0: ما يحبش مرتك ما يحبش مرتك.
1: دونسي شرقي غربي نوستالجي، تبع الموسيقى على ديوان FM.

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر.

يخرجونهم من النور إلى الظلمات

الذي كفر والله لا يعلم

على ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: في متمين صباح الخيرات والبركات لكل مستمعينا الغالين على موجات ديوان فم. نهاركم أسعد الأيامات وين ما كنتوا. نصبح عليكم إن شاء الله صباحكم مزيان وتكونوا عديتوا ويكاند أحلو وين ما كنتوا مع أصدقائكم مع أصحابكم مع عائلتكم. إن شاء الله ربي يفضل لكم الناس اللي عزيز عليكم. موعد جديد من برنامج صباح الخير تونس في آخر الحلقات متاعو قبل انطلاق الموسم الصيفي على موجات ديوان فم واللي إن شاء الله باش تنطلق أبرتير من نهار الخميس البرمجة الصيفية على ديوان فهم. دونك ما زلت معاكم في صباح الخير تونس حتى لنهار الأربعاء كيف العادة. إيمان سكوحي ترفقكم كوتي ميكرو, عزيز عوني في الإخراج, حسام يحيى في الإخراج الرقمي, وننطلق بموزيكتنا على ديوان فهم. نرجع بعد شوية, نهاركم أسعد أيامنا.
1: صباح الخير تونس. صباح الخير.

0: أنتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
1: 6:12 دقيقة رجعنا لكم من جديد وين ما كنتوا. نهاركم فل وياسمين الناس الكل. دعوتنا كيف العادة في صباح الخير تونس نقولوا فيها وإن شاء الله يا ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم باعد بيني وبين يوم يحدث فيه ما لا أستطيع تحمله، وباعد بيني وبين قدر يصعب علي تقبله، وقرب بيني وبين فرحة قلبي. ربي اجعلني في عنايتك فلا يضرني بشر ولا يبكيني قدر. اللهم جبرا يليق بعظمتك، اللهم أرني عجائب قدرتك اليوم عاجلا وليس آجل. اللهم أنت ربي لا يخفى عليك ما في قلبي، فاللهم طمأنينة منك وغنى بك. يا رب إني أعوذ بك من ضيقة القلب وشعور لا يشكى ولا يفهم. اللهم أرح قلبي مما أنت به أعلم. اللهم أخرجني من ضيق تفكيري إلى سعة تدبيرك. اللهم إنا نسألك أياما يتجلى فيها لطفك ويتسع فيها رزقك وتمتد فيها عافيتك. اللهم أسعد قلبي وقلب كل من يتابع البرنامج. اللهم آمين يا رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات، إن شاء الله ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم. نكملوا بالموسيقى في صباح الخير تونس، نرجع بعد شوية نشوفوا حالة الطقس لليوم، ما تبعدوش.
0: صباح الخير تونس، صباح الخير. على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع ايمان سكوحي.
1: 26 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل مكملين معاكم في صباح الخير تونس. نهاركم أسعد الأيامات، واليوم الاثنين تنطلق دورة المراقبة لامتحان البكالوريا. تقريبا 50,000 تلميذ يجتازوا الامتحانات اليوم بما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلامذة اللي يجتازوا دورة الرئيسية لبكالوريا 2026. الاختبارات هذه تكون نهار 29 30 1 و2 جويليا، والتصريح بالنتائج يكون ان شاء الله نهار 12 جويليا. ان شاء الله بالتوفيق لكل تلامذتنا اللي قاعدين يعديوا في الكنترول اليوم، فرصه اخرى جيتنا، فان شاء الله يا ربي لا يضيع لكم اشقاء، وان شاء الله يا ربي نفرحوا بكم الناس الكل نهار الريزلتا 12 جويليا ويفرح عائلتكم الكل. كيفاش حاله الطقس لليوم؟ تسويت ميتيو. طقس اليوم قليل السحب إلى مغيم جزئيا بأغلب الجهات، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية، تشمل محليا بعض الجهات الشرقية. بالنسبة للريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا آخر النهار بأقصى الجنوب، والبحر يكون قليل الاضطراب. تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات، وبين 35 و39 درجة ببقية الجهات، وتوصل ل 41 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور أشيلي محليا. أوقات الصلاة لليوم: صلاة الصبح كانت مع مضي 23 دقيقة، الظهر نص نهار و30 دقيقة، صلاة العصر مع 4 و14 دقيقة، صلاة المغرب مع 7 و45 دقيقة، وصلاة العشاء مع 9 و35 دقيقة. شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكفة أعمالكم. ميتيو. شكملوا نحكيوا على موجة الحر اللي ما زالت تواصل اجتياح أوروبا، وتصريحات من منظمة الصحة العالمية تقول أنه موجة الحر غير المسبوقة اللي قاعدة تشهدها أوروبا منذ بداية الصيف ممكن تكون مسؤولة على مئات الوفيات. توقع تسجيل درجات حرارة قياسية في أنحاء القارة البارحة لحد، بما في ذلك ألمانيا، بولندا وجمهورية تشيك، مع استمرار امتداد موجة الحرارة الشديدة شرقا. في منشور عبر منصة إكس، تحدث مدير منظمة الصحة العالمية على تسجيل أكثر من 1300 وفاة منذ 21 جوان جراء ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا، وقال إنه المنازل وأماكن العمل والمدارس الأوروبية موقعش تصميمها باش تتحمل مثل الظروف هذه. قال حتى الشباب والأصحاء ننصحهم باش إنهم يتجنبوا الجري والإفراط في شرب الكحول خلال موجات الحر. حالة طوارئ مناخية في أوروبا، هذه اللي أعلنت عليه عديد الوزارات متاع الصحة في عدد من الدول الأوروبية، من بينها فرنسا اللي قالت أنه عدد الوفيات في البلاد زاد بنحو 1000 حالة على المستوى المعتاد منذ يوم الأربعاء. وفق للوزارة قال فإنه معظم الوفيات الإضافية وقع تسجيل بين ما تجاوزوا 65 من العمر، بعد تسجيل زيادة في عدد الوفيات في المنازل بنسبة 40%. أيضا حذر مدير الصحة العالمية أنه أوروبا هي أسرع قارات الأرض احترارا، ترتفع درجات الحرارة فيها بمعدل ضعف المتوسط العالمي، وأضاف أنه ملايين الأشخاص في أوروبا قاعدين يعيشوا حاليا تحت وطأة حرارة شديدة، وين توفوا المئات، وقع إغلاق المدارس، تتعرض شبكات الكهرباء لضغط شديد. هذه بالنسبة للحالة اليوم في علاقة بالطقس في أوروبا. إن شاء الله ربي يرحمنا الناس الكل. سمعنا أخبار أنه فما شكون متوانسة توفى وجراء موجة الحر، إن شاء الله ربي يرحم اللي توفى، وإن شاء الله ربي يصبر العائلات امتاحهم. احنا موصلين معاكم في صباح الخير تونس، نرجع بعد شوية في فقرة شتمتا.
0: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس على ديوان فهم، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم.

0: أنتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
1: 6:33 دقيقة رجعنا لكم من جديد. قبل ما نمشيو لدراستنا لليوم في شات متان، عندي إهداء خاص للصديق والكوتش خيري زيودي اللي نزدت له بنوتة يا جماعة سميها ياسمين. نقول له ألف ألف مبروك عليك ياسمونة، إن شاء الله تتربى في عزك أنت وصفصوفة صفاء الحمروني، وإن شاء الله يا رب يتنور الدار وتراوها في أحلى حلة. ياسمين خيري إنزيد، ياسمين زيودي إنزيد زادت لي عائلة الزيودي، بوسة كبيرة ليك، ربي فضلك الماماتك وباباتك، وإن شاء الله يا ربي يا ربي تراوها ديما فرحانة وتراوها من خير إلى آخر. هذه الإهداء متاعنا لليوم. خلينا توا نمشي لدراستنا في شات ماتان.
0: شات ماتان
1: في شات ماتان باش نحكيو على الفوكالات اللي قاعدين نبعثوا فيها لاصحابنا. قديش من مره سجلنا رساله صوتيه لصديق او صديقه وبدينا نقولوا باش نحكي لك اش صار لي اليوم، بعد بشويه بعد ما تبعث الفوكال هذيك تحس براحه غريبه كانه حمل ثقيل خف على صدرك. العلم اليوم بدا يخزر للعاده اليوميه هذه بطريقه مختلفه. برشا من علماء النفس يشوفوا انه الحديث على المشاعر ماهوش مجرد فضفضة ولكن عملية تعاون الدماغ على تنظيم الأفكار والانفعالات. وقت اللي نحاول نوصف المشاعر متاعنا بكلمات، هذا يمنح العقول متاعنا فرصة لفهم الحاجات اللي قاعدة تصير لنا في بقعة الاكتفاء بالشعور بها فقط. في علم النفس يسميه المفهوم هذايا بالتسمية العاطفية وإلا affect labeling، وين أظهرت الدراسات باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي إنه مجرد تسمية المشاعر، كأنك كيما تقول أنا متغشش، أنا خايف، أنا فرحان، هذا ينجم يقلل من نشاط المنطقة المسؤولة عن الاستجابة العاطفية الشديدة في الدماغ ويزيد نشاط المناطق المرتبطة بالتفكير واتخاذ القرار. هذاك علاش النجم نفسروا الإحساس بالارتياح بعد ما نبعثوا مثلا رسالة صوتية حتى قبل ما يرد علينا الطرف الآخر. الرسالة هذه كنعبروا فيها على مشاعرنا، نعبروا فيها على شنية اللي صار لنا اليوم، على موقف معين كنا محتاجين انه نخفوا الوطأ متاعو على علينا. فمجرد انك تحكي الكلام هذاك وتبعثوا لصديقك، هذا الكل ينجم يخفف علينا التوتر، لانه الدماغ متاعنا ما يستفيدش فقط من نصيحة ولكن ايضا يستفيد من عملية التعبير نفسها، ترتيب الاحداث، وضع الكلمات على المشاعر واخراج كل حاجة قاعدة تدور في ذهنك. نقطة مهمة انه الرسائل الصوتية ما هيش علاج نفسي بالمعنى الطبي، الصديق ما هوش معالج، ما يمتلكش الادوات المناسبة باش يعاوننا، خاصة اذا كان عندنا مشاكل عميقة ومستمرة، اذا كان استمرت مشاعر الحزن والا القلق وبدأت تتأثر على حياتنا اليومية، فانه استشارة مختص تبقى الخيار الافضل، وهذا ما يقللش ابدا من قيمة وجود شخص يسمعنا بإخلاص، شخص ينجم يكتمل أسرار متاعنا، شخص اللي ينجم يخفف علينا الأيام الثقيلة. وكانت هذه شات ماتان لليوم.
0: شات ماتان
1: 6:37 دقيقة، نواصلوا بالموسيقى في صباح الخير تونس، نرجع بعد شوية في فقرة فلاش باك مونديال.
0: صباح الخير تونس،

0: إلا وأنا معاك هذا فضل شكر. سامحوني وصلنا ل 46 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل. نمشي وتود سويت فلاش باك مونديال. فلاش باك مونديال. اليوم نهار استثنائي في مونديال 2026. اليوم مش باش نشوفوا مباراة كرة قدم عادية في الدور 32، اليوم باش نراو ماتش تحفرت فصوله في الذاكرة الجماعية لأجيال كاملة، خصوصا جيل الثمانينات والتسعينات. اليوم اليابان تواجه البرازيل، صراع الأقدام الذهبية، مباراة الأحلام اللي كان يستناها كل صغير اتفرج في الكابتن ماجد. الأنظار تتوجه اليوم لأمريكا وين يقفوا أحفاد الساموراي قدام راقصي السامبا.
1: أيها الشبح، عدتم إلى أرض الوطن من جديد، ما هدفكم؟
2: هدفنا كأس العالم.
3: الرقم 20، اللاعب الغريب. الرقم 14، قلب خط الوسط مازن. الرقم 1، حارس المرمى وليد. الرقم 11، اللاعب المهاجم. الرقم 9، رأس الحربة بثام.
4: ولدي، الألاف ينتظرون ما ستقدمه اليوم، فكن بطلا كما عرفتك.
5: بسام، أثبت للعالم أنك النمر الذي هزم أمواج المحيط.
3: الرقم 10، قائد المنتخب.
0: هي مواجهة الأرقام والتكتيك، وين يسعى المنتخب الياباني بقميصه المعهود وتطوره المهول الإقصاء لبرازيل وتسيطر معجزة أخرى تضاف لسجلات المونديال في نسخة مختلفة يبحث فيها كل منتخب على المجد الأبدي. يستحيل الكلام على اليابان والبرازيل من غير استحضار الكابتن ماجد اللي ألهم الملايين في النسخة العربية. كان ماجد هو القلب النابض اللي خلينا نؤمنه إنه الحلم ممكن. ماجد القائد اللي خلى الإصرار والمهارة الفنية العالية حلم كل صغير كان يكور في الحومة. بسام النمر اللي كان يمثل القوة الغاشمة والروح القتالية. المهاجم اللي ما كانش يعرف الاستسلام كان يمثل النقيض لقوي الماجد باش يكون معاه في المونديال ثنائية لا تهزم. المشهد ما يكتملش من غير وليد الحارس العملاق، ياسين الفنان الصامت، مازن صاحب الموهبة اللي تحديت المرض والقلب الضعيف. تجسدت ذروة الحكايات هذية في نهائي كأس العالم للشباب، ونلتقى ماجد بمنتخب البرازيل اللي يدربه معلمه القديم روبرتو. كانت المواجهة صراع رهيب ضد نجوم السامبا كارلوس سانتانا واللاعب الأسطوري الغامض ناتوريتزا. انتهيت الملحمة هذية بفوز اليابان 3-2 بعد التمديد، وأثبت ماجد للعالم أجمع أنه روح الساموراي لا تقهر. اليوم يهبطوا نجوم اليابان للملعب، في عينيهم بريق ماجد وشغف بسام. اليوم زعما نشوفوا مازن يقتحم الدفاعات، وليد يسكر المرمى متاعه، لحظة يتقاطع فيها الخيال مع الواقع وين ما فماش مستحيل. قصة الكابتن ماجد كانت مجرد بداية، ولكن اللي باش نشوفوه اليوم على الملعب هو الاختبار الحقيقي. زعما تبتسم كرة القدم لليابان كما ابتسمت الماجد في نهائي الأحلام. هذا اللي باش نكتشفوه في مباراة اليوم، وكانت هذه فلاش باك مونديال.
6: فلاش باك مونديال.
0: احنا نمشي وفاصل صغير، نرجع بعد شوية على ديوان فام صوتكم.
6: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس. على ديوان فام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء. صوتكم

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع ايمان سكوحي.
1: 56 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل. نجري وفي صباح الخير تونس ديما هكايا، هذا جونا نمشي والآخر فقراتنا على بكري على بكري على بكري. فرحانين برشا باستقباله كوتش عزيز عسيلي باش يحكي لنا اليوم كيفاش نجموا نمارسوا الرياضة في السخانة. ما فلحوش معنا جماعة الشتاك ينصحوا فينا بالرياضة زعما يفلحوا جماعة الصيف. صباح النور كوتش.
2: صباح النور وصباح النور للناس اللي تسمع فينا، ان شاء الله نهاركم مزيان وان شاء الله تكونوا بخير.
1: كوتش نجموا نلعبوا سبور في السخانة هذه ونخرجوا نجري ونعملوا اكتيفيتي؟
2: تلجم امريكا الامور كامريكا، جوست تختار الوقت انا واللي باش ترانا فيه.
1: باهي اعطينا اهم النصائح كوتش.
2: بالنسبة للسخانة هذه تترينا نورمالمون صباح بكري وإلا العشاء مؤخر. تبدا من 9 تاع الصباح، انا ننصح معناها وانت راجع لتالي من 6 ل 9 كما نقولوا. سينو من 10 حتكشي لل 5 ولا لل 6 ما ننصحش. حق نتاع ربي تبدا سخانه برشا وما نصورش حتى انسان ينجم يعمل فور. بالنسبه من 6 لليل تنجم امورك واضحه.
1: هذاك دونك كيما الوقت اللي نعوموا فيه، هذاك هو الوقت اللي نترانيو فيه. الناس اللي بتاتر هكا تلقى روحها مضطره والا انها تترنى في الوقت هذاك، شنو الاضرار اللي تنجم تصير لها؟
2: بالنسبه للاضرار اللي تنجم تصير، فشلة دوخة، تنجم تصير لك زادة كيف كيف راسك يوجعك، تنجم حتى تشنج في العضلات. حاجة معناها واردة على الأخر يعني، خاطر بيسكو نقص طعمها يعني.
1: كيفاش نجم نتجنبوا التشنجات
2: نتاع التشنجات تاع العضلات؟ كيفاش نجم تتجنبهم؟ بيان سور بالتغذية وكيف كيف بالتسخين، خاطر التسخين أهم حاجة أنك تسخن قبل لونترينمون. هذه حاجة مهمة على الأخر اللي نشوف فيها برشا ناس، أنا خاطر نترين في سال دو سبور ونعرف معناها ونشوف أنه برشا عباد ماهيش قاعدة تسخن بالبيه بالبيه، ما يدخل ديريكتومون معناها يعمل بوشاب يعمل بارفيكس، هذيك حاجة غلطة على الأخر أنه خاطر قاعد يهز في بوان تاع بدن كامل. دونك ما تساعدوش. بالنسبة للتغذية ياخو حاجة فيها بوتاسيوم كيما بطاطا بيوري، كيما ياخو الماء بيان سور يشارجي ماء بيسكو خاطر سخانة بدنك باش يعرق برشا ويخرج برشا أملاح وبرشا ماء معناها. هو حتى من غير اكتيفيتي معناها بدي بيت واحد حتى على بلاصة
1: يبدا حارق. دونك البوتاسيوم شنو من الحاجات الأخرى اللي نجمو ناكلوهم في الفترات هذه نتاع السخانة؟ ونعرفوا كوتش إنه الصيف يحل لنا شهية وناكلو برشا، دونك كيفاش نجمو نوازنوا ما بين هكا الأهداف نتاعنا الرياضية وميم طون
2: بالنسبه للماكله معناها قبل لونترينمون؟ ماذا بيك تاخذ سورس نتاع كارب سريع الهضم اللي هو كيما البطاطا بيوري كيما قلت لك فيها بوتاسيوم. تنجم تاخذ زاد معها يعني مانيزيوم متعاونك على الاخر، زاد كيف كيف تاخذ دقله باهي هي الدقلة. زاد النجم ناخذ زاد الدلاع، نستغلوا الدلاع بويسكو خاطر هو فيه 90% نتاع ماء وفيه زاد سيترولين باهي زاد العضلات. والتشنج تاع العضلات انا قلت لك راه خاطر نقص تاع ماء وبدنك يستحق لازم يبرد روحه بروح. دونك كي انت قاعد ترينا في وسط لونترينمون بدنك باش يسخن. دونك لازمتو حاجة تبردو. هكا هو حاسيلو انا نعاون لو ماكسيموم. قول راهو الدلاع راهو يعاون على الاخر.
1: الدلاع في
2: الدلاع اكثر حاجة تعاون بالنسبة لواحد معناها، خاطر ريتك تقول له مثلا اشرب 5 لترات ماء في النهار يهج منها مثلا تونسي، دونك تولي لازمتك على الاقل تاخذ
1: حاجات اخرى.
2: حاجات اخرى ودلاع بنين زاد
1: اكيد هذيك هو. دونك لونترينمون بعد الدلاع حاجة افيكاس على الاخر. سينو كيفاش نجم نعوض بعد لونترينمون الحاجات
2: اللي بعد لونترينمون؟ بيسكو انت عملت ايفور كبير يعني ترينيت سيونس كامله، دونك تعوض بالروز معناها الروبا المعروف اللي هو اي انسان يترينا ديما روز وسكالوب وديما عندك صدر دجاج هذاك في السور. بالنسبه للعبيد فما اللي ما ياكلش الحوت ولا خاطر كما معناها فما عباد ما تاكلش معناها كما نقولوا احنا بروتين حيواني. دونك تميل العباد للخضره وكل، انا ننصح بالاعز حاجه في التوب وان اللي هو السلطه عدس. عدس راهي اعز حاجه بالنسبه للبروتين معناها النباتي كما
1: نباتي. دونك سلطه العدس هذه اللي تنجموا تاكلوها بعد لونتر،
2: خاطر فيه بروتين حاجه بيه معادن وفيه برشا حاجات.
1: دونك هذوما فما دي ريستريكسيون معينين والا هكا تحذيرات معينه لعباد معينين على لونترينمون في الصيف الكبار في العمر الصغار ولا ممكن هكا توجه لهم نصيحة خاصة؟
2: والله بالنسبة للنصيحة في الصيف أنا كما قلت يحاولوا لماكسيموم يبعدوا على الوقت اللي فيه برشا سخانة, خطر تصير فيه برشا مشاكل, فما عبيد الدوخ, فما معناها تصير فيه برشا حاجات يعني ما ننصحش بها برشا عبيد سخانة راي بالحق مع الأدري مولي.
1: دونك يعني تختار الوقت ما في المقابل ما تبخلوش على الانترينمون.
2: انا راني ديما معناها نوصيره والبخل
1: البخل
2: ديسيبلين وديما امورك طيبه.
1: دونك هذيا كوتش عزيز عسيلي, هذوما اهم النصايح اللي تنجموا تاخذوهم مع سخانه في فصل الصيف, ما تبعدوش على الانترينمون ولكن بحذر, نعرف وقتاش نترينيو, نعرف وقتاش ناكلو باش نجموا نعملوا ريكوبيراسيون والبدن نتاعنا يلقى ليكيليبر نتاعو. كل الشكر ليك على نصايحك معنا كهو, ما عرفش البلاصه جبناه قد قد مع الوقت عزيز, ولكن شرفتنا برشا في حضورك وان شاء الله في لقاءات اخرى. احنا هكا نوصلوا لنهايه موعدنا من صباح الخير تونس. ميرسي عزيز في الاخراج, حسام يحيى في الاخراج الرقمي, ملتقانا ان شاء الله غدوه في نفس التوقيت. اجمل تحيات ايمن سكوحي.
0: صباح الخير تونس, صباح الخير تونس.
3: صباح هو رفمك, ورفمك هو صباح
0: رفمك.
4: رفمك من الجمعة من 7 ل 9:30.
3: خلي صباحك كول.

0: ديوان افام صوت كوم
1: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
2: 9.2
3: ديوان افام ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان افام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان افام صوتكم.
4: ديوان افام فلاش نيوز
5: موجز السابعة ديوان افام. صباح الخير. اليوم تنطلق دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة أكثر من 50,230 تلميذ، أي ما يعادل نسبة 32% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية لامتحان بكالوريا. وتتواصل اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 من جوان و21 جويلية المقبل، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 12 جويلية. فحظ موفق لكل التلاميذ. شركة النقل بتونس تؤكد تسجيل اعتداءين متعمدين استهدفا عربتين مترو تمثلا في رشقهما بالحجارة، مما أسفر عن تهشيم بلور كبير في كلتا العربتين، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في الغرض. ونقل تونس تندد بالتصرفات التي وصفتها بغير المسؤولة، والتي تلحق أضرارا بأسطولها وتهدد سلامة الأعوان والمسافرين. السجل الوطني للمؤسسات يفيد بأنه سيعتمد الخدمات الرقمية بنسبة 100% ابتداء من غرة جويلية القادم، داعيا إلى المبادرة بالحصول على الهويات الرقمية من الآن للولوج إلى المنصة وإتمام جميع المعاملات وإجراءات الإيداع الإلكترونية. إلى الشأن الدولي، وكالة رويترز تنقل عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة وإيران ستوقفان ضربات وسيسمح للسفن بالإبحار بحرية، إذ من المقرر استئناف المحادثات الفنية بشأن جميع بنود مذكرة التفاهم. رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يلوح بإمكانية خوض انتخابات الكنيسة المقبلة بقائمة مستقلة في ظل تصاعد الخلافات داخل حزب الليكود بشأن آلية تشكيل القائمة الانتخابية بحسب قناة العبرية. ونختم بطقس اليوم، حيث يتميز بسحب قليلة بأغلب الجهات تتكاثف بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للوسط والجنوب، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار والريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية، فيما تكون الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 32 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و 40 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشهيل محليا حسب المعهد الوطني للرصد الجوية. نهاية الموجز الإخباري، نلتقي تمام الثامنة، المشوار ينطلق الآن معكم الفريق الرفماج. أجمل تحيات، باهرة عوجي، يومكم سعيد.

على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء صوتكم على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان FM احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر ديوان FM صوتكم

0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده ومتينه للعاده. مرحبا بكم في راف ماك الاثنين 29 جوان 2026، ساعتين ونص العاده نترافقوا فيهم من توا حتى للتسعه ونص. نرجعوا فيهم على حصيله مسار في تونس والعالم، اخر اخبار المونديال، اخر تداعيات خروج منتخبنا من كاس العالم، والحديث اللي بدا يخرج في الكواليس في علاقه بالناخب الوطني المنتظر. هل يكون ايرفي رونار نعم أم لا؟ تفاصيل والكواليس أكد أنه النسبة تقريبا منعدمة. الحديث رجع لمدرب تونسي، قائمة قاعدة تدور على مواقع التواصل الاجتماعي، ما صحيح من الخطأ، نحاول نكتشفوا هذا بعد شوية. بقية الأخبار تكتشفوه تباعا تلة الساعتين ونص. سلموا عليكم مما كنتوا، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الناس الكل اللي تسمع فينا، وإن شاء الله يا ربي نهاركم أسعد الأيام. حسعيد لوليداتنا اللي يجتازوا امتحان البكالوريا دورة التدارك، شلا بالتوفيق في دورة الأبطال هكا تسميت وسط التلامذة، شلا يا ربي الفرحة تدخل كل دار تونسية، شلا بنجاح لوليداتنا الكل، وإن شاء الله نسمو الحاجات الباهية على كل التلاميذ والطلبة. سعيد جدا بتجديد العهد معاكم، 3 حلقات يفصلون على نهاية الموسم، 2 3 ثم 4 تكون الحلقة الأخيرة من موسم جديد في الراف ماك ديما على ديوان فام. سعادة جدا بالتجربة، سعادة جدا بالعشرة، بالعائلة اللي تكبر من عام لعام، وبكل التفاعلات للموسم والمواسم. دونك تقريبا ما زالونا معاكم سبعة سوايع ونص من البث المباشر، نتمنى على 7 سوايع ونص من البث المباشر نتمنى وإن شاء الله ينالوا إعجابكم وننهيوا الموسم كأحسن ما يكون. يقود الفريق رغم كل الظروف ورغم توالي المواسم لوغران الكابيتان وبرن. صباح الأنوار وكيف الحال؟
1: فيه كتير فيها من عرشك يا أخي، ما نسحقش باش نكون رغم المواسم ورغم
0: نثمن معناه رغم العواصف رغم البراكين.
1: ربي يبارك لك،
0: معناه تريزيست،
1: ربي يفضل لك خد وجه الغالي يا
0: ربي خليك.
1: شوف كل شيء يزول ما يبقى كان وجه ربي سبحانه وتعالى. نحب أقول لك يا رفيق، بجاه ربي نداء خاص جدا للتوانسة الكل، بجاه ربي يفك علينا من رميان السواقر، بجاه ربي يفك علينا من رميان الدبابس اللي تتكسر وبعد تشعل فيهم السمس. شوفوا النيران الحارقة اللي قاعدة تقع، اخر واحدة اللي صار في حومتي هذيك تسمى حومتي، ربي بقى علينا الستر اليوم الستر، ونقول فيها كل صباح وذل لي شوي، والله في كل صلاة من صلواتي نقولها أكثر من 10 مرات، ربي بقي على بلادنا الستر إلى يوم السبت.
0: أمين، ربي يحفظنا يحفظكم يحفظ الجميع. سيسروا إحنا زادة في الكياس، وأنا جاي توا الرومبو هذا بحث الجامعة نتاع لاك معناه تشوف الحادث. الحمد لله العباد لاباس، أما الكراهب كيفاش تقول علاش في الكياس هذا 7 نتاع الصباح شو اللي صار معناه باش يصير حادث؟ ساعة تلقاها عليها غفلة، ولكن ردوا بالنا بربي على الصباح معناه تقول مساكن معناه العباد باش تدفع ملايين تصليح كراهب وكذا، وعطات الدنيا على حادث مرور 7:15 نتاع الصباح في كياس البحيرة. ربي يحفظنا يحفظكم ويحفظ الجميع. نجم النجوم أيقونة المزدح والكاميرا لوغران زياد المكي زيدون، صباح النور.
2: كيف نرحب بالفريق كامل رفيق علينا هالاربعة واحد جويلي، هو عادة واحد جويلي مش يدخلوا للسين هذه 6 من عندك معناتها
0: والله
2: بلا قل لي معناتها على السر من نورما مو لعبت تخفر راس الشعر تزيدهم حليقة معناتها عادلين وكل خاطر سمعتوا الأخبار معناتها هالاربعة نوفيق نحن علينا نوفيق وشلو كان
0: قلت ندلل الديوان
2: ندلل أخويا رفيق هالاربعة أخويا بشكون آخر حلقة
0: وإذا كانت التفاعلات موجودة نكملوا جمعة
2: كملوا يا ودي سون بروبليم حتى في دياركم
0: سون بروبليم سون زرجو
2: على الأخر نجيكم حتى دياركم إن شاء الله نهاركم زين وبربي يا رفيق ما دامكم في الطرقات نداء لجماعة اللاكزيرو في المطورات والله يا رفيق والله يا رفيق والله والله عندي صاحبي عنده صغار يا ودي قالي رعب قالي هبط بالكهرباء باش يلعبوا غادي ما كتعرف اسبا قالي بالله 4 دراج قالي يدي على قلبي العائله كل روحت قالي من الموتورات وكل نسيسوا بعضنا وجماعه الموتورات يسيسوا العباد دي في الكياس وان شاء الله نهاركم زين يا رب
0: ان شاء الله نهاركم اسعد الايام جهان السليني جهان صباح النور
3: صباح الخير يا جماعه جماعة مرحبا ناس الكل، إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله اللي يسمعوا فينا يكونوا بخير، طريق سلامة للجميع وبون كوراج للي شامبيون اليوم في دورة الأبطال. نعرف تتعبوا عليها أكثر، شهادة البكالوريا بعتي لي تفرحوا بها أكثر زادة، دونك بالتوفيق للناس الكل اللي تعدي دورة المراقبة، وبرشا ناس من جيلي يستناو في ماتش اليوم البرازيل واليابان اللي فكرنا في حلقة الكابتن ماجد. ما نعرفش انتم باش تكون باش تشجعوا
0: البرازيل والياباني
3: تذكرها نهائي كأس العالم، دونك ما نعرفش كان انتم باش تكون باش تشجعوا.
0: هو الكابتن ماجد مع اليابان
2: البرازيل ماجدينو
3: الحقيقة باش نشجع البرازيل بيناتهم مش فريق الكابتن ماجد. نتمنى لكم نهار سعيد وبالتوفيق للناس الكل.
0: حس عيد شال المنتخب المغربي لليوم وجو الصباح يلعب مع منتخب هولندا. حس عيد شال لوصول الأطلس قرعة ما كانتش ياسر سهلة بالنسبة للمنتخب المغربي واللي جاي أصعب، ولكن نتمنى إن شاء الله شوفوا مقابلة مزيانة ويترشح المنتخب المغربي. البارح أول دور 16 والدور في 32 على كندا تعادل ضد منتخب جنوب أفريقيا. نسق رهيب ومجنون فرشت المقابلة، مانيش مصدق دق الريتم نتاع المقابلة وكان مستحق للأمانة. فما 3-4 بونت للمنتخب الكندي تنحاو من على الخط. خيبة أمل جنوب أفريقيا في علاقة بالمردود عموما، ولكن كندا تستحق المرور. هذه ثاني مرة كندا تلعب دور تلعب كأس عالم، أول مرى ما ترشحت، ثاني مرى ترشحت وطاو مشيت للدور الثمن النهائي. ننتظر احنا شالة في الدورة متاعنا نتاع حظنا، احنا 7 مرات شالت فيها شالة بتسعة نتعديه للدورة الثاني. جولدن بوي حاتم الحاسة بحلورة.
4: بونجور بونجور الناس الكل، إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله بداية أسبوع تكون بو هي سخونة شوية لكن ميسيرش نستحمله. نحن المستقبل استنى فينا يزمنا نستحمله الشمس. بالحق بالحق ما يزمنيش نسنسر احنا برشا بالكليماتيزور وبال
0: ليه، ونحن بربي احنا مستنسين ان نشوف الارقام في اوروبا والموتى والضحايا والوفيات خاطر عنده علاقة كمان بالاستيناس
4: بالليجين
0: شكتو اي فوالا دونك حمدون
4: اي الشمال مش كما الجنوب، دونك ما فيها بس كان نستنسو بالسخانة كي نطلعوا في الكهرباء مش اوتوماتيك ما تبدا تستنس باش ترقى ما تقاوم العوامل.
0: تعرف قداش من واحد يسمع فيك قال لك اوكي ببيت 700 سخانه
4: ما ودوري
0: خليه باش تسمعوا كلام حاتم والعوامل الجايه
4: ما ودوري باش نقول حاجه كيما هكا تتفكروهم كيما عامليني في شوف لي حل. هبقى قالها عنده 20 سنه
0: سكر كليماتيزور كي تطلع في الخير.
4: ليش تجور بلاش كليماتيزور جامي دو كليماتيزور؟ انا ديجا
0: كليماتيزور
4: في الدار في اللز في اللين نبرد البيت ما نقعدش في وسطها، بعدش خليها البيت هكيكا ندخل فيها بيرد نسكر الكليماتيزور نرقد لسفيه.
0: وفي الكهرباء بوسيبل
4: تعبني على هما كي كانوا البنات صغار معايا نهار كل وانا مستبرد في الصيف انا البرودة.
0: اما سينا تبدأتي وزوجتك وحدكم مثلا ما تحلش كليماتيزور
4: كل واحد كرهبته
0: عمركم طلعتوا في كيات ما بعرفكم بالحق
4: طلعنا في كربة
0: صح عليها خديتك صح عليها صح عليها صح عليها خديتك وفرحت لحسيكا
2: ما نقولش بها العصاب وهم الاثنين بالسخان
0: صح عليها بريمو حاجة ما تترتيش انت والله والله العظيم. بقرو رامي الفراتي رامرون بونجور
2: صباح النور يا ناصر نهاركم زين شاء الله نهاركم اسعد دايم بداية اسبوع موافقة للناس الكل. واحنا كان عندنا مشكلة على المشاركة الكارثية حتى الأورغواي راهي مشاركة تعتبر كارثية. اش عملوا لهم غاديك قالوا له ايوا
0: نحكيوا عليها بعد شوية
2: هو بعد تكتشفوا شنية هذا كويز ولا لكم الدخلة بعد تكتشفوا شنية صار. ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهاركم اسعد دايم وسيسر روحكم في الكياس وان شاء الله اسبوع جميل للناس الكل
0: على مواقع الرهانات والتكهنات. شكون محطوط فافوري اكثر مغرب لا لا مغرب ولا هولندا؟
2: المغرب المغرب يعتبر والله يعتبروا في اما المشكلة وين فما ديربي كبير راهو المغرب خاطر المغرب تعتبر معنا اغلبية الملاعبية نتاعها من الاغلبية بتاعها من هولندا وشنايدر كان تعرفه تكلم ولا فاندرفارت واحد منهم حسيلو تكلم قال راهو الملاعبيه اللي في المغرب الكل هولنديين ما يستحقوش هذوكم كان جاو يستحقوا راهو يكبروا معانا كلهم مشاو هذيك خاطر ما خدموش فرصه فما ديربي بين المغرب وما بين هولندا شكون مش يربح. ان شاء الله بالتوفيق للمغرب واصول الاطلس.
0: وحسب رايك شكون اقوى انت؟
2: المغرب المغرب اه وي المغرب ان شاء الله. ليه ما زدتش عليك اللي عملوا قدامنا فما شيء
0: مشكله في قدامهم. يلا حس عيد ان شاء الله للمنتخب المغربي لكل المنتخبات العربيه. 9 منتخبات افريقية من 10 ترشحوا، منتخب وحيد ما ترشحش تعرفوه اكيد. منتخبات عربية نرجع لحصيلتها بعد شوية. هالسعيد المغرب هالسعيد المصر شحال اخر في المنتخبات العربية؟ الجزائر اللي ترشحت زادة في مقابلة تحكي فيها برشا مع النمسا واللي صار هذا الكل نرجع له تباعا باش نوصلوا تغطيتنا لكأس العالم. نسلموا عليكم الناس الكل خليناه بور لافا نجم النجوم يعود بعد راحة تقريبا مطولة من هذا ثلاثة صور التلفزة ثم شد ثنية ثم غاب غاب على نهار على نهارين ربع خميس جمعة سبت أحد. احنا نعرفوا اللي ولده معناه ما فماش أغلى من الوليد يعدي في الامتحان, ولكن الغيبة متابعت حال كلينيك مش ولده عدى امتحان. نقولوا له ألف ألف مبروك أبو أحمد الدكتور ناصر البدوي صباح الأنوار.
2: مرحبا بك ومرحبا بالحضور ومرحبا بسادة المستمعين فرجين يتابعوا فينا كل شهر. نهاركم زين, نهاركم أسعد أيام, إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للناس كله, إن شاء الله بنجاح الصغيرات.
0: إن شاء الله مبروك أبو الدكتور, إن شاء الله مبروك هم تساور تشوفوا فيهم دكتور أحمد يؤدي ألا قسم أحمد البدوي قاعد يسح على أول شيء خذيه من باسيون خذيه 11,000 رمزية خذيه
1: ألوان الديوان
0: ألوان الديوان أكيد الأزرق هذا الشلة مبروك ناصر أحمد البدوي رسميا دكتور أون ميدسين افيك مونسيون تريز اونورابل فيليسيتاسيون دو جوري. يقولوا له شلة مبروك أبو حميد, مبروك ناصر, إحساس ما نعرفش نعطيك دقيقة تصور حاجة غريبة رهيبة عجيبة أنك قاعد أنت تلقى ولدك اللي البارح في الأيام يتكربس وما ما يعرفش يمشي وقف وأدى القسم ولا طبيب وغدا بشي داوينا ان شاء الله الكل معنا المجموعة الجميلة سرتو مع الامكانيات البدنية الرهيبة. كرونيكور يكمل دو بارتي, كرونيكور يرقد في وسط ليميسيون, ناس راي خليل الكلمة وان شاء الله مبروك مرة اخرى.
2: اول حاجة رفيق الاحساس هذا اللي يحسوا امبارو معناتها باش ولده يلقاه في مرتبة مهمة برشا, هي حاجة يتمناها كل ولي انه ولده يوصل للمرتبة هذه ان شاء الله. معناتها صغيرات الكل اللي يسمعوا فينا وليبارو الكل اللي يسمعوا فينا صغيراتهم يوصلوا لاعلى مراتب وين يتمناوا الناس الكل. الاحساس رفيق غريب الحق نتاع ربي, وقت اللي احمد يقرا في القسم والله من غير ما نشعر نبكي في بكاء بحياه عمري ما بكيت الحق نتاع ربي. الفلاش كامل تعدى نتاع مسيره احمد كيفاش بدا كيفاش كمل كيفاش تحدى زاد كيف تحدى
0: تكلف
2: لا والله التحدي نتاعو هو ما يغلاش عليه بالسوم الحق نتاع ربي, خاطر وقت اللي تلقى ولدك يحط يده معاك ويقبل التحدي مش سهل, خاطر الميتين الناس كل تعرف اللي حاجه صعيبه
0: برشا قرار كي تاخذه توا وسلم كي تاخذه وانت باش تمشي للميتين انا قادم على 10 اعوام من حياتك ما يقدرش عليهم اي انسان.
2: صحيح هذاك علاش ان شاء الله ربي معاه وربي يوفقه وان شاء الله الاحساس هذا يحسوه كل الاولياء وكل الناس اللي عندها صغيرات يحبوا يوصلوهم على مرات
0: بالتوفيق بدوي مره اخرى ان شاء الله. ان شاء الله ديما فرحان ان شاء الله يا ربي في اعلى المناسب. سلموا عليه برشا ابو حميد وقولوا له مبروك وما تنسيش عمك رفيق في الكبر عمك زياد
1: الروماتيزم عامل فينا
0: ما نعرفش الدنيا معناها
2: من غير ما ننسى زاد نحب نحيي الوالده نتاعو زوجتي اللي هي فريمون كانت عندها مجهود كبير باش احمد وصل للمرتبة هذه زاد حاجة مهمة برشا وربي معاه وربي يوفقه إن شاء الله.
0: سلموا عليها قولوا له مبروك, سلموا على العائلة كل بديو سلموا عليها وقولوا له إن شاء الله مبروك بوحميد وإن شاء الله في مزيد من التألق والنجاح الدكتور أحمد البدوي اسم جديد ينضم إلى قائمة الدكاترة والأطباء في تونس. مبروك بوحميد. احنا نمشي ونسمع مباشرة إلى زابيك شو صار في حلقة نهار الجمعة رامي الفراتي في الموعد تصويت الزابيك ثم نعود.
5: زابينغ.
6: اللي يعجبني في الناصر اللي هو مسكين حتى كان غايب مجبود في البلاتو اي لا مطالب بحاجات هو ماهوش يخمم فيها.
0: صديقي انت وقتاش ترجع هات
7: ان شاء الله بعد غدوه ان شاء الله الطايره نتاعي رفيق
0: بعد غدوه الطايره دونك هذه اخر مداخله احنا نهار الاثنين ما عندكش معنا مداخله
2: قصلوا ملا
7: نسيب نجي نطلع عليكم الاولاد
0: تحب نزيدك ايامات
7: يا خويا شوف مع الناصر البدوي موضوع
0: انت البدوي لو شويه مات البدوي على روحه البدوي خذا كوجي سي وانتهى الموسم الرياضي بالنسبه لي
6: اما تعرف كل كومه وزياد كيفاش يعمل دي ديديكاس يا خويا كوم اخر جمله يودي عنده ثقه رهيبه بعد ميلاداته ودنيا عنده هو الجو
2: في عزك ومحليك يا رياس وان شاء الله كل عام وانت حي بخير
0: ربي يفضله ربي يفضله لك مدام سيرين وربي يعطيك الوقت الطيب يا رياس. قلت لي اسبوع طيب مزيان تعرف وصفه انك كيفاش شعره
2: مزيان
0: اي يعطيني اوصافه باش نعقله انا في الشارع كان عرضني
2: محلي
0: يلا لي هالسنة عيد ميلاد سعيد بوسوك برشا عشان ربي يفضله.
6: أما تو خلينا من هذا خلينا في الكويس وقال لك فينال والدنيا ماكلة بعضها والناس الكل ما شاء الله تحب حاتم يربح معروف هذي
0: عندي في صدارة تو نعمل في الضغط على حاتم خاطر الكراك فيسا ما ينجمش الله يقول يدخل بعضه اتصلوا على سم تونس يغلط تو
2: ما تخلوش الويكاند
0: ما تهلكوش الويكاند
1: ادوان حاتم
2: نعم بشوفه
0: السؤال لا موالي
6: والمشكلة وين الفساد قد ما نحاولوا باقي شيء هاو فاسكي والطفل وكذا واحد ولكن شيء رفيق قديش منه
0: ثلاثة اثنين واحد
1: بوم
5: ما لحق نتفرج في المسلسل التونسي
0: عندك محاولة ولا يلا
5: لا ولا لا
0: بوب الأجوبة خاتية بوم رامي خاتية
1: ومنجمش
0: في الاسم نقول ما كان الأقرب
5: سمح لي زاد حوسوي
6: في الاخر في الاخر تسأل السؤال قال لك نهر على اسم شركة كبيرة في العالم اي معروفة الحكاية ذي حاتم مش قال لك نهر الفرات تو ذا كلام
0: امو نسكتو
5: امازون
0: رامي جواب صحيح الفائز ما والله لسه وركم تحلو فيها هكا ما انا
5: صراحه
0: صحيح هذا مش الماركات التونسيه نهر الفرات زعما دجله للمواد الغذائيه يلا الفائز رامي الفرات شكرا حاتم جهاد
6: لا اله الا الله نهر الفرات اش قولك انت اي لا لا حاجه عسل فكره ذكيه ياسر كي مايكروسوفت المنافس تاع مايكروسوفت هذا فرات انكو يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ
8: زابينغ
0: تحية للقناة رامي الفراتي بعد الفاصل تنطلق الرحلة بعد الفاصل موعدكم يكون مع الأخبار ومع التراند هذه رفماك حتى للتسعة ونص ما تبعدوش
8: رفماك
9: ببليسيتي
10: خيرها وافي بحرها صافي أهواها شافي جوها ديما دافي تونس زينة البلدان من شمالها لجنوبها من شرقها لغربها خضارها جبالها وحكايتها وأسرار بنتها تصنيفها وسحر ماكلتها البنة يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيت صافي
11: تحب تحكي
12: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
13: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانوا فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
14: اريدو طور عالمك
15: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600. Et 1399 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
16: الموسيقى نون ستوب على ديوان افام

Radio NFM. على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص، إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM. صوتكم.

0: اسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: السبعة وستة وثلاثين دقيقة نهاركم أسعد الأيام راف ماك حتى للتسعة ونص والبداية بالتراند.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
4: اوريدو طور عالمك.
1: تراند دو جور يحسر على أمس كاتمان بذكريات السهرات الجميلة والله واحد شباب مشاهسة
5: ثمانينات
1: سبعينات يلا نبدأ بالأخبار الأولى مجرد أرقام نحكي والأولاد اللي عديوا البكالوريا هو أكيد تراند اليوم عند على الأقل 50,000 عائلة إذا ما حسبناش الأصحاب والعائلة الكبيرة 50,000 تلميذ يجتازوا اليوم دورة المراقبة حاتم تقريبا نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلامذة اللي يجتازوا امتحان البكالوريا دورة المراقبة تواصل 29, 30, 1, و2 جويلية 4 أيام ويتم التصريح بها بعد تقريبا 10 أيام من آخر امتحان نهار 12 جويلية 2026. حكينا على نسبة النجاح في الرئيسية اللي بلغت 35.67% شعبة الرياضيات كانت في الصدارة أعلى نسبة نجاح 79.41% رغم قلة التلامذة اللي اجتازوا امتحان البكالوريا في هذه الشعبة. دقيقتين ثلاثة فقط للناس اللي فكرة هبة مش يعديو كنترول توا آخر لحظة بشعبة قدام الليسي كلمة حاتم قولوا لهم حسايد ربي معاكم دقيقتين لكم انتم معنا منذيف وبار نتمنى لكم حسايد حات
6: هو راهو الكنترول فرصة أخرى فرصة ثانية فرصة ثمينة وراهو ما يمشيش في ظنكم ان الكنترول ما هوش باك ليس تام باك بعد ساعات راهو جيك فرصة باش تحسن المعدل متاعك باش تقوي السكور باش ما تبداش لزي بارابور اللي نجحوا في الدورة الرئيسية دونك اعمل اني فور وعندك زادة راهو الكنترول جنرال ما الناس اللي يبدا صار له اكسيدون كونترول وين مو بالقدي خاطر كي يصير لك اكسيدون تاخذ نوت خايبه برمي دو بون نوت دونك انت باش تحسن كله في الربح
1: وجنرال مول اللي جاي فيه تعويجه
6: بلغتنا ولا انت تعويجه
1: ما يعاودوش فيه تعويجه
6: وفما اللي يعرف روحه معناه الكونترول خاطر لي نوت سون امبورطونت او معناها بارابور باك صحيح الباك الكبير معناها الباك البريمير سيسيون هو تاخذ تبدا عندك فكره على الاعداد وقداش يلزمك تجيب وين يلزمك تجيب عدد به دونك فينالمون راهو اقل ستريس جو بونس معناها انا ما عديتوش كونترول ما نعرفش كون عديه من
1: مش معناها زيدون عامل كونترول
7: زيدون نجحت كونترول
1: معناها الناس باش تفهم في بالهم اللي ينجح كونترول كان كي يبدا قريب برشا 99 ليه اثنين تحت كونترول معناها وخرتهم بعد
7: والله تروزيام اني
8: ودي والله
1: خنكيم عدى سجين باك
8: قريب في الجيستيون واللي كو كيما قال حاتم الكونترول به برشا وحتى المعلمين
1: ومنيتي نشوفك شدت كالكولاتريس تخدم في بروبليم
7: ايكول
1: وجيستيون اللي راهو يقول في حاجات ضد العلم معناه زياد ايكول في نوس
8: شارب قيد اسمي بالوزاره مطبوع وراق وبريون واسمع رفيق تحيه للمعلمين
1: تعرف تحلل معناها منطق بوتيتا بوتي بي وتجاوب
8: في نقطك بوتيتي كسان
7: يطول بالاكزيرسيس
1: تلقى الدوني الاولى وتتعدى للثانيه وتوحش ساعات وتتذكر فورمول
8: والبسمه لو يربي معايا
1: وتتذكر فورمول
8: والله تحيه ونذكر بروفيت اللي قراوني ليه للامانه
1: بروفيت جبنا فيهم
8: فورمول كي تحت كنترول رفيق يأس في العائله كهو معناتها جمعيه طايحه فماشي كده تحية الرجل عمتي عدلين يطلب فيها
1: أمن بيك
8: يقول لي ليه مش مأمن بيك يطلب فيها يا هكا على
7: ترابك المرأة
8: علي ما اش عامل خريط كله رجعت علي أما بالحق رفيق تحية زادة البروفيت خاطر مو سهل ماك تعرف تلميذ توا يدخل أبريتو المراد يبدأ طايح شوية من البروفيت أنا نذكرهم رفيق ما تعرف البروفيت ما يقريونيش يجيبونا بكل واحد من اللي سي يبدأوا لهين بتلامذة ومدلين شوية أي وكذا رب معاكم وان شاء الله يا ربي لعبد
1: الكل بالنجاح والتوفيق ومن الحاجات اللي قلتها مهمه ان واحد يتبدل له الكادر ويتبدل له الاساتذه اللي يعرفوا جوهم دونك بربي سيسو براو الضحكه تفرهد التلميذ راهو تحط اليس راهو حتى ما تعرفوش اضحك له ربي معاكم بون كوراج راهي تفرق برشا عن تلميذ حتى تحمل 7 سنين قرايه في الليسي على كتف وقتها وتو يعدي في كونترول دونك بربي كالضحكه كالتبسيمه ان شاء الله بالنجاح صغيرات والوليدات الكل على ذكر بربي الامتحانات فاصل صغير تعقيب صغير وبعد يمشي نمشيو نحكيو على الكوره على المنتخب وعلى كاس العالم وتداعيات المشاركه نتاعنا في مونديال 2026 امتحان الكونكور نتاع السيزيام اني بريمير اللي عدي للنوفي ما عندي بنت اختي تعدي
8: كيما بالعائله
1: ما عندي
7: مشاكل شخصيه
8: مشاكل قالوا لي امبيكابل انا عندي ولد خويا قالوا لي ماني
1: في كاي تفضل انا باش نحكي ضربها بروف مع موضوع اخر
8: خاطر انا عندي شكون عدى فرحانين
7: من احسن الكونكور اللي تعدي
8: ما نعرفش نحس اختك تحب تخرج من التليفون
6: ما يعرفش الصحافه الجهويه
8: بروكسيميتي انت عديت
1: سي ان جيني تون كوزان انا للامانه ما شفت انا مشكلتي مش انه يجي امتحان ماتس مش صعيب اصعب من الصعب وللامانه قريت قلت بكشي انا ما نعرفش نحل فيه بمخي اليوم يظهر لي صعيب بكشو ما كي نقرا لي كومونتير نتاع الاساتذه الكل ما يكتبوا في ليباج في كذا على الامتحان نتاع الحساب قديش صعيب قديش تعويج قديش هم ماهمش مصدقين اللي قريو نفهم انه صعيب اكثر من اللازم مشكلتي مش في امتحان ابريتو كونكور يا خويا اللي مشى بيلوت مشى اللي ما مشاش مش مشكله مشكلتي هالكولتور اللي قاعده نكبروا فيها كل مره اللي ديما التعويج في امتحان المات وديما الصعيب هو المات من الاخر نكرهوا في صغارنا في المات هذا اللي يعطينا اليوم انه اقل شعبه مشينا لها تلامذه مشينا لها العباد هي المات خاطر ديما عموما من السنه اولى ابتدائي اللي نخرجوا من القرايه الصعيب هو المات والتعويج هو المات راهو انه يكون ثم اكزرسيس ما في حتى ما في شكل بوتيتا سهله وبعد تبدا تسخن الامور اللي انتخلت من بعد للاربع اسئله الاخرانيين نتاع لي جيني باش نفرق بين حاتم وناصر وكذا شكون جيني شكون اقل شكون متوسط لا الدخله نتاعو ديجا معناها مش كاسحه اكسح من كلمه كاسحه هني قلت نحكي على فكره راهو لازم نحاولوا ناخذوا بعين الاعتبار لا بيرسيبسيون اللي ولات عند الاولياء والتلامذه في علاقه بشعبه اسمها المات وكزمان اسمه المات راهو باش تخطوا دو 6 5 ما عاد يمشي حتى حد مات وهذا مش في صالحنا اليوم احنا نحبوا ندز اولادنا للمات وللاي اي والاجواء هذيك نحاولوا نخموا فيه واحنا نكتبوا فيه في اكزامان
6: رفيق قبل المات كان ما معناه اسوسي شعبه سيونس كان الواحد انا عديت مات سيونس علاش خاطر اي عديت الباك عاود بورقيبه عديت الباك عاود بورقيبه تلمو صعيب دونك فينالمون كان مات سيونس دونك تو الجماعه اللي سيونتيفيك الكل حتى كان يبدا مش قوي برشا في المات عنده الشعبه هذيك اللي تخرج تو لي سيونتيفيك تعمل منها ميدسين تعمل منها هندسه نجم تعمل منها شوسي نحن وقتها عملنا فما شكون عمل لها شوسي دونك المات توجور ايتي صعيب ماهوش بوبولير المات العباد التلامذه يتفهم المات راهو بينير يا زيرو يا
1: ا
6: يا تفهموا
1: معاك
6: يا ما تفهموا
1: انا نحكي تو في الصعب خاطر نجم انا نجيب لك
6: ما كي وليت الشعبه وحدها مات دونك وليت لا سبيسياليزاسيون اكثر لونتونوار اللي عادي اللي يعمل سيليكسيون وراه زاد ريت مثلا جيس ني صعيب خاطر بيتيتر سي المرحله القادمه في الدراسات العلميه الرياضيه مع الذكاء الاصطناعي باش تكون اصعب باش تكون مرحله
1: يا حاتم ما يلزمكش تعمل سيزيام ابتدائي راه ما تعملش شوك تلامذة اللي يولي ديما امتحان المات هو اللي هو الغث هو العقدة دونك اول ريفلكس نتاع شوا نتاع اوبسيون اول ريفلكس نتاع شوا نتاع اوبسيون سيبني من المات امشي لحاجات الاخرين احنا تو قاعدين نخلطوا 5% معناها شعبة المات اللي هي رقمي لازمنا يتحط على الطاولة انا ماذا بيا غدا نرجعوا 10 12 15 مش لازم الكل دي جيني في المات يا اخي ابريتو مولا تما نجيب 18 ولا نجيب 16 ولا نجيب 14 دونك هذا نحاولوا نراجعوا هكا ما نعرفش انت ton cousin fait l'examen mat khadajeb
8: 1875
1: صلحوا له سي ما خرجوش
8: واحد وخرج بريوم وصلحت له اكسيلون عمل الامانه
1: باهي في المات
8: باهي على الاخر
1: باك ليتر
8: باكيكو مغرومه بالمات ما كانش عندها الفرصه باش تمشي للامانه راهو سيزيام بالحق قريت التعليق ساعات اما لكن يشكروا في الباك بار اكزومبل الباك باهي ايكو مات الكوسيونس الكل جاو ما فهمش لي بيج ام بالحق الامانه سيزيام انا
1: ليه ما لازمك تشوف وين خديت الورق باش نخدمو ايبان تكبست وحلت فهمتوا هذا كله تتحضر في العائله ما تقهوى سيجار اوكي وانا مروح من الخدمه خدت بشوي امور سمعه
6: باش نفشك معاك كون المات تكون صعيب
1: مع انه يكون تعجيزي معناها
6: مش تعجيزي
1: ماكش فاهم الامتحان اللي نحكي عليه ليه ليه ليه ماكش فاهم لازمك تاخذه تفهمه تقرا ما ثماش امتحان مات ما يبداش بوتيتا ونونشيني ونمشي ونسعى ليلة
6: نخدمه غدا تنجيم
8: اسمعني مش رايك مقدس لو عندنا اراء مع تملى
6: حاشم سمحني
8: اينشتاين خدمت عملت خاوة حتى حاتم عنده نحن ظهرنا ساهل
1: حاتم عنده
8: اراء نحن عائلاتنا ظهرت لهم ساهل تو مش لازم تقدسوا بيلوت البيلوت فما البلايس المهمه
1: حاتم اراءه ديما في الضد اخرهم سكروا الكليماتيزور اخرهم فهمت دونك ضد المجموعه ضد التوجه العام ربي ينجح وليدات الكل ان شاء الله في السيزيام في الباك وفي الفاك شاء الله فرحه في كل عائله توسيم نحكيوا على المنتخب الوطني يقولوا لي عندنا فاصل بيسالش نحكيوا كلمه على المنتخب الوطني والكلام اللي قاعد يتقال على الكواليس المخرج يلح على الفاصل فاصل ثم نواصل
5: راف ماج بوبليسيتي كل صيف يتعدى يوسخوه والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك تسني قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
9: ياو في بالي
5: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي تعمل عليه يتحمل تيح الضوء وما يرخش يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي غري الكليماتيزور اللي تعمل عليه
10: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد تبع غرابك بالموسيقى باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاغ
11: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة
12: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس ليمون بافلوفا تفرشيك السيترون مع الدوسور دو شوكولا بلان تختفك بالبنة آيس فيغاس تيست دي بلاجر
10: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم على ديوان فهم كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان فهم ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان فهم وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان فهم ما يفوتك شيء صوتكم
5: تسمعوا الراف ماج من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق
1: السبعة وتسعة واربعين دقيقة نحكي لكم على الجديد كيما العادة أونور تجيكم بالجديد واليوم باش نحكي لكم على أونور 600 التليفون اللي يجمع بين البرفورمانس والديزاين إليغان التكنولوجيا المتطورة أونور 600 متوفر في برشا ألوان مزيانين نحكيو على البلون نحكيو على النوار ونحكيو على الأورانج بدي كاركتيرستيك تيارة الألوان مزيانة برشا تشوف فيهم عند رامي الكولور واللون هذا عامل بعميل
7: عامل بعميل وبرسمي توندونس برشا الجو قديش حتى في اليد حسيته مرتاح حكا والله يوالم الجو والمود وكذا والصيف يتوى اللي داخلين عليه وبينصر الأخضر عاد حكاية حكاية حكاية الباستيل عاتي في حاجة أخرى
1: وقت اللي الجن انت جن شنو انت
7: والله ما نعرف انا في حافة الجن زي جيت في الجن اللي قبلنا بشوي
1: عاد انت يتوى
7: شنو ماني قطع
1: من جنراسيون جنراسيون
7: ما تبدلش ما ما
1: ايه ما تكبر من بعد تولي حرح
7: ولا لا لا تقعد انت جن زي ما تتعاد تولي جن جديدة جن ايه فلسك نطور واحدة
1: لا فما كيف بالك يتفوت
7: 30 كنت جنزي عام 80 في ذلك حلو على الكونسيب ضايع
1: يلا الألوان جميلة جدا نحكيه على البلون نحكيه على الوارو نحكيه على الورانج كاركتيريستيك تيارة كما حكينا نحكيه على 256 جيجا دو ستوكاج تخلط حتى ال دخلت حتى 256 جيجا دو ستوكاج رام اكستنسيبل اكران اموليد 6.57 بوس سناب دراجون 7 جين 4 نحكيو على كاميرا اريير 200 ميجا بيكسل كاميرا سيلفي 50 ميجا بيكسل نحكيو على باتري 7000 ملي امبير اور و سوبر شارج 80 اوتونومي كبيره شارج رابيد مع ريزيستانس للماء وللغبره بخلاف الاونور 600 تلقاو زيد الاونور 600 لايت متوفر في الفير اللي وراه لكم رامي ويجيكم ب 256 جيجا دو ستوكاج اكران اموليد 6.6 بوص كاميرا اريير 108 ميجا بيكسل بروسيسور ميديا تك ديمونسيتي 7100 اليت شارج رابيد وباتري 6320 ملي امبير اور نجيو توا لاهم حاجه وهي سوم لونور 600 بالمواصفات العالميه اللي حكينا عليها سومو 1999 دينار كاهو ولونور 600 لايت اللي تلقاوها بنفس ستوكاج سومو 1399 دينار كاهو واذا تحبوا تربحوا التليفونات هذا مسهل ياسر عليكم كي نزوروا الباج فيسبوك اونور تونيزيا تعملوا لايك للصفحه وتاج لواحد من اصحابكم تجاوبوا على السؤال بالنسبه ليكم شنو هي اهم نقاط القوه في السيري اونور 600 جاوبوا على السؤال وحس سعيد الجميع وان شاء الله تكونوا من رابحين يلا سيدي نكملوا في التراد نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم ناصر الحديث على المدرب لانه عندنا ديزيشيونس راهو سبتمبر نلعبوا اكتوبر نلعبوا ماتشات مؤهله ان شاء الله يا ربي ما يكونش عندنا تداعيات خايبه برشا في علاقه بترتيب المنتخب ولي بول باش نتيعوا فيهم سواء كاس العالم الجايه كاس افريقيا بيصير موضوع اخر يبدو انه ايرفي رونار من سابع المستحيل أن يواصل التجربة مع المنتخب الوطني رغم أنه أنا جتني معلومة اكتشفت معلومة ما كنتش نعرفها أنه إيرفي اللي كان ياخذ في 250 ألف أورو في المنتخب المغربي و350 ألف دولار ولا 400 ألف دولار في السعودية اكتفى ب 32 ألف أورو مع المنتخب الفرنسي سيدات تخدم بهم 32 ألف أورو لفترة زمنية معينة كي سمعت الخبر ذي قلت لعله دونك فاسيلمون يلقى تيران دونتونت مع المكتب الجامعي مع ناش الكواليس هل رفض رونار هل الجامعة تخليت على فكرة انتداب إيرفي رونار ولكن يبدو أنه التجربة باش تتوقف في زوز مقابلات اللي خاضهم على رأس منتخبنا ضد اليابان وضد المنتخب الهولندي الحديث مرة أخرى رجع على مدرب تونسي اليوم ورشح أنه يكون هو على رأس المنتخب باللي صار الكل إلى جانب بينصير موضوع المكتب الجامعي اللي للحظة نستناه في قرارهم باش يواصل ولا باش يستقيلوا يبدو أنه قرار المواصلة حتمي بالنسبة لهم حديث على زياد الجزيري على خليل شمام استقالوا لن يتم تجديد عقودهم فما حتى شيء رسمي ما فما حتى شيء هبط رسمي معناها على صفحة زياد ولا على صفحة خليل ولا صفحة الجامعة كله كلام ما نعرفوا شنو صحيح من غالط كلمة ناصر على اللي ساير وعلى المدرب المنتظر
9: هو بالنسبة لي أنا أخيب حاجة أنك تقعد في الضبابية اللي نحكيوا عليها وقت اللي تبدأ فما ضبابية في كل شيء اليوم مدير رياضي نسمعوا اللي كونترات تاعهم يوفيو نهار 30 جوان وما نعرفش هذا صحيح ولا غلط المدرب باش يقعد مش يقعد ما نعرفوش صحيح ولا غلط المشاركة الكارثية اللي عملناها معناتها شنو الحاجات اللي خلينا عملنا المشاركة هذه ما خرج حتى حد وحتى مسؤول لا رئيس لا نائب الرئيس لا ناطق رسمي اتكلم في الموضوع ذا لتوانسة الكل محيرة وموجوعة من المشاركة العالمية اللي كانت كارثية بكل المقاييس ما نعرفوش خريطة طريق شنو المشكلة الضبابية ذي اللي تخلي الب الباب هذا محلول على مصراعيه للناس كل ما تعرفش رواحها وين ماشيه. وهذه بالحق نقطة استفهام كبيرة ما فهمتش معناتها وقتاش يلزمنا نتكلموا، خاصة وقت اللي نحكيو على معناتها ديجيونس قراب، نحكيو على اليوم فما كوب دافريكي قريبة، فما مشاركات أخرى مهمة بالنسبة للمنتخب الوطني. إلى حد الآن ما زلنا ما نعرفوش، نسمع في كلام تردش كلام على اليمين وعلى اليسار، فما باجات تلوح إيجابي والآخر سلبي، وما نزلنا ما نعرفوش. هذا ما يصيرش في المنتخب التونسي، ما يصيرش هو في جمعية عادية، ما يصيرش ناهيك في المنتخب التونسي في الوضع الراهن، الوضع الكارثي بكل المقاييس، في النظرة شنو كيفاش في المرحلة الجاية باش تعاملوا معاها، كيفاش في
1: زمن تصور وقت وصولهم لتونس باش يكون لهم خروج إعلامي ناصر، على الأقل رئيس الجامعة، مدير رياضي، نائب رئيس الجامعة.
9: ودي علاش حد يجي من تونس يا أخي، وكانوا صحفيين موجودين غاديك وكانت الناس موجودين.
1: يقول لك روح نفهم أموري نعمل اجتماعي، نحكي لك نحكي. تتصور ثم خروج إعلامي
9: يلزم رفيق راهو يقتل لي نحكيه على الوضع معناتها، في منين تمس تلقى عندك مشكل، منين تمس تلقى مشكل، عندنا حاجة ما فيهاش مشكل. أو سمعنا اللي باش تولي الليغ آم ما فما جمعية مش باش تطيح، فما باش نرجعوا
1: لليغ صفحات
9: ما نعرفش ايش قلت لك. ما هو هذا كله باب تأويل، شكون يخرج يبين هذا الكل؟ ما هو الجامعة، رئيس الجامعة ولا نائب رئيس الجامعة ولا الناطق الرسمي بتاع الجامعة التونسية لكرة قدم يسكر لنا باب التأويل هذا. وسمعت زاد كيف الحمودي باش يتنحى، وسمع هذا الكل كلام قاعد يتقال في الكواليس. إلى حد الآن ما عندنا حتى معلومة ثابتة اللي نحكيو فيه.
1: حاتم الترابلسي نجم المنتخب السابق ومحلل قنوات بين سبورتس كان عنده تصريح حكى فيه على نكبة الكرة التونسية، علاش عندنا مرحلة صعيبة في كورتنا، نسمع رايحات.
13: عن جزء من الصحافة والإعلام التونسي مشكلتنا فيه، يعني اليوم قبل سامي الترابلسي خرج رغبة في أعتقد الرئيس السابق اللي كان في رئيس قبل القيام بانتخابات لقيام بالاتحاد التونسي، فكانت الرغبة في التعاقد مع مدرب أجنبي، فكان الذهاب لكارلوس كيروش، فكيروش تعرف راتبه يعني مرتفع قليلا، فخرجوا بعض الإعلاميين وبعض الناس اللي الذين يمكن لا يروق لهم ذلك ويتكلموا هذا لا يعرف من قال أنه كبر ولا يستطيع التفكر اللاعبين، ومن قال هذا مدرب لا يصلح لأي شيء. نكبة الكرة التونسية في النخبة التي تتصدر الإعلام، خلينا لا أقول كلهم لكن 80% منهم. ومن أسباب المشاكل في تونس أعطيك إضافة، أنه جل المنابر الإعلامية غير محايدة لأنها تدافع فقط على لاعبين أنديتها لا يهم مصلحة المنتخب. أقول كلهم بعض المنابر الإعلامية أن تكون تدافع على لاعب لأنه من فريق هذا، واللاعب هذا لأنه من فريق هذا. يا أخي احنا نمثل كلنا تونس. المشكل الرئيسي اليوم التسيب الموجود، التسيب المبالغ فيه وعدم الاختصاص، لأنه كرة القدم الكثير لك الحق أن تتكلم فيها أنت كجمهور صحيح، لكن المنابر الإعلامية هي مسؤولية كذلك، مسؤولية
14: معك
13: أن تأتي وتحرض على بعض. وأنا أسمع أسامة تحرض على اللاعب هذا أو على اللاعب هذا اتجاه من جماهير أخرى، هذه جريمة في حق الكرة في تونس. فيه
1: هذا كلام حاتم الترابلسي اللي قال الإعلام ثم نسب وقال البعض وحكي على البلاتويت وحكي خاصة على ظاهرة البلاتويت اللي يدافع على الجمعيات والانتماء، وكل واحد يدافع على لونه وعلى جمعيته اللي فما نسبة منه موجود جدا جدا حسينة. ولكن زيدا رأو حتى حاتم في وقت ما انزلق في شيء ذا يمنى والحديثه وتصريحاته وكذا، ذكرنا ديما انه هو لاعب CSS للأمانة، ما نبش يكونوا صراحة، ما حتى في وقت ما بدأتر في مخه هو دفاعا عن الناس راهم تظلموا. ولكن عموما فما منه الكلام اللي قاله حاتم الترابلسي، هل هو المسؤول زيادة على اليوم الكاليتي اللي خرج بها منتخبنا وكل ما نعرفش زيادة باش خاطر أوكي ينجم يكون كلمة برنس
15: شوية المنابر الإعلامية. يقول حاتم مسؤولية، صحيح مسؤولية، لكن راهي مش كل المنابر الإعلامية في تونس جاية كي فيهم المحايد، فيهم اللي فهم الكورة، فيهم اللي فهمش كورة، فيهم اللي ما نعرفش عليهم لين تخلى المنبر الإعلامي الرياضي، وخاصة نحكي على المنبر الإعلامي الرياضي. صحيح كلامه، يلزم الناس كل ترد بالها، راو لا العود ما يستقيمش إذا كان الناس اللي تحب تحارف العود هم معوزين. تو حتى حاتم بيده خي حاتم هو دافع وعمل له كل شيء، لكن كلامه مقبول عليه لأنه يقول شوية ساعة لساعة يميل، لكن 90-95%
1: كتحليل كورة وكيحكي من لعبية
15: كلامه معقول
1: من المحللين اللي يتسمعوا برشاي.
15: شوف الناس كل زي ما تعس على رواحة، احنا طور مر وراو بمرحلة مخترة، كيما قلت لك الجمعه الاخرى في الصفحه ذي زي ما تتوقف فيسعه وتتحل الصفحه الاخرى. راهو غدوه عندنا التصفيات كاس افريقيا بطوله افريقيا، ما يلزمناش نستناو. هذا اي هذا ليه يا خويا؟ الناس العقلاء، الناس اللي تفهم في الكوره، الناس الواعيه، الناس اللي تحس على الوطن، يقعدوا الناس كل مع بعضهم ويلقاو الحل في اسرع وقت ممكن، لكن مش حل كيكه. راه
1: انا مثلا حاجه نجم نلوم على حاتم بكل حب، يعني كما قلت من احسن المحللين وافضل اللاعبين في تاريخ الكره التونسيه مثلا، انه يحكي ساعات على المرحله اللي فيها سامي طرابلسي يسوق فيها وكانه كانت مرحله ناجحه وكانه سامي. انا ضد الطريقه اللي تنحى بها سامي مثلا، ما يتنحاش غادي ويمشي على روحه وكذا، ولكن المرحله ما كانتش مرحله ناجحه. ما شفناش منتخب يلعب وما شفناش منتخب يعمل في كره مزيانه اللي لوجوا عليها عن النعواب، باستثناء مقابلة البرازيل هذيك اللي تقعد في التاريخ وفي الذاكرة والنتيجة، ولكن ما ناخذش ريفيرونس ونقيس عليها خاطر من بعد ما شفنا حتى شيء مع المنتخب. ولكن كما قلت، واحد من أفضل لاعبين في تاريخ الكرة، وواحد من أفضل زاد محللين ناصر كي يحكي حاتم الترابلسي الأمانة ومش من فراغ، موجود في قناة اللابين. ما عنديش وقت حاتم بعد، كنت حاب نرجعوا نمشي
6: مباشرة. عمرنا رجعنا من بعد، وين تقول لي بعد نرجعوا؟ عمري ما رجع.
8: عمرنا رجعنا في موضوع
1: الجديد مع بيتيال.
14: عرض ليزينغ صيفي من بيتيال بانك مازال باش يزيد يتواصل حتى ل 15 جويليا، باش اللي ما خلطش في جوان يلحق ويعمل احسن افار وما ضيعش فرصه طياره ما تعودش كل يوم. كانك مازلت ما لحقتش، مازال عندك الوقت، على خاطر مع بيتيال بانك الفرص كيما هذه ما تتفلتش. بيتيال بانك، البنك التونسي الليبي، خبره اكثر من 40 سنه في التمويل والليزينغ، عمل لكم عرض ليزينغ صيفي اللي يعطيكم الحل اللي يناسبكم ويتماشى مع البيدجي نتاعكم. تحب على كهرباء جديده من باكو؟ مع بيتيال بانك تنجم تتمتع بزيرو اوتو فينانسمون، انعم من غير حتى فونس على الاول، وزيد لي فري دو دوسيي اوفير، ومع مده خلاص توصل حتى 7 سنين كاملين. واذا كان اختيارك فواتور هيبريد ولا الكتريك، عندك تو بريفيرونسييل، يعني نسبه فائده اقل بتمويل اكثر افونتاجو، باش تستثمر في تكنولوجيا حديثه وتوفر اكثر في الكونسوماسيون. اما اذا لقيت بون اوكازيون وما حبيتش تضيعها، مع بيتيال بانك تنجم تمول فواتور دوكازيون عمرها يوصل حتى الخمس سنين، مش عامينك هاو كيف العاده، ومع مده خلاص توصل حتى 36 شهر. وبفضل نجاح العرض هذا وعلى خاطر مع بيتيال بانك تحبوكم ديما فرحانين، العرض مش باش يكمل في اخر جوان وباش يتواصل حتى ل 15 جويليا. ما تفلتوش الفرصه. لاكثر معلومات زوروا btl.tl ولا اتصلوا على 70 131 800.
1: كما كنتوا تسمعوا، اختار الكهرباء واللون وخلي الباقي على بيتيال. اكثر تفاصيل على btl.tl ولا تكلموا على 70 131 800. ليزينغ صيفي، كهرباء جديده ومن غير ستريس، لوتو فينانسمون. الاخبار ثم نعود رفماك حتى للتسعة ونص، ما تبعدوش.
16: حب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
17: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
18: اوريدو، طور عالمك.
19: رفماك بوبليسيتي.
20: سيف سنين عارفين بروغرامنا، ناويين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس، ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة، نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة، مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
21: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك، من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي، خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
22: امشي العزيزة.
23: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس دوسر كوكيز، بنت الشوكولاتة وتقرميشة الكوكيز. آيس فيغاس، تيست ذا بليجر.
24: اكتب السيفك، اكتب السيفك.
25: تحب تحكي
26: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
27: سيف سني اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي

على مشروعي القانونين المتعلقين بالموافقة على اتفاقيتي ضمان لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وذلك في إطار طلب استعجال النظر فيهما. ويتعلق المشروعان بضمان قرضين بقيمة جملية تناهز 430 مليون دولار أمريكي، مخصصين للإسهام في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. وزارة المالية تفيد بأن أحداث بنك بريدي يظل قائما وخيارا استراتيجيا لا يمكن الحسم فيه في إطار مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي، مشددة على أن هذا التوجه يستوجب دراسة معمقة لمختلف الجوانب القانونية والاقتصادية والمالية، فضلا عن توفير توافق واسع بين مختلف الأطراف المتدخلة بما يضمن نجاحه وتحقيق الأهداف المرجوة منه. السوق ذات المصلحة الوطنية ببير القصعة تسجل خلال شهر جوان 2026 طفرة في نسق التزويد بمختلف منتوجات الخضر والغلال وتصاعد في الحركية التجارية، حيث سجلت الكميات التي تم بيعها ارتفاعا هاما مقارنة بشهر مايو الماضي، كما عرفت الأسعار تراجعا. وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات، فقد شهدت معدلات أسعار منتوجات الخضر والغلال انخفاضا مع تصاعد الحركية التجارية خلال فصل الصيف الذي يشهد عادة ارتفاعا في نسق الاستهلاك. فرق الإطفاء التابعة للحماية المدنية تمكنت بالتعاون مع أعوان الغابات وعدد من المتطوعين مساء أمس من السيطرة على حريق اندلع بمنطقة بريرم من معتمدية تبرقة، وفق ما أكده عضو باللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة. وأضاف أن فرق الإطفاء سارعت إلى حماية عدد من المساكن التي كانت مهددة بامتداد النيران إليها قبل أن تتمكن من السيطرة على الحريق الذي أتى على مساحة من الأشجار الغابية. إلى الشأن الدولي، منظمة الصحة العالمية تحذر من أن الحرارة الشديدة قد تكون مسؤولة عن مئات الوفيات الإضافية في جميع أنحاء أوروبا، معلنة تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة إضافية منذ 21 من جوان مرتبطة بدرجات الحرارة المرتفعة في أوروبا. جمهورية الكونغو الديمقراطية تفيد بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد وصل إلى 1274 حالة، من بينها 360 حالة وفاة. القوات الباكستانية تشن ضربات جوية ليلية استهدفت مواقع لمسلحين في 3 ولايات شرق أفغانستان، مسفرة عن مقتل 29 عنصرا، وذلك ردا على هجمات أخيرة طالت أراضيها. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن مع محمد ميخنوش. أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.

0: Agile Energy تقدم لكم Flash Sport.
1: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
2: صباح النور, اهلا بكم. بداية معك اسرع من 2026. منتخب كندا هو اول المتأهلين الى الدورة ال 16 بعد فوز البارح هدف مقابل صورة المنتخب جنوب افريقيا. هدف كان جاء في دقيقة 92 عن طريق ستيفان استاكيو. كندا توصل للدور هذا للمرة الاولى في تاريخها وباش تواجه المنتخب الفائز من مباراة هولندا والمغرب. برنامج مقابلة اليوم 29 جوان, بداية من الستة منتخب البرازيل في مواجهة قوية أمام منتخب اليابان, وبداية من 39 دقيقة ليلا ألمانيا في مواجهة ضد منتخب الباراغواي. كأس العالم, ثامر المسح لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن على استقالته من منصبه بعد مغادرة المنتخب السعودي من الدورة الأول. هزيمة أمام إسبانيا, تعادل أمام أوروغواي وتعادل أمام الكابو فيردي, زوز نقاط هذه حصلت المنتخب السعودي, والمسح يشوف أنه هو المسؤول الأول على فشل المنتخب السعودي في المرور إلى الدور الثاني. رسميا ماهر الكنزاري غادر منصبه كمدرب لنادي زاخو العراقي قبل بداية الموسم. البارح كان قدم استقالته لأسباب شخصية, هكا جاء في بلاغ نادي زاخو العراقي. ياسين مرياح منتظر أنه باش يمضي الأسبوع هذا بشكل رسمي مع النادي الإفريقي لمدة زوز مواسم بعد نهاية عقده مع الترجي. مرياح تنازل على أكثر من 70% من رتبه السابق في الترجي باش تحصل على جراية تتماشى مع سياسة النادي الإفريقي, وعنده رغبة

0: كبيرة في اللعب مع النادي الافريقي اتفاق رسمي دونك مرياح بدون اي مفاجآت في اخر لحظة باش يكون هو اول انتداب للنادي الافريقي في الميركاتو الصيفي وباش يباشر مع الافريقي التحضيرات بداية من يوم 1 جويليه. الفريق ينطلق في رحلة البحث على ظهير أيسر بعد تعثر المفاوضات حاليا مع وسام السيلي اللي كانت تلقى عرض كبير من نادي الخلدية البحريني تقريبا نحكيه على مليار في زوز مواسم، ولكن السيلي مازال ينتظر في النادي الافريقي. السيلي عقده ينتهي يوم 30 جوان 2026، ذكرون الافريقي ينطلق اليوم في الاستعداد للموسم الجديد. بكرة السلة المنتخب الوطني سافر البارح للعاصمة الأنغولية لواندا وين بشلعب منافسات تصفية كأس العالم قطر 2027، مقابلة أولى لحساب الجولة الرابعة وشكون ضد نيجيريا يوم 2 جويلية، ثم مقابلة ثانية ضد رواندا يوم 3 جويلية، ومقابلة ثالثة وأخيرة ضد غينيا يوم 5 جويلية. نذكر المنتخب الوطني متواجد حاليا في المركز الثاني برصيد 5 نقاط من المجموعة الثالثة، ومنتخب غينيا هو المتصدر. تفاصيل واخبار كالعاده زوروا موقعنا ديوان افام بونت، نخليكم مع برنامج عرفناك.
1: عاجل انرجي قدمت لكم فلاش سبور اني اي سينت لا بيرفورمانس ايطاليان او كور دو فوتر موتور ديسپونبل شي عاجل انرجي. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان افام.

راديو نفاق. كل شيء في الدنيا زاد وعمره ما نقص الا عنا في ساعه سعيده. الساعه تولي ساعتين ونص. ساعه سعيده توفى نص نهار وتبدا التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعه من التسعة ونص نص نهار على ديوان اف ام صوتك.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفماك حتى للتسعة ونص بقيادة البرنس زياد المكيجي، أنا سليلي ناصر البدوي، رامي الفوراتي والجولدن بوي حاتم بالحاج، مواصلين معكم الرحلة حتى للتسعة ونص متاع الصباح. كنا في البوز خلينا نقول نخلو في مبروك الناصر. وي مبروك، مرسي بكو. نصورة فرح بينا، نصورة شكرا، نصورة شالا ديما فرحان وشالا ديما عامرة وشالا ديما يا ربي تفرق في المبروك وفي الأخبار السعيدة. نمشيو للبوكس نيوز، جيهان السليني والتسريح للفنان عبد الوهاب الحناشي. تصويت البوكس نيوز. بوكس نيوز،
1: تصريح الفنان عبد الوهاب الحناشي بعد الحفله اللي قدمه نهار السبت اللي فات في ركح مسرح قرطاج في اطار عرض اسمه قرطاج يغني، يتكلم على قديش هو مستاء من تجاهل الاعلام ليه في حفل قرطاج يغني.
2: سبايدرمان تحشمو حتى من بعد ما غنيت ما شاوني حد، وخل مش مقلقكمش خل نخرج انا خويا، انا متروك حتى حد ما جاني انا هما الكل، انا ما عنديش باش ناخذ. يا سيدي شنو رايك؟ هاكم متزاح ومتصور على ريان اللي هو ما عندوش ربع غناية كيفي انا، سمعتوا انتم الببليك اش عمل؟ انا متروك حتى حد ما جاني انا هما الكل كله، وقلت لهم ما قعدتش بفضل قدام الكل، قلت لهم اترككم مع الصحافة اللي يتعاركوا باش يجيوا ويصوروكم وياخذوا لكم عندني باش نقولوا اللي انت ما عندك حد شيء تسمع فيا، ما تبقين احشمت لانه في بلاد ما نجمش نقول هذا تحشموش مش انت عشاك تحشموش حتى من بعد ما غنيت ما شاوني حد، انت والناس يا اعلام تونسي راهو الفنان التونسي راهو يستاهل منكم الاعتناء باهي اكاو سيتو، مش طالبين حد شيء يعني. اعتناو بينا وتفكرونا ولا تحبوا تقتلونا بالحياه؟ شادين حاجه وين عندنا شواشي وين؟
0: هذا تصريح صديقتنا حبيبة العبيدي على ميناسة 180.
1: هو كان
0: 180 درجة ولا 180؟ 180
1: درجة.
0: 180 درجة عبد الحنيش اللي كان يحتاج على تعامل الصحفيين على حد تعبير، وانا ما كنتش حاذر. ناس الكل مشاو لريان، كانت الحفلة متاع يلا نغني، الجمهور يغني مع المايسترو والفرقة العازفة، ولكن كان ضيف شرف ريان وكان ضيف كذلك الفنان الكبير عبد الوهاب الحناش. يبدو أنه بعد الحفلة تهافت كبير من الصحفيين على الفنان ريان باش يخدم عنده تصريح ويخدم عنده كلمة، وقالها بصريحة لا عبارة، قال باستثناء أنت ونسمة ما جاني حتى حد، استعمل عبارة ثقيلة شوي. عبد الوهاب الحناش قال ما تحشموش، قال الفنان يستاهل الاعتناء، تفكرونا تحبوا تقتلونا بالحياة، قال انا متروك، قال انا ما عنديش باش نداوي، رجع على المشاكل الكل هكا في خليني يقول رسائل برقية، ولكن تغشش برشا على الصحافة اللي كانت حاضرة واللي 90% منها خليني يقول مشيت للفنان ريان. حقه يتغشش حاتم؟
3: أوزر
0: تتصور دو موفيس فوا؟
3: أوزر انا حزين لحزني لكن زاد راهو انا نتفكر كي كنت كي بديت كنت هكا جنزين تاع وقتها كان كي يجي عبد الوهاب الحناشي للميسيون صحفيين كل دايرين به إلي لاستار، ونتفكر فما حود يبداو مغنيين جدد ولا مغنيين اخرين ولا حتى مغنيين كبار ما عندهمش المحظوظين باش الصحافه تجري في جرتهم، معناه كل وقت وقته. وجو بونس
0: الكلمه هذه مش دي توجع عبد الوهاب،
3: لا مش توجع عبد الوهاب، يفوتر معناها براغماتيك، معناها ما تنجمش تجبر صحفيين باش يعملوا لك لو شو ولا باش يصوروك ولا يجروا في حظوظك، انت كفنان حتى حد ما شك في قيمتك وغنيتك لتو يتعدي في الاذاعات وندندنهم وغنيهم في العروسات. انا عندي انا الفنان الشعبي هو اللي غنيته يتغنيوا في الفرح، دونك هو معناها ملحش ولا بينا نحن لا بصحفيين لا بال
0: حاشو، ما تنجمش تبنى تقول هو ما حاشوش، هو تغشش قال لك حاشتي هو انا مغشش، علاش مشيتوا له الكل وخليتوني انا وحدي؟
3: باه كان جا هو معناها ماهوش موجود السيد هذا في
0: الحفله
3: بتات الروسي اللي فيه اللي راه اللي فما حد اخر اكثر منه، معناها الناس يجريوا في جرته والصحفيين يحبوا يصوروه اكثر منه هو، حيرت فيه حاجه اللي هي موجوده واللي هي نيسيسير لكل الفنان اسمها الايجو. الإيجو متاعو تمس، خاطر الإيجو راهو ما يمشي يطفيش مع العمر.
0: عبد الوهاب الحناشي مشى في مقاربة سهلة حاتم، يقول لك أنا في بلادي وصحفيين بلادي، ومانيش نحكيه على جورج وسوف ولا فضل شاكر، نحكيه على فنان عمل سكسي يظل وحيد في كاريير معناها يمكن بتاتر زوز غنيات ماكسيموم، زوز غنيات محلولين على 20 سنة كاريير. يقول لك أبريتو أنا عبد الوهاب الحناشي ونجاحاتي دامت لسنوات وسنوات، دونك من باب الاحترام ما نلقاش مثلا 30 صحافي غادي وزوج صحفيين لهنا. هذا اللي غش
3: لو بلو غراف اللي قالوا مش غادي، انا مانيش مركز في الشيء في الشو، انا مركز في الكلمه الجمله اللي قالها اختي رئيس، قال ما عنديش حق ندوي اللي هذاك زاد معناها هذاك المشكل الاصلي
4: والله للامانه توجع يا رفيق. انا مانيش 100% مع كلام حاتم، صحيح هو يقول لك حاتم عنده كارير متاعه ومأرخ عند توانسة وكل، أما الإيماج كيفاش تشوفها معناتها في وسط الحفلة وخارج من الباب متاع كارتاج، لا استقبال لا كرهبة، معناتها مواطن عادي
0: منعرفش حكا هاي تشوف الصورة هذه.
4: شفتها عاملين معاه انترفيو في وسط وين كي ندخلوا الجماهير ما فهميش لا هو معناتها عبارة واحد طلع غنى وخرج عادي كاين واحد من الجماهير. توجع الفنان للأمانة، ونحن من رفيق تحب ولا تكره في ثقافتنا الفنان التونسي بصفة عامة ما يعملولوش البهرج، حتى نحن ما نعملوش البهرج لرواحنا، يجي من برا ترقى عنده غنية ولا نص غنية ولا ضارب يعملولو البهرج ويعملولو كرهبة ويعملولو سيكوريتي.
0: أخطأوا الصحافيين بالنسبة لي؟
4: ما نعرفش أخطأوا ولا ما أخطأوش، زاد الصحافي تحب ولا تكره ماشي يخدم وحاشته ماتير وكل، أنا يظهر لي اللي ينظم حقه حتى هو اون فالور حقه هو يكلم صحفيين. شو عندي فنان لبناني والفنان التونسي، راهو باش يطلع الفنان التونسي ومن بعد يونشيني بالفنان اللبناني، اجا انت سي عبد الوهاب عنده كونفرنس دو بريس يلم له الصحفيين، معناتها المنظم هوني هو حقه لم الصحفيين يقول لهم اي هاو خرج لكم توا يتلهي به وكل، خليك تشوف ليماج بالحق مواطن عادي طلع ومروح.
1: جيه. هو يظهر لي المنطق اللي مشوا به الصحفيين اللي كانوا حاضرين في العرض، انه ريان ماهوش متوفر ديما، ما يجيش ديما، ماهوش في تونس، فكانه وجوده هو نوع من السبق، معناها اللي نمشيو نحاولوا ناخذوا من عنده ديكلاراسيون، في حين انه عبد الوهاب الحناشي وكانه موجود ولد بلادنا هاو في تونس هاو بحزينا انا بحث بعضنا. المنطق نتصور هذا اللي مشوا به الصحفيين، ولكنه في الاخر يعطي نتيجه قنديل باب مناره فينالمون، معناها يعطي اني ما نضويو كان على البراني، في حين انه انا متاكده بصحفيين اللي حاضرين الكل يعرفوا قديش القيمه الفنيه نتاع عبد الوهاب الحناشي اقوى برشا من
0: معك. نتصور زاد اي واحد من الصحفيين اللي كان حاضر كيسمع عبد الوهاب لو قال تيا غلطنا تيا ماجوري دي معناها توجع غلطنا في حق، نتصور معناها فنان ناجح وفنان محبوب
3: نفري وما الجمهور تفاعل مع غنيته هذيك والباقي كل ما يهمكش يا عبد الوهاب، معناها ما تركزش معاه، ركز مع انت ذاتك راك في عمرك وفي القيمه نتاعك، هاك الحاجات هذيا ما يلزمش تحرك لك حتى شعر، خاطر كان باش تقعد الطاقه نتاعك سلبي. انا جو بونس اللي هو بسيكولوجيكمون بتتر عنده حاجه اكسترا فنيه وقتها الى
0: شوك، يقول لك فنان في اسم عبد الوهاب الحناش اللي كان جاي في اي قطر عربي اخر راهو باللي جاردكور وراهو تعرف معناها مصر لبنان، كي يوصل يقول لك ما عنديش باش نداوي هذاك الكلو ينجم يدخلوا
3: الجمله طالت
0: في الامور النفسيه تخلي يوصل الامور بالطريقه هذه. حبيت تقول حاجه غامي
4: هذاك تقالوا زوس ولا شفت كي عطيتني قبلهم راني ربطت زوس
0: انا بعد على كرونيكور اللي كي تتقال الفكره ما تعاوديش
4: علاش تسمعوا فينا في القراءه ما نعاودولهم روديف
0: هذه مدرستي
4: هو عندي قريت في مدرسه اخرى هذه المدرسه الوحيده اللي نعرفها
0: الوحيد اللي نجح في مدرستي
4: ربي يبارك فيك
0: شكرا شكرا لك. سلوى برشا على الفنان الكبير عبد الوهاب الحناشي، يقولوا رانا نحبوك ونحبوا غنائك ونحبوا فنك ونفرحوا كي نراوك ونغنيوا حتى وانت غايب غنياتك وفي الافراح الكل موجود، وكما قال حاتم لوماج نتاع الببليك انت تحس وتشوف في كل مرة تطلع تغني. خلينا نقول سهوك هو انتهى، ما نجمش شك في سونية كبيرة طرحت السؤال رغم اني انا متبني الاجابة العكس، ما نجمش يكون سونية سهو امور تنظيمية درك كيفاش جات، ان شاء الله المرة الجاية تتعدى الامور على احسن ما يرام. باش نحكيو بعد شوية على باقي الاخبار، كما قلنا نسب وفيات وعدد نتاع حالات وفاة في اوروبا فرنسا اسبانيا ايطاليا حاجة لا تصدق الارقام في الشهر الاخير في علاقة بارتفاع الحرارة. نحكيو على كوب جيمود نحكيه على كاس العالم ما صار مع الأوروغواي والفرق اللي غادرت كوريا الجنوبية فتح تحقيق كبير على مستوى خيبة في علاقة بخيبة الأمل اللي صارت الأوروغواي تقريبا قالوا لهم
4: عبارة
0: سيبساريكو ببعليوة كل واحد يختار لواجه طيارته أموره تحمل مسؤولية نحكيه في تفاصيل وأخبار أخرى بعد الفاصل
5: رافماغ Publicité. التبحيرة ما تحلق كان كيبدا البحر صافي والصغيرات ما يبني وقصر كان عرمل الصافي والحكايات والأسرار ما تتحكي كان كيبداو أصحاب صافي والضحكة والفرحة صحيحة ما تخرج كان من القلب الصافي إلا ما يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيت صافي صيف السنة مع فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي
6: تدلل
5: الدار البحر ولا الخرجات صيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحث الأسوان من الباراسول البيسين الجلاسير وحتى صالون دو جاردان ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف
6: تدلل
7: جيون ايام دللنا
6: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة
8: مبروك الباك تو وقيت باش تبدا تخمم في مستقبلك لونيفرسيتي سنترال تعاونك باش تحقق طموحك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي بيزنس بوليتكنيك اي تي دروا كوميونيكاسيون اي ديزاين اون فورماسيون ديكسيلانس في دي انفراستركتور مودرن افيك دي سيرتيفيكاسيون يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا Nos conseillers en orientation à la Zemmetcom du lundi au vendredi, Mathmaniel 7 ou samedi, Mathmaniel Matletha. Ma l'université centrale, Tumouhak Aoua Moustakablek.
9: En illimité, où est-on pour le gigawatt?
10: صيف السنة اكتيفي سيفك بأقوى ديو مع لوفر نكلمك متاع أريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار أكاو وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
9: أريدو طور عالمك

0: تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: 8:34 دقيقة نرجع للمونديال ونحكيه على منتخب الأوروغواي اللي يمثل خيبة أمل كبيرة لأنصاره على الأقل وجماهير الكرة في الأوروغواي وغادر المسابقة من الدورة الأول. المدرب نتاعه كان غاضب بشدة, شفناه حتى في آخر تصريح صحفي ليه, ولكن تفاصيل الحكاية نعرفوها مع جهان.
2: اتحاد الأوروغواي لكرة القدم أثار جدل واسع بعد اتخاذ قرار بإلغاء رحلة الطيران الخاصة اللي كانت مبرمجة لإعادة بعثة المنتخب قبل لبلاده, وهذا بعد الإقصاء المبكر من نهائية كأس العالم. وكشفت تقارير صحفية أنه الاتحاد قرر إلغاء الرحلة الخاصة, وهذا أجبر اللاعبين بتاع المنتخب بتاع الأوروغواي على مغادرة مقر إقامتهم والعودة عبر رحلات تجارية, الكل واحد حسب الوجهة متاعه. ولكن بعض المصادر المقربة من الاتحاد قالت أن القرار يرجع إلى اعتبارات تنظيمية, باعتبار أنه عدد من اللاعبين كانوا يعتزموا السفر مباشرة للبلدان اللي ينشطوا فيها مع أنديتهم, وإلا التوجه إلى وجهات مختلفة لقضاء عطلتهم. ولكن التبرير هذية ما حدش من الانتقادات اللي طالت مسؤولي اتحاد كرة القدم في الأوروغواي.
1: سعب الحق خيبة أمل ولا رامي انتي تعرف أكثر من اللاعبية؟
3: هو راو خيبة أمل تعتبر كارثة راو بارابور الأوروغواي, الأوروغواي
1: بارابور العريقة المنتخب وإلى الليفكتيف الموجود,
3: الليفكتيف الموجود توها. قلت لك معناه المنتخب ذي كان منتظر منه أكثر برشا من جنراسيون بتاع 2010 اللي وصلت دومي فينال
1: فورلان
3: وكذا, اللي هو وقت عملوا يعتبر إنجاز للتاريخ. ما فورلان وقتها في فورمة كبيرة برشا, المنتخب مش قوي. الجنراسيون ذي عندهم الأقوى وسط الميدان في في في الأمريكا اللاتين. الأمريكا اللاتين راو يعتبر كرة راقية لدرجة الأوروب, معناها منتخبات قوية برشا, بخلاف اللي هما استثمروا وجابوا مارسيلو بيلسا كان تعرفوا الانترينور اللي هو يعتبر من أقوى المدربين التكتيكيين في العالم.
1: شو تقولي كان نعرفه؟ كنت رئيس مصلحة رياضة في إفامرا.
3: يا حسرة لا مش في الحسين. دونك هو يعتبروه كتكتيكي فلتة, معناها فهمت. دونك استنوا منه برشا مع مجموعة سهلة فيها السعودية وفيها الكاب فيردي, معناها إنك تخرج بنقطتين تعتبر مش كارثة, مهزلة بالنسبة للمنتخب الأوروغواياني. والأكثر من هكا اللي اللاعبين يقولوا هما جات شويه منا وشويه من غاديك, احنا ماناش مروحين بيكم خاطر في اطار غش وفي اطار قرارات باش نبردوا شويه العباد, والملاعبيه بيدها ما عندهاش وجه انها تمشي غاديك, خاصه فالفيردي اللي هو كانوا معلقين عليه امل كبيره وكابيتان وكذا. وقرارات غاده هي فوضى عارمه صارت في الاوروغواي, حتى في علاقه بحارس المرمى اللي كان عندهم حارس جون في التصفيات هو اللي وصلهم عمل كوب دي موند بها برشا, رجعوا موسليرا اللي هو الحارس التاريخي للاوروغواي عمره 35 سنه ولا 36 سنه, كان يكاور في جالاتا سراي حاسيلو هو عنده من 2010 ديجا كوب دي موند 2010 كاور, وغلط ثلاثه غلط في ثلاثه ماتشوات. الغلطه الاخيره صار فيها من بعد غلطه كونتر اسبانيا خرجوا في الميتون لونترينور, معناه فوضى عارمه صعيب ان تخرج جارديا,
1: معناه لونترينور اللي رشحهم نحا الجارديان اللي رشحهم نحا وجابوا جارديا قديم
3: في اخر ميتون في الكوب دي موند في المشاركه نتاعهم, معناه فوضى عارمه صايره غاديك. ولونترينور قال لك ما نحبش نروح والدنيا
1: مثل بعضها. الفكره ناصر انه اذا كان معناه منتخب ما مشاتش امور نخليه برا روحه كيما تحب جيش. طريقه تاع عقاب ولا لا يستقيم تقعد انت جامعة واتحاد كوره
4: وقت اللي نحكيوا على جامعه محترفه انت ساعه كيفاش معناتها ما يصيرش اليوم انه صحيح خيبه امل كما كان يحكي رامي وانه الفريق ما وصلش للدرجه اللي كنت تتمناها, لكن فما الحد الادنى من الاحترام ساعه للملاعبيه اللي هذوك وين منين هزيت لازمك ترجعهم, ومن بعد كل ملاعب يشد الديستيناسيون نتاعو وكل واحد يشد ثنيته هذاك موضوع ثاني, اما انك اليوم تخلي الملاعبيه غاديك وتقول لهم كل واحد يمشي على روحه هذه حاجات مش معموله ربيعها. حتى احنا قبل كي كنا في ديبلاسمون ولا في دنيا تعمل ديفيت كبيره معناتها كل واحد يذكر هابط ويمشي يروح على روحه, تمشي نورمالمون ايكيب في الطياره تروح
1: هي بيد البار هو البوند روتور
4: وبعد الناس كل تشثنين.
1: رئيس الاتحاد السعودي استقال من منصبه, ولا هذا الاخبار. ياسر المسح رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن رسميا استقالته من رئاسة الاتحاد بعد فشل المنتخب السعودي في تجاوز دور المجموعات في كأس العالم 2026.
5: كله في
4: هذا اخبار الناس عاملة انفستيسمون كبير حتى برشا فلوس, تقول لك اخويا اليوم انا ما وصلتش الاوبجيكتيف نتاعي, ما وصلتش الناس للطموحات الرياضية, انا نسحب ونعطي فرصة الناس اخرين.
5: اي مكتب جامعي في العالم رفيق اخو ايفينمون الكوب دي موند هذا يا خويا فشلت فيها يروح, واضحه معناتها ما تطلبش برشا, نحنا نفشلوا ونحبوا نبرروا الفشل واجتماع وزيدوا اجتماع, وتوا هاي جاي البطوله وباش ننسى كيما قالك الناصر روح كي حتى نادر, تو قالك فما جمعيات باش تبقى وبرا باش يظهر لي باش نلعبوا لي بول باش
1: نخطو دائما نقول راهو كلام كواليس ما فما شيء كلام نتاع باجيت الله اعلم معناه ينجم يكون رماوة ثمانية جسنبذ وكيما فما كلام زاد ينجم يكون تحت في الفيسبوك باش يثير البلبله ضدهم ويقول هاو باش يعملوا دونك اقراوا حسابكم ما نعرفش فيسبوك فما حتى حد خرج وقال انه الفكره هذه مطروحه دونك زيد ناقشوا فيها تو
5: والفوضى ذي الكل اللي صايره في زوج منتخبات اللي نحكيوا عليه في جرتها راس الاخضر خاطر راس الاخضر استناوا منه انه يربحوه الناس الكل عمل كوب دي موند باهي شوف الفوضى اللي صارت في زوج منتخبات
1: كبير مع شكون يعني
5: مع السعوديه والاورجواي واسبانيا
1: مع الارجنتين
5: مع الارجنتين لك هاو عاد ينزلوا لي تفرهد وعملنا شوي
1: نقصوا عملنا سيجور باهي
5: ينزلوا لي لا
1: في الامريك
5: تو زيد مش تربح جمله ليه ما تعرفش عليه طبعا تستغرب شيء
1: حتى بالفيفا تتدخل معنا وحشنا ميسي في الكوب دي موند كبير يصعب جدا ان الراجل اعطيناه فيزا وجات امه اكثر من فرحه هذه
5: وشفتوا عائلتكم
1: صحيت انتهى الموضوع نمر للامور الجديه باهي نحكيو على مجلة شارلي إبدو جيان مرة أخرى رسم كاريكاتوري ومرة هذه هل الضحية ديدي ديشو اللي توفيت أمه وغادر تربص المنتخب وعاد لفرنسا باش يكون حاضر على مراسم الدفن شارلي إبدو ما تضيعش الفرصة
2: مرة أخرى تثير الجدل برسم كاريكاتوري على والدة ديدي ديشان الراحلة الرسم خليني نوصف لكم شنو فيه ديدي ديشان هو هز جرة جنائزية اللي تحمل مكتوب عليها مامون اللي بجنب التصويرة هذيك مكتوب عليها ديدي ديشان يحضر الكأس إلى البيت والرسم وقع من قبل فيليكس ويظهر فيه صورة المدرب وهو هز زعمة كأس العالم ولكنه جرة جنائزية للرماد نتاع الوالد نتاعو نسمعوا التقرير ونرجو.
6: Un dessin de Charlie Hebdo sur la maman décédée de Didier Deschamps suscite l'indignation, on vous explique. Alors que Didier Deschamps a dû rentrer précipitamment en France pour assister aux obsèques de sa mère, Charlie Hebdo a publié sur X une caricature qui fait beaucoup parler d'elle. Sur ce dessin parodique, on peut voir le sélectionneur de l'équipe de France soulever une urne funéraire siglée du mot « maman » accompagné du message « Didier Deschamps ramène la coupe à la maison ». Cette publication a immédiatement déclenché une vague d'indignation sur les réseaux sociaux où de nombreux internautes ont dénoncé un profond manque de respect envers l'entraîneur des Bleus.
1: فن حرية كاريكاتير وإلا لا يتجاوز الخطوط الحمراء كلمة برنزيان يلا برنز
7: هو كاريكاتير ما هوش يعني ما هوش مضرب دي. شوف جاء لأمه جاء جاب أخي واحد ما يحضرش فين تمه شنو الهدية باش يعطيها لها في آخر هي الكأس إن شاء الله يقولك مثلا يحب يسبق في الخير فرنسا بسيز الكأس وذاك الكأس يكون هدية لروح أمه اللي بتمشي على روح بيان سور شارلي يبدو يذب على الامور هذه وكاريكاتير وشيخات
1: ما حتى الفرنسيس ما خذوهاش بالبساطه اللي خذيتها انت معناها اتهامات كبيره لشارلي يبدو واستياء ديجا الحدث يقول لك لا يتطلب انك تستعمله في كاريكاتير وفي والده ثم الطريقه اللي تصور بها دي ديشو ومعاه بين ذا فري الكوب ماهيش كوب معناها فوالا في الروفيت نتاع الوالده نتاعو معناها جيهان
2: هو ال يعني في علاقة حرية التعبير ولا مش حرية التعبير هي برشا قالوا اللي هي تضحك برشا قالوا ما تضحكش ولكن الذوق سيء الموفي جو لا يعاقب عليه القانون اما لومباتي زاد باهي كي نحسوا بالام الناس ونقدروا الوجيعة نتاع العباد سوف كل موفي جو باش نقول لك ما يعاقبش عليه
1: اما تقعد بالنسبة لك حرية التعبير
2: وي
1: ينجم أنا يستهزب عبد مات أمه مات أبوه مات ولده كيما معرفات ماتوا ناس محروقين
2: ما هذيك أكسيدون هذيا ليه شخصية عامة هذوكم عباد أفراد
1: إذا بقيتوا
2: يقع شخصية عامة
1: ما لا شخصية عامة كي تتحرك
2: أنا كل لومباتي معناها
1: شخصية عامة مثلا تحرقت نضحكوا عليها خاطر شخصية عامة مثلا تعرض لحريقة
2: لا
1: فوالا سي لا ميم شوز هذه أتعس بوتيتر معناها أمه توفات
2: ما نجموش نجرموها فهمتش نقصد معناها إذا كان باش نقول ماهيش حرية تعبير فإنه المفروض ما تصيرش وتتمنع وكل شيء
1: في علاقة باللي تحرق ومفروض تتمنع مثلا كاريكاتير اللي استهزت من الناس اللي تحرقت
2: كيف
1: لا تتمنع
2: معناها هي معناها قلة ذوق كيفاش نمنعوا قلة الذوق معناها ماهي جريمة قلة ذوق
1: لا قلة ذوق معناها كي في استهزاء من الناس في كارثة ما نجم نضحك العبد تحرق معناها
2: حرية
1: التعبير اللي تتبناوها
2: يا رفيق ماهيش نتبناها ما نجمش نقول ندافع معناها ندافع على الفكرة خاطر ما نجمش نجرم الذوق السيء معناها خاطر
1: ماهوش ذوق
2: ما شنو
1: ما سامحني كي جينا في الميكرو نسب عبد مثلب ذاك نتحاسب عليه هنا مثلا كيف كيف هذا اتعس كيف اتعس انا لو نسب انسان في ميكرو لوجيع نتاع كلمتي مستحيل تكون اعمق من انك تعمل تصويره تضحك على ناس ماتوا محروقين معناها اتعس بكثير وانذل بكثير واخطر بكثير معناها علاش نتبناو زعما حريه التعبير ما يلزمهاش ليميت كل حاجه لازمها ليميت
5: وانا مش نعطيك قل الذوق قلة معروف ولدين لملة وما يجيش صفا
1: صحيح
5: نفرد كان انا
1: اكسلون
5: ولا نجمو نحن نحضر فينا شخصية عامة ونبداو نضحكو
1: صحيح
5: كيف اي مثلا ما نفس الشيء معنا
1: ليه وعلاش ولات ياسر متيحة حكاية شخصية عامة
5: شخصية عامة مش عامة وكل هذه فما حزن ما نفدلكوش بالاحزان ما نفدلكوش بحاسيس الناس تصور واحد انسان امه توفاته وهو في فواياج
1: انا ما فهمتش علاش الثلب ولا هذك الاعراض يعاقب عليه القوانين كل في العالم معناها بطرق مختلفه ولا كاريكاتير كما قلت انا استرجعت اخر كاريكاتير نضحك على عباد محروقين اوكي موفيغو ولكن نخليوهم خاطر حريه التعبير وانت كاريكاتوريست حاتم سامع معنا ولا مع الجهان
4: اغزر انا معنا ولا مع الجهان افكاري انا مع قناعاتي ما يهمنيش
1: حذري اللي تخص الميكرو
4: الواحدة. انا كاريكاتوريست بالحق ما نعملش سجون دوك هذا موقف شخصي علاش خاطر اعتبر مثلا الموت حاجه تمنع الشخص من الدفاع عن نفسه يعني انا عمري ما نصور واحد ميت ولا واحد ميت ولا في موقف تاع موت خاطر اللي مات ما نجمش يدافع على روحه ولا يشكي بيا ولا واحد دوك انا ما نجمش نعمل حاجه كيما هكا هذه حاجه الحاجه الثانيه فما الذوق معناه فما عبيد يقول لك الذوق لا يناقش كل واحد حر في ذوقه ومش تنجمش تعاقب حد على ذوق كما قال الجهين حاجة في الثالث هو ما تقلقش معناه حتى ديشان
1: ما عملش تصريح
4: معناه كان جات حاجة ما ست وبرشا
1: مش باش يخرج يخلص في نتم ويعمل تصريح
4: لا معناه في كوب دي موند فما عنده ينجم في كوب دي موند يفا لا كيستيون فا سوبوزي
1: باي بتيت ما نعرفوش اما انتو كان اللحظة هو كمل مراسم في نتم وركب في الطيارة راجع في
5: الخنية رسالة رفيق للمساعد المدرب تعديت في الباج
1: في علاقة بالكورة في علاقة بالمنتخب عجبني
4: بوكي نوار بتاع النرويج الحاجة الرابعة رفيق راهو الناس اللي دافع على شارلي يبدو ولا على الحرية اللي انت تقولي يلزم ليميت كنت امبلوى لمو ليميت لا ليبرتي نكزيس بلو تنفي ما
1: انا عمري ما تبنيت الفكره ذي عمري ما تبنيت
4: انا نحكي لك معناها وقت اللي تقول يلزم فما ليميت في حريه التعبير كلمه ليميت وحريه التعبير بليوناز ما تنجمش تستعملها مع بعضها قناعتي بيان سور
1: اي وانا قناعتي
4: استنى داكور اما راهو بعد ساعات ريتهم هذوما الموفيغو تي اوبليجي باش تدافع عليهم خاطر النهار اللي انت تمنع هذوك من بعدش السقف واللي ميت ولي تقدم تولي تقدم
1: الجدل هذا حاتم ديما موجود
4: حتى كان انت مش عجبتك ومقزتك ما تنجمش تولا كوندان
1: انت تنجم انا ما نجمش ندافع على حاجه مقزه ومقرفه كما انت قلت انا ما نجمش ندافع وكلمه انه حريه وللميت ما ليش في ديزولي
5: الحريه
1: مش خاطرني انا مثلا بيرسوناج بوبليك ولا عندي منصب في الدوله تهتك لي عرضي وتسلخني ولا ولا ولا تنسب لي جريمه مثلا ولا انا مدرب ولا انا مغني ولا انا كوارجي ولا انا منشط
4: لكن احنا في الديفورماسيون نحكي على الكاريكاتير
1: ما حسيتش عليك حاجه كاريكاتير كيف واحده اهتكت لي عرضي والاخرى سخرت مني وهتكت لي عرضي واستغليت وجيعة نتاعي انا باش تعمل ضحكه وباش تبيع انت تدخل 100 اورو زايده انا بالنسبه هذا بلي هذا ما نحطوش في خانة حرية التعبير وبعد انت راهو الفكر اللي يتبناها بارشا ويقول لك نو ليميت بالأضرار الجانبية لازمني نخلي كل شيء في المفتوح بعد الفاصل نحكي على امرأة تسبت في خسارة 680 مليون أورو زوجها في عملية تنظيف البيت الحكاية قديمة من 2012 و13 ولكن تداعياتها حد اللحظة ما زالت الأخبار رجع دار على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد انفصال الثنائي تفاصيل حكاية بعد لحظات
8: رفماج publicité جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا. بروموتنا توصل حتى لشطر السوم على تستحقوه للمة والشيخات من جوا دو بلاج والعوامة للصغيرات الجلاسيير الكليماتيزور وحتى الجلاس بشتحل التبحيرة مع الشلة والعائلة. وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
9: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في ديه نقول ولدي محامي متكلماني.
10: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة.
9: كي شد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال نقول رجل أعمال.
10: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وذنيه سماعته نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه. هذك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح. نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم.
9: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاح مغدوة.
11: www.hayat.tn Assurance Hayat. Vivre serein.
8: حتى ل 30 جوان وفي عيد ميلاد الثاني لابليكاسيون مونوبري تونيزي تربحكم 30 مليون كاش باك دي زابونمون بيين سبور وسيجور في جزيرة الأحلام جربة. باش تشارك معليك كان تسكاني الكود باغ اللي في الابلي في الليكتور دو بري وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل فرحة وكادوات. مونوبري ديما معك.
12: شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فهم.
1: ديوان فهم صوتكم.
0: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
2: 58 دقيقة الأخبار كما قلت قديم ولكن عاودوا بارتاجيو على مواقع التواصل الاجتماعي. زوجة تنظف الدار كما أو كأي زوجة هكا لا هي بدويرتها كذا خسرت راجلها 680 مليون أورو. نحكيو على تقريبا مليون و 1500 مليار أقل شوية من فلوسنا. تفاصيل الحكاية
3: هذه ثروة البيتكوين اللي خسرها المهندس البرمجيات البريطاني اللي قال المرت ومان خمل لي البارتي متاعي. دونك هو اللي طلب منها أنها خمل المنزل أثناء تنظيف المنزل. من بين الحاجات اللي لوحتهم الديسك دور اللي فيه العملية التعدين هذية متاع البيتكوين. نسمعوا الإكستري من التقرير هذية ونرجو أكثر تفاصيل.
4: Sa femme jette par erreur ses 680 millions d'euros en bitcoin. En 2009, James Howells a accumulé près de 8000 bitcoins qu'il stockait sur un disque dur. Mais sa petite amie de l'époque l'a envoyé à la décharge pendant un grand nettoyage de la maison. Sur le moment, ça ne vaut pas grand-chose, mais aujourd'hui, ces 8000 pièces virtuelles avoisinent les 680 millions d'euros. Sauf qu'aujourd'hui, elle se défend en affirmant que c'est lui qui aurait demandé de faire le tri. En bref, ils ne sont pas d'accord sur qui a fait quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que James tente toujours de remettre la main sur son butin. Il dit même que si la commune où se situe la décharge lui file un coup de main, il leur fera un don de 10% de la fortune.
3: حاليا الديسك دور هذا موجود في مكب النفايات في المملكة المتحدة. قعد معهم في صراع قانوني على خاطر البلدية رفضت منذ أكثر من 10 سنوات أنه يتحصل على إذن باش يدخل يعمل عملية تنقيب باش يحاول يلقى الديسك دور متاعه. المعركة القانونية وفات في 2025 وين أصدرت المحكمة العليا البريطانية حكم برفض الدعوة إلا قضائية متاعه وقالت له زيد أدفع حق المحامي والإجراءات إلا قضائية. وإذا كان تسألني على زوجته فانه بسبب المشاكل هذيه طلقوا في جرة انه هي لو حط له ديسك جور.
2: السؤال الاول الساعه غلطه كين هذه هل تنهي علاقه زوجيه زياد؟
5: شنو ننهي؟ المحكمه تنادي المحكمه
2: تخسر حبك؟
5: مش حبي طول نبات قدام المحكمه اول جلسه ندخل طالب ثلاثه لا نستنى لا موحد
2: وعليه بالعاني هي متذرز اذا كان باش تعيش مع رجل ثري
5: ما تسلش ديسك جور ظهر في فلوس
2: حياتك حبك
5: والله لا اقسم
2: بدين الله ما تذكرش لمعة العين كي ريتها
5: يا رفيق انا سمعت الاخبار عرقت تو لو 1600 معناتها هذه حتمتنا
2: 1400 مليار
5: لاباس هكا وريت القضيه هذه القضيه معناها على شويه غبره خلي العنكبوت
2: رسالتك للنساء
5: ما تمسوش ما عادش تمسو اي حاجه في ديسك دو ما تمسوش
6: اي حاجه
2: دوك بالحق تمشي في تلاقي نحكي سيريو
5: اقسم بالله يا رفيق
2: وكان جات الوالده عملتها
5: لا الوالده لا والله لا
2: يعجبني بيان سور ما تنطلق امه اي اما تقول لها علاش عايش امي تنفعل شويه
5: لا ندوخ وتبدا ترش
2: شدك الغسول
5: شدني الغسول ماناش نعمل شيء اما ندوخ او انا يسمني نعمل رياكسيون حتى على روحي
2: نضرب روحي
6: على صحتي
5: على صحتي ندخل راسي في والله يا رفيق نسمع في الاخبار
2: كان احنا نكلموك خرجوك نعملوا قهوه نفرهدوك
5: لا شفتوا فاي انت دار تزني تفينا وغزل وكل ومو نبرك شوي
2: اسمع تصور عيش السيتواسيون بالحق بتاع تخسر
5: والله عرقت
2: على فكره لو دخل في حاله من الهلوسه والهوس والهستيريا قعد يحاول وكرا دي زنجام انا باش يحاول ينظف البلايص نتاع مسب الفضلات اللي معروفه ومن بعد حب يشري بارتي ومن بعد ولا يتم تجمع في البلدية خاطر عندها ماتريال أكبر برشا. قالوا نعطي 10-20% من المنطقة من الفلوس هذي من المونتو هذي كانت القاولي الفلوس. بعد 2025 يبدو أنه الأمور مشيت أنترتون سار التالي قبر نصر تلق ولا لا. أنا
6: يا أخوي شم دخل دلاغ ندور على روحي
2: مرتك لو حته
6: ديك حاجة قرار
2: طلق ولا لا
6: يا خويا ذي توصل مونطون هكايا
2: مليكة
6: لا ولا ما طلق
2: بالحق
6: ولا مرتي أكثر ما عندهاش فلوس قيمة. رانا نحكي لك بجد يا راه لا ولا كي تو مش مليون و500 مليار بالله كي تبدا الدنيا وما فيها
5: سهل
6: الكلام خاطر ماكش عايش العيشة اللي
7: انا الحق تاع ربي زاد ما نصورش نطلق اون توكا ما نصورش نخلط المرحله هذيك نصور نتي حسيكت انا ديجا ما نخلطش المرحله نتعاركوا خاطر ظاهره باش نجي
2: اما تعرف باش يقعد ريك يروح شيء كل ما تعاود تتعدى ببروبليم نتاع فلوس باش تذكر الكليل
7: اللي حكيت ولا ديسك عينيك ما تهزمش في حياتنا الكل معنا شفت كي نقول اي حاجه راه لازمها
2: صحيت غدوة تغلط معك مرتك كيما انت تغلط معها تولي انت مخك ما يخداش عركة عادية وغلطت اليوم ليلي انت اللي مضيعت لي 1400 مليار برجي تتكلم معناها
7: وزلنا نحكي ونتناقشوا ولكن يصير هو راهو يصير ينجم انت ينجم شكون جاي للدار كذا ينجم بوك ينجم امك ولكن انك تتعدى المرحلة هذيك
2: شوية
7: تقعد نصور حياتك الكل تتمنى انه البيتكوين يطيح باش تبرد تقول اياها على خير ما ضاعوش
2: ليه عاد سيء طلع وهو نورمال مو عنده لو مونتون هذاك سيء
7: باش يصرفهم
2: كمان ان توكا راهو في نيفو نتاع عايش اخر نتاع جنون ورد بالك واللي يزيد يشويه اكثر انه كان فيزيونير وقت اللي العباد ما تعرفش البيتكوين معناه هو شري حاجه ما عندها حتى قيمه وقتها كل فتره الكل يذول 1000 دولار معناها الحكايه ولكن اللي تي فيزيونير معناه يقول لك انا مخي وخدمت وخذيت ريسك وشريت وعملت
5: عرفت هذيك المالها قوله
2: ولكن اللي يحط الفلوس في ميزان والحب في ميزان ويدخل في ميزان الفلوس على الدنيا سلام ناس اشتعل
8: سلام نطلق
2: تلاقي بالحق بالحق
8: تلاقي
7: الميزان اللي تحكي عليه يقلب
2: لا ولا لا اما تتمر
8: شو تدخل بعضك وفي تلقى منطق من هذاك نجم يذيع لك معناتها في غلطة اللي تجم تصير تبدل لك حياتك شنو نحكيه على فلوس جنونية
2: كريديات تخلص وديونك تخلص
8: مش تخلص حاجة تخلص الناس كل بدرج
5: لا
8: وموضوع تخرج منه
5: وبريود سيف معناتها مرت وتوى باش تجرى تدخل وقت ايش تهزنا تبحبي
7: حاولي كيف من كري وش
2: حاتم
9: انا ما صنعتي رأي في الحب خاطر رفيق باش نقول هيلك عندي توا الجمعة
2: توا فرصة فرخ خلف
9: عندي شكون هز اكستري قلت انا على مختفر الاميسيون فرقوا على الزواج هزوا صديقتي وحبيبتي قال له شوف السيد اللي انت معاه كيف كان وليت حياتي
2: قسلها اكسري وهزولها
9: قسلها اكسري ومن وقتها
2: وانت علاش تقول الكلام هذاك
9: ما فما واحد يبدا يعمل لي هكا يشجعني
2: باش نقول اللي يحكوا فيك الناس
9: شكون اللي طلع فيا الميشون
5: برا عمى مع الناصر
2: تبع عمى انا تبع الناصر عمى الناس وبربي هالاصدقاء اللي عندك انت يهزك لي ومشيله
9: اخزر انا ريتهم قلت لك وديما نقولها راهو صحابي كلهم كومبلكس وما ننصحبش انسان عادي خاطر ذوكم يعملوا لي انسبيراسيون قعدت نكتب في مسلسل دراما
2: انا تلقوا حالات نفسيه تكتب عليها
9: دونك انا خالتهم ندور معاهم
2: ما حلو
7: لا واحد فهم
2: لي معناه شو اسمه سليمان الابيض ومجموعه من يعني اليك وللرستوران اللي يقبل فيكم وللاصدقاء اللي تحتكوا بهم يلا نكتفي بهذا القدر انتو كا اخويا واحد يقول الله ليه شوينا بالحق حاجه كيما هذه تدمر لك حياتك 5000 سنه ومعاش لازم تفورماتيها وتنسيها تنسيها باش يقعد مخك ديما متبلانتي في هذيك وكان خديت الفلوس راني عايش غادي وراني كذا للامانه مش سهله بعيد عاد فدليك سامحني حتى كان محب شوي يطلق الكوبل باش يفسد
9: مالي في الحقيقة وخلطة كبيرة اللي هو قال لها نظف تو كان هي عملت وحدها هو هذاك جوبونس اللي يعيش في حاله نفسيه تخي معناها صعيبه برشا لا يوريها لحد
2: يراد بوزة جافيت يضرب روحه ما عادش يحب نظافه ما عادش يحب الراحه
7: زاد سامحني والله نقطه تقنيه تو طيش في ديسك دور تو زاد مال روايح تو يظهر لك هذاك زي تو تقول لي غبي تقول لي حاجه
2: يجيك عجب انه الديسك دور هي مثلا ما فهمتوش شنو وسافوار حاله الديسك دور
7: انا والله كي تمسح البلاي نبدا نروح للدار نحرب الدنيا كيف البلاي
2: سؤال صديقنا نوري نوري هكا
5: نوري
2: نوري رمانيا ما نعرفش هكا الاسم تقول حاتم قال عندي صديقتي هكا تسأل
5: ما عادش تو
7: قال صديقتي وحبيبتي زوج
2: هاي فوالا هما باهتين في صديقتي وحبيبتي هو جاوب على حاجه اخرى في باله ما عادش هو باهتين في انه صديقتي وحبيبتي
7: يلا
2: صحيت الاخبار ثم نعود راف ماك حتى للتسعة ونص
10: راف ماك بوبليسيتي
11: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
12: امشي لعزيزة.
13: اكتيف السيفك.
14: تحب تحكي
15: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
16: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
17: اوريدو، طور عالمك.
18: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 et 1399 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
19: ديوان افام فلاش نيوز.
20: مجلسوا التاسعة ديوان افام، صباح الخير. رئاسة الحكومة تفيد بأنه سيتم العمل بالتوقيت الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بداية من غرة جويليا وإلى غاية 31 من أوت القادم، وذلك على النحو التالي: من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2 والنصف بعد الزوال، يوم الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1 والنصف بعد الزوال. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يؤكد ضرورة الاستعداد جيدا لموسم تصدير التمور القادم، نظرا إلى أن قطاع التمور يعتبر قطاعا استراتيجيا ومحركا داعما للصادرات الوطنية. ولفت وزير التجارة إلى أن موسم التمور للسنة الماضية قد شهد بعض الضغوطات خاصة على مستوى ترويج المنتوج، مما يستوجب قراءة تقييمية في إطار فريق عمل موحد للانطلاق في الاستعداد جيدا للمرحلة القادمة المتعلقة خاصة بالعناية بالواحة وبنقل تخزين التمور، فضلا عن الجانب التصديري، حيث تنطلق قريبا عمليات تصدير التمور إلى الوجهات البعيدة على غرار ماليزيا وأندونيسيا والأسواق الآسيوية. مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يعرض صباح اليوم النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية للمصادقة عليها والإعلان الرسمي عنها. إلى الشأن الدولي، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية يعلن انعقاد الاجتماع الأول لما يسمى لجنة هرمز العمانية الإيرانية في مدينة مسقط، وتناول الاجتماع بحث القضايا الرهنة المتعلقة بالمضيق، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول إدارته في المستقبل بموجب المادة الخامسة من مذكرة تفاهم إسلام أباد، فضلا عن الحقوق السيادية للدول الساحلية. والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول أنه يتوقع وصول فريق من المفاوضين الأمريكيين إلى موسكو بمجرد توصل واشنطن إلى اتفاق مع إيران بشأن الحرب في الشرق الأوسط في الوقت الذي أقر فيه بنقص الوقود بسبب الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية لروسيا. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
1: ديوان FM.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم، وصل معكم الرحلة حتى للتسعة ونص. قبل ما نمشيو للكويز نسلموا برشا على صديقتنا إيمان السكوحي اللي تتمنى عيد ميلاد سعيد لبنتها يقين المالكي. يقين عملت 13 سنة، تقولها باباتك محمد الهادي واختك ياسمين يقولوا لك، وهي بيان سور إيمان يقولوا لك نحبوك برشا يا أحلى مشاغبة في الدنيا. صاحباتك إسراء وإلاف وحياتي يقولوا لك يا عز صديقة في الدنيا، ربي يفضلها لك يا إيمان، تتربى في عزك وربي يعطيها الوقت الطيب. عيد ميلاد سعيد يقين المالكي. يلا نمشيو تسويت للاختبار، وقت الكويز.
1: كويز
0: السؤال رقم واحد، نحكيو رياضة. ما هو وزن الجلة بالنسبة للنساء؟ رمي الجلة تعرفوه؟ قديش توزن بالنسبة للنساء زيادة؟
2: 3.75.
0: العقرب يا اخو نقطة. ناصر
3: يبدي 4 كيلو.
0: رامي
4: 4.25.
5: 3 كيلو 700.
6: 3.5.
0: ها
3: البوا ماني نسيت بوا. 3 كيلو 300 غرام.
0: عندنا الجواب صحيح، ما فماش الاقرب لانه اعطى معلومة صحيحة. بالنسبة للرجال 7 كيلو 26، بالنسبة للنساء 4 كيلو غرام. ناصر البدوي جواب صحيحة.
3: برافو.
0: ملك الرياضات، ملك الرياضة فردية كانت أو جماعية.
4: أي اختصاص،
0: أي اختصاص يعطيكم الجواب. السؤال الموالي،
2: احنا نعيشوا في كويز بجوة فرنسية، معنيش كليماتيزور.
0: وي كليماتيزور تحبان، دونك اعذرونا اليوم على التعب والإرهاق، إن شاء الله نداركو في قادم الأيام.
2: في الحلقة شي تصلحنا الخميس وما
0: صحيح. السؤال الموالي،
3: انت من الاول حسبتهم بالساعه بارك.
0: من هو الملك الموكل بالامطار؟ من هو الملك الموكل بالامطار؟ برنس
5: من هي الموكل بالامطار؟ مفتوش
0: ملائكه ملك ملائكه. كيما عزرائيل يقبل الارواح لديه بالامطار.
5: ملك الامطار.
0: كي قلت انت فهمت.
5: ملك الامطار.
4: ما غير ما نقول لك
0: ما عندكش. ناصر
4: هارون
2: اروح على بعض.
0: رامي
4: انت تحب تزيد هالحلقة؟
0: يلا
4: جبريل.
0: جبريل جيان.
6: ميكائيل.
0: حاتم.
3: لا ما نعرفوش حق. هارين مان
2: باش نقول جبريل ما غلط.
0: عنا الجواب صحيح هو ميكائيل. جواب صحيح جيهان السليني. السؤال الموالي، متى اندلعت الحرب الأولى بين العراق وإيران؟ شو قلت زياد؟
2: على جبريل ميكائيل ومن بعد إسرافيل.
0: تم إسرافيل.
2: هيك هو هذاك هو.
0: متى اندلعت حرب الخليج بين العراق وإيران في أنا عام؟
2: حسرة صغير وقت مازلنا كي تولدنا.
4: ما بين معنا.
2: 88.
0: 88 برنس.
5: 76.
0: 76 جيهان.
6: 89.
0: ناصر
3: انا اقول في الستينات. 62.
0: في الستينات. حاتم
3: 81.
4: 85.
0: 81. 85 عندنا جواب صحيح وقريب برشا. احنا مانيش مولودين عموما، انت انا رامي زاد جيهان. اندلعت حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران 1980. نقطة الأقرب كان حاتم بالحاجة. 1980. السؤال الموالي، كم عدد المناطق الزمنية في روسيا؟ روسيا بلاد على روح عالم على روح. أنا ديما مخي ما يفهمش أنه من بلاد معناه من ولاية لولاية في بلاد تجديد للجوية كيما ماري. قداش عندك من منطقة زمنية في روسيا زياد؟ احسب فيهم برنس. خمسة. ناصر
3: أربعة.
0: جيان
6: سبعة.
0: رامي
4: 8.
3: ظهلي 11 13.
0: خليني ناخذ 11 جواب صحيح. حاتم بالحاج 11 المنطقه.
2: انا اقرب رقم زمن
4: هو جبهه صحيحه.
0: جبهه صحيحه كيفاش انت يا اخي؟
2: سامحني
0: 10 رقم ال 11 من 11
3: من فلاديفوستوك حتى سان
0: بيترسبورغ. عندك اكزام عديت ونقراه ناخذ ورقه
2: نجيبك
0: بالحق. جاه ربي
2: موجودين في الارشيف.
0: جاه ربي عندك ورقه خدمها انت. بالله برحمة بوك جيب. نحب نقرا انت ايش تكتب؟
2: شبيك تحب تضربني؟
0: ليه والله ليه نحب نقرا.
2: هو نجيب لك اقرب.
0: شكرا لك. السؤال الموالي،
3: امك خامل الطيش
0: كيما نتاع الكلي. السؤال الموالي، زيدون.
3: زيدون ليه
0: بالله؟ كيسيون دو ريفليكسيون، لانه سؤال سهل جدا جدا جدا.
2: سهل
0: ما لا والله سهل جدا جدا زيد. من هو مؤسس واول رئيس لها؟ نحكيه على الجمهورية الحديثة التركية.
7: أتاتورك.
0: رامي ناصر على جواب صحيح.
2: أنا مخي مشى البوركيبا فهمش عليه.
0: حاتم تبلانتا ما يحملش الضغط. آه ما خرجتش. وقف في الآب شي يقول أتاتورك. ما يحملش الضغط أنا.
3: والله ما نحمل.
0: أمنيتي حاتم يشوط بينالتي فينال كوب.
3: شوط البر.
0: ليه يقعد ما يشوط.
7: ما شوطيه الجملة.
0: يقعد يبكي خذيه
7: من الحكم. سقية ترعى شوط.
0: يلا السؤال الموالي. رامي.
7: أيه.
0: ناصر.
3: باترو.
0: كم عدد اللغات الرسمية المعترف بها في سويسرا؟ زيادة.
3: زوز.
0: اللي هما.
2: فرنساوية وإنجليزية.
0: برنس.
5: فرنساوية، إيطالية، سويسرية، أربع لغات.
0: فرنساوية.
5: إيطالية.
0: ها.
5: سويسرية وهولندية.
0: جيان.
6: خمسة.
0: ناصر.
3: أربعة. ألمانية، فرنساوية، سويسرية، أنا شنين اللغة أربعة.
0: أربعة. شو الناس ناس فيك؟
7: أربعة.
0: رامي.
7: أربعة.
0: عندك الأربعة؟ سلميهم تأخذ لذا نقاط.
7: الفرنسية، السويسرية، الإنجليزية والإيطالية.
3: ألمانية.
0: عاود لي.
7: الإيطالية، السويسرية، الفرنسية والإنجليزية.
3: الإنجليزية لا.
0: الإنجليزية لا.
3: فما الفرنسية.
0: قديش
3: صح؟ فما الإيطالية وفما الألمانية. هذوما والروماند حاجة هكا اللغة في كونتون معين.
0: فرنسية، ألمانية، إيطالية، رومانشية هكا مكتوبة عندي. جواب صحيح. برافو حاتم بالحاج. وبرافو الناس الباقي أربعة ناس، ولكن حاتم ياخذ زوز نقاط لأنه أعطى الأسماء متاع الأربعة لغات. السؤال الموالي نحكيه على منتخب البرتغال.
3: منتخب
7: البرتغال.
0: أنا كنت نحيل لك الكيماتيزور أقسم بالله، معناها ندخل
3: أنت باش تنقرض زوز جرادويت.
0: أنا كان نعيش ستة شهور في فرنسا نكون مع أرقام الضحايا. يلا في نحكي على منتخب البرتغال. من هو اللاعب الذي كان يحمل الرقم 7 قبل كريستيانو رونالدو؟ برنسا.
2: نعرف.
0: يتكلم حد
5: اسمه
2: يا
5: حاج شو اللي عيط كما هو الختيم ياسر اللي كان في الموزمبيق.
0: اوزيبيو.
5: اوزيبيو صح.
0: اوزيبيو.
6: فما واحد اسمه راول.
0: راول.
6: فما في
3: البرتغال. مش البرتغال.
0: اسبانيولي راول.
3: ذالي أوزيبيو نو؟
0: أوزيبيو. ناصر عندك؟
3: لويس فيغو.
7: لويس فيغو.
0: ناصر مش ترقد راك.
7: لويس فيغو.
3: عشرة لويس فيغو ذال.
2: فيغو.
7: لويس فيغو.
2: كان النايك هكا مدور السبعة.
0: اللاعب اللي كان يحمل الرقم 7 قبل كريستيانو، معناها آخر مرة لبس السبعة، بعده جاء كريستيانو لبس السبعة، هو اللاعب البرتغالي نجم البرسا فقط والريال. لويس فيغو. جوال زيد ناصر ورامي. تفجعت وقلت نجم البرسا.
7: تفجعت. دخنا. الحمد لله.
0: نجم البرسا ولا الريال.
3: صارت عركة كبيرة وقت اللي مشي.
0: مشي للريال. استوريك شنو الترانسفير هذاك من الترانسفير اللي ما يتنساوش واللي خلى فلورنتينو بيريز ولا عنده السمعه نتاع السفاح نتاع الرئيس اللي ما يرحمش اللي يستناوه كل ما يجي شكون باش يفك معناها. وحكيت حكايه ما عندناش وقت باش نحكيوا تفاصيل، نرجعوا لها نهار اخر. السؤال الموالي
2: ديما نهار اخر باش نرجع نهار ما نعرفوهش
3: النهار مرجع لي
2: لنهار قالك موضوع نرجع لك يعطي فكرته ويقص اعطيني نتحداك ايش بدي ايميسيون قولك نعطيك الكلمه وما يعطيكش
0: اي دونك
2: دونك بابا هي توا عاد بالاخبار الصباحيه اللي جبتهم لنا المباركه يا وجه الخير يا وجه الخير والخمير كنا نصيفوا مع بعضنا ونكري وجو
7: ويقول لك اعطيني طاقه في الساعه الجايه اعطيني انرجي
2: العباد بركت
0: الصديق يعطي النصيحه
2: صديق وقت الضيق
3: ما يقولش بيك صوتك تاع
7: الناس ما عادش يجيو
2: براهو كمل الناس
0: السؤال الموالي. يلا اخوي ربي ربي يعرف
3: الصديق في المبيع
0: ربي يعرف شكون الباهي وشكون الخايب وشكون الصديق وشكون ما هو الصديق. السؤال الموالي رامي.
7: اياه
3: باش يسهر اليوم.
0: ما هي السورة التي ذكرت فيها البسملة مرتين؟
2: اوه يا ربي
0: ناصر
8: قل هو الله الله احد.
2: وين البسملة مرتين؟ شو اي
0: برنس
2: بربي سامحني وين البسملة مرتين؟
0: سيب وعاد ما سخانه وتيها بسيب
6: بلاش
5: الفاتحه.
0: الفاتحه فيها مرتين. نقولوا بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.
0: لا معنى بسمله معنى مرخرك العباره هي بيدها بسم الله الرحمن الرحيم. رامي
7: القلم
0: زعما
7: اما خير ولا نقول حاجه معروفه
0: جيال
6: سوره النور.
0: النور زياد
2: النور
0: الى حد الان كل الاجوبه خاطئه.
7: الازهر عندك
3: ايوه الانفال
0: الأنفال. الأنفال تبدأ السورة كالعادة بسم الله ومن بعد في وسط السورة يقول رب العالمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم سورة قلت سليمان دونك سورة شنو سليمان.
3: الهدهد
0: سورة لا فمي سورة الهدهد
2: سورة
3: شايف
0: سورة سليمان فيها سليمان
3: ياسين
0: لا يحتمنكم
2: البقرة
0: شكون اللي قالت لأصحابها ادخلوا للغار لا يحتمنكم سليمان
6: بلقيس اسمه
0: سورة النمل أجوبة خاطئة لرف مقر سورة النمل تعرفها الحكاية ولا بتاع النمل كيفاش سيدنا سليمان جاي
2: هذه كان عارف خلط بيناتها هي والكهف كي رقدوا رفيق
0: لا هذيك رقدوا ما ذي قتلوا مدخلوا راه سليمان ينجم حتى معناها تنجموا تموتوا لأنه سيدنا سليمان واللي ماه متعدين من البقعة هذيك. السؤال الموالي من هو النبي القائل لا عاصمة اليوم من أمر الله لا عاصمة اليوم من أمر الله معنى أمر ربي نزل سيه وانتهى ولا واحد يقدر اليوم بش يعمل حاجة معناها ناصر
8: سيدنا إبراهيم
0: سيدنا إبراهيم برنس
5: محمد عليه الصلاة والسلام
0: سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جيهان
6: سيدنا نوح
0: سيدنا نوح رامي
8: سيدنا هارون
0: سيدنا هارون زيت مني خليتك لك
2: سيدنا محمد
0: سيدنا محمد
3: مش صالح
0: سيدنا صالح ولده قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. الجواب صحيح جهان سليني سيدنا نوح. السؤال الموالي زيدونا السؤال الموالي في أي سنة صار الانفجار التاريخي ما يعرف بتشيرنوبيل؟ زيدون
2: تشيرنوبيل
7: أوكرانيا
0: 54 برنس
5: 74
0: 74 جيهان
6: 89
0: 90 رامي
7: 79
0: لوغران
3: 1984 ولا 85
7: ذلك وس 86
0: الأقرب 86 جواب صحيح الأقرب أنت قلت 85 1986. سؤال أخير في الكورة ونختم الكويز من هو أكثر لاعب فوزا بالمباريات في كأس العالم؟ أكثر ملاعبي ربح ماتشات في كأس العالم مش معناه هو أكثر واحد هز كوب دي موند بيان سور نجم ربح
3: ماتشات
0: أكثر لاعب حقق انتصارات بعدد الأرقام وأرقام عدد المقابلات شكون برنس
5: بلاتيني معروف
0: بلاتيني ناصر
8: ميسي
0: ليو ميسي يجي في المركز الثالث زياد
2: رونالدو شارك
0: رونالدو البرازيلا ولا كريستيانو كريستيانو موش موجود في التوب ويس على الأقل اللي عندي برتغال ما بحتش برشا ماتشات رامي
8: بولي
0: ماهوش موجود في الثمانية الأولانيين جيهان
6: رونالدو البرازيلي
0: رونالدو البرازيلي يجي الخامس
3: أكيد في منتخب ألمانيا ما نعرفش شكون شاكك ينجم يكون كلوز
0: جواب صحيح حاتم بالحاج نلقاو في المركز الثامن ماتاوس 15 فوز وكلهم 15 فوز باستيان شفاينشتايجر فيليب لام كلهم ألمان 15 فيكتوار رونالدو البرازيل وبعد أوفيريت ألمانيا الغربية القديمة 15 فوز ليو ميسي 16 فوز كافو البرازيل 16 فوز والمركز الأول ميروسلاف كلوز ب 17 فوز مع المنتخب الألماني امتدوا من 2002 ل 2014 12 عام تروا كوب دي موند تقريبا
7: نص فينالات ودمي فينال
0: ميسي
7: يعمل ريكورد
0: ميسي مش باتي الريكور سنيب مش باتي الريكور الكل سورتو مع الثنيه اللي جاتها
7: معناها في الفينال وكلها وفيت خاطر الكوب دي موند كان فيها 12 منتخب معناها فماش برشا ماتشات باش تهز رغم اللي هز ثلاثه على بعضهم اما نقولوا احنا تربح اربع ماتشات
0: تقرا كاجي صحيح توا الفورميلا الجديده
7: تنجم ميسي كي يربح ينجم يحطم الرقم القياسي على زوج
3: بيلي ما هزهمش على بعض
0: اعطيونا السكور يلا السكور الاعداد مدام جيهان اعداد
6: سامحني ما حطيتش العدد
0: في اوكي مدام جيهان مدام اوكي شكرا الفايز حاتم بالحاج يلا شيلة بينا بالعين اليوم شيلة شيلة كما قلت لي في التلفزه
3: نعقل شيلة شيلة
0: نسيت المونتاج يمنع يا ولد شكرا لك حاتم بالحاج جيهان لبرن زياد الناصر رامي الا فراتي زياد اقعد قبل ما نكملوا الحلقه شكرا العزيز في الاخراج حسام يحيى في الاخراج الرقمي مخبي في الاعداد سلموا عليها برشريب ان شاء الله لاباس الوالده بتاعها تعرضت لتوعك صحي صغير ان شاء الله لاباس سلموا عليها برشريب ان شاء الله ترجع وحدنا غدوه والاهم ان شاء الله الوالده بتاعك تكون لاباس اخر 48 ساعه في الموسم اخر حلقتين شعورك
9: شعوري باش نبكي باش نبكي بالفرحه والله ليه شعور به رفيق هذيك سنة الله في خلقه ان شاء الله عدينا عام به
0: يختلط عندك الشعور الداخلي بين التعب وتحب ترتاح وبينك ماذا بيك تزيد تفرح اكثر مستمعين
9: لا انا ماذا بي تو يفرحوني ما تو
0: والله تعرف قول لك حاجه والله العظيم الصباح السبعه وانا طالع وقفتني مراه جاتني بالذمه قالت لي اما نسلم عليهم قول لهم جارتكم في اللاك ما عطتنيش اسم معناها وقالت لي ما عندك حتى فكره قداش حياتي باش تقعد اون ستاند باي تستنى فيكم باش ترجع
9: نحن حياتنا مو ستاند باي هاوكا ربي يعلم يا مدى هاوكا بالحق رفيق تحيه المستمعين وكا 48 ساعه انت حبيت تخدم برومي جوي اول مناشط يزيد يا ودي تبارك الله عليك 55 ساعه عليك بالحق هي خير نزيدوا حلقه باهيه يا رفيق باش نفهموا
0: كي نزيدوا شهر ونفاجئك
9: زيد شهرين نجمش ما مانيش متفاجئ جمله نزيد شهر نورمال
0: قول والله نزيد
9: لا لا عندي التزامات
0: ربي
9: امي
0: شبه
9: شنو نعوم من هزا
0: نحكيو فيها بعد شويه الامر ما تروح مع الاداره في الديوان نحكيو فيه بعد شويه
9: واكو ما غير كليماتيزور
3: ظروف الكل موين
9: ما ترقاش اكيب تخدم اكثر من هكا سون كليماتيزور سون ريان نخدمو الرب خصو ذا وطيحو شويه
0: يلا شكرا لبرن زياد جيهان حاتم الناصر رامي جعفور بعد شويه ساعه سعيده و ابتسام في هنا تونس مني لكم احلى التحيه ليله نتاع كوره اليوم تفرجوا على ماتش المغرب وهولندا مساحين ذولي بتاع صباح رمضان احنا ما نجموش نتفرجوا خاطر غدوه عندنا راديو بعد التلفزه احكي لنا على الماتش غدوه احنا باش نقوموا نكتشفوا النتيجه الناس الكل مني لكم احلى تحيه ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع عشان نهاركم اسعد الايام باي باي تشاو تشاو
10: رفماك Publicité.
11: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600. Et 1399 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
10: Dis-moi la fin.
12: T'as pas la musique.

0: يا فتح يا رزاق يا عريم. الحلقة القبل الأخيرة من برنامج ساعة سعيدة اليوم يحضر بعضنا ضيف, لأنه يعني المثال الحمد لله. طبعا نحكي لكم بأكثر تفاصيل إذا حضرت زينب يا غيب رافع, إذا حضر رافع تغيب زينب. اليوم ضيف شرف, قال أنا جيت ضيف ومتطوع في الحلقة الحمد لله. بارك الله فيه على حسن يعني بارك الله فيه الحقيقة الحمد لله. بعد شوف استقبلوا سي رافع مدام ريم. صباح النور, بونجور بونجور.
1: صباح الخير جعفر, صباح الخير الناس كل محليها اللمة هكا كاملة. صباح الخير الناس كل أصدقائي في الريجي والناس اللي تسمع فينا في كل مكان. إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد.
0: إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد. خليه آخر واحد مدام زينب. صباح النور.
2: صباح النور جعفر, صباح النور ريم. ربيب آخر واحد اللي هو رافع بتبيع ليك وحشة ما تحن كف على ظل وما صار شيء بيناتنا رافع.
3: خلوليش راك موجود اليوم.
2: لقاء لقاء بعد طول غياب. صباح النور الناس في الغجي, الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا, الناس الكل اللي يختاروا ساعة سعيدة كل يوم كما أنت قلت الحلقة القبل الأخيرة. يا ساعتوتك كما قال رافع.
0: يا ربيب صباح النور.
1: صباح النور بونجور. صباح النور صباح كل ياسمين. بونجور جعفر ريم رافع وزينو بيت فريق الكل. شلت تكونوا بخير. مرحبا
0: خويا رافع. خويا اليوم كضيف شرف يعني متطوع.
1: كضيف
3: شرف تبدا متطوع تبدا تحس روحك
0: صحيت
3: بادي
1: مول المول طفي ولا ضوي ونعملوا حوار عميق.
4: خير صباح الفل والياسمين. مرحبا بكم. بداية أسبوع موفقة للجميع. والله يا لحمي مقشعر جي لا شير دو بول.
0: تحية له
4: والله. تحية له للبول جي لا شير دو بول. ياك تعرف هذية تو ال ال ال ال
1: هذيك اللي عيطولها.
4: شكرا زينب. شكرا والله فقدت الاعانات هذوما اللي وقتلي كانت تقريبا زينب دونك لا ديغنيغلي دوات. والله بالحق وحبيت نكون معاكم انتم عائلتي الثانيه. حبينا يعني
0: اون بروفيت جيتنا كمساندة.
4: حبيت فوالا اون بروفيت الماكسيموم من الايامات اللي مازالوا موجودين هذوما في السيزون هذيا.
0: اليوم
4: مش اون بروفيت. ماذا بينا العاب اكثر. ماذا بينا
0: العاب
4: اسئله
0: اليوم. اسئله
4: دردره
0: ولا
4: ادخلوا لنا في
2: الشغل. اليوم باش نعمل تقييم.
0: اي باش نعملوا تقييم.
2: برجوليه
0: تقييم اليوم. كل واحد فينا
2: قيم له.
0: كونسي
2: دو كلاس
0: اليوم التقييم. وغدوة أخوي إن شاء الله بحول الله نعمل لكم حفلة على غفلة إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله إن شاء الله غدوة حفلة على غفلة كما قلت آخر حلقة هي غدوة إن شاء الله ربي سهل. مدام ريم شكرا على الاستضافة يوم السبت بيك. والحوار كان ممتع راقي وشيق جدا جدا. كلموني العديد من الأصدقاء فهمني ولا والله بالحق. محليك محليك. مرسي بكم. مرسي ريم. الحقيقة كنت مرتاح برشا برشا برشا. باش توكلوا تويك على الله فهمني ولا جيت قبل هذيه يعني في الويكاند شوف فيديو فهمني ولا الحقيقة الفيديو طريف جدا فهمني ولا مواطنة تونسية تعمل في مقارنة بيني أنا والشاب اللي عارفين وحدنا وظافر العابدين فهمني ولا وقلت على رجالنا وكروشهم ديز وفراكس
3: بعثني لي ما حبيتش نبعث لك.
0: لا لا لا أنا استمتعت.
1: جيت وربي بعصبيح قتل وريتا أنت ما حبيتش
3: نبعث لك.
0: والله حنفسر لك حاجة
1: كمي ما بعثتوا لك جاكي بعثتوا الريم.
0: هي قالت 90% من الحقيقة. قالت بكروشهم. لا لا خنفس القلب بكروشهم.
2: ايش قالت فراتش
0: واللي هو هي خلاص لحظة هذا وجه
2: هاي
0: حاجة الوحيدة قالت معتها ريحتهم بالبصل والثوم. أنا والله البصل اللي ناكله والله قالت هي
2: على أساس معتها تاكلوا كسكروتات
0: أي معتها وليسر وبربي رجالنا وفي البحر وكروشهم. أنا راني نشرب كرشي لماكسيموم.
3: تخيل أسمعني بجاه ربي تخيل عملها رجل فيديو
0: شنو
3: تخيل راي في خبر مسعيد اليوم.
0: والله الحقيقة والله أنا, أنا, أنا, أنا ما قلقتنيش بالكل.
2: أنت ضحكتك
1: والله أنا شوف فيها تنمر.
0: أنا ما ضحكتنيش ما ضحكتنيش. هي ما يتعطي في رايها
1: ورجال بشرية بحيوان. بالنسبة لي أنا تنمر ماني سمحني.
0: إيه إيه إيه قالت هذا يجيبوا قرودة يجيبوا قرودة.
2: لا لا عاد سمحني عاد
1: ملا ظهر فيها ما كملتش ما كملتش الفيديو. ولكن هي الفكرة العامة وهي تسيبت لما حالة صرحت شوية أنه ما تتلهيوش برويحكم. اتلهيو برويحكم علاش ما تعملوش سبور ما تتلهيوش بميكلتكم وما درش
2: معناتها هو الحقيقة
0: عملت ريجيم زدت 6 كيلو.
2: لا لا استنى استنى جعب خان قول أنا شاهد على العصر شاهد على العصر خلي ظفر عابدين ولا غير
4: نسيبنا.
2: فما حاجة اللي هي مهمة على الاخر وقت اللي تلقي احكام على العبيد وانت ما تعرفش المجهودات اللي عملوهم ولا كيفاش قاعدين يعيش. واحد كيما جعفر مثلا عمل ريجيم تتفكر جعفر قداش نقصنا 30 نقصت وحدك مش نقصت
0: 30 كيلو
2: 30 كيلو
0: راسك الدبوزه خرج
2: ليه بالحق معناتها عمل مجهود عملت ليه بصحته مش يعمل سبور انه تقول ما تعتنيوش وما تعملوش هو تنقسم اللي فور نتاع الناس شو معناتها انت
4: والله عندي كي. مده عندي
2: والله الحقيقه ما هوش ما جابتش فيها
5: مش حلو مش حلو ما عجبنيش فيديو
0: لا جيت حبيت نعلمها لو كان هي تسمع ولا شكون من اصدقائها يسمع انا راني شفت الفيديو انا واحد من الناس ما قلقنيش فهمني ولا هي عبرت بالطريقه اللي تعبر عليها والطريقه اللي تعبر عليها هي السامة سيرتو وقت اللي كي تاخو راجل كرشو دازه وكذا تجيبو قروده وشنو هذيك جابتها لبرا هذيك ضرب من ضروب التنمر بما عدا ذلك كرشي دازه اقسم بالله كرشي دازه فرطاس فرطاس قصير قصير فهمني ولا بصلفو ما ناكلش فهمني ولا
4: هلبه ناكل هلبه
0: والله من الاول ضحكت خاطر حطتني نضحكني مع بطل العالم ظفر العابدين يا ودي ظفر العابدين لبطاب وزدت فرحت اكثر كي دخلت معي في التنمر الشادي
5: خويا
0: الشادي مسج مرحبا بك اي سيدي توكلنا على الله توكلنا على الله يا ربي بالله لحظه الشادي العرفاوي
5: والله يضحك معلي الراجل
0: ياسر كان في اشاعه زاد قالوا الوالده نتاعو فهمني ولا في اشاعه
2: كلمته
0: موجود ونهار حد فهمني ولا الشادي اللي قلت له صباح النور خويا باللوتنا قص الموسيقى قلت الشيد قلت الشيد لي خويا صباحين جعفور قال لي يقول اهلا بالجعفور الغطاس سعيد قلت امبوسيبل لو كان ثم حاجه جعفور يا ولدي صباح الشيد لي لاباس يا ولدي قال لي مش نورمال هيا اسمع نتقابلوا بعد من نتقابلوا بعد قال علاش كلمتي قلت له والله كيك
2: نتقابلوا
0: هي اشاعه خرجت فهمني ولا ان شاء الله ربي يهدي يا خويا ربي يهدي بالاشاعات هذه حللت اهلا ونزلت سهلا سي رفع
4: شكرا شكرا
0: سي رفع يا سي رفع
4: والله انا يعني انا نرفزتني شويه المراه خاطر ضربتنا في العائله مرتين يعني ضربتنا انت بونا واخونا الكبير
0: ضربتنا
4: في نسيبنا نسيبنا ظفر ظافر يعني
2: قالت
4: كمان لي بوكاسي برشا يعني على فرد عائله برشا علينا دونك فهمت دونك فوالا ان شاء الله
0: يا خويا فرطاس وبطي وقصير
4: شكون فرطاس شكون
0: انا فرطاس
4: شكون فرطاس
0: بطي وقصير والله كم انا مرتاح تو
2: والمليون
0: الجديد وما لاح حد
4: هي ما جعفر برجولي
2: والله
5: تعرف جعفور عندي حلك السلسله شوي
1: ثلاثه جمعات لبس كان الابيض والاكحل خاطر
2: خاطر مرتاح
1: عندك مده ابيض اكحل ابيض شي حاجه نعرف سيبهم جينا نتعلم
2: احنا وبيدك البيانو
0: عملتي معايا
2: هكا يعملوا هكا هكا غيره هكا
0: غيره
1: غيره
0: اكحل وابيض شو اللون الطاغي شنو الاسود
1: الاسود
0: مرتاح
1: هذو ما خيام ضوئية راهي ماهيش ألوان
0: أوكي عزيزة هاي أنيس الغول أنيس الغول توا أنيس الغول بعد الأخبار خاطر سيز دم علينا الأخبار وبعد إيجا خويا نقيموا نضحكوا نلعبوا الناس فيها ما يكفيها نعملوا جو مستمعين نعدوكم مش نعملوا جو أصدقائنا على اليوتيوب مرسي على المتابعة هاي تفضلوا
6: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
7: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
8: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
7: اريدو طور عالمك
6: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
9: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع انيس الغول على ديوان اف ام هل من الممكن أن نشغل une intelligence artificielle moderne على un processeur من سنة 1997؟ هذا اللي جربوه إيكولابس وجامعة أوكسفورد وفيقوا منه من PC de 1997 سو ويندوز 98 لتجربة تشغيل ذكاء صناعي انسبيري de LLAMA2 والنتائج كانت مغايرة لكل توقعاتنا حول الانتليجنس artificielle moderne. لما نسمع أن كل الشركات العظمى تتحارب وتحاول أنها تتحصل على أقوى GPU نشوف ذكاء صناعي عصري يعمل على حاسوب قديم منذ سنة 1997 نتصور أن هذا الكل ما هو إلا نكتة لكن هذا اللي برهنوه باحثين من إكزو لابز وجامعة أوكسفورد ببواتير قديم يحتوي على نانتل بانتيوم 2 avec 128 ميجا أوكتي دو رام واللي ولد النصوص أون لوكال من دون أي كلاود أو حتى كارت جرافيك ديدي الكونفيغوراسيون دو بي سي نلقاو فيها نانتل بانتيوم 2 كادونسي 350 ميجا هرتز 128 ميجا أوكتي دو رام ما فما حتى جي بي يو يخدم بنظام ويندوز 98 وسؤال هو كيفاش نجحوا أنهم يخدموا عليه une intelligence artificielle moderne السيريجي من بيتنت هي architecture dite CPU اللي تضغط على الريزو دو نورون والبتي موديل تكستويل يعمل بحوالي 39 توكن بار سكوند على البنتيوم 2 وحسب إكزولابس الحاسوب القديم هذا تكلف 140 يورو وكلكو كابل وكلكو ريغلاج لوجيسيل لاستقبال الذكاء الاصطناعي لكن بعد هذا لازم قبول الانتظار الطويل في الحصول على الإجابات شركة ميتا أطلقت ذكاء صناعي خاص لمساعدة صناع المحتوى وحولت أداة Creator Studio إلى تطبيق مدعوم بالذكاء الصناعي ويساعد لكرياتور دو كونتوني على الإجابة على عدة أسئلة مهمة، منها ما هي أوقات نشر المحتوى ورأي المتابعين فيه. مشكلة صنع المحتوى هي الإجابة على زوز أسئلة: شنو باش ننشر، وهل الشيء اللي باش ننشره ونشاركه مع الناس باش يوصل لجمهوري أم لا؟ لأنه اليوم إدارة غرفة التحكم أصبحت معقدة جدا، وهذا اللي فهمته ميتا وحاولت أنها تبسط المشهد عبر إطلاق أبليكاسيون تعمل كمرافق ذكية pour les créateurs de contenu. إعادة تصور أداة Creator Studio وتحويلها لتطبيق مستقل مدعوم بالانتليجنس ارتيفيسيال وفيها أسيستان تفاعلي، ونلاحظوا تحول من رسومات وديغراف وبيانات إلى وجهة حوارية بسيطة وسهلة الفهم، ويتحول الذكاء الصناعي إلى أداة تحليل خلفية وشريك يومي في اتخاذ القرارات. متى تعرف زاد أن حرب المنصات كبيرة جدا، وأن المستعملين يلجؤون في إلى أدوات خارجية كما لشات بوت لتوليد الأفكار، وقالت أن البروسيسوس الكل يبقى عندها من دون اللجوء إلى تيرس بيرسون. الانتليجنس ارتيفيسيال بدأت تلعب دور مهم في اختيار المضمون ووقت النشر وطريقة التفاعل مع المتقبلين، وهذه حقيقة جديدة تبدأ لكل المستعملين. الأكتواليتي جيمينج دو جور تخص بلادنا وتخص حلم بدأ يتحقق لكل المولعين بالرياضات الإلكترونية في تونس. في نظمة الجامعة التونسية للرياضات الإلكترونية سهرة دشنت فيها مقرها جديدة في المنزه الأول، واللي عبروا باش تشهد تطور وتزايد في كل أنشطتها. وبعد النجاح الباهر في دعم ملف قبولنا كتونسيين في الإي سبورتس نيشن كاب، وهي مسابقة عالمية دوتي دان فون جلوبال دو 45 مليون دو دولار، وتم اختيار تونس ما بين 630 كانديداتور و 100 فيدراسيون ناسيونال، فإن الفيدراسيون التونسيان دي سبور إلكترونيك وفي شراكة مع وزارة الشباب والرياضة دات في مرحلة تطوير جديدة لسيز اكتيفيتي سون بلان داكسيون، وأصبح عندها أول سنتر تونيزيان دو جيمينغ دو لي سبورتس، وهو فضاء مخصص لكل الفاعلين في هذا الميدان كما اللاعبين والمدربين والحكام والنوادي والاساسيسيون وصانعي المحتوى والإعلاميين والسبونسور ومنظمي ليزيفينمون، وخاصة الحاجة اللي راها من أهم التجديدات هي لي ديفلوبور دو جو فيديو، واللي باش يلقاو الماتيريال والإحاطة الكاملة لبداية خلق ألعاب تونسية، ولما لا في وقت لاحق ان نوفو ستوديو دو ديفلوبمون يكون دو رونو مونديال. فتحية لكل من ساهم في هذا النجاح وعلى رأسهم رئيس الجامعة السيد ماهر سارولي، ونقول لكم إلى الأمام. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la ديوان FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
6: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز. تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟ سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
7: اوريدو، طور عالمك.
6: Vous écoutez Diwan FM.

جوال اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.

0: ديوان اف ام عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكبتي الموجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. diwanafm فلاش نيوز
6: موجز والعشرة. diwanafm عسلمة. تونس تحتضن بداية من اليوم المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسة الكوميسا وذلك في إطار أسبوع الكوميسا 2026 في إطار دعم اندماج الاقتصاد التونسي في الفضاء الاقتصادي الإفريقي وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الدول الأعضاء بالسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا وفق ما أفادت به وزارة التجارة. المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يعتبر أن تسقيف الأسعار دون مراعاة حقيقية لكلفة الإنتاج أدى إلى فقدان منظومة اللحوم الحمراء للتوازن داعيا إلى ضرورة مراجعة السياسات المتبعة قبل انهيار المنظومة بأكملها. الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يدعو كافة أعوان وإطارات شركة البيئة والغرسة والبستنة بالجهة إلى تنفيذ تجمع عمالي ومسيرة احتجاجية يوم غرة تجويل القادم تنديدا بعدم صرف أجور أشهر أفريل وماي وجوان مشددا على أهمية تفعيل الترقيات المهنية الخاصة بالصنف لفائدة كافة الأعوان والإطارات وتحيين شبكة الأجر الأساسي بالاعتماد على قاعدة الأجر الأدنى المضمون فضلا عن توفير زي الشغل الخاص بالعمال. إلى الشأن الدولي ارتفاع حصيلة قتل الزلزالين المتتاليين في فنزويلا إلى 1450 شخصا على الأقل مع إصابة أكثر من 3200 آخرين وفق ما أعلنته السلطات الفنزويلية. الرئيس الإيراني يطمئن المجتمع الدولي بأن النشاط النووي سيكون متناسبا مع احتياجات إيران وفي إطار سياسة طهران المعلنة. وزير الخارجية الألماني يقول إنه سيبحث مع نظيره الأمريكي ترتيبا جديدا لتقاسم الأعباء ضمن حلف شمال الأطلسي الناتو خلال اجتماع سيعقد في واشنطن هذا الأسبوع. نهاية الموجز الإخباري مونديال إكسبريس مع محمد ميخنوش. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma baz nassif yahla.
1: D1FM.
0: Soutkom. Mondial Express.
2: صباح النور، اهلا بكم بداية مع مقابلة يوم امس لحساب الدور 32 بمنتخب كندا ومنتخب جنوب افريقيا. الفوز فيها كان لمنتخب كندا هدف مقابل صفر، هدف كان سجله سيفان استاكيو في الدقيقة 92 قبل 3 دقائق من نهاية المباراة. هدف كان قاسي على ملاعبي جنوب افريقيا اللي قدموا مباراة جيدة. منتخب كندا المرة الأولى في تاريخه يوصل الدور هذا الدور ال 16 وسيواجه المنتخب الفائز من مقابلة هولندا والمغرب. لبرنامج مقابلة اليوم لحساب الدور 32 بداية من 6 متاع العشية، مواجهة أولى قوية بين منتخب البرازيل ومنتخب الساموراي بلو ومنتخب اليابان، وبداية من 39 دقيقة ليلا مواجهة ثانية بين ألمانيا ومنتخب الألبيروخ ومنتخب الباراغواي. ياسر المسح الرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم على رسميا اليوم الصباح استقالته من منصبه بعد مغادرة المنتخب السعودي من الدورة الأول. هزيمة ضد إسبانيا 4-0، تعادل هدف مقابل هدف ضد منتخب أوروغواي، وصفر مقابل صفر ضد منتخب الكابو فيردي. هذه حصيلة المنتخب السعودي. المسح قال أنه هو اللي يتحمل كامل المسؤولية، هو أول شخص مسؤول على فشل المنتخب السعودي ولن ينتظر نهاية المدة النيابية متاعه وقرر تنظيم انتخابات جديدة. مسحل مش أول رئيس جامعة يستقيل، كيف تشونغ مونغ جيو كان أعلن على استقالته من رئيس الاتحاد الكوري الجنوبي قبل حتى بداية كأس العالم بعد الفشل بالنسبة لي في عدم قدرة منتخب كوريا الجنوبي على الفوز بلقب كأس آسيا طوال فترة رئاسة الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم. نذكروا أن المنتخب الوطني كان أنهى مشاركته في كأس العالم منذ الدور الأول بعد 3 هزائم متتالية ومرتبة 47 من أصل 42 منتخب مشارك، ويعني فقط خلينا مرانا المنتخب العراقي في المرتبة 48 وقدامنا منتخب أوزبكستان لحد الآن توجد أي نية في الاستقالة من طرف المكتب الجامعي للجامعة التونسية لكرة القدم. كأس العالم متواصل على موقعنا ديوان FM. خليكم مع جعفر القاسمي في برنامج ساعة سعيدة.
0: مونديال إكسبرس.

ون اف ام، احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. دي ون اف ام صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب دي ون اف ام. دي ون اف ام.

0: هاي سيدي اليوم بالحلقة قبل الأخيرة حلقة تقييمية بطريقة عجيبة غريبة. ركزوا معايا, نحب الوضوح والصراحة, العمق الوضوح والصراحة. توا كل واحد فيكم باش يقيم البقية بطريقة نادرة اللي هي طريقة هاي مش فصل. نبدأو
1: شات جي بي تي ذي
0: مدام ريم
1: تفضل
0: باش نقربوا للسادة المستمعين الشخصيات هذوما اللي حاضرين معانا لهنا
1: هذوما
0: اللي هو رافع بالنسبة لك انت, زينب رباب وانا ريم. باش تختار كل واحد لو كان جا فنان. كل واحد فيكم تو يخمم لو كان جا فنان وعلاش. اها
2: والله سي جافر
3: سي سيري
1: واو
2: في الاخر يعني مور اللي كنا
0: نخافش فجأكم جوع تاع مفعولو
1: فكرتني في الجوع تاعي بربي لا تشربوه
0: ورحمة امي شربتو انا وهو مش حكي شطر دبوزه ذيك صبيطه
1: صحه وشي
0: مش مشكل
1: باهي على جمع التفكير.
0: اي لو كان كل واحد فينا فنان وعلاش فنان نقصد يغني
2: شو مش ممثل
1: مغني تو يجيو الاسئله بالشوي
0: يا حرق في الافلام
1: ريت بي رافع بدات تعرفك ليلي ها مش كيما تصور رافع محمد جبالي. اوه جميل محمد
2: ما شاء الله عنده ايكول
0: يقمر
1: بي رافع محمد جبالي تكنيسيان صوته جميل جدا مثابر
0: رافع
1: محمد جبالي
0: لا اله الا الله.
1: أما عنده ساعات كيما محمد جبالي اللي هو تصريحات غير منتظرة أكلي هكا ما تفهم يرهوجنا الناس كل يقولها صريح ياسر وأكلي ما وقت اللي ما نستناوهاش يطرشق قنابل وقت اللي احنا في بالناش بالكل
0: هاني قال لك ياسر رافع خويا نجزتها
1: يا قمر
0: مبروك يا قمر
2: اللي أنا معك
0: زينب
1: أختنا زينب مرحبا عبير نعمة.
4: اوه واو
1: عبير نعمة
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله زين
4: بوسه وحطها تحت الكرسي
1: بي ساعة كلاس فزر لكم
4: سمحني
1: عبير نعمة ليه الحقيقة فنانة متميزة وراقية لبنانية وصوت اوبيرالي وتغني ليريك والدنيا الكل دونك كلاس
4: ميرسي
1: تعرف اش تعمل تمكنة
4: الحمد لله
1: وحكيمة
0: زينب
1: وهكا فهمت معناها حتى في الانترفيو نتاعها تقول حكم معناها عميقة عميقة عبير نعمة مرحبا بك اختي رباب
5: السلام عليكم
1: شيرين اللجمي
5: والله شهشالينا
0: والله حلوة
5: شهشالينا
0: سلسل شقول لا والله يقول لا بضايا وعرفتها
1: عن حس تقسم البايا هيك تقول دربك
0: تموت عربوغات
1: يطلع عليها العربي
5: وين الجو
1: زين والدنيا والجو ذكا واللبس العربي والكل والكل وشهشها علينا جون واكتيف وناجحه وشيرين اللجمي فختنا رباب انت
5: خير شيرين
1: لحظه
2: هذه الدنيا لبس جبه وشاشيه
5: وخسيب وحده
1: لحظه
5: واحد
1: صعيبه شويه
0: ذكر لي انا عندي كرش فرطاس وخسيب

0: ذكر
1: بالجين
2: ذكر بالامارات
3: امشي ركز
0: لا باش نقول شيت لي العربي ولا بشويه
4: مغني هذا
0: قول مغني يغني اي او جعفر صعيبه شويه لحظه
3: مقدد سيلي
5: صراحه صعيبه لا
0: الحقيقه صعيبه حمو استغلوا استغلوا الوقت باش تخمو
3: تحب بعد الفاصل نمشيو اخبار سعيده
0: لا عاد ما تقصش
3: ما اعطيني
0: فاش تاكل
3: جو فريز تاع
0: فيك تمضغ في الفريز
3: تمضغ فيه قاعدوا فيه كراك كيويله في الاخر
5: كيويله صحه كيوي وفريز
0: اسمع عندك كيوي جافور تنجم تشرب
3: راه
0: متخبي
3: ثاني اخو غير بقول
0: خبيته خبيته وردب بي
5: يا ربي
3: لدرجة
0: عاونوني
3: عاونوني
0: ليه نقول لك اش قالت شادلية
3: اش قالت
0: قالت تحسين الجسمي
3: والله نايس هاي شد الليل يا بنت
5: فرحانة
3: تاع جوانا
0: زازا انت زازا
3: ودي بتاع جو
0: احمد سعد
3: لا
5: يجي على
3: اليوم الحلو ده
0: بلس امور لوكيت انت ما عندكش مشكله ريت وش عمل هكا
5: ليش نحى كل شيء
0: نعرف
3: نحى نحيت كل شيء حتى شعري نحيت
0: اما اسمعني سيفغي اللي هو فنان ورزين وغناء قوي وصوت ودنيا ولكنه ياسر يعمل جو فدليك
3: دلاجين وانا
0: دلاجين هو الحقيقه احمد سعد يمشي عجبتني زينب ميرسي
3: اوكي دونك
0: سلموا على اللي
3: بنسان قال جعفر علي الرياح يمشي لشيء فهمني ولا
5: زينب
3: هي حلوه
0: اسمع ليه زينب اليوم اعطيوها مجال
1: عندي ليك عندي ليك انا بعد
0: خليوا لها مجال
3: توا اخويا باش نعملوا اخبار سعيده اخبار مش سعيده رافع حذر الاسامي ما تقعدش توبوك لي
1: حاضرين
3: حاضر زينب حضر اختياراتك ربي بحضر
0: معناك هي اللي قعدت نواكوك معناك
5: على قد من
3: وين انت
5: بديت الاولى تحملت المسؤوليه
0: ميرسي
5: برافو
0: زينب ملا زينب حكيمه حكيمه
3: هاي نمشي مباشره نترك الاخبار سعيده اخبار مش سعيده تفضلوا مرحبا
6: أخبار سعيدة أخبار مش سعيدة
5: هيت نبدأ بالأخبار الجدية سعيدة ومش سعيدة تنحكيهم بعد مع النتائج مبارد. الأخبار الجدية أنه اليوم أكثر من 50,000 تلميذ يجتازوا دورة المراقبة ما تعرف في تونس ويدلوها بدورة الأبطال.
0: الأبطال
5: إن شاء الله يا ربي موفقين إن شاء الله لكلكم أبطال إن شاء الله اللي يجتهدوا الكل يلقوا ثمرة متاع الاجتهاد متاعهم دوك اليوم دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بش يشاركوا فيها 50,000 تلميذ و 236 معناتها تقريبا 32% من العدد الجملي للتلامذة اللي عداوا الباك دونك نسبة كبيرة برشا ونسبة مهمة برشا وعدد كبير من التلامذة اليوم نهاير سخون يردوا بالهم شوية ماء شوية زهر وسختو إن شاء الله يا ربي يجنيو ثمار الخدمة متاعهم إن شاء الله بالتوفيق
3: إن شاء الله بالتوفيق
0: ربي نجحهم
3: يا رب نجح وليداتنا يا ربي
5: دونك هذه الخبر الجدي نبدأ بالخبر السعيد
0: يلا سعيدين
6: أخبار سعيدة
5: تيمنا بإسلام فوزي حطي جبنة وفرحينا أنا مش نعطيكم أبطال ونفرحكم
3: أي ضحك يس
5: يلا
0: كنا قلناه كرب ما يعرفوا شيء
5: يضحك برشا إسلام
0: حطي جبنة
5: تحية لي كان يسمع فينا بلي كيسمع البرنامج ويعلق على الفيديوهات دوك نجم يعلق على الفيديو هذا إسلام فوزي نحبوك برشا ونتابعوك برشا في تونس حطي جبنة وفرحينا السباح بالحسن ميلاد هو الجبنة اللي مفرحة تونس على خاطر يحطم الرقم القياسي الوطني في سباق 50 متر فراشة السباح هذايا بطل يحطم رقم قياسي وطني جديد في سباق 50 متر دوك احنا الحقيقة فرحانين به برشا وسورتو متفائلين خير على خاطر الرقم القياسي هذايا تحقق في سباق 50 متر فراشة خلال بطولة فرنسا للنخبة اللي يخرجوا منها برشا أبطال متاع سباحة منهم مثلا أيوب الحفناوي اللي ربح في هالبطولة هذه البطولة المفتوحة هذه وحقق الأرقام اللي نعرفوها بعد وإن شاء الله يا ربي بالحسن يكون عنده كل المستقبل اللي يحلم به في هالرياضة اللي ولات اليوم مدرسة تونسية حقيقية إن شاء الله كل التوفيق بالحسن بن ميلاد
3: إن شاء الله يا أخوي يا مربح فالبي
0: فالبي
3: السباحة راي أخوي تفرح
0: طبعا.
3: السباحة تفرح
5: فرح جدا
3: والله تفرح إن شاء الله يا ربي نفرحوا إن شاء الله يا أخوي يقع فهمني ولا استقطابه كذا فهمني الخطر الحقيقة المرة اللي فاتت بسنتح قوس صغير فهمني ولا سمعت في موزايك المرة فاتت في انترفيو مع يظل رئيس الجامعة متاع ألعاب القوى
5: سويك الحكاية متاع أيوب
3: متاع أيوب الوليد ذاك اسمه أيوب
5: أمين الله
3: أمين الله فهمني ولا ياخي قال له فهمني كيفاش انترونور في أمريكا يصرف عليه والله هذه سمعت بوذي قالوا كيفاش انترونور في أمريكا يصرف عليه فهمني ولا ليه الأقوى قالوا يا اخي يصرف عليه خمزيه ما باش نرجعوا له نحن اثر بالكريدي
2: قال سبق له
3: سمعتوا قالوا سبق له هو باش نرجعوا له اثر بالكريدي حلو الدوله تتعامل بالكريدي
5: قسم على الله واحنا تو انا قلت جمله ومن بعد استدركت في مخي وحدي قلت المدرسه التونسيه للسباحه وقلت لي ترى السباحين كيفاش يعملوا وين يمشيوا يترنيو وفي وين ياخذوا الفرص نتاعهم صحيح هزين درابو بوغ لو مومون ان شاء الله ربي يديم علينا هالنعمه هذيا وان شاء الله يا ربي نفهموا القيمه انك تخلق ابطال في البلاد
3: كوب دي موند وفات المنتخب الوطني التونسي
5: الفريق الافريقي الوحيد اللي
3: راه وفات ما هو ولا سمعتيش حاجه
5: لا مش
3: نسمع حويجي
5: سيف توا خويا مش لهين
3: فهمني تمشي قرارات تمشي سكون استقال تمشي شكون تمشي شكون استقال آخر
5: فما خليل خرج فما معناتها جزيري قال لي
3: يا ولدي فضيحة وباش نبقاو نلكلكوا في نفس اللبانة يا ودي راهو شيء توا نورمال اللي صار ذاك كل هاي قنبوس خوك عطينا نطول الأخبار اللي بعده زينة بختي
5: الأخبار اللي بعده يدعو للحذر انتم فميش مرة استطوا حوتة ولا شكون استط حوتة ما تعرفوهيش وكمام عملتوا مغامرة وكليتوها تعيشوها في مشوى كليتوها وقلتوا ما نعرفوهيش هاي برا نذوقوها
2: قرش
0: الحقيقة حس المغامرة هذا مش متطور
5: للدرجة يعني رافع ينجم يدهم على القرش
0: لا نصطاد لهنيك
5: ساشون اللي هو سين سبيس بروتيجي ماذا بينا القرش ما نصطادوهوش
3: لا عطيتي له تقرا لا تكتب حلو
2: اصطادته ورجعته
5: صحيح برافو رافع نعرف ما نشكش في الكونسيونس نتاعك
3: احنا مرة مشينا لسيدي مشرق
5: ايوا
3: هزينا معنا الصنارات
5: حلو
3: معنا سعيد الباهي سعيد الباهي
5: اي في
3: سعيد سعيد الباهي مشينا خويا هزينا الصنارات وكذا قال لي جعفر فهمني ولا حاجة مش نورمال ومشينا ليله كامله نصبين الصنارات ما اصطدنا شيء ومشينا شرينا من سوق الحوت الحوت فهمني ولا والصنارات عباره الصياد المير ورجعنا بيه اما عمري ما اصطدت حوته يا زين
5: عمرك بالعمر
3: عمري بالعمر
5: دعوه هذه لازم سنين تصطاد حوته
3: على الاقل والله والله عمري ما اصطدت حوته للاسف
5: ليه ربي عملتها قبل
0: ليله الحقيقه ليه اما فما الحوته هذيك مادام نفيخه تاع سبونج عرفتها
2: نفيخه تاع سبونج
5: باش هي شعملت انت
0: ليها شفتها وقتها مره حكينا عليها ما معناها فما ناس تعرف كيفاش تتعامل معها لا مالك انا سامه هي راهو وردوا بالكم تمسوش خاطر تتفخ وتتصيب الصبح
5: ما كنتش نتمنى احسن مقدمه من هذه للخبر اللي باش نحكيوه توا على خاطر احنا باش نحكيوا على سمكه الارنب ولا النفيخه اللي معروف بها الاسم في تونس واللي ولات موجوده ياسر في البحر والعباد تنجم تصطادها وتشويها ولا تاكلها وما تعرفش تتعامل معها ولكن هي سامه وتمثل خطر كبير الحقيقه الناس ولات تراها برشا في البحورات نتاعنا احنا قاعدين نلاحظوا في التغيرات في ليزيسبيس اللي يجيو من الحريقه للاسماك الغير وعلى خاطر زاد التغيرات المناخيه ودرجات الحراره في الماء اللي تبدلت كومبليتمون مادام احنا ديناها الحوته هذه برشا في تونس وبرشا صيادين ينجموا يتعاملوا معها ولا الناس مغرومين بالصيد ينجموا يخرجوها وينجموا يستهلكوها احنا قلنا هاتوا نحذروكم الاستعمال هذه والا من الكونسوماسيون نتاعها ومعنا بالتليفون هي تعطينا اكثر تفاصيل سيده جميله بالسويسي استاذه جامعيه اختصاص تنوع بيولوجي معنا لجميله مباشره جعفر
3: لجميله صباح النور
4: صباح الانوار في جعفر
3: لبس, لبس عليك
4: الحمد لله
3: جمعك لباس
4: الحمد لله نحمدو ونشكروه
3: ما عندك شكون في الباك
4: لا ما عنديش اسمي ولدي كبار
3: اذا
4: ما عندك سنوات
3: اذا انتهت المكالمه شكرا لجميله
5: هكا هكا
3: لجميله نفدكوا عليك مرحبا بيك
4: يعيشك يعيشك
3: نسنا وشرفنا
4: الدموع
3: نتاعك مستنشين بيه ما ناخذوش عليه معناتها ما ناخذوش عليه
0: ضامر مدام جميله
3: ضامر انا مدام جميله
4: وي
3: عايشك شاهد نعتز به بدايه باش نحكيو معاك لجميله على سمكه الارنب او النفيخه علاش هذه السمكه فهمني ليه اصبحت تثير القلق في البحر الابيض المتوسط
4: احنا هيك نبداو ساعه علاش سموها سمكة الأرنب وإلا سمكة البالون ولا النفيخة أولا على خاطر الفم نتاعها يشبه ياسر الفم الأرنب عندها أربع سنين لسكن في بعضهم سودية في بعضهم ويخلي فمها يشبه ياسر الفم الأرنب وسموها النفيخة علاش على خاطر من أنواع نتاع الأسماك اللي كي تحس بخطر وباش تدافع على روحها من الأسماك الأخرى اللي ممكن تفترسها تنفخ روحها مش تطوفهم عليها مش يبعدوا عليها
2: القلقة
4: هذي علاش تسميت سمكة الأرنب
5: هكيك نعرفوا شكل نوفيخة. ممتاز
3: ما هي السمكة هذه الجميلة وصلت للسواحل التونسية
4: هي
5: موجودة ما كثرت
4: هي موجودة من 2010 أول مشاهدة موثقة علميا للسمكة هذه من 2010 وبالتحديد في خليج جد. ولكن الشيء المقلق اللي كونه في السنوات الأخيرة هذه تكاثرت بصفة غريبة ولات يعني سيئة ناتوراليزي إخلاص الجزئية السنسية معناها ولات للأسف سمكة متواجدة وتتكاثر في المياه نتاعنا بصفة عادية.
3: نعم نشير السؤال الأهم الجميلة، ما مدى خطورة السمكة هذه؟
4: السمكة هذه فيها حشاكم وعافيكم الله نوع من السموم اللي هو تتخدوتوكسين واللي لحد الآن العلم مازال ما قالوش ترياق ما عندهش أنتيدوت. والسمكة هذه في صورة لقدر الله إذا كان واحد استهلكها ديريكت تصيب الجهاز العصبي وفي بعض الحالات معناها أنت والكميات اللي لطف نتاع السمكة هذه اللي يأكل منها شخص تنجم تأتي حتى إلى الوفاة.
3: لطف
4: دونك هي مخطرة ولكن الحقيقة ما يزمناش نهولوا الأمور برشا، ما يزمناش نتيحوا في اللي دوز إكسترين أما أمباناليه في الاختر وإلا نجيه وزيته كيف نعملوا إمباني راهو خطرنا في البحر الأبيض المتوسط كوننا باش نتأقلموا مع هالكائنات الدخيلة اللي قاعدة تتكاثر من يوم إلى آخر، معناها بما أنه درجة حرارة المياه ارتفعت بصفة كبيرة خلات برشا كائنات حية ينجموا يدخلوا ويتواجدوا في مياه اللي كان إنيشيال مامي ما نجموش يكونوا موجودين فيها كما المتوسط.
5: أستاذة فما طريقة باش احنا نجموا نعدلوا الوجود متاحة في البحر متاعنا، مثلا كيف ما عملوا للحشرة القرمزية يقولك الكوكسينيل هاو كتاكلها دونك لازمنا نعدلوا المنيغ بيولوجيك، شنو نجموا نعملوا احنا؟
4: سؤال وجهي. هي الحقيقة الإشكال في الكريداتور اللي يأكلوها الحاجات اللي نجموا يفترتوها وينقصوا في السقرة متاحة في المياه هما بيدهم معناها منافق كما اللي كنت فيتك تاوى كنت أحكي عليه لوروكا يأكلها لا تورتو مارين معناها السلحفاة البحرية معناها فما أنواع اللي نجموا يقلصوا كما المناني مثلا وللأسف الكائنات اللي كل اللي أنا كنت نقول عليهم هما بيدهم معناها تاوى منافق في الميديتراني. فما حل هو كونه معناها يجبنا نعمل أمبلون داكشن كما عملت اليمن وعملت قبرص وكذا ويفو معناها يجبنا باش نقصوا منها معناها يسيد عليها نسلطوا عليها بلتو سيد مفرط فهمت الدرجة كونها قلوا من الكثرة متاحة في المياه التونسية كما عملوا وإلا فما حل واحد آخر اللي هو غير جيدة هو لفالوريزاتشن متاحة ومثلا في تركيا السمكة الأرنب هذية يصطادوها وفما معامل تشري وتستعمل في الجلود نتاعها لصناعة الملابس وليزاكسسوار ومعناها هذية وفما يوتيليزاسيون واحدة أخرى حتى للتوكسين اللي فيها ممكن استعمالهم معناها يفولي فالوريزي طبيا معناها شغل بلان ميديكال وفارماسيوتيك وكل هذا كل ممكن معناها
3: واضح
4: ما فماش حاجة كلها ديزاستي نيجاتيف ونجمو نلقاو فيها جوانب ونستغلوها بطريقة واحدة أخرى بخلاف كونو ناكلوها.
5: لازم جست تبدا فما الإرادة باش نثمنوها وكهو.
3: واضح. يعطيك صحة لجميلة يعطيك صحة ميرسي بوكو على التوضيحات.
4: يعطيك صحة.
3: ولو أنه أنت قلت لزينب شكرا على هذا السؤال الوجيه وأنا سألت ثلاثة أسئلة
2: أوجهها
3: ثلاثة أسئلة سألت من با قلت لي شكرا على هذا السؤال الوجيه نعم
5: برافو لجميلة
3: تحية للزميلة وجيهة الجندوبي تحية إن شاء الله ربي يبارك لك ياخو بخاطرك ميرسي بوكو يعطيك الصحة شكرا على التوضيح وبارك الله فيك عطيتنا من وقتك أي نتعامل مع البيئة نتعامل مع المحيط ما ثمش حل آخر حلوة فاس تركي قال لك خويا عملوه مجلود وسيكان
5: وتعرف لي وجابون ما نعرفش كان نفس السمك الأرنب هذية وإلا ليه ولا فما فاريتي أخرى ما هي عندها قصة سبيسيال باش ما تمشيش
2: لا مش الأرنب
5: مش يبيدها حاجة أخرى
2: هذيك اللي قصة من جهة الراس
5: يبخينا ريسك انكرويابل وفيها قصة تخي سبيسيال باش السم غالية على خاطر الريسك هذا لعبت تاكل وما تعرفش الأرواح
3: ان شاء الله خويا ربي جراح على السلاح. احنا باش نعملوا فصل صغير بعد شويه خويا باش نبداو خويا باش نفرشوا عاد فهمتني بابا اي حكينا فيه بكري هاي. فصل صغير خويا
5: الفوق
3: اعطينا
6: ساعه سعيده ساعه سعيده. Vous écoutez Dion FM

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الإكيب.
3: رجعنا لكم من 10:32 دقيقة. تحية للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا من مكان وخارج ولا داخل حدود وطننا. أبني ولا وقفنا عند سؤال لو كان جاء فنان.
4: نعم.
3: ريم قالت رفع كان جاء فنان محمد الجبالي. لو كان جت زين فنانة هي عبير نعمة. أبني ولا رباب كان جت شيرين اللجمي وأنا قلت أحمد سعد.
4: نعم.
3: اليوم الحل أوكي.
5: لا ما قلناش أحمد.
3: لا هي ريم قالت أحمد سعد.
5: بدلت أحمد سعد.
3: أي رفع أي
5: والله. والله بالنسبة لريم قعدت شك بين زوزان. فما خالتي خديجة في الحومة نعرفها نحن.
4: صوتها به
5: صوتها إن شاء الله وديما تغني وكلنا نحبها تغني وأكثر معروفة جارتنا هي. الحمد لله كهو. وإلا إليسا محلها محلها بالبلاي باك محلها بالبلاي باك
4: والله
5: سيزون كاملة هاني بجنبها بالضبط
3: بلاي باك
5: وذني اليسار
4: جنبك اليسار
5: وذني اليسار ومن نوع اللي تحب تغني برشا
4: نحبها
5: جنيرالمون هذوما نوع ذا يبدا يحب يغني ياسر فهمت هو قد ما تنقص الأحبال قد ما تزيد الأحلام بون
4: مين
5: في هذه الكل أنا نحب إليسا برشا على جمالها وجمال روحها وزميلتي ريم نحبها برشا وتحياتي معز
4: بالخوف
5: زينب
3: زينب
5: زينب عصفور الغناء يعني إيديت بياف صغيرة كإيديت بياف وعندها نفس الحب متاع إيديت بياف التولى فاهمين إيديت بياف حبت ما حبتش
4: عرست ما عرست
5: التولى يعرفوها عرست ما عرستش
3: زينب نجمه الزميل كم
5: يا ربي هالزمان تو ما عرفناش إيديت بياف عرست ولا ما عرستش
4: ما عرستش خطر طاح من الطيارة
5: إذا هو طاح من الطيارة مش عارف طاح من الصاروخ زينب إن شاء الله يا زينب إن شاء الله يا زينب
3: إن شاء الله يا زينب
5: إن شاء الله يا زينب والله كانت عرس أنا نقبل إنه ريم تغني في عرس ويرقطوني في كرسي هكذا ويحطوني بحضر بافل بالضبط
4: ونزيدوك كاسك
5: بعدين الرباب جينيفر لوبيز أم مالية جينيفر لوبيز أسمعني وتغني في الكوب دي موند الجاية في
4: الستاد
5: افتتاح تعمل افتتاح حتى الكوب دي موند نعملوا لها ضريبة وشيء صغير من فوق لهنا
4: عنده رمز بتاع شو
3: عندنا بصباحة
5: الهلال والنجمة مش يقولوا لما توس وصباحة صغير محني هكا وبالملية تبدأ هكا وتبدأ
4: داي داي
5: وتبدأ وتغني غنية شاكيرا خاطر تويتي المالية وكا وكا هي جينيفر لوبيز ما تغني غنية شاكيرا وكا وكا بالمالية وبالخلال وكل وبالحزام
4: والله جاب
3: وتونس كالعادة تترشح
5: المالية بعالم تونس
4: لأكيد نترشح وخسارة اللي معتش برشا هي حسين
5: نتعديه وتول الرومانسي العظيم سي جعفر القاسمي تخيلك انا ريان تعرفوا حكي عيني نعمل لك الذبانه الصغيره هذيك اللي هنا ذبانه عنده ذبانه
3: شعر هذيك
5: الشعر اللي هنا
4: ذبانه
5: وتغني ناخذك نحبك ريان وانت في التاكسيفون في الكليب تكلم ديما طايحت على شارج تليفون تغني حكي عينيك اما مش انت تغني للطفل اون فيت انت تغني للظافر يصور في الكليب هو الطفل وانت تغني لهم هم يحبوا في بعضهم وانت تغني لهم التاكسيفون
3: تخرج المره اللي عملت علينا فيديو هذيك المره جايب هذيا ابو كرش
5: وانت قاعد في التاكسيفون حكي هم البرا يصوروا في الكليب وانت مخذي لك حاطين لك كاميرا بلون في وسط التاكسيفون كما هكا
3: انا نغني ظفر العابدين
4: يحب
5: ظفر العابدين يحب على روحه قاعد
4: في كل الحالات هو شيء خوتي ليه
5: هو حكي عينيك
3: عقدني يا مان
5: حكي عينيك تغني كيفاش تطلق
3: زيديني فريز زيديني فريز شيف
5: كيفاش الطفله تغزر الظفر انت هكا حكي عينيك سيبو تحب نزيدكم
3: لا كهو
5: في بركة
3: كاو
5: مريق سيجاف
3: والله طريف يحتوي على عنصر الطرف شكرا شكرا على طرف
4: سيبا انك تعدى بعد رفع والله
3: حلو
4: والله سيب بي ريم انا كي كان جيت مغنية نختار وردة الحاجة نعرف اللي تحبها ثاني حاجة خطر عندها نوع متاع أناقة وبريزانس وريشة وردة معروفة بالريشة متاعها ولا بريزانس متاعها سيغسين وحد كي بوكو دو تالون دونك نختار وردة رافع نختار له دميس روسوس
3: حلو
4: هاك قريت كيفاش
3: دميس
4: أحسن مغني
3: تحس وحدك في الخصخة تحس وقتو مع
4: عشان المغني اليوناني الشهير واللي يحبه رافع واللي عنده مغنية وعمله انترفيو وقاعد ديما يقول اللي هو عمله انترفيو
5: فخور بها
4: لطف يا رب بسم الله ما كانش بوكسر
5: روح للجريس مات
4: مي ربي ربي بنختار ما نعرفش تعرفوها المغنية هي أكيد تعرفها بوسي المصرية اللي تغني أنا عندي سؤال
6: والله
4: اسال ولا بلاش ربي بدي مكيك عندها حاجه تسال عليها
6: ولا ما نعرف
4: عندها حاجه ذيك شنو نسال باسمع شنو رايك في ذيك حسيلو انا عندي سؤال اسال ولا بلاش دونك ان نختار لها بوسي
6: ربي حبينا فاروق بعد شكرا
4: تفضل هكا ولا بيه جميل جعفر انا عندي انيديال معناتها في الموسيقى نحبه ياسر اسمه عبد الطيف الغزي
3: واو لفي لفي لفي

0: لفي
1: اسمع انت ما نحيش المليون
2: علاش عملتي في الغزل اذا كنت تعرفوا لي
0: انا معاه في الكوب ديمون
2: حتى عرس في الشارع فيديو تشهد على المسألة زادة يا بدي أشتح معناتها يلقى الموسيقى والفن وأغنية سيركولاسيون وغيره دونك أنا نختار عبدتي في الغزل الجو والأنيقة والجو
3: من ريان عبد اللطيف الغزي قاعده تعمل في دورك
0: بيناتهم تاكسيفون بيناتهم تاكسيفون
4: موجود
0: لا ربي مسؤوليه تاريخيه فلتتفضل
4: اي سيدي اخترت لكم حاجات سبيسيال الرجال قارنتوا بالنساء والنساء قارنتوا بالرجال زينا وما نقولش انا
0: ديما تحتوي العنصر الطرفة
4: ديما طرفة موجودة باش نبداو بريم فايبا
2: صحيح
1: والله استحفظ على الضحكة
4: استحفظ على الضحكة سبريز وزنفيس حتى كان
0: وقتك
4: فما تخضريمة في الموضوع فما قديم وجديد تطلع لك حاجة كيفاش ما ندروش
1: صحيح
3: العنف متاع النص زاد
4: فهمت
3: العنف متاع النص
4: صحيح العنف النص موجود زينوب حسن الدوس ماهيش تاع تونس
2: ليه حسن جميل
4: ماهيش تاع تونس مش تاع كل يوم
2: واو
1: طاير طاير
0: كريم زوزان في اسكت والله طاير
4: ما تكيفش حتى كان ودت في
1: كان في ركزي بوب
4: ركزي بوب
1: اوه العريبة
4: السيد رافع
3: مرحبا بك ويا
4: شيرين عبد الوهاب
1: صوت اتمنى اتمنى
4: موهبه جمال
3: حسام حبيب
4: امور تبلبيز مرحبا بك في التصريحات
1: والله
4: هذا هو ماني ماذا بيك تسمعها كهو فهمت ما
1: الحق تصريحات امور تبلبيز تلقاها
4: نمشيو لي قاعد سفينه كيما أيوة. يقول السيد جعفر القاسمي
0: شكون
4: هي انا هذين نحبها
0: عندي صغار
4: نعرف انا نحبها برشا وفي لي انترفيو نتاعها ياسر نضحك كولومبو امريكان هي صوفيا فيرغارا
1: تقتل فيرغارا
4: مين
1: فيرغارا
2: اهلا
1: جعفر ساعه اول حاجه اول حاجه مزيانه ياسر
0: لحظه
1: وما عنديش كرش
0: شوف تصويرتها شوف تصويرتها
4: بخلاف مزيان ياسر تضحك
1: المراه
4: هذيك
1: نتاع
4: الهليكوبتر توك توك توك توك توك
1: يعرفي
4: كيفاش تحكي بالكولومبي وكيفاش هي معناها في امريكا
2: اسمع رفع دخل ديريكت مو لوجه قالوا مزيانه فيرغارا
4: ما تعرفيش صوتها
0: ما نعرفش
1: فيرغارا ديما تفادليك في البلاتويت على كيفاش تنطق بالامريكان بالكولومبي
3: تعرف بيدا برشا
4: تهبل
1: صوفيا فيرغارا جعفر
4: ممثلة محترمة جدا ومعروفة وعندها نجاحات كبيرة الحقيقة انا ضحكني ثلاث مرات
0: شفتوا عاملة لبسة بالاحمر ايه شفت مش
1: صوفيا فيرغارا
4: ليه ما بخلاف اللبسة والجمال ضحك
1: ضامرة برشا
4: ضامرة برشا في الانترفيو
1: صحيح ربيب عجبني
4: ميرسي مرحبا بكم هما الاختيارات
1: فما رشاش
0: انا تو
1: قول
0: كان انا كيف شراكم شنو
4: اي نسينا اللي انت تنجم
0: تجاوب لا نجم نجاوب
1: قول
0: ريم بدون منازع وبدون تفكير مباشره ريم هي كان جات فنان هي تليلي القفصي البرنامج
2: بري فوت اختاني فوت
0: بري فوت اختاني فوت وجيب الواد الواد شو هاجم جيب الواد الواد
1: والله
0: ما تحكي لي حتى حكايه
1: بري فوت حلو نحبوا تليلي
0: بالحق
1: والله على الاخر
0: رافع
3: تحياتي معز
0: رافع بدون منازع والناس كل باش يشاطروني الراي معك. انت ما تنجم تكون كان روبي
4: اما نحب
1: ليه بداري كده ولا بداري كده ولا انا داري كده ولا انا دا ليه حيرني وليه غيرني ولا بديش على باله كده طب ليه
3: والله نشكرك سي جعفر على الاختيار
0: ما غير حتى مزية
3: يعني حس عندي روبي في داخلي
0: ما غير حتى مزية
1: ربتنا اليوم
0: ما غير حتى مزية زينوبات الحقيقة ما تنجم تكون
2: كان
0: جنجون
3: لما زينة ما تخليهمش شوية عطافية
0: والغناء
3: جيب بوتوات رسقهم
4: ملها خاص
3: عندي كوموند انت بوتوات مستيك
2: حول ولا قوة إلا بالله حول ولا قوة
3: يا شوية رعشاء على دول
4: تحط النباتات
1: وتزرع شجرة
4: تعمل حملة تشجير
3: لاد مبات لاد تحطهم الكل
2: نجم نشكي بهم للمستمعين
0: نجم
2: يتنمروا عليا على خطر قلتهم نعملوا حملة تشجير في أكتوبر
1: جعفر قال صباح الخير اليوم الصباح 8 ونص الولاد ما نزرعوش الشجر بتاع الصباح
0: لازم نحكيوا عليها فصل الشجر بالنسبة
2: للرباب
4: بدون اخرجوا من حكايه المليه راني ضد
0: لا مش ماليه مش
3: ماليه
0: باش نختار لك فنان خاطر عنده غنية تجيك انت بالضبط الفنان هو نور الدين الكحلوي. انت نور الدين الكحلوي خاطر مسكينه في راديو تمشي
1: وتجي
0: تجي تمشي. انا اللي روحي في النهار لحد ما نخدمش حل راديو لقى باب تمشي بتكلم في واحده بالكام في امريكا تمشي.
4: ميرسي
0: جماعه نور الدين الله.
2: وانت
0: انا جيزي كونتر الدلاجي وإيرس رمزوتي.
2: اوه شو وجه الشبه
4: الخمسه؟
0: ليه يا بنتي ولا ما نعرف ما نجمش. السؤال الموالي وهو الخطير كان جاء واحد فيكم فهمني ولا باش يقيم البقيه استاذ بتاع ماتير استاذ شنو هو؟
5: قلت لنا شنو استاذ؟
0: اي نبداو برافع تو.
2: لا لا لا لا لا
0: لا نبدا
5: برباب من
0: غير لا لا باش نبداو
4: بك انت. هو مكتخ
2: انا حاضر
0: انت حاضر تفضل
2: تفضل خاطر هو مش حاضر ويحب
0: تفضل.
2: ريم ما تنجمش تكون حاجة بار أستاذ عربية معناتها أدب وعربية وقواعد لغة وشعر وكجو ذاك الكل. فأستاذ عربية سامحني حبيت تكون أوريجينال أما نجمش ما تنجمش تكون أستاذ عربية
4: وهو كذا.
2: رافع أستاذ فرنسي على خاطر مش على حاجة لكسو لا حاجة في لكسو مبهر مبهر. ربيب أستاذ التربية البدنية بعنيونس هاي الكرة برا ألعبو
5: بالمالية لبسة مالية
0: سيئة
4: سيئة
2: دا هاي برا بلو بخيزوني
4: أكثر أستاذ سكوري حبوه هذك كلي يخذ
2: كرة برا عرفتك
4: متلعبش العصر.
2: جعفور لازم يكون أستاذ لا يتعامل مع الإدارة
0: تفكير استيبي لا أتعامل
2: أما لي أستاذ مسرح ما تجمش تكون كان أستاذ مسرح أما لا يتعامل مع
0: الإدارة لا أتعامل إدارة. أهلا وسهلا لا ربيب هذه سهل الاكزرسيس
4: اي لسيل. ريم استاذ عربي ما تنجمش تكون
2: شكرا
4: ميرسي. رافع هو استاذ سبور كما كونتاكت مع
5: التيم
4: صحيت برشا فرنسي. جعفوره استاذ مسرح ما تنجمش تكون بخلاف هذاك اما شنو هو المسرح الفعلي فما تجريب فما حاجات فما سين فما استخدام معني فما برشا اجواء في القسم معني مش حاجه نظريه كهو.
0: الله ينورك
4: زينب مش تاع كل يوم مره اخرى لغات عندك سينيه ولا المانيه فهمت كيف زيد هذوك
2: اللي ترى مره بركان زين
4: صحيت
2: اللي جابوا الروس
4: ولا هذيك شكرا
2: بي
0: هاي ريم
2: ربيب انفورماتيك فكر عام الجاي
0: ان شاء الله
2: ديجيتال ترندي الدنيا كذا نهار كل تبحر تبحر ديما جاوها به. زينب اس في تي سيونس دو لا في دو لا تيغ اي زينب الاشجار مازلنا كيكون نحكيو الحيوانات الكل تقول لك هذاك حكيم وذاك مظلوم والحمار مسكين والفيل محلاه والدنيا تحب عالم الطبيعه والجو هذاك دونك علوم الارض والحياه ولا هي الحياه والارض. رفع جغرافيا
5: حطيتها جغرافيا استعملتها
2: نشوف حاجة أخرى. رافع أي رافع يسر يبدأ شيخ وقت في الفيش اسمها هي في سينجيم نسيتها في سينجيم كي يبدأ طلع في العواصم والدنيا يبدأ جعفور يحب الفيزيك زادة. جعفور أنا حطيت لك سبور يا أخي حسيتها استهلكت الدنيا هكا لهنا سبور. أنا يظهر لي لازم حاجة فنية حتى تربية تشكيلية نتصورك تعمل
0: موسيقى موسيقى
4: تنجح
2: تربية تشكيلية
0: انا نشاطركم الراي في كل الاختيارات. انت استاذ عربي ما تحكي لي حتى شيء زينب استاذه اسبانيه ماخذ اسبانيوري انا احكي لك
4: بروفيل
0: ماخذ اسبانيوري استاذ اسبانيه ما تتشافش ديما مع كل جمعه تظهر مره
2: اي تجي عندها نهار في سويعه
0: عندها ميني كوبر انا الرافع عندها ميني كوبر كهرباء نظيفه على الاخر الحمد لله. رجلها عنده شركه نتاع كراب في تونس يصنعوا في القطايع نتاع
2: الكراب
0: اسبانيه اما يصنعوا فيها في تونس شير السوسه الكوده
5: في اخر حلقه يطلع تاجر قنب هندي
0: لا لا لا ما يطلع شيء برجولي عندهم زوز صغيرات انجيلو انجولينا هما سمعتها
2: بنت صاحبتي اسمها انجلينا والله
0: هكا فهمت ولا راجلك اسبانيوري يعشق الماكله التونسيه وانت الحقيقه
4: كيما تحطوا في كفتيش
0: ديما تهزوا ويحب الريال يحب الريال ومتقلق كيفاش الكيب تاع اسبانيا فهمني ولا هزوا منها كان البارسا كاو هو متقلق اما انت مقلق حتى شيء فهمني ولا جو على جو انت تحبي الكلوب كل ما ينرفز تقولي له بيريبي فهمني هذه بالنسبه لك انت. بالنسبه للزميله رباب انا وبدون منازع رباب هي استاذه انجليزيه انا قد قرتني واحده في السميله والله استاذه انجليزيه
4: فهمني ولا فما ديما جونا
0: ولاكسون امريكي الواحد نختلف معاكم على استاذ واحد اللي هو السيد رافع مش ناقف لهنا جلالا استاذ تاريخ وعام 12 شهر ما يقري كان على بومهل مسيب تونس كل شد خريطه بومهل يقول لهنا مروا البيزنطيين على بومهل وخرجوا من المروج السادس. ثم ولي وراهم عاش ثم محمد الخامس ثم محمد ثم المروج الخامس دخلوا من بومهل. وبومهل هنا كانوا يصطادوا في الحليب فجاء حنا بعلو قف في بومهل
4: يا رسول الله.
0: متقري كان على بومهل تاريخ تاريخ كل شو بومهل
6: كاو كاو
4: حلو جميلة.
6: إريم
2: عربية عاد
6: إريم
4: إسباني مريح قولة.
6: إريم أستاذ التاريخ والجغرافيا وتعوض ساعات بروفت الفلسفة كتغير ويخاف منها المدير.
2: أمور تعويض مرحبا بيك.
6: ويخاف منها المديرة
0: واصلة
6: ديما عطاها بلوديتون اللي حالة تحب عليه. زينب زينب ايكونومي جيستيون تعلمهم المال والاعمال. السيونس نتاعها سهله برشا تجيب لهم رانسيت نتاع فلوس يبداو يحسبوا بلاصه الماكينه
2: ولا قوه الا
6: بالله.
2: يا ربي انت اعلم يا رب.
6: تعلمهم ماكينه الحساب كيفاش تعمل هكا سرعه كبيره
2: اللي انا ما نعملوش داي
6: تعمل هكا العشرينات وحاضر حاسيلو. المهم
2: يا رب
6: ربي بروف تشيمي بك المنديله البيضة ما تلبسها فوق الماليه حتى العشيه تخدم تليفون لوبيس
0: ديما الماليه
6: ماليه فوق فوق المنديله البيضة فوق وكتب الرياكسيون هكا الرياكسيون افيرفيسونت شويه تجبد تعطي ضربه بالماليه وترش
0: احلو
6: به الاستاذ الوقور
0: الوقور
4: الوقور
2: حتى وقور مثل
6: والله عطيتي كان من الاول استاذ موسيقى اما كان يخدم سهريات في الليل يقري من غدوة في لسان الوردية أما كيمشي يقري يبدأ ضربه النوم يحط الكرسي يرقد يخليهم
0: يحط لهم غناء
6: يحط لهم غناء وفي الامتحان يجاوب لهم هو يعطيهم كل 20 وديما يحط الكرسي على البير ويسكتهم وينعس
0: يشخر
6: أما موسيقيا يعني الشخير متاعه في ريت فما تلحين فما سمفوني هذا هو فما شو عدن سيفو
4: في نهارو في رابع
2: في مطرين مدرسة
0: يكري في مطرية المدرسة
6: صحيح
0: يكري في مطرية المدرسة
6: ايه صحيح
0: اخر عام
6: الكراسي الكراسي انتر كلاسي
0: يكري في الاخر بتاعه هو ايه حتى مقبره بالمانيكير من لطفه
2: تحيتنا للأساتذة يا وخي
4: هذا جعفر مش أساتذة
0: هذا أنا مش
4: الحقيقة في نهار ورافع
2: ذي كيف جاء والله ماني شاء
4: الله
0: بربي يا جماعة عندي خبر مفرح
2: أيوة إن شاء الله ديما نفرحوا يا رب جيت
0: مساج بكري قلت ما اصطدت حتى سمكه في حياتي فهمني ولا
2: سعيد
0: كلمني مالك عبد الكافي صديقي على الانستغرام توا بعث لي كيفاش كي يصطاد في السمك سمك رواه قال لي اجي بحذايا الصفاق خويا
2: نصطاد السمك
0: باش تصطاد السمك قال لي باش تروح السمك للجماعه الكل
2: صح صح مالك وبارك الله
0: في اعماق البحار يبقبق وتوقع
2: هيا بنا هيا
0: طلبتوا السمك اخر سؤال
2: نصطاد سويا يلا اخر سؤال نملأ الشبك
0: كان واحد فينا جا ماكلة حسب رأيك كيفاش تراه كماكلة عاد كان جا سي رافع ماكلة فهمت بربي عاونونا أصدقائي على اليوتيوب فهمت ولا حبوا إبداعاتكم فهمتني لو كان جا رافع ماكلة ريم ماكلة زينب ماكلة رباب ماكلة فهمتني ولا وأنا ماكلة شنو نكونوا هذه التقييم فهمتني ولا بطريقة مختلفة شكون عنده إجابة حاضرة فهمتني ولا
6: تحب نبدأ
0: نبدأ
6: الزميلة ريم هي مش ماكلة باش نعطيها غلة هي الزنباع
2: وين تباع
6: الزنباع خاطر كي تحط في فمك الزنباع من الأول فما الحلاوة ومن بعد تجيك المرارة ديريكت يعني ريم هذيك هي الحياة نتاعها
0: كي الحياة هي
6: الزنباع
0: الزنباع
6: وهي في بعض الأحيان زادت توريك الزنباع
0: وين يتباع
6: نوقف في هذا وتحية لسي معز زينب كروك مسيو كروك مسيو كروك مسيو
4: والله يضحك أكثر من الزبيعين
6: كروك مسيو en attendant le monsieur en attendant كروك مسيو هو لك الساندويتش هذاك اللي كيما الكلوب هذاك المثلث هذاك الخبزات الجويدين ومن داخل فيه
4: ان بان دمي
6: كعبه فيه شو مايونيز وكروك مسيو مقسوم على اثنين تاكل الشطر والشطر الاخر تخليه خاطر الشطر برك
2: انت تعرفها كيفاش تاكل البرجر
6: انا ريتها تاكل في الخوخ بالفرشيطه والسكين بكسب من غير ما نخلطوا بالبرجر وسي جعفر حاضر معايا
4: في وقتها ما
6: شدت الخوخه شدت الخوخه من صوتك
0: انا وقت مركز على الفلوس كوش خلص ما ركزش معاك وقت خلصت هي زين الحمد لله
6: رباب ومن احلى لي جاتو اللي عندي ولوج عليه ديما بالفتاشه اللي هو المعشعش
4: والله حرام عليكم قسما بالله
2: انا خايفه كل المعشعش
0: المعشعش اللي
6: في مليم
0: يجيبوه في مالية
6: جستمون اللي ما عاشعش في مالية
0: تيزي بلا
6: بالباتاسيو كيفاش مالية بالباتاسيو كيفاش تاكلش دحاتك
3: تنحي الفتا سكر تاكل معاش عشان تخلي المليان تعطيها للصغار كذلك. سي جعفر انت والله ما نعرف سي جعفر تعرف
0: برشا وكليت قالت المرة في الفيديو كرشو ده زبش.
3: والله لا والله يا جعفر تعرف نعطيك انت كسكسي بالعصبان مع القديد ومع كاس رايب وتمشي تقايل مع بروف الموزيك وتقايل مع بروف الموزيك. والله يا جعفر ملي شوفك قبل نشوفك كسكسي نحسك الكسكسي نحسك الأكلة التونسية
0: من أول نهار تقابلنا
3: وتعرف ليش بالعصبان خاطر اللي ياكل منك سي جعفر
0: يتسحر
3: يتسحر بزهرك العظيم
4: يعد الخيط
3: هكا هو هذي هو شكون مازال
4: انت ما قيمت
0: انت ما قيمتش روحك كأكلة انت ما ترجع أكلة بجولي رفع
2: بن بالميلفوي
0: انت شني تحب نغني
3: برافو
0: تحب نقترح عليك انا
3: تفضل انت يجيك دورك لو بعد
0: لا انا من نجم الركن بلا شاورما عند الشامي ذاك اللي كلينا فيه
3: يا خايب
0: في بومهل ولا بينا لعلينا اخويا تعيط له تقول له يا خي يا خي معي ولادي ومرتي ولادي ومرتي تقول له يا خي يا خي هذا قال لي عنده 10 سنين في تونس وما كلاش الكسكسي
3: الكسكسي
0: ما كلاش الكسكسي في تونس يطيش له خي هذا كلمه الطفل مازال في مليون جديد في تونس ما عندوش 10 سنين ما يعرفش ان هذيك كلمه نابيه في تونس واحنا الكل قاعدين وانا وصغاري تفرطنا الله الله يفرط الكسكسي الكلمه كلمة عجيبة غريبة
2: مسكين ما يعرفش
0: هي تتقال مرة في الفيل في ستاد
2: والله مسكين ما يعرفش
0: في ستاد تتقال مرة
3: في بالك هذاك ولا تو في الريستورون كلهم يعيطوا له كسكسي
0: ليه ليه
3: كل اصحابه زاد
0: اللهم صل على النبي باهي قاعدوا بعض الأسئلة فهمني ولا لا كان عندك أكلة تقترحها للزميلة
4: والله لا نجم نقول شيء بعده شنو باش نقولوا ليه الحقيقة
0: رباب امشي اقترحي
4: بلي خديت حاجة سكري معناها
0: جاتو لا
4: ريم جاتو أو سيترون ميرسي نحبهم
0: كيما الجرح عند
2: كل شيء بالسيترون
4: تحبوا سيترون كل نحبوا ميرسي
2: زينب
4: مرحبا
2: تيراميزو
0: تيراميزو
2: تيراميزو
0: تيراميزو بالمانيا بالمانيا
4: خاطر هذا شغل فخيز من بعد ما تحب الفراولة
2: صحيح والله ميرسي
4: تحب خوي ديبوا والدنيا
2: جعفورة
4: عرفتوا كل جاتو نعملوا في الدار المنزل هذيك
2: جاتو دي غرد
4: ليه الكوروندير هذيك
3: جاتو مخبل
4: بسكويت تغطسوا في القهوه وتحط بنان
3: خبز تهوي
4: خبز تهوي ولا انت جعفور
2: خبز
4: ولا بنينه بحبها هي خبز تهوي اون بليس حاجه بتون متونسينها
2: مخار تحب المخار
3: لا ولا بنينه
4: تحب تختار حاجه اخرى
0: لا لا ولا لا
4: يويو
0: مش في بالي مقروض خلوا للزميلة
4: ليلي خبزة هوي انتي جعفورة بالنسبة الرفع بعد فصل معاشا شو غريبة بالدروع من باب الحمص
2: تغصص
3: تغصص
4: تغصص مليح شوي حلويات شوي كذا حلوة باتسري
2: انتي ريتنا دي بلا جعفور ولا ما عندك شكرا
0: بيان سور ريتكم دي بلا بيان سور
2: ورينا
0: بعد السيدة ذير بيان سور انا بالنسبة لريم زميل المخرج نحيلي بالموسيقى زميلة ريم
4: تقول قلني في القهوة
0: زميلة ريم نحسك أنا متنجم تكون كان شمنك
4: علي شمنك
0: باللوبيا لوبيا شمنك لأنه فيها كل شيء فيها شمنك شمنك
3: وبالله تحيل سمع
4: شمنك جعفورة
2: ما تحيته ما شمنك
4: أنا نحبها
0: هاني قلت لك أنا الراك شمنك
4: والله يبنينا والله
0: اللي بجنبك هذاك الراه طبيخة ريتك الحمص والخباب اللي كل عندهم علاقه بالتيم نتاعو هو
4: هذاك
0: فهمني ولا
4: دبابش دبابش بين
0: دبابش هذاك هو
2: شو زينب ما تم تنا نضحك نوعا انه كتب يساعد شريتها غزر الله
0: فهمتني
4: اشرب ماء
0: زينب بالنسبه لي انا موسيقى رومانسيه
2: اعتبره موسيقى رومانسيه
4: مش تطلع
3: شربة
2: فلوتي
0: اقسم بالله كانك حاضر والله سوب
2: امريك
4: تعنق
0: ما تغيب على طعام
4: شوربه تعنق
2: شوربه امي تعنق نسيتها كلمه اختي ذي
4: تعنق
0: لا لسان عصفور انت بالحق الفوالي عندك
2: شوربه تتكلم
0: زق شوربه تعرف الفوالي
2: شوربه زق
0: تجيبه هو يقول لك تغزر روحك في المرايه ما تشربنيش
2: ما تشربنيش
0: ما تشربنيش
4: ما تشربنيش
0: ما تشغطش ممكن راهي غلطه عمري ما تشغطش الخبز وحده والسوب وحده وفي الاخر تعمل حكمه السوب يتباع برزان
4: حبيبي تزيد عصر
2: مانيفيك مانيفيك
4: شربه تقول
0: خويا رباب بالنسبة لي أنا النهائي وإلا أبد ثم إجماع وليس كل شيء يوافقوني سردينة مسفسرة أما مش مسفسرة في ماليا مش في سفساري مش نعملوه في ماليا تنطفق أنه رفع شوف منين البرودوي نشوف منين البرودوي نعمل سردينة فمني ولا
4: والله بنينا
0: آية أي بنينا أي بنينا دا كوردو هاي نتواصلوا بعد شوية
2: نتواصلوا
0: طيب فاصل ثم نواصل

0: Publicité.
1: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600. Et 1399 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
2: ديوان FM Flash News.
3: مجزوة 11 ديوان FM عسلمة. النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الجزئية التي تم تنظيمها بالدائرة الانتخابية الكبارية أسفرت عن فوز محمد صالح سلمي بالمرتبة الأولى بحصوله على 663 صوتا، أي بنسبة 30.61% من الأصوات المصرح بها. يلي شاكر بوثوري الذي تحصل على 657 صوتا، أي بنسبة 30.33% من الأصوات المصرح بها. ومجلس هيئة الانتخابات يأذن بتعليق القرار الخاص بالنتائج الأولية بالمقر المركزي للهيئة وبمقر الإدارة الجهوية بتونس ونشره بالصفحة والموقع الرسميين للهيئة وفتح المجال أمام الطعون قبل الإعلان عن النتائج النهائية وتحديد موعد الدورة الثانية التي ستجرى بين المترشحين الفائزين في الدورة الأولى. ممثلة وزارة المالية تؤكد خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بالبرلمان أن أعداد مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي استند إلى تشخيص دقيق لوقع الإدماج المالي في تونس، أظهر أن مستوى النفاذ إلى الخدمات المالية ما يزال دون المأمولة. أوضحت أن دراسة مرجعية أنجزت سنة 2018 بينت أن حوالي 60% فقط من التونسيين الذين تفوق أعمارهم 18 سنة يتعاملون مع المؤسسة البنكية أو البريدية، في حين لا تتجاوز نسبة مستعملي وسائل الدفع غير النقدي 17%، ولا تتعدى نسبة استعمال الخدمات المالية عبر الهاتف الجوال 3%، بينما لا يتجاوز الإقبال على التأمين الاختياري خارج منظومة التأمين الإجباري 2%، وهو ما يعكس محدودية استخدام الخدمات المالية مقارنة بالإمكانات المتاحة. مجلس نواب الشعب يعقد غدا الثلاثاء جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع مخطط التنمية في إطار جلسة موحدة لكافة لجان القارة برئاسة رئيس المجلس أو أحد نائبيها. إلى الشأن الدولي، استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل صباح اليوم بغارة شنتها طائرة مسيرة للاحتلال على تجمع للمدنيين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة في ظل استمرار خروقات جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار. مسؤول أمريكي في تصريحات خاصة لسكاي نيوز عربية صحت التقارير التي تحدثت عن تعليق أو إلغاء المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مؤكدا أن المباحثات الفنية المقررة بين الجانبين ستعقد وفق الجدول الزمني المحدد. وكالة فارس تفيد بأن الملاحة في مضيق هرمز تشهد تراجعا من مع الإجراءات العدوانية الأمريكية وعمليات العبور تجرى عبر الممر الإيراني، لافتة إلى أن التجارة عبر المضيق مستمرة لكنها محدودة عقب هجمات تعرضت لها ناقلتان قرب المضيق في الأيام الماضية. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
4: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان FM.
5: ديوان FM.

0: عندي عيد ميلاد سعيد المدام هالة الشابي والدة زميلتنا أميمة بن عيد. عيد ميلاد سعيد يا هلولة. عيد ميلاد سعيد يا هلولة, وإن شاء الله دي بتجي لولة. ربي يفضلها لك, ربي يحفظها, إن شاء الله ربي يعطيها ديما الصحة والعافية. أميمة ربي يفضلك لهالة الشابي.
1: مدام عفيف محرز من سوسة تسلم عليكم الكل, وتحب تهني بنتها إلي اللي تحصلت على الماستير في الإعلامية كما ترفضت وما بملاحظة حسن جدا ممتاز.
0: أمين.
1: إن شاء الله يا ربي ديما فرحانة بها وديما ناشحين.
2: مبروك.
0: أمين. امشي رفا
3: بلي جعفر, ديجا قلت لكم أنا في أول الميسيون جاني من أكثر مساجات اللي مسوني سنة في الانستغرام طفلة تبع فينا اسمها ويداد خبوشي, بعثت لي ان ميساج قالت لي بربي سامحني رفع نحب نعمل ديديكاس للبابا راقد في سبيطار صالح عزيز,
2: ربي يشفيه
3: ان شاء الله.
2: رب.
3: تحب تقول له ربي يخليك لينا يا أمين. احلى واحن بو في الدنيا وربي يطول في عمرك, راني نحبك برشا يا اعز ما عندي اسمه سلاح خبوشي. تحب تقول له ديديكاس هذا من طرفها هي ومن طرف ويداد وخوهم زادة امان الله ووعد والطفلة زادة اسمها وعد. دونك ان شاء الله ربي يشفي بوك ويداد, مسني برشا المساج متاعك خاطر برسمي ظاهر خارج هكا من البروفوندور من الاعماق متاع الاحساس متاعها. ان شاء الله ربي يشفيه وان شاء الله ربي يفضله لكم.
0: ان شاء الله ربي يفضله, ان شاء الله ربي يحفظه. لميا بن عبد القادر قالت لي بونجور خويا جعفر سيل فو بلي باسي موا مون ديديكاس ا ما في ويسال بوسلم.
1: لا
0: رحمة الله عليك.
2: والله خاطر تبعث لي هنا عادنا قادر حسيلو انفورماتيك يلا مش مشكلة
1: بالسوري انا جاني بالعرب
2: حسيلو ويسال بس ما ديكاسة ما في ويسال بوسليمك يا ابتوني شون ديبلوم ناسيونال دانجينيور
1: ما كنا منشحو طوى على خاطر
2: اون انفورماتيك avec la mention excellent
1: لي والله لي
2: grand merci pour votre attention.
0: مش مشكل
1: مدام عفيف وبنتها إلي من سوسة
2: اسمع ريت فاست الانفورماتيك تعاودتها
1: إشارة ربانية.
3: مناش موجود قرينا فورماتيك فرد وقت يعني.
2: ما خسر فاتنا فورماتيك.
0: عندي لكم مفاجأة. الأكاديمي دي شيف ما معنا.
1: أي.
0: تود تسمع فينا مهي. أيوة. السلام عليكم.
2: ما جتنيش مهي.
0: قبل إشارة لي. أبش تجي غدوة. قلت لك مهي أنا غدوة باش نعطي مليون ربح ثمني ولي في ساعة سعيدة.
2: مرحبا بيك مهي.
0: والله قلت لك عندي مليون ربح ثمني ولي باش نسألكم غدوة السؤال على الأكاديمي دي شيف. مش احنا باش نربحوا المليون ايش بيك السادة المستمعين غدوة اخويا الحلقة الاخرانية حضروا رواحكم عندكم مليون ربح كاش
1: الاكاديمي دي شيف.
0: ميرسي مهي ميرسي بوكو يعطيك الصحة اللي تعمل فيه زادة للوليدات ان شاء الله ربي ينجحهم في الليكول. والله برافو يعطيكم الف صحة. ب سيدي كملنا تويك الاجواء متاع التهاني باش نمشي مباشرة المونديال صافي مع زيت صافي
4: مع زيت صافي مونديال صافي.
0: اليوم أعزائي المستمعين نمشي في مونديال صافي مش يخذنا مباشرة للشرق الآسيوي الواحد من أكثر البلدان تطورا في العالم نحكيه على
5: جابون
0: لا
2: كوريا سين.
0: كوريا نهي
2: جنوبية.
0: كوريا الجنوبية ترى يا جماعة طلعولي الماكلة هذه شنية اسمها توبوكي توبوكي
5: توبوكي
2: توبوكي
0: تعرفها
2: ليه
5: توبوكي مو كي شربها كلي في البول كي اخي بيعوا في النصر توبوكي
0: لا لا
1: بيعوا في النصر
0: توبوكي
2: اللي ديك العجينه تاع اللوزه
0: اي
5: هذه كلي بيعوا في النصر
2: توبوكي
0: عجينه الروز هذه مش شوربه هذه
5: اي كي المقرونه ما جاريه بالطويل
2: كيما المقرونه
0: التوبوكي هي كيك يعملوها الكوريين بالروز ويطيبوها في صوص تكون حارة ويزيدوا معها عظمة ساعات ولا خضرة
2: دي ساعات وزوز
3: ياكلوا عظم عجبنك الفيديوهات متاعك الكوريين اللي بدهم بعضهم قاعدين في الطاولة ويأكلوا بيحكيوش تسمع كنا حس الماكل وش ياكلوا عظم يهزوها
0: بالفل
3: زوز عودة تبدأ كوم جبل متاع عظم ويبدأوا كورس
0: كل بلاد وقتها
2: زوز كوجينات بنين برشا الكوريا الجنوبية واليابانية
0: نحن كيفاش ناكلوا في شطر راس يدوخوا مش نظموا في المراو وبيدوخوا
2: وليو عندهم برشا ماكلة بنين برشا
0: ما ريتش الحقيقة زينب صحة وبشفاء أختي زينب إن شاء الله
2: إن شاء الله
0: كيفاش تقول
2: إن شاء الله
0: زينب إن شاء الله زينب. كانت هذه مونديال صافي مع زيت صافي مرسي بوكو
4: مع زيت صافي مونديال صافي.
0: نمر الآن إلى الألعاب. لا لا لا
1: فما ألغام
0: لا فما ألعاب آي سي دياه قداش تنجم تسمي
1: عطيوني وريق
0: قداش نجم تسمي من كلمة توفى بالأوف
2: أوف
1: واو مد وفاء اوف اوف مش اه فمش همزه اه مش اوف اوف
0: اوف
1: ايوه نثبت
3: بليسي جعفر كل واحد وحده ولا شكلات ولا
1: لا ما لعبش معك
3: ولا ايكيبيت
2: اعطيني ستيلو ريما
0: ايكيبيت
1: ايكيبيت ايكيبيت اوكي ليه جعفر امان
0: باللي خلي معك
1: جعفر
0: باللي خلي معك شي ضيف اليوم
1: جعفر باش يقول 40 هو من جوج يقول 4
0: لا ما يقولش
6: الكلمات اللي عندك تحط الكلمات اللي عندي
0: بالاوف
1: اوف اوف اوف اوف كيفاش يرفع اوف
2: موال لازم تقول 60
3: هذوك نخليهم لنا
0: عاد مزغني احمد قال 4
3: مدام ريم
0: قال بن سالم قال لك عيبه
6: 1 2 3 4 5 طاهر
0: قال لكم اوف اوف
3: تعرف والله بحلاها كيبي
0: اميره صحيتي
3: في الكيف نتاعو عنده واحد قراي انا عرفتك اللي يجي في الاخر يقول له اكتب لي اسمي معك
0: صحيح
1: في الملف
3: اكتب الملف
1: باهي يا خمسه
0: خمسه
1: امشيو
3: امشي
2: ان شاء الله سته
1: سبعه
3: سبعه عشره سي جعفر
1: انت اسكت
3: عشره سي جعفر عشره ما شاء الله كاتبه مليح
1: يوم زوز يكتبوا مش كيفك تتكلم
0: عشره عاونها انت يا رفع
3: خروف اكتب خروف
1: انت اسكت اعطيت الكلمه
0: هيا
1: هاي قديش شباب
0: عشرة
1: عشرة قديش
3: كمان فما شوية شجاعة ما غاد ريما غزولي في عينيه
1: 12
0: اوف توفى بالاوف
1: اوف اوف اوف
2: 66 اوف اوف موال خويا
1: قديش قديش شباب قلتوا اخر مرة احنا قلنا 11
3: 12 قلنا
1: 12 وما عادش نزيد تحبوا تعطيه ولا خذوا
3: لا لا لا عليه
1: هكا هو
3: ليه ريم امان امان ريم
1: يا ودي قولوا له يسكت
3: والله لا تخاف قول بزيد ولا بلون عملنا
2: قديش قديش
1: 13
2: ان شاء الله 13
3: ان شاء الله 13 ان شاء الله 15 سي جعفر
1: لا لا ما جعفر حرام عليك
3: والله ان شاء الله 15 سي جعفر
0: هاي اش قررتوا
1: به
0: شو به
2: نخليه ناخذوا ان شاء الله 16 متى
1: لا 15 اخر كلمه اش بكم
3: 15
1: اي لازمك تزيد واحد زيد باش تاخذ عليه علاش شنو اللي علاش
0: 16
2: ان شاء الله 16
3: 18 سي جعفر
1: شلا
0: لا لا لا لا لا لا انت لا لا انت
2: شلا زين اخوي خليه
0: علي ريم
1: هما 16 وصلوا به 17
0: 17
3: باه 17
2: انا
1: قديه قديه
3: 17
1: امشي علينا
6: به بري
1: شكون يمشي
6: امتى ناخذوا احنا
1: خوذ
3: 18
6: ما نقولهاش زيدها
1: 18
0: 18
6: باهي احسب بسم الله
0: مبروك عليهم
1: مبروك عليهم 18
0: اتونسيون واحد اثنين ثلاثة جو
6: ظروف بنطوف سيوف مسفوف كسوف غضروف رفوف حروف محفوف مخطوف معطوف ملهوف مكفوف زيد
2: حروف مخلوف مكتوف محذوف
1: لا لا ما
2: قلتش خسوف ما قلتش خسوف مصروف غضروف
1: غضروف
2: كفوف
6: مسفوف
1: قلت كسوف انت قلت كسوف وزوز تحسب
2: شنو
3: خروف ما
2: قال حتى حد عملنا
6: لا قالتها هي
0: قالتها
1: عمل اعطيهم اعطيهم
2: بوف بلاموف
3: بلاموف بلاموف
0: 13 كلمه
2: بوف بلاموف زد
6: هذو 16
0: لوحده بيرلي بيرلي بلا بلاموف
6: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 حتى 17 وهي قايله 5
1: ربي ربي
0: فما مخرج
3: فما مخرج فما اداره سامحني وفما لجنه صحيح
2: لا لا
3: برافو عليك
1: فما ملوف
0: بربي
1: فما هفوف
0: قداش تنجم عشر نقاط الرافع وزميل كريم
2: مش نخدم في هالظروف
6: شعفور غضروف يا علم ربي كيفاش طلعتها
0: ثم ثم مخرج والله والله اتحب نقول نحسب انا اما انا عندي في
3: بالله على ذكر الغضروف هذا سي جعفر مره كلمني صاحبي من ليبيا
0: قداش تنجم تسمي
3: خلي باش نجي نعدي على الغضروف
0: قداش
1: تنجم
0: شفت باش نقول له شنو الغضروف
3: في برك زربوط
0: اربع طب نكلمها قلت له شكون تاع الغضروف قداش تنجم تسمي من كلمه توفى بالام
2: ام
1: واو ميم
3: جوي الام
1: شنو
3: خمسه سي جعفر قاعدين يكيبوا
2: في العبيد تبدا هكا مثلا بسنين بثلاثه حكك
3: انا الكواش
0: وطيب خبز هيا
3: خمسه سي جعفر عطيت خمسه بقيت
1: سته
0: سته
1: ثمانيه
6: ام
0: ثمانيه ام
2: ان شاء الله تسعه
3: 11 سي جعفر 11 سي جعفر
0: 11 سي جعفر
2: 12
3: مازلت ما وصلتش شادين صحيح ها اللي فين تاع البومه اللي لبستها ربيب اليوم
1: ريتشي بورت بونور
3: 12
0: هاي اعطيني رقم
3: امشي
2: ان شاء الله 13
3: قص نزاع 17
1: ان شاء الله زينة
3: 17
1: ان شاء الله زينة ان شاء الله زينة
3: اوكي
2: امشي قول رفعي هو يقول عاد
1: قول
0: لحظة 17 امان امان المخرج ركز معايا حسام ركز معايا اخوي. واحد اثنين ثلاث
3: يوم ثوم قضوم ثلاث روم مفروم
0: خمس
3: مغروم
0: ست
3: مزكوم
1: سبعه مهموم ملموم مشموم نوم قوم بوم يحوم كتوم يصوم يعوم يلوم يروم فهوم شؤوم ميرسي
0: واي يا يا برجوليه
3: محموم
2: ويغزر لنا
3: سكور محموم
0: حموم حموم
2: يغزر لنا ويقول لنا سكور حموم
1: حموم مردوم.
0: زميلة ربيب زميلة زينب رافع الحقيقة فاجئني كي تعطي رقم طلعت عند كلمتك.
2: لا مش عند
1: كلمتك
2: عطى أربع كلمات وريم كملت
3: معروفين بالأم في العائلة
1: قشع 21 مرسي مرسي
3: تطور البرنامج.
0: قديش تنجم تسمي من كلمة
1: عطيني ورقة
0: توفى
1: زينب وريقة عش بنت مرسي
0: توفى بالأوش
1: أوش أي 20 ما نعرف ديما يخلينيش نلعبهم هيد جعفو
2: إذا بقات إذا بقات الفكرة لازمها تنفذ
1: هاي
2: نقول كيروش ويخسر
1: أوكي 20 أي أسكت أنت
3: قداش قداش زي
2: الفرحة ليلي ما نجمش عندها حيلة دوك سيبو
1: سيبو سيب مش حاضر ونهار الحيل
2: قد حيلة لغوية وعندها الحق
1: هاي هيد
6: قديش
1: 20
6: 21
1: بي 26
6: 27
3: 40 سي جعفر 40 سي جعفر عندي ثقة شفت الثقة في عينها تفضل
1: اسمك تسكت
0: ان شاء الله زينة 40 راهو
1: اي هيت هيت 60
2: باش تقول
1: 40 اما متخلص
6: 41
0: اعطيه
6: يسكت
1: 44
6: 45
1: اعطيه هاي يلا ما يكفيكش الوقت
2: 30 ثانية يلا باهية باهية
0: 45
6: باش توفى
0: اوش
1: بالاوش من غير ما تربح وقت
0: 30 ثانية واحد اثنين ثلاثة جو
6: ما كلمتوش ما سمعتوش ما ريتوش ما كلمتوش ما جاتوش ما شفتوش ما لبستوش
2: ما رجعتلوش
6: ما مشيتلوش
2: ما
6: لقيتوش ما زيدني
2: ما لبستوش ما
6: لبستوش ما وكلتوش ما شربتوش ما شربتوش ما دويتلوش ما برفنتلوش
2: ما
6: حليتلوش ما دوشتلوش قلتها ما ما خطفتوش ما جيتوش
0: ما ربحتوش
3: ما ربحتوش
0: سيتها ما ربحتوش
6: مش مشكل انا عارفه انه الوقت
1: هي هذه الحيله هي هذيك الحيله
6: اما لازم الحيله
1: لازمك تركز
6: اما اتقنت الحيله
2: برافو ربي انا فخوره بيك
3: لوم كبير برشا باش نرجع للأوم تو نحب اللوم غروس ديسيبسيون فانكوش
2: ما تقالوش
3: كبرنا معاه
6: ما قلتوش
3: فانكوش اموان
1: والعلوش
6: ما تفكرتوش
0: والملموش والمالية ما لبستوش خوي هرف تتصور لو كان جيت ربيب لبسة مالية توصل 40 كلمة بلوش
3: تبدأ في 30 المالية تبدأ تمروح
0: آخر
1: أوش عديد وتقاليد وثقافات
0: قلنا الأوم
2: قلنا الأوم قلنا الأوش
1: قلنا الأوم وقلنا الأوش
3: الإيخ
2: شوف حتى
0: أعطيني قديش تنجم تسمي من كلمة توفى بالآل
1: مد ولام
0: آل
3: آل
0: آل
6: آل أباستروف الأفريق دي سيوت
0: عمرو مرموش كاتبين
2: جي عمر مرموش نسيته
0: طارق بعلوش عليه نسيته
3: ثلاثة سي جعفر الآل
0: بالآل
3: ثلاثة
0: مطيع ما بتلبلوك بقى عمل
3: لا بدي على الكرامب
0: حلوة حلوة
3: ثلاثة البنات
2: أربعة إن شاء
3: الله
6: صار أنت ليه بأمور شفروات
0: لا الكونتابلي عاونوا اليوتيوب عاونوا
6: أربعة
3: خمسة سي جعفر يعيشك
0: خمسة
2: إن شاء الله ستة أخويا جعفر
3: فما طلوع بالدرجة
0: ثمانية
6: تسعة
2: إن شاء الله تسعة
6: عشرة
0: عشرة إيقاع سريع
3: المهندس
0: جميل حداش ربيب مش مسلمة
3: 15 سي جعفر
6: نتاع ارقام
0: مريض نتاع بته
6: 16 انت قلت 15 تو انا قلت 16 انت قلت 15 من 10
0: 15 18
6: نجم تسكر
3: 18 سي جعفر
0: انت عملت رفع كيما كل عام واحد يبيع في الكبابط في الشارع ما عندي حتى فرنك كان قلت
1: له اي اي جا تضيع وقت 20
0: 20 سكتت المنشط
2: بس تسكت خلنا
0: انت قصة طريفة
2: تحكي علي مين عايش خوي
0: والله قدير
1: 21
0: 22
3: ليه جعفر خليك 80 يا
0: اخي 80
1: ليه عاد هيا
0: كنت تخليه لي ب 20 وعندي اعتبرين كده قال لي ان شاء الله مبروك عليك
1: 23 جعفور
0: ان شاء الله كي تدري
1: 24
0: 25
1: 26
0: 27
2: القات الفازة
0: القات الفازة
3: بون
2: برافو عليك
3: قصة نزاعت 40 سي جعفر برا تفضل
6: هيا ان شاء الله زينا من ال
0: 40
1: ليه
0: 27
1: والله معاك ليه اعتمد هذا ليه
6: والله معاك
0: الوقت ما يكفيش
6: الفريق لازم يتفق سيد جعفر
1: ربي ما غير ما تعمله 26 قلنا
0: 26
1: اي
2: أبدأ يخذوا لنا قديش عندك هم اللي قدامك
0: اللي دخل بيهم للعرس هم
2: وذاك حد تنهي
0: هاي
6: نمشي
0: قديش
6: قلت
0: 26
1: 27 28
3: والله ماشيين لها الأربعين اللي قلت
0: هاي
2: هاي هاني زلت هذو
6: قديش قلت
1: تي هاي تضيعوا 29
3: 30
1: 30 وما عاش نزيد
6: إن شاء الله زينة
3: كلمه
2: لي خسارة عندي خمسة
0: يوت يسكت
6: اسكت مش شوية على خمسة كلمات زين اللي عندها
2: لا لا لا والله عندي لسه فيها على
0: خمسة سكت 3 2 1 توب
1: فيل حيل كوال ميل وكل حبال سؤال جمال ريال اقبال سيال اشتعال ارتحال ابتهال اختزال احتلال ارتجال اغلال اطفال اموال اميال امصال اجيال خال برتقال بطال اعتلال اغتسال افتعال اقتتال اكتمال انزال اهمال صمال ظال
0: الله
2: اكبر كو
0: نسيتي كوال
2: قالتها
1: قول
2: تاني بربي سمع عندي كابت نجم اقوله
0: ايه بني ماشي ليه ربي يرحمك
2: خاطر كتبت الليسته
0: ايه بربي يمشي
1: 30 ميرسي ماشي
2: جيمي خاطر صديق مثال خاطر واحد مثال نجم يربح هبال خاطر مسابقه هبال محال نربح قدام ريم هذه موال عملتهون على غفله حيال مش نقول شكون مثقال سؤال كوال سروال امتثال ارتجال استعمال استغلال استكمال استسهال اسهال كمال
0: ربي سهل ربي ثم مواطن بعث لي اغزش بعث لي قديد صنديد بليد عنيد شديد
1: ما
0: قلناش
1: ايد احنا اليوم
0: ان
2: شاء الله
1: 40 بالله فخور بيا
3: والله فخور بكم عملت 40
2: كلنا فخورين
3: انت عملت 40 كلمه اما انا مستاء جدا
1: ايوه كل عام
3: على ريتم نتاع الفنكوش نسينا شمال ونحن الفريكونس نتاعنا دخلت للشمال
2: شفنا
3: شمال وتحيه الى
1: والله الابن الظال
3: يعني قلت الى الشمال الشمال
0: حلو وسيت وسيت زاد صوص بالشمال
3: بالشمال
0: حلو حلو ثم صوص بالشمال
1: وانت عشيت بالجنوب
0: بالجنوب هذا دالي
2: في غيستورو
1: دالي عبودة
0: دالي عبودة
2: قلبني
0: لا لا لا لا دالي عبودة اقوى
2: شرات نمشي
0: منش نتكلم برشا ادعوكم ثم واحد اسمه دالي عبودة عنده انستغرام الشيف دالي عبودة عنده ماكله
1: الحقيقه
0: عنده ماكله يا ولادي ترحموا على الوالدين
1: الحقيقه تبارك الله عليه
0: عنده ديسير داك السيترون
1: اللي بالسيترون
2: خويا هزونا خلينا نحتفلوا بنهايه الموسم
0: والله العظيم انا خويا نستدعاكم احكي لكم حاجه مستدعيكم اليوم والله البارح قال لي يجيب لاولاد الكل بنت الكل مرحبا بكم
2: نمشي
1: نمشي بنين ياسر نمشي
0: وقت اللي تحبوا برمجوا
3: مشيو اليوم
0: خروف وظروف ادخل اختي
1: خروف وظروف
6: مال واعمال
0: مشي مشي
1: بونجور امنا
2: بونجور امنا اول حاجه اسمها الفقره
0: ألف وألوف
1: صحيح وما يقولها صحيحة كثيرة بونجور
2: الحمد لله
0: عايبي
2: صباح الخير بونجور جود مورنينج جوتن مورجن جونايد بونجورنو أهلا وسهلا
3: ظروف ظروف
2: هيا عاد يا وإمنا جيت كل مور كل مور
1: لا لا البيت
2: اسمعها تو اسمعها تو اسمعها تو تو تو الفقعة علي الحلقة
0: والله محليك
2: والله تبارك الله علي
0: والله جيتينا في الكبر
2: مرحبا
0: جيتينا في الكبر ما تقتل لي البرنة وقت لي البطري فابر ودي داخلة بكل انرجي يا وحمد وحنا دي جو في
1: الفقعة علي اليوم
0: وقت اشتوف السيزون اغزر في تيبك يا مش فاكر
1: والله
0: خالي تعرس خدي جنب بعض تنحكي طيب وش نعملوا فاصل صغير ومن بعد ندخل يا ام ناجي اي
2: تو نطيح في الطبقه خاطر
0: طيح لا طيح
2: ولا
0: اي خاطر اي اغزر غريب
1: اغزر
0: نعملوا فاصل نواصل ساعة
4: سعيدة ساعة سعيدة هنا تونس
7: هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم
8: على ديوان فام يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم، كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم.
9: انتم تسمعوا في ساعه سعيده على ديوان فام مع جعفر القاسمي وبقيه الاكيب.
0: رجعنا لكم، تحيه للساده المستمعين وتحيه لبن صالح 1888 ذي، تحيه الى جعفر القاسمي الذي ابدع في التنشيط. ربي يبارك لك.
6: ابدع،
0: ربي يبارك لك، والله العظيم حلوه. ألف وألوف،
2: أهلا وسهلا.
0: حاضرة
2: متبيعة
0: جنقل، جنقل عمل لها
6: جنقل
0: جنقل.
3: ألف وألوف
6: يا ربي، ألف
0: وألوف،
3: لا لا لا لا هاي سيبا، ألف وألوف،
0: ألف وألوف،
2: ألوف،
0: اسكت طبعا زين بمشي،
2: ألف وألوف
6: في
0: الموضوع. عكس كلمة توفى بالألوف، أمشي ألف وألوف.
1: مخطوف،
2: مخطوف،
0: مخطوف.
2: عسلامة، مرحبا بكم في فقرة ألف وألوف. اليوم باش نحكيو على

0: وردة.
1: عمرك سألت روحك كي تشوف ببغاء هل هو قاعد يسمع فيك وإلا قاعد يحلل فيك؟ الحقيقة اللي ما قالوه لكمش قبل أنه الببغاء مش مجرد مسجل آلي يعاود في الكلام. الببغاء كائن عنده قدرات ذهنية عالية تخلي العلماء أحيانا يحسوا اللي هما قدام كائن ذكي ومش مجرد طير. والأخطر اللي بعض الدراسات تبين اللي في بعض القدرات ذكاء وينجم يقارن طفل صغير. يعني أنت مش قاعد تحكي مع طير، أنت قاعد تحكي مع عقل يفهم بطريقته. مش هكاك هو؟ هل تعرفوا اللي سلوك الببغاء أحيانا يوحي كأنه يفهم اللي قدامه شنو يعرف وشنو ما يعرفش؟ الببغاء الرمادي الأفريقي مثلا ينجم يبدل تصرفه حسب الموقف. في بعض التجارب إذا خبى حاجة وشاف شكون يتفرج يرجع يبدلها وقت اللي يحس اللي فما شكون يراقب فيه. العلماء يرشحوا اللي هالسلوك يدل على قدرة متقدمة في التكيف مع المحيط. هذا مش تصرف عشوائي، هذا تفكير وتخطيط. الببغاء ما يحفظش برك، عنده ذاكرة قوية، ينجم يتفكر وجوه أصوات وحتى مواقف قديمة، وزيد عنده تفاعلات عاطفية، ينجم يفرح يتقلق وحتى يمل إذا ملقاش تفاعل. وبعض الببغاوات إذا عاشت في عزلة وإهمال تنجم تظهر عليها علامات توتر وإلا اكتئاب. يعني هو مش قالت تقلد، هو كائن يتفاعل مع محيطه بطريقته الخاصة. وهذا الذكاء شفناه بشكل واقعي في قصة معروفة، ببغاء رمادي أفريقي اسمه نيجل كان يعيش في كاليفورنيا مع مالكه البريطاني، وكان يتقن الإنجليزية بلكنة بريطانية واضحة. لكن بعد ما اختفى لمدة 4 سنين رجع لمالكه وهو يكرر عبارات بالإسبانية. القصة هذه عملت ضجة كبيرة في الإعلام، والكثير قالوا نيجل تعلم لغة جديدة. أما التفسير العلمي أدق من هكا. العلماء يرشحوا اللي الببغاء عنده نظام متطور في المخ لمعالجة الأصوات يخليه يلتقط النبرات والترددات اللي يسمعها برشا في محيطه، ومن بعد يعاود إنتاجها بدقة مذهلة. يعني نيجل ما تعلمش غير لغة بالمعنى الحقيقي، لكن تأقلم صوتيا مع البيئة الجديدة متاعه. بمعنى آخر كان يعكس الهوية الصوتية للناس اللي عاش معاهم كما مرآة، لكن مرآة تسمع وتعاود الصوت. نزيد نقول لكم اللي الببغاء ما عندوش حبال صوتية كما الإنسان، لكن عنده عضو خاص اسمه المصفار. هذا العضو يسمح له يخرج أصوات معقدة ودقيقة برشا، وينجم حتى يركب نغمات مختلفة، ومخه فيه مناطق متطورة للصوت تخليه يقلد نبرات ضحك وحتى أصوات يومية. يعني هو فعلا فنان صوتي بطبيعته. توا السؤال المطروح هو علاش الببغاء يقلد الإنسان؟
2: علاش الببغاء يقلد الإنسان؟ ترى
3: على خاطر اللي تخوف سا كوريو، معناتها حاجه يعمل في اصوات هكا، يحب معناتها يحب يجرب القدره نتاعو انه ينطق بنفس الطريقه، تخوف سا كوريو
4: خاطر يعني منبهر بالانسان، يحب يولي انسان حتى هو.
5: حسدنا
3: حسدنا طلعت الببغاء حسودي،
4: يحب يولي عبد يعني.
5: ولا ما نعرف
4: فما جاوبوا
1: اي فما بالطبيعه مستنى في رمروم
6: ولا باش يقلد من حكينا ناحيه تقليد باهي يرى حاجه يعاودها مريه هو بخيتو
1: باه. في الطبيعه الببغاوات تعيش في مجموعات، وكل مجموعه عندها نغمه خاصه بها. كيعيش مع الانسان يعتبرك جزء من مجموعته، فيبدا يقلدك باش يندمج معاك.
4: يعني يحب يولي انسان،
3: ولد
5: بومهل
1: يعني كيعاود كلامك هو بطريقه غير مباشره يقول لك انا واحد منكم، عيله
5: واحده
6: يحبك
4: هذا اللي طلب الميراث.
1: وكن جمعوا كل هالمعطيات تولي الصوره اوضح. احنا مش قدام طير يقلد برك، احنا قدام كائن يراقب يتعلم ويتاقلم. المره الجايه كي يغزر لك الببغاء ما تقولش راهو قاعد يسمع فيك برك، خذ لحظه ركز مليح، يمكن بطريقته الخاصه هو قاعد يحاول يفهم فيك. كانت هذه فقره الف والوف لليوم، وين كل حكايه تخبي سر.
5: حلو باي باي
3: تحيه يا ابنا
7: بنص لسان، انا عندي ببغاء غلباوي بنص لسان.
5: شكرا يعطيك الصحة، وشكرا لأي إنسان يسمع فينا يعاود في الكلام. تحية الحسام زميلنا، تحية الحسام زميلنا، تحية كبيرة برشا، تحية
3: كبيرة حسام. والله مسكين حسام،
5: شبيك شبيك شبيك عاودة زدادي شبيك حوس يا غالي فاتكو بيان سور. يعطيك الصحة، ميرسي بوكو. احنا باش نعملوا فاصل بعد شوية، نمشيو لسي ان جي مع ستيريم.
6: مرحبا
5: بكم، تفضلوا. اي فاصل، تفضلوا.

0: راديو ان اف ام. انتم تسمعوا في ساعه سعيده على ديو ان اف ام مع جعفر القاسمي وبقيه الاكيب.
1: الحداش و 45 دقيقة. تحية للسادة المستمعين اللي تاخو بينا توا, إن شاء الله لكم أسعد الأيام, إن شاء الله لكم مبروك. قدوة آخر حلقة, إذا بينا غدوة عاد خويا تحضروا على اليوتيوب وكذا, باش نعملوا حفلة على غفلة, باش نعملوا جو
2: وفما ربح
1: نولي وثما ربح
2: مليون, إن شاء الله لكم
1: مليون خويا. فهمني ولا الكل غدوة نحبها حاضرة قبل ما تمشوا تصيفوا وكذا, كل واحد يخرج في كونجي وكل واحد عنده أموره, ما نسألوش على أموركم. غدوة الناس الكل حاضرين لابيل غدوة على اليوتيوب وكذا, وتسمعونا من بنزرت
3: البقالة. كان يسألوك
1: انت على كونجيك جاوب؟ الجاوب عندي مخبي, يعني كني إمكانية يا المهدية يا زرزيس.
3: هذا ما زرزيس محاطه
1: في راسي
2: خزوز يهبل
1: اي زوز خويا شو اسمه زرزيس فن ولا والمهدية المهدية باش نعمل ضريبة بذيك ظهر ممكن لسات جوي باش يجي شمس وكذا باش نمشي بحثي في الدار وغد
2: ولويت تجي طل
1: ولويت في عرس وقت كذا باش نجي ونسكو
3: مرحبا بيا
2: ان شاء
1: الله مالا باش يدينا فارغين باش يجي شمس معايا
2: مرحبا بيا
1: بيان سور. باش نعملكم مسابقة فهمني ولا حقيقة في بلاصة سي نجيم انا قلت لها مدام ريم اعطيني فرصة فهمني ولا نعبر على حس نواياي فهمني ولا نعملكم مسابقة اسمها انغام والغام
4: جديدة
1: جديدة مش جديدة يا ودي ليلى باش نسمعكم مقاطع اغاني كالعادة نلعبوا زواز مش شكانات
2: يا رب يا رب يا رب
1: انت ورافع تسمي اسم الغناية خمسة نقاط تسمم اسم الغناية والفنان عشرة نقاط
3: غورة او
1: لا لا مش غورة
3: لا لا لا
1: ما جاوبوش انتوما تجاوبوا
3: بس انت تعطينا الكلمة
1: فوا دو هاتستيلو مدام هاتستيلو هاتستيلو
2: نو
1: ورقة ورقة ورقة عندي اغزرولي
2: نعم
1: جاوبتوا انتم الوالا فهمني ولا عشر نقاط ما جاوبتوش انتم باش تجاوبوا لصتهم فوا دو الاجابة
4: سمينا ليزيكيب كنت تحب
1: اي رفعوا
2: المسفوف
4: نوردين وشركائهم
1: رفع
4: مقاولات ومن غادي
1: رباب زينب حاضرين اي هاي الاغنيه الاولانيه الريم ورافع ما عندكوش الحق تجيو حق اللي يخطف الكلمه عباره الاخرين ربحوا
3: اوكي نظام
1: 3 2 1 توب الاغنيه
3: احنا
1: هما ريم ورافع تفضل
4: جوست عاود لي المقطع خاطر وثق منه انا سي بون عاود لي جوست
1: عاود المقطع ستوب
2: ب خالد عجاج
4: تعال ليا
1: خالد عجاج تعال ليا
4: تعال ليا
1: ترى
4: هي هي
3: هي
4: هذيك هي فاروق ديما عنده في اللي سالوا له تبعك
2: تبعك يعمل فاروق
4: اسمه دي جي روديف دي جي روديف
1: ريت فاروق ريت خويا
2: ريت اليوم مع الخير
1: يا مالبي عشرة نقاط
2: صحيت رافع
1: عشرة نقاط
4: مرسي مرحبا مدام
1: معز المنوبي قال مرحبا بستي جعفور حلو معز المنوبي الحلقة قبل الأخيرة حلو معز راني على عصابي راني خويا الحلقة قبل الأخيرة ونخد من غير كليماتيزور من غير مكيف
4: كنا من غير كوندكتور تو من غير كوندكتور وكليماتيزور
1: حلو ما روح يا زينب بروح
3: مرحبا
1: الأغنية الموالية رباب زينب واحد اثنين ثلاثة نسمع ستوب
3: عرفتها طبعا ما زلنا في نفس المغني احنا راه
1: نعاودوا لهم
2: في اطار
1: في اطار في اطار المغنيات كيف الفرص عاودوا لهم مره اخرى نفس النغمه
2: عاودنا
4: شو برسمة تتخمو قادم
2: عرفت
1: ثلاثة
2: سود عيونه
3: والسود عيونه يا ولا مصطفى قمر عاد
2: يا مصطفى قمر لنا قديش

0: دم
1: يجبد من الناس الديوان يجبد
2: نخدموا باند نهار سبت
3: وما
4: يجبد من هنا تونس
1: يجبد من هنا تونس عندي خليفة مش غنية غادي
2: قدمت المهر
4: 10 نقاط طيب باش مشيو نصعب
3: وخلص يا قلبي مكتوبين
1: ايش قلت لك خدت خديجة
4: ايه هذا قبل العرس وقتها مازال ترجع حاضرين
2: حاضرين
4: هيت 10 نقاط اسم الفنان واسم الغنية
1: تفضلي
4: 3-2-1 طب ربي صعب له بجاه ربي ستوب
2: هاي هذا يا باش تقول
4: لا لا لا يسي يسي
1: قرب شي يتحسن معانا تو
3: ضيعتني تشتك الاخرين
2: هذه متاع
3: شوف فرحان بروحه على الاخر فرحان بروحه باي
2: باي
4: عرفت انا هاني شك
2: عرفت انت
4: هاني شك
3: الحقيقة ما عرفتش
4: يقول لي هاني شك
2: ها علي مش هاني شكر هاني شكر
4: يقول لي يقص يا تونسي المعلي ويقص لانه على باش ما تضربش الباش
3: سي دي دوا دو
4: فهمت فهمت
3: مثلا
4: اخر مره عاود لي اخر مره
3: شو كيف فرحان يضحك
4: عاود لي اخر مره
2: ربي جاوبوني على سؤالك هاو
3: عرفتها
2: لا هو اغنيه في فيلم ولا
3: فيلم عبد الحليم
1: يا ولا يا ولا الاغنيه
2: لا
1: يا ولا
3: عبد الحليم
2: لا فيلم جوز جاوبوني على هذا

0: بليس جعفر قوس صغير.
1: الله يبارك
2: لكم. نحب نشكر بيسكو نحن تو في نهايه السيزون زميلنا فاروق اللي هو دي جي قيم جدا وتبارك الله عليه وما شاء الله
0: صحيح.
2: وعنده جو ميوزيكال ما مش
0: نورمال. بربي على ذكر انغام والغام انا لو كان ثم فنان يشبه لي وينجم يعبر عليا
3: عدويه
0: لا شو اسمه
1: لي حكيم
0: اللي شعره
1: عباس حمود
0: انا مش عارف
1: عباس
0: انا عنده الاغنيه ذيك انا مش عارفني انا مش انا
4: مش عارفني انا تهت مني انا مش انا
0: هذيك هي انا
3: محلاه شكلي ولا تيما لمحي
0: ولا شكلي
1: عباس طيار
0: فهمتني به النتيجه متعادله 10 مقابل 10 تنجموا تويكا تربحوا زينب ورباب
1: يلا ان شاء الله خير يلا
0: الاغنيه المواليه
1: يلا ان شاء الله خير
0: 1 2 توب
3: هذي واحد يسخن في وطية
1: إذا تبعد عني وتشغل
3: واسمعني تنجم تنجم مرة أخرى من فضلك
1: بربي زيدنا
3: بربي شنية
0: العرب العرب العرب
1: فيها بنيت برشا بنيت
0: اي اي
1: عملي عنتر عملي عنتر فور كاتس
3: اسمع

0: 2006
1: ربي جيت الزميلة نحب نقول لها معاش تهدد المخرج وكاو
2: هددتوش يا صديقي بالعكس
0: 20 مقابل 10 بزلت لكم محاولة كان جيبوها تعدلوا أما بشرط هذو ما بيجاوبوش من بعد الغناية الموالي سيرافع قلت لي فاروق ماله ما يعرفش يعمل دي جي
3: لا ما شاء الله
1: رديف مشي رديف قلت له
3: دي جي رديف
0: دي جي رديف الأغنية الموالية 3 2 1 top stop he's there he's
3: there Tupac
0: حلو حلو حلو
4: زين نسمع Tupac
0: out سهل ياسر سهل ياسر
5: بيكا
0: سهلة ياسر
3: عيني
0: سهلة تمشي عادة
2: بغضي بغضي يا كفير وقرا
0: عيني تروح
5: عيني نفسي ومنى عيني
0: شكولي غدي
1: هشام عباس

0: كل ما بتدعي فيدي سمعت
1: يا بقلبي فيدي
2: عيني نفسي ومن عيني
1: حلوة لك
0: أخرب شوي من مصر خويا
1: قال له توباك
0: ليه شو في مصر قاعد هشام عباس كل يوم معنا هشام عباس
1: توباك
0: كيغيب يقولوا في الإدارة راه غاب اليوم هشام عباس
3: شو خرج من مصر
0: أخرج من مصر
1: توا
3: وتوا زينب ورابع
1: مش حاطين اغنيه هنديه
3: خرجوا من مصر سافا
0: تفضل
3: 3 2 1 توب
1: عاد حطيتكم مثل حمايه تصرف
4: بهاء سلطان وموقف

0: بتعرف فاروق سمعني فاروق والغنيات كيف انا والكوستيمات عندي واحده عملت بها السودناص نحضر بها الخطوبات نحضر بها
1: نقص
0: ونحضر بها عرس اخت ريم زاد هي بيها تشوفها نفس
2: ديالي في اكود نلبسها نرجع بها من غادي
1: يا ربي
2: ريم شكرا جزيلا رفع شكرا جزيلا
0: والله مشكور
2: على الحضور
0: بارك الله فيك
1: مشكور
2: ضيف الحلقه كان يوم رفع غدو بعدين راه حلقه الاخر هذا الحلقه زين الى اللقاء غدو بعدين
3: ان شاء الله ان شاء الله ربي يسعي سعي
1: ان شاء الله ربي يحن القلوب بعض يا جعفر
2: غدو الحلقه الاخيره الى اللقاء زميل ربيب
1: عايشك جعفر
2: فاروق ميرسي بابا
1: جعفر
2: واحدة متاع جاهر
1: بسم الله عليك بسم الله عليك
2: هاو هاو كسوة هاو ما عادت مش نعد
1: سعى الضامر رفيقي
2: احنا نتقابل غدوة ان شاء الله في نفس التوقيت الساعة نص نص نهار نهاير كتاب زيد نقعد شوية من غير كليماتيزر
3: مرحبا بك والله نهاير بك
2: والله حلقة ممتازة من غير كليماتيزر فيها برشا تضحيات
3: يعطيكم الصحة ميرسي جعفر

0: Publicité.
1: كل صيف يتعدى يوسخوه والتونسي ما عرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تيسنى قالك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
2: يا وفي بالي
1: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتعمل عليه، يتحمل تيح الضوء وما يرخش، يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
3: ديوان فهم فلاش نيوز
4: موجز منتصف النهار. ديوان فهم عسلمة. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يؤكد أن التكامل الاقتصادي الأفريقي يكتسي أهمية استراتيجية متزايدة باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادات الدول الأفريقية، فضلا عن دوره في دعم الأمن الاقتصادي لشعوب القارة، وفق قوله خلال افتتاح أشغال المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسة الكوميسا في إطار أسبوع الكوميسا 2026.
5: يكتسي التكامل الاقتصادي الأفريقي أهمية استراتيجية متزايدة باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادياتنا وتحقيق الأمن الاقتصادي لشعوبنا. الإمكانيات المتوفرة لا تزال أكبر بكثير من حجم المبادلة التجارية والاستثمارية والبينية، وهو ما يدعونا جميعا إلى مضاعفة الجهود من أجل إزالة العوائق وتيسير المبادلات وتعزيز الربط بين أسواقنا.
4: كما أكد وزير التجارة أن تطوير التجارة داخل القارة يتطلب كذلك رقمنة الإجراءات وتطوير البنية التحتية الرقمية واعتماد الحلول الذكية في مجالات التجارة واللوجستيك والجمارك والدفع الإلكتروني، بما يساهم في تسريع المعاملات وخفض التكاليف وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
5: لقد جاء اختيار الابتكار الرقمي محورا لهذا المنتدى في توقيت بالغ الأهمية، لأن مستقبل التجارة الأفريقية لا يبنى فقط على تخفيض الرسوم الجمركية أو إزالة الحواجز التقليدية، بل كذلك على رقمنة الإجراءات وتطوير البنية التحتية الرقمية واعتماد الحلول الذكية في مجالات التجارة واللوجستيك والجمارك والدفع الإلكتروني، بما يضمن سرعة المعاملات وخفض الكلفة وتحسين تنافسية المؤسسات ولا سيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة. فالرقمنة أصبحت اليوم عاملا حاسما لتحقيق الشمول الاقتصادي وتمكين الشباب والمرأة ورواد الأعمال من النفاذ إلى الأسواق الإقليمية، كما يمثل ذلك رفعة أساسية لتطوير التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية وتعزيز الشفافية وتيسير انسياب السلع والخدمات عبر الحدود.
4: الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تجدد التذكير بأن يوم الغد هو آخر أجل للتصريح بالضريبة على الثروة للأشخاص المعنيين بهذه الضريبة التي أقرها الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026. الديوان الوطني للصناعة التقليدية يعلن إجبارية استخدام الهوية الرقمية لكافة المستثمرين في القطاع للتصريح بمشاريعهم عبر المنصة الوطنية للاستثمار، وذلك بداية من غرة جويليا، معتبرا أن هذا الإجراء يندرج في إطار الانخراط في التوجهات الوطنية الرامية لتبسيط الإجراءات الإدارية بهدف تحسين جودة الخدمات المزداة لفائدة المستثمر. بلدية جرجيس تدعو أصحاب المحلات المفتوحة للعموم وخاصة المقاهي والمطاعم إلى منع حرفائهم من ركن درجاتهم النارية عشوائيا وسط الطريق العام، متوعدة بحجز الوسائل المخالفة. إلى الشأن الدولي، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 73,058 شهيدا و173,488 مصابا منذ 7 من أكتوبر 2023. منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف تقول أن حوالي 1.8 مليون شخص من بينهم 680 ألف طفل يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عقب الزلزالين اللذين ضربا شمال فنزويلا. نهاية الموجز الإخباري، المشوار يتواصل الآن مع ابتسام شبيخة في هنا تونس. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
0: 9.2. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم
1: على ديوان فام. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم، كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فام، صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafam.net، ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان فام.
0: ديوان فام، صوتكم.
1: هنا تونس، من الاثنين للجمعة من نص نهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
2: نصف نهار وستة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان فام. كالعادة والعويد معدكم اليوم يلقار من برنامج هنا تونس، ساعتين من زمان كالعادة باش نحاولوا فيها معكم نرجو لأبرز الأحداث، الأخبار، الملفات الوطنية وطبعا الدولية في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم معنا هذا الموسم كالعادة.

0: لجنة المالية في البرلمان برشا مواضيع ملفات تم طرحها على طاولة اللجنة، ومن ضمن المواضيع هذه تقول وزارة المالية بأنه أحداث بنك بريدي خيار استراتيجي يتطلب دراسة معمقة وتوافق. بعد أكيد باش نمشيو معاكم كالعادة لآخر التطورات على مستوى المنطقة والإقليم. هل يقود ربط الانسحاب الصهيوني بنزع سلاح حزب الله إلى طريق مسدود؟ موضوع مقال اختره لنا طارق الكحلي، ويتنرجم بعد على التفاصيل والمعطيات. وأكيد باش نحكيو معاكم زيادة على شنو قاعد يصير في العراق، حملة ضد الفساد، اعتقال سياسيين ومسؤولين حكوميين، شنو التفاصيل وشنو اللي قاعد يصير في العراق واللي أثار برشا نقاش وجدل نهارين هذوما. باش نرجع لأكثر التفاصيل إن شاء الله في آخر الحصة في فقرة بالأرقام مع زميل نور الفارسي. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
1: هنا تونس
0: كالعادة بشرفكم من توا حتى الماضي ساعتين ابتسام شفيخة، وإلى حين التحاق خليفة يرافقني اليوم في التحليل وتعليق ونقاش كامل الحصة على يساري خليفة، على يساري خليفة شوشين طارق الكحلي. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا، مرحبا ابتسام، مرحبا خليفة، مرحبا فريق الإعداد وكل مشاهدات مستمعين مشاهدين مستمعين.
0: مرحبا بك طارق، مرحبا بالناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا. مرحبا بك العادة بجميع تعليقاتكم وتفاعلاتكم ومقترحاتكم على الشلة مع إذا كان فما مواضيع تحبوا نحكي وفيهم فيما تبقى من البرمجة الشتوية. وعلى يميني خليفة شوشين، أهلا وسهلا خليفة، مرحبا.
3: تحياتي ابتسام وطارق. من الشتوية في اليوم كان نهار في صعيب
0: البرمجة الشتوية
3: هذه برمجة صيفية بامتياز.
0: بالنسبة لليوم صيفية بامتياز خليفة.
3: لا يومات لي كل هو
0: أما اليوم خاصة
3: نسيت باش نقول تحياتي لأحلى مشاهدات وأحلى مشاهدين
0: وأحلى مستمعات وأحلى
3: مستمعين.
0: عملت فيك سخانة يظهر لي يا خليفة.
3: ياكاهو شو شو
0: ياكاهو يا خليفة اش مازال. مرحبا بكم على كل طارق وخليفة، مرحبا بالناس الكل. والبداية كالعادة دائما بأولى فقراتنا عطاير
1: عطاير.
0: هاي نبدا معاك طارق تفضل.
2: والله هنا البارح شفت في احد الصفحات خبر حول التخريب اللي قاعد يصير في عدد من المتروات في منطقة المروج وحي التحرير، والحقيقة معناتها من الحاجات اللي بون هي ساعات تتكرر، لكن احيانا كي تشوف تصاور كيما هكايا تقول وهجمات منسقة تبدأ متعدي المترو يصير كل كمين يعني هجوم متاع، وحاجة مثيرة للانتباه يعني شنو اللي يخلي طبعا ما هيش مبررة تماما ويزم كل من يقوم بذلك يقع مهما كان عمره دايرة، ما انت حتى وكان تحت 18 سنة يمشي عدي في الإصلاحية فمش حل آخر يعني ما تنجمش. لكن قعدت تخمم من شنو الحاجة اللي تخلي ولاد صغار باي خرجوا من القراية تابع ما عاش فهم القراية اي شنو ما الترفيه هو انك تهجم على مترو بشكل جماعي تكسره. مسألة تحتاج بالحق تركيز من الناس المعنية بالجانب النفسي، وأن يقع القاء القبض عليهم يقع فهم هكا التركيز على الجانب النفسي شنو اللي يخلي ولاد في عمر معين يقوموا بهذية ويعتبروه نشاط عادي، عدم الإحساس أن المترو يمثل حاجة تهمهم أنه يتنقلوا فيها عائلاتهم أو الناس اللي يسكنوا في حومتهم أنه مش مهم. هذيك مسألة مثيرة للانتباه بالحق، وفما تحس في الجو متاع السخانة هذية ونوعا ما ركود فما أجواء هكا كل ضغطة، لكن بالحق مهم أنه نفهم وشنو اللي قاعد صاير في علاقة بشباب بالنوع هذية وأطفال عدد منهم تحت 18 سنة علاش يحسوا بحالة من النقمة أنه يمارسوا حاجات من النوع هذية. في نرمو هذه الناس ما تتولدش ذئاب. كنهار دير فما جاي اعتقد اخصائي او معلق نسيت فيني برنامج طلع لي المهم في صفحتنا قال لنا نتبنى نظريه هوبز للناس كل ذئاب. اللي مش كيك نظريه هوبز معناها ما نعرفش وين شافها ولا قراها، هي سي بلو كومبليكي من هذاك معناتها مش الناس كل ذئاب يعني سي انه فما توازن معين اهميه عامل القوه. هذه النظرية الليفاثيان هذه نتاعو ما انت سي بلو كومبليكي من هكاك، ما فماش ناس هكا تتولد من اللي هي صغيرة ودي بيبي يتخلقوا معناها فما ناس تخلقوا بهين وناس

0: خايبين ونستخلقوا ذيوبة ونستخلقوا معناها خرفان ولا ليه سي السياق اللي نتربيوا فيه مهم جدا، وبالحق من المهم انه مع التجديد على انه يقع القبض عليهم والزجر ويمشيوا ويتحاكموا ويتعدوا، لكن مع هذيك انه الناس تحاول تفهم، اخصائيين نفسيين يحاولوا يفهموا شنو هو اللي يخلي شباب في الاحياء الشعبيه اللي فيها فما عامل مشترك، احياء شعبيه فقيره فيها نسبه بطاله عاليه، نسبه انقطاع على الدراسه عاليه، الامل طايح برشا، الطموح طايح برشا، شنو اللي يخليهم يعملوا هكاك؟ هذا يلزم هذا التركيز عليه بلوتو كو زاد مع الزجر هذا يزيد.
1: يعطيك صحة طارق، خاصة كما قلت أنت مواضيع كما هكا صحيح، ولإن كان للموضوع فما الجانب الجزائي اللي فيه وفما الجانب القانوني وجانب التتبعات القضائية وغيره، ولكن الملف عميق لدرجة أنه فما أبعاد أخرى لازم أخذها بعين الاعتبار، سواء من علم النفس من علم الاجتماع، دراسة السلوكيات هذية شنو يخلي الطفل اللي ما أقل من 18 سنة يقوم بسلوكيات بالعنف هذية ويقوم بتهشيم أو بكسر أو بأي أعمال عنيفة. مهم جدا العودة على الظواهر هذه وأخذها بعين الاعتبار كملفات مهمة تخلينا نفهم إلى حد ما السلوكيات هذه شنو السياقات اللي تخلي أطفال يوصلوا للقيام بالأعمال بهذا الشكل. احنا أكيد ما زلنا موصلين معكم فقرة عطاير، ومن طارق الكحلاوي مباشرة باش نعطي الكلمة لخليفة شوشين. هاي خليفة تفضل.
2: هو للأسف الظاهرة أكثر تعمق للأسف عندها سنوات، وكانت معناتها تقريبا مركزة على الحافلات وجزء من التخريب اللي شفناه، خاصة وشفنا صيحات فزع أطلقها العديد من العاملين معناتها في شركة النقل، ما أخرتهم فيديو شفته عندي مدة أسبوع لأحد السائقين متاع الحافلات الجديدة هذه اللي تم اقتنائها، يوري في أثار التخريب اللي طال من طرف يقال قصر في إطار الترويح على النفس بعد انقضاء السنة الدراسية ينتصبوا من أجل الاعتداء على الحافلات، وشفنا كما حكى طارق على المتروات، وثم حتى اعتداء على السيارات على مستوى الطريق السيارة، مانيش مش نقول المنطقة باش ما يوليش وصم، أما تقريبا اللي استمعوا فيها يعرفوها دوريا لمدة سنوات دائما في الصيف في أوقات هذية بعد المغرب شوية، معناتها وسيلة الترفيه الوحيدة، ما نعرفش شنية هي الاعتداء على الحافلات هذه. ثم ظاهرة ثانية وثم صورة يمكن تقريبا يتم تداولها دوريا حول الميتروات والوضعية متاع مترو هذيك المتسخة، فهو سهل جدا معناتها يكون نعلقه، هي صورة سيئة برشا معناتها المترو، لكن ما تسأل حتى حد على شنية نسبة. الأسباب هي الشركات اللي تعمل الدعاية على المترو وتقوم بتلصيق ملصق على كامل المترو، بعد ليك توفى الفترة متاع الدعاية والإشهار متاعها تكتفي بنزع الملصق هذاك أو تقوم به الشركة، ولا يتم تعهد المترو معناتها بإعادة معناتها خلينا نقولوا احنا يدهنوه مرة أخرى على الأقل المترو، لذلك تبقى المنظر هذاك متاع الكول نشوف فيه أكحل كل، لذلك خلي الناس تحمل مسؤوليتها، يا اما الشركه اللي قاعده تستفيد من الدعايه والشهار والاشهار اللي يصير على المتروات، يا اما هي تتحمل المسؤوليه اللي تخص جزء من الاشهار هذاك باش تعاود معناتها على الاقل طلاء معناتها المتروات ما يبقاش المنظر هذاك، يا اما الشركه اللي تعمل العمليه نتاع الدعايه هذه تتولى الجانب هذا، هو الاقرب اللي شركه النقل هي اللي تقوم بالعمل هذا. اما عيب اللي بعد لا توفى الفتره نتاع الاشهار هذيك يتم الاكتفاء بنزع الملصقه هذيك الاشهاريه ويبقى المترو بالوضعيه هذيك، لان انا عينت احد المتروات اللي شفتهم بالشكل هذيك. المشكله ماهيش في المترو في حد ذاته، اما المشكله اللي هو يطلب طلاء، لانه مش معقول تنحي الملصقه وتبقى الاثار نتاع اللصق هذيك اللي قداش تبقى بالاشهر الملصقات هذيك، تولي منظر نتاع المترو ماهيش به حد شيء في علاقه بالجانب. احنا عندنا زوز متروات وزوز كيران، على الاقل نحافظ عليهم في الحد الادنى، جابوا شوية كيران جدد فرحنا، بدينا نشوف في الكار الصفرة تدور في الشوارع، نجد شطر يكسروهم المراهقين في إطار الترويح على النفس برا لو شنية هي الأسباب، واشطر الثاني معناتها هنا نشوفه معناتها عدم صيانة وعدم تعهد من شركة النقل. أنا بعجالة أنا مش نحكي على زيارة من المفروض هو في تدوينة نزلها على الصفحة متاعه حسن أحمد يان، كتب نعلم فشل المفاوضات وإني سأغيب لبعض أيام لأقضي إجازة قصيرة جدا في دولة تونس الحبيبة الشقيقة. هو أولا مرحب به ومرحب بكل الشرفاء اللي دافعوا على بلدانهم دون قيد أو شرط ودون لكن. معناتها وهذا اللي خلى يمكن الاسم هذا على مستوى الوطن العربي من أكثر الأسماء شهرة. وهنا يمكن طارق احنا ديما نستشهد به لأن نفس أولاد جيل نتذكر نوري المالكي, تذكر نوري المرادي. نوري المرادي هذا أحد المناضلين العراقيين وكان ينتمي للحزب الشيوعي العراقي وكانت له إثرة معناتها احتلال بغداد معناتها في 2003 كانت له مواقف ممتازة جدا رغم جزء من خلافاته مع نظام الرئيس الشهيد صدام حسين, لكن كانت له مواقف تحسب له في التاريخ هذا. وقت اللي جاء لتونس نتذكر معناتها أنا كنت في البلاد ساعتها تقريبا حجينا ناس كل معناتها راهو حج لغه متاع عربيه فصحى مع الطواف خاطر المره فاتت ثم شكون قال لي شنو تقارن في اخويا جينا مذهبينا معناتها كل معناتها قوافل معناتها من كل جهات الجنوب من الشمال من كذا. وكان له اجتماع فقط للاستماع له لاستماع الى صوت نوري المرادي الذي يمثل صوت الرفض للعدوان الامريكي. نفس الشيء انا نتصور ما نعرفش شكون انا خمنت هكا اللي قضاء اجازه نجم يكون جزء منها مصافحه مع جزء من الجمهور نتاع تونس لانه نعرف عنده العديد احباء. صحيح ما لقيتش الوقت لانه الخبر تقريبا منذ ساعه شفته, لكن تو نحاول نعمل اتصالات مع بعض الاصدقاء اللي نرجح اللي نجم يكونوا هما وراء الاستدعاء هذايا. وان شاء الله اذا كان يجي نستمعوا ليه, وخاصه اللي تونس راهي تحتفي بالاصوات هذيا اللي ما تنسبش في حبها لوطنها وما تبيعش وما تشري في حبها لوطنها. وهذه ظاهرة بالفعل تستحق الدرس وتأكد اللي معدن تونس راهو أصيل. شوف الناس كل عبد بارع عطوان أنا نتذكر زاد في فترة من فترات خلال التسعينات طارق ديما تحت رقابتك نفس الذاكرة احنا وقت جاء عبد البارع عطوان في أول مرة اللي كان رئيس تحرير القدس العربي في نسختها القديمة مش نسخة توا عاش تشمل الجرائد لكل العربي هاي مش منقولش كل المخرة من كانت القدس العربي معتها عبارة تأخذ كتاب باش تثقف روحك معتها في كل المجالات. وكان عبد الباري عطوان هو الرئيس التحرير بتاعها وكان هو القائم عليها وكانت مقالاتها مرجعية في علاقة بالقضية الفلسطينية وفي علاقة بالقضايا القومية وفي كل القضايا الأممية في الجانب هذا. وقت جاء تونس فعلا كان احتفاء كبير به. عبد الحليم قنديل زاد الصحفي والمناضل الناصر المصري وقت اللي جاء تونس زاد تم استقباله بطريقة كبيرة برشا, وبرشا أسماء من الرموز هذه اللي وقت اللي جيل تونس التونسي يحسن الاستماع إلى الأصوات هذه, لأن التونسي يبدو في جزء من قناعته الداخلية وفي جزء من جوهره اللي متعلق برشا ببلاده. وهذه مسألة مهمة جدا. إن شاء الله يكون تخميني صحيح وإن شاء الله يكون حسن أحمديان يكون جاي من أجل لقاءات إن شاء الله تكون مفتوحة مع الناس, وإن شاء الله يتسنى له كصحفيين اللي نقبلوه نوجهوا له برشا أسئلة اللي ما تسنناش اللي إحنا أن نوجهوها ولا نكتبوها أثناء الحرب.
1: واضح خليفة, يعطيكم الصحة. إحنا أكيد ما زلنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية باش نرجع بتبيع على شنو صاير في البلاد داخل المستجدات الوطنية, ولكن أيضا باش نحكي على ما يحدث اليوم من تطورات ومستجدات على مستوى المنطقة, شنو صاير في إيران, المفاوضات وغيره من المسائل اللي قاعدة اليوم محور حديث اليوم العالم كل. ولكن قبل هذه باش نخرج معكم فاصل صغير وهنا راجعين.
3: هنا تونس على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم, اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم. هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: نصف نهار و 22 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع. مازلنا موصلين معكم ساعتنا الأولانية، ومازلنا موصلين معكم بقية الأخبار المستجدات والملفات. نذكر حاضرين معنا اليوم في التعليق والنقاش خليفة جوشين وطارق الكحلاوي، مرحبا بكم من جديد. ومن فقرة عطاير باش نمشيو مباشرة لثاني فقراتنا للساعة الأولانية، لاكتواليتي.
3: لاكتواليتي،
1: اولى اخبارنا لليوم باش نحكي على تعيين الاعضاء الجدد للجنه الصلح الجزائي. نهار الجمعه 26 جوان 2026 تولى رئيس الجمهوريه قيس سعيد تعيين اعضاء لجنه الصلح الجزائي بعد ان كان عين سيد علي عباس رئيسا لها، وين شدد رئيس الدولة مجددا على أنه المحاسبة هي مطلب مشروع للشعب التونسي ولا مجال للتفريط ولو في مليم واحد، ومن حقه مؤكدا في الآن ذاته على أنه إعادة تشكيل اللجنة تمثل مناسبة جديدة لإحياء مسار الصلح الجزائي بعد أن تعثرت أعمالها السابقة بل وعثرت، كما ذكر رئيس الجمهورية على أنه هذه فرصة أخرى تتاح للمعنيين سواء اللي في الداخل أو حتى يغادروا السجون أو في الخارج حتى يعودوا إلى أرض الوطن. فمن جنح للصلح صادقا فأبواب الصلح تفتح من جديد بعيدا عن كل أشكال المزايدات أو المغالطات أو إطالة الأماد. ونذكر أن رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وأعضائها كانوا أدوا اليمين الدستورية عملا بأحكام المرسوم التي أحدثها سنة 2022. يقول أيضا لا أحد فوق المحاسبة أو فوق القانون، والجميع سواسية دون أي استثناء أمام ما ورد فيه من أحكام. وخليني طارق باش نبدأ معك، وباش نبدأ بجملة في البيان هذا اللي هبط على صفحة رئيسة الجمهورية. نحكيه على ملف مرة أخرى من بين أبرز الملفات اللي طرحت كمشروع اليوم من قبل رئيس الجمهورية، خاصة بعد 2021. نحكيه على لجنة الصلح الجزائي وملف صلح الجزائي اللي طال الحديث عليه، صار برشا نقاش حوله، نقاش عام في البلاد بين اللي يقول لك هذا المسار الصحيح و غيره، بين المصالحة، بين اليوم إعادة أموال الشعب، بين يقول لك ليه أنه ربما المسار اللي خذاه الصلح الجزائي سواء المسار القانوني اللي تنظم به المرسول سواء باللجنة هذية ما عطاش الأكل متاعه، وأثبت أنه ما ينجمش يكون في إطار مسار كما تم تحديده سابقا. اليوم رئيس الجمهورية يقول إعادة تشكيل اللجنة تمثل مناسبة جديدة لإحياء مسار الصلح الجزائي بعد أن تعثرت أعمالها السابقة بل وعثرت. هذا شنو جاء حرفيا في بلاغ رئاسة الجمهورية، نجم نقول ربما بعد فترة من الصمت في علاقة بالملف هذايا. هل بتعيين أعضاء جدد؟ نجم نقول الملف عاد من جديد إلى طاولة رئيس الجمهورية، عاد أحياء الملف من جديد. تفضل طارق.
0: هو عادة، ما هل بشي تم التنفيذ وفما إمكانية للتنفيذ ولا ما عاد سي نورمال؟ لانه عاده يعني هذه من الحاجات والمواضيع والمسائل التي اللي يركز الرئيس عليها من سنوات يعني، وانه هذه بتجي منها الفلوس ومعناتها واضح اللي كيف في مسائل اخرى فما فرق واسع هو كبيره بين الاعلان الهدف الشعار النوايا وبين التنفيذ اليه التنفيذ التفعيل. هذه ثالث يشبه موضوع داير للحكومات، يعني لجنة الصلح الجزائي وضعها يشبه وضع الحكومات، يعني أكثر من لجنة وما عنيش من بعد البيلوم تاع كل لجنة. يعني ليش ما عملتش؟ علاش عنيش وضوح علاش كل لجنة من اللي تعينت في إطارها السياق جديدة؟ خاطر هو السياق هذاش عمل قطيعة مع العدالة الانتقالية في شكلها السابق. الخاطر المطلوب من الصلح الجزائي أنه ينفذه هو نفس الفلسفة العامة متاع العدالة الانتقالية اللي هي باش نعملوا مسار صلحي خارج معناها السياقات القانونية المعتادة في إطار حسم الموضوع هذا اللي هو ذي طابع قانوني سياسي، مش فقط قانوني، اللي هو أنه رجال أعمال تحصلوا على امتيازات بسبب قربهم وعلاقتهم بالسلطة السياسية، اللي هو بالضبط جوهر فكرة منظومة الريع. أنه شنية الريع؟ هو أنه السياسي يقرر اللي هذية باش ياخذ نصيب من الفلوس خارج القانون بالقانون اللي بقية الناس ما يتمتعوش به، هو امتياز خاص، هو أكسي حصري يمنحه السياسي لرجل الأعمال. أكسي القروض في البنوك، أكسي لأراضي، أكسي الامتيازات، أكسي لمشاريع. هذا يمنحه السياسي بقرار سياسي بسبب أنه السياسي هذاك موجود في السلطة ويحب يقوي رجال أعمال معينين اللي هما في علاقة به لأسباب سياسية، لأسباب مصلحية متاع بزنس إلى غيره. شنو عملنا بعد الثورة؟ عملنا سياقات كما عملت دول أخرى اللي اسمه معناتها عملنا كالمصادرة ولجنة تصرف المصادرة، لكن هذيك المصادرة هو إجراء الأولي. الإجراء فيما بعد هو الصلح، كما يجرى في كل دول العالم تصير فيها ثورات يصير فيها عدالة انتقالية. العدالة الانتقالية في إطار هيئة الحقيقة والكرامة واضح من 25 جويلية تم إزدال الستارة عليها ودخلت في هي نفسها في القضاء، وتحدثت نهار الجمعة على الوضعية متاحة وكيف واجهت هيئة الحقيقة والكرامة صراعاتها الداخلية، مصالح متنافرة، لكن أيضا رفضا من منظومة ما قبل الثورة أنه تصير عدالة انتقالية. وتم معناتها في الأخر فشلت وتم وضعها هي نفسها تحت الزجر، وكما قلت وضعها بهذا الشكل اللي يتجاوز حقها في الحصانة كما هو وضع أي عدالة انتقالية سيضرب موثوقية الدولة حتى في الصلح هذا اللي جاي. طيب مشينا في مسار آخر، مسار الصلح الجزائري، هذه ثالث لجنة. عنيش بيلان علاش عنا ثلاثة رجال؟ علاش لجنة أول فشلت، لجنة ثانية فشلت، لجنة ثالثة فشلت؟ عنيش عنيش سويفي ومتابعة نتاع شنو اللي خلى هذوما يفشلوا، ما هي العراقيل والعقبات وال... ما عنيش منش ممكن نخمنوا معناتها وندهد معناتها في نهاية الأمر، ما عنيش وضوح رؤية علاش على بالرأي العام. ما هذا مال الرأي معناتها المال العام هذا مال عمومي اللي بسبب نتاعو ساير الصلح الجزائري، ما فماش حتى وضوح. وهذه معضلة توا نحن نحكيه على هو الرئيس في التصور نتاعو عاملك الموضوع نتاع المجالس المحلية والاستثمارات في المناطق الفقيرة ربطها بموضوع الصلح الجزائري. يهاو تعاملت المجالس المحلية والمجالس الجهوية والمجلس المركزي الجهات والأقاليم، وتعمل المخطط توا وقاعد باش يتناقش في ظرف 10 ايام. بالمناسبه غريب جدا انا باش يتناقش مخطط كي باش يتناقش في 10 ايام بقى. دونك توا نحن عندنا وضعيه ماشيين فيها اللي مازال ما التمويلات المخطط هذايا مازالت مش متوفر، وهذه معضله حقيقه. دون توريكا اذا كان باش تعمل لجنه اخرى ما فماش وضوح علاش اللجان الاخرى فشلت، اللجنه هذه مانيش قاعد نرى في افق ايجابي لها اذا كان ما توضحش اسباب فشل اللجنتين السابقتين. وهذا يرجع الحقيقه مقاربه قاعدين نشوفوها اللي يتعينوا ناس وما نعرفوش علاش صار فشل في هذاك، وهذا طبعا يتعلق بالسويفي ويتعلق بالاشراف العام بما فيها من قبل رئاسه الجمهوريه في علاقه بكل هذه التعيينات وبشنو المحصله نتاعهم وشنو البيلون نتاعهم وعلاش فشلوا باش يتم تجاوز الوضعيه هذيك. هنا فما مشكل في المقاربه وفي المنهجيه اصلا نتاع التعيين ونتاع هذه اللجان ونتاع كيف تعمل وماذا كيف يمكن انجاحها في نهايه الامر.
1: واضح طارق، باش نسالك على الموضوع ذا من تخليفه حبيت تفعل في علاقه بعشرة ايام راهو هو النائب في البرلمان محمد علي هبت تدوينه على صفحته بالفيسبوك وحكى فيه على مخطط التنميه 2026 ومشروع مخطط التنميه 2026-2030، قال 10 ايام لقراءه مستقبل 5 سنوات هذا شنو جاي في العنوان التدوينه نتاعو. قال انه في برنامج معناها او جدول اعمال مجلس نواب الشعب تم تحديد 10 ايام لمناقشة مشروع مخطط التنمية 2026-2030 ذكر ذي حسب التدوين نتاعو حسب استنادا لجدول أعمال مجلس ما صرح به هو
2: رئيس اللجنة المخصصة كان ضيفنا ظهر لي آخر وقت
1: هذا البرلمان خليفة نحكي
2: لك خطر هو مش يتناقش في المجلس الوطني للجهات والأقاليم
1: كل البرلمان باش يناقشوا في
2: وحده على وكأنه النقاش كل مش يكون 10 أيام لأنه رئيس اللجنة كان عذانا وسألته أنا السؤال هذا على اللجنة هذا قال مش امتد لوقت طويل ما حددوش الجانب هذا يمكن البرلمان سيكتفي
1: البرلمان حسب نائب محمد علي حسب نائب محمد علي قال لك في جدول الاعمال تم تحديد 10 ايام فقط هذا حسب نص تدوين نائب في البرلمان. في اثناء باش نوصلوا نحكي وعلى طبعا لجنه الصلح الجزائي وتعيين الاعضاء الجدد اللي اداوا اليمين قدام رئيس الجمهوريه نهار الجمعه بعد ان كان تم تعيين رئيس اللجنه واللي كنا حتحكين عليه اليوم او في فتره سابقه وقت اللي صار التعيين عليه في الحصة. يقول اليوم أنه مهم جدا طبعا أنه نعرف شنو قاعد يصير من تطورات في علاقة بملف الصلح الجزائي ومواصلة الملف هذا وإعادة الحديث عليه بين اليوم الصلح وما بين المحاسبة في نفس الوقت واسترجاع أموال الشعب وأنه الناس الكل باش تكون سواسية وأنه حتى شخص اليوم فوق القانون. ولكن مع استكمال المسار هذايا خليفة أو إعادة إحيائه أو إعادة تجديد الحديث عليه وطرحه على الطاولة لليوم ما هي زلت ما هيش واضحة علاش اللجان أو معناش كما قال طارق لبيلون تاع اللجان اللي سبقوا اللجنة الأولى واللجنة الثانية اللي تم تعيينهم شنو كانت الأعمال اللي قاموا بها وين الإخلالات إذا كان فما إخلالات صارت إذا كانت فما جملة من الموقات أو الصعوبات شنو طبيعة الصعوبات هذه شنو طبيعة الإشكاليات التي طرحت ربما في علاقة بالعمل متاعها لليوم معناش ربما توضيحات أو متابعة لشنو كان عليه الملف مع اللجان السابقة وليش مشاو في تعيين لجنة جديد وهذا يقول لك ما يقلش أهمية على الملف في حد ذاته.
2: هو ما يصح على اللجنة هذه هو يصح على لجان أخرى ويصح على حكومات اللي معتها تم تعيينها وتم إقالتها يخذين البيلون احنا على الحكومات. للأسف هذا جزء من الخلل الاتصالي العميق معتها والمزمن اللي قاعدين نشهدوا فيه في سواء في اللجان ولا في الوزارات معتها اللي يخرج من الوزارة ولا يكون في لجنة من المفروض في الحد الأدنى يتم يعطينا شنية الحصيلة وين وصلنا باش نجم نقيمه شنو طرحت انت من الأهداف وشنو اللي وصلت له. لكن للأسف هذا جزء من الخلل الاتصالي والسياسي في علاقة بالأداء الحكومي هذه وأداء اللجان الكل في الجانب هذا. ما يريت احنا نتمنوا اللي تتعطينا لكن يبدو اللي الثقافة هذه بعيدة علينا متاع تقديم الحصيلة ونتيجة الأعمال من أجل التقييم وبعد لك الذهاب إلى هدف ثاني ولا التصحيح في علاقة بالجانب هذه. أنا مش نحكي على الصلح الجزائي في حد ذاته كمشروع لأنه تونس تقريبا من بعد الثورة شهدت العديد من المشاريع اللي متعلقة اللي هي تمثل نوع من الآليات القانونية اللي تستهدف استبدال التتبعات والعقوبات الجزائية في قضايا الفساد المالي والاقتصادي بدفع مبالغ مالية أو إنجاز مشاريع تنموية. هذا يمكن التعريف أما يمكن كل المشاريع معناتها على الأقل الثلاثة اللي هي تقريبا الكرامة هي جارتنا احنا هنا في اللاك في ذا يومين نتعدى عليها ونسأل نفس السؤال معناتها حول الكرامة اللي كان معناتها من الدور متاعها هي التصرف في الأموال المصادرة مصادرة الأموال متاع العديد من رجال الأعمال الفاسدين. ولا أعمم لأنه ليس كل رجال الأعمال الفاسدين ثم برشا وطنيين ويخدموا في الملايين من التوانسة هذه. وفشلت للأسف لجنة هذه وشفنا على الأقل نهاية جزء من القائمين عليها نهايتهم جزء منهم معناتها تقريبا متعلقة بهم قضايا متاع فساد. ما تعملنا تقريبا هيئة من أجل استعادة أموال الشعب وخاصة من خلال الأملاك المصادرة تثمينها وتقييم قيمتها وإعادة أموالها المجموعة الوطنية. للأسف مانيش باش ندخل برشا في التفاصيل لكن تنجم الناس تطلع على ملف القضية المتعلقة بالفساد داخل الهيئة اللي جد باش تقاوم الفساد. ننتقلوا إلى التجربة الثانية اللي هي التجربة اللي كانت في 2017 واللي هي كانت تجربة ارتبطت بالرئيس السابق الراحل باجي قيد سبسي الله يرحمه اللي هو مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية. ونتذكروا والإدارية ونتذكروا الصراع اللي صار في الجانب هذايا وخاصة التحركات الكبرى اللي صارت في البلاد تحت عنوان مانيش مسامح وكان تقريبا أغلب الشعب التونسي رافض المصالحات هذه اللي كانت فيها الكثير من المحاباة السياسية. وفي الأخير نجح الشبيبة التونسية في إسقاط المشروع هذا وتم الاكتفاء فقط بالمصالحة الإدارية ويقال أنه تم تنفيذ بعض المصالحات لكن ما كانتش بشكل مباشر بطرق أخرى. بعد ذلك شفنا طريقة أخرى تم اعتمادها ولو أنها مش لجنة رسمية هي طريقة الابتزاز رجال الأعمال تحت عنوان هكا العنوان الكبير متاع مقاومة الفساد اللي أعنوا رئيس الحكومة الأسبق والمعارض الذي لا يشق له غبار الآن اللي أعلن على مقاومة الفساد معتها والفساد في الأخر نكتشفه اللي هو عمل لجنة, أما لجنة مش من مقاومة الفساد لابتزاز الفاسدين وابتزاز جزء من رجال الأعمال ما همش فاسدين من أجل تمويل الحملة الانتخابية متاعه. وفي الأخير انتهينا إلى لجنة الصلح الجزائي اللي تقريبا موجودة في البرنامج متاع رئيس الجمهورية منذ أن بدأ يهتم بالشأن العام من 2011 وهو يطرح فيه, وهيك المسألة معتها تقريبا التفاضلية أكثر الفاسدين يقوم بمشروع في أكثر المناطق تهميشا والعكس بالعكس في الجانب هذا, والأقلهم يمشي المناطق الأكثر حظوة في علاقة. وشفنا تقريبا التجربة, وكان معنا تقريبا الأستاذ المحامي وليد العرفاوي أكثر من مرة اللي هو تقريبا فترة من فترات أصبح وكأنه المختص في الشأن هذايا وكان يحضر في العديد من البلاتويت هذايا, وحكينا على المشاكل الموجودة داخل القانون متاع اللجنة هذية وصعوبة معناتها التصرف في اللجنة هذية. بعد ذلك صارت تحويرات في مستوى القانون, سمعنا المغالطات متاع الأرقام اللي تقدمت رئيس الجمهورية ونقشناها في البلاتو هذية, ذلك الرقم المضخم اللي يعطاه أحد الأعضاء ولا أقول ذكورا ولا إناثا باش ما يوليش وصم, واللي في الأخير اكتشفنا اللي الرقم هذاك وهمي ومحض خيال, وانتهى تقريبا بإقالة من قدم الرقم هذا. وبعد ذلك حدث نوع من الصمت, سمعنا فترة من فترات ثم برشا أسماء, أما أسماء من وزن ثقيل معناته, ثم ملفات تاع رجال أعمال قبلوا عملية المصالحة هذه, لكن بعد ذلك لمدة على الأقل 3 أو 4 أشهر إذا كان ماهوش أكثر سادة صمت كبير. يمكن قريت بعض المقالات اللي تتحدث على إمكانية تغيير معتها رئاسة اللجنة هذه والأعضاء متاعها, هل أنه بتغيير الأسماء والأعضاء سيتغير الأداء هذايا, أم أنه التغيير هذايا خاصة كي نشوفه معناتها طبيعة الأسامي الموجودة واللي على الأقل صدرت في الرائد الرسمي يبدو لي أسامي أقرب إلى التخصص في كل المجالات واللي هي منوعة, لأن يعني وقت اللي نشوفه مثلا قاضي إداري نائب أول من غير نسمي الاسم, معناتها قاضي مالي نائب ثاني للرئيس, ممثل عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عضو, ممثل عن هيئة الرقابة العامة للمالية عضو, ممثل عن وزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية, ممثل عن لجنة التحليل المالية بالبنك المركزي التونسي, ممثل عن المكلف العام بنزاعات الدولة عضوا, وتعيين معتها تعيين آخر مقرر للجنة الوطنية للصلح الجزائي, بالإضافة إلى الرئيس اللي هو السيد القاضي علي عباس القاضي من الرتبة الثالثة اللي هو رئيس اللجنة الوطنية. طبيعة الأسماء واختصاصاتها والوزارات اللي تمثلها يبين اللي ثم ربما استفادة من التجارب متاع زوج لجان السابقة, اللي أولا صرنا حتى بعض أعضاء اللجان عبروا فترة من فترات قلت ما عندي حتى صلاحية, إلى درجة معناتها في الأخير بدينا نحكوا على تحوير في القوانين لتمكينهم من الولوج إلى بعض الملفات في بعض الوزارات, ربما وجود معناتها موظفين من درجة أولى كما نقوله في مثلا ممثل عن المكلف العام بنزاعات الدولة, نشوفه لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي, هذا ربما وجود أعضاء من داخل المؤسسات هذه مش يسهل العديد من المسائل الصعبة اللي واجهتها أعضاء اللجان الأخرى حتى في الولوج إلى معلومات في علاقة بالجانب هذا. احنا في الأخير هي أموالنا المنهوبة, عجزنا لسنوات 15 سنة اللي نسترجعوها, هذا حقنا, تونس ماهيش مستغني عليها, ما عندناش ثروات كبيرة ياسر, واحنا يمكن في اخر الحصه تو نحكوا على على الاموال المنهوبه في دول اخرى شقيقه, معناتها فريمون صور مرعبه, معناتها شافها في افلام نتاع ابطال المافيا في امريكا اللاتينيه كيفاش تتكدس الاموال هذيا, لكن في الاخير البارح شفناها للاسف في بلد شقيق اللي هو العراق, ان شاء الله ما نتمنهاش لتونس, لكن في الاخير نقول هذه الاموال هذيا هي حق الشعب التونسي ويجب استرجاعها بكل الطرق, لأنه اللي ما نجمش يصبر على استرجاعها نقول له نجم نصبر على الهيئة أما ما نجموش نصبروا على استرجاع الأموال التونسية لأن حقنا هذيك طال الزمن أو قصر الأموال هذيك يلزم ترجع, لأنه منطق زاد خلينا نقول وإحنا تطويل الوقت أكثر ما يمكن ونوع من الميسيرش خلي عام ولا اثنين ما تمشيش للصلحة وتو يتبدل الجو ويتسكر القوس وتو ترجع لك فلوسك ومشينا حويجة تحت طاولة كما صار قبل 2011 كما صار قبل, أنا نقول منطق خطير جدا سيرش نصبر على اللجنة، المهم ترجع الأموال بتاعت واسم، لأن ثم أموال حقيقية موجودة. وأنا على الأقل نقول جزء من المؤشرات، وأنا خاطف ولاد الشعب التونسي اللي يحب يعرف، الناس اللي تعرف وتنكر ما يعنونيش، آخر من يعنوني، وقت اللي نشوفه حجم الضمانات المالية اللي قاعدة تتحط فعلا مرعب. أنا المرة فاتت قلت قريب نوصلوا الرقم اللي كنا طالبينه من صندوق النقد الدولي، أنت هتشوف رقم الأموال اللي قاعدة توضع كضمان مالي في علاقة بالعديد القضايا الفساد المالي، شيء مرعب فعلا. يمكن ثم ناس المتعودة بالفلوس يقول لك شنو حكاية 50 مليار 700 مليار ما تعني له حد شيء. خويا احنا القلالة واللي يسمعوا فينا تعني برش، لان هذاك تنجم تحل مشكلة المئات اذا كان الالاف من العائلات التونسية الموجودة تو. مناش اثرياء برشا في تونس الى ان نستغنوا على اموال بالحجم هذاك، وبالفعل مرعب. لذلك انا نقول نتمنى ان شاء الله اللجنة هذية تنجح فيما فشلت فيه اللجان السابقة.
1: واضح خليفة، باش نخرجوا فاصل صغير وبعد نرجع نكمل معكم قيت الأخبار المستجدات الوطنية والإقليمية. تفضلوا فاصل ولا جايين طارق باش نرجعوا فاصل. تفضل
4: تبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
3: هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: نصف نهار و44 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. الناس الكل مازلنا موصلين معكم ساعتنا الأولانية، ومازلنا موصلين معكم قيت الأخبار الوطنية. ونذكر حاضرين معنا هوني في البلاتو خليفة شوشين وطارق الكحليم، يكون نحكيو على ملف لجنة الصلح الجزائي وملف الصلح الجزائي. قبل ما نكمل معكم قيت الأخبار، طلبت تفاعل طارق قبل
0: إيه هو نحب نخرج من الفكرة الصلح الجزائي في حد ذاتها وربطها بمسألة التنمية وخلق الثروة. ينمو أولا هي في الرؤية بتاع الصلح الجزائي نفسها مربوطة بمسألة خلق الثروة بالاستثمار في المناطق الفقيرة والجهات الفقيرة الأفقر إلى آخره. المسألة أنا في رأيي فما السلطة الحالية هي أمام توازن حرج، وخنقول ربما أنا في اعتقادي فما وعي بذلك ووعي ماشي ويضغط. أنا اعتقادي للطريقة اللي تم التوصل لها بإيداع أموال من قبل عدد من رجال الأعمال هي محاولة ربما لحلحلة الوضع، لأنه ما في اعتقادي هو قرار سياسي ليس مسألة قضائية فقط القيام بذلك، هو محاولة حلحلة هذا الموضوع، وهو يرتبط ب إشكالية في علاقة بعلاقة السلطة ربما بالوسط هذا متاع رجل الأعمال. وسط رجال الأعمال مثير للانتباه، هو وسط تنجم تقول يتأقلم، يعرف كيف يتأقلم سياسيا. قاعدين نشوفه في الوتيكا عموما واضح علاقتها نجم نقوله منسابة مع المؤسسات القائمة على مستوى البرلمان حتى على مستوى رئاسة الجمهورية، ودير من المنظمات القليلة التي لم يتم فتح ملفاتها.
2: وكونكت نفس الشيء.
0: وكونكت زوز يوتيكا وكونكت هما زوز. يوتيكا أكبر، كونكت أصغر في حجم التمثيلية، لكن هما زوز. ولم يتم فتح ملفات، ورغم اللي مثلا يوتيكا فات أجل المؤتمر متاحة توا بسنوات أعتقد.
2: ثلاث يعني. سنوات أو أربع.
0: يعني وهذا يعني اللي كأنه أوكي به ما عنيش مشكلة معكم. في الوقت اللي منظمات أخرى كما الاتحاد العام تصير الشغل عملت مؤتمراتها بالوقت وملتزمة بالقوانين الداخلية، إلا أنه السلطة لا تتحدث معها. يعني المسألة مش المنظمة ذيك تتبع في القانون ولا هي موالية ولا مش موالية. لوتيكا أعتقد كونكت زوز موالين للسلطة، لكن في نفس الوقت ما هو مثير للانتباه هو أنه نسق الاستثمار الداخلي في تونس، استثمار الخاص مش الاستثمار الخارجي، هذاك ديجا فيه إشكال، لكن الاستثمار الخاص الداخلي هو منخفض، وكأنه فما تمنع أو تردد أو عدم رغبة في المخاطرة في السياق الحالي. وهذا في اعتقادي أيضا مرتبط بفتح ملفات عدد من رجال الأعمال، مش فقط فتح ملفاتهم، هو بالأحرى فتح ملفاتهم وعدم التوصل إلى صلح. هنا على قد ما فما رغبة في جزء كبير من الشعب التونسي وأنا منهم ومن الثورة إلى الآن، لأنه كل من تحصل على في سياق بزنس وفي سياق قروض والبنوك التي قاربت على الإفلاس، البنوك العمومية أو التي أفلست، تو نجي ونحكي ونهار على خاطر ركزنا على مسائل أخرى في علاقة بالبنك التونسي الفرنسي ولم نركز عليش أفلسه. هو عليش أفلسه تيما ولا خاطر خذي اللي هذا يجي رجل الأعمال قريب من السلطة يهز قرض ويمشي على روحه
2: ما رجعش
0: ما هو هذا اللي خليه يفلس ونسينا اللي نسينا هذيك ومشينا كيف تم إدارة الملف اللي هو مهم طبعا كيف تم إدارة الملف فيما بعد، لكن أصل هو هذيك ساعة كيف أفلس هذا مهم. لكن في نفس الوقت من المهم أيضا السرعة في الصلح الجزائي، مش التسرع، السرعة، بما يخلق مناخ عام بتاع موثوقية الدولة ومتاع أي ناس نبدأ توا صفحة جديدة ونبدأ في الاستثمار. أعتقد لهنا صار مشكل في الجهتين، لم يتم إنجاز الصلح الجزائي بالخطوات، الصلح قبل 25 جويلية والصلح بعد 25 جويلية بالنسق المطلوب وبالطرق والآليات المطلوبة، وتوا حتى اللي تم معهم الصلح في إطار لجنة الصلح تابعة هيئة حق والكرامة تم التراجع في الصلح بل تم وضعهم في القضاء، والآن اللجنة الثالثة للصلح الجزائي يعني فما بطء واضح يعني وصعوبة وتعطل. وفي نفس الوقت هذا كل ما هذا يتعطل يأثر على الاتجاهات العامة للاستثمار الخاص، لأنه أحد الأسباب متاع تعطل الاستثمار الخاص يقول لك أنا وين ماشي الأمور، وواضح الرقم والمؤشر الذي لا يكذب والذي يشير بوضوح إلى الوضع الحالي هو الاستثمار الخاص الداخلي معطل وبطيء جدا وليس بصدد خلق حالة من الثروة. لأنه صحيح خلق الثروة أنا من الناس اللي تمن الدولة تلعب دور قاطرة للاستثمار العمومي، ليه الاستثمار العمومي ماشي بالشكل المناسب بخلاف بعض المشاريع الكبرى الخاصة بالتجهيز الطرقات والقنطرة بتاع بنزرت بخلاف هذاك، الاستثمار الخاص أيضا ليس في المستوى والسرعة المطلوبة. التي ولهنا راهو هذا يأثر على هذا وهذا مشكل كبير.
1: واضح. وانت حكيت على البنوك، باش نحكيه على مقترح بنك البريدي، كنت تفكر حكينا عليه في وقت سابق، ولكن الموضوع هذايا تطرح خلينا نقوله في سياق كنت حاضرة فيه ممثلين عن وزارة المالية، أيضا ممثلين عن سلطة رقابة التمويل الصغير والهيئة العامة للتأمين، اللي كانوا حاضرين زيد نهار الجمعة في مجلس نواب الشعب في اجتماع مع لجنة المالية في البرلمان، وكان موضوع النقاش أو موضوع الاجتماع والجلسة هذه هو حول مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي. صار نقاش على المشروع هذه وشنية التفاصيل متاعه والأهداف متاع الحكومة في علاقة بالمسار هذه، ولكن كان جزء كبير من تدخلات النواب وفق النص اللي هبطته صفحة مجلس نواب الشعب. جانب مهم من النقاش من قبل عدد من النواب تم تخصيصه للحديث عن مقترح أحداث البنك البريدي، ونأكد عدد من النواب أنه شبكة مكاتب البريد المنتشر بكامل تراب الجمهورية تمثل رصيد وطني يمكن توظيفه لتعزيز الإدماج المالي من خلال توفير خدمات بنكية أكثر قرب من المواطنين ولا سيما بالمناطق الداخلية، وأيضا إسناد قروض ميسرة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، أيضا تطوير خدمات الإدخار والدفع الرقمي بما يدعم النشاط الاقتصادي ويحد من الفوارق الجهوية. واعتبروا أيضا النواب هذوما أنه إدراج باب خاص بالبنك البريدي ضمن مشروع القانون هذايا اللي هو متعلق بمكافحة الإقصاء مالي من شأنه أن يفتح أفاقا جديدة لتطوير المنظومة المالية الوطنية والاستفادة من الإمكانيات اللي قاعد يوفرها البريد التونسي في مجال تقريبا الخدمات المالية وغيرها أيضا من المقترحات الأخرى اللي تقدموا بها في النواب لتعزيز مشروع القانون هذا. نذكر مشروع قانون يتعلق بمكافحة الإقصاء المالي. وبخصوص المقترح هذا نذكر مقترح البنك البريدي، أوضح ممثل وزارة المالية أنه المسألة تكتسي بعدا استراتيجيا ولا يمكن حسمها في إطار مشروع القانون الحالي المالي ويأكدوا أنه البريد التونسي يؤدي دورا محوريا داخل المنظومة المالية الوطنية، وأنه أي توجه نحو إحداث بنك بريدي أو تعزيز مساهمته في رأس مال بنك قائم يقتضي دراسة معمقة لمختلف الجوانب القانونية والاقتصادية والمالية، إلى جانب توفير توافق واسع بين مختلف الأطراف المتدخلة بما يضمن نجاح هذا الخيار وتحقيق الأهداف المرجوة منه. هو مقترح قانون تم تقديمه من قبل عدد من النواب في وقت سابق، وكان حاضر معنا وقتها يذلي سي ماهر، كان حاضر معنا هو من النواب المبادرين بمقترح قانون أحداث البنك البريدي، واللي تم طرحه على الطاولة من جديد في إطار مناقشات صارت حول مشروع قانون متعلق بمكافحة الإقصاء المالي. وعدد من النواب قالوا علاش ليه ما يكونش في المشروع هذا مضمن مقترح أحداث البنك البريدي، وكان كما سمعتوا شنو رأي وزارة المالية أو وجهة نظرها في علاقة بالمقترح هذا. نبدأ معك خليفة شوشي فاضل.
2: والله إيش نقول، الواحد تنهد مطلب عزيز برشا، معناتها طالبت به العديد من الشرائع، على الأقل أنا المتأكد منه اللي كان مطلب الجامعة العامة للبريد في أكثر من مرة، وقدمت تقريبا التصور معناتها مكتمل للبنك هذا، تبنته العديد من القوى السياسية، ذكر خاصة في فترة من فترات الجبهة الشعبية قدمته في برنامجها، لكن في الأخير هذا من المقترحات الذي يعز تمريرها لعدة أسباب. من ضمن الأسباب هذه احنا بطبيعتنا هنا بدينا نتقل من كان يحكي طارق على البنوك، رجعنا للبريد ومش نرجعوا للبنوك، لأنه البنوك ما تحبش بكل بساطة، أو القائمين على البنوك ما يحبوش، لأنه ما يحبوش وجود منافس كما البريد التونسي اللي حول جزء من الخدمات متاعه إلى خدمات بنكية شاملة. نعرفوا اللي البريد التونسي من أكبر المؤسسات إلى حد الآن الرابحة، حتى في ظل احنا ديما نحكو على المؤسسات والمنشآت العمومية نحكو اللي هي كل مؤسسات مفلسة، لا، عندنا من ضمن المؤسسات الرائدة، ومؤسسة البريد التونسي سنويا معتها تفوز معتها بجوائز دولية، مش نقول على مستوى الأفريقي والعربي في الخدمات متاعها، عنده نسيج ممتد في كل المعتمديات وتقريبا حتى في بعض العمادات الكبرى في تونس، هذه موجود في كل مكان، هو الأكثر ولوجا والأقرب للمواطن التونسي. هيك علاش بنك البريد بعض الناس أطلق عليه بنك الشعب، ويعتبروه اللي هو مطلب شعبي، يقرب الخدمات المالية إلى الدواخل، خاصة معناتها إلى الفلاحين، إلى الناس اللي تسكن في الدواخل، اللي أحيانا يلقى روحه يلتجأ اللي هو ياخذ النقل باش يتنقل إلى قلب المعتمدية باش يلقى فرع بنكي، وأحيانا مش كل فروع البنوك أو البنك اللي يعنيه موجود غادي، لأنه مازال حتى انتصاب الفروع البنكية يحسبوا فيها بالربحية، معناتها مش بتقديم الخدمات، إذا كان رنطابل معناتها بعض الجهات يحل فيها فرع، إذا كان ما تخلصوش ما يحلش، وإذا كان سبقوا فرع آخر وحل بنكي واللي يبطل يقول لك فك عليا، يبقى ينتظر أن يولي المسألة رنطابل، وهذه مشكلة كبيرة، في حين أن البريد موجود في كل بقعة وكان ينجب. لكن خلينا نكون بكل صراحة، معناتها كل الحكومات اللي تعاقبت بما فيها الحكومات الآن تم اقتراح عليها الاقتراح هذا، لكن لم تمتلك من الشجاعة اللي خلاها تنجم تمشي فيه. وعلاش السادة النواب معناتها سمحني في الكلمة هذا يحبوا يزرفوا فصل هذا في إطار محاربة الإقصاء المالي، علاش هانت إلى الدرجة هذه ما نجمش يكون فصل حقيقي ومطلب حقيقي اللي هو يتعمل البنك للبريد هذا، يلزم نتبعه ونشوفه وثنية معتها عربي باش نحطه فيها المقترح هذا، عليه مشروع خاسر هذا فاشل، ما يقدمش على الأقل خدمات للمواطن، ما يحلش إشكالية، ما يكسرش على الأقل حلقة من حلقات الريع المالي الموجودة في تونس هذه، اللي معتها تقريبا تقر القائمة متاع البنوك والأرباح ربي يزيدهم، ما من دمنا ما مش مشكلة، أما تشوف القائمة متاع الأسماء تلقاهم هم نفسهم، تلقاه موجود هنا عنده 20 وهنا عنده 50 وعنده 50، ويدور وتمشي لأي بنك مش تاخذ أي قرض برا، مش يسهلهم، ما فهمت ولا بقديش بنفس الطو، معناتها يعطوك الناس كل خاطرهم متفاهمين الكلهم لأنها بنوكهم الكل مجتمعين، إيه كي يدخل معاهم البريد التونسي ما هو يقلق لكن الخدمات اللي ياخذوا فيها علينا كلها مش تتنح، البريد أقرب، برشا ناس مش تولي تتوجه للبريد التونسي أكثر في الجانب هذا. لذلك القضية ما هيش قضية وزارة مالية تقول والله تو نشوفه معتها، لا هو معروف مشروع ناجح عنده كل شروط النجاح متاعه، اللي ماهوش مستحق مقرات معناتها تقريبا في مقرات البريد كلها معناتها منصور ماهوش مكريه في الاغلب نتاعها اللي هي ملك البريد التونسي. يعني قلت لك مؤسسه رابحه اللي تنجم فاصيل مون تعمل تقريبا جزء معناتها ولا معليش تعمل فيه جزء معناتها كي تمشي لاي مركز نتاع بريد تونسي تلقى نافذه ولا اثنين وتحطها للخدمات البنكيه. انتهى الامر مش طلب بنك اخرى وبنيه اخرى. يكفي تخصيص في اطار الخدمات البريديه واللي ثم خدمات بنكيه وتنجم على اربعه ولا ثلاثه معناتها نوافذ تخصص نافذه الى الخدمات البنكيه كما هيك النافذه المخصصه للتحويلات الجيم الخارج بالعمله الصعبه. ماهيش صعيبه العمليه معناتها بشكل كبير ياسر وتريح المواطنين اكثر وتكون اقرب للعباد هذه وتقدم لهم خدمات اخرى. لكن انا نقول في ظل الهيمنه والطغيان نتاع راس مال المالي وخاصه البنكي انا نقول صعيب. احنا هنا شفنا نموذج معناتها ومشتره في العركه ما بين ملاك البنوك وبين اعوانهم واجرائهم. وهنا شفنا ثلاثة ايام ماهمش معدلين، ثلاثة ايام لا مستعدين باش يفاوضوا لا مستعدين باش يحكم معاهم. عملوا اضراب قبل وعدوا ثلاثة ايام واضراب بنسبة كبيرة من 90% وانت طالع ومطالب مشروعة. يعني شنو هو الطالب وطالب ومطالب مشروعة؟ قال لك اعطيني زيادة متاع 25 علاش نقص فيها؟ ثاو الدولة نقولوا عندها ازمة مالية سيدي مش مشكلة في بعض اللي. ولو ان دولة تقريبا على الاقل التزمت بالزيادات متاعها ولو انها زيادات ما تمثل حتى شيء امام حاله التضخم هذايا وامام حاله معناتها تقريبا الارتفاع معناتها في الاسعار في الجانب هذايا تقريبا تتعطى باليمين وتتهز باليسار كالعاده معناتها الزياده هذه هي. لكن انت يا خويا شنو خاصك بنوك مؤسسه رابحه من شيء معناتها بصحتكم بخدمتكم وشيء من دمنا كلنا اي كي تعطيه الزيادات نتاع 25 علاش التحيل عليه في زيادات نتاع 25؟ شنو اللي طالب هو بالذات؟ وهذا من أعوانهم اللي دخلوا لهم في مليارات هذه اللي نحكوا عليها بتاع الربح. فما أدراك بالمواطنين الغلابة معناتها اللي احنا تحت رحمة البنوك في علاقة بالجانب هذا. أنا نقول لك نتمنى أمنية أن تتحقق أن يتحول مؤسسة البريد التونسي تولي عندها جزء من الخدمات البنكية. وهذا رو مش كان في تونس موجودة في العديد من الدول بما فيهم أكثر الدول الرأسمالية.
1: شكرا خليفة. نرجع نسمك في الموضوع هذايا طارق ونكمل بقية المواضيع والمستجدات الإقليمية والدولية. ولكن قبل هذايا نخرج فاصل مغادر الأخبار مع زميلنا فؤاد مبارك. تفضل.
3: هنا تونس
4: ديوان فهم هي الموجة اللي توتيك مالا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فهم تكون معاكم. ديوان فهم صوتكم.
3: ديوان فام فلاش نيوز
5: موجز الواحدة ظهرا. ديوان فام عسلمة. تونس تطلق اليوم أول رحلة بحرية لقارب صيد حرفي يعمل بكامل بطاقة كهربائية مولدة من الطاقة الشمسية وذلك بمنطقة أجيم بجزيرة جربة في مبادرة يقودها الصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا وفي سابقة بيئية وتقنية في منطقة البحر الأبيض المتوسط. ويمتد المشروع الممول من وزارة الخارجية وشؤون الكومونولس والتنمية البريطانية على مدى سنة كاملة بمنطقة خليج جابس ويشمل تجهيز 8 قوارب صيد حرفي بأنظمة دفع كهربائية شمسية إلى جانب تكوين أكثر من 100 صياد وممثل عن المؤسسات المعنية وأعداد دراسات وتوصيات لدعم السياسات الوطنية في مجال الانتقال الطاقي بقطاع الصيد البحري. والقائمون على المشروع يؤكدون أن هذه التجربة تمثل أول إثبات فعلي في تونس لإمكانية اعتماد الطاقة الكهربائية الشمسية بديلا للمحركات التقليدية التي تشتغل بالوقود الأحفوري بما يضع البلاد في موقع ريادي على مستوى البحر الأبيض المتوسط في مجال إزالة الكربون من قطاع الصيد الحرفي. الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري يطلق حملات ميدانية جهوية للتوعية بمخاطر الإدمان استهدفت فئة الشباب في الفضاءات العامة وشواطئ والمرافق الرياضية بعدد من ولايات الجمهورية على غرار ولايات سوسة وجابس وتطاوين وسليانة. وديوان يوضح في بلاغنا هذه الأنشطة تهدف إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز الوعي بمخاطر الإدمان عبر حصص تثقيفية وورشات تعبير واتصالات مباشرة بالشباب بالشراكة مع مختلف المتدخلين. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ يؤدي اليوم زيارة أعمال ميدانية إلى ولاية باجة للاطلاع على مدى تقدم موسم حصاد وتجميع الحبوب بلجيا. ورئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة نصر الشمروخي يؤكد أن نسبة تقدم موسم الحصاد بولاية باجة تبلغ إلى حدود 28 من جوان الجاري، حوالي 60% من إجمالي المساحات المزروعة والمقدرة بحوالي 155 ألف هكتار، مشيرا إلى أن كميات البذور المجمعة قد ناهزت 160 ألف قنطار. وشمروخي يشدد على أن ولاية باجة تحافظ على المرتبة الأولى وطنيا من حيث نسق وكميات تجميع الحبوب، تاليها ولاية الكاف ثم سليانة فبنزرت وجندوبة.
6: المساحة الجملية نتاع الحبوب هي 155 ألف هكتار، فيها قمح صلب وفيها شعير وفيها قمح لين وفيها تريتيكار، والأغلبية 118500 هي قمح صلب. عملية التجميع إلى حد البارح جمعنا حوالي 1,500,000 قنطار، فيها البذور وفيها حبوب الاستهلاك. بالنسبة للبذور تقريبا حوالي 160 ألف هكتار، والبقية هي حبوب استهلاك فيها قمح صلب نصيب 130 قمح صلب وفيها قمح لين وفيها شعير وفيها تريتيكار، الأغلبية هي قمح صلب. نسبة تقدم الحصاد في المجمل تقريب حوالي 60%. العملية متواصلة، نسق نعتبره نسق صعود. حاليا ولاية باجة هي في المرتبة الأولى على مستوى التجميع على مستوى الوطني، تليها ولاية كيف ثم سليانة ثم بنزرت ثم جندوبة.
5: وفي الشأن الدولي، وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يصل اليوم إلى دمشق في أول زيارة له إلى سوريا منذ الإطاحة بحكم بشار الأسد في نهاية سنة 24 و2000، حيث يلتقي مسؤولين من بينهم الرئيس أحمد الشرع حسب ما أفاد به مصدر دبلوماسي عراقي لوكالة الأنباء الفرنسية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن اليوم أن اجتماعا بشأن إيران سيعقد غدا الثلاثاء في الدوحة، مؤكدا أن إيران هي التي تقدمت بطلب لعقد هذا الاجتماع. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع ابتسام شويخة وكم الفريق هنا تونس.
7: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم. هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
2: اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعه على موجات اذاعه ديوان اف ام. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانيه بقيه الاخبار والملفات والمستجدات الوطنيه. بعد شويه اكيد باش نمشيو معكم لاخر الاخبار الدوليه، ما كتب وما يكتب اليوم من مقالات كما كل مره. نطرح لكم مقال، مقال راي، مقال تحليلي، مقال اخباري، نرجع من خلاله او نفتح من خلاله النقاش على مستجد يخص المنطقه والعالم. ومن بعد اكيد باش نحكيوا على العراق وحملة ضد الفساد وبرشا اعتقالات. نرجع للأرقام على المعطيات على السياق آخر الحصة في فقرة بالأرقام مع الزميل نور الفارسي. في الأثناء أكيد نذكر حاضرين معنا ساعة في التعليق والنقاش خليفة شوشين وطارق الكحليبي، مرحبا بكم من جديد. وقبل ما نمشي لفقرة المقال معاك طارق، ما سمعناكش طبعا في علاقة بموضوع مقترح البنك البريدي. نذكروا السياق والحكومة ممثلي عفوا وزارة المالية وممثلين أيضا عن سلطة رقابة التمويل الصغير والهيئة العامة للتأمين كانوا حاضرين في لجنة المالية والميزانية في البرلمان. وكان موضوع اللقاء والاجتماع هذا هو مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي. كالعادة الحكومة ووزارة المالية قدمت رؤيتها تصورها للمشروع هذا، الغاية والأهداف منه، وثم فيما بعد يفسح المجال للنواب لتقديم مقترحاتهم أراءهم توجهاتهم في علاقة بمشروع أو بعض التنقيحات. وكان خلينا نقوله جزء مهم من النقاشات اللي طرحوها عدد من النواب هي في علاقة بمقترح إحداث البنك البريدي. واعتبروا أنه إدراج باب خاص بالبنك البريدي ضمن مشروع القانون هذية من شأنه أنه يفتح آفاق جديدة لتطوير المنظومة المالية الوطنية والاستفادة من الإمكانيات اللي وفرها البريد التونسي في مجال تقريب الخدمات المالية. مرة أخرى مقترح إحداث البنك البريدي والنقاش اللي صار لسنوات في علاقة بها طرق الموضوع هذية بين برشا ناس تقول أنه حل كبير برشا، وبين اللي يقول لك يعني فما لازم يصير عليه نقاش أكثر وعمق أكثر في علاقة بالمقترح هذا. هاي تفضل طارق لسمك.
3: هو في علاقة بموضوع البنك البريدي جانا أحد النواب من جهة جمال الماهر أعتقد، وكان من متبنين المشروع متاع البنك البريدي. وقتها ناقشنا في التجارب المقارنة وفما أكثر من تجربة، وموجودة التجارب في الدول الرأسمالية كما الدول الاجتماعية. يعني ما هوش مقترح شيوعي كما بعض الناس تسمعهم تقول كان في نمشيو للاتحاد السوفيتي، لا، موجود في دول معناها رأسمالية عريقة يعني. وتحدثت على التجارب المقارنة. بار كونتر أنا اليوم نحب نركز عليش نحن نحتاج لمزيد من العروض للمواطن التونسي. لماذا المواطن التونسي يحتاج أن يرى أكثر من عرض بنكي ويرى جو تنافسي بنكي؟ نحن بعد الاستقلال صارت فترة انتقالية كانت فيها المؤسسات البنكية هي مؤسسات عمومية أساسا، وتأسس الاستيبي وتأسسوا عدد من البنوك الأخرى، ثم البنك القومي الفلاحي في إطار السياسات التعاضدية والفلاحية، وبدأوا البنوك الخاصة بداية السبعينات مع فترة رئيس الوزراء السابق الراحل هادي نويرة، و كان أول بنك كبير داير من أوائل البنوك الكبيرة أسسه وزير اقتصاد وقتها الراحل المصمودي أعتقد، اللي هو أسس بنك خاص برأس مال عربي ومعروف. هو البنك هو البنك الأكثر ربحية يعني الآن. ومنذ ذلك الحين أصبح التطور البنوك الخاصة مضطردا وقويا، وكان يعني مثير للانتباه. وفما تعملت مجموعة من الدراسات هي أنا كتبت عليها حقيقة من زاوية تاريخية، حتى في كتاب جيوبوليتيك التونسي خصصت بضع صفحات لتاريخ القطاع البنكي التونسي وكيف هو أحد أسس اقتصاد الريع. وأحد الأسباب اللي نقولها كالياً وعليش هو أحد مظاهر اقتصاد الريع، لأنه الدولة كانت تتدخل ليس فقط في البنوك العمومية لهذاك الطبيعي، لكن كانت تتدخل في تأسيس وتطوير البنوك الخاصة. بنوك الخاصة ما كانش هكا كل واحد يحك راسه يعمل بانكا ويمشي ويجيب أموال، لا، كان قرارا سياسيا. يعني كانت الدولة تتدخل حتى كي يخرج حد من البنكة الفلانية شكون يعوضه. وحتى الاقتصاد العائلة فترة بن علي كان أحد مظاهره أنه يعني فلان وفلان برا البنكة هذية وفلان وفلان برا البنكة هذي، وبشكل يعني صريح يعني ما كانش فما. وهكاك مثلا أحد الأسهار، عائلات المصاهرة أصبحت هي لديها يعني نصيب الأسد في أحد البنوك الخاصة، كان قرارا سياسيا يعني ما كانش بالصدفة. يعني المشكل هو أنه كي نجي نشوفوا رأس مال البنوك الخاصة الرئيسية نلقاو عموما هيمنة لعدد من العائلات، ما حوالي 15-20 عائلة تتقاسم رأس مال أهم البنوك الخاصة، بل موجودة أيضا في البنوك العمومية. يعني لأن البنوك العمومية تم فتح جزء من رأس مالها للرأس مال الخاص. وفما ما غير ما نذكر الأسماء، ذكرتهم الحقيقة في عدد من المقالات، ما يقلقنيش بارك، نحن سياسة الإذاعة من نبدأ واضحة الحيل. شوفوا طارق الكحلاوي اقتصاد الريع في تونس، تلقوا عدد من المقالات اللي نذكر فيها بالاسم من ما هي العائلات وفي أي بنوك وإلى آخره. وفما يعني تركز للرأس المال البنكي في يد هذه العائلات، التي هنا الإشكال الأول باش نبدأ به، التي لديها نفس السياسات البنكية، نفس سياسات الفائض، نفس الرسوم البنكية على معناها المواطنين. وهذا يطرح سؤال جدي، وهذا البنك المركزي معني بمراقبته انتر بارونتيز، هل فما تفاهمات بين البنوك حول الرسوم المقررة على المواطنين وحول معناها القروض وحول الفوائض القروض إلى آخره؟ هنا التفاهمات هذه مجرمة قانونيا وفق مبادئ التنافسية الموجودة في القانون التونسي. الموضوع الآخر هو أنه نفس من يملك هذه البنوك هو يملك في قطاعات أخرى، نلقاها في قطاعات تمشي من الجانب الاستثماري الصناعي، التجاري، السياحة، الخدماتي إلى آخره، نلقاهم في هذا. ولهنا في العالم الرأسمالي المتطرف الليبرالي المتطرف هذه غير مسموح به. يعني في الولايات المتحدة في بداية القرن العشرين عملوا حاجة اسمها الأنتي تراست لو، اللي أهم أهدافها أنه روكفيلر اللي عنده مثلا في الفحم الحجري ما عندوش الحق ياخذ البنوك والفحم الحجري. يعني انت تمول القطاعات الرئيسيه المربحه، يعني انت باش تمول روحك ولا تمول الناس المتحالفه معك؟ لان يضرب مبدا التنافسيه. يعني شفت علاش نحن نقول نحن لا راسماليه لا اشتراكيه، فما حاجه معناها مطلعه. حتى الاحتكار اللي تلقاه في السياق الراسمالي التقليدي المرجعي يعني هو نفسه في صراع مع جهد تشريعي للتقليص منه، لكنه موجود الجانب الاحتكاري. نحن من هو في الدولة يحمي من هو في الاقتصاد، ما فماش كل التعديل هذيك اللي يصير. هذا علاش يلزمنا بنك آخر بريدي لا يركز على الربح، تملكه الدولة، هدفه تقديم الخدمات التي تخلق تنافسية مع البنوك الأخرى في القروض وأقل الرسوم. يعني يكون قروض موجهة أكثر للطبقة الوسطى، للمؤسسات التجارية الصغرى والمتوسطة، يقوي دور البنك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللي هو بنك ضعيف مقارنة ببنك البريدي. بنك البريدي عنده بوتنسيال ضخم على مستوى الرأسمال بتاعه، قادر على أنه يفرض تنافسية بنكية حقيقية، تخلي البنوك تتسابق لتقديم الخدمات، تتسابق للتخفيض في الفائض، تتسابق في أما كلها تبدأ متفاهمة لا تتسابق في تخفيضات للمواطنين. سي سامبل، هذا رول المبدأ متاحة هو لإحداث حد أدنى من التنافسية. ليس لضرب رأس مال البنكي، بالعكس رأس مال البنكي يدخل في تنافسية حقيقية ويولي الهدف متاعه تقديم خدمات أفضل على مستوى التكنولوجي. توا حتى على مستوى التكنولوجي مازالت ضعيفة، على مستوى نحن توا الدول الإفريقية جنوب الصحراء كينيا وغيرها ما عادش تستعمل كاش بالتليفون متاع حتى في العطار انتر بارانتيز، مش في هذه منظومة بنكية كاملة تشرف عليها البنك المركزي، لكن بالتعاون مع هذه البنوك. كي البنوك تحب تتنافس تفرض نسق معين حتى البنك المركزي يتبع. إذا هنا ضروري إصلاح هذا القطاع اللي الحقيقة كل التقارير الدولية بين فيها البنك الدولي، مانيش قاعدين نتحدث على تقارير جاية من الكوبا ولا ما. لا تقارير المرجعيات بتاع الرأس مالية الدولية تقول لك راه قطاعنا البنكي ليس فيه تنافسية في الحد الأدنى، ويحتاج تنافسية أكبر، ويحتاج تقديم خدمات أفضل، وبالتالي ذلك ما هو ما سيسمح بتخفيض الرسوم البنوك. نحن المشكلة اللي الدولة نفسها دخلت في المنافسة مع المواطن، لأنه أصبحت في 3 سنوات الأخيرة تاخذ هي نفسها في القروض. القروض التي أخذتها الدولة كانت بالأساس قروض داخلية في 3-4 سنوات الأخيرة، وهذا أدى إلى تقليص القروض الموجهة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وبالتالي هذا يضر بعجلة الاستثمار اللي نحكيوا عليه. يعني إذا كان ما يهزش المستثمرين ذوي رأس المال الكبير الاستثمار، رأوا في هزوه المؤسسات الصغرى المتوسطة في الأساس. إذا كان ما يلقوش تمويلات ما نجموش يخدموا معناه، ما انت صغرك الصغار راهو نحكي واه توسكي كان كيوري خضار ما عرف شنو اتسيتيرا هذيك. والله اونتر بارونتيز شفت فيديو على الحريقه اللي صارت في سوق سيدي عبد السلام، وشفت خضاره يحكيو في الهدايا، يقول لك راهو نحن السرعه اللي تحرقت هي بيدها مرهونين فيها ونحط شاشيت هذا فوق راس هذا داير هذيك. تو تذكرت وخاطر هذيك نرجع لشنو نقص التمويل، تلقى يحط الشيت هذا فوق راس هذا ويتسلف من هنا ويحط ويبدا يمشي، المهم مشي الدولاب، لانه القطاع البنكي لا يمول المؤسسات الصغرى المتوسطه.
2: هو واضح طارق، احنا مازلنا مواصلين معك ما يخلف
4: طريقه الميكرو كريديه دي اللي عملوها وتحكي عليه. انا مؤخرا قريت مقال عليه معناتها وعن تجربه توصل 33% راه وترجع، معناتها هو اللي رقم معناتها ضخم جدا. هذه اللي تعملت كحل للمؤسسات الصغرى المتوسطة اللي تنجم تاخذ 10 ملايين، تنجم تكون تاخذ 5 ملايين للناس اللي تحب تنتصب هذونا. للأسف حتى الأسلوب هذايا والمدخل هذايا اللي كان في فترة من فترات حل للمؤسسات الصغرى المتوسطة وبعض المواطنين معناتها اللي يحب ياخذ قرض أسري عادي في 5-10 ملايين اللي ما همش فلوس بالمنطقة التجاري الكبير، فإنه هذايا توصل الفوائد متاعها توصل إلى 33% ترجع، اللي هو معناتها رقم مهول جدا في علاقة بالجانب هذا. وللأسف أكثر من ذلك اللي حتى الـ الـ الـ الـ القروض الصغيرة هذه يبدو اللي هي ما بعدتش معناتها على متناول الحيتان الكبيرة اللي ولت هي بطبيعتها تمول فيها الميكرو كريدية هذه، وهي اللي تسيطر على التدفقات اللي تمشي للمواطنين في القروض هذه الصغيرة.
2: واضح خليفة،
3: باللي فما رقم في علاقة بميزانية سنة 26 موارد الاقتراض الداخلي ستصل إلى 19,000 مليون دينار، ما 19,000 مليار من البنوك الخاصة الاقتراض الداخلي. هذي بش يزيد معناها منها 19,000، منها 11,000 من البنك المركزي، لكن 7,000 أو 8,000 من البنوك الخاصة، 8,000 مليار. ما أنت هذي سيكون عبئا ويضعف بالضرورة الاقتراض. وبالنسبة للبنوك راهي رابحة 100% في ديل كيمنكية، الخاطر عندما تقرض الدولة ضامنة فلوسها، الدولة باش ترجع لها بعد كذا، ما فماش حتى جهد، ما فماش عليش مش تقعد تريتي في دوسيات قداش من دوسي واحد مع الدولة أكا، وانت هي دخل الفلوس وقد تفرج تكا وقد اللي هو يضر في نهاية الأمر بالتنافسية وبقدرة المؤسسات الصغرى على إيجاد تمويلات.
4: هو للأسف سمحني لو مسألة أزمة التمويل للمؤسسات والمشاريع هذه هي راهي سابقة حتى إلى مسألة الاقتراض
3: موجود مدلوقتي. أما زادت كثر،
4: أما المدة الأخيرة أنا لاحظت لمدة عامين من اللي تم اتخاذ قرار اللي بإمكان الدولة اللي تأخذ نسبة هذه، أصبحت من أكثر الحجج معناتها اللي كرروا فيها البنوك أو من يمثلهم في وسائل الإعلام وفي الأحزاب السياسية، لأن عندهم ممثلين تقريبا وبرامجهم ومهمتهم الرئيسية الدفاع عن الناس هذونا. من ضمن الحجج اللي أضافوها ويعتبرها حجج احنا رانا قاعدين نسلفوا للدولة، هذاك علاش ما عادش نعطوا في قروض. لا انتم ما كومش تعطوا في قروض حتى قبل لا معناتها تسلف الدولة، وحتى اذا كان ثم قروض تعرف طارق لشكون تمشي، تمشي للحبيبات، لانه يعني نفس الشيء هو تلقاه معناتها من ملاك البنوك وعنده أسهم وعنده نسبة كبيرة برشا، هو اللي بيدو
3: انه هو معناتها انه هو يعمل كيكة وفقا للتركيبة متاعه والريعية واللي يركز كان على الربح منتظر ومتوقع. لكن ما هو ما إذا يجب أن تكون السياسة العامة للدولة بما فيها البنك المركزي هو الضغط في اتجاه أنهم يمولوا المؤسسات الصغر المتوسط، هذه مسؤولية الدولة. أما هم بطبيعة الحال كما قلت أنا توا يبدا متكي قاعده لروحه يدخل في الكرايه هذاك وما يهموش يقعد يتريتي دوسيات، مش لازم يتريتي دوسيات.
2: ما هو
4: بنك بريد اللي نجم يكون حل للمواطنين والمؤسسات الصغرى والمتوسطه، خاصه بالمؤسسه معناتها البريديه التونسيه معناتها اللي هي تمثل شرف في تونس واللي هي مؤسسه رابحه، هذه تو في الاخير يلقوا رواحهم معناتها مضطرين اللي هم معناتها يمولوا معناتها مشاريع صغرى ومتوسطة وحتى مشاريع أكبر شوية.
2: نخرجوا فاصل صغير وبعد نرجو نكمل معكم قيت الفقرات والمستجدات الإقليمية والدولية. فاصل ونرجو نكمل معكم الارتيكل دي جور، تفضلوا.
1: هنا تونس، هنا تونس
0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم، احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. هنا تونس،
2: اهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد. ماضي ساعه 32 دقيقه، مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا توا كالعاده، مرحبا بجميع تفاعلاتكم وتعليقاتكم ومقترحاتكم. زيدا مازلنا موصلين معكم الجزء الاخير من حصتنا ومن الحديث عن الوضع الوطني، مهم جدا زيدا نرجو على شنو قاعد يصير في العالم وفي المنطقه، وهذا باش يزنا مباشره لفقره الارتيكل دو جور.
1: الارتيكل دو جور،
2: المقال اللي اختاره لنا طارق الكحلاوي واللي باش نحكيوا فيه على لبنان، حزب الله، الاتفاق وغيره، انا باش نعرفوا التفاصيل معك طارق، تفضل.
3: هو الحقيقة كان يمكن أن نختار يعني تقريرا إخباريا للحديث على هذا الاتفاق، اتفاق المهم، لكن اخترت مقالا تحليليا واخترت مقال من الكيان ومباحث باحث يعني موجود من الباحثين المهمين في مركز دراسات دور مهم في الكيان. احنا قبيلي كان نحكيه على القدس العربي، كان من اهم الصفحات نتاع القدس العربي في صيغتها القديمه، ما نعرفش مازالت موجوده في الصيغه الحاليه ولا، هي صفحه الصحف العبريه، وكان يقوم بها صحفي مصري نسيت الاسم تو كروم او حاجه كي من هكا، وكانت معناها تعمل تلخيص لأهم المقالات التي كانت تصدر في الصحف العبرية هائرتس، وكلنا نعرفوها الصحف هذه بسبب تلك الصفحة في القدس العربي. مهم الاطلاع على هذه، وانا خذيت هذا باش ما نقولوش حد ما اخترتش إبراهيم الأمين جريدة الأخبار اللبنانية الموالية والقريبة من حزب الله، لا ما اخترتش، ما نعرفش انا حد قريب من يعني المقاومه في لبنان للحديث، لا اخترت شخصا معروف مواقف الصهيونيه، يدعم الكيان الصهيوني، لكن يتحدث على هذه الاتفاقيه اولا من زاويه تحليلها ومن زاويه مدى امكانيه استمراريتها، هل هي ذات جدوى عمليه وواقعيه ولا هل هي واقعيه ولا هاو بالضبط الكلمه بالضبط اللي حاجتي بها هي هذه. اولا هذا الاتفاق مثل ما يقول هذا الباحث
4: حسنين كروم
3: بكري داني سترونوفيتس هو الباحث هذايا اللي من الكيان، اللي هو عمل تدوينه في اكس ردا على كاتب مقاله راي في نيويورك تايمز روبرت ساتلوف يتفاعل معاه، اما التدوينه في حد ذاتها تدوينه التفاعل في رايي اهم من ما قاله كاتب المقال، كاتب المقال الرأي في نيويورك تايمز. شو يقول هو؟ الفكرة الرئيسية متاعه هي أنه أولا يعتبر أنه ما هذا الاتفاق هو اتفاق مشابه إلى حد كبير لاتفاق قديم ربما الأجيال الحالية ما تعرفوش. المدة الأخرى ديما نجبد وليد جون بلات ونجبد الثمانينات ونقول الناس تسمع لأنه رجع بينا لك الفترة هذيك من اجتياح الكيان لبنان حتىش للاغتيال بشير جميل وفي سياق الحرب الأهلية واتفاق 17 أيار. يقولوا 17 أيار لبنانيين 17 ماي يعني 1983 بين الرئيس الذي خلف بشير جميل أمين جميل وحكومة الكيان. يقول الباحث هذا الاتفاق الذي تم إمضاؤه هو بريسك نسخة تبقى الأصل من اتفاق 17 أيار وهو لن ينجح لنفس سبب عدم نجاح 17 أيار اللي هو لا يعكس الواقع السياسي كما هو. يعني لا يعني يمنح صلاحيات للحكومة اللي في بيروت لا تسمح معناتها ليست لها القدرة على تنفيذها. خلنا نحط خريطة مهمة وباش نقارن خاطر الأهم أحسن أشياء نجم نفسر بها هالمقارنات هذه هي بين الخرائط. الخريطة على اليسار هي الخريطة التي تم اعتمادها في اتفاق 17 أيار والخريطة على اليمين هي الخريطة التي تم نشرها مع الاتفاق الحالي هذا 26 جوان 2026. الشريط الأحمر نشوفه فيه في الخريطة متاع الاتفاق هذية هو ما يسمى المنطقة الأمنية اللي هي قرر الكيان وستبقى فيها وعطيه جزء مناطق هيك بالأصفر سميهم بايلوت أرياز هي سميهم مناطق تجريبية أنه بش يجربوا فيها الجيش اللبناني. هما كزو مناطق صغار خاطر الناس معتوا مناطق تجريبية حاجة ضخمة تيزوز حوم هما هكم بحث بجنب واحدة شمال نهر الليطاني لهنا أهم حاجة في فهم جغرافية جنوب لبنان. جنوب لبنان هو ما تحت نهر الليطاني. نهر الليطاني الذي يشق يجي من جبال السورية ويشق جنوب لبنان ويصب في المتوسط هو تقريبا المجال الذي نسميه جنوب لبنان. هو يحد ما يحده جنوبا هو جنوب لبنان وهي بالأساس قرى شيعية وبعضها أيضا شيعية مسيحية أما فما غالبية شيعية هناك وذلك علاش تاريخيا حتى كي توجدوا الفلسطينيين غديكا كانت علاقتهم بالشيعة اللي هم أفقر بالمناسبة طائفة في لبنان تاريخيا موجودين غادي وذلك علاش حزب الله طلع غديك. حزب الله ما جيتش الحرس الثوري هكا قال هاي باش نقرر لأنه سكان جنوب لبنان واجهوا القمع والمجازر والجرائم وبتبيعة الحال قرروا بشي قاوموا
4: وحتى قبل الحزب الله
3: اي قبل ليه هو من كونهم صحيح. عماد مغنية اللي سيصبح توفي الآن استشهد الذي سيصبح هو زعيم الجناح المسلح الحزب الله دربته حركة فتح صحيح. يعني ما يعني دربه الفلسطينيون كان ينجم في سياق آخر يكون شيوعي ما نعرف شنو أما جاء في سياق اللي صارت الثورة الإيرانية و صار سعود الفكرة ولاية الفقيه وصار يعني الحرس الثوري وقتها ولا حزب الله. أما هو أساسا مقاوم قبل أن يكون حزب الله عاد هذا كهو منطقة جنوب لبنان جست بش شوية لمحة تاريخية خاطر حزب الله بعض الناس خاصة في الحركة اللي صارت في سوريا ولا عنا معناها برشة بأكل نظرة طائفية متاع هكا يجي يقول لك يا ذوما حزب الله وكل المنطقة هذيك ما يحاولش حتى يفهم فما سياق تاريخي وفما على كل حال المنطقة هذيك الحمراء هي المنطقة الأمنية. قال لهم مش نجربوكم يا جيش لبناني ووفقا للاتفاق باش تتكون لجنة عسكرية لبنانية أما أمريكية وإسرائيلية هي اللي تقيم تمشي تطل تشوف نحيتوا فككتوا الجماعات المسلحة أم لا مش فككتوا الجماعات المسلحة ولا فككتوا البنية التحتية مثلا حزب الله عندهم مدرسة مسمي عليهم هذيك لازم تتسكر فما جامع فيه إمام تاع حزب الله هذيك بنية تحتية تسكر فما بنكة فيها موظفين كلهم حزب الله هذوك مازال هذيك تسكر ولا تجيبوا موظفين أخرين
4: البنية التحتية العسكرية والمدنية
3: كلها يلزم ويقعد يتبع فيك هذيك المنطقة الصفراء ساعة تستجب تشد عامين هذيك ساعة وحدها ديجا شو يقعد يتبع ويشو يعني لبنان لا يملك حكومة بيروت لا تملك قرار تقييم دورها. وش فيه الاتفاق مش الانسحاب إذا كان هذا صار إذا كان والله الجيش اللبناني كان تلميذا نجيبا وطبق التعليمات وتخلى الحزب الله بالتراكس وكسرهم الكل لن يتم انسحاب في الاتفاق سيتم إعادة انتشار في الجنوب
5: وهم يقرروا وين سيتم إعادة الانتشار. زد يعني حكومة بيروت صادقت في هذا الاتفاق على سيادة إسرائيلية على جنوب لبنان، ما عمرها ما صارت. يعني الاتفاقات اللي عملتها مصر، اتفاق كامب ديفيد، الأساس القانوني متاعه سينا ساعة مصرية، وانت باش تنسحب انسحاب كامل منها، باش تصير في عامين ثلاثة سنوات، اما انت باش تقيم انا ما انت باش قاعد نعمل، لا لا انت باش تنسحب. يعني حتى اتفاق اللي نعتبره اخويا اتفاق استسلام واللي تعمل كامب ديفيد وكذا، هذا ما يرتقيلوش اكثر من هكيك. اللي بالنسبة لي البند هذا 13 اعتقد فضيحة حقيقية. اش فيه؟ فيه انه لبنان تلتزم الان أنه لا تقوم بأي أعمال عدائية على مستوى القانون الدولي. شو عندها؟ معناتها ما تشكيش بإسرائيل في المستقبل. هذا من شكون اللي وراء؟ شكون المشرف في لبنان على الاتفاق هذا؟ رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. رئيس الوزراء اللي كان رئيس محكمة العدل الدولية يحرم بلده اللي هو رئيس الوزراء بتاعه من حقه في مقاضاة طرف ليخ. يعني الحق في المقاضاة من الأساسيات. ما نتصورش فما اتفاقية دولية فيها البند ذي. يعني كما قالوا بعض المحللين اللبنانيين، الاتفاق ذي تحس فما سموتريتش ولا يعني حتى أكثر هواسية من نتنياهو. مشي قعد وحده كتب حاجة ومدها للأمريكان، والأمريكان مدوها لذي للسفيرة اللي سماها، قالوا والله أبلت البلاء الحسن وكانت مثل لبوة. لبوة مش فيها لبوة، فيش
4: معور.
5: يعني معمرها ما صارت دولة تسقط حقها في مقاضاة ماذا ستفعل الدولة الأخرى وهي محتلتها في المستقبل. حاجة يعني كان تقتل مع يقتل الكيان آلاف الناس في لبنان. طب ليس من حق لبنان مقاضاة الكيان، حاجة غريبة جدا. بالحق ما عمري مريت قعدت تلوج في أكثر من حاجة، فماشي عنيشي بند كي من هكي، فماشي قانون مقارن ما لقيتش. الباحث اللي ملكيان شو يقول اللي هذا وهذه أهم حاجة، هو هذا الاتفاق ساعة وكما هو يقول اتفاق يعطي الأولوية للكيان. وفما شعار انتشر في الجدران في لبنان تعمل في إطار دعاية لحكومة بيروت، قل فيه لبنان أولا. هذا الاتفاق هو اتفاق إسرائيل أولا. هذا الاتفاق، وكما يقول هذا الباحث، فإنه في نهاية الأمر لا يمكن تطبيقه. يقول لك لأنه المنطقة الأمنية هذيك الكل هي منطقة موجود فيها حزب الله في الأنفاق في القرى في كل مكان، والجيش إذا كان سيطبق وينعملوا له مناطق تجربة فإنه سيدخل في صراع مع حزب الله. قال يا إما ماشي الحرب أهلية، وهذا جربناه قبل وعملنا جيش تبعنا وفي الأخر ما مشيتش الحكاية، يا إما نحن باش نحاربوه في المنطقة هذيك، وكل ما باش نحاربوه باش نعاودوا نقدموا القدام وهو يهرب في ما بعد المنطقة الأمنية ويمشي لك المنطقة الصفرة مثلا، ندخلوا نحن في المنطقة الصفرة. بما معنى أن حكومة بيروت أمضت على اتفاق إسرائيل أولا، تعطي فيه الأولوية للمصالح وللأهداف وللتطبيق للكيان. وكما قال نتنياهو، قال اللي كان مفروض علينا في الاتفاق مع إيران، اللي حبت تفرض علينا إيران، هو انسحاب كامل بدون شرط. قال اللي نجمنا نعملوه في الاتفاق هذية انسحاب، مش حتى انسحاب، إعادة انتشار وقدمه على أساس انتصار إسرائيلي. أهم هو تحليل دايور للاتفاق هذية، هو الخطاب بتاع نتنياهو اللي قدم به الاتفاق. فإنه أكثر من هذا هو اتفاق لن يصمد مثل ما كان وضع 17 IR. هو اتفاق اعتقد واقعيا بمنطق الواقعية هو اتفاق ساقط. وحتى شفت قائمة الأحزاب السياسية والأطراف السياسية اللبنانية التي جاءت ضد الاتفاق موجودة في كل أغلب الأحزاب اللبنانية، مال بطبيعة الحال حزب الله، لكن نلقى التيار الوطني الحر، نلقى الحزب التقدم الاشتراكي متاع جنبلات، نلقى حتى أحزاب في الوسط السني اللبناني،
4: الحزب الشيوعي، الأحزاب الناصرية،
5: يعني وأغلب البرلمان أعتقد، لأنه يلزم يتعدى، يلزم تصير الراتيفيكيشن في البرلمان، أعتقد لن يمر. ورئيس البرلمان اللي هو يعتبر شيعي معتدل، يعني نبيه بري يحسب ياسري تكتك في السياسة معروف، قال هذا اتفاق لن يمر، وهو الضلع الثالث في الدولة اللبنانية. أعتقد أنه ما حصل أنه تسامبلومون عن جزء أشخاص اللي هو جوزيف عون وفراس نواف مع هذه السفيرة سيسجلون أسماءهم في سجل العار في التاريخ اللبناني فقط هذا ما سيحصل. لكن اتفاق لا يمكن له أن يبقى لأنه عمليا الأرض تملكها المقاومة في ذلك المكان في جنوب لبنان.
2: هاي خليفة فاضل.
4: والله احنا حكينا وكان متوقع معناتها اللي المسار اللي مشت فيه أو دفعت إليه معناتها الحكومة اللبنانية مش تكون نهايته النهاية مهزلة هذه، وإن شاء الله النهاية تقف عند الجانب هذايا وما تأذاش منه لبنان. لأنه منذ قبول نتنياهو فجأة طلب الرئيس اللبناني بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، على الأقل كنت علقت أنا وقلت هذا القبول هو استباق وقطع الطريق على المفاوضات متاع باكستان. وكان هذا الإعلان على القبول المفاوضات اللي طلبها الرئيس اللبناني محاولة تفكيك المسارات بين المسار الإيراني وبين المسار اللبناني. وألح وأصر الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة وكل من هو معهم خاصة المجموعات، ولا أقول الطوائف هنا نوضحها المسألة هذه، لأن ثم بعض الحمقى كالعادة يدفع نحو استقطاب طائفي في لبنان في حين أن القضية ليست طائفية. إيش مشكلة شيعة ضد مسيحيين ولا لا لا داخل المسيحيين؟ كتبت مقال مؤخرا في الشعب نيوز اللي التيار الوطني الحر مو من المسيحيين، ورغم ذلك كان رافضا لهذا الاتفاق العار. العديد من الشخصيات المسيحية اللبنانية والمارونية هي رافضة لهذا الاتفاق، وليس هذا اتفاق الموارنة كما تروج بعض الفضائيات للأسف اللي ما تنجم تتغذى كان من الطائفية والانقسامات الداخلية. تاو جون بلات معناتها من المفروض هو صحافي محترف ومهم منحرف يحكي له يقول له راه جزء من الموارنة، هو يقول له المارونيين. يا ولدي مش المارونيين يهديك، جزء من
5: الانعزاليين.
4: اي الانعزالي يا ولدي يهديك ربي. يقول له على الانعزاليين داخل الطائفة هذه، والآخر مصر على أن يجمع طائفة كاملة من أجل تذكية نار الفتنة والانقسام كما اللي غذوها في سوريا وغذوها في البلايس كل. للأسف التعاسات هذه للأسف معناتها الاتفاق الإطاري اللي تم توقيعه هذا متوقع، لأنه لبنان عزل نفسه وفرط في زوز مستويات. ورقة سياسية مهمة جدا هي على الطاولة الباكستانية عندما كانت إيران تلح على أنه وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز هو مربوط بالانسحاب الصهيوني، وقف إطلاق النار وقف العدوان هو على لبنان والانسحاب. للأسف يخرج رئيس الحكومة اللبناني ولا رئيس الجمهورية ويطعن المفاوض الإيراني في الظهر ويقول ما عندك حتى دخل، اللي تدخل في المفاوضات اللبنانية باهي يا سيدي ماهيش مش دخل إيران، ترى ورينا أنت شنو اللي مش تعمل. اللي عملته معوض هذه السفيرة اللي سماها لبؤة، ما نعرفش لبؤة فيش للأسف، والله عار والله فعلا معتها يكل العناق معنتها مع من قتل معتها أطفال قانا ومن ارتكب جرائم في التاريخ هذه يمكن برشا ما يعرفوهاش. ارجعوا وقروا على مجازر قارة والمجازر اللي صارت وصبرة شتيلة والمجازر اللي صارت في لبنان، تعانق ذلك الصهيوني الوقح معنتها ويقول لك لبوة تم، ما لو كان ما جيتش لبوة شنو اللي تعمل. ويتم الاتفاق هذا باختصار، اتفاق هذا فرض على هذه الحكومة الضعيفة وهذه الحكومة التي لا تملك من أمرها ومن سيادتها شيئا، لأنه حتى تعيينها جاء بوساطة العراب العربي السعودي للأسف وبعض الجهات الإماراتية والخليجية وبدفع من أمريكا التي أصرت على أن يكون هو رئيس الجمهورية. وللأسف انخدع حزب الله تحت عنوان التوافق اللي هو وافق على تمرير الحكومة هذه، بالرغم أن التيار الوطني الحر اللي هو تقريبا جزء من المسيحيين معتها، والبارح معتها تقريبا أحد أعضاء قدم شهادة للتاريخ قال لحظة التصويت أرسلوا بورقة إلى ممثل حزب الله قالوا له معتها احذروا، يقصد على الثنائي الشيعي اللي أنتم تصوتوا وتعطوا أصواتكم للرئيس اللبناني الحالي سيخدعكم. قالوا لا رانا واخذين ضمانات منه في علاقة بسلاح المقاومة والمقاومة، قال له سيخدعكم وفعل خدع حزب الله، لأن حزب الله كان يبحث على حل من أجل الفراغ اللي موجود في الرئاسة ينهيه. لكن في الأخير أحيانا الطريق إلى جهنم محفوف بالنوايا الطيبة، وفي الأخير خدعهم كما كان. اللي صار في الاتفاق هذا باختصار هو عوض انتهاء الاحتلال الصهيوني وانسحاب عصاباته من الأراضي اللبنانية هو اتفاق على إنهاء المقاومة وسحب سلاحها. هذه الترجمة الحقيقية للاتفاق هذا، ما فيه حتى نقطة معنية بلبنان. وهذا بالفعل يلزمنا نرجع للتاريخ، وتاريخ لبنان يلزم الناس تقرأه. تاريخ لبنان منذ أن انتزع من سوريا الكبرى معناتها عام 1920 عن طريق الاستعمار الفرنسي، وسمي لبنان الكبير، وكانوا متغشير وجزء من الانعزاليين اللي أمضوا على الاتفاق هذايا معناتها، ومنهم معوض وأخواتها الجانب هذايا، كانوا منزعجين لأنه تركوا معهم بعض معناتها الطوائف المختلفة الأخرى. حب يكون لبنان هذايا المنزوع الفرنسي يكون فقط مسيحي طائفي على الأساس هذايا، كما الكيان للأسف معناتها بديانة واحدة. وبعد ذلك انطلقت للأسف معناتها التاريخ معناتها الانقلابات من الخمسينات معناتها مع بشار الخوري، وبعد ذلك مع كميل شمعون، وبعد ذلك مع بشير جميل ومع أمين جميل، اللي أمين جميل اللي أمضى تقريبا اتفاق العار متاع 17 أيار، والذي انتهى باغتياله وإسقاط هذا الاتفاق العار. أنا نقول هذا الاتفاق لن يصمد أمام إرادة الشعب اللبناني. كل لبنان بكل طوائفها من الشيعي للمسيحي للسني لن تقبل هذا الاتفاق العار، لأنه جربت مثل هذه الاتفاقيات اللي فرضت عليهم إما بأوامر صهيونية أو بأوامر إنجليزية أو بأوامر إسرائيلية، لكن في الأخير جرت لبنان إلى حرب أهلية دامية مات فيها الآلاف من اللبنانيين بخلاف الذاكرة معناتها المرة اللي نجم نقروها في العديد من الأعمال الروائية ومن السير الذاتية اللي كتبوها العديد من المبدعين اللبنانيين على يوميات هذه الحرب الأهلية، وفي الأخير انتهت بتحرير الجنوب، وكما تم تحرير الجنوب عام 2000 وانتهى مصير معناتها جيش أنطوان لحد العميل بأن يتم مطاردتهم معناتها وتحرير السجون، سينتهي هذا الاتفاق وهذا الاحتلال لأراضي لبنان بتحريره مرة ثانية من طرف كل الأحرار في لبنان بقطع النظر على انتماءاتهم الطائفية.
2: مازال هو 8
5: هو معلش وقت نكملوا غدوة ونخليه تو الموضوع الآخر، أما مازال ما يتحكي خاصة فما ملحق أمني سري، فما باش تصير تنسيق بينهما. استوى التقى قائد القوات الأمريكية سانت كوم مع قائد الجيش اللبناني، مازال فما بند خاص بدعم عربي كأنه في إشارة لطرف عربي نجم يدخل العركة هذه، نجم يكون نظام سوري الى اخير. بنشوف
2: نرجع غدوة على التفاصيل، برشا تفاصيل ومعطيات نرجع لها غدوة في الاثنين، مهم جدا زاد نرجع على اللي صار في العراق، وهذا باش يزنا مباشرة لفقرة بالارقام.
1: بالارقام
2: مازالونا 8 دقائق بين نور وبينكم الاولاد في البلاتو. هاي مرحبا نور،
6: عايشك ابتسام، مرحبا باللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا. وطارق وخليفة، البارح العراق فاجأ جميع الحكومة العراقية بعملية خاصة تم اعتقال فيها 47 شخص متهمين بقضايا فساد، من بينهم نواب في البرلمان ومسؤولين حكوميين كبار. العملية هذه تتصنف من أكبر حملات مكافحة الفساد في العراق خلال السنوات الأخيرة. العملية صارت فجر الأحد داخل منطقة الخضراء في بغداد، اللي تعتبر أكثر منطقة مؤمنة في البلاد وتضم مقرات الدولة والسفارات الأجنبية. حملة الإيقافات جاءت بأوامر مباشرة من رئيس الحكومة العراقي علي زيدي، اللي تولى رئاسة الحكومة في مايو 2026، وعد من أول أيامه بشن حرب على الفساد داخل مؤسسات الدولة. وفق المعطيات الرسمية عدد الموقوفين 12 نائب حالي في البرلمان، إضافة المسؤولين سابقين وحاليين في مؤسسات حكومية مختلفة. والتحقيقات تتعلق باستغلال النفوذ والمال العام وتحقيق مكاسب شخصية عبر عقود حكومية وحملات انتخابية. العملية نفذتها وحدات خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اللي قامت بمداهمات متزامنة داخل المنطقة الخضراء، وتم غلق مداخل المنطقة بعد ورود معلومات على فرار بعض المطلوبين قبل وصول القوات الأمنية. يعني العدد 47 هو مواش العدد الكامل اللي باش تفرزوا الحملة في النهاية. والتحقيقات الحالية انطلقت بعد اعترافات أدلى بها عدنان الجميلي نائب وزير النفط السابق هذايا بعد إيقافه الشهر اللي فات في قضية فساد. تصريحاته كشفت حسب السلطات وجود شبكة أوسع تضم سياسيين ومسؤولين كبار. والقاضي المشرف على الملف أكد زادا أنه الأبحاث كشفت شبهات استغلال موارد الدولة وعقود حكومية لتحقيق منافع شخصية وتمويل حملات انتخابية بطرق غير قانونية. تم رفع كذلك الحصانة البرلمانية على عدد من النواب قبل تنفيذ الإيقافات هذه. الأوساط اليوم السياسية تنتظر تداعيات هذه الحملة، خاصة وأنه بعض الموقفين ينتميوا لكتل سياسية مؤثرة في البرلمان، وهذا الشيء قد ينعكس على توازنات سياسية خلال الفترة القادمة في البلاد. والحكومة تأكد أن الحملة ما زالت متواصلة وأن الهدف منها هو محاسبة المتورطين وحماية المال العام في بلد ظل ملف الفساد فيه من أبرز تحديات المطروحة منذ سنوات. ومؤخرا رئيس الحكومة العراقي قال الفساد ما عادش عنده حتى بلاصة في البلاد.
2: مازالونا هاي 6 دقائق تفضل.
5: هو الحقيقة هو اللي شاف شاف الفيديوهات نتاع دخول فرقة مكافحة الإرهاب للمنطقة الخضراء يقول فيلم أكشن، وخاصة كي يدخلوا يلقاو أكداس الأموال ملايين الدولارات في عدد من منازل شخصيات سياسية نواب في البرلمان ومسؤولين في الدولة. المشهد الأول يظهر هذيك المسألة هي متعلقة بمكافحة الفساد وتلقاه في المخيط واحد اعترف وتبعه، لكن في اعتقادي المسألة أكثر تعقيدا من ذلك. هو مش في اعتقادي، هو تسامبلمو فما تقارير إخبارية تتحدث بشكل واضح عما يحدث، خلفية ما يحدث. وخلفية ما يحدث هو أنه فما فريق تحقيق قضائي أمريكي موجود الآن منذ أكثر من شهر في بغداد بملفات ضخمة كبرى، على رأسها تفكيك ما تعتبره الشبكة المالية للقوى الموالية لإيران، القوى العراقية الأساسية يعني في علاقة تحالف مع إيران. وصار ضغط مهول على الحكومة العراقية هذه وابتزازها في عدد من الملفات بما فيها ملف النفط العراقي والمساعدات الأمريكية العسكرية وعدد من المسائل، وتم الضغط بشكل كبير. ومن يقود هذه العملية هو فريق قضائي أمريكي ويستهدف بالأساس شبكة يبدو فعلا هي فيها فساد، لكن من جهة الأحزاب الموالية لإيران أو التنظيمات أيضا الموالية لإيران. وانتر بارانتيز ما فيهاش كان نواب ومسؤولين شيعة، فيها السنة وفيها أكراد، يعني شبكة واسعة، لكن الهدف ليس مكافحة الفساد. يعني خلينا نكون واضحين، من أكثر الملفات الآن شهرة في العراق هو ملفات كمكافحة الفساد أو ملفات الفساد هو بالأحرى. يعني إذا كان فما يعني مؤشر على المشهد الجديد لما بعد احتلال العراق فهو ازدهار الفساد داخل النخبة السياسية العراقية بشكل جنوني. يعني عملية سرقة المال العام وتحويلها لجيوب سياسيين وكذا حاجة غير عادية، إلى درجة أنه كسار ما يمكن اعتباره ربيع عراقي في فترة ربيع العراقي كان المطلب الرئيسي هو الموضوع هذا، موضوع الفساد، فساد النخبة السياسية العراقية. ما يحدث باركونتر الآن ليس فقط مجرد فساد، هي في إطار المعركة الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران داخل العراق. وأعتقد أنه نجح فيلم الأكشن اللي صار في أنه يخلي الناس تركز على مكافحة الفساد بلوتو كو الموضوع الآخر اللي تحت الطاولة.
2: هاي خليف تفضل.
4: والله قصة الديمقراطيات المعلبة واللي جي على ظهر الدبابات والفساد هم توأم يجوا في مشيمة واحدة، تعرفها المشيمة هي كأنه الرحم، يجوا مع بعضهم ويفرخوا الفساد هذا، لأنه جزء من ما يسمى الثورات هذه البرتقالية هذه تقوم على خصصة الفساد. لأنه تنجي بتكون الأنظمة اللي كانت موجودة ديكتاتورية وكانت تدير الدواليب بجزء من الفساد، لكن كان فساد معتها في حدود المعالجة المراقبة. اللي يصير اللي من فساد مؤمم تديره الدولة إلى خصصة الفساد هذه في الدول هذه، وهنا نشوفه معتها للأسف شيء يدمي القلب. معتها كي نحكوا على العراق، العراق وما أدرك من العراق، وكيل وزارة المالية مسعود حيدر عنده أيامات أحكى على 140 مليار دولار اختفوا من خزينة الدولة في 3 سنوات. يقول دخلوا الخزينة العامة للدولة من النفط 345 مليار دولار، تصرفوا 205 مليار دولار، و 140 مليار دولار اختفوا في ظروف غامضة. عرفتي هذا من 140 مليار دولار قديش؟ يظهر لي قد ميزانية مصر 5 مرات. أحسب ميزانية تونس قديش. تقديرات هذه الدولية تتحرك في الرقم هذي، لكن ثم تقديرات أخرى تحكي على تريليون دولار تسرق من العراق. تسمع ما في الرقم، أنا انطقته بالسيف. حجم النهب اللي تعرض له العراق خاصة في علاقة بأموال النفط شيء حير، معناتها يخلي معناتها العراق جنة، في حين بعض الفيديوهات الواحد يتفرج عليهم على الجوع، على العطش، على الفقر، على التشرد اللي موجود في العراق. وقت تشوف شوارع بغداد اللي كانت معارض كتب متنقلة، أنا مشيتش أما العديد من الأصدقاء مشوا لبغداد.
5: شارع المتنبي.
4: شارع المتنبي.
5: مشيت له أنا
4: وطارق مشى.
5: شارع المتنبي. لكن نهار جابوا حد في تقرير يحكي كيفاش ما عادش ناس تشري كتب في شارع المتنبي. أنا أحكي لك ناس نابتوا كي نمشيو، نابتوا نبداو قاعدين نمشيو كذا وصف نشريو وقت العراق في حصار.
4: معناتها تشوف معناتها في أساتذة جامعيين ودكاترة من أكبر الدكاترة في العراق اللي قرينا لهم. تسمع كيفاش وضعيتهم وكيفاش مشردين وتشوف العراق، تقول الواحد يقول ملعون أبو ديمقراطية جي على ظهر الدبابات الأمريكية اللي تدمر دولة وما تحققش الحد الأدنى من الشرط الإنساني اللي هو الأمان، أن يكون الإنسان آمنا على بيته وعلى أهله، وتنتهي دولة كما العراق بالطريقة هذه. وما زالت الفضايح اللي صايرة في سوريا توا، هذا لا يعني ما كانش تم فساد. نفس الشيء، نفس التشخيص اللي عطيته على العراق والفساد اللي موجود في ليبيا ما نحكوش، وفساد تونس عاد ما نعرفوه.
2: شكرا لك خليفة شوشي نور الفارسي طارق الكحلي، وإحنا كنكون وصلنا لختام برنامج جونة تونس لليوم. عود الأخبار مع زميلنا فؤاد مبارك. سرقت دقيقة من وقته، نعتذر منه. تلقاو معه آخر المستجدات الوطنية والدولية في أمن الله. تفضل.
7: هنا تونس.
8: Publicité.
7: En illimité, où est-on pour les gigawatts?
9: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
10: اريدو طور عالمك.
11: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزه ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازه كي يخلص.
12: امشي لعزيزه.
13: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net، ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
14: ديوان فام فلاش نيوز.
15: موجز الثانية ديوان فام. عسلمة. ارتفاع الصادرات التونسية إلى أسواق الكوميسا بنسبة إجمالية بلغت 50%، منتقلة من 1.9 مليار دينار سنة 19 و2000 إلى حوالي 2.9 مليار دينار سنة 25 و2000، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في سنة 23 و2000 بما يفوق 3 مليار دينار. كما شهدت الواردات من دول الكوميسا بدورها نموا بنسبة تقارب 40% خلال الفترة ذاتها، لترتفع من 1.7 مليار دينار إلى أكثر من ملياري دينار، وفق ما أفاد به وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد خلال افتتاح أشغال المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسة الكوميسا في إطار أسبوع الكوميسا 26 و2000.
8: شهدت المبادلة التجارية التونسية بين تونس والدول الكوميسا انتعاشا ملحوظا خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2019 و 2025. ارتفعت الصادرات التونسية إلى أسواق الكوميسا بنسبة إجمالية بلغت 50%، منتقلة من 1.9 مليار دينار سنة 2019 إلى حوالي 2.9 مليار دينار سنة 2025، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في سنة 2023 بما يفوق 3 مليار دينار. كما شهدت الواردات من دول كوميسا بدورها نموا بنسبة تقارب 40% خلال نفس الفترة، لترتفع من 1.7 مليار دينار إلى أكثر من 2 مليار دينار، وذلك رغم التراجع الظرفي المسجل سنة 2020 في ظل تداعيات جائحة كوفيد 19.
16: مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يصادق اليوم على النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الجزئية التي تم تنظيمها بالدائرة الانتخابية الكبارية بولاية تونس، والتي أسفرت عن فوز المترشح محمد صالح السالمي بالمرتبة الأولى بنسبة 30.61% من الأصوات، وشاكر بوثوري بالمرتبة الثانية بنسبة 30.33% من الأصوات، وفق ما أعلنه الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد تليل المنصري. والمنصري يوضح أن عدم حصول أي مترشح على أغلبية مطلقة 50% زائد واحد صوت واحد يقتضي المرور إلى الدور الثاني في أجل لا يتجاوز 15 يوما بعد المصادقة على النتائج الأولية وانقضاء أجل الطعون التي سيتم تحديدها لاحقا. وحدات الحماية المدنية تتمكن اليوم من انتشال جثة شاب في العقد الثاني من العمر من قنال مجردة على مستوى مدينة غرومباليا من ولاية نابل، حسب ما أفاد به مصدر من الحماية المدنية لديوان فام، موضحا أنه تم نقل الجثة إلى المستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري بنابل لعرضها على التشريح، فيما أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات وحيثية الحادث. بلدية تونس تزيل عددا من الأكشاك ونقاط الانتصاب الفوضوي بمحيط معهد صالح عزيز ومستشفيي الهادي الرئيس والرابطة، وذلك خلال حملة ميدانية نفذتها بالتنسيق مع الأطراف المتدخلة للحد من الاستغلال غير القانوني للملك العام. وبلدية تونس توضح في بلاغ أن هذه الإزالات تهدف إلى تسهيل حركة المرور والمترجلين وضمان سلامة رواد المؤسسات الصحية، مؤكدة أن حملاتها الميدانية للقضاء على الانتصاب الفوضوي ستتواصل بصفة دورية في مختلف النقاط بهدف تكريس احترام القانون والمحافظة على جمالية الفضاء العام. وفي الشأن الدولي، شرطة الألمانية تعلن اليوم مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار وقع في بلدة بشمال البلاد، مشيرة إلى اعتقال مشتبه به في هذه العملية التي لم تتضح دوافعها بعد. مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس يقول إن تفشي فيروس هانتا يقترب من نهايته، مؤكدا انتهاء فترة الحجر الصحي والمتابعة لجميع المخالطين في جنوب أفريقيا وإسبانيا وهولندا ودون تسجيل أي حالات إضافية. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك، ويتواصل مشوار الآن مع دالندا ترابلسي في فلاسبور.
17: ديوان فام عسلامة.
18: عسلامة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
19: ونحبكم برشا ديوان فام.
17: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
20: ديوان فام نحب نوصل نداء
21: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
17: ملكبتي الموجة صفاقس
22: على 91.2
17: تونس،
22: 93.5
17: نابل والوطن القبلي.

0: يورو معهم 12% من صفقة بيعه مستقبلا تعود لنادي صفاقسي. بالنسبة للملاعب منتظر وصوله لتركيا في قادم الأيام من أجل إجراء الفحص الطبي والتوقيع على عقد لمدة 5 مواسم. ذكر أنه عمر بن علي الموسم الأفارة تلعب 27 مقابلة سجل خلال 11 هدف. ياسين مريح منتظر أنه يمضي هذا الأسبوع بشكل رسمي مع نادي الإفريقي لمدة 2 مواسم بعد نهاية عقده مع الترجي الرياضي التونسي. ياسين حسب معلوماتنا تنازل على أكثر من 70% من راتبه السابق في الترجي وباش يتحصل على جراية تتماشى مع سياسة نادي الإفريقي أقل برشا من الترجي الرياضي التونسي، وعنده رغبة كبيرة في اللعب مع نادي الإفريقي. دونك مريح مبدئيا هو أول انتدابات لنادي الإفريقي في الميركاتو الصيفي إذا ما صارش بالطبيعة حتى مفاجأة أخرى في اللحظات الأخيرة. دونك مريح يوقع الأسبوع هذا وينطلق في التحضيرات. مواصلين مع نادي الإفريقي اللي انطلق في البحث على ظهير أيسر بعد تعثر المفاوضات حاليا مع أسامة السهيلي اللي كان تلقى عرض مادي كبير من نادي الخالدية البحريني، تقريبا نحكيه على 1 مليار في 2 مواسم، لكن السهيلي ما زال ينتظر في النادي الإفريقي. السهيلي عقده ينتهي يوم 30 جوان الجاري. نذكر أنه نادي الإفريقي ينطلق اليوم في الاستعداد للموسم الجديد. الاتحاد المنستيري قريب برشا من إغلاق نزاعه مع نادي سان بيدرو لإيفواري. حاليا المبلغ المطلوب هو 440,000 دينار. جماهير الفريق والمساهمين في حملة فض النزاعات ووصلت لتجميع مبلغ قيمته 328,000 دينار بعد إغلاق ملف سان بيدرو. فقط يتبقى ملف المدافع السابق عمر العمراني فيه 70,000 دينار. وقتها الاتحاد المنستيري يكون أغلق كل نزاعاته، بإمكانه أنه يتحصل على رخصة المشاركة في البطولة. رسميا ماهر الكنزاري غادر منصبه كمدرب لنادي زاخو العراقي قبل بداية الموسم. ماهر قدم البارح استقالته لأسباب شخصية، هكا جاء في بلاغ نادي زاخو العراقي. نختم بمقابلات الدور 32 في مونديال أمريكا المكسيك وكندا اليوم. في البرنامج زوز مقابلات والليلة 6 العشية اليابان تواجه منتخب البرازيل، 9:30 متاع الليل ألمانيا تواجه الباراغواي. ذكر منتخب كندا ترشح للدور 16 بعد فوزه البارح هدف مقابل 0 ضد منتخب جنوب أفريقيا. منتخب كندا ينتظر الفائز من مباراة هولندا والمغرب، مقابلة هذه تلعب غدوة الساعتين متاع الصباح. أكثر تفاصيل الأخبار الرياضية تلقاوها كالعادة على السيت متاعنا ديوان اف ام بونت.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل الأخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام صوت كوم.
3: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، وننبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش الصغار ما يكونوش معكم أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث ثم ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوخطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبيونال والدريبة في موسم الرابع على ديوان فهم. وقبل ما نبدأ القضية ما تنساوش باش تحطوا جماتكم وجدوراتكم الأكثر رواج، معناها بكل بساطة اللي يسمع يدس فيها لايك. قضية اليوم صارت في الصعيد المصري في شهر ماي 2016. الشرطة جاهم بلاغ اختفاء شاب اسمه عمر، مازال كيفت 20 سنة بشوية، واللي جاء بلغ عليه هو أبوه. قال اللي ولده مختفي من مدة جمعة، ريحته ما ثماش وما عنده عليه حتى خبر. البوليسية استغربوا وقالوا له توا ظهر لك باش تجي تبلغ على اختفاء ولدك، وينك جمعة كاملة؟ قال لهم اللي ولده مستانس يغيب واللي السيرة متاعه ما هيش باهية بالكل، أي خالط في منحرفين ومدمن على المخدرات ومرات يبات في الدار ومرات لا، أما ما يبقاش يجمع كاملة ما يجيش، وهذاك علاش تحير عليه. البوليسية سألوا البو على ولده عمر وين في العادة يمشي وقت اللي يغيب عليهم. قال لهم اللي عنده شلة متعصوب ديما في وسطهم، يتلموا كل يوم ويشربوا

0: يشرب ويستهلكوا المخدرات، وساعات يبقاوا بالنهارين على بعضهم في نفس البلاصة. وقال اللي هو وقت اللي يسأل ولده وين قاعد يمشي يقول له كنت نلوج في خدمة، وبالطبيعة ما هوش صحيح. والمعلومة الوحيدة اللي عند البو أنه ولده عمر قال له اللي هو بش يمشي سافر مع واحد من صحابه ومعطاه حتى تفاصيل أخرين، لا اسم الصاحب هذا ولا المكان اللي مسافرين له. في ترابط الأحداث البوليسية انطلقوا في التحريات وما عندهم حتى معطى مؤكد، وحاولوا باش يزيدوا يعرفوا حاجات على عمر لعل يفهموا الأسباب والمسببات اللي وراء اختفائه. مع العلم أن عمر هذا ما عندوش إخوات، أم وبوه ما يكسبوه كان هو فرد كعيبة، وكان مذلل الأبعد الحدود لدرجة أن ولا مستهتر وعديم المسؤولية. ومن اللي هو تلميذ في الابتدائي كان مسيب على طلق ذراعه وتعلم الدخان على بكري، وهو مازال ما دخلش للمرحلة الإعدادية. ومن بعد كخرج من المكتب ادخل في وسط الخلايق والمنحرفين ولا ما يخلطهم كان هما، وبتبيع اغتص في الممنوعات الكل من الشراب الحبوب الهلوسة لذات لبن واحد. الأولياء متاع عمر يعني بوه وأمه كانت أعمارهم في 40 سنة، معناها كي عرسوا عندهم أقل من 20. وبعد ما جابوا عمر جاتهم بنية، أما ما عشتش، ماتت في القماطة، والأم من وقتها ما زادتش حبلت. عمر القى روحه وحده يرتع فيها كما يحب. دار بوه كانت كبيرة قلعة على حالها وقسموها على 2، يعني عملوا منها 2 برطمانات، واحد عايشين فيه والآخر مسكر، مخلينه العمر باش كي عرس يسكن فيه، وفي نفس الوقت قاعدين ينظموا فيه ويزهزوا فيه بشوية بشوية. خلف هذا بو عمر عنده أرض زراعية بفدان، يعني كتار غير ربع، وحتى واحد ما هو لهي بيها لأنه هو ديما يتنقل ويعدي بالشهرة في القاهرة، وولده عمر ما هوش متاع فلاحة بالكل، وهذاك علاش كان كاريها الواحد من جيرانهم يزرع فيها لحسابه الخاص. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، بو عمر كان مقاول بناء كل مرة في بلاصة، أما كان يخدم أساسا في القاهرة وعنده فيها بارشة شوانت، وهذاك علاش ديما غايب على داره، لأنه تحب له 6 ساعات باش يمشي ويجي، واختار أنه يبات بعيد على داره باش ما يتعبش من المشي والجاي. ومرات يبقى بالأشهرة وما يروح كان في المناسبات، يعيد صغير يعيد كبير، وكأنه مسافر في بلاد أخرى، وفما شكون اللي ماشي في بالهم اللي هو يخدم في السعودية. في تواتر الأحداث البو كانت مشكلته الوحيدة الفلوس، وكي أي واحد يكلمه ويقول له أنسى الخدمة شوية وتلهي بدارك يقول له نحب نضمن مستقبل ولدي عمر ما نخليهش محتاج. لكن انسى اللي حضوره في الدار مهم برشا، ولو كان جاء موجود راه ولد عمر ما دخلش في دواليب أخرى وتبع ثنية الانحراف. أمه كانت حنينة أكثر من لازم، وبما أنه ولد عمر فرد كعيبة كثرت عليه بدلال لين تفرت ولات ما عادش تنجم تسيطر عليه. يعمل اللي يحبه ما تقولوش لا، اللي يطلب ياخد، وكي تكلمه ولا تلوم عليه يشريها لها. من الأول الأم حبت ولدها يدخل مع أبوه يخدم في المقاولات، وعمر ما قالش لا ولا يمشي للقاهرة، لكن في ساعة مقلق وقال البوه اللي هو ما هوش مرتاح، يعني حكاية الشوانت هذه ما تساعدوش. البوه خلاه على راحته، هاوك وقت اللي يحب يجي يعاون ما يقولوش لا، لكن هو اختار باش يقعد فاضي يشغل وديما مع شلته. والبوه ما كانش يتقلق بالكل، استانس بيه ويعرف اللي هو ما يحبش يتحمل حتى مسؤولية وما يدخل حتى صور دي لا ليه ولا الأمه. المصروف متاعه كان يأخذ فيه من عند بوه، وبكله يمشي في المخدرات والقعدات، وحد ما يحاسبه لا على المياه لا على المليون، الفليسات بكلها بكلالها يمشي، وفيما لا يعني يمهب الرياح والغبابر. ويمكن الحاجة الوحيدة اللي عمر ما كانش يعملها تتمثل في أنه ما يجيبش الشلة متاعه لدارهم، وكي قابلهم البرة من بعيد لبعيد وقعدين ومعاهم ديما بعيد على الدار، ما يدخل حتى واحد منهم. ما عاداش بواحد كان يجي بحده واللي اسمه خالد، جاروا ونديدوا وتربيوا مع بعضهم اللي صغار وقراوا في نفس القسم الأولى ابتدائي. أما خالد هذا لا كان متاع شلة سوء، لا مدمن مخدرات، ولا يشرب ولا عنده حتى حاجة من الخلط اللي يعمل فيهم صاحبه. بعيد على الفساد، عاقل الأبعد الحدود وداخل ببوشته، وعائلته نسبهين وسمعتهم طيبة. في نفس المضمار خالد كان خدام من نوع اللي يثني الركبة، وهذاك علاش لم برشا فلوس وكان يجهز في أموره باش يعرس، على عكس عمر اللي ما كان عامل حتى حساب لحتى شيء. وخلف هذا كان ديما يتسلف من عند خالد والآخر يعطيه من غير مشكل وما يحاسبوش، لا يقول له لوين فلوسي لا رجع لي متاعي. والوضعية متاع عمر استمرت على هالحال حتى لين جاء شهر ماي 2016. أمه اتصلت بوه باش تقوله لي ولدك عنده جمعة ما روحش للدار وتليفونه ما يخدمش، والمعلومة الوحيدة اللي عندها أنه سافر للإسكندرية باش يخدم مع واحد من صحابه. معناه ذاك هو اللي قاله لها عمر قبل ما يمشي، وما تعرفش عليه إذا كلامه صحيح وإلا لا. والغريب في التصرف متاع الأم أنها ما تقلقتش بالكل، واعتبرت أنه ولدها مدامه في وسط أصحابه ما عندها علاش تخاف عليه، وحتى كي تلقى تليفونه مسكر ما تتحيرش. لكن المرة هذه المدة طالت، ووقتها لوجت على نوامر أصحابه وطلبتهم، لكن تفاجأت اللي كلهم قالوا لها اللي هما ما عندهم عليه حتى فكرة. بو عمر كيف هم اللي المسألة ما هيش عادية، سايب الشانتي ورجع للقرية باش يشوف شنية الحكاية، ودار على عائلته الكل. مشى الولاد عمه وسألهم بالواحد بالواحد شكو شي عمر، هذا خلف اللي طلبهم بالتليفون. وكي آيس باش يلقى ولده افهم اللي ما بقاله كان حل واحد، انه يعلم الشرطة. وهذاك هو اللي صار، مشى هو ومرته وجماعة من عائلته للمركز وقدموا بلاغ، والأمنين بداوا يحقوا مع أصحابه لأنهم متأكدين اللي لازم فيهم واحد يعرف التحركات متاع عمر بالقداء، وأكيد رو عنده عليه فكرة وين موجود. لكن الشلة متاعه كانت بكل على فرد كلمة، حتى واحد ما يعرف عليه وين شب، وقالوا اليوم عندهم أكثر من جمعة ما شافوهش. وبالنسبة لهم الوحيد اللي ربما عنده عليه معلومة أوضح هو أقرب صاحب ليه، معناها خالد. في مجريات الأحداث والأبحاث الأمنيين سألوا خالد على عمر عندوش عليه فكرة وين مشى. قال لهم اللي هو عنده مدة من اللي فقدوا، وفي العادة ديما يقول له وين ماشي، أما المرة هذه معطاه حتى خبر. وقد ما طلبوا عاود شيء تليفونه ما جاوبش. البوليسية زادوا سألوا خالد يا هل ترى عمر راح كلوشي على خلافات وإلا مشاكل ما بينه وبين أي حد من الشلة أو المجموعات اللي خالد فيهم، وبالك شي عنده بونتوات مع واحد من انداده في جرة فتاة أو بيناتهم فلوس سلف. خالد قال للبوليسية اللي ما عندوش فكرة على المسائل هذه بالكل، أما عمر أحكاله اللي هو ولا يتعامل مع جماعة يخرجوا في الأثار من تحت الأرض، وأكد اللي هو يعني خالد نبه عليه لأنه حكاية الأثار هذه اختيرة برشا وثنيتها تز وما ترجعش. البوليسية زادوا سألوها عطاهش اسم متاع واحد من اللي يتعامل معاهم في حكاية الأثار وعندوش عليهم فكرة. خالد قال لي عمر أكد له حاجة واحدة، أنه الجماعة هذو مبرعينية ما همش مسعيد مرة واحدة، وتعرف عليهم بالصدفة وهم قاعدين يحفروا في بلايس قريبة من الطريق الصحراوي، أما ما ينجمش يقول لهم وين بالضبط لأنه عمر ما حبش ينعتوا على البلايس هذو. في نفس الإطار الأمني التصريحات متاع خالد خلات الأمنيين يمشيوا في فرضية عملية تصفية جسدية. وبحكم اللي عمر كانوا عنده برشا أصحاب وأصدقاء سوء، بطبيعة الحال ينجم يكون أحكالهم على هالجماعة هذوم اللي يجبدوا في الأثار والخبر وصلهم، وبما أنه ما يحبوش الكلام ويخدموا في السرية قتلوه، لأنه يحكي برشا وفين يمشي لسانه ويمشي معاه. وهذا بطبيعة الحال احتمال وارد بالنسبة للأمنيين. وخالد قال نفس الشيء للبوليسية وأكد لهم اللي هو حاول باش يبعد عمر على الثنية هذه، لكن ما حبش يسمع كلامه. وفي الأثناء الإشاعات بدأت تكثر في القرية وفي المحيط متاعها. ناس يقولوا عمر تقتل وتدفن في جبل، وناس يقولوا اللي طاح عليه سرداب وهو يحفر. الحاصل بارش حديث ودقان حناك والرسم يجيب وربي. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، تعداوا ليامات وعمر غبر واسمه ما عاد يتذكر. البوليسية ما لقاو حتى ثنية، والحاجة الوحيدة اللي شدوا فيها هي آخر مكالمة قام بها قبل ما يختفي. وفي تقصياتهم وتحرياتهم عرفوا أن المكالمة هذه كانت مع أبوه، لكن هالمسألة هذه ما وصلتهم لحتى شيء، وبقات نقطة الاستفهام كبيرة، لأن الأبحاث ما جابوا حتى دليل ملموس على مسألة الأثار هذه. وخلف هذا حتى معلومة ما تقول أو تأكد اللي عمر مورط مع العصابات اللي يعملوا في حفريات سرية، وحتى التليفونات اللي عملهم وإلا وصلوا له الكلهم الناس يعرفهم، وما ثم فيهم حتى واحد غريب، يا عائلته يا الشلة متاعو. في تسارع الأحداث وبعد بحث مكثف وأيامات من الاستجوابات لصحاب عمر، المحققين بدأوا يأيسوا وتخلاوا تدريجيا عن البحث، معناها فقدوا الأمل في أنهم يلقاوا عمر. وحتى اللي قال أنه المسألة وراها اختطاف وفدية سكر فمه. وفي وسط هالحالة متاع اليأس، الأمنيين باش تجيهم معلومة تغير مجرى الأحداث 180 درجة، لأنه بعد اختفاء عمر بشهرين تقريبا، شاب من نفس القرية ادخل المركز الشرطة وقال اللي عنده معلومة تخص عمر. والشاب هذا خرج تليفونه وورى للبوليسية كابتور ديكران، معناها تصوير أخذها من الانترنت وفيها واجهة متاع تليفون عليها تصويرة عمر. بعبارة أوضح، الواجهة هذه هي متاع تليفونه. البوليسية سألوا الشاب هذا وين لقاها كالتصويرة، قالوا لهم في الفيسبوك، وراهو خرجها واحد قال اللي هو عنده محل متاع تصليح تليفونات، وواحد جاب له سمارت فون باش يحلوا له، وقال اللي هو ضيع المود باس متاعه. والمعروف أنه أغلب التليفونات اللي يجيوا للمحلات هذم يبدأوا مسروقين، وهذيك علاش الأحوانة متاع التصليح يخافوا أنهم يتورطوا في مشكلة، وعلى هذيك يوليوا يخرجوا الواجهة متاع أي تليفون يجيهم مشكوك فيه على شبكات التواصل الاجتماعي، هذا كي تبدأ فيها التصوير متاع مولاه، وإلا عندهم التقنيات باش يحلوه ويعرفوا مولاه شكون. المهم أنه كي حد يعقلوا يتصل بهم وهما يتأكدوا إذا كان الهاتف مسروق وإلا لا. في تسلسل هالأحداث، المعلومة هذه خلات الأمنيين ينطلقوا من جديد في البحث، وفي وقت قياسي وصلوا المولى المحل اللي خرج التصوير على الفيسبوك، وكان موجود في قرية بعيدة نسبيا على القرية اللي يسكن فيها عمر. والحسن الحظ القاو التليفون عنده، معناها الشخص اللي جابه له باش يحل الموت باس مازال ما رجعلوش. البوليسية سألوه على الشخص اللي جابه له، قالوا لهم اللي ماهوش من المنطقة وأول مرة يشوفه. قالوا له خلالكش ينومر باش تتصل بيه، قال لهم لا أما راهو ناوي باش يرجع هو بنفسه. والإشكال بالنسبة للبوليسية أنه مولى المحل ما كانش مركب كاميرا متاع مراقبة، وإلا راهي المهمة تولي سهلة برشا على البوليسية. مختصر الحديث، الأعوان في الحالة هذه بداوا يدوروا على المحلات اللي موجودين في النهج متاع هكا الصلاح، وكل واحد عنده كاميرا أعطاهم اللي فيها، وكي لموا التسجيلات الكل هزوهم معاهم المولى هكا الحانوت. اللي جاه التليفون على أساس يشوف معاهم تصاور الكل، بالكش يجيب له هكا التليفون اللي هو في الأصل متاع عمر. المسألة خذت عدة ساعات، لكن في نهاية الأمر ما جابت حتى نتيجة، لأنه مدخل المحل متاع الصلاح كان موجود في زاوية ما ينجموش الكاميراوات الأخرين يصوروها بوضوح. أشني الحل اللي بقى للأمنيين؟ ما نسبوش الأحداث وبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهج التريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسه، وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس، وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم.
0: نهج التريبيونال والدريبه. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الاول من قضيه اليوم واللي صارت احداثها في الصعيد المصري في شهر ماي 2016، الشرطة جاهم بلاغ على اختفاء شاب اسمه عمر، عمره 20 سنة، واللي بلغ عليه ابوه. قال اللي ولده اختفى من مدة جمعة، ريحته ما ثماش وما عنده عليه حتى خبر، مع العلم وأنه عمر هذا ما عندوش اخوات، وإنما هو الكعيبة الوحيدة اللي يكسبوه أم وابوه، وكان مذلل لدرجة أنه ولا يخالط في جماعة مدمنين مخدرات، وحياتهم الكلها سهريات وما يروحوش لديارهم بالكل. وبعد اختفاء عمر بشهرين تقريبا، شاب من نفس القرية جاء لمركز الشرطة وقال اللي عنده معلومة على عمر، وورى للبوليسية تصويرة قال اللي هو اخذها من الفيسبوك. التصويرة هذه فيها واجهة متاع التليفون وعليها تصويرة عمر، معناها التليفون متاعه. وكي الشرطة عملوا تحرياتهم، ظهر الشخص هذا من الناس اللي عندهم محلات تصليح التليفونات، وهو اللي انشر التصويرة. البوليسية مشاول وسألوه، وهو قال لهم راهو جابوا لي واحد على أساس انسال موت باس واحتمال يكون سرقه، وهذاك علاش الشرطة حبوا يطلعوا الشخص هذا من خلال الكاميراوات اللي موجودين في الحومة اللي فيها محل الصلاح.

في هالمرحلة هذه من القضية، البوليسية داروا على السكان وطلبوا من أي واحد فيهم عامل كاميرات صور النهج باش يعطيهم التسجيلات، واخذوا منهم نسخة ومشاو المولى المحل متاع التليفونات وقالوا له تعقل شي واحد. قال لهم هذا هو الشخص اللي جاني. قالوا له مثبت؟ قال لهم هو بيدو ما نجمش نغبى فيه، نفس الطول ونفس الحوايج. الأمنيين هزوا هكا المقاطع متاع الفيديوهات ووراوهم لصحاب عمر ولولاد حومته، والكلهم عاقلوا هكا الشاب الموجود في التصور، وظهر أقرب واحد العمر وثرانته خالد اللي حكينا لكم عليه، وهو اللي قال للشرطة أن عمر طاح في وسط عصابة متاع أثار ويمكن قتلوه. البوليسية ما ضيعوش الوقت ومشاو لدار خالد هذا وعائلته، قالوا لهم راهو عنده نهارين من اللي سافر مشى في خدمة. قالوا لهم لوين مشى؟ عائلته ما عندهمش إجابة، ما يعرفوش، وصحابه زادة. ولهنا البوليسية فهموا اللي خالد فاق بالتصوير متاع التليفون اللي خرجها مولى المحل في الفيسبوك، وفهم اللي هو تفضح ويلزمه يهرب. لكن يقول القائل ايش موصل التليفون متاع عمر الخالد وشنو اللي صار بالضبط؟ الأمنيين باش يوجهوا أبحاثهم في نفس الاتجاه، على اعتبار أنه خالد ولا هو المشتبه فيه في قضية اختفاء عمر. في تواتر الأحداث الشرطة عملوا مجهود كبير وجندوا المخبرين متاعهم الكل في الصعيد، حتى لي نعرفوا بالتحديد المكان اللي موجود فيه خالد، وكالعادة التليفون متاعه عاونهم على تحديد موقعه، وما استحقوش باش يعملوا كمين، شدوه في الشارع وما كانش يتصور بالكل اللي البوليسية باش يوصلوله بهك السرعة. بطبيعة الحال ألقاو عليه القبض وهزوه للمركز باش يستنطقوه، لكن هو انكر وقال لهم اللي ما عنده حتى علاقة باختفاء عمر. ورغم المحاولات متاع المحققين شد صحيح وقال لهم اللي عمر صاحبه أكثر من خوه وما ينجمش يذيه. قالوا له باهي الكلام هذا مفهوم، لكن تليفونه شي يعمل عندك؟ خالد قال لهم اللي هو مسلف عمر فلوس وما نجمش يرجعهم له، وهذاك علاش اعطاه التليفون مقابلهم على أساس يبيعه ولا ياخذه هو. وباقي وحسب كلامه قال اللي عمر قبل الحل هذا. البوليسية ما صدقوش خالد لسبب بسيط، كيفاش عمر يعطيه تليفون من غير ما يمد له الموت باس؟ وسألوه على الحكاية هذه. خالد قال لهم عمر اختفى قبل ما يعطيه هكا الموت باس، وبطبيعة الحال الكلام هذا ما يجدش على غشير. ووقتها البوليسية قالوا له تكذب، علاش ما قلتش الكلام هذا كي سألناك أول مرة على اختفاء عمر؟ وكيفاش قعدت شهرين كاملين باش تحل التليفون؟ وخلف هذا هزيت الحانوت بعيد برشا في قرية أخرى، ومش من باب الصدفة أنه المحل اللي اخترته ما فيهش كاميرا متاع مراقبة، معناها واضح اللي أنت مخطط لكل شيء. والضربة القاضية اللي باش تجي لخالد من عند المحققين هي مسألة المهربين متاع الأثار. البوليسية اتمكنوا باش يثبتوا بالحجة والبرهان وبشهادات الناس أنه خالد هو اللي طلع بحكاية العصابة هذه اللي يتعامل معاهم عمر في البحث على الأثار، وخالد زادة هو اللي أكد أنهم قتلوه وردموه في بعض البلايس. لكن الخرافة هذه ما ثماش منها بالكل، معناها هو اللي طلع بيها والإشاعات خرجت من عنده هو. ملخص الحديث، المحققين بعد ما مارسوا عليه ضغط كبير بالوسائل المتاحة والغير متاحة، خالد بدأ يزغزق ويورور وقال لهم على الحقيقة، والاعترافات متاعه خلات المحققين في حال الذهول تام. ما لقاو ما يقولوا، لأنه اللي سمعوه على لسانه فات كل تصوراتهم. وعجيكم الحديث.

في نفس السردية من اعترافات خالد قال أنه هو وعمر صحاب الروح بالروح، أما مختلفين في طريقة العيش وكل واحد وتفكيره. عمر بحكم اللي عائلته لبس عليها متملح من الطرح والخلط متاعه فاسدة وما يفكرش في مستقبله، لكن خالد عائلته بسيطة وبالتالي يخدم على روحه وكان يعاون في بوه في مصروف الدار. ورغم هالاختلاف هذا وبما أنهم جيران ومتلازمين من الصغرى ابقاوا صحاب ويدخلوا لديار بعضهم. وباش ما نفوتكمش بالحديث، خلف خالد ما يدخل حتى واحد لدار عمر، وكان يجي وقت ما يحب ويبات إذا كان لزم. ومن هنا بدأت تظهر العلاقة ما بين خالد وأم عمر، وما يشي علاقة بريئة متاع أم مع صاحب ولدها، وإنما الأمور كانت أعمق برشة واخذت منحى آخر. ورغم فارق العمر الكبير اللي بيناتهم، الأم كانت تحكي لخالد على أمورها الشخصية. بعبارة أوضح، بدأت بشوية بشوية تجبد له على مشاكلها وتشكي له من راجلها، تحكي له كيفاش يسافر ويقعد غايب الأشهر وينسى حتى باش يقوم بواجباته الزوجية. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، العلاقة في سع ما ولات غرامية ما بين أم عمر وخالد، ودخلت فيها الأمور الجنسية مباشرة. وبما أنه عمر ديما مع الشلة متاعه وبعيد على الدار، خالد كان يستغل كل فرصة يكون فيها صاحبه غايب، ووقتها يمشي بشغرم زمانه مع الأم. البو بتبيعته لا وجود له، وحتى كيجي هاو كمرة بعد قداش يبات ليلة ويرجع منين جاء.

0: في نفس هالعلاقة متاع الخيانة والخناة، خالد ادخل في دوامة المحظور وما فكرش حتى لحظة في الثقة اللي كان عاطيها له عمر، ولا في العشرة ولا في الماء والملح اللي بيناتهم. وباش تعرفوا حجم الخيانة، العلاقة هذه اللي ما بين خالد وأم عمر بقات قرابة 3 سنين، وحد ما فتن بحاجة بما فيهم الجيران اللي من المفروض يكونوا هما أول من يعلم. والأدهى والأمر في هذا الكل أنه خالد كان على أبواب عرس ودارو حاضرة والخطيبة متاعه موجودة، لكن واصل في هكا العلاقة الحميمية مع أم صاحبه، حتى لين جات الصدمة اللي غيرت مجريات الأحداث. وما نسبقوش الوقايع. في نفس هالإطار، يعني إطار الرذيلة، وفي نهار من نهارات عمر سافر كيعادته مع أصحابه، وخالد ما كانش يتوقع بالكل اللي هو باش يرجع في نفس النهار، لأنه في العادة ديما يعلم أمه قبل ما يجي. واللي صار أنه برنامجه تبدل وتلز باش يرجع بالزربة وما قالش الأمه. ودوب مخلط للدار وحل الباب يسمع في فحيح متاع لفعة، سمع أصوات جاية من بيت النوم. وكان شا باش يشوف ويثبت لقى أمه وصاحبه خالد في طنبك العلاقة الجنسية، وما فاقوش حتى بالباب متاع بيت النوم كي تحل. عمر بالوقت تنطر على خالد وتخلى عليه بالضرب، دم دموت دم ديم. وأمه بقات لابدة في الفرش ومغطي روحها، حتى لين خالد ملص روحه من عمر واختف سروال وهرب لبسه في باب الدار. وعمر وقتها تصدم ودار على أمه، سبحها سبان، سمحها اللي ما يتسمعش، وقال لها اللي باش يحكي لبوها على كل شيء دوب ما يجي من القاهرة ويخليه يطلقها، لأنها ولات عار عليه وعلى أبوه. وزاد حلفلها اللي هو ما هوش باش يفلت خالد وينتقم منه. لكن ما بين الكلام والفعل تم فرق كبير، وعمر بعد الواقعة هذه ما عمل حتى شيء. لا قال البوه على اللي صار خايف عليه لا يتصدم، ولا نفذ تهديد وانتقم من خالد. خلى ليامتها كاكة تتعدى وكأنه خايف من الفضيحة اللي باش تصير، وهما بتبيعتهم في الصعيد كيفاش باش يواجه العار. والحل اللي لقاه أنه سيب الدار مرة واحدة، وزاد غرق الشراب والمخدرات، وما عادش يحب يحكي مع أم ولا حتى يشوفها. وحتى كي يروح وهي تحاول باش تكلمه يمسح بها القاعة وخصه باش يعطيها تريحة. لأن أم ولات عايشة في رعب وخايفة لعمر يحكي لبوه على كل شيء ويدمر لها حياتها. ووقتها طلبت خالد وقالت له زعم عمر يحكي لبوه؟ قال لما نعرفش. قالت له يمشيش يغلط ويحكي لحد من الشلة متاعه وهو سكران وإلا مسطول. ما هي لسانات المعقودة تتحل وقت الكيف. الأم ما وقفتش عندها الحديث، وإنما استعملت الخبث اللي عندها الكل باش تحل المشكلة على طريقتها. وغادي فين قالت العشيقة خالد راهو عمر ناوي باش يقتلو، قاعد يخطط له، وبالتالي فهمته اللي يلزمه يموت. الأم في نهاية الأمر ولات تفكر كيفاش تتخلص من ولدها كبدتها، وحطته هو في كفة وعشيقها خالد في كفة. مختصر الحديث قالت له تبع عمر في كل خطوة، وراقبه مليح وهز معاك سكينة تحتك، واستنى له اللحظة اللي يبدأ فيها وحده وقته. في تساعد هالأحداث وبعد أيامات، الأم كلمت عشيقة خالد وقالت له راهو عمر ولدها باش يمشي للقرية اللي بجنبهم وباش يتعدى على طريق زراعي خلاه وقفار. خالد استغل الفرصة والبدلو في وسط الحشيش في هكا ثنية، وكي تعدى تنطر عليه وما خلاله حتى فرصة، ودخل عليه بك السكينة وضربه في ظهره في رقبته، ودوب ما طاح برك عليه وبدا يطعن فيه في كرشه في صدره، حتى لين مات وهو يعوم ويغطس في دمه. ووقتها كلم عشيقته أم عمر واعطاها الخبر، قالت له اردمه في بلاصة ما يطلعها حد وزادت وساته باش ياخذ له تليفون ويسكره ويتخلص منه في ترعة. لكن خالد اطمع في هكا التليفون، ماشي في باله أنه كيبش يتعدى الوقت ينجم يبيعه من غير مشكل. الملعوب والتخطيط متاعه كله فسد، رغم اللي عمل كل شيء باش ياخذ حذره. لكن هكا المشي متاعه لمحل تصليح التليفونات فزدت له الملعوب الكل، رغم اللي خطط مليح وخذا حذره بالكذا، لكن الأقدار خليته يتيح عند واحد ما يحبش الحرام. ووقتها خرج تصويرة عمر متاع التليفون ونشرها على الفيسبوك. في نهاية هالقضية المحققين وقت اللي استنقوا الأم اعترفت بالخيانة، لكن قالت اللي ما عندها حتى مسؤولية في قتلان ولدها. أما ما كانتش عاملة حساب العشيقة خالد اللي كان يسجل في مكالماته معها بما فيهم المكالمة اللي قالت له فيها تخلص من الجثة متاع ولدها وتخلص من التليفون، وبالتالي ما بقى لها إلا أنها تعترف. وهذاك هو اللي صار، اعترفت بكل شيء بالتفصيل، وفي نهاية الأمر تعديت على المحكمة هي وخالد في جو كبير من الغضب واستياء الرأي العام اللي ما هضمش بالكل الخيانة متاعها الأم وتخطيطها لمقتل ولدها. العقاب متاع المحكمة كان منتظر وما ثماش غيره باش يهدي الغضب متاع الناس. وعلى هذاك العشيق وعشيق تتحكموا بالأعدام. ولهنا نكونوا أنهينا الموسم الرابع من برنامج نهجة تريبينال والدريب على ديوان فهم، وما بقى كان باش نقولوا لكم إلى اللقاء في الموسم الخامس في بداية شهر سبتمبر. نهج التريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
1: ديوان فهم تبع الموسيقى.

0: Politique, social, actualité, économie, sport. Ou quien fêtetek haja? Tilkaha à site web Diwan FM ou à la page Facebook, Instagram, chaîne YouTube Diwan FM 93.5, 91.2 et khalliukom up to date. Diwan FM Flash News.
1: موجز الثالث ديوان فام عسلمة. رئيسة الغرفة الوطنية لصاحبة المؤسسات ليلى بلخيرية تفيد على هامش انعقاد المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسة الكوميسا بتونس أن هذا المنتدى يهدف إلى تعزيز التنسيق بين مختلف هياكل الكوميسا والمؤسسات التونسية، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات تتعلق بالبرامج التكوينية والتعريف بمؤسسات الكوميسا، إلى جانب تحديد الحاجيات التونسية بما يسهم في تطوير التعاون الاقتصادي. وبالخيرية تؤكد أن المنتدى يمثل فرصة لدعم جلب الاستثمارات وتنشيط التبادل التجاري وإرساء شراكات بين المؤسسات التونسية ونظيراتها في دول الكوميسا، بما يفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري.
2: هام جدا بالنسبة لنا احنا كوننا نستقبل هالعدد الكبير من الزوار. الهدف الاول هو مؤسساتي كما قلت التنسيق، قطر هيكل الكوميسا عندها هيكل يمثل الاستثمار، عندها هيكل مثل القطاع الخاص، عندها هيكل يمثل الفلاحي، هيكل مثل شركات التأمين، هيكل يمثل شركات التنافسية، هما في عدد 13. يعني التنسيق بين الهيكل الكوميسا والهيكل اللي انتكرته توا في تونس، اول حاجة التنسيق، بل وراء الاتفاقيات باش تولي موجودة على ارض الواقع، الاتفاقيات على البرامج التكوينية، تعريف بمؤسسات الكوميسا، تعريف بحاجياتنا احنا كتونس كبلد من الكوميسا وحاجيات الكوميسا. الهدف الثاني هو اقتصادي، يعني احنا نحب نجلب الاستثمار لتونس ونحب يوقع تبادل تجاري ويوقع شراكة بين الشركات التونسية وشركات البلدان هذوما 21 بلد، مع العلم اللي احنا استدعينا زادة بلدان اخرى من اوروبا كالمانيا وفرنسا باش تكون حاضرة الرئيسة العالمية لصاحبة المؤسسات، واستدعينا افريقيا الشرقية على خاطر عنا شراكة مع برشا بلدان.
1: إطارات وأعوان مركز التكوين المهني بيك بيلي ينفذون اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر الإدارة الجوية للتشغيل، احتجاجا على ما وصفوه بتراجع سلطة الإشراف عن تنفيذ عدد من الاتفاقيات والالتزامات السابقة. وكاتب عام النقابة الأساسية لتكوين المهني بيك بيلي عبد الجليل بوعزة يكشف أن نسبة الانقطاع عن التكوين بالمركز بلغت 50%، في حين لم تتجاوز نسبة المتحصلين على الشهادات 46%، معتبرا أن هذه المؤشرات تعكس الصعوبات التي يواجهها المركز، كما حذر من أن عدم فتح باب الحوار والاستجابة إلى مطالب المحتاجين من شأنه أن يؤدي إلى تعثر انطلاق السنة التكوينية المقبلة، وفق قوله في تصريح لديوان فام.
3: أو برمجة اختصاصات في توا تقني في المركز، رغم أنها كان فما وعود في خلال زيارة الوفد جهة نهار 5 مايو مع تراجع على العديد من النقاط الأخرى. كذلك اليوم عملنا نقطة إعلامية قدمنا فيها أهم تقييم للدورة هذه، مثلا نسبة الانقطاع توصل أكثر من 50% اللي هي تمثل نسبة مرتفعة ومرتفعة جدا ما تفوتش 20%. كذلك نسبة المتحصلين على شهادة من 46 حصلوا 16 بركة تقريبا ما تفوتش 35%.
1: وفي الشأن الدولي، الحكومة العراقية تعلن اليوم أنها ستمهل المجموعات التي وصفتها بالمقربة من طهران حتى 30 من سبتمبر القادم لتسليم سلاحها للدولة، وهو يصادف موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي والذي تتمسك بعض الفصائل بسلاحها بحجة وجوده. المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت تفيد بأن مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيحضران اجتماعا متوقعا مع إيران في الدوحة غدا الثلاثاء، مضيفة أنه على هامش المحادثات رفيعة المستوى ستعقد محادثات فنية لمناقشة مذكرة التفاهم. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع كامل فريق إكسترا تايم.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: المونديال. 9 دقائق بعد الثلاثة متاع العشية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من إكسترا تايم من توا حتى للخمسة متاع العشية 29 جوان 2026. عدد جديد اليوم الاثنين في إكسترا تايم، نرجو فيه على آخر المستجدات الرياضية في تونس وخاصة أيضا في كأس العالم. اليوم حاسة باش تكون إن شاء الله الجزء الأكبر على عكس العادة باش تكون مخصص للمنتخب التونسي الجامعة، أيضا نحكيه شوية ميركاتو، وأيضا كالعادة عنا شوية كأس عالم نحكيه على الدور 32 من مسابقة كأس العالم 2026 الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وأيضا كندا. مرحبا بالناس تسمع فينا كل وين ما كنت تسمعوا فينا، رد بالكم سخانة قوية الحقيقة ليمات الظلم والصيف يبدو أنه داخل بقوة، سيسر ويحكم الناس الكل وين ما كنتوا في دياركم في الخدمة في البحر في الكياس. مرحبا بالناس تسمع فينا كل على الفريكونس متاعنا كيف كيف اللي تفرجوا فينا صوتا وصورة على الشانيل يوتيوب متاعنا ديوان فام لايف، أيضا لباج فيسبوك متاعنا ديوان فام وسبور باي ديوان فام. معكم هاني براهمي اليوم في تعويض لزميلي حاتم جزبار يرجع لكم نهاية الأسبوع إن شاء الله في البرمجة الصيفية، أيضا نادية في الإخراج الرقمي وإيمان ونورهان في الإخراج الرقمي ونادية في الإخراج. دونك شفت سخانة تأثر راهو نعيمة، هاي تضحك نعيمة سياسي، أهلا وسهلا.
1: أهلا بيك هاني، أهلا بالسادة المشاهدين والمتتبعين والمستمعين ديوان فام. ويكند تعديتك كلها كرة، إفريقيا كلها ترشحت، بديت إفريقيا تخرج من ماتش البارح. تحية للبنات الكل وتحية المرة أخرى للمستمعين وللكبيت اللي بشكل وحدنا اليوم.
0: يعطيك الصحة نعيمة، اليوم معنا ضيف قبل ما نمشيو للقدم والدوك، الضيف متاعنا اليوم هو الأستاذ أحمد التونسي. أهلا بك أستاذ.
2: السلام هاني، مرحبا بك وكيفة مستمعي ديوان فام بالسادة الحضور اللي معنا بالولاد اللي معنا في الجانب التقني. إن شاء الله نعديو ساعتين يكونوا
0: فيهم برشا
2: فايده للناس اللي تسمع فينا،
0: واكيد الناس اللي تسمع فينا وتفرج فينا مادام شافوك حاضر اليوم بحضنا اكيد يعرفوا انه شكون عندنا شويه جانب قانوني وبرشا بليتو جانب قانوني، خاصه باش نحكيو معاك من بعد بخصوص الجامعه التونسيه لكره القدم والاحتمالات وايضا الفرضيات نتاع شنو نجم يصير في الايامات المقبله. نكمل الترحيب ونكمل طبعا بالدكتور الصادق قحبيش، اهلا وسهلا. خذ نفس خويا مسالش في عقلك.
3: مرحبا بك، مرحبا بضيوف الكرام كل اللي تفرجوا فينا.
0: يعطيك الصحة دكتور، شكرا لك، خليك تاخذ نفس. كما قلنا اليوم ساعتين باش نرجعوا فيهم على اخر الاخبار. البدايه باش تكون بالمنتخب بعد كارثه المونديال، اجتماع بين وزاره الشباب والرياضه والمكتب الجامعي يوم الاربعاء بعد غدوه، شنو فحواه؟ لماذا تاخرت قرارات اعضاء الجامعه؟ وماذا سيحصل في صوره الاستقاله الجامعيه؟ تساؤلات نجاوب عليها بعد ان شاء الله بكل التفاصيل والتمشي اللي باش نحكيو فيه. ايضا نحكيو مادام نجبدنا على كاس العالم باش نحكيو على المونديال، وكندا تبلغ ثمن النهائي، مواجهه ناريه بين البرازيل واليابان، المانيا تلاقي الباراغواي، والمنتخب المغربي يواجه الطوحين الهولنديه. في ساعتنا الثانيه باش تكون مخصصه للميركاتو في تونس، وخاصه باش نحكيو على بطل تونس والثاني ترتيب الترجي ونادي الافريقي. نبداو بالافريقي في بدايه الساعه الثانيه، ماذا ينتظر نادي الافريقي لتجديد عقد السهيلي؟ ياسين مريح يقترب وحسام تقى محل اهتمام من فوزي البنزرتي، فهل يقدم اللاعبين إضافة لنادي باب جديد؟ والختام بالترجي كيف كيف ميركاتو، الترجي يفاوض الدولي الليبي المعتصم المصراتي، وحازم المستوري يقترب رغم ارتباطه بعقد مع فريقه الروسي، أي إضافة لهذا الثنائي؟ هذا كل معنا في حلقة اليوم من إكسترا تايم حتى للخمسة متاع العشية. إكسترا تايم كما قلنا البداية باش تكون بالجامعة التونسية لكرة القدم. المنتخب الوطني ديما راه وما نسيناش معناها اللي صار، 5 أيام تعداو على كارثة المونديال، خسارة بخماسية مباراة أولى أمام السويد، رباعية أمام اليابان، وثلاثية أمام المنتخب الهولندي، حصيلة لأول مرة في تاريخ المنتخب التونسي تصير مشاركة تاريخية بأتم معنى الكلمة. راهو الناس مازالت متغشة والناس تبقى متغشة حتى تصير قرارات وحتى يصير إصلاح جذري للي صاير، لأنه الحقيقة كان باش نكملوا هكا ونعملوا حلول ترقيعيه كما العاده، راه المره الجايه يمكن حتى ما عادش نطمحوا في الترشح للمونديال وحتى لكاس افريقيا، والدليل انه عندنا تصفيات كاس افريقيا في سبتمبر، مباريات ضد اوغندا بوتسوانا وغيره. دونك بالمستوى هذايا ما نصورش انا كان نجم نقارعوا اوغندا او حتى بوتسوانا. قبل ما نمشي للاستاذ خلينا نبدا مع نعيمه ولا الدكتور، فما اجتماع نهار الاربعاء بين الوزارة والجامعة، اليوم بعض أعضاء الجامعة يوصلوا من المكسيك من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، فما بعض أعضاء يجيوا اليوم بعض الآخر يجيوا غدوة، التزامات مع الفيفا غيره. تعرف حتى المنتخب نعيم رجع للدفعات ومش كعبتين تقريبا ثلاثة وصلوا تونس، الأخرين كل مشاو اللي ماشي صيف واللي راجع لبلاده، وديجا شفنا حتى بعض اللاعبين تبارك الله معناها في 24 ساعة تعاد

0: والخيبة والكارثة ويهبطوا فيديوهات يضحكوا شيخين عاملين جو صحة تصيفة يعطيكم الصحة مزيدة راو مش معقول حاجة هيك تصير اليوم في تونس نعيمة ما صار شيء من نهار الجمعة من بعد ما فات الكارثة هذه ومازلنا نستني
1: باش نبدا لك من الاخر بالنسبة للاعبين معناها حاجة عادية معناها إذا كان كمل كومبيتيسيون أوتوماتيكمون باش يمشي مع عائلته باش يمشي يتفرج مع عائلته هو سيف بقدم على موسم آخر جديد معناها يلزم يحضر روحه وبالنسبة الأكثرية البوليميك صارت على حنبع لأن بالنسبة لي أنا اللاعب الوحيد اللي واحد ما يلزمش يلومه هو أكثر واحد هو حنبع لأنه حنبع هذيك هي العادات نتاعه أصلا هو أول واحد ديما يطلب السماح من الشعب التونسي وديما موجود في الصفوف الاولى سينو عمل كما نقولوا نحن مباريات وديه بين الحومه نتاعو وحمام خميني هو كل عام في كل صيف يعمل حاجات هذيك اللي هي يعتبرها هو حاجات للاصدقاء والاصحاب وللجينيراسيون اللي طالعه من الحومه نتاعو حاجات يفرح بها انا بالنسبه لي انا ما لومهمش للملاعبين لوم الاكبر وال كما نقولوا الاتجاه الاكثر هو للراس الاداره التونسيه خاصه الجامعة التونسية لكرة القدم لأنه القرارات شوف القرارات نجمش تتخذ يعني من غاديك لأنها كنشوفوا كيفاش قاعدين يجيوا الكل على دفعات يلزم الناس تجي لهنا ويلزم الاجتماع يكون سريع إذا كان فما اجتماع نهارة الأربعاء يا حبة ذات اجتمع فيه الناس الكل لك القرارات هذه شنو اللي باش تتمخذ عليها لأنه نحن الحلول الترقيعية يذر لي الناس الكل بين بالكشف أنا ما عادش حسيتها بالحلول الترقيعية يلزم حاجات جذرية لكرة القدم التونسية وهذا يلزم كما نقولوا نحن الدولة والوزارة والجامعة كلهم يجتمعوا على قرار واحد انه هو كرة القدم التونسية لازمها ترجع كما كانت لانه الحقيقة اللي قاعد نشوفه فيه واللي تفرجت فيه هنا في الويكاند كاملة ولينا مادة دسمة للبلاتوات العربية كل بلاتو تلقاه يحكي على كرة القدم التونسية وكأنه هو العارف بها علاش لانه قاعد يشوف في حاجات اللي هي نورمال ما هيش في قيمة كرة القدم التونسية ان شاء الله قرارات لكن القرارات رغم اني نعاود نقول لك ما نحبوش قرارات ترقيعية ما نحبوش الحلول الترقيعية نحبوا حاجات جذرية لأنه اللي صار هو النقطة التي أفاضت الكأس في كأس العالم وصلنا قبل الأخرانين الحمد لله المنتخب العراقي حفظ ماء الوجه ما كناش الأخرانين
0: حفظ ماء الوجه متاعنا
1: متاعنا احنا لأنه المرتبة 47 الحقيقة في التابلو كي تشوف التابلو هذيك قدام كوراساو قدامك بنما قدامك هايتي قدامك الكافير اللي هي ترشحت الحقيقة حاجة ما تعجبش وحاجة خايبة برشا وبالنسبة لي أنا أكثر من كارثة لكرة القدم التونسية
0: بالضبط قبل ما نمشي للدوك خنجيك أنت أستاذ قبل ما ندخل معاك بعد في الناحية القانونية اللي باش تكون واضح جدا تصور في كلامك معناه نحب ناخذ رايك انا زاد حتى في دقيقه في اللي صار في الكارثه الرياضيه هذه اللي صارت وحتى الان خمسه ايام ما فهم حتى شيء بعد مباراه السويد كي الناس الكل تغشت خرجونا الكل تبارك الله معناها ثلاثه مسؤولين ولا اربعه وقتها هكا
2: مش بعد مباراه السويد بعد عين ومدرب جديد
0: بعد ما عين اي بعد ما عين تفرق اي صحيح عندك حق بعد ما عين ويرفيرونار وخرجوا يتفاخروا بانهم جابوا ويرفيرونار ثلاثه واربعه لكن هذا يكون ما صارش لا بعد مباراة اليابان لا بعد مباراة هولندا لا بعد نهاية المشاركة رأيك أستاذ في اللي صاير قبل ما نجي كما قلنا بعد في رأي القانون
2: شوف أنا نحب نكون منهجي حتى معناها في الميثودولوجي حتى التاريخي الكرونولوجيك الخيبات بدأت من الكومبيتيسيون تاع كأس العرب
0: كأس العرب
2: والقرارات الارتجالية اللي صارت وقتها وبلعبية جاية من ماتش عادية ومن الطيارة ديريكت يلعبوا في الكورة وشفنا معناها العبث بصورة تونس وكان الهدف من المشاركة ذيك معناها تحصيل على عوائد مالية في الأخر راح حصلنا عوائد مالية لا صورنا معناها عوائد رياضية بعد لعبنا كوب دافريك طريقة ما معناها رجعتنا سنوات إلى الوراء وشفنا مشاركة ما هي جيدة كي نقولوا ما هي جيدة معناها نسميه لطيفي من بعد وما تخللها زيدة وما تخللها منك العقوبات وكل الإساءة زيدة لصورة البلاد وقت اللي تحب تدخل للفي اي بي وغير وغير وغير والأحداث اللي صارت الكل
0: وإقالة مدرب البرة من تونس
2: بعد تجيب مدرب قبل كأس العالم بمدة بسيطة ونشوفنا معناها التصرفات اللي ما هيش احترافية الكل وتكلمت بعض وسائل الاعلام لكن هنا فما لوم قوسين فما وسائل الاعلام وقت اللي قربت الكومبيتيسيون ولا نحكيوا على التحميس نحكيوا على انه معناها نتاملوا وننتظروا في الانتصارات في حين كانت الامور قبل المشاركه واضحه وكنت معناها واحد من الناس نستي علاش؟ لانه مثلا عندي ولادي صغار وقت اللي يسمعوا وانا والله باش نربح والله باش نعملوا ريزلتا والله باش نتعدوا ديزيام تور وبعد يتفرجوا في المهزله هذيك راي تصيبهم معناها حاله نتاع خيبه امل تخليهم معناها حتى معناها خاصه انك يشكيوا لي حتى اصحابي اللي يعيشوا في الخارج معناها تخليهم حتى معناها الشعور بالانتماء ولا يواجهوا العباد بعد اللي في الدول اللي يسكنوا فيها بطريقه معناها ما هيش باهي باش من بلغش. من بعد نصطدموا بالحقيقه اللي هي كانت واضحه وقت اللي يجيب مدرب ولده نفهموا سي اللي الاجواء ماهيش احترافيه نفهموا اللي ناس ماشيه تفدلك ماشيه تعمل في السياحه ماهيش ماشيه تلعب في كره القدم ماهيش حاطه اوبجكتيف باش تشرف البلاد ماهيش ماخذ الامور بالجديه المطلوبه. الليستة اللي كانت فيها محاصه ماليه تفهم منها اللي اخر حاجه خممنا فيها هي كره القدم. الطريقه نتاع ابعاد لاعبين وادخال لاعبين ولا ثلاثه وفما ثلاثه اربعه من لاعبين ما عندهم حتى علاقه بي بي بي بالمنتخب الوطني التونسي نجم يكونوا موجودين في الليستة نتاع المنتخب الوطني التونسي ونجم يكونوا في كومبيتيسيون كما هذه. تساؤلات كبيره عند الناس علاش الناس هذوما موجودين وما شاركوش وما ينجموش يشاركوا اصلا وما عندهمش النيفو. من بعد الرساله الاخيره اللي خليها لك إيرفيرو نار قال لك انت راه ما عندك حتى اكسيال يصلح في المنتخب رجع بيفو حطوا اكسيال
0: يس خير يعني
2: وحاول يبدل. بعد فما حاجات اخرين زاد مقعد مستغرب منهم انا وقت اللي نلعبوا 3 4 سنين ب 4 3 3 ونجيو في كومبيتيسيون كيما هذه نبدلوا ثلاثه في الاكس انا صحيح راه انا محامي انا لاعب كوره راه كمهاجم اسهل اختراق الديفونس كي يبدا يلعب بثلاثه مش متفاهمين ثلاثه متاش تلعب بهم كي يبداو متفاهمين ولاعبين سنين ريت تحط ثلاثه في كومبيتيسيون كيما هذه وتقبل عمرك ما كنت معناها عمرهم ما لعبوا مع بعضهم وانت عمرك اصلا ما كنت تلعب بالطريقه هذيك معناها قاعد تنتحر. من بعد عندك زوز في في في الكره التونسيه موهوبين عناش برشا عندنا سي العاشوري وعندنا سي العياري نتاع باريس سان جيرمان الوحيدين تقريبا اللي عمرهم ما بداو ثلاثه ماتشات ما بداوش حتى مره تيتولير. هذا الكل بالنسبه ليا دخلت في الفن
0: دخلت في الفن
1: العاشوري خذا فرصته راهو في افريقيا خلينا
2: نكونوا صريحين
1: نحكي على البوام تاع العاشوري فقط
2: 4 و 3 ويلعب العاشوري ويلعب العياري وبعد نبداو نتحدث ما عليناش في هذا الكل وذي امور تتجاوزني بالكشي وراي الشخصي وما نقلقوش به الناس برشا. اما اللي غيظ انه للاسف الشديد عنا اداره وعنا تاثير كان سيء عنا عدم إحاطة كافية بالمجموعة عنا تحذيرات كانت غالطة من الأول وقت اللي تمشي تحضر في أوروبا أنت في طقس بارد وقبل 3-4 أيام من الكومبيتيسيون أوفيسيال وأنت تعمل في 3 سفارات في جرة بعضهم تمشي لفيينا وبعد تمشي لبلجيكا وبعد تتروح لتونس وبعد من تونس تعاود تمشي لتركيا ومن تركيا تمشي للمكسيك ومن فا معناها حتى حضرت روحك للديكالاجورير ولا حضرت روحك للأجواء المناخية غادي وتدخل كيكا مع اللي كنا نحكيه فيه قبل تي يعطينا الصحة نعتبرها نتيجة مشرفة 47 المفروض هذيك هي نتيجتنا الحقيقية 48 راه خاطر عملنا كل شيء باش نكونوا خايبين عملنا كل شيء ما يتعملش في الكورة باش نكون من الاخر كيما انسان يحضر الامتحان بتاعه وانسان ما يحضر حتى شيء ويحب ينجح نحن دخلنا الامتحان ماناش حاضرين في حتى نيفو
0: جينا قبل
2: الاخرين هذية بالنسبة لي أنا ما يتحملش مسؤوليتها لا الملاعبية ولا المدرب ولا حد يتحمل مسؤوليتها كان الناس اللي هما مسؤولين على رأس المنتخب لأنه البرمجة والسفر واختيار المدرب والفوضى والليستة وولد المدرب يجي وما يجيش والجو ذاك الكل والانقسامات كان حبيت واللي ماشيين معناها 60 عضو وعبيد قاعده تفدلك وعبيد قاعده في السياحه وعبيد قاعده تسهر الصباح وعبيد قاعده تقلق في الناس فما حد شيء كان يوحي بانه ممكن نعملوا كومبيتيسيون مشرفه لتونس. وريت في هذا الكل لازم في النهايه نتاع هذا الكل اي انسان يتحمل مسؤوليه يجي ويصارح الناس يقول انا راني ما كنتش قد المسؤوليه. الناس هذوما كلمه بالبركه ما عندهمش خبرة في تسيير النوادي الكبرى ما عندهمش خبرة في ما نجموش يسيروا المنتخب. للأسف الشديد النظام الانتخابي نجم يطلع ناس ما سيروش قبل تاو سمحني تنجمش تكون في درجة ثالثة ومباشرة تولي أنت المسؤول الأول على المنتخب.
0: هذا كل حكينا فيها قبل.
2: راهو اللي صار كارثي بكل المقاييس ويستوجب أنه يتم إنهاء الوضع ذي. وأخطر من هذا الكل سمحني وأنهي، من سيعوض هؤلاء إذا كان مشاو؟
0: لازم
2: يكون عنا رؤية ويزم يكون في المستوى المطلوب، مش نحيو ناس مش بعد يعاودوا نفس التصرفات.
0: هذا فاش باش نجيك دكتور؟ اجتماع نهار الأربعاء إن شاء الله في وزارة الشباب والرياضة مع المكتب الجامعي هذا بشكل رسمي. الاجتماع هذا نهار الأربعاء مازلنا حتى نعرف الوقت بالضبط معناه وشنو فحوا الاجتماع بالضبط، توا فقط نحاول نفهموا شنو نجم يصير الاجتماع هذا. علما انه دكتور كما قلنا معناه الجمعة اللي فاتت كانت تفكر الوزارة كانت طالبت الجامعة بتدقيق مالي منذ توليها حتى التوا نتساوى باش يكونوا مصحوبين بالتقرير هذا المالي على الاقل، وحتى الملامح نتاعو كان ما حضرش معنا بشكل رسمي. كيفاش تتوقع انه يكون الاجتماع هذا؟ شنو الفحوى الحاجات الاهم اللي يجب تناولها في الاجتماع هذا؟
3: صحيح، وقبل كل شيء الاجتماع كان ضروري مهم جدا، لانه الوضعيه اللي وصلنا لها في المنتخب وخاصه على نيفو كره القدم دي فاسون جينيرال كارثيه على جميع المستويات. ايبي تاو تقييم تاع المشاركه هذه الحقيقه لا سونيت دالار معناها شالت عندها برشا مستوى، لكن هذه فريمون القطره اللي فاضت الكاس، لانه فريمون تاريخيا اسوا مشاركه في تاريخنا. ايضا اون اي براتيكمون اكزيكو ما اسوا فريق في كاس العالم. الناس الكل طورت، الناس الكل قدمت اداء مشرف، والناس الكل حاولت كيفاش تدافع على الوانها معناها فهمتي بكل ما أوتيت من قوة وجهد، وحتى المنتخبات اللي ما عندهم حتى صيت وما مش معروفين وكل شيء كانوا في مستوى محترم. حقيقة كنا بعيد على الخدمة وخارج على الموضوع، ولازم الاجتماع ذا يتناول قبل كل شيء معناها الطابع الفني والطابع التسييري. دونك لا غوفيرنانس قبل كل شيء، اول حاجه الفولي تكنيك لازم يكون فما تقييم فني ديجا صار في الخمس ايام هذوما، لو بوركوا دو كومون علاش وصلنا للحاله هذه، ولازم ايضا الطابع التسييري معناها ويسكون فا معناها قال لي ويسكون فا خاطر توا معناها طريق مسدوده الحقيقه معناها
0: سبتمبر عندك تصفيه كاس افريقيا
3: اون بو بلو كونتينيو كوم سا. والحقيقه فما برشا مشاكل اللي لازم يتناولها معناها سلطه الاشراف مع المكتب الجامعي هذا، من عرش عاد بقاءه من رحيله ومن كذا اون بافوار. الاستاذ هنا اكثر يعرف معناها
0: هو باش نجي ديجا بعدك بالضبط
3: القانونيه كومون سي سباس، لكن امون افي يفودري حلول معناها تري تري دي زورجونت توا. والحقيقه لازم انكور اون فوا اون فا بارلي بثوره في كره القدم معناها
1: بلي جوست فقط، لانه بحذنا الاستاذ والصادق لهنا، لأنه عنا مثال آخر معناه في بطولة العالم اللي هو المنتخب السعودي. لماذا مسؤول في المنتخب السعودي اللي هو على رأس الاتحاد السعودي يحس أنه أخفق يستقيل بعد ما يرجع؟ إذا كان نحن معناش المسؤولين هذوما اللي ما تحسش اللي هي أخفقت وعملت كارثة وكي ترجع تعطي الاستقالة متاحة طول وهي اللي تحس، أعرف اللي رأوا مازلنا مواصلين في الغلط، رأوا أعرف اللي نحن رأنا مازلنا مواصلين في حاجات اللي هي هزتنا الأكثر هيرة في كرة القدم التونسية.
2: كوريا جنوبية زد
1: الأوروغواي كيف
0: الأوروغواي
1: الناس روحت كل واحد روح على كيستو أنا فما ناس غاديكا تحس اللي هما عاملين أخطأوا. رأوا ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي ترشح لكأس العالم قطر، ترشح لكأس العالم 2026، كأس الخليج أخذ كأس الخليج، جابر فيرونار معناها في البنية التحتية في السعودية معناها في 7 سنين عمل الحاجات اللي هي كرة القدم اللي يمكن الحاجات اللي عملها هو في 7 سنين كرة القدم السعودية بتستحقها في السنوات ما
0: مطبيع.
1: لكنه كيرجع عطاه الاستقالة متاعه. إذا كان احنا معناش ناس حاسة بالمسؤولية هذه واللي هي أخفقت واللي هي يلزمها تنسحب، أنا عاد نقول هالكلمة يا خيبة المسعى فقط نستنى في اجتماع هنا معناه نهار الأربعاء ما نجمش نستنى اجتماع إذا كان أنا في داخلي مانيش حاسس بالذنب. إذا كان أنا في داخلي ما حسيتش اللي أنا أخطأت
0: والله
1: من كاس العربية إلى حد الآن.
0: قبل كنا نقول وقتاش يعترفوا بالفشل في على مكتب جامعي ولا حد، يا أخي كيناك لسكور كبير يبان يوم هنا كليناه سكور كبير أكثر من فشل هذا، ما عادش فما فشل أكثر من هكا. شنو تنجم يصير أكثر من أنك تاكل 5 في كاس عالم؟ حد شيء أكثر حاجة معناها تاكل 10 20.
2: نعطيك بالضبط شنو بالضبط يقول لك انا راني وفرت الظروف الطيبه، الظروف الطيبه في بالوتيل هو وفول في الطياره، ووفرت انا كل ما يستوجب الامر، ووفرت الميزانيه اللازمه، ووفرت لك خويا مدرب، والملاعبية والمدرب يتحملوا. هذه معناها الموضة ما بتاع المسؤولين للأسف بتاع آخر وقت. أما الحقيقة ناس كل شافتها واضحة وضوح الشمس. المشهد كامل يتحمل مسؤوليته المسؤولون ولا شيء غير المسؤول، لانه هما اللي يجيبوا هما اللي يعملوا. اللاعبين كان حضرت لهم ظروف اعاشه وحضرت لهم ظروف احترافيه وحضرت لهم الجو نتاع الديسيبلين والانضباط، تكون النتيجه خير من هذه.
0: اللاعبين ما تنجمش تبدلهم هذاك ايش عندك
1: بعد الخروج، بعد خروج جيل القادري عاد كمل جيل القادري. هو
2: الاجواء اللي وصلتنا لنا من المكسيك حاجه معناها ما تصيرش في جمعيات في الرابطة المحترفة الأولى عنا وقت اللي يعملوا دي بلاسمونات، التسيب وعدم الانضباط وروما من أعضاء المكتب الجامعي ومن المسؤولين مش من اللاعبين. مش نبدأ واضحي
0: خلنا نمشي أكثر أستاذ معاك. اليوم تقريبا مانيش ناطق رسمي باش من الشعب التونسي والجماهير أنا ولا حتى أنتم معناه، لكن واضح جدا أنه ما نعرفش 99.99% نتصور من الناس معناه فمك 0.01 ذوك ما نعرفش، أما الناس الكل تقريبا فما إجماع كامل أنه فشل ذريع وكارثة رياضية صارت في كأس العالم حاجة الأولى. حاجة الثانية فما إجماع أيضا أنه الناس الكل أو ديجا والله اللي كومنتير وتخلوا حتى بتليفوناتكم تشوفوا الناس الكل إلى يوم هذا ما بردتش رأي العباد صحيح ماش بشتبرد، لأنه وراه حتى كان بشتبرد بعد شهر عندك تصفيات كأس أفريقيا بشتبرد تو شهر جاي قبل تصفيات أول ما يبدأ ستاج بترجع تغش
2: أوغندا وبعد ليبيا في تونس في أربع أيام يضرب
0: بالضبط. دونك حتى كان بشي بردو تورا وبشي يرجع وبش يكون جو وبش تلعب في رادس قدام عشرة من الناس. دونك واضح الناس كل طالب الاستقالة. نمشي معاك أكثر إذا كان صارت الاستقالة اليوم مثلا يجيوا أعضاء المكتب الجامعي يقدموا استقالتهم كما صار في الباراغواي كوريا الجنوبية والسعودية قانوني، شنو نجم يصير؟ احنا قادمين على بداية موسم، قادمين على تصفيات بالنسبة للمنتخب، وكيفاش نجم تصير الاستقالة بشكل قانوني؟ كان
2: دوب الحاجة هو تو السيناريو اللي يحبوا يبردوا به الناس يحملوها العضو واحد ويستقيل هو وتتواصل البقية.
0: هذا
2: ما وصلني
0: علاش عضو واحد
2: يقول لك السيد هذا هو اللي مسؤول على كل شيء.
0: ما فهمش السيد واحد مهما كان صيفته مسؤول على كل شيء.
2: أنا تو باش نحكي معك ما معناها ما يروش في الكواليس وأعتقد أنه هذا معناها عدم هذا خطوة جديدة في عدم المسؤولية، لأن وقت اللي أنت ولا المجموعة تحمل عضو واحد مسؤولية نعتبرها ساعة قلة ذوق، لأنك أولا تعترف اللي أنت مكان عندك حتى دور قبل وهذا يمس منك ويخليك موجب وحده للاستقالة. كان أنت قبل كان فم واحد يسير وأنت ماكش تسير معناه أنت ماكش مسؤول ساعة استقيل. وإذا كان كنت مشارك معاها وتحبوا تحملوها الواحد برك معناها راكم أنتم زادة سمحني فيكم معناها الطريقة ذي مش طريقة حضارية.
0: تملص من المسؤولية.
2: باهي. في الحالة هذه يا سيهان القانون يقول لك فمك ثلاث أعضاء ذوكم اللي تم انتخابهم معوضي. ديريكتوم مول بيرو فيدرالي نجم يجيب صاحب المرتبة الأولى في عدد الأصوات من ثلاثة هذوكم
0: معوضين في القانون.
2: معوضين ويتعدى معوض للسيد اللي استقال. وينتهي الأمر.
0: من اسمه كان بيس.
2: صحيح. والعملية هذه تنجم تمشي حتى الموان سيكونت بورسون من أعضاء المكتب الجامعي اللي هما 12 مش 15 لأنه ثلاثة الأخرين كما قلنا نعتبروا معناها قانونا اللي هما تم انتخابهم أعضاء رئيس الرابطة المحترفة وغيره تم انتخابهم وحدهم وملحقين
0: ديما نحكي على 12
2: بيرو فيدرال اللي تم انتخابه أول مرة هما 12. إذا كان وصلوا حتى الخمسة من الناس استقالوا يتم تعويض الثلاثة والزوز الأخرين يتم تعويضهم زيادة وبعد المصادقة عليهم في جلسة عامة المقبلة. معناها الحد غادي نجم نعوض. إذا كان فتنا 50% وعملنا 7 استقالات ينحل وجوبنا المكتب الجامعي ونولي ونحكيه على هما يقولك يسيروا الأعمال. أنا أعتبر أنه فما سقوط في النص وأعتبر أنه الوقت هذاك يكمل الكاتب العام يسير الأعمال وينظم جلسة
0: هو
2: عامة خارقة للعادة في ظرف 60 يوم.
0: هو النص شو يقول بالضبط؟
2: النص ما فيهش شكون يتولى تسير فك 60 يوم، ولكن الكاتب العام يتلقى الاستقالات ونتصور بالذوق السليم القانون يكمل هو 60 بطبيعتها ما فيهش قرارات ما فيهش حد شيء يسير الأعمال 60 الأعمال الإدارية في الأخر وينظم معناها الجلسة العامة الإكستراوردينير اللي الخارقة للعادة اللي يستدعى فيها الأندية في ظرف شهر قبل انعقادها ويكون في الجدول الأعمال متاحة انتخاب جامعة ولا مكتب جامعي جديد وغادي تقدم العباد ترشحاتها وتصير عملية التغيير. هذه السيناريوهات يظهر لي واضحة.
0: هذه قانونيا حسب القانون تاع الجامعة التونسية لكرة القدم.
2: هذه حسب الستاتيو تاع الجامعة التونسية لكرة القدم.
0: فما سكوت في النص.
2: وفما وضعية أخرى تاع كان سلطة الإشراف تقرر تفعيل الفصل 21 من قانون 95. وهي اللي تنزع المكتب الجامعي كيف كيف فما أجل متاع 60 يوم
0: لتنظيم التخليط. لكن هنا مش تدخل سياسي بالرياضي؟
2: ما مش تدخل سياسي بالرياضي خاطر عندها 1000 مدخل تنجم إذا كان فما إساءات في التصرف ولا إساءة في المسائل المالية ولا إساءة حتى في أنا واحد من الناس لو كان جيت معنا مسؤول في البلاد أنا أعتبر أنه المس بسمعة تونس ترتقي إلى مرتبة أني ندخل ونحل المكتب الجامعي ما عندي حتى قلق ونتحمل مسؤوليتي في ذلك وسمح. انت معناها مازلت تستنى انت في في في معناها عقوبات بعد العقوبه اللي صارت لك انت بالنتيجه
0: لا ما توزد نحكي قانونيا شويه على العاطفه كنا متغشين والكل
2: ما يصير حتى شيء اذا كان عندك اخلالات واضحه صارت وعندك ملفاتك كدوله ما نعرفش نجم يكون ملفات ماليه نجم يكون سوء تصرف نجم يكون حتى امور معناها مست بالسمعه بتاع البلاد تمشي وتنزع المكتب الجامعي وهارش في الاخر شنو هي المشكله بتاع الفيفا المشكلة بتاع الفيفا لازم يكون عندك مكتب جامعي منتخب والنص هذا يقول في ظرف 60 يوم تنظم انتخابات
0: هو ذي الأهم
2: معناها ما عندك حتى اشكال
0: دونك تمشي انه مثلا
2: انا هنا فما ريسك نتاع تجيك زاد شو اسمه في التسيير الاعمال تجيك نورماليزاسيون كما صار قبل معناها
0: خلينا نمشيو في التمشي العادي اللي هو القانوني كما قلت انت نعاود وصلح لي كان غلط 12 عضو لازم 50% زائد واحد دونك 7 اعضاء على 12 لازم يستقيلوا على الاقل باش تكون استقاله رسميه وقانونيه بعد عندك اجل 60 يوم باش تدعو فيه 60 يوم هذوك من شهرين تدعو فيه الانتخابات وتحل في في غضونهم هذوك تحل باب الترشحات وتقبل قائمات وكذا وكذا وكذا وتكمل الاجراءات القانونيه بعد 60 يوم تعمل الانتخابات نتاعك والتسيير قلت انت فما سكوت في النص لكن الكاتب العام ينجم هو يكمل يسير كما صار قبل الكاتب العام
2: وظيفه اداريه
0: بالضبط
2: وظيفه اداريه هو اللي يتحمل المسؤوليه الاداريه نتاع الجامعه في حاله الفراغ
0: به تعليق نعيم على الكلام الاستاذ علاش قانونيا
2: علاش قلت بربي باش نبرر علاش قلت الكاتب العام مش هما لانه اذا كان فما اخلالات ولا اذا كان فما ممكن حتى سوء نيه في اخذ قرارات معينه تورط المكتب اللي بعدك حتى تنجم تنتدب تعمل انتدابات بتاع مدربين ولا غيره وتتورط بهم
0: باش انا الفولي الفني في 60 يوم هذو مش نجم
2: الاسلم الاسلم انه يكمل الكاتب العام انت استقلت مشيت على روحك بارك الله فيك الاسلم تكمل الكاتب العام 60 يوم هذيه ويجي المكتب الجامعي الجديد يعمل القرارات الاداريه اللي راها صالحه وحتى الفنيه
0: به
1: قانونيا معناه كل شيء واضح
0: كل شيء واضح لكن نعيم فني
1: فقدت انا بالنسبه لي انا الحقيقة الحكاية متاع الفيفا فزاعة أنا بالنسبة لي أنا كل ما تصير إشكال وكل ما يصير حكاية في الجامعة هيا نحكيو على الفيفا على الفيفا تو تعاقبنا خليه يتعاقبنا الفيفا الكرة التونسية كان عقبتنا من قبل
0: رانا تودينا نصلح
1: رانا صلحنا فهمتني وإذا كان هو قال لك راهو فما حاجة قانونية اللي هي تسمح فوالا هذا اللي هي تسمح لأنه هذا هذه إخلالات معناها في العادي أنه تدخل ما هو تدخل دولة هذه ناس قاعدة لعبت عبثة بتاريخ كرة القدم التونسية من الأخر شو ولهنا خلينا نقول واضحين خاطر برشا ناس تحكي وبرشا ستاتويات وبرشا كلام ما ناش شخص نورا ما يش في شخص واحد ولا إنسان واحد رأي الكل مجموعة رأي هذه ناس مجموعة جيت ما عندها مهمة المهمة فشلت فيها تو سامبلومون الفشل هذا كان ذريع والفشل هذا خلف أن نحن وصلنا 47 في كأس العالم أن وصلنا قبلنا 12 ونحن في كأس العالم 7 كؤوس سجلنا 16 قبلنا 12 في إديسيون واحدة معناها هذه مش فاتت الكارثة هذا إذا كان هو قانونيا يسمح لنا أنه الناس هذه تمشي وتستقيل ولا عنصر ولا 7 من 12 معناها فما حاجات تنجم تصير خلينا نصلحوا خلينا نبدأوا نعملوا الحاجات الإيجابية وتبدأ شوف أنا بالنسبة لي أنا من الناس هما بيدهم رأو. إذا كان هما يحسوا أنه في الانسحاب متاحهم ولا الاستقالة متاحهم يفيدة لأنه هك تشوف في الرأي العام هك تشوف الناس كله وانت قلت النسبة دولي فميش واحد كان مشي ونعملوا توا ميكرو تروتوار تو تقول رأو من بنقردين لتونس
0: ومهما كان عمره وشريحته الاجتماعي ومهما كان
1: تقولوا شنوال يقول لك رأو خلي الناس هذيك كهو خلي
0: يمشي خطر ما فهمش فشل أكثر من هكا
1: يمشي على رويحهم ما نجموش نفشلوا أكثر من هكا نحن بعد بلجيكا شنو قلنا ولهنا يا صادق قلنا ما نجموش نوصلوا ناخذوا 5 في الكومبيتيسيون هكا ولا ليه نجموش نكونوا أسوأ من المباريات هكا
0: كنا أسوأ مرتين على الأقل
1: كنا أسوأ وأسوأ كملنا في الكونتينيتي نتاع النتائج اي وين باش نوصلوا بالنسبه لي انا هذا واضح والقانون واضح وكان يحكي فيه المتر
0: به دكتور نجي معاك لفولي اخر الفني اليوم اذا كان يتم تحقيق مطالب الجمهور بالاستقالة، وإلى الوزارة تفرض عليهم الاستقالة، وإلى الوزارة ترخف التقرير المالي التدقيق المالي اللي طلبته إخلالات وتلزهم للاستقالة. نفرضوا احنا ذي كل فرضيات في 60 يوم ذوما عندك تصفيات في سبتمبر. الفيرونار رجع لفرنسا وتوقف لكونتاكت معاه، لا نقوله ابتعد لا نقوله اقترب، لانه فما زاد فما الناس تحب تزيد شويه متاع عنده عروض بالامارات والجزائر وبطاحوا يسميوه في بلدان وهما ما فهم حتى بلاد كونتاكتاتو معناه ريالمون فهم حتى جامعه كونتاكتات الفيرونار.
1: لا لا في الامارات امارات امارات فما
0: اي مازال ما فهمش اتفاق
1: الامارات فما بالنسبه للمنتخب الجزائري حسب شنو بيت كوفيد شنو باش يصير معناه تمشي نتاع بيت كوفيد
0: دونك مازال الوقت ما فهمش حاجه رسميه وهو حتى الامارات مازال ما عطاش موافقه والا رفض معناه دونك مازال عندك الوقت لكن في 60 يوم اظن بخلاف الفيرونار شكون باش يكون مدرب منتخب وإذا كانت تستقيل الجامعة شكون باش يقرر نجيب مدرب منتخب شنو الحل اليوم معناه طحنا بين حاجتين
3: لا في صورة اللي حكاية الماتر ونعيمة في زابل لازم تعين هيئة تسييرية لو بلو رابيد ما بوسيبل معناه بتنجمش تعاود تمشي في انتخابات وتعاود تستنك 45 يوم وتقعد هاو طاحت قائمة هاو فلان ناقص بيتروا هاو الاخر جو سي با كوا لا تو با بروندر سو ريسك
0: وعندك بطولة باش تبدا
3: لا لا لازمك تعين هيئة تسييرية يعينها تعينها كسوة معناها
0: وزارة
3: الشراف مع الفيفا زاد وقتها زاد ما موجات الفيفا وعملت معناها عطات نافي هي ما أنا با أوبليجي ما عطات نافي وقت اللي كان سي كمال يدير موجود فهمت ويتعينوا فيها ثلاثة أربعة أعضاء على مدة معينة متاع ستة شهور دو فوا تروا موا اللي هما باش يحضروا الانتخابات اللي جنرال مونكي العار ذا مو شهر مارس وشهر انتخابات عندنا هنا في الكرة التونسية ديما كل مارس عندنا انتخابات فهمني كاو معناها سينو سي دي ديسيزيون راديكال كي فو بروندر في سافي سا ما بين سلطة الشراف وما بين الهيئه التسييريه نورمالمون او كاو بيان سور اون بار او كاو صارت استقاله او صار تخلي او حل او جو سي با كوا فهمت ولو انه فهمتي الامور القانونيه نتاع فهمتي معناها الاخلالات سي افوار سي سوبجيكتيف شنو ما الاخلالات وكيفاش وهل سون كونتيفيابل ولا ترتقي ولا ترتقي ابري ا مون افي سيليا معناها ديزير بتاع استقاله يفو ميو يكون من طرف لي بيرسون او ميم سي خير من اللي تدخل في متاهات اخرى فهمت يا بون ابري التدخل الرياضي في السياسي وكذا انا عرفش سي با في الكويت تدخلوا سرتا ماما الفيفا زاد كيف كيف لكن احنا امون افي اون بو تروفي اون سوليوشن اللي ما تخليش الامور هذه توصل حتى الفيفا ستيرا معناها الناس ابدات رغبتها في تبديل الوجوه هكا ومعناها لعبت في روايه اخرى معناها قال لك المكتب الجامعي هو البروميير ريسبونسابل اي فودري تروفي اون سوليوشن اما لا بيرينيتي نتاع الكره راهو مش منتخب برك راهو غدو عندك فهمني نوادي تلعب شامبيونز ليغ غدو عندك كما كنت تحكي نوادي تلعب كاف غدو عندك هيبه نتاع تونس غدو عندك سورتو منتخب اللي باش يرجع يلعب وفي الحاله اللي احنا فيها الفنيا بوتسوانا وغندا وليبيا وليو برازيل والارجنتين وانجلترا
0: به فما تفاعل وبكل احتراز نقول مع زملائي في قسم الرياضه فما مصدر من الجامعه تو ذي حاليا تو يوصل لنا المعلومه يبدو انه يسمعوا فينا جميع حتى في المطار مروحين ديجا تو لتونس بارمو سمعوا فما معلومه مؤكده يقول لك الاسبوع القادم سيقع الجلوس مع ايرفيرونار واسمه مازال مطروح دونك هنا نفهموا حاجتين انه المكتب الجامعي يحب يواصل فما مواصله بالنسبه لي مهم ذي راه تو في الدقيقه هذه معناها وتفاعلوا معنا مصدر من الجامعه تفاعل معنا ويسمع باراموتو خاطر ما دام تفاعل في اللحظه هذه معناه قاعد يسمع ديجا وتفاعلوا معنا وزملائي في قسم الرياضه تحيه ليه ما في المطار هما تو على كل يبدو انه فما النيه المواصله لكن المعلومه الاولى انه باش يقع الجلوس مع ريفيرونار الاسبوع القادم واسمه مازال ما تروح سيدي
1: هي ريفيرونار خليه على سيره ذيك يا حبه
0: ما ريفيرونار وتحتها
1: لا عليها مش بالضروره نتفاوضوا مع ريفيرونار
0: شكون باش هو قال لكم باش يقع الجلوس معاه
1: هو باش معناها هو سي بون معناها هو تو ما هو فما اجتماع معناها كيف الوزاره نهار الاربعاء
0: وحتى الاجتماع يمكن يتم تقديمه زاد هذه معلومه مؤكده يمكن يتم تقديمه الغدوه الصباح اليوم العشيه صعيب لكن غدوه الصباح لك
1: انا قلت لك من الاول اذا كان الانسان هذايا مش حاسس اللي هو ارتكب كارثه واللي هو فشل في المهمه هذيا ومن قبلها من البطوله العربيه وانت جاي ومن قبل البطوله العربيه وكانوا مسؤولين قبل زاد كيف كيف وعاودوا فشلوا ونفس الفشل قاعد يتكرر اذا كان هذه معناها الناس هذيا مش حاسه باللي صاير في كرة القدم التونسية، راو معاهم زيد راو منظومة كاملة، مهمش هما باركة، مهمش مايش في الأشخاص، لأنه هذية استمرارية متاع سنوات خيبات، لأنه نحنا عنا توا من بعد الثورة من 2010 ونحنا قاعدين نجروا في الخيبات، فهمتني؟ عنا حاجات هكيلي بروزنا فيهم، لكن كل مرة خيبة، والخيبة أخيب من الخيبة الأخرى.
3: إيرفي رونار نعيم بربي من 2004 شو ما الإنجازات؟ من 2004 رد التالي
1: من بعد الثورة
3: استجوبني على السؤال من 2004 رد التالي شنو ما الإنجازات
1: والمنتخبات الأخرى شنو الإنجازات اللي عملتها على قليلة طور
3: تو أنت سامحني ما نكونوا لوجيك براغماتيك أنت تحكي على الخيبات من 2004 رد لليوم شنو ما الإنجازات السؤال هذا بالذات محدد
1: ما فغنيش إنجازات
3: معناه أنا أوني با أبيتوية بشان عبو دمي في ناتا كاس العالم
1: نخلينا كان السلامة
3: ولو أنه فما حتى حد فما حتى حد
1: كان يحكي على كاس العالم
3: ني با بيتوي باش نلعبوا الادوار لولا ني لا في كاس فريق ني في كاس العالم ابار 2019 على مصر
1: اوني با بيتوي باش نترشحوا ونقعدوا ديما اوني با بيتوي
0: اوني با بيتوي باش نكلو 5 و 4
3: كي قبلت خلينا نكمل فو با سو كونترودير اوني با بيتوي باش نلعبوا الادوار لولا
1: انت تقول لي راني بعمري ما
3: نعمل كونترودكسيون خلينا نكمل اوني با بيتوي باش نلعبوا انت تحكي على ما خايبات كي دي فما برشا خايبات معناها فما انجازات قبل اوني با بيتوي باش نلعبوا الادوار لولا لا في كاس فريق لا في كاس العالم اي اون ميم تان اوني با بيتوي باش ناكلو 12 بولت دونك يعني جو سوي دو تون افي لي 12 بونتو كارثه عظمى ذاك لا شك الاختلاف فيه لكن فو رولاتيفيزي اوني با ابيتوي زاد باش نكونوا تيتري ونلعبوا معناها اللي يسمع بعد ساعات العباد تحكي سي كوم سي احنا تعدينا من راوند دو شامبيون دافريك وكارت دو فيناليست تاع كوب دو موند اسورتير دو لا بول نحكي راهو اللي صار سنه كارثه عظمى نعاودها ونقولها وراي معناها معناها
0: هزينا الشان 2011 كهو بعد
3: ديموليسيون نتاع اللي حققناه في ال 25 عام الاخرانيين لكن كيلكو بار اوسي اوني با ابيتوي افوار لي بروميير اي
1: معناها
3: اوني با بور براغماتيك زاد مش نبداو متفاهمين ابستراكسيون فيت من المكتب الجامعي زيد وعمر دوكم باشين على روحهم
1: اوني با ابيتوي معناها نحن مانيش متعودين نقعدوا ديما مانيش متعودين في هذه الولي ونقعدوا
0: عملنا شويه حاجه
3: الكونديسيون اللي عندك تو باش تعاود
1: معناها من 2004 من انا شو قلت لك من بعد الثوره معناها هي الكل منظومه كامله راهي داخله فيها الثوره لكن بالنسبه لي هنا تو انت تقول نحن مثلا من بعد الثوره معنا جي ريس وصلنا دومي فينال
0: هذاك هو
1: معناها انت من دومي فينال هذيك شو نعمل انا مثلا شو نعمل كمسؤولين راهو انا ما قلتلكش راهو المسؤولين هذوما مسؤولين هذوما وصلونا للتوب لكن حتى المسؤولين السابقين زاد كيف كيف مشاركين هو مشاركه جماعيه للناس الكل لانه الخيبات شاركت فيها ناس من بعد مني جايه من الثوره وانت اللي وصلتنا لهنا لكن انا على الاقل وقت اللي انا مثلا نوصل في الكوبا راب نوصل للفينال هكا عملنا جمعيه مزيانه ما نحافظ عليها ولا لا ونطعمها ونجيب وننظمها وكذا وننظم كره القدم التونسي وقت وشنو عملنا نحن الوقت هذاك ما دخلنا في نزاعات هذاك يتعارك مع هذاك وهذاك وشنو اللي جرنا انا وصلنا لهذا وصلنا
3: وصلنا للحق كوبا راب قد ترشحنا كوب دي موند كونتر مال بعد كوبا راب جمعتين لعبنا
1: مانيش نحكي على الكوبا راب هذيا راني نحكي لك
3: عدينا كونتر مال
1: وصلنا دومي فينال مع الان جيريس وقت اللي
3: 2019
1: باهي ما نكمل في الكونتينيتي ولا لا ما نكمل في العمل هذاك يتسمى انجاز
0: وعلى الاقل ما نطيحوش على النيفو هذاك
1: اذا كان انا وصلت لدومي فينال معناها راني قادر انه بتطعيم وبتجديد واني نحط حاجات اسس باهيه لكره القدم التونسيه ما انا شنو عملت في كره القدم التونسيه ساعه كل عام ساعه يا بول يا اما مجموعه هذه أول حاجة ساعة الخور اللي هو كل عام قاعدين نعاودوا فيه اختار أنت
0: على البطولة
1: ساعة أنت أي
0: بتبيع على البطولة البطولة تحكي مجموعة واحدة ولا مجموعة
1: ما كل هذه تخرج
3: لنا
1: بتبيع يا أخي هما كله تبع بعضه وتبع كرة القدم التونسية النظام البطولة اللي نحن كل عام نظام مجموعات لا نظام بول والعام اللي بعده شوف قديش تطيح شوف انت شوف ساعة مازلنا توا او جايك ما خلينا في الصيف توا باش يدخل عاد الحاجات اللي قاعده تتقال انه ثلاثه جمعيات مش باش يطيحوا انه فما ثلاثه جمعيات معناها انت باش تلعب 19 ولا باش تلعب 18 وهذا صار قبل بعد الثوره والناس اللي تحرق في العجل خاف منهم لا ما يلزمنيش نعمل يلزمني نخاف من يلزمني نخليهم هو الكل واني قلت لك راهي منظومه كامله تابعه بعضها وصلتنا نحن لكن انك توصل انه 12 بونتو ثلاثه هزايم مذله لكره القدم التونسيه معناها انت شو انت اللي تحمل مسؤوليه راه في الاخر انت اللي هزيت كل شيء لانه انت اللي موجود توا حاليا مش الناس الاخرى هيك غادرت كل واحد ونمشي انت حاليا تتحمل مسؤوليه
3: هذه لانه بالنسبه لي الهزيمه هذه مذله لكن سامحني هزيمه راهي مذله لكن الأوبتا والأورديناتور والمتابعين والعالم وكلاسمون في فاق قال لي أنت باش كمل الأخر في البول باش تخسر ثلاثة ماتشات دونك أوني با سورتي دو لوبيرش كان عمل خير منك راهو إكسبلوا
1: كان ما مشينيش على الأوبتا
3: فوالا
0: دكتور أما خير نخسر واحد بلاش واثنين واحد ونخسر خمس
3: مش حاب تفهمني أما هذاك هو اللي كوموندير معناها لي بريديكسيون ولي بريفيزيون من الأول لكن انت كنت بمستوى خايب برشا.
0: 2018 ربحنا بنما عملنا انتصار، 2022 ربحنا فرنسا حتى هزيمة استراليا في الاخر تقعد هزيمة وعملنا تعادل مع الدنمارك كيف كيف 2018 صح تي حتى الخمسة متاع بلجيكا في 2018 كم محاولنا شوية ردة فعل شوية
1: لكن ماتش ممتاز
0: راه صحيح
1: يعني قلت الماتش تفرج فيه عاوتاني معناها هذاك كيما كنا نجمو نخرجوا خمسة أربعة كيما نجمو نخرجوا ستة خمسة عادي جدا كيما كنا
3: بالضبط الخمسة واحد دقيقة 62 خمسة واحد دقيقة
1: لا ممتاز الماء أي ممتاز الماء
3: لا ما يخبو لك
0: مش كمل خمسة كاتو
1: لأنه ما يحبون أن نلعبوا كورة ضد بلجيكا
3: أقوى
1: بلجيكا ذيك كانت
0: أقوى من توا برشا أقوى من توا
1: ضد القلتر شو ضد القلتر عملنا الماتش الكيفو لا يتخلينا نلعبوا كورة نحبوا نشوفوا كورة كي قد عملنا كورة كلينا خمس كان عملنا كيما ماتش القلتر ما
3: نخلص
1: لا معني هاي الفيسبوك وقتها نمشيو بالفيسبوك
0: بالضبط أستاذ عندك ما تخل به إني دي حلو ميكرو الأستاذ
2: أنا تجارب ناجحة نحنا بعد 94 والخيبة متاع كاس أفريقيا الدولة دخلت وجاء سي روف النجار وجاب أوري كاسبرجاك وعمل معناه ثورة في كرة القدم التونسية عام 96 مشينا لأتلانتا عام وعملنا زادة فينال في كاس أفريقيا عام 98 مشينا كاس العالم مستوى متاع نخسر واحد بلاش نعملوا تعادل وخسرنا معناه والماتش الأخراني معناه سجلنا بضربة جزاء وفما بعد لعبنا معناها كأس العالم 2002 عملنا دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تونس وهزيناها عملنا 2004 وقت اللي جاسي حمودة بن عمار هزينا الكوب دافريك
0: شان 2011
2: بعد بعد بعد 2004 خلينا في لونشين مو بعد 2004 عملنا معنا مشاركة ممتازة في كأس أفريقيا اللي بعدها في مصر وعملنا كأس قارات ممتازة جدا
0: فكر هاي
1: آخر مرة شاركنا الألعاب الأولمبية
2: ولعبنا
1: في أثينا
2: ولعبنا في أما بكل صراحة وموضوعية من اللي شد المكتب الجامعي اللي جمعها هذوما بيدهم كانوا موجودين ويتحملوا زاد المسؤولية السابقة كان الفوضى موجودة وكان الخور موجود وكان عدم البرمجة هي السيمة الواضحة متاعه تبقينا في الاخر بالكل ولا يعرف التوليفة والتوصيفة كيف المشاركات الكبرى فما شوية كبس وشوية كذا بلوزوموا يقدم وجه مشرف مش هذاك وجهنا الحقيقي وكل نجم نعمل خير برشا في كل المقاييس نحن خويا ماذا بينا نرجعوا لك الثوابت هذيك تاع 94 و2004 نرجعوا للثوابت نتاع البرمجه اي من بعد 94 الخيبه هذيك كانت لنا معناها بدايه نتاع اصلاح كره القدم التونسيه ماذا بينا من وقتها نعاود ناخذ نفس العبره ونجيبوا ناس بعقولاتها تساير جيبوا ناس عندها الفيكو راهو كي نسمي معناها روف النجار وحموده بن عمار يلزم في المستوى هذا اذا كان نحبوا نصلحوا كره القدم التونسيه وبعد نبداو نحكي بعد نبدأ ونحكي
0: هذا هو
2: وتو تجي رزلتها بتبيعتها لأنه كرة قدم ما تكذبش وعادلة جدا كي تعطيها وتخدم بحقيقة وتمشي معنا تحط كل شيء كل العوامل والظروف فيها فإنك تتحصل على نتيجة أما كي تبدأ تخدم للسامسرة وكي تبدأ تحط في أسامي عبيد باش توصلهم في كونتراتويت وفانت كونترا ومن عرش شنوة وناس تجي ما تستحقش وتجيب مدرب على كيفك باش تحكم فيه وباش تدخله فيه رغم عندك من توصل
0: والاستمرارية
2: كرة القدم اللي تهزك للهاوية
0: والاستمرارية حتى في اللاعبين حتى الاستمرارية في اللاعبين رانا شفت عيني تحلت نعرفش صارت لكم ولا معناها بعد ما خرجنا عينينا تحلت انا وليت نشوف التشكيلات تاع المنتخبات راهو كيما منتخبات خرجت ولا حتى اللي قاعد في كاس العالم راك تلقى بريسك نفس الاسماء اللي كانوا موجودين في كاس العالم اللي فاتت وحتى اللي فاتت راهو مهما اختلفت الانديه يلعبوا فيها كيما واحد كيما خميس روديغيز في كولومبيا يلعب في الاوروب يلعب برجع موسليرا في الاوروغواي معناها تحس
3: اللي كان مرجعش خير
0: لا كمان تحس المنتخبات الكل يا دكتور محافظ عليك قداش وفي 30 32 لاعب 35 دور فيهم فقط معني ما يتبدلوش في 10 سنين تلقاهم يدور في هذوك
1: فما ثوابت هو فما ثوابت حتى فيك خد
2: لجين دوفي لجين دوفي بتاع تونس مش كيما هذوما
3: مش برشا على جوني سمول
2: نجم يعيشوا
0: كان طلع لك واحد لا كان طلع لك واحد كيما الموهبه نتاع المغرب نتاع اللي كان طلع لك واحد هكا طياره برشا تجيبه سينو تخلي ملاعبيك 30 هذوك ما تلعبش
2: ما تمسش الكره
0: احنا القائمات مواصفه فيها 60 لاعب
3: المغرب اربعه برك لعبوا كونتر برازيل عام 22
1: اي
3: عندهم جينيراسيون جديده عندهم جوهرية جدد
0: أما حافظوا على ثوابتهم، حافظوا على ملاعبيتهم،
3: عندهم في مستوى عالي.
0: أي ما هو الناس مستنس تلعب مع بعضها زاد عام وثين وثلاثة واربع،
3: محافظة على ثوابت وقت يكونوا بيرفورمان. الناس ما في برشا كلام، 90% من العباد بلاتوات واتوا الرأي عام، فهمتي لزون معناها كريتيكي أفان فرجاني، مش مديهم بتفهمين،
0: مش كان فرجاني برشا لعبين
3: طيب من نحكي ولا سامي باش نحكي ولا سامي. 90% من الناس فرجاني وفاه وانتهى وما عادش تاع كوره واحد وكل شيء. انا ونعيم انا قلنا راهو تفرجنا عليه في جمعيته راهو لي بيرفورمون راهو كذا، من الناس الكل اللي لون ديزانغي فرجاني راه هذه رقم واحد. رقم اثنين العالم كامل عيدوني ما عادش هو بيدو، عيدوني طاح مستواه، عيدوني حتى القطريين فهمتني ما همش فرحانين بيه، عيدوني كذا جات الخيبه عيدوني وينه منرجعوا لحديث الاخر.
2: والله كان يبدا عنا ريدوندو يا دكتور
3: يا
2: مع المعلم مع الظروف
3: مع الظروف الغندري وما الغندري وينو يون كادري ودرا شنو غندري اكثر معناها فهمتني، ولا يلعب في روسيا وبعد خرج وبعد مشى ليبيا وكذا. نحكي وقلنا هنا ايسي بريزون قلنا بتاتر كيما مشاوش لاعبين وما لعبوش فما دو تروز اليمون كان نجم يمشيو من البطوله. باسكو هذاك كان باش يبدل الوجه العام؟ يعني عندي ايمان اللي كونه المكتب الجامعي هذا فشل، وعندي إيمان راسخ وقلت باش نحكيه بعد البارتيسيباسيون يا ما نامبلا في يلفو ميو يمشي على روحه. لكن كي ناخذ وقف التأمل واخره التالي عنده ان غراند بار دو ريسبونسابيلتي، مي فما برشا دي فاكتور اخرين اللي حتى كي يمشي هو يفودري لازمنا نعالجوهم. والحلول معناها في الحديث راه في التشخيص، وفلان يعمل 1 و 2 و 3 داكور اوكي متفاهمين، شامبيون دو موند في التشخيص، احنا في الدياغنوستيك تبارك الله. اي العلاج كيفاش؟ ما هو من الاول عندك الاوبسرفاسيون ريت الخوار وبعد عملت التشخيص هيعالج فضل
0: عالج.
3: اعطيني العلاج خويا، ما تعطينيش تشخيص.
0: العلاج يجي ناس مختلفة على الناس هذوما.
3: هاتي ما قلتش
0: مش نعاودوا زاد يجيو الناس يعاودوا نفس الاغلاط.
3: باقي ما حبيتنيش
2: نختاروا بعينيا
3: الناس. ماذا بيا يمشي واني؟ اني ماذا بيا اليوم انصح لهم باش يمشي وندعوهم باش يمشيوا على روحهم. يا خويا جيب عباد اخرين، اما جيب ديزيدي كونكريت بدون ذكر اسامي، بالترانات الموجوده في البطوله، بالامكانيات اللي موجوده، باللاعبين اللي ينشطوا في مستويات متوسطه، لازم علاج دو فون مش علاج من الفوق والفوق. فهمتني احنا في الميدسين كي تبدا فما عندنا مشكله نعملوا نيتواياج فون، خاطر نيتواياج من الفوق والفوق
0: ما يعمل شيء
3: والفون دو تام ما عنده ما يعمل.
0: وي هذا هو
3: صديقي.
0: استاذ نختم معك ساعتنا الاولى
3: ميزا بلام على في روايه النخبه.
0: اي بالضبط. اليوم جينا بين حاجتين كما قلنا رياضيين، لازم تعاقد مع مدرب لتحضر روحك بداية البطولة، تحضر روحك للتصفية كاس افريقيا، وايضا مع الناس طالب الاستقالة. اليوم كيفاش نجم ونوازن بطريقة قانونية وسلسة ودون ما زاد الفيفا زاد تدخل برشا ونمشي امورنا بين جامعة وزارة وكل خيط الرفيع بين التدخل السياسي والرياضي نحاولوا ما نصلوش الفزاعة هذيك.
2: شوف هاني راكي نحكيه على أجيال قصوى تاع 60 يوم نجم تكون أجيال بأقل، وأنا نعتبر أنه نجم معنا في أقل وقت ممكن تصير العملية متاع التغيير السلسة، وقت اللي كما كان يحكي دوك يلزم عباد تكون عندها مسؤولية وتستقيل وتفهم رواحها وتو. وأما أهم من هذا، أهم من هذا، أهم من أنهم هما يخرجوا يلزم يكون عنا بديل واضح المعالم، يلزم يكون عندنا بديل نوعي، يلزم تكون الدولة عندها دور في الحكاية، لأنه باش نبدأ واضح معناها وصريح، نحن راي كرة القدم راي مرفق عام، الرياضة راي مرفق عام، وصورة تونس راي حاجة تهم الدولة التونسية، والتسيير كرة القدم وتسيير الرياضة في تونس يهم الدولة التونسية بدرجة أولى. من بعد تعطيه أنت لمكتب يكون منتخب من الجمعيات، فإنه في نهاية المطاف هي عملية متاع مناولة للمكتب هذا باش يسير، لكن وقت اللي المكتب هذا يكون عاجز عن تسيير دواليب كرة القدم التونسية ولا عاجز أنه يشرف صورة تونس، فإنه من المستحسن أنه يتم عملية التغيير. وأنا نعتقد وأنه كما الأندية يلزم يكون عندها حس وطني، ويلزم ما فيها بيس مره في حياتنا معناها وصلنا تو لاخر بلاصه معناها وين توصل الامم الكرويه، وين الناس كل نتفقوا انه يكون فما ليستة واحده وراها الاجماع نتاع الناس كل نتاع الانديه ونتاع الوزاره ونتاع الجمهور الرياضي، وتترشح للانتخابات هذه ويتم انتخابها وتتعدى المرحله هذه بسلام، ويكون عندها برامج واضحه وتكون عندها أهدافها الواضحة في كرة القدم. سأستعيرك التعبير هذاك نتاع بجارة قلم، أريد تتخذ القرارات الصحيحة في الأوقات الصحيحة وتحط الناس اللي كومبيتون وتخلي كل واحد يخدم وتحاسبه وتتبعه، أنت ها موضوعك كل شيء بكل إيد مش الضغط. أما عنا مشاكل كبيرة تستوجب زادة معناها أوقات طويلة باش تحضرهم، كما مسألة البنى التحتية والملاعب وغيره، وتعمل مراكز تكوين وكذا، لازم برامج على مدى طويل، ويزم عندك مدرب في قيمة كبيرة باش يحضر زادة البرنامج الفني بتاعه اللي باش تمشي عليه المنتخبات الكل من الصغار حتى الكبار. هذا الكل معناها كما قلت لك كي تبدأ فم عبيد كفاء وتبدأ عبيد متريز معناها تمترز المادة متاعها، راو معناها كل شيء سهل وكل شيء يتصلح، وما ماناش جدد في الكرة، وعنا تجارب ناجحة وعنا مسؤولين باهين في البلاد ينجموا يسيروا دوري بكرة قدم وينجموا نشوفوا معهم النجاحات، باستا يبعدوهم كل السماسرة وما يخدموش الخدم الاكسترا فوتبول، لأنه للأسف خلينا نقولوها حتى في فيفا ذي موجود كرة قدم يدور فيها برشا فلوس، وأي دومين يدور فيه برشا فلوس تكثر حوله الوسطات والسماسرة والفساد. دونك أهم معناها غول يلزمنا نكونوا معناها نحذروا منه هو غول الفساد. نهارة اللي تتنحى انت علاش الليستة ذي مثلا تعملت هكا؟ لانه فما حسابات ماليه، تقول انت الفلوس محلاها، اما ريت الفلوس اش عملت لك الفلوس اللي باش تخمم انت تعطي فلوس للانديه وتتوازن بيناتهم،
0: خسرتها من نواحي اخرى.
2: عملت كارثه مش خسرت من نواحي اخرى.
0: بالضبط هذا هو، وهذا كله استاذ راه يصير باراده، والحقيقه المره ذي لازمنا اراده من الدوله، لانه اراده في الجامعه ولا في الناس اللي باش ترشح راه ما تعمل حتى شيء، راه لازم رئاسه الجمهوريه وايضا وزاره الشباب والرياضه، هذوما الزوز قبل الجامعه وقبل الناس اللي باش تجي للجامعه، لازم هذوما يوفروا لهم المحيط، يوفروا لهم انه يكون عندنا اراده باش نحسنوا شويه ملاعبنا امورنا رياضتنا تكويننا، لازم يوفروا لهم الفلوس والرقابه باش
2: يجيبوا هالبرنار. اعطاك الحل.
0: لا مش هذا الحل اكبر برشا من هيك، علاش قلت لك لازم اراده
2: من المؤسف راكي نسمع تفاعل كما دير. والله انا في بلاست واللي عملت تفاعل انا نحش والله لانه يعني من المؤسف انك تستعمل نفس الورقه مرتي، معناها انت يورفيرو نار خرجت تتبمبي بيه بعد خماسيه وتو باقي تعاود نفس الحربوشه
0: ما يعملك شيء. يورفيرو نار بيد وش قال نعيم؟ قال حاجتي، قال لازم تصبروا ولازم نديهم نصلحوا معناها الحاجات.
1: ارفيرو نار في الماتش الاخراني ما لقاش اكسيال،
0: جا في 10 ايام عرفنا شكلنا ارفيرو نار
1: فوالا ارير جوش حاطو اكسيال اللي هو اصلا ما اقتنعش باللي موجود.
0: هذاك علاش نعاودو
1: خور حتى في الليست هذيك،
0: هذاك علاش نعاودو ونقولو
1: كيما الكلمه اللي قلتها انت هي اهم حاجه، هي اراده الدوله، صحيح هي اراده جماعيه وكله مربوط ببعضه تو نوصلوا لبر الامان بكره القدم التونسيه
0: ان شاء الله يا ربي. هذه نتمنى وباش نقعدوا ديما نقولوا في نفس الكلمه هذه اللي تصلح خاطر انا واحد من ناس عمري 30 سنة تو تعبت 20 سنة فشل، فما بالك الناس الأكبر مني. على كل ساعتنا الأولى وفيت في إكس تايم، نرجع لكم في ساعتنا الثانية.
4: إكسترا تايم تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2 من زغوان القيروان بيجا السليانة ديوان فام ديما معاك 103.2 ديوان فام فلاش نيوز.
5: موجز الرابعة ديوان فام عسلمة. وزير التجارة والتنمية الصادرات سمير عبيد يؤكد أن نجاح مشاريع الكوميسا في مجالات شباك الموحد الإقليمي وشهادة المنشأ الإلكترونية وإزالة الحواجز غير الجمركية وأنظمة المعلومات التجارية إلى جانب البرامج الداعمة للتحول الرقمي يمثل خطوة مهمة نحو بناء فضاء اقتصادي أفريقي أكثر اندماجا وكفاءة. والوزير يؤكد خلال افتتاح أشغال المنتدى الثالث لتعريف بمؤسسات الكوميسا أهمية هذه المبادرات في تسهيل المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء وتعزيز التنافسية الاقتصادات الأفريقية بما يدعم مسار التكامل الاقتصادي داخل القارة.
6: نجاح مشاريع الكوميسا في مجالات الشباك الموحد الإقليمي وشهادة المنشأة الإلكترونية وإزالة الحواجز غير الجمركية وأنظمة المعلومات التجارية والبرامج الداعمة للتحول الرقمي يمثل خطوة مهمة نحو بناء فضاء اقتصادي إفريقي أكثر اندماجا وكفاءة. وقد اختارت تونس منذ انضمامها إلى الكوميسا سنة 2018 أن تكون عضوا فاعلا ومسؤولا داخل هذا الفضاء الإقليمي انطلاقا من قناعة راسخة بأن مستقبل اقتصادنا يرتبط ارتباطا وثيقا بعمقه الإفريقي، وأن الاندماج الاقتصادي يشكل أحد الخيارات الاستراتيجية للدولة التونسية. كما حرصت بلادنا على الوفاء بالتزاماتها والانخراط الفاعل في مختلف برامج ومبادرات الكوميسا.
5: دراسة ميدانية حديثة أنجزها قسم الدراسات وتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل تكشف أن الغالبية الساحقة من عمال المنصات الرقمية في تونس يشتغلون في ظروف هشة وخارج أي إطار قانوني أو اجتماعي يحميهم، مما يجعلهم عرضة للاستغلال وانتهاك الحقوق والحوادث، ويعرض الحرفاء بدورهم إلى مخاطر متعددة في ظل غياب تنظيم قانوني واضح للقطاع. والدراسة تظهر أن نحو 98% من العاملين عبر المنصات الرقمية والذين يقدر عددهم بحوالي 60,000 شخص لا يتمتعون بأي تغطية اجتماعية أو تأمين على وسائل النقل التي يستعملونها، رغم تعرض اليومي لحوادث المرور ومختلف المخاطر المهنية، فضلا عن مخاطر المرض والعنف والتحرش والابتزاز، إضافة إلى إمكانية حرمانهم من أجورهم أو طردهم تعسفيا دون حق في الاعتراض أو الدفاع عن أنفسهم. عدد من المواطنين بمدينة سليانة ينفذون اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بلجيا للتعبير عن استيائهم من الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب لفترة طويلة من اليوم تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة. ومن جهته رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بسليانة بهاء الدين المحمدي يوضح أن الجهة تشهد عجزا في الموارد المائية ب 25 لترا في الثانية، والحال أن حاجيات الجهة تقدر ب 120 لترا في الثانية، مؤكدا أنه سيتم تدعيم الموارد المائية بمدينة سليانة بعد ربط البئر العميقة عنب بوش بجمة التابعة لمعتمدية سليانة الشمالية، حيث بلغت نسبة تقدم أشغالها 95%، ومن المنتظر أن تدخل حيز الاستغلال خلال الأسبوع الأول من شهر جويلية القادم وفق قوله. وفشان دولي الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر عزمه بسط سلطة الدولة بقواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية عقب توقيع اتفاق مع الكيان المحتل لإنهاء الحرب. والرئاسة اللبنانية تفيد في بيان بأن عون بحث مع كوبر التحضيرات المتصلة ببدء تنفيذ الاتفاق الإطار الذي أقر نتيجة المفاوضات اللبنانية الأمريكية الصهيونية في واشنطن. وزارة الخارجية الإيرانية تنفي اليوم التقارير الإعلامية الأمريكية التي تحدثت عن اجتماع بين فرق فنية إيرانية وأمريكية في الأيام المقبلة في قطر لمناقشة تنفيذ مذكرة تفاهم الرامية إلى وقف الحرب. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادي مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع كامل فريق إكسترا تايم.
7: تسمعونا في سفيقس على الفريكانس 9.2.

0: لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من 5 للـ7 من 2 للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.
1: إكسترا تايم سبيسيال مونديال
2: 10 دقائق بالضبط بعد 4 متاع العشية. رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من إكسترا تايم حتى للخمسة متاع العشية. ساعة أولى كانت مخصصة تقريبا كاملة للمنتخب الوطني التونسي. أبرز المعلومات والتفاصيل اللي حكينا فيه منه. فهم اجتماع ينجم يكون غدوة لبعد غدوة في وزارة الشباب والرياضة مع المكتب الجامعي. أيضا في انتظار القرارات، في انتظار التدقيق المالي طلبت الوزارة من الجامعة. أيضا حكينا شوية فنيا في انتظار شنو جديد في الأيامات القليلة المقبلة باش نواصلوا نحكيوا نفس الإطار، لكن مش نحكيه على كأس العالم ونحكيه على الدور 32 من مواجهات كأس العالم. امبارح أول مواجهة كانت بين كندا اللي تبلغ ثمن النهائي على حساب منتخب جنوب أفريقيا. نعم كيفاش شفت المباراة نتاع امبارح؟ كندا في دقيقة 92 تقريبا تختفى الترشح من منتخب جنوب أفريقيا وتألق كبير لويليامز حارس منتخب بفانا.
3: بون هو كان مش الهدف القاتل هذيك، معناه كانت تمر الحصص الإضافية وبعد النجم نلقاو جنوب أفريقيا في ضربات الجزاء وضربات الجزاء بعد شكون المنتخب اللي يربح. لكن جلوبال مور الحقيقة كندا منتخب ممتاز، لعب الهجوم، عنده عناصر الحقيقة، يلعب في كرة عصرية، كرة حلوة برشا، عنده برشا لاعبين ممتازين. قاعدة تحس أن كرة القدم الكندية هما ما همش اهتمامهم الأكبر هو الرياضة هذه، لأنه الهوكي والحاجات الأخرى والباسكتبول وكل، لكن فما الأكاديميات قاعدة تتعمل في كندا وقاعدين يخرجوا في مشروع ممتاز اللي هو خارج من كأس العالم هذه. الحقيقة في حتى في ليبول ورات كرة بي الكندا المنتخب الجنوب أفريقي على عاته، يعني أوغو بروس هذا هو المنظومة متاعه، قاعد يلعب بمنظومة دفاعية لكن لعبت على الهجومات المعاكسة والمرتدات. لكن ما نيش نشوفه في الفريق متاع سانداونز، نشوفه في فريق سانداونز متاع كاردوزو، وكأنه زاد كيف كيف الحقيقة، لأنه قبل أوغو بروس كان يقبل أهداف مع منتخب جنوب أفريقيا، فما تحس أنه ديفونس مخدوم ومعها الخدمة متاع المدربين اللي قاعدين مع أورلاندو بايرتس وكذلك مع سانداوز قاعدين يفيدوا فيهما كذلك. الحقيقة بالنسبة لينا منتخب جنوب أفريقيا يلزم يلقى اللاعبين اللي قادرين أنه حتى في الهجوم وقت اللي يلعب الهجوم، لأنه نعرفوه أكثر فريق يستحوذ في أفريقيا، لكن هذا ما تلقاه في الأونيفو، يلزم تطور كبير. وخاصة بالنسبة لي أنا يلزم اللاعبين بتاع جنوب أفريقيا يخرجوا البارة، لأنه فما برشا لاعبين. شوف الديفنسور الحقيقة صادق نمره ذو 20 سنة يلعب في شيكاغو، ديفنسور
4: كده أورلاندو بايرتس في الكوب داخليك حكينا عليه برشا مرات، بوكازي
3: أي فولا ممتاز جدا وينجم حتى ما يقعدش في أمريكا، نجم يمشي بعد الكوب دي موند هذي يمشي الأوروبا، يمشي
4: الفيزيك وعنده المؤهلات فني. لكن خايف تعمل بالنسبة للكرة معناها الجنوب أفريقية، لأنه ما جريوش برشا، معناها كندا براتيكمون كانت الأسرع، كانت الأقرب، كانت الأكثر معناها ديسيزيف في الجويل، ما شدوا الكرة صحيح 58-42 لكن بسرعة عقيمة برشا، ما سدوش على المرمى. ألورك الكندا جابت 4-5 فرص واضحين، يكجي 1-45 ايبي في الاخر الفريق اللي يستحق واللي خلق اكثر فرص وكان ديسيزيف وعرف كيفاش يستغل نقاط الضعف تاع الادفيرسير ويلعب على نقاط قوته هو اللي انتصر. معناها الهدف كان كورون مام تاع مباراه سيئه لفريق منتخب جنوب افريقيا، ذكرتنا بالمباراه الاولى ضد المكسيك براتيكمون لا ميم كوبي، معناها كانت خايبه برشا معناها المباراه الاولانيه. توا بون بوتيتر قعد شويه فيك كال خاطر كي تلعب مباراة إقصائية مع فريق كندا اللي هو صحيح عنده 3-4 لاعبين يلعبوا في مستوى محترم جدا، لكن عنده أيضا عديد اللاعبين اللي مازالوا ما وصلوش للمستوى العالي. دونك فريق سودي كيما جنوب أفريقيا مطعم بلاعبين اللي يعرفوا بعضهم كسواء من أورلاندو ولا سانداونز مع كلك محترفين نورمال ما يلوري بو ميو فير، وكان ينجم يعمل مخير وكان ينجم حتى يترشح، لكن لا كوبي كانت متوسطة على الأخر.

0: لافي بون ترشح لوجيك برشا الكانوكس كما يقولوهم.
1: بالضبط. نحكيو على مواجهه نتاع الليله قبل ما نجي نحكيو على البرازيل واليابان, لان المواجهه التمنة هي مواجهه المنتخب المغربي وايضا المنتخب الهولندي. نعم, مواجهه الحقيقه الناس كل تصور ماهيش تفلتها, لانه مستوى متقارب وذا حاجه واضحه. المنتخب المغربي الافضل من منتخبات افريقيا في كاس العالم هذه, يواصل على نفس المنوال اللي عملوا في 2022, ولكن المره هذه يصطدم في دور 32 بالمنتخب الهولندي. دونك اليوم نتصور اللي مش يترشح بين الزوز من عاش توفقني ولا ينجم يوصل بعيد في كاس العالم هذه.
2: هو المنتخب المغربي في الفاز دي بول ورانا وجهين, الوجه نتاع الشوط الاول نتاع مباراه البرازيل والوجه نتاع الشوط الاول مباراه هايتي. ممكن لأنه عارف روحه أنه مترشح, لكن إذا كان بش يكون على نفس الشكل في مباراة الليلة ما نظنش يلزم يرد باله المنتخب المغربي. الحقيقة أفيش
1: وعلى فكرة سمحني قصت عليك, لأول مرة المغرب في كاس العالم يتأخر في النتيجة ويرجع يفوز. نحكي على مباراة هايتي, واحد بلاش ورجع ربح أربعة.
2: هذا هو أنا قلت لك معناها, لأنه الوجه الأول في مباراة هايتي خاصة الشوط الأول ما كانش المنتخب المغربي اللي تعودنا عليه. مباراة الحقيقة مباراة أوروبية, لأنه جل اللاعبين اللي في المنتخب المغربي يلعبوا في أوروبا متحصلين على رابطة أبطال أوروبا, كلهم في فرق ممتازة, وتقريبا حتى اللاعبين بتاع الهولنديين معناها يعرفوا بعضهم. دايوغ في برشا اللاعبين يلعبوا مع بعضهم. مباراة بين زوز فرق ما نقولش المنتخب المغربي العربي, لكن المنتخب المغربي الأوروبي ضد منتخب هولندي. منتخب هولندي شفناه قاعد بشوية بشوية كما على غير المنتخب الإسباني, أنه تحسه بشوية بشوية قاعد يسرع في النسق بتاعه, عنده لاعبين ممتازين. أنا بالنسبة لي أنا يمكن منعرفش يوافقني فيه صادق روي يحب برشا المنتخب الهولندي, النقطة الضعف الوحيدة مش يقولوا لي برشا بيخرجوها في أفيش, لأنه أنا شفته في المباراة الأولى رونالد كومان إذا كان التغييرات بشكون على غير المباراة الأولى اللي إلى غافيه أمبو, لأنه التغييرات هي اللي خلت المنتخب الياباني وياخذ, لأنه تخرج غرافنباخ وتخرج سامرفيل وكأنك اتمأنيت على النتيجة وتعمل تغييرات اللي ما كانتش أديتش المهمة, وهذا اللي خلى منتخب الياباني يرجع. رونالد كومان لازم يكون فايق بصعوبة المهمة ضد المنتخب المغربي اللي ما هوش منتخب هاي.
0: صحيح, مباراة الحقيقة منتظرة برشا, لأني ريال ما لو شوك متاع دور 16 بين السادس ولا السابع عالميا والثامن عالميا, لأنه سيبا كومان مش نلقاو زوز فرق في التوب 10 يلعبوا في دور معناها مبادير ملول بكل مش متقدم. معناها
1: أول دور يخرج المغلوب
0: إقصائي كانت نجم تكون أنكار فار يندمي فينال.
1: بالضبط.
0: عديد لاعبين المغاربة كسوا تولدوا في هولندا لعبوا في هولندا بلجيكا سترا, دونك يكونس الأجواء ويعرفوا بعضهم. عديد لاعبين المغرب عملت معناها بلوزور شانجمان, جابت بوكو دو جون اللي ما كانوش موجودين واللي قادرين باش يعطيو الإضافة. هذاك بيان سور معناها خليت اللاعبين اللي عندهم كارير واللي عندهم بوتنسيال كبير وعندهم خبرة كيما بيان سور حكيمي ومزراوي وبونو كذا كذا. ابري اون فا فوار معناها سور لو بابي المغرب سي معناها سي اون فا دير ادفيرسير كوستو على الاخر. هولندا بون المباراة الاولى ما كانتش او توب, المباراة الثانية خير, مباراة الثالثة على جيري ان بو معنا احنا معناها سورتو دوزيام ميتون ليفور نتاعها. اون فا دير كو بون باش تكون مباراة مرتقبة وكبيرة برشا. بون كونسيرنون الانس دو ديبار, اسكو باش يواصل ببروبي معناها كمهاجم صريح ولا باش يدخل مالين غادي يلعب سومرفيل, هذا هو لو سول معناها ديليم. بون جاكبو عنده مدام تاعو معناها لا بيردو ان انفون, دونك حسب ما يقال ماهوش في حاله نفسيه ممتازه. اون فافوار بوتيتر يلعب كيلكان دوتر معناها على الجهه اليسار. سينو وسط الميدان معناها رايندرز ديونغ غرافنبرغ التالي فان دايك فان هيكي نورمالمون فان دوفين يرجع اليسار دوم فرايز. تصور مباراه صعيبه برشا لكلتا الفريقين. اسكو المغرب نجم تربح فريق ما خسرش في كاس العالم من 2010؟ هولندا عندها تو بالضبط 14 ماتش داري ما خسرتش وخرجت مرتين على يد الأرجنتين ضربات جزاء دومي فينال 2014 وكارد فينال 2022 سينو ما خسرتش بكل اسكو المغرب اليوم اي كابابل الحقيقة لو فري تيست الفريق ورى برشا حوايج بهيد مع كبار القوم كيما البرازيل ورى برشا حوايج متوسطه مع هايتي وسي
1: بالضبط في شوط اول
0: لا دونك اون فافوار توا معني لا رياكسيون كومون كيفاش اسكو باش يرتقي المستوى امون افي سي دو 50-50 مباراه ياسر اكيليبري
1: كان لقينا وقت ونجم نخدم عندكم برونستيك فيه دقيقتين
0: ان شاء الله
1: يحب لي سكور يعني. كلمه على المقابلات هذوما البرازيل اليابان وبعد المانيا باراغواي كلمه خلينا نتعدوا ونرجعوا نحكيوا على تونس
2: البرازيل اليابان اكثر افيش شنو اللي قاعده الدار
1: كابتن ماجد
0: فواز جاي فواز البرازيل
1: صحيح
2: مباراه كابتن ماجد
0: العزيزه الغاليه روج عنده ناحيه
1: صحيح
2: رجعونا لايامات صور ما شاء الله تكون على كابتن ماجد الحقيقة مباراة الكمبيوتر ضد المباراة الفنية
1: وراء كابتن ماجد المسلسل راهو ساهم هو أصلا حتى نساوي في طريقة غير مباشرة في تطور كنت القدم الياباني لأنه من اللي بدأ هو يتعرض ويتخدم في الثمانينات على ما تفكر في هكا وقتها بدأت كرة القدم الياباني تتطور وألهم ألهم ربما شعب اللي وليت كرة القدم الرياضة الأولى عنه
2: الحقيقة زوز فرق مختلفة جدا فريق كله فنيات مع فريق فيزيك مع فنيات مع تكتيك مع ديسيبلين كبيرة برشا للفريق الياباني شفناها ضد المنتخب الهولندي كيفاش رجعها في الشوط الثاني تحسوا أنه الفريق الياباني وقت اللي يقرأ المباراة يشوف المنافس متاعه لكن وقت اللي يقبل هدف تحس أنه ردة الفعل متاعه تكون قوية برشا وقادر أنه تومو يسجل الهدف وبالنسبة لي هنا المنتخب الياباني كل لعب في المنتخب الياباني قادر أنه يصنع الفارق من الدفاع للهجوم لأنه عنده وسط ممتاز عنده هجوم ممتاز الحاجة الباهية في المنتخب الياباني أنه أخذوا مش كما المنتخبات الأخرى اللي بقاوا في اليابان وينشطوا في اليابان لكن لاعبين متاحهم وليوا وحتى الفرق الكبرى ولي تتلوج عليهم وهذه الحاجة اللي ميزت وطورت كرة القدم اليابانية نشوفوا كيف حتى من المدرب متاحهم كيفاش تطور وكيفاش حكي الحكاية متاحه وكيفاش مشي مانشستر يونايتد انا بالنسبه لي انا مقابله بتكون قويه لانه المنتخب البرازيلي نوعا ما فما في بدايه البطوله هذه ضعف على المستوى الدفاعي وخاصه الوسط وكانه ما لقاش فما جيماريش فما باكيتا اللي هما كازيميرو اقل شويه لكن
1: على
2: المستوى الدفاعي والوسط كانوا مازال ما لقاش التوليفه المناسبه باش تكون موجوده المنتخب البرازيلي انا نتصور انها باش تكون مباراه باش فأنا بالنسبة لي أنا يمكن توصل ضربة الجزاء
1: نواصل معاك في ألمانيا الباراغواي قبل ما نمشي الدكتور عز مقابلة هذو
2: كيف زاد زوز مقابلات مختلفين كرة أوروبية على كرة لاتينية شفنا كرة لاتينية الحقيقة قاعدة تقلق برشا في الكرة الأوروبية المنتخب الألماني ما كناش نتصور أنه باش نلقاو بال كما يقولوا برونت مو هذا لانه كنا نتصوروا انه خير من هكايا قاعدين نشوفوا انه البنك الاحتياط اونداف هو اللي قاعد يصنع في الفارق بفنيات وكل ما دخل هو اللي تقريبا قاعد يديكلونشي في المنتخب الالماني مانيش قاعدين والنيجلسمان ماهوش قاعد يستعمل فيه اللاعبين الكل تقريبا ولتميد اللاعب نتاع مانشستر نتاع نيوكاسل ما استعملوش بالكل في حتى مباراته كانوا فما لاعبين جسمان مربوط ب 14-15 لاعبي هما اللي يستعملهم مباراة تنجم تقلق المنتخب الألماني لكن أنا نصور المنتخب الألماني قاعد ينجم ينتصر على منتخب الباراغواي
1: بالضبط هذا هو دكتور نمشي معك في مقابلات اليابان
0: صحيح. برازيل مباراة برازيل وجابان لعبوا ديجا ماتش أميكال وكانت فما مباراة حماسية مثيرة وريمونتادا كبيرة من جابان 3 سنين بعد ما كان البرازيل متقدم ودايرة أثارت برشا بوليميك في البرازيل وشكوك حتى على لا فاسون دو جيري ليفيكتيف نتاعهم تاع انشيلوتي وقتها ولي شانجمون اي توسا تقعد مباراه وديه اليوم فما حقيقه اخرى بون اسكو البرازيل باش تلقى الكويزيون اللي لوج عليها منذ توليه المقاليد المنتخب منذ عام توا سو كي سور الاصابه نتاع رافينيا عدم جاهزيه نيمار ايغور تياغو اللي بدا كانو مرو 9 كتيتولير ولا كونيا اللي هو يلعب في مان يونايتد لا بلوبار دي طون يلعب سور ليل اما يلعب ايضا نمرو 9 قدام وسي على الجهه اليمنى شكون باش يلعب في الوسط بام بلوزو ما واضحه الامور كازيميرو غيماريش وباكيت التالي ماركينيوس معاها ومعها جاب شو اسمه كابرييل ماجالانس بون سور لي كوتي سا ريست اون انيغم دانيلو ظهر لي معناها ولعب ايضا على اليسار يلعب في البطوله البرازيليه قعد اسكو جابون باش يكون عندها نفس معناها خلينا نقولوا ليكسبلوزيفيتي نفس الفيفاسيتي نفس لابليكاسيون تكتيك اسكو جابون باش توصل تقلق معناها البرازيل خاصه اون ترانزيسيون في هجمه سريعة وكونتر اتاك اسكو البرازيل فا بوزي سون جو اني نتصور البرازيل باش تكون اكثر دون لاكسيون والجابون باش تكون اكثر دون لا رياكسيون ونتصور امون افي معناها البرازيليان لازمهم يردوا بالهم برشا من الفريق الياباني لانه مالغري لي زابسونس مينا مينو ميتو ماو اندو يوشيدا وكوبو نعرفش يرجع ولا الاكثر باش يكون موجود لكن نتصور البرازيل اكثر بخبره بلاعبين امبورطون واللي عندهم ان فيكو وعندهم سورتو معناها اون اكتواليتي يلعبوا معناها العوام الاخرى في مستوى عالي جدا نصور برازيل قادر باش يمر
1: في كلمه المانيا الباراغواي معناها
0: المانيا الباراغواي نورمالمون المانيا ميم سي بدلت شويه ضد الاكواتور وخسرت المباراه وكانت معناها سيتي اون سوربريز تصور مره هذه باش ترد بالها اكثر باش تاخذ حذرها اكثر قبل زمان المانيا كل طالب فيه باش يلعب ونداف بلاست هافرس ويلعب ينجم يلعب هافرس وراه لكنه يل كونتينيو يل بيرسيست باش يلعب دونك كاي هافرس مهاجم كيف كيميش الناس كل يطالبوا فيه باش يلعبوا في وسط الميدان المانيا كامله عنده برشا انتقادات ويقولوا اللي هو معناها مزاجي وأحادي القرار وما عنده حتى انفلونس يكونتينيو يلعبوا على اليمين عنده شوية مشاكل في اللاكس لوتربيرغ مضروب فافوار نير قاعد يعمل في برشا غلط يعني فهمتني ني بلو اوسي هو بجود رياكتيف اكسبلوزيف اون فافوار لكن نتصور مع الباراغواي المانيا مشكلتها نورمالمون باش تكون فرنسا فرنسا في الدور الجاي اللي هو زيد نورمالمون فرنسا تعدى السويد المانيا تعدى باراغواي باش يكون ويتيم دو فينال اكسبلوزيف
2: شنو اللي يخلي مثلا انا بالنسبه لي انا مدرب اللي هو عنده مثلا ملاعب اللي هو نقطه قوه اللي هو اونداف في مباريات ما يخليه وقت اللي يدخله ويصنع الفارق
0: خاطر رافي يصنع الفارق يدخل خاطر رافي سوبر ساب
2: علاش ما كيما خممش انه حتى في كي يدخله من الاول ينجم يصنع له الفارق
0: قاعد يعطي فيه في 35 و30 ويماركي بزبونت ويعطي فيه اسيست ماركي 4 تو في بيل لكن بتاتر عنده ان سيستم دو جو معناه اللي يركز اكثر على هافيرس دي زوني اكثر يلعب اكثر بظهره تكنيك ما هافيرس خير برشا مونداف سي تامبيتور الاخر بون اكثر فهمتني سان جوار تكنيك اللي نجم يعطيك بوكو دو سوليوشن اي بي المانيا عندها بوكو دو سوليوشن ورا هافيرس سي معناه
1: واضح
0: دونك انت فولتي ما ما يلعبش مونداف ما يلعبش يلعب ديما هافيرس بون بافوار الالمان ما مش فرحانين
1: بالشبيه اللي نشوفه وين باش تقول الامور بالنسبه للثلاثه مقابلات هذوما البرازيل لليابان المانيا باراغواي وساعتين تاع الصباح بتوقيت تونس المغرب امام المنتخب الهولندي فاصل قصير ورجعين في اكسترا تايم باش نحكيوا على ميركاتو الهولندي التونسي وخاصه نحكيوا على النادي الافريقي وايضا الترجي الرياضي التونسي
3: اكسترا تايم على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام
4: من 5 لـ7 تبدأ العشية ونشد معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية نس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من 5 لـ7 من 2 للجمعة كل عشية نس الديوان أحلى ناس
3: إكسترا تايم سبيسيال مونديال
1: رجعنا لكم في اكسترا تايم سبيسيال مونديال 4:29 دقيقة. توا ماناش سبيسيال مونديال برشا لأنه باش نحكيو على الأندية التونسية الميركاتو. نبداو بالنادي الأفريقي بطل تونس, نحكيو على الفريق اللي بدا في الأيام الأخيرة يتحرك في الميركاتو, نعيمة ولا دوك يتحرك النادي الأفريقي. وقبل ما نحكيو على ياسين مرياح وحسام التقالي أيضا يبدو أنه يقترب, خلينا ساعة في موضوع أسامة السهيلي. نعيمة, أسامة السهيلي لواحد الحقيقة من أفضل اللاعبين على الأقل في الثلثين نتاع الموسم, باش ما نقولوش موسم كامل, على الأقل الثلثين نتاع الموسم كان من أفضل لاعبين النادي الأفريقي في الموسم الفارط, لكن عقده ينتهي غدوة وحتى الآن النادي الأفريقي ما تحركش باش يجدد عقده أسامة السهيلي. شنو يستنى النادي الأفريقي باش يجدد عقده أسامة السهيلي رغم أنه لاعب فما رغبة من مثلا فرق بعض الفرق العربية؟
2: باش نو يستنى زيادة في الفلوس, معناها باش يفاوض اللاعب, لأنه أكيد اللاعب بعد الموسم اللي قدمه ما نجمش يعاود بنفس الكونترا اللي عاود بيه مثلا, وكل لاعب طموح وبلوس دو سا هك تشوف اللاعبين كلهم سوليزيتي من بطولات عربيه وخاصه البطوله العراقيه, والله مدربين ولاعبين قاعدين منشيل البطوله العراقيه والبطوله العراقيه جات بعدنا في كاس العالم
1: موسم الهجره,
2: ليه معناها جات بعدنا في كاس العالم انا تفهم انت, يعني هي نحن قبل الاخرانيين الى الاخرانيين والوجهه ماشيه لغاديك
1: فلوس
0: لاباني سان بريزون اللي تخلص
2: فلوس ما نعرفش انا شنو اللي إدارة النادي الأفريقي شنو اللي تستنى فيه, لكن أنا بالنسبة لي أنا يظهر لي الأكثر هو المبلغ المالي, لأنه اللاعبين وقت اللي عادي موسم ممتاز يقول لك أنا كيف أنا عديت الموسم ممتاز على الأقل أنه تجديد الكونترا ما يكونش بنفس المبلغ اللي جددت به, لكن ما نتصورش أنه النادي الأفريقي بيش يختلف مع أسامة السهيلي, لأنه الكونتينويتي خاصة الاستمرارية خاصة إذا كان بيش تلعب رابطة أبطال الأفريقية يلزمك على الأقل تخلي سكولات متاع إيكيب اللي أنت عملت بها موسم وتكمل بها مع تدعيم في أماكن أخرى.
1: أسامة السهيلي دكتور تشوف أنه مازال ينفع نادي الأفريقي, نادي الأفريقي حقه تحرك لتجديد عقده؟ في كلمة باش نتعديه لأنه عندنا برشا حاجات في الميركاتو وعندنا حتى بعد شوية ونقول لكم شنية نادي الصفاقس يبرم صفقة في اللحظات هذه صفقة جديدة. دكتور أسامة السهيلي وتجديد عقده مع نادي الأفريقي لاعب نتصور من عارش رأيك كيف رأي ولا مهم باش العام الجاي نادي الأفريقي يروح حاضر في تشامبيونز ليغ؟
0: على يسر نادي الأفريقي مطالب توا باش يعاود اللاعبين اللي برزوا عبناو واللي عطاو ساتيسفاكسيون واللي كانوا مفاتيح, معناها تمكن فوزي بنزرتي باش يوظفهم لحراز على البطوله, لانه النادي الافريقي توا في خلينا نقولوا في ثوب البطل, معناها لازم يحاول كيفاش يعزز الرصيد البشري بتاعه, يحاول كيفاش يمشي في الرافون, يحاول كيفاش يعمل شامبيونز ليج محترمه, ويحاول كيفاش يتعدى دور المجموعات, وهذه الكل ما يجي كان بالخدمه ويجي بالتصحيح للاعبين البيرفورمان على بكري ويجي بالتطعيم ويجي بدايه معناها التحذيرات على بكري, لانه اليوم ديجا اوني براتيكمون جويليا والخدمه معناها زعما تبدا وما 6 سمان نتاع تحذيرات باش تلقى روحك حاضر في البروبي تور نتاع شامبيونز ليغ. دونك أسامة السهيلي في بارتي هو ديجا فوزي بنزرتي ساق بكل شيء.
1: نبدا معاك انت
0: بخصوص ما سمعناش فوزي بنزرتي جدد ولا
1: لا؟ فوزي بنزرتي يبدو انه الاتفاق حاصل والتجديد
0: ديما يبدو
1: في انتظار, لانه نادي الفريق كان اعلن على بدايه التحضيرات ويبدو انه حسب المعلومات اللي عندي اي بالضبط وخروها ديجا, لكن فما حاليا في نهارين الظهر معلوم مؤكد انه الفريق قاعد يكمل باش يركح تركيبه الكامله كما نقولوا نتاع الاطار الفني, لانه فما مثلا محل اداء صديقنا حسام اللي كان بحثنا الجمعة الفات مثلا غادر, فما مفاوضات مع فوز بنزرتي باش يتم الاعلان على التركيبه كان نتاع الطر الفني وقتها بشكل رسمي, وهذا موضوع نتصور في 48 ساعه القادمه باش يتم الاعلان عليه. نمشيو لياسين مرياح. دكتور ياسين مرياح لاعب دولي, لاعب العمر نعرفوه الكل, لاعب بتجربه كبيره برشا كسوا في المنتخب في اوروبا, تجارب في البرة من تونس في الخليج, ايضا تجربه مع الترجي وكان الحقيقه من الاعمده نتاع الترجي, لكن اليوم بعد عدم تجديد عقده مع الترجي وعدم توصل اتفاق قريب برشا مساله ربما حتى ساعات للامضاء الرسمي, يمكن غدوه نتصور بعد غدوه بعد نهايه عقده مع الترجي بشكل رسمي سيوقع النادي الافريقي, اي اضافه اليوم لياسين مرياح مع النادي الافريقي مع انه ناخذ بعين الاعتبار دكتور كما قلنا تعدد الاصابات اللي صارت, السن, الاكسبيريونس نتاعو في الشامبيونز ليغ وغيره, وايضا بعض التصرفات والتصريحات اللي صارت قبل في بعض الدربيات في حاجات وتصريحه القديم زاد انه يحب النادي الافريقي, معني شوف انت هذوما 5 و6 عوامل كتلمهم الكل شنو نجم نستنتجوا على الاقل من القدوم تاع ياسين مرياح للافريقي؟
0: قبل تصريحات وقبل معناها خلينا نقوله شنو صار
1: زكوتي
0: ولا خلينا نحكي على المستوى الفني
1: بالضبط ذلك عشان أعطيتهم لك الكل مع بعضهم
0: الفني معناها اليوم ما نش نبدل وراينا لأنه مشي مترجي الكلوب ولا من الكلوب الجمعية أخرى معناها يسي مريح توا إلي دون لابونت أن بو ديسندون دو سا كارير كون لو فيو با معناها يسي مريح عرف برشا مشاكل على المستوى الفني على المستوى البدني عرف سيرتو برشا إصابات عرف معناها حتى حد من نجم يلمي اون دوت لي كاباسيتي تكنيك نتاعو معناها لا فيزيون دو جو نتاعو السليكتور دو جو مي بون كثرت الاغلاط وكثرت الاصابات في العامين الاخرين ابري مع الترجي استحال بوتيتر معناها اللي هو يكمل بور اكس ريزون كان فانت كونترا ترجي معناها ماشي في استراتيجية جديدة نادي الفريقي مطالب دوز اكسيو مش بواحد برك معناها سورتو بعد ما مشى الشريفي نورمالمون مازالوا ما الاكثر باش يمشي باش يقعد بو عبيد ومن عبده برك دونك بون سهيل يعاون صحيح وسي حتى سيري مازال معاودش دونك النادي الفريقي لازم يسرع في ملف انتداب المدافعين المحوريين تقول لي باش يعطي اضافة للنادي الفريقي بروبابلومون يعطي اضافة للنادي الفريقي لكن ما هوش لاعب اللي باش نجم تستناه يلعب 40 و45 ماتش في السيزون
1: معلومه زاد جينا توي ان السيلي ما عندوش تحيل زميل محمد امين خنوش السيلي ما عندوش عرض رسمي حتى من الفريقي رغم انه عنده عرض من الخالديه وايضا عرض من القوه الجويه في العراق اي الخالديه البحريني والقوه الجويه العراقي اي بالضبط دونك نستناه نفس الشيء اللي صار مع معتز الزمزمي اللي قعد يستنى يستنى يستنى لكن في الاخر وافق على العرض تاع سي اس كا صوفيا ومشى لبلغاريا ما نعرفش هل هو توجه من إدارة نادي الفريقي انه تقول لك ما نقدمش عروض خليهم يخرجوا مثلا نحكي على الزمزمي ام انه نادي الفريقي وخر
0: سامحني احنا كي جاوا بحذانا لاعبين النادي الفريقي والمسؤولين كانوا موجودين هنا
1: وقالوا ما عندناش مانع وكذا مساله
0: كان الزمزمي قاعد في بلاصه والسهيلي قاعد غادي في الكرسي الثالث شنو حكينا اول اولويات هي تجديد عقود اللاعبين
1: وقالوا ما نش نتخالفوا كذا وكذا
0: لا ما نش باش نتخالفوا باش نقعدوا باش نحكيوا باش نلقاو تيران دونتونت تي اليوم تلقى لاعب وديسبونيبل ويدخل ديريكت في السيستم دو جو نتاعك ويعطيك مع المدرب ويل دون بلين ساتيسفاكسيون كيما السهيلي وميم شوز اونكور بلوس الزمزمي اللي هو كابيتان واللي هو فهمتي قادر باش يلعب في كل مراكز وسط الميدان وكون لو فيو با تخليت عليهم تتسمى
1: نرجع لياسين مريح الاضافه
0: لا دونك ديجا هذوما زوز تخليت عليهم ابري ياسين مريح اضافه كيما قلت لك معناها فنيا ينجم يعطيك اضافه لكن مش باش تعول عليه في المباريات الكل مش باش يكون موجود في المباريات الكل باش يكون عندك مباريات حد واربعه باش يكون عندك بلاسمونات باش يكون عندك معناها ديزونجاجمون الحقيقة معناها مع كامل احتراماتي لكن سون سون با دو تري بون سينيو اللي كونوا دو كادر من ليكيب اللي هزت شامبيونا ما يعاودوش معاك اسك تقول لي انت تخليت عليهم علاش تخليت عليهم خاطر مي نو با بيرفورمي بيان او كونترير هما ايزون بيرفورمي هما عطاو ساتيسفاكسيون
1: ما تخليتش عليهم زاد خاطر عندك بديل مخير
0: صحيت اونكور بلوس برافو معناها كان جاي عندك بديل مخير صح
1: صحيح
0: خليت عليهم جوست خاطر ما تفهمتوش في الفلوس
1: ومن بعد قلت نشوف نجيب بديل ان شاء الله نلقى ان شاء الله لا
0: ما لو انه سهيلي مازال ما تخليوش عليه
1: مازال
0: على زمزمي
1: به ياسين مريح نعيمة وجهه جديد نادي الفريقي كما كنت اعطيت المعطيات اللي كنت سامي فيهم دكتور اربع خمسه معطيات من الاكسترا ومن الحاجات اللي فنيا معناها كي تسمع انت الحاجات هذوما الكل معناها كما قلنا تصريحات سابقه انه فريق كي كان صغير يقول لك فريق نادي الافريقي ايضا بعد مشى للترجي تجارب وخبرته في تشامبيونز ليغ لاعب انترناسيونال ايضا بعد تصريحات الفتره الاخيره كذا كي تلم هذا الكل اي اضافه اليوم نعاود لك نفس السؤال لمرياح مع النادي الافريقي
2: بون تو انا حاليا انه انت قلت بكري انه الفريق ما عطاتش اوفر الفريق عطات اوفر للسهيلي لكن بارامون يظل فما اختلاف شويه على الفلوس هذا اللي يوصلني تو لكن بالنسبه لي انا يظهر لي ياسين مريح اكيد انه قيمه حتى حد ما يشك فيها لكن ياسين مريح 34 سنة
1: يعني قلت ما عطاش عرض نقصد ما عطاش عرض أعلى يعني عرض جديد عبدو له نفس لوفر ونفس الشهرية
2: أي فوالا هذا
1: ما فهمش حاجة جديدة
2: أي هذا هو ما فهمش حاجة جديدة أي هو بيدو لوفر معني
1: معني كيف مش تعود صح لنفس
2: معني فما كيما قلت لك أنا من الأول معني أكيد فما اختلاف على السوم ولا الفلوس فهمتني اللي هي حاليا أهم حاجة في تسجيل العقود. وأنا بالنسبة لي أنا راهو يلزم الفريق يحافظ على الركائز متاعه، لأنه راهو دون لا كونتينيتي يلزمك تكمل، كسواء إذا كان مع المدرب أو اللاعبين. معناها تنجمش تجي مثلا تنحي خمسة ستة ملاعبية ما تعود لهمش وتمشي في كومبيتيسيون كيما رابطة الأبطال الإفريقية، أما تجيب البديل اللي هو يكون خير من البدائل اللي موجودين، وإلا على الأقل في نفس المستوى. أنا رجعوا لياسين مرياح، بالنسبة لي أنا أكيد هو راهو كعامل خبرة ينجم يفيد النادي الإفريقي، لكن يفيدوا في مباريات، يفيدوا في مقابلات. نعرفوا نحن اللي ياسين مرياح يعني متعرض لزوز إصابات اللي هما أربطة متقاطعة. الموسم متاعه عامنيه مع الترجي الرياضي كان موسم متذبذب متقطع. ممكن إذا كان يعمل تحضيرات جيدة وممتازة، ونعرفوا الفولونتين تاع الملاعبي هذا، معناها الإنسان كيما نقولوا نحن اللي هو منضبط تقريبا في كل شيء، معناها حتى في تدريباته
1: مع مدرب اسمه فوزي بنزرت،
2: مع مدرب كيما فوزي بنزرت، معناها تنجم تعمل عليه، وخاصة حتى عامل خبرة وينجم يضيف للنادي الإفريقي خاصة على المستوى الإفريقي. نتصور أنا مثلا ينجم يكون ما يلعبش مثلا في البطولة، لكن على المستوى الإفريقي ينجم يلعب وينجم يعاون النادي الإفريقي، هذا في ظل أنه فما برشا حاجات نجم تحصل في قادم الأيام.
1: به في 30 ثانية قبل ما نتعدوا للترجي، لأنه ما عندناش برشا وقت، فما برشا كلام رو نحكيه في كلام فقط، معناها هذوما معناها إشاعات متاع ميركاتو، مش حتى ديريمور يقولوا كما المواقع العالمية، ويقول لك فما كلام، والكلام هذا ماهوش من فراغ، لأنه فوزي بنزرتي راغب في اللاعب. قبل ما نمشي لك دوك نمشي للنعيمة، حسام تقى تردد اسمه في الساعات الأخيرة في النهارين الأخرين برشا، ويبدو أنه فوزي بنزرتي حاب على البروفيل خاصة متاع اللاعب هذا في صورة انتقال النادي الأفريقي. هل حسام تقى اليوم قادر على تقديم الإضافة وأنه ينتزع مكان كأساسي عند فوزي بنزرتي في الأفريقي؟
2: شوف هو مستانس بتعود به، معناها اذا كان طلبوا المدرب الاسم نعرفوا فوزي البنزرتي اذا كان يحب على اللاعبي راهو يعرفوا ويعرف شنو قدراته ويعرف شنو قادر انه يضيف له، معناها اللاعب هذي، وخاصة انه بالخبرة متاع تيلة الثلاث سنوات متاع حسام تقا مع الترجي الرياضي التونسي خاصة على المستوى الافريقي. انا ديما راني نرجع ونقول توا نحكي على الافريقي على مستوى نحكي على نادي الافريقي على مستوى الافريقي والكومبيتيشن هذي، لانه كومبيتيشن يلزمك تدخل في صلب الموضوع منذ الوهلة الاولى. انا نتصور انه باش يكون اضافة الحسام تقا اذا كان صحح في النادي الافريقي، وخاصة مع مدرب يعرفوا لي هو طالبه بالاسم ينجم يفيد النادي الافريقي في وسط الميدان.
1: نمشي لك دوك حسام تقى، الكلام اللي تقال على رغبة فوزي البنزرتي في الظفر بخدماته، هل فما إضافة مرجوة من تقى في النادي الافريقي؟
0: حسام تقى لعب الحقيقة رجع في معناها الستة شهور الاخرين أعطى مردود محترم جدا. فوزي بنزرتي يلوج على لاعب عنده خاصيات على وسط الميدان الدفاعي اللي معناها عنده سورتو اوبليغاسيون دو غاني دي دويل، اللي يحاول كيفاش يكون ان ديفونسور سوبليمونتير ان فاز دو ترانزيسيون وي تامبوني بلوزور معناها اكسيون كونتر اتاك اكسيون رابيد تو سا، لانه هذاك لاعب فوزي يعرفه بالقدي لانه لعب معاه برشا في مستير من قبل ورناه وشافه في البطوله. ما نعرفش اون فادير بون بوتيتر وي في الكونتكست اكطويل تاع النادي الافريقي اللي حاجته معناها بان بيفو سنتينيل كان باش يلعب 4 3 3 ولا 4 2 3 1 ينجم يكون في وسط الميدان بحذا معناها ان جوور دو ميليو بلو تكنيك. نتصور نتصور تونسي اوسي تصور حسام تقاي نجم يكون اون بون الترناتيف للنادي الافريقي، لانه كما قلنا معناها اليوم النادي الافريقي لا ريشيرش دو بروفيل اللي يعطيو توت سويت، لانه عنده دي اوبليغاسيون اللي لازم يبرفورم تري بيان في الشامبيونا وخاصه في الشامبيونز ليغ.
1: قبل ما نشير الترجي معلومه توصلنا منذ دقائق، مؤمن الرحماني مهاجم الترجي الرياضي الجرجيسي يوقع رسميا للنادي الرياضي الصفاقسي منذ قليل، اعلن او مازال ما اعلنش نادي الصفاقسي لانه في انتظار رفع عقوبه المنع من الانتداب في الساعات القادمه، لكن مؤمن الرحماني رسميا صح عقد لمده عامين مع نادي الصفاقسي. كلمه قبل ما غدوه نرجع نساجد نحكيو اكثر تفاصيل ونعطيو حتى الاستاتستيك نتاع مؤمن الرحماني مهاجم الترجي. نعيم في 30 ثانيه اي اضافه لنادي الصفاقسي اليوم خاصه ربما تمهيدا قبل خروج عمر بن علي زيد؟
2: يعاون مؤمن الرحماني الحقيقة ثلاثة سنوات أو ثلاثة مواسم يظهر لي تقريبا في الترجي رزيس هداف، حتى كيف خرج يوسف سنانة خرج الجبري لقات الترجي رزيس ظلتها في مؤمن الرحماني، كان موجود في كل وقت استحقته فيه الترجي الجرزيس، عدى مواسم باهية هداف عنده الحس التهديفي ينجم يعاون برشا النادي الصفاقسي، نتصوره باش يعاون برشا باش يدخل فيسا في المنظومة بتاع النادي الصفاقسي مع محمد الكوكي.
1: بالضبط 30 ثانية فيسا كلمتين تغدج نحكي
0: مهاجم باهي، لكن معناها خاصيات متاعه قريبة أكثر الإياد بالوافي وبشة سرطور لنا اللي قصد ربي للترجي، ما ينجمش يكون مهاجم معناها ستاسيون في نفس الكاليبر تاع عمر بن علي. النادي الصفاقسي حاشو بانوتر بروفيل معناها بخلاف مؤمن، مؤمن مهاجم ممتاز جدا، مؤمن مهاجم هداف عنده لو سونس دو بوت وعنده اكثر من 3 سنين يخدم على مستوى عالي جدا، والنادي الصفاقسي احسن انتدابه ونتصور باش يعطي الاضافه، لكن لو سوسي ماجور اكتويلمون هو بروفيل على عمر بن علي اللي 3-5-2 ولا حتى في 4-3-3 يكون هو راس الحربه اللي تنجم النادي الصفاقسي معناه يكون تيرمينال اوفنسيف نتاعها.
1: بالضبط نواصلوا ديما نحكيوا على الميركاتو، ولكن نحكي مره هذه على الترجي الرياضي التونسي. الترجي يبدو انه ميركاتو نعيم المره هذه يبدو انه واحدة الترجي ما يحاولش يدخل في الزربة بشوية، يحاول كل مرة يركز على كل صفقة ويتممها كما نقوله ثم يتعدل الصفقة اللي بعده بعد مروان السحراوي. قريب برشا اليوم نحكيه على معتصم المصراتي اللاعب الدولي الليبي، لاعب ذي 30 عام، لاعب في إيلاس فيرونا الإيطالي، حتى قيمة التسويقية مرتفعة الحقيقة 4.5 مليون أورو، 30 عام، 1.89 متر، متوسط ميدان دفاعي، ربما هنا ممكن نحكيه على التعويض لأوغبيلو. أيضا اللاعب ذا يلعب في الموسم الفارط يعني الموسم المنقذي اللي تعدى، كان لعب على سبيل الإعارة مع بيشكتاش التركي، ما لعبش برشا مقابلات، ويبدو أنه رفض عرض من أهلي طرابلس الليبي وقريب برشا من الإمضاء للترجي. الحقيقة اسم على الأقل على الورق نتصور اسم كبير
2: أكيد، يعني الحقيقة المصراتي ملاعبي بيفو انتراز عالي نتصوره مع العمر حاليا 30 سنة، معناها عامل الخبرة موجود بشيكتاس فيرونا موناكو فرق يعني تقريبا معروفة ممتازة في على المستوى الأوروبي. يلزم الترجي الرياضي التونسي حاليا معناها التريث ولا التربص في الـ في الـ في الاختيارات، لانه في السنوات الفارطه شفنا اونتر بارونتيز برشا حاجات اللي هي سلبيه، خاصه في الانتدابات اللي كانت انتدابات عشوائيه تقريبا، فماش انتدابات اللي كانت سيبلي واللي عاونت الترجي الرياضي في السنوات الاخيره، يعني خاصه من بعد فرانكوم كوليبالي البدري جيل هذايا اللي ما تعوضش للترجي، وخاصة على مستوى وسط الميدان من الأفضل أن الترجي يدرس برشا المواضيع هذايا من المستوى الدفاع، قاعدين نشوفوا اللي اللاعبين اللي تعودوا بالترجي سواء على جلاسي أو كذلك حتى مروان السحراوي اللي هو تربى في البارك متاع الترجي، معناها تحس أنه الاسبيرونس تحب اللاعبين اللي يعرفوا الاسبيرونس اللي متعودين اللي عندهم لديان متاع البارك، لكن زادة اللي عندهم الخبرة والنجم يعاونوا الترجي على المستوى الإفريقي. وهي هذه علشان تبني وتسيب لي، لأنه شفنا وبين بالكاشف أنه الفرق اللي توصل في كأس رابطة الأبطال الإفريقية هي اللي عندها دفاع سوليد وعندها وسط ميدان سوليد. تعويض أقبلو بالمصراتي إذا تمت الصفقة بالنظر للفرق اللي يلعب بها يظهر لي صفقة ممتازة بشكون لترجي الرياضي التونسي، مع التدعيمات اللي بشكون على مستوى الهجوم أو تدعيمات أخرى على مستوى وسط الميدان.
1: نمشي لك دكتور، كنت أسمع بالنسبة للمعطيات بالنسبة لنحكيه على المصراتي، كيف تشوف البروفيل هذا واللاعب هذا خاصة؟
0: مصراتي لاعب كان معناه عنده كارير محترمة في أوروبا ويلعب معناه عمناول في السيريا، لكنه ما سيبا له من بروفيل دو تو كقبلو معناه.
1: أنا مشيت حسب البوزيسيون مونتي
0: لا با دو تو،
1: معناه يمكن أنت تعرف أكثر
0: البروفيل. مصراتي لاعب تكنيك، لاعب تريفان، لعب معناها يسو بروجيت ويمشي لوج على الكرة الثانية، لعب يلوج برشا على ليزون دو، ان تري بون جوور معناها في السيريا ولا في لي 5 شامبيونا ماجور. ما تنجمش تكون جوست فكيك وفي الموضوع
1: لعب عامل في بشكتاش مشى وقتها يعار
0: اي فوالا يلعب في فيرونا
1: معناها اي لاس فيرونا ديجا اخر ماتش ضد روما معناها 24 ماي
0: ديجا لعب نص ساعه عام كامل لعب في فيرونا فيرونا سقطت هي مي مي بون بروفيل ممتاز للترجي لكنه ما هوش لو فري بروفيل لا قبلو او لو قبلك الفكاك الصحيح
1: دونك يميل اكثر لليير ولا بيفو
0: يميل اكثر
2: لليير
0: لير ما هوش سنتينيل ساعة قبل كل شيء عمره ما كان سنتينيل ينجم يلعب يبو ديباني معناها
1: ديجا كي تدخل على ترانسفير ماك تاخذ البوزيشنمون نتاعو ميليو ديفونسيف
0: ميليو ديفونسيف تكنيك ما هوش لا فري سنتينيل يخمو فيها احنا فيزيك دويل كذا ما هوش قبلو ما تحطو قبلو تحطو هو دو بروفيل توتالمون ديفيرون معناها مسراتي لاعب محترم معناها وصل فالور مارشاند نتاعو حتى 8 9 مليون يورو
1: توا 4.5 ديجا
0: اي توا 4.5 مي سافي 2 3 زون كان 8 9 مليون
2: عنده شويه من البروفيل تاع فرانكوم
0: تكنيك اكثر
2: خاطر اي ليه ما نحكيش اما مثلا للقدام تلقاه كيما
0: فرانكوم في اخر عوام ولا ما كانش من الاول
2: اي ما كانش من الاول
0: يا اما مسراتي لي بلو تكنيك معناها وساقه نظيفه برشا ولي باس اونتر لي ليني عنده يسدد من البعيد بالكدا لاعب محترم برشا الحقيقه ما هو هو اللي باش يعوض قبيلو انا في الكات في الكات تروا تحطوا
1: نجم يكون معوض ثقه
0: وي نجم يكون معوض نجم يكون معوض واحد من اللاعبين اللي في الوسط اللي خرجوا كيما العايب ودربالي مثلا نحكي في البوزيشن
1: مش في
0: البوزيشن مش لا طبعا لكن ما باش تعمل عليه هو في سنتينيل
2: معناها حتى برمضان زيد حتى برمضان
0: زيد اوسي
1: هيك بالضبط
0: فهمني وعنده ان تري بون فيزيون دو جو راه ديما يلعب عينيه الفوق ويلعب
2: لي تير زيد عنده
0: دي تير يسدد بالكدا
1: تو مره اخرى ان شاء الله كي تقرب الصفقه ولا تتم الصفقه نزيد ناخذ الستاتستيك نتاعو بالكدا والوقت نجمو نحكيو باكثر اسس واضحه معناها فقط اليوم حابين نحكيو على امكانيه تحقق الصفقه هذه واتمامها بشكل رسمي طبعا تعرفوا الصفقات راه تنجم تطيح في الاخر حتى على تفصيله صغيره على الاخر حتى في اخر نص ساعه معناها تنجم تطيح نفس الشيء نحكيو على صفقه ثانيه زلنا 3 دقائق في ساعه في ساعه نكملوا حازم المستوري نعيم الترجي يبدو انه ضاع الثقل نتاعو كل اللي ظفر بحازم المستوري لكن اشكال صغير هو دينامو مخشكال الروسي اللي عقده مازال معاه والفريق طالب معناها فلوس في اللاعب هذا بالتالي الترجي هنا بين انه يحط فلوس على المستوري ويراهن عليه كمهاجم اول وهلال دانوي ولي مهاجم ثاني لكن زاد التونسي هنا حاجة مهمة وبين أنه ربما يمشي يشوف بيست أخرى كيف تشوف أنت الموضوع تاع المستوري
2: شوف هو راه توا حاليا بالنسبة لي أنا والتراجي والمشروع اللي جاي عليه شكر الواعر يظهر لي واضح أنه معناها السيب الأول ديما يكون رابط الأبطال الإفريقية لكن رابط الأبطال الإفريقية مش بأنصاف اللاعبين معناها بين بالكاشف أنه راهو باللاعبين ممتازين وهنا رينا معناها سان داونز لاعبين وسط الميدان والاهلي الاهلي بلوزوما جابت ما لكن المدرب اخفخت في المدرب الاهلي في نالمو المره هذه والاهلي ماهيش موجوده يعني فرصه الترجي الرياضي انها تكون اكبر اذا كان تعمل ارمادام تعمل لاعبيه اللي هما يخليوها موجوده على الاقل في الكاريداس الموسم المقبل في رابطه الابطال الافريقيه لكن هذا لازمو ملاعبيه الملاعبيه هذوما اللي بالكاليتي هذه اللي بالفنيات واللي باش تعاون فريق الترجي الرياضي التونسي يلزمهم فلوس ويلزم عليها تحط الباكو على برشا ملاعبيه نحن ديما نحكيوها لاني لو اذا كان تلقى الملاعب الممتاز تلقى برشا فلوس والبلاء اللي باش يقدم لك الاضافه وهذا اللي لازم يكون موجود في الترجي اذا كان انت مثلا تاخذ 4-3 ملاعبيه اللي هما ممتازين باش يعاونوك في رابطة الابطال الافريقيه هذا اللي يلزم لانه شفنا برشا انتدابات ونعاود نقول انه انتدابات اللي عام صارت عامني مثلا ما عاونتش الرفيعه بلوزو مالي هو في اخر السيزون شفنا لانه هذا مع حمزه رفيعه بعد الموسم القادم هو اللي باش يلقاه ترجي لكن الانتدابات الاخرى كانت تقريبا نوعا ما بنسبه كبيره فاشله بالنسبه للترجي
1: دكتور في 30 ثانيه حازم المستوري اليوم اضافه للترجي كان تم الصفقه كما قلنا الديتاي نتاعو مازال مرتبط بعقد لازم تدفع فيه فلوس باش تجيبه ايضا يستحق هذا الكل ام انه ترجلي مشوف بيست اخرى شنو رايك في الموضوع
0: هو مش سوكي سور معناها توخر برشا في الدوسي هذا يفودري فير تري فيت لانه حزم مستوري معناها صفقة باهية محترمة، ونورمال ما يعرف البطولة ويحاول كيفاش يعطي إضافة
1: في الشامبيونز ليغ. بيتطور في العام والعامين
0: الأخرين، في العام عام ونص الأخراني، لكن مازمش ضايع فيه برشا وقت. كان جمعيته معناها الانسيست ومكبشة في معناها في الكلوز ليبراتوار، دونك يفودري افوار بليزيور اوتر بلان. سينو لاعب منتخب، وهذيك الاستراتيجية اللي مشى بها شكري من اللي جاي، معناها يحاول كيفاش يجيب لاعبين كيما حاج محمود، كيما مستوري، كيما حديث على ايضا على الطيف، على برون، على بمال دو بروفيل اخرين.
1: بالضبط هذا هو. على كل ما تجي نكملوا نشوفوا ونتبعوا ديما، تعرفوا الميركاتو نتبعوا ديما في كل بين ساعة والاخرى، وتنجم تبدل برشا معطيات. دكتور يعطيك الصحه، شكرا ليك، ميرسي بوكو، يعطيك الصحه نعيم ايضا، ميرسي بوكو ناديا، ايمان في الاخراج على الرقم، يعطيكم الله الصحه. بعد لحظات يجيكم انيس الغول في ديجيتال ويفز الخمسه موعد الاخبار، وبعد الاخبار تلقاو سميح مفتاح وكامل فريق ناس الديوان. كان معكم هاني ابراهيم، نتقابلوا غدوه في اكسترا تايم من 3 حتى للخمسه.
3: اكسترا تايم. تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
5: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
5: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
6: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع انيس الغول على ديوان افما. هل من الممكن أن نشغل une intelligence artificielle moderne على un processeur من سنة 1997؟ هذا اللي جربوه هيكولابس وجامعة أكسفورد، وفيقوا منه من PC de 1997 سو ويندوز 98 لتجربة تشغيل ذكاء صناعي inspiré de LLAMA2، والنتائج كانت مغايرة لكل توقعاتنا حول الانتليجنس artificielle moderne. لما نسمع أن كل الشركات العظمى تتحارب وتحاول أنها تتحصل على أقوى جي بي يو، نشوفوا ذكاء صناعي عصري يعمل على حاسوب قديم منذ سنة 1997، نتصوروا أن هذا الكل ما هو إلا نكتة. لكن هذا اللي برهنوه باحثين من إكزولابز وجامعة أكسفورد ببواتي قديم يحتوي على نانتل بانتيوم 2 avec 128 ميجا أوكتي دو رام، واللي ولد النصوص أون لوكال من دون أي كلاود أو حتى كارت غرافيك ديدي. الكونفيغوراسيون دو PC نلقاو فيها نانتل بانتيوم 2 كادونسي 350 ميجا هرتز 128 ميجا أوكتي دو رام، ما فما حتى جي بي يو يخدم بنظام ويندوز 98. والسؤال هو كيفاش نجحوا أنهم يخدموا عليه une intelligence artificielle moderne. السيريجي من بيتنا وهي architecture dite CPU اللي تضغط على les réseaux de neurones، والبتي موديل تكستويل يعمل بحوالي 39 توكن بار سكوند على البنتيوم 2. وحسب إكزولابس الحاسوب القديم هذا تكلف 140 يورو وكلكو كابل وكلكو ريغلاج لوجيسيال لاستقبال الذكاء الصناعي، لكن بعد هذا لازم قبول الانتظار الطويل في الحصول على الإجابات. شركة ميتا أطلقت ذكاء صناعي خاص لمساعدة صناع المحتوى وحولت أداة Creator Studio إلى تطبيق مدعوم بالذكاء الصناعي، ويساعد لكرياتور دو كونتوني على الإجابة على عدة أسئلة مهمة، منها ما هي أوقات نشر المحتوى ورأي المتابعين فيه. مشكلة صنع المحتوى هي الإجابة على زوز أسئلة: شنو باش ننشر، وهل الشيء اللي باش ننشره ونشاركه مع الناس باش يوصل لجمهوري أم لا. لأنه اليوم إدارة غرفة التحكم أصبحت معقدة جدا، وهذا اللي فهمته ميتا، وحاولت أنها تبسط المشهد عبر إطلاق من أبليكاسيون تعمل كمرافق ذكية pour les créateurs de contenu. إعادة تصور أداة Creator Studio وتحويلها لتطبيق مستقل مدعوم بالانتليجنس ارتيفيسيال وفيها اسيستنت تفاعلي، ونلاحظ تحول من رسومات وديغراف وبيانات إلى وجهة حوارية بسيطة وسهلة الفهم، ويتحول الذكاء الصناعي إلى أداة تحليل خلفية وشريك يومي في اتخاذ القرارات. متى تعرف زاد أن حرب المنصات كبيرة جدا، وأن المستعملين يلجؤون في إلى أدوات خارجية كيما الشات بوت لتوليد الأفكار، وقرت أن البروسيسوس الكل يبقى عندها من دون اللجوء إلى تيرس بيرسون. الانتليجنس ارتيفيسيال بدأت تلعب دور مهم في اختيار المضمون ووقت النشر وطريقة التفاعل مع المتقبلين، وهذه حقيقة جديدة تبدأ لكل المستعملين. الأكتواليتي جيمينغ دو جور تخص بلادنا وتخص حلم بدأ يتحقق لكل الملاعين بالرياضات الإلكترونية في تونس. في نظمة الجامعة التونسية للرياضات الإلكترونية سهرة دشنت فيها مقرها جديدة في المنزه الأول، واللي عبروا باش تشهد تطور وتزايد في كل أنشطتها. وبعد النجاح الباهر في دعم ملف قبولنا كتونسيين في الإي سبورتس نيشن كاب، وهي مسابقة عالمية دوتي دان فون جلوبال دو 45 مليون دو دولار، وتم اختيار تونس ما بين 630 كانديداتور و 100 فيدراسيون ناسيونال، فإن الفيدراسيون التونسية دي سبور إلكترونيك في شراكة مع وزارة الشباب والرياضة دات في مرحلة تطوير جديدة لسيز اكتيفيتي سون بلان داكسيون واصبح عندها اول سنتر تونيزيان دو جيمينغ و دو لي سبورتس وهو فضاء مخصص لكل الفاعلين في هذا الميدان كما اللاعبين والمدربين والحكام والنوادي و لي اسوسياسيون وصانعي المحتوى والاعلاميين و لي سبونسور ومنظمي لي زيفينمون وخاصة الحاجة اللي راها من اهم التجديدات هي لي ديفلوبور دو جو فيديو واللي باش يلقاو الماتيريال والاحاطة الكاملة لبداية خلق العاب تونسية ولما لا في وقت لاحق النوفو ستوديو دو ديفلوبمون يكون دو رونومي مونديال. فتحية لكل من ساهم في هذا النجاح وعلى رأسهم رئيس الجامعة السيد ماهر سارولي ونقول لكم إلى الأمام. هذا كل ما عندنا اليوم في ديجيتال ويفز موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
4: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
7: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
5: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
7: اوريدو طور عالمك
4: بوبليسيتي
8: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد تبع غرامك بالموسيقى باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanfm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ
3: ديوان فام فلاش نيوز
9: موجز الخامسة مساء ديوان فام عسلمة ديوان الخدمات الجامعية للشمال يعلن في بلاغنا يوم الاثنين الموافق للثالث عشر من جويلية القادم هو آخر أجل لاستكمال الوثائق المنقوصة المتعلقة بالحصول على منحة الدكتوراه مؤكدا أن كل الوثائق الواردة بعد هذا التاريخ تعتبر ملغاة الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية تعلن عن أحداث ثلاث مسارات تكوين جديدة معتمدة في اختصاص الهندسة الكهربائية بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية لمواكبة التطورات التكنولوجية والاستجابة لحاجيات سوق الشغل وذلك بداية من السنة الجامعية 26 و2027 و2000 وتشمل المسارات الجديدة اختصاصات الإلكترونيك والأنظمة المدمجة والكهرباء والطاقات المتجددة والآلية والإعلامية الصناعية وهي مجالات تستجيب للتحولات التي يشهدها القطاع الصناعي لا سيما في مجالات الرقمنة والطاقات النظيفة والصناعة الذكية والإدارة توضح أن هذه المسارات تعتمد تكوينا تطبيقيا يركز على تنمية الكفاءات التقنية والمهنية كما تتيح للطلبة أفقا لمواصلة الدراسة في مرحلتي الماجستير والدكتوراه أو الالتحاق بمسالك تكوين المهندسين فضلا عن الاستفادة من برامج التعاون الدولي والتربصات مبينة أن باب الالتحاق بهذه المسارات يفتح أمام الناجحين في امتحان البكالوريا من شعب الرياضيات والعلوم التجريبية والإعلامية والتقنية وذلك في إطار توجيه الجامعي للسنة الجامعية 26 و2027 و2000 افتتاح مركز الموارد الأمريكية بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية برقادة من ولاية القيروان اليوم باعتباره فضاء ثقافيا وتعليميا مدعوما من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ويضم تجهيزات حديثة تشمل حواسيب وسبورة رقمية ومكتبة تضم عددا من الكتب إلى جانب معدات ووسائل مكتبية مخصصة لدعم التعلم والأنشطة الأكاديمية والسفير الأمريكي بتونس بيلبيزي يقول أن افتتاح هذا المركز يندرج في إطار تعزيز فرص الطلبة للاطلاع على تجربة التعليمية الأمريكية والتعرف على الولايات المتحدة مشيرا إلى أنه يعد من بين المراكز المماثلة للركن الأمريكي الموجود في كل من تونس العاصمة وسوسة كما أكد اهتمام الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب بدعم فئة الشباب وتعزيز فرص التعليم وفق قوله في تصريح الذي ونفهم
10: Well, first, it's an honor to be here in Karawan.
11: أنا فخور جدا باش نكون لهنا اليوم في القروان لافتتاح هذا المركز وهو مركز شبيه بالمجهودات الأخرى التي قامت بها السفارة الأمريكية في تونس وفي سوسة من خلال المركز كما هكا الطلبة والشباب نجموا تعرفوا أكثر عن الحضارة الأمريكية والتاريخ الأمريكي والثقافة الأمريكية وبصفتي مبعوث خاص للرئيس دونالد ترامب حاب تقول لكم للرئيس ترامب مهتم ياسر بالتعليم والتربية والشباب أيضا. وأنا سعيد جدا مرة أخرى باش نكون هنا في قروان. يعني هو مركز ممتاز ومجهز بتقنيات الاتصال عن بعد، وباش يمكن الطلبة والباحثين والأساتذة بالتواصل مع نظرائهم في الولايات المتحدة، وأيضا معناتها ناس مختصين في الثقافة وفي العلوم. وأنا واثق أنه باش يكون يعني مركز مهم ونافع للطلبة في مدينة القيروان وطلبة من جميع أنحاء تونس.
9: وفي الشأن الدولي، المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفت تفيد بأن مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيحضران اجتماعا متوقعا مع إيران في الدوحة غدا الثلاثاء، مضيفة أنه على هامش المحادثات رفيعة المستوى ستعقد محادثة فنية لمناقشة مذكرة تفاهم. ومن جهتها، وزارة الخارجية الإيرانية تنفي اليوم تقارير الإعلامية الأمريكية التي تحدثت عن اجتماع بين فرق فنية إيرانية وأمريكية في الأيام المقبلة في قطر لمناقشة تنفيذ مذكرة التفاهم الرامية إلى وقف الحرب. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع كامل فريق ناس الديوان.
12: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
13: 9.2.
12: ناس الديوان

0: من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: الخمسة وعشر دقائق، أهلا وسهلا ومرحبا بكم دي ناس الديوان، موعدكم اليومي كل يوم الخمسة لسبعة على ديوان فام صوتكم، مرحبا بكم وين ما كنتوا، شكرا على المتابعة. طريق السلامة للجميع وربي يكون مع كل حد قاعد يخدم تحت الشمس هذه الحارقة. نقول لهم إن شاء الله ربي معكم وربي يوفقكم وربي يحفظكم ويحفظ بلادنا العزيزة والغالية الجميلة نادية في الإخراج، إيمان العزيزة في الإخراج الرقمي، سامح مفتاح من قدم الميكرو، على يميني دائما وأبدا سيد عميد، توفيق ديدي، أهلا وسهلا
2: أنا، لكن ديما نقولوا جاتنا باللطف، يعني راه 10 درجات اقل من الموجود في اوروبا.
1: صحيح،
2: احنا توا 10 درجات في السخانه هذه كل خاطر رسونتي، فما شويه رطوبه هذاك علاش نحسوها برشا، اما راهي 10 درجات اقل من اوروبا. المانيا ولا يدوروا بالسيارات الاطفاء ويرشوا في العباد، يعني صحيح. في الطرقات، يعني صحيح. الامور ولات قاتله، 44 و45 في اوروبا راهو معنا مش مستنسين بها هم، حتى العباد ما عندهاش كلمات زرات. دونك ديما ان شاء الله باللطف وان شاء الله هاو نطمنك، انا نهار جمعه باش تبرد
1: ان شاء الله،
2: نهار جمعه باش تبدل الهواء من الشمال
1: ان شاء الله،
2: ونرجعوا يعني لي تمبيراتور معقوله جدا
1: ان شاء الله تبرد شويه.
2: اخر نهار ونهار خميس.
1: مرحبا بك سيد العميد، دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي، اهلا وسهلا، مرحبا.
3: اهلا وسهلا صباح،
1: اهلا بالدكتور.
3: اهلا سيد العميد، كابتن نوروزه، نادي وايمان، وتحيه للساده المستمعين، وان شاء الله ربي يلطف بينا. اي وفاروق، فاروق ولدي معايا اليوم في الغدوة،
1: فاروق العسلي،
3: فاروق عمر العسلي، فاوكا ذاكش بحدا نادي
1: عسلي فاروق براتول لي ربي يفضله لك،
3: تحية السادة المستمعين كل تحية.
1: مرحبا بيك دكتورنا ابن سينا، قال لكم الدكتور الفايدة تشربوا برشا برشا برشا ماء، راهي هيدراتاسيون مهمة برشا، فوالا الماء هو الدواء، ما تنساوش سورتو الصغار والكبار اللي ما يطلبوش الماء، هكا حفظت انا دروسي من عند الدكتور كيف كيف الهيدراتاسيون، راهو حتى بحاجة مبلولة شوية ديما حاولوا تكون في الكهرباء زيد هوي، والكهرباء ما تقولش عندي كليماتيزور، ان شاء الله طريق السلامة للجميع. طلياني اهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا بك طلياني.
4: الحمد لله سيد العميد، دكتور الغالي،
1: نورس شوكوماكو،
5: شوكوماكو
1: خيوة
4: نادية إيمان، فاروق يا فاروق وينك، ورينا
1: فاروق
5: فازا
4: بيك عسيلو. بون اشربوا الماء، ماء بركة، الاخرين خليهم بعد مش باين الاخرين،
1: فيهم برشا سكر يا قال الدكتور، فايدة في الماء،
3: فيهم برشا سكر ويعملوا ديزيدراتاسيون،
4: برشا سكر،
3: نحكي على الجوع،
4: ها
3: متحكي على جوع انت
4: يا ولدي على اسم هذه جمعيه الجوع، احنا والله نعاني منها بواحد البحر،
1: اي
4: والله بربي يا حبي الجوع يا حبي الجوع، هزوا ساك معاكم وحطوا الجوع،
2: الشيخ الشيخ وكان يطيشوا على شباكهم،
4: يطيش من الشباك، والصباح نبداو غادي في الحومه الكزاز تاع،
1: صحيح صحيح،
4: الزجاج
1: ولكنك نهار تفجعت لو كزيز
2: ايه مقبل تطيش في الالومنيوم تاو ولا تطيش في الدبابز بالله، هذه غريبه راهو،
1: صحيح
2: تاو الاخرى ما تضرش، هي خفيفه، اما الدبوزه راهي نجم
4: والله تفكرت كرب مروح
2: هكاك،
4: وفما يقدوا في قنطره تو في نيتنا احنا، يقدوا في قنطره معناها في اللي تو في عود عندهم ضوء بالكسكات بشي الضوء نتاعها، عاد ما نمشي بشوي بشوي والله يحسب لك 10 بونتات يا والله يا عزر قلت يا عميد فينك
2: ليه والله ما حبوش يفهموا، ما فهمتش علاش
4: 10 بونتات كلها اكل السواق الابيض، فهمتي مش
2: يا والله حاله يعرف
4: بحذاك الحشيش، ريتك الحشيش هذاك على الاصفر، معناه تصور انا وحدي
2: والله ايسونس على حالي،
4: لا لا تصور البارح صار تحريقه غادي ويا فيس ميكو 50 فواتور في لانديان، واحنا ماشيين بشويه حتى نتصور،
2: ما عندك كنت تمشي، عندك كنت تمشي
4: الله يهديكم، بارح كورس بونسويت،
1: ربي ربي يهدي الجميع، نوروزة الجميلة غزلتنا، أهلا وسهلا مرحبا،
5: أهلا بك سامح، تحياتي لك، تحياتي لك في الحضور سيد العميد دكتور كابتن ند وأمونة، نسلم على اسمه فينا الكل داخل وخارج حدود الوطن، على رأسهم الكتيبة، وحاجة أخرى زادة ما ننسيوش باش نقولوها بربي اللي بشي وبشي عمو في البحر وكل، ما تنسيوش يكل ميكلة وكل الفازات اللي تاكلوهم وكل الفضلات بربي، معناها خليو ساشي على جنب، ما ترميوش في الشواطئ، راو ما يجيش راو عيب هكاك، الناس تمشي لأي شاطئ يعني سبحان الله، تجي ويبدا حافين ساقو، تجي في حاجة تنجم تجرحو، وفوق هذا الإكزيز كما قلت كابتن، وفوق هذا الكل النظافة بحد ذاتها، علاش هكاك شواطئنا نمسخوها بالفضلات نتاعنا، ومن بعد نقولوا كيفاش وعلاش، دونك اللي باش يمشي يتفرهد واللي باش يعوم فرد وقت ساشي على جنب وينظف ويهز معاه ويرمي في البحر،
1: أتعس من هيك

0: أتعس من هذا. أنا سيدة المخرجة تقول لي نادية ولاو يحفروا يحطوا كيما الحطب في الرمل يشعلوا نار باش يطيبوا باش يعملوا براد التاي يغيروا ويخليوا النار شاعلة ويروحوا.
1: لا لا
0: معناها شفنا منكم كل شيء كل شيء شفناه.
1: الحضارات الحضاره لازمها تتعاود من جديد نعاود نبنيو المجتمع نتاعنا من الاول من المدرسه والعائله بالحق والمجتمع المدني خاطر بعدنا ياسر كابتن بعدنا.
0: هلا قبل ما نبداو البرنامج عندنا افي دو ريشيرش فما شكون ضايع نورز دونك ماذا بينا نقولوا نحكيوا على سي طارق الحجام
2: 79 سنه يسكن في جان جوريس تونس العاصمه مكان العمل نهج ألمانيا تونس العاصمة مفقود من نهار الخميس 25 جوان من مع الخمسة متاع العشية. الرجاء من كل من شخص يشوفه وإلا يعرف علي أي معلومة يتواصل على الرقم 98-176-905 نعود 98-176-905 تصويرته هاي موجودة في اللايف ستريمينج باج فيسبوك ديوان اف ام وشانيل يوتيوب ديوان اف ام. لكل شخص يتواصل هكا يشوف عليه أي يشوفه وإلا يعرف علي أي معلومة يتواصل مع الرقم اللي ذكرني 98-176-905.
0: فلا ونحب نطلب من الكتيبة من كل حد قاعد يتابع فينا بربي بارتاجيو التصويرة باش نعاونوا عائلته. أنا ما وليناش في هالزمان كي نسمع لي حد ضايع وعنده ألزهايمر وقول الحمد لله بكشي ذا خاطر ضيع الدار. سيد سي طارق الحجام لباس عليه عنده ألزهايمر ولا عنده حتى مرض
1: مشكلة
0: دونك اي سو بورت بيان. هذاك علاش نزيدو نخافو اكثر راه كي بدا ما عندوش الزهايمر نخافو من لي زاكسيدون من لي براكاج من غيره. يفضلكم اللي يعرف عليه اي معلومه يتصل بالرقم 98-176-905 وان شاء الله عائلته تلقاه في اقرب الاجال. انا سيدي اخبار اخر الحقيقه وجعنا الكل ولاد معهد الصحافه علوم الاخبار
2: كيو على وفاه مدام هاديه كربول الله يرحمها موجوده تخدم في معهد الصحافه علوم الاخبار. الحقيقه تعدينا براتيكمون الاجيال الكل معاها كانت ديما تسهل لنا في مهمتنا في الماتريال في غيره. الحقيقه عز الناس ان شاء الله ربي يرحمها الناس كل اولاد معهد الصحافه وعلوم الاخبار توجعنا على وفاتها ان شاء الله ربي يرحمها ويجعل مثواها الجنه بالحق والناس راهي تمشي وتخلي فعلها والناس كل اللي يجبد اسم ما يحكي عليها بالبيهي وقفت معانا عاونتنا في برشا حاجات سهلت لنا خدمتنا وقرايتنا ان شاء الله
0: ربي يرحمها. مدام هاديه كربول انا شفتها ثلاثة أربع شهور تالي كنت موجودة في معهد الصحافة وعلوم الإخبار. قديش ما أحلاها كي تفرح بينا كي تقولنا كبرت وفخورة بيكم نشوفكم ونقول هذوما أولادي اليوم يخدموا في الإعلام. هي وجه من وجوه معهد الصحافة هي عرسة كانت من العرس في معهد الصحافة كانت مدام هادية ومدام سلوى إن شاء الله ربي يعطيها طول العمر والصحة زوز نساء هذوما كانوا أماتنا في معهد الصحافة كانوا بلغتنا نقولوا يسلكوها لنا حتى كي عندك مشكله مع استاذ تمشي تكلم حتى ما تعرفش شنو تعمل كي ترجع من بعد على اوراقك. ان شاء الله ربي يرحمك مدام هديه ماتت بعد صراع طويل مع المرض ان شاء الله ربي يرحمها وربي يصبر عائلتها الكل فقد على كل اولاد معهد الصحافه وعلوم الاخبار. ان شاء الله ربي يرحم مدام هديه وان شاء الله ربي يرحم ذويكم الكل اللي توفوا والناس اللي قاعده تسمع فينا. باش نوخروا شويه ضرب البارح خاطر عندنا تليفون نستناو فيه من ايطاليا باش نحكيوا على الفيديو اللي هزت مواقع التواصل الاجتماعي التونسي اللي كان موجود في إيطاليا وكانوا يضربوا فيه توينسا كيفما التونسي اللي فما أشتاك توا يدور اسمه راني خوكم خاطر هو يضرب فيهم يضربوا فيه وهو يقول لهم راني خوكم. احنا تواصلنا معه تحصلنا عليه موجود في مركز الأمن في إيطاليا وتوا فقدنا الاتصال بيه باش نحاولوا نوخروا ضرب البارح الى ان نتحصلوا على سهيل قلنا شنو اللي صاير بالضبط. دونك نمشيو سان ترانزيسيون لي توب اكتو
2: top actu. الاثنين 29 جوان 2026 ومن استوديو هديون اف ام في تونس نقدم لكم اهم الاحداث اللي صارت في نهاية الاسبوع وتوا 25 دقيقة. رئاسة الحكومة تعلن عن التوقيت الاداري الصيفي. بكالوريا 2026 اليوم اكثر من 50 الف تلميذ يجتازون دورة المراقبة. إرشاد المستهلك تدعو للتثبت من مدى مطابقة الطماطم المركزة المتداولة بالسوق للمواصفات. للمقبلين على الزواج توصيات من وزارة الصحة للوقاية من الأمراض المعدية والوراثية. بلدية تونس توفر فضاء وقتي للتجار المتضررين من حريق سوق سيدي عبد السلام. ديوان الأسرة والعمران يطلق حملات جهوية للتوعية بمخاطر الإدمان. شركة النقل بتونس تضرر عربتي مترو إثر تعرضهما للرشق بالحجارة. 1 جويلية إجبارية امتثال الشركات لتركيز أجهزة تسجيل عملية الاستهلاك على عين المكان. الحماية المدنية إطفاء 139 حريق في يوم واحد. بلدية تونس تزيل أكشاك فوضوية بمحيط 3 مستشفيات بالعاصمة. حملات متواصلة لتنظيف الشواطئ بعدد من الولايات استعدادا لذروة الموسم الصيفي. ونختم بسليانة ووقفة احتجاجية بسبب الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب.
0: توب أكتو. منظمة إرشاد المستهلك تدعو للتثبت من مدى مطابقة الطماطم المركزة المتداولة بالسوق للمواصفات. ما هي مواصفات؟ قالت منظمة الدفاع إرشاد المستهلك.
2: وين دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك كافة الهياكل الرقابية إلى التحرك الفوري للتثبت من مدى مطابقة منتجات الطماطم المركزة المتداولة بالسوق للمواصفات المصرح بها، ووضع نتائج الرقابة هذه على ذمة الرأي العام بكل وضوح وشفافية. وعبرت المنظمة في بيان لها اليوم الاثنين عن بالغ انشغالها إذا ما يتم تداوله بشأن وجود تفاوت كبير في جودة منتجات الطماطم المركزة المعروضة بالسوق، وما قد ينجر عن ذلك من مساس بحق المستهلك في المعلومة والاختيار السليم. وقالت اللي مؤشر البريكس يعد معيار فني يقيس نسبة المادة الجافة والتركيز في الطماطم المصبرة، وهو أحد أهم المؤشرات المحددة لجودة المنتوج. وأفادت اللي المعطيات الفنية تشير اللي إنتاج كيلو الطماطم المركزة بتركيز 28 بريكس يتطلب كمعدل 7.2 كيلوغرام من الطماطم الطازجة، في حين اللي الانتاج بتركيز أقل يتطلب كميات أقل من المادة الأولية، وهو ما ينعكس مباشرة على الكلفة والجودة.
0: بي حسب ما فهمنا شوية واحنا من منظمة إرشاد المستهلك أنه فما أنواع متاع طماطم مركزة يستعملوا في أقل من 7 كيلو طماطم، ما نعرفش أنا في إطار تحيل في إطار غيره منيش فهمة. أما المستهلك دكتور فيش يثبت من يمشي يعرف هو الجودة متاع الطماطم اللي قاعد يكفيها؟
3: اليوم إذا بي ننشد منظمة إرشاد الدفاع عن المستهلك
0: إرشاد
3: كيفاش عرفت لي هما أقل من 7 كيلو؟ بالحق
0: فلا
3: معناتها كيفاش عندها هي اللي موين دو فوار لا كونسنتراسيون.
0: المنظمة تقول يأتي هذا البيان على إثر التصريحات والمعطيات الفنية المتداولة بخصوص صناعة الطماطم المصبرة في تونس فقط. هذه الجملة اللي شفناها في البلاغ.
1: ثم حاجة بالعين.
3: لا المواطن ينجم يعرف. أيه. كيفاش يعرف المواطن؟
0: ولا.
3: كونش إذا كان تبدأ ديلوي
1: إيه كولور متاحة فاتحة باش
3: فمتي فاتحة ومية معظم ماش دوب الكونسنتري
0: ولا سيتو.
3: هذو ماذا يلزم معناتها أجهزة مراقبة الدولة
1: بالضبط.
3: ما مش الإرشاد ولا شنو والمواطن فهمت وزارة التجارة من عاش كل اللي يلزم يثبت فيه
0: هيئة السلامة صحيح
3: ولا هيئة السلامة فما دي سونتر تاع كونترول تاع تو سكي أغرو أليمونتير في بالي موجود.
0: واضح. احنا حكينا قبل معك في الطماطم المصبرة قلنا على الأقل لازم يعرف المواطن ما لازمش تكون منفوخة.
3: هي هذاك لو ريسك انفيكسيو
1: هذه كومبوزيشن
0: كل الابيض اللي تلقاه
3: تبدا منفوخ هذه حتى لونها يتبدل. فهمت هذاك حكينا فيه. فهمت البوتوليزم هو معناتها الحاجه المخترة اللي تنجم تكون قاتله. الحمد لله تو نحن في تونس ما عندناش الحالات اللي ما سجلناهمش. فما حكايه تصديد زاد تيتانوس لحك الطماطم لازمكش تخليها معناتها كي تحل حك الطماطم تخليها شيء في الفريجيدير لازم تفرغها في
0: الوعاء
3: نتاع باللور
0: اي باللار مش بلاستيك
3: ميسالش حتى بلاستيك سيرتيفي نتاع نهارين ثلاثه ما يقلقش في الفريجيدير مي اون توكا مش الحكه نتاع الطماطم بيدها
0: فوالا
3: ولو ريسك انفيكسيو اما الكونسنتراسيون هذايا بصراحه باش نقول لك يلزم معايير معناتها واضحه وعباد كي دوز لا كونتيتي شنو اللي يلزم يكون فيها شنو المواصفات معناتها ماهيش منظمه باش تفيق معناتها
0: فوالا
3: هذه سي حاجات دوزاج كونتيتاتيف.
0: اوكي فهمت. انا توكا النصيحه ما هذيا ماهيش متعلم بين نصيحه نتاع مرات تونسيه اللي عائلته ماهيش كبيره خذوا طماطم برتل مش لازم تشري حكة طماطم بوكيلو باش تقعد اكثر وقت عندك في الدار. حاول قد الاستهلاك نتاعك كي ما تستحقش انت طماطم برتقال بوكيلو مش لازم تاخذ طماطم بوكيلو على اساس انت رابح هكا شويه فلوس وقت اللي باش تقعد اكثر وقت في الدار الريسك نتاع الانفكسيون باش يعلى.
3: اي بون معناتها سي بيريسابل معناتها في الاخر معناتها عندها اون دوري دو هما قبل كانوا تيمو خاطر الزيت هذا قبل كانوا الطماطم والهريسه يحطوهم في حكوك ويغطسوهم في زيت الزيتون
0: يبداو
3: هكا ولا صحيح توا زيت الزيتون ولا غالي ياسر
0: والله
3: فهمت ما عادش ينجموا دونك تقعد طماطم هكاك عندها معناتها مده معينه لازمك تستهلكها من المستحسن نستعملوا الحكوك اللي قلت لك بورتل ولا حتى الحكوك تاع الهريسه الصغار هذوكم
0: معناتها
3: فونكسيون
0: تيجور تستحق
3: كيما توا ما عادش نجموا نشريو بالكيلو زوز كيلو غلا نشريو بالكعبتين ثلاثه على خاطر غلا وعلى خاطر باش ما يفسدوش فهمت
0: واضح دكتور سيد عميد
1: وكي يقول لك انا في يوم من هذايا باش يضعف وباش يزيد تمتين البيع هذا نقول لك عليه
3: يبقى جاي
1: بخير
0: مع السلامه
1: اسمع يا اللي يدور في البلاد يفيق بكل شيء انا نعرفها وين قاعد الطماطم وين هي في الوطن القبلي في سيدي بوزيدك ولا باهي احنا بقداش نشري في الطماطم مش ب 3000 تعرفش بقداش نشري عندها الساعه من اصعب من اصعب واكثر الزراعات تطلب فلوس ال 100 جرام زريعه الطماطم تعرفش بقداش كابتن عادي بها كل عام ب 12 مليون باش تفهموا اي هي باش تعرف فلاح شي قاسي الماء والملديو الدواء تاع الملديو اسمع وبقدش ياخذوا بعده الفلاح في دوائر الماء اسمع قليبيا ب 150 مليون
4: قالوا لي مره خمت
1: فرنك ب 150 هاني قلت لك تعرف صاروا تو بطلوا الفلاحه بطلوا هاني نقولها لك تحمل مسؤوليتي انا ندور ونتكلم معاهم راهو بطلوا يا كابتن ليش لاني يقول لك انا سلعتي والعذاب وهذا كل
0: الفلاحة بطلوا ما عادش يزرعوا الطماطم
1: بطلوا يا ولادي اسم الاتحاد الفلاحين تقول لكم وشوفوا البرامج اللي قاعدة تعدى كرهوهم في الواحد شو 150 فرنك به سيدي ميسيرش 7 كيلو ما قلتوا 7 كيلو ولا 7 كيلو في 150 فرنك قد يجيو كابتن
4: 7 و 5 35
0: دينار و50
1: ايش بها ب 4500 برا قول تو الضو وترشنوا والحكة يا ولادي يروا الشيء بعيد على بعضه شيء بعيد على بعض تقول له شوف اذا كان اليوم عاون نقولها لك كابتن لو سيكتور بريمير اللي هو الفلاحه مانيش باش نفيقوا على واحنا تو اذا كان سناك عبد البطيخ هذاك وصل ب 10000 فرنك تدخل في يدك اي تعرفش باش يصير هذا كل اضرب لازم تو عاون نقولها على مسؤوليتي اذا تو الدوله التونسيه ما تقفش للفلاحه رانا باش راهو اللي باش يصير ما عندك حتى فكره راهو اللي باش يصير اكلف لانه الحلقه التعبه في الموضوع هذايا مش تاخذ في حقها الناس بطلت خاطر ما عادش يصور راهو كان الراجل يتكلم تو يعيط يقول له راهي البطاطا باش تولي ب 4000 اذا كان تو ما قبل ما صور تو يا جماعه انجو خيرات ربي بطاطا ما لقاوش وين يصرفها كيفاش يعملوا فلاح ايش يعمل
3: يبيع بالرخيص
1: يا ريت كيفاش لكن اللي عنده تو هذيك الطريق كيفاش الحلقه المفقوده المضرور فيها هو الفلاح في كل شيء راه في القوارص وفي الدقله وفي الخضره وفي الطماطم وفي في القناريه في كل شيء يقفوا مع الفلاح يهديك بربي
0: يقفوا مع الفلاحة راهم تعب نمشوا الموضوع الموالي
2: نحكيوا على بلدية تونس اللي أعلنت توفير فضاء وقتي للانتصاب لفائدة أصحاب نقاط البيع المتضرة من الحريق اللي انشب بالسوق البلدي سيدي عبد السلام باب سعدون واللي أسفر عن حالة وفاة وأوضحت البلدية في بلاغ لها اللي استغلال الفضاء هذا الوقت باش يستمر حتى إتمام إجراءات تهيئة السوق من جديد ونعت البلدي المواطن عبد العزيز كوشار اللي وفاته المنية الله يرحمه اثر الحريق اللي جد نهار لحد 7:30 متاع الصباح.
0: بلاغ وزارة الداخلية يقول تعلم وزارة الداخلية ان وحدات الحماية المدنية تمكنت صباح اليوم الاحد 28 جوان 2026 من السيطرة الكاملة على حريق اندلع في حدود الساعة 5:55 6 غير درج بدا الحريق هذايا في سوق سيدي عبد السلام في العاصمة وقد دفعت الحماية المدنية فور تلقيها الابلاغ عن الحريق بثمانية شاحنات اطفاء وسيارة اسعاف مدعومة باطارات واعوان ونجحت في السيطرة على النيران ومنع اتساعها للمباني المجاورة حيث تمت السيطرة عليها نهائيا في حدود الساعة 7:30 ساعة ونص باش تمكنوا من اطفاء الحريق هذا وقد عثر اعوان الحماية المدنية على جثة آدمية اثناء التبريد بمكان الحادث وتتولى الوحدة الامنية حاليا بالتنسيق مع النيابة العمومية التحقيق لتحديد اسباب الحريق هذا وتواصل وحدات الحماية المدنية التمركز بالموقع لتأمين الحراسة الوقائية ومنع تجدد النيران نظرا لارتفاع درجات الحرارة حريق هائل في سوق سيدي عبد السلام وتوفى شخص بعد الحريق إن شاء الله ربي يرحمه طليني
4: والله شو هذا سوق قديم
0: قديم برش اي
4: ان شاء الله ساعة البروفيزور اللي إنه ديور با مشي زوم بلاصة ان شاء الله ما يقعدوش غاديك هذا من ناحية من ناحية أخرى وقت نقولوا سوق ونقولوا فضاء عام ونقولوا فما وسائل وقاية
1: وأطفاء.
4: بارك الله فيك. معناه كان قبل
3: تيوريكمون
4: ولا كان قبل الأسفيرانس حتى مازالوا يكونوا وقت مش نعملوا كونترا. أول حاجة شوفوا الإكستنكتر الطفي، أول حاجة نطلبوها هو الطفي. وشو اللي يصير حتى كي واحد يصير لاكسيدون دكتور فما لي بريمي سوان ولا هي مو لي بريمي سكور اللي هما يكونوا موجودين ولا دونك لا رقابه لا حد شيء. اخويا اللي توفى الله يرحمه وما وراه الحالة ذي مش في السوق ذيرة وفي في كل الأسواق وندوره كان تلقاه وانتوما معناه إكستنكتور ولا حاجة ولا دو ولا تروى أنكاد أنسوندي ولا يزن بان
1: غريبة ولا
4: غريبة والله يرحمه ينعم ومفهم غريبة والله العظيم
1: كراس شروط في تونس كابتن كراس شروط راه ما يعطوش ترخيص إلا إذا كان الحماية صح وتقول
4: حماية صح
1: في كل شيء في الحوادث ما تعطيك الترخيص النهائي إلا إذا كان الحماية صحت لك اللي أنت توفر عندك وسائل الأطفال الأولية مش عارف أسمع ترشح
4: حتى في القهوة سامحني
1: في كل شيء
4: حتى في القهوة
1: في كل شيء
4: إذا ما عندكش خروج واحد
1: إذا
4: ما عندك خروج اثنين ثلاثة باش يخرجوا اللي يقدر تفضل الدكتور
3: لا ماشي سيدي عبد السلام قديم هذا
4: قديم
3: برشي وكذا الشروط قاعدين يثبتوا هما كل
4: لا حتى حد يثبت
3: كيما المرشيات الأخرين كل يا اخي ما نعرفش ماذا حملهم فيه انت اللي زيد
0: سانكو سوق سيدي عبد السلام موجود سوق سيدي عبد السلام موجود من 1920
4: اهلا وسهلا
0: في السوق
4: اهلا وسهلا
3: نعرف
0: والولي الصالح هذايا
1: هو
0: سيدي عبد السلام
1: شنو شعل فيه ماليش
4: يمكن لوح وقرمود يمكن
1: في لوح
4: قرمود امين نفس عنف
1: كان حديد وطوله ما تشعلش وحيوته مش فيها شنو شعل ثم حاجه فصل شعل ثم حاجه فوفار شنو شعل بالضبط تو تحقيقات ظهر مش عادي
0: سيدي عبد السلام اللي هو ولي صالح جاء من زلتان في ليبيا دونك أصله راهو ليبي جاء وكان عالما وفقيها اشتهر بتدريس العلوم الشرعية والدعوة إلى الإصلاح أسس الزاوية وليت بعد من أشهر مراكز العلم في المنطقة في نفس بلاصة السوق روا هذيك كانت زاوية موجودة ويجيوها الناس اللي تطلب في العلم من كل أصقاع المغرب العربي مش كان من تونس من بعد تسمى السوق هذايا باسمه هنا يقولوا لقينا شخص وحيد مواطن وحيد كان موجود وتوفى الله يرحمه يعني السوق هذيك الكل فيه عساس واحد بكبر السوق معناها شوف ممكن كان جيت فما أكثر ناس راهو فيقوا راهو علموا راهو اللي هو تلقى مسكين كان راقد وتوفى على عين المكان والمهم قلتوا أنت طليان قلت سوق بالكبر هذيك ما فيش حتى وسائل نتاع لي برومي سكور في السوق هذا يطرح أسئلة كبيرة برشا
4: كلهم قاوي
3: كلهم
4: ولي بواد دو نوي
3: كلهم هكاك
4: ما عندهم اونتري وحده وسورتي وحده كما صار في سويسرا انا شقدش بيت ما معليش مش دونك توتي هيرفار سميح توتي هيرفار الحق
0: فوالا شنو شروط السلامة اللي موجودة نورس باش نعرفوها بعد الفاصل
5: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
6: publicité سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة

0: من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: مازال نحكي على حريق سوق سيدي عبد السلام وفي الألام راو كيف نحكي على المواضيع هذية. أول حاجة راو المعلومة ثم الإرشاد للتوقي، ديما احنا في الاعلام كيف نحكيو باش نعطيو المعلومه الصحيحه واحد ثم باش نقولوا هيت شنو اللي نجمو نقولوه ولا نعملوه توقيا من حاجات هكا في القدام. قلت انت يا كابتن ويني شروط السلامه في السوق هذا تيوريكمون كما قال الدكتور لا تيوري، شنو تقول القاعده، شنو شروط السلامه اللي لازم تتوفر
2: اذا كان السوق منظم ويعمل بصفه قانونيه؟ فانه الجانب نتاع الحمايه والوقايه من الحراق يكون اهم البنود نتاع كراس الشروط، منهم توفير مطافة حريق صالحة للاستعمال ومراقبة دوريا، وجود مخارج نجدة وممرات تبقى مفتوحة وغير معطلة لتسهيل الإخلاء، احترام شروط السلامة في التمديدات الكهربائية ومنع التوصيلات العشوائية اللي تعد من أبرز أسباب الحرائق، توفير نقاط مياه وإلا وسائل أولية لإخماد الحرائق عند الاقتضاء، منع تخزين المواد القابلة لاشتعال بكميات أو بطرق غير آمنة، وضع مخطط للإخلاء وتسهيل وصول شاحنة الحماية المدنية عند الطوارئ، والحصول على شهادة وقاية من مصالح الحماية المدنية بالنسبة للفضائيات والأنشطة اللي يفرضها القانون بعد التأكد من استيفاء شروط الوقاية من الحريق وإلا الانفجار وإلا الفزع.
1: سيد العميد، لا دقيقة، توا نقول الشروط هذه زي ما تتوفر باش تكون كراس الشروط مستوفات وناخذوا الرخصة. اي الرقابه والمراقبه بعد
3: اي فما اخطاء
1: فاين عملت هذي الكل نجم نعملوا رواني
3: هي اللي قلت لك هي
1: بعد عام وعامين وعشرة وعشرين كيفاش الرقابه
3: اخلالات بالجمله وزيدها كلمه اللي في الدول المتقدمه كل اللي شفتهم يعملوا فيها في تونس حالات نادره جدا هي العمليات البيضاء تجي الحمايه نهار تقول راي سيدي تو باش يمثلوا سوق شحال
1: صحيح
3: البقعه يقولوا احنا مساحة كبرى والله اللي قدر تصير نعملوا عملية بيضاء باش نشوفوا ترى تم الإخلاء بصفة سلسة وكذا ولا في العالم كل ما عمل به في تونس كنا نعملوا فيها قبل 2011 كنا أنا بدي كنت في اللجنة الوطنية مجابة الكوارث وكانت الحماية تعمل فيها رسميا توا ما عاش نسمع بها قد نكون غلط قد نكون في باليش لكن في الإعلام ما عاش الرأى في عمليات بيضاء اللي هي أساسية باش نعرفوا قدراتنا
1: في بالي موجوده راه عمليه بيضاء
3: انا ما قلتش
1: انا بلاصة.
3: قبل نتذكر اللي هي كانت
2: المدنيه
3: انا تو لازم نجربوا مراكز تجاريه نجربوا اسواق أي. والرقابه
1: نبدلوا
3: الرقابه اسمع بصراحه سامح تو الحقيقه خلينا نقول له معلاش كان مش قدول ناكل مزدوا على روحنا ما نصلحوش اسمع لو كنترول في جميع المجالات في تونس نقص في جميع المجالات توسعنا احنا نتكلم اختارنا من الحكومه والدوله كل شيء احنا ما عادش نحبوا نخدم الحقيقة احنا ولينا عندكش عندي برا مخفت خاطر الحقيقة نشوفها بارتو الحكاية دي كاني ثم حاجة تراجعت انا كن نخدم راه يا كابتن كن نخدم فهمتي توا مع الأسف انا ملاحظ وهذا بعين مجردة ومتأكد اللي يسمعوا فيها كل راه موافقيني احنا السبب التوانسة رانا ما عدناش يخدموا كما قبل
1: منا فينا
3: منا فينا يا اخويا اللي يحطوا فلاسة ماذا بي يقعد في الدار وتجي الفلوس
1: واضح به نمشيوا للخبر الموالي. توصيات من وزارة الصحة للوقاية من الأمراض المادية والوراثية للمقبلين عن الزواج
2: وإن شملت حزمة النصائح توصيات خاصة بفترة ما قبل الزواج وأخرى تتعلق بفترة الحمل وما حوله وإن دعت المقبلين على الزواج دون استثناء إلى ضرورة القيام بالفحص الطبي السابق للزواج حماية للقارين والخلف من الأمراض المادية خاصة المنقولة جنسيا كتعفنات الأعضاء التناسلية والتهاب الكبد الفيروسي بي وفقدان المناعة المكتسبة وحماية للخلف من الأمراض الوراثية والخلقية المعيقة واللي تثقيفهم وتهيئتهم لحياة أسرية منسجمة
1: حماية للخلف معناها للصغار اللي جايين
2: إحاطة للقارنين علما بما يتعلق بتنظيم الولادات وتوعية المرأة بأهمية مراقبة الحمل وضرورة تلقيحها وأبنائها.
1: واضح دكتور
4: أي مهم بصراحة بصراحة مهمة ما يلزمش تكون في توصيات يلزمها لقانون يلزمها لقانون معناتها كي باش تمشي انت باش تعرس يلزمك معناتها تهز الوثائق نتاع سيرتيفيكا ميديكال اللي انت معناتها العدسه هذه ما مثلش اشكاليه مرفوق بالتحاليل المطلوبه
1: صحيت
4: باهي واللي اهم من هذا
1: سيرتيفيكا ندبروها راه
4: باهي واللي اهم من هذا
1: اي
4: واللي اهم اللي هو مرفوق يلزم التحاليل والليزيكزاما والفيزيت ميديكال يكونوا بريزون شارج من الدوله التونسيه يلزم تحب تنحي هالفليو هذه كل خط علاش انت شنو المهم في ذي كل خطة وهم تكلموا دي مانير لارج وسيفين تاع الجروسيس هذا هو لو بيلون برينوبسيال يتسمى ما قبل الزواج هذا هو يحمي من برشا كوارث أهمهم الأمراض المنقولة جنسيا معناتها هي قالتهم بالعربي التهاب الكبدي معناتها ليباتيت ليباتيت بي اسونسيلمون لو جو زاد على ليباتيت سي اللي تنجم تعدى بالبروسيد دون تنجم تعدى فما عباد ينجم يقول لك تعدى باغ فوا سيكسويل السيدا السيفيليس وفما الامراض الاخرى اللي ما يظهروش عند المراه كيما الكلاميديا كيما برشا امراض اخرى يلي يعطيو لانفيرتيليتي العقم الونتير هذا فولي الفولي الثاني كي يبدا فيهم واحد من الطرفين ما يجيبش صغار مهم باش القرين يعرف قبل ما يعرس وياخذ ديسيزيون تاعو
1: معناتها
3: يواصل
1: فهمت
4: دونك وهذا الكل كي تاخذوا انت اون شارج كدوله من الاول راك تمنع منك التريتمون تاع
1: الدكتور البيلون هذايا قداش سومو باش نعمل انا بيلون كامل وقديه
4: قديه
1: يعمل سوم
4: سا ديبون هاو باش نقول لك حاجه خلينا نتفاهموا ساعه شنو اللي باش نحطوا فيه نحن
1: اعطيني بالنسبه لك شنو اهم حاجات فريمون اللي يلزم يكونوا موجودين في البيلون هذا وقديه سوموا للمقبلين على الزواج
4: خاطر نجي نقول لك مثلا ليباتيت بي والسي كلاميديا نحكي لك شنو تنجم تعمل كل تحليل وحده
1: اي
4: كل تحليل وحده وكيما نقولوا كل تحليل ب 50 60 دينار
1: ديجا توا احنا عندنا 180000
4: اي ما لا وفما حاجات اخرين فهمت نقولوا نقولوا في اللي 300 350 هذا كل انت تنجم تلوجوا بحاجه بركة مثلا باغ اون بي سي ار ملتيبلكس مثلا
1: أي.
4: اللي تسوى 200 دينار معناتها سا ديبون يلزم يلزم يقعدوا الاطباء والبيولوجيين ويحدوا القائمه هذه اما اللي اهم من هذا يلزم يكون رومبورسابل من الدوله ما يعملوش المواطن على كيس وبتشجع أنت المواطن باش يعمل بيلون ساعة وباش ينقص الترافيك وتبدأ الأمور منظمة واللي ما يحبش يعمل في السونتي بوبليك تحل لافوا تاع لي زاسيورونس بريفي وينجم يعمل على روحه في البريفي معناتها علاش تحب أنت وكيما قلت لك معناتها لي بيلون دانفيرتيليتي زاد أنت اللي يجيبوا الصغار واللي ما يجيبوش خاطر الأمراض الوراثية اللي حكاوا عليهم الأمراض الوراثية راهو نشوفوهم كان مثلا كي يكونوا أقارب
1: راهو البلاغ خلينا نكملوا نقراوها كاملة يقول البلاغ يشمل هذا الفحص فحصا سريريا وبيولوجيا مجانا في المؤسسات الاستشفائية العمومية حسب الورقة الإعلامية اللي تلقات منها وكالة تونس أفريقيا الأنباء نسخة منها يعني فما فحص سريري وبيولوجي مجاني للمقبلين عن الزواج في المستشفيات العمومية
4: شوف تحب تعمل une politique de santé يلزمك تعمل remboursable par les assurances ou par la sécurité sociale point à la ligne فما عباد تحبش تمشي للسبيطار
1: صحيح
4: وفما عباد يقول لك التحليل هذا باش يقعد لي شهر ولا شهر ونص ما نمشيش وهو ما لقيتش هذا اكتيف معناتها شفت هذا اللي مجاني سانا با دوني دو ريزولتا او فيل دي زاني علاش اون شونج با دو بوليتيك انا هذا هو رايي في الموضوع تخلي كل واحد وين يحب يمشي ورمبورسابل باللي زاسيورونس نتاعو ولا بالسيكوريتي سوسيال ولا بالكنام ولا باللي هو تقولي انت الكنام ديجا هي ماهيش لاخي باش تخلص وي فهمت سماحة اللي تقول لي انت الكلام ديجا ماش لايق باش تخلص لي فارماسي وماش تخلص لي لابوراتوار والطب واحد وكذا نقول لك وي سي فري مي اذا كان تحب ان نحكي مانيش نحكي توا سور نحكي سور لو بلان ميديكال باش تعمل اون اكسيون ناجحه راهو يلزمك تسهل لاكسي وتعملهم رومبورسابل تقول له انت امشي للسبيطار فما فئات ما تحبش تمشي للسبيطار
1: صحيح ما انا واحده من الناس الحقيقه ما اكثر اصحابي كنت نقول لهم راه مشي للسبيطار بلاش يقول لك ما نمشيش نمشي نعمل حاجه
4: نمشي برق. نخلص بفلوس يقول لك
1: والتوعيه في هذا مهمه برشا خاطر كي تعرف اللي انت تنجم راه وتفهم فما عقم اللطف عليكم ولا لا عندك امراض
4: المنقوله جنسيه
1: وراهو فما امراض وصلح لي دكتور تنجم تداويهم بدواء في مرحله معينه من بعد راهو يكبر عليك المرض وما تعرفش عليه دونك قد ما تفيق بكري قد ما خير يظهر لي انا صدقوني اهم برشا من انك تعمل سالي وحلو في الساله الأمراض أنت مش تعرف روحك مريض ولا لا أهم من أي حاجة أخرى ولا نقص مليون من سوم الربا والحجامة برا حطهم في الدواء وفي التحاليل
4: ناخذوا إكزامبل سامبل مثلا جرثومة اسمها كلاميديا تراكوماتيس هذه ما تعطيش أعراض عند المرأة وكي ينقلها لها رجلها تعطيش أعراض طول العوام تنجم تتسبب في حالات عقم التريتمون تاعها يتاخو 10 ايام ولا 15 يوم دولا دوكسيسيكلين
1: حربوشتين
4: في النهار ولا تاخو فما تريتمون واحد اخر تريتمون مينوت تاخو 2 غرام وتسكر الموضوع
3: شفت من العقم حاجه فاهمه
4: شفت هذايا باش تكشفوا كان بالتحاليل لا تكشفوا ما يتكشفش كان بالتحليل هذا دونك انا الواج ديما نحكي نقول سهلوا لاكسي اعطيوا لا بوسيبيليتي للناس شجعوا الناس باش تمشي تعمل الفحص الطبي وتعمل التحاليل تاعها باش تقعد تقول له امشي للسبيطار بلاش فما فئات وطونكو سي با اوبليغاتوار كيما الامني ولا العسكري يعرفوا السيد العميد عسكري باش يمشي يكتب الصداق ولا امني باش يكتب الصداق عند عدول ولا في البلديه يقول له الرخصه نتاعك من فضلك
3: ترخيص الزواج
4: ترخيص الزواج تاعك تنجم تعملوا هذا في البيلون ولا في السيرتيفيكا برينوبسيال مي سيرتيفيكا ويكونوا التحاليل موجودين
1: التحاليل موجوده السيرتيفيكا موجوده راهي
4: اي بون ما نحبش ندخل انا في الحكايه
1: لا انا ندخل انا اقول نقول اللي صاير في تونس سيرتيفيكا نجيبوه
4: اي
1: نجيبوه من غير ما نمشيو للطبيب راه
4: دونك
1: مش نحكي على الطب الكل اما موجود
4: اي دونك نحن باش ناخذوا كي نحبوا نخدموا الدور الوقائي كي تحب تخدم الوقايه الصحيحه يلزمك تسهل لاكسي على العباد
1: واضح واللي كان يقول فيه الدكتور العسلي صدقوني اهم حاجه تعملوها قبل العرس اهم من الساله ومن الحجامه ومن الروبه ومن زيد بيت فطور مع بيت الساله ومن ناخو بيت نوم بسبعه ملايين في بلاصه خمسه ملايين صحتكم قبل كل شيء قرارات راهو اللي تاخذوها مبنيه على صحتك لاباس ولا لا اهم برشا من على القرض صبوه ولا ما صبوه
3: شيء يجنن اللي قال لك بحرب وشتين تنحي شبح العقم
1: مصيبة.
3: اللي نعرف وانا برصة حسوا في الحكاية دي ومية في المية راهو السبب بتاع العقم بتاع بعض الحالات منه
4: مش
3: هذا
4: أي
3: مش كل
1: واحد من الأسباب
3: بعض من الأسباب أما من بعد بشولي مصروف عشرات الملايين إذا مش مئات الملايين أنا نعرف شكون يصرف وش ينحيو حاولوا نحيو العقم على خاطر كامل الأول معناها خذوا هالثنية هذه انت ساعة ثبت في روحه ساعة ويا سيدي شنية 200,000 الله هاك بتصرف في ميات البلاين انتم على حكايه والله العظيم تاع 24 ساعه
1: وحكايه
3: ساعه تافهه مع حكايه فارغه وزماره وطباله والدنيا بتاخذ تخسر 200 دينار على صحتك وعلى مستقبلك مش حتى صحتك هكا تستخسرها في روحك
1: صحيح.
3: في عاد نحن قداش كنت 5000
1: 5000
3: وما يمشيش للطبيب 5000 بس سي جراف راهو
1: لا خلينا نقولوا الامور
3: خلينا نقولوا كلمه حقيقه تي اه ويسمع فينا حتى باش يعرفوا 5000 فرنك
1: في فتره نتاع برشا مقبلين على الزواج
3: دوري ولد 50
1: 60 اعملوا التحاليل اهم ما تعملوه في العرس ومن بعد نحكيوا على اللوكس والباقي
4: يلزم الفيزيتا والتحاليل يكونوا بريزون شارج من لي كيس سوسيال ولا رومبورسابل ولا من لي اسيورونس بريفي يلزم ولي قانون هذا بوان لا ليني اي كومبري لا فيزيت ميديكال
1: واضح فاصل ورجعنا
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
5: Publicité.
6: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في ديه نقول ولدي محامي متكلماني
7: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة
6: كي شد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال نقول رجل عمال
7: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وضنيه سماعته نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه هذاك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم
6: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاح مغدوة
8: www.hayat.tn Assurance Hayat Vivre serein

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: الخمسة وثمانية واربعين دقيقة. تحية لكتيبة ناس الديوان، ناس كل يتابعوا في ديوان اف ام، شكرا لكم، تحية لكم على المتابعة. باش نمشي وتوالي ضرب البارح.
3: ضرب البارح في ضرب البارح باش نحكيو على فيديو تم تداوله بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي في نهاية الأسبوع، عمل الحقيقة بوليميك كبيرة وجدل كبير لشخص لشاب اللي هو سهيل أصيل ولاية القيروان، عنده سنوات يعيش في إيطاليا، تعرض لضرب بطريقة وصفت بالوحشية. الحقيقة ما نجموش
2: هي وحشية،
3: ما نجموش نوصفه أكثر من هكا لخطر ياسر صادمة. ناس تفاعلت، ناس ما هيش فاهم عليش الطريقة هذيك، كانوا أربع أشخاص تقريبا يضربوا فيه بطريقة ياسر عنيفة وخايبة برشا. حسب المعطيات المتوفرة حاليا أنه صار نشب معناها خلاف بين سهيل والأربع أشخاص هذوما، وحسب المعطيات كيف كيف الأولية والمتوفرة أنه الأربع أشخاص هذوما يسكنوا بحذيه زادة في أصيلي القيروان زادة هما، ولحد الآن مازلنا ما نعرفوش أسباب العنف هذا وعليش وصلت الوضعية للحالة هذه. احنا تواصلنا معه سهيل كما ذكرت سامح في أول البرنامج، وكان هو وقتها عند البوليسية
2: ما عطاش تفاصيل
3: خاطر وقتها يدلي بيقوم بالإدلاء يعني بالشنو اللي صار بالضبط، وعلى أساس يتدخل معنا، لكن لحد الآن مازلنا ما تحصلناش عليه.
2: مش يضربوا فيه بالعصي ولا يضربوا فيه بالسكك، وجهه مش موجود بالدمومات. اللي سمعناه منه فقط يقول لهم راني خوكم، فما واحد يصوروا يضحك الاخر يقول ويجا نزيدوا نضربوه زي تصور بالقدا من هنا. يعني فيديو وحشي، والفيديو هذايا يخلينا نعاودوا نحكيوا على الارقام، ارقام التوانسه اللي فارقوا الحياه في السجون، ارقام التوانسه اللي تعرضوا للتعذيب، ارقام التوانسه المفقودين في ايطاليا من 2025 في 2026 من 2025 لليوم 226 سجين تونسي فارقوا الحياة داخل السجون الإيطالية من في عام برك، بينهم 9 توانسة الجثة متاعهم منبا ما عليهمش، ما فهمش حتى التصويرة. ثالث أعلى رقم يسجل على الإطلاق بعد عامي 23 و24. حالات الانتحار في 2025 76 حالة انتحار لتونسي في إيطاليا. عدد السجناء والموقوفين التوانسة في السجون الإيطالية 2186 سجين بينهم 13 امرأة. ثاني أعلى جنسية أجنبية في إيطاليا هي الجنسية التونسية في إيطاليا.
3: حسب منظمات العدل الإيطالية،
2: حسب وزارة العدل الإيطالية، منظمات حقوقية كما أنتيغوني كما هيئات رسمية كما ضامن حقوق السجناء تقول راهو اليوم فما ارتفاع حاد في معدلات الانتحار داخل السجون الإيطالية، والتقارير والتحذيرات الصادرة على الجهات هذه تجمع على أنه راهو فما مشاكل كبيرة برشا للسجناء وكذلك حتى البرا من السجن للتوانسة اللي موجودين في إيطاليا، آخرهم سهيل اللي شفنا التعامل الوحشي اللي كان معاه. واللي احنا نرجع ونقوله سامحوني وذي راني قلت وانا نتفرج وحدي نحكي مع الفيديو، هذا الحلم الإيطالي، هذه إيطاليا اللي تبيعوا عليها ذهب بومكم، هذه إيطاليا اللي تسرقوا عليها وتبركي وساعات باش تحرقولها، هذه إيطاليا اللي تحرق المرة الأولى والثانية والثالثة تشوف الموت بعينيك وتعود تحرق، هذه إيطاليا اللي فما برشا ما يدخوه الأول والثاني وكمامة هو مشاع حاول يعود يحرق، هذه إيطاليا اللي كيف تشوف اليوم وصلنا نشوفه في حوم نسيت زغرت خاطر ولادها خلطوا حرقوا وخلطوا. هذا الحلم الإيطالي نحكي اليوم على مظاهر شنيعة كسوا في السجون الإيطالية ولا في الشوارع الإيطالية، ما نحكيوش على لامبادوزا، ما نحكيوش على ليكون اللي موجودين غادي الملاجئ اللي موجودة، ما نحكيوش على ولادنا اللي يعيشوا تحت القناطر، ما نحكيوش على ولادنا اللي يموتوا ويدفنوا تحت أرقام حتى اسامي ماهيش موجوده. ما نحكيوش على عائلات خسرت صغير الاول والثاني والثالث. هذه ايطاليا يا جماعه اللي تحكيوا عليها، ولكن نقولوا احنا ما تحرقوش، تقولوا لنا ليه انتم خاطر عايشين في العز. ايطاليا هذيا يمشيوا لها اليوم بخمسة ملايين بعشرة ملايين وثلاثين مليون باش يحرق ايطاليا. سيد عميد،
4: ومخافيا كان اعظم. هذه خاطر وسائل التواصل الاجتماعي، وكان اعطيك انا معلومه مش اكيده، انا نكلفك تعال معلومه مش موثقه برك. اسيدي تعرف زوج جيران توانس تعاركوا على حكايه فارغه، مشى عليه مرتين بالكهرباء الا توي قتلوا واهله في تونس، وصار ما صار. هذه ما خطفتهاش وسائل التواصل الاجتماعي، انا كشفتها بعيني. انا نتكلم فيك على حاجه شفتها بعيني، مش شفت الاكسيدون، اما شفت تبعاتهم بعد. مشى عليه وجاء مرتين على حكايه ما ثم حاجه. تعرف منسوب العنف الموجود غادي، انا راني نتكلم على خاطر انا مشيت زرت وشفت. كنت كلمة صدمة، أول صدمة صارت لي وقت مشيت لسات في جنوب فرنسا، ومشيت بقعة اسمها ريد لارجنتيري اللي وجع إنسان باش نقول له هاي هاي هاي. نلقى توانسة ساكنين في صندق حمام اللي شفته عمري ما كنت تصوره. راهو ساعة ما يقول شيء، مش نتكلم على أهالينا اللي خرجوا بطرق شرعية، وذكم أهالينا فوق روسنا اللي هم يعاونوا فينا ومستقرين ومربين. نكلموا على جماعة اللي حرقوا. راهو يا كابتن ظروف عمري حتى في دوس معناش، حتى في تونس في أخي ببقاي عندك تصورها. الشيء اللي شفته في إيطاليا وشفته في بعض أماكن في فرنسا في جنوب فرنسا ما كنتش نصور هو موجود أصلا. يستغلوا فيهم استغلال فاحش ويخدموا فيهم بزو الصور دي، ومعناها ويخدم وخوذ وسكر فهم وكش يشكي به فهمتني. يعني أمور مزرية. توني أنا أقول توا علاش ما فهمش حملات في لندن باش نوعيه وشي توري تعمل فيه سماح توا باش يفيقوا العباد. يا ولدي يا راهي مش كيما تصورها، مش جنة، راكم ماشيين لجهنم، مش جنة اللي يحكيوا عليها. ومن بعد يجي خارج مروح لتونس يزيد يغلط صحابه، يتعدى اول جراج ياخذ كهرباء ب 500 دينار ويجي لتونس قال شنو والله مشى لطاليا. يهديكم ربي، مش هذا راهو، مش هذا، راكم غلطين. راهو احنا كان كيصير بركاش في تونس بلادنا تقوم وتقعد. احنا نتكلم على بلاد الكوزا نوسترا وبلاد المافيا وبلاد الهم الازرق وبلاد الدروك وبلاد ثم بقايع في اوروبا ما عادش تخلى الشرطه ما تدخلش، الناس تحوس بالكلاشنيكوف. راهو هذاك علاش نخايف انا نقول الشباب هذايا. قالش يا خويا اسمع، تقول لي لا ما لقاوش، لا لا لا لا لا ولا يسامحوني. راهو اللي يحب يلقى يلقى، واللي يحب يخدم يخدم ويخدم صغير ويكبر. اما احنا سنسناها مزاد، راهو برشا احلام غالطه وبرشا مفاهيم غالطه. وبالله هذه البارح شوفوا القهوي 10 تاع الصباح، انا في منطقه ما فيهاش بطاله، الفلاح يعيطوا يا ولادي ما لقيناش، يا ولادي راه باش نجيبوا اكل جماعه جنوب الصحراء، راهو كذا يعيطوا عباد ما لقاوش يد عامله، البنايه المعلميه ما عادش لقاوش شكون يخدم معاهم. والقهاوي 10 نتاع الصباح ظلمه، اذا ما كاين شوز كيكلوش في بلادي راهو.
2: ورانا مانيش قاعدين نقولوا ما تهجروش وما تحلموش،
4: لا ما قلتش
2: امشي بوضعيه قانونيه،
4: هذا هو بالضبط،
2: امشي وراسك عالي، امشي ما كل خدمه ما فيها حتى عيب. اما اللي يمشيوا راهو في ظروف غير قانونيه، حتى الاعتداءات عليهم ما القانون غادي ما ينصفهمش، وحتى المعاملات معهم تكون معاملات لا قانونيه. راهو نحكيوا على بلاد مثلا المحكمه الاوروبيه لحقوق الانسان تدين ايطاليا لانتهاكاتها والمعامله اللا انسانيه والمهينه بشان السجناء في السجون الايطاليه. راهو لازمكم تعرفوه، تمشي وانت وضعيتك غير قانونية أي بلاد ماكش باش تكون مرحب بيك. وراو نفس العبيد اليوم اللي يحكيوا يقولوا علاش يتم التعامل هكاكا مع ولادنا اللي هما ظروفهم غير قانونية، قاعدين يعاملوا بطرق لا أخلاقية على الأقل حتى بالكلامة في المهاجرين غير النظاميين في تونس. راهو ردوا بالكم، ما هذوك كيما ولادنا احنا غادي مشاو بظروف غير قانونيه. شوفوا انتوما اليوم قداش متقلقين من ناس موجوده من غير اوراق بظروف غير قانونيه في تونس. دكتور،
5: لان تعرف لي في الموضوع، انا بالنسبه لي انا الهجره غير قانونيه معناتها مهبول اللي يعمل هجره غير قانونيه. نقعدوا تو نجيو للهجره القانونيه، راهو من غير شهيد ولا من غير كفاءه مهنيه، أنت شهيد راهو شهيد سواء تعليم عالي ولا شهيد انت كفاءة مهنية، راهو من غير شهيد ما عندك حتى شانس. راهو يكذب عليك كان باش تخدم بالحلال وباش تمشي مثلا باش تخدم سيرفور في قهوة غادي، راك ماكش تولي غني، تولي خير شوية من تونس أما شوفك الغربة وشوف نجم تروح كل صيف ولا وشوف دونك العباد اللي باش تخرج البرع واللي هو حقها أنا يظهر لي من أبسط الأشياء يمشيوا بكونترا دو ترافاي والكونترات وما يجيك إلا ما عندك شهادة علمية ولا شهادة مهنية فما ليزيتيديون اللي يخرجوا هذاك حقه ماشي باش يقراو ويدخلوا في السيستيم دونك عبد إذا كان ما لقاش الخير في بلاده وهو مغير شايد وما عندوش مستوى علمي وما عندوش كفاءة مهنية
2: شو يستنى من البال
5: شنو لوين ماشي ماشي للدراج ماشي
2: للمافيا
5: بشوالي بروكسينات شنو باش يخدم فهمت والثنية هذيك الكلها نتاع الحرام وين تهز في الاخر تهز يا للحبس يا للموت معناتها معناتها واضح راهو لوتوبو انا الشباب تعطاهم نقولوا اقرا وحقك باش تطمع اقرا وخذ شهاده خذ كفاءه مهنيه واليزي ما ثماش كان شوف ما ثماش كان ايطاليا وفرنسا فما الخليج فما كندا فما استراليا فما خذ اللغات واقرا وشهاده
2: حسن روح
5: حسن روحك وامشي ونحن من نجم كان نقولوا لك بون فون
2: واحنا معاك واحنا وراك لكن بالطريقه هذه غير القانونيه ما نجمو كان نقولوا شان ربي يحفظ اولادنا الباقي خاطر كيف انا الحقيقه واحنا نحضروا كي شفنا والارقام وشنو اللي صاير في الشوارع وفي السجون و و و فريمون اعملوا نظره تفرجوا شويه قبل ما تمشيوا اخبارنا وراجعين في ناس الديوان
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه
1: بيبليسيتي
6: اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
7: اريدو طور عالمك
0: ديوان فام فلاش نيوز
8: موجز السادسة مساء ديوان فام عسلمة اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات عدد 6 لسنة 26 و2000 تصادق خلال اجتماعها اليوم بمقر وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية على عمليات استثمار لمشاريع بولايات سليانة ومنوبة والمنستير بقيمة استثمارات جملية تقدر ب 11 مليون دينار في النشاط الفلاحي ونشاط التربية الأحياء المائية كما صادقت اللجنة على إسناد 5 قروض عقارية لباعثين شبان لاقتناء أراضٍ فلاحية على مساحة جملية تساوي 37.6 هكتار بولايات سليانة والقصرين وقفصة بقيمة جملية في حدود 726.8 ألف دينار لبعث مشاريع فلاحية عليها وفق بلاغ صادر عن الوكالة مجلس نواب الشعب يعقد غدا الثلاثاء جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000 في إطار جلسة موحدة لكافة اللجان القارة وفق ما ورد في بلاغ صادر عن البرلمان محكمة المحاسبات التونسية تتولى خلال السنة الجارية رئاسة مجلس كوبيا وهو المجلس المكلف بالرقابة الخارجية على القائمة المالية لمنظمة الكوميسا والهيئات التابعة لها وفق تأكيد وكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات فضيل الجرجوري موضحة أن المحكمة تواصل حاليا استكمال إعداد التقرير السنوي 35 الذي بلغ مراحله النهائية وفق قولها في تصريح لديوان فام
9: محكمة المحاسبات تترأس هذه السنة مجلس كوبيا هذا المجلس الذي يقوم بتأمين الرقابة الخارجية على القوائم المالية للكوميزا الهيئات التابعة لها إن شاء الله احنا نترأس هذا المجلس أنا رئيسة مجلس كوبيا لهذه السنة ومعنا 3 أجهزة عليا للرقابة بكل من الملاوي مدغشقر وجزر الموريس مهمتنا تتمثل في الرقابة على القوائم المالية لسنة 2025 وبطبيعة الحال هذه الرقابة تتم وفق المعايير الدولية ومحكمة المحاسبات تحرص على أن يكون تقرير السنة هذه له بصمة وفي هذا الإطار تعينا إلى جانب الرقابة المالية على القوائم 2025 أمننا الرقابة على نظم المعلومات للكوميزا وهيئتها
8: حادث اصطدام شاحنة مخصصة لنقل البضائع بسيارة خفيفة جدا اليوم بطريق المؤدية إلى العاصمة وتحديدا على مستوى منطقة عين كميشة بولاية نابل يسفر عن وفاة كهل وفتاة جراء إصاباتهما بجروح بالغة وذلك رغم محاولة وحدات الحماية المدنية إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى الجامعي طاهر المعمور بنابل وفق ما أفاد به مصدر طبي في تصريح لمراسلة ديوان فام بلجيا. عدد من سواق سيارات الأجرة التاكسي يواصلون اعتصاما مفتوحا أمام مقر ولاية قفصة للمطالبة بتمكينهم من رخص النقل العمومي للأشخاص بعد أكثر من سنة على إيداع ملفاتهم لدى السلطة المعنية وفق ما أفاد به أحد المحتاجين لمراسل ديوان فام بلجيا موضحا أن عدد المطالب الجاري دراستها حاليا يبلغ 145 مطلبا لاختيار 46 مترشحا لنيل الرخصة.
10: قمنا بإذاعات ملفات معناها بالنسبة للمجموعة احنا عملنا ملفات في 13 جوان 2025. إلى هذه الساعة ما زلنا نستنوا وأنها بشتهبط الليسة الأولية مع العلم أن 145 ملف حاليا موجودين معناها بالنسبة للمقدمين ولمستوفين الشروط مش يقولوا منهم 45 رخصة في العادي ورخصة لذو احتياجات الخاصة. رعانا أنها جميع الولايات ولاية تونس أسندوا وثم ولاية أخرى زادوا عاودوا إسناد مرة أخرى وإحنا بالنسبة لولاية قفصة ما زلنا حتى القائمة الأولية معناها اللي قاعدين نستنوا فيها على حر من الجمع على أساس تخرج. احنا نطالبوا السلطة في التسريع في البت في موضوع نتاع الليسة الأولية خاصة في إسناد التراخيص على خاطر والله رانا تعبنا.
8: وفي شأن الدولي رئيس الحكومة العراقي علي فلاح الزيدي يؤكد اليوم عزم الحكومة على مواصلة مكافحة الفساد لاسترداد المال العام مشيرا إلى شروع القوات العراقية منذ الأمس في اعتقال متورطين في قضايا فساد مالي شملت 47 شخصا من بينهم قيادات حزبية كبيرة ونواب في البرلمان العراقي ومسؤولين كبار في الدولة. المحكمة العليا الأمريكية تمنع في قرار أصدرته اليوم الرئيس دونالد ترامب من عزل العضو في مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك على خلفية مزاعم تتعلق باحتيال عقاري. وختاما الوضع الجوي لهذه الليلة يتميز بظهور سحب رعدية مع أمطار بالوسط الغربي ومحليا المناطق الغربية للشمال والجنوب مع هبوب ريح قوي نسبيا قرب السواحل فيما تتراوح درجات الحرارة عامة بين 25 و30 درجة وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك ويتواصل مشوار الآن مع عبد القادر الرجي في فلاسبور.
11: ديوان اف ام ديوان اف ام صوتكم بوليتيك سوسيال اكتواليتي ايكونومي سبور وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان اف ام ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان اف ام 93.5 91.2 يخليكم اب تو ديت. ديوان اف ام فلاش سبور.
12: مساء النور الناس كل مرحبا بكم في الفلاش سبور. رسميا رضا الجدي هو المدير الفني الجديد للجامعة التونسية لكرة القدم، هذه أولى تعيينات المكتب الجامعي بعد خيبة المنتخب الوطني التونسي في مونديال 2026. المهاجم السابق للترجي الرياضي الجرجيسي مؤمن الرحماني وقع اليوم رسميا عقد مع فريق نادي الصفاقسي لمدة زوز مواسم في صفقة انتقال حر. بالنسبة للرحماني تألق في الموسم الفارطة مع العكارة وأبرزها كان الموسم الفارط في 24 مباراة كان سجل 7 أهداف وصل مع فريقه الفينال كاس تونس. نذكر أنه نادي الصفاقسي يستعد لرفع عقوبة المنع من الانتدابات للإعلان عن الصفقة وصفقات أخرى باش يتم حسمها في أيام القليلة القادمة. الترجي الرياضي التونسي في مفاوضات متقدمة مع لاعب ليبي معتصم المصراتي الدولي الليبي 30 عام كانت عنده تجارب أوروبية في بشكتاش التركي فيتوريا جيماريش البرتغالي ريو آفي في البرتغال وإلاس فيرونا في إيطاليا. مواصلين مع الميركاتو ياسين مريح يقترب من النادي الإفريقي منتظر الإعلان الرسمي عن الصفقة في بحر الأسبوع الجاري. الاتحاد الرياضي المونستيري اقترب من اغلاق نزاعه مع نادي سان بيدرو الايفواري المقدر بحوالي 441 الف دينار. جماهير الاتحاد المونستيري تمكنت رفقة المساهمين في حملة فض النزاعات من تجميع مبلغ قيمته 328 الف دينار، مع الاشارة ان الملف الاخير للاتحاد هو ملف مستحقات المدافع الاسبق عامر العمراني بقيمة 70 الف دينار. مانشستر سيتي الإنجليزي أعلن اليوم تعاقده مع المدرب إنزو ماريسكا لمدة 3 مواسم. المدرب السابق لتشيلسي يخلف بيب غوارديولا في تدريب السيتيزنز. ذكر أنه ماريسكا اشتغل في السيتي في خطة مدرب مساعد لغوارديولا خلال موسم 2022-2023. ختام صدامات الليلة في الدور 16 من المونديال، البداية بشكون بالبرازيل اليابان، بداية من 6 قمة مرتقبة انطلقت منذ لحظات 9:30 متاع الليل. السوبر ناسيونال مانشافت منتخب ألمانيا يواجه منتخب باراغواي ساعتين متاع الفجر. قمة أسود الأطلس مع طواحين المنتخب العربي المغربي يواجه المنتخب الهولندي. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوان FM.net. كان معكم قدور، خليكم على ناس الديوان في الأمان وتحية تونس.
13: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: بوبليسيتي.
1: كل صيف يتعدى يوسخوه، والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تيسني قالك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
2: يا وفي بالي
1: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتعمل عليه، يتحمل تيح الضو وما يرخش، يتحمل السخانة حتى لستين درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه.
3: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية لدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية لدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: استمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5
1: من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: 26 دقيقة عشان لكم في ناس الديوان متواصل من توحد السبعة. شكرا على المتابعة. كنا نحكيوا على الفيديو اللي حكيوا عليه التوانسة الكل أشتاج من يخوكم شاب تونسي يتعرض للضرب في إيطاليا. حكينا على بعض الحيثيات اللي عرفناها حسب الروايات, ومعنا توا مباشرة من إيطاليا شاب التونسي اللي كان موجود في الفيديو اللي كان يتعرض للضرب, سهيل ميمني. سهيل مرحبا بيك, مساء النور. سهيل مرحبا, تسمع فينا؟ سهيل انت معنا في المباشر. سهيل يلا نحاول نعود ونتصلوا ناديا نشوف سهيل الموجود معنا, هو طلب شي دخل معنا في المباشر. سهيل اللي كان موجود في مركز شرطة في إيطاليا للإدلاء بشهادته, نحب نعرفوا أكثر التفاصيل وشو اللي وصل سهيل للفيديو هذيك اللي تعرض فيها للعنف طلياني.
3: ولا
2: ماخذينش رايك في الفيديو؟ موجود معنا سهيل, نستناوها
3: نستناوها في المباشرة. مش أنا نسبق الأحداث ولا واحد يخلص باتهامات معناها كيكة فارغة. إن شاء الله معناها ما تكونش, خلي يقولوك ما اللي أنا أفكر فيه, شاء الله ما تكونش أنا دمونت كونت إن شاء الله.
2: شكونهم؟ شنو الناس اللي كان موجود معهم؟
3: حومته في قروان وهنا, دونك فما سيلة كبيرة بين بعضهم. واحد نعرفه كما كنتوا الأولاد كل قالوا لكريم أورغانيزي ياسر, معناه مافيا كبيرة مافيا والمجتمع تاع الحبس معناه مجتمع آخر, فهمتي ولا حسيلوا با وتعرفوا تجارة بالأعذار. انت قبيلة قلت فما 200 نعرفوا قديش غابوا
2: مفقودين
3: ما نعرفوا احنا تجارة الأعذار وكذا. سيتي مافيا سي الكريم أورغانيزي بارتو ولا ان شاء الله ان شاء الله هو ساعة لباس وان شاء الله يمدنا بالصحيح
2: بالتفاصيل. جوستمون احنا شفنا كان الفيديو وهذه فرصة كذلك باش يوصل صوته سهيل, باش يوصل صوته للتوانسة الكل اللي الحقيقة شفنا برشا توانسة تفاعلوا, برشا توانسة اللي حسوا عليه ياسر سهيل في الفيديو. معنا مباشرة سهيل, مرحبا بك يا سهيل.
4: بوبيك أكثر أختي الله.
2: مرحبا بك سهيل. ساعة طمنا على صحتك قبل لباس, مشيت للطبيب شافوك, طمنا على صحتك.
4: أنا مشيت له, أنا عندي جاف سبيتار الحمد لله تحسنت ترايف وخير من قبل ترايف, وأنا نعمل معناها بدل كل نهار يبدل في الفلسطينيات, وحتى معناها استدعاني اليوم جدا استدعوني في الفرقة الحاكم لأني في إيطاليا وطبيعهم معناها قدمت بيهم الشكوى وكل شيء وهم طوي يلوجوا عليهم
2: هم يلوجوا عليهم سهيل هيت نفهم وقته صار الفيديو هذيك بالضبط؟
4: الفيديو هذيك صار تو عنده نهارين.
2: وين كنتوا موجودين سهيل في الشارع؟ وين في حومتك قدام دارك؟
4: هاي قدام داري, أنا عندي البارك ونسكن قدام داري, هذيك عندي المرأة معني أنا مرتي مع مزيدك ولدت البارح مرتي.
2: إن شاء الله مبروك عليكم وإن شاء الله ربي إن شاء الله يتربى في عزكم. بيه سهيل شو اللي صار؟ شكونهم اللي كانوا في الفيديو؟ صحابك تعرفهم؟
4: هذم الحومة اللي نسكن فيها بجنبي يسكنوا.
2: وين تسكن بالضبط أنت في إيطاليا؟ وين تسكن بالضبط؟
4: أنا نسكن في بولزان, في بولزانو.
2: في بولزان.
5: بولزانو
4: بولزان. وهم ما عندهم معناها ما عندهمش برشا معناها اللي يحرقوا جوم البلاد, جو يتعاملوا مع عباد يتعاملوا في يبيعوا في المخدرات وكل
2: شيء. يبيعوا في شنو علاقتك بيهم انت سهيل؟
4: ما علاقتي بهم حتى شيء, يعني هم يجوا يحبوا يعملوا قدام الدار انتي, يحبوا يعملوا بيسة فهمت باش يبيعوا كل شيء ويبيتوا يتشكروا ويبيتوا يتعاركوا ويعيطوا, وانا عندي صغار وفهمت
2: مفز
4: وساعات قدام الدار نلقى حويش تاعي معني, حتى لهني الصغار يلقى حاجة مش يحطها في فمه ما يدريش معني ينجم حتى يتجرب حاجة يموت. نبهت عليهم قداش من مرة قلت له اخويا ما تحبكش تقعد لهنيا, تحب تمشي تعمل الحاجه هذيا برا, عملها لقدام نبوا عليهم الجيران وهم كي يخزروا لهم معناها توانسه وزيدوا معناها يخزروا لي انا في البلاص, انا نسكن مع طلاين والمان يخزروا لي انا تونسي يقول لك هذا سي هذا ولاد اصحاب.
2: دونك ليلتها خرجت قلت لهم راه مش معقول اللي تعملوا فيه, تعاركتوا؟
4: صحيح.
2: باهي.
4: تناقشنا بالكليان.
2: أي.
4: تناقشنا بالكليان وكل شيء.
2: وهم
4: ديجا من قبل يتكلم، هم ديما يتبعوا عليا.
2: صحيح. فما مشاكل بيناتكم من قبل.
4: من حتى.
2: هذيك أول عركة بيناتكم، يعني أول عنف ممكن تعرضت له ولا صارت مشاكل قبل؟ تحاول تبدل شوية من البلاصة اللي أنت فيها سهيل، ابعد شوية على البلاصة كنت تسمع فيها سهيل، الصوت قاعد يتقطع معي.
4: مش مشاكل، أنا ما عنديش معاك مشكلة، أنا إنسان عادي حابرو.
2: واضح مشكلتك المخدرات. به سهيل، بالنسبه ليك انت توا قلت هما حرقوا، دونك واضح وضعيتهم غير قانونيه. انت كيفاش مشيت لايطاليا؟ مشيت حارق سهيل؟
4: لا،
2: فما مشكله، فما مشكله نتاع صوت، نعاودوا نتصلوا بها نادية سهيل. دونك يقول فما مشاكل والناس هذي يتقلق فيه برشا قدام دارهم، شي اليوم اشكي بهم هما توا غوشيرشي، معناها قاعدين يلوجوا عليهم الاولاد هذوما اللي يسكنوا بحذاه في الدار. البلاصه اللي ذكرها بولزانو فيها شويه مخدرات و
3: بلاد باهي، توا دخلت عليه بلاد باهي.
5: اي بالعكس، هذه ارض اريض من الاخرين برشا،
2: تتسمى اريض.
5: المشكله لوطر، يعني مشكله في نابولي
2: في النوبه
5: والفوق. لا لاباس، هذوك ما سموا لاباس
3: تريش
2: بعد. ايوه
5: مش نابولي
2: قريبه. قال فما المان وجايين من المانيا موجودين غادي من النمسا وغيره. حنو نتصلوا بان نحب نعرف وضعيته القانونيه فقط سهيله.
5: مادام متزوج؟ لا وضعيته قانونيه. متزوج الراجل وعنده
3: زوج وبالولاد
2: وجاب صغار، نسالو هيك ناخذوا من عنده هو كل التفاصيل، كيفاش مشى لها ايطاليا، قداش عنده موجود غادي ممكن سهيل مرحبا بك مره اخرى. سهيل الو، مرحبا.
4: عايش بك.
2: مرحبا بك سهيل، قلت لك قداش عندك انت موجود في ايطاليا؟
4: الو تسمع فيا؟
2: نسمع فيك. 5 على 5. مرحبا مره اخرى، قداش عندك موجود في ايطاليا سهيل؟ سهيل تسمع فينا؟
4: عندي يمكن أكثر من 15 سنة. أنا
2: أكثر من 15 سنة موجود في، يعني وضعيتك القانونية واضحة بوراقك وكل شيء سهيلة.
4: نسمع فيك. عندي أكثر من 15 سنة.
2: أكثر من 15 سنة وضعيتك قانونية سهيل؟
4: لفات
5: بقى لي فيها مش
4: عندي قد. عندي انا معرس بمرتي معني، وعندي الاولاد، عندي ريتشي فوتر ريتشي، وعندي قانوني، انا معرس وكل شيء نستنى معناها عندي مع
2: باش نعاودوا نتصلوا به سهيل. جست الجمله هذه فقط، يقول ما قاعد يستنى يظهر في تنظيم اوراقه. بهوكا حاولنا ناخذوا كمان لا فيرسيون نتاع سهيل، خاطر احنا شفنا فقط الفيديو اللي هو قاعد يتعرض فيها للعنف. قال هذه التفاصيل الحادثه اللي صارت واللي هزت الراي العام التونسي. باش نحاولوا نستنى دقيقه، نحاولوا ناخذوا شي سهيل باش يفسر لنا وضعيته القانونيه. يقول عنده اكثر من 15 سنه في إيطاليا، صحيا هو لباس. سهيل رجعت معنا مرة أخرى، مرحبا سهيل.
4: رجعت معك. مرحبا.
2: قلت لي عندك 15 سنة سهيل، وضعيتك القانونية بالضبط كيفاش في إيطاليا؟
4: أنا معرس بمرتي وعندي ولدي، أنا تو عندي زوليات فهمتوا.
2: أوراقك؟
4: الحمد لله عندي ريتشيفوتا. أوراقي ما زلت نستنى قاعد نركح فيهم، خاطر أنا عندي كان ريتشيفوتا العام اللي فات روحت
5: لتونس بالريتشيفوتا.
2: شنو هي ريتشيفوتا؟
5: ريتشيفوتا
4: هي الريتشي الأول باش تستنى يعطوك البرميس ووقت توافق معناها
3: البلدية.
4: وفق للجامعة. أيوة. معناها على المشاكل اللي موجودة لهنا مع التوانسة، ولوا يعطلوا العباد على حتى على أوراقهم، ولوا العباد حتى تحب تروح تشوف والديها.
2: فهمت والله. وروحت كنت موجود في تونس تقول؟
4: اي روحت، عديت 6 أشهر في تونس، وعديت يمكن 8 أشهر، ومرتي بقت معايا 6 أشهر. ومن بعد رجعت لإيطاليا كي حبيت انا نرجع من من تونس. مشيت للمطار الكارتاج، معناها قصيت بيك الناس الكل، قالوا لي راك ما تنجمش ترجع بها الريتشيفوتا. بقيت تعطلت مده، وخاطر مرتي كي رجعت حبلها. فهمت
2: مرتك عادي. تونسيه ولا ايطاليه؟
4: مرتي المانيه طليانيه.
2: المانيه طليانيه. واضح. سهيل، حاجه كيما اللي صارت الوضعيه هذه تنجم تعملك مشاكل في الاوراق نتاعك باش تخوم ولا لا؟ ولا لاباس؟
4: تنجمات. هما حسيتهم كل يحبوا عملوها كيكة باش يعملوا لي مشاكل بزيد يرجعوا لي مرتي تيحش معني حتى الطفل معني حسيتهم يعملوا عملها بأمور
2: بأمور. أنت تعرفهم من تونس سهيل؟ أنتو مزوز أصيلي؟
4: نعرفهم أصل حتى قبل معني كنا صغار متربين فرد حومة و...
5: أيوة
4: وأخويات معني مش هو حاجة معني حتى أنك يضربوني كيكة ما توقعتش منهم مش تكون كالضربة مش يعني لك الدرجة لك يعني مش يبقوا
2: شادين الحفظ هم تعرفهم من تونس أي واضح
4: نعم نعرفهم من تونس فما حتى اللي خليتهم مزدوز خليتهم صغار ياسر معناها مش هم معناها من اللازم
2: فما مشاكل قديمة معناها من اللي في تونس ولا لا
4: لا لا لا ما عنديش معه مشاكل قديمة
2: فماش مشاكل قديمة المشاكل فقط مستجدة واضح. شكرا لك سهيل ميمني على كل هذه التفاصيل. إن شاء الله ربي يحفظ لك صغيرات وإن شاء الله تخوى وراقك. شكرا لك سهيل على التفاصيل. شكرا على ثقتك في ناس الديوان وفي ديوان فم تحية لك.
4: حتى نحب نوصل كلمة صغيرة معناها للتوانسة كل المقومين بالخارج لازمتهم الكل معناها هي ما يخلوش معناها الجور يخزونا بك الخازر الخايبه معناها خاطر نحن بالحق ولينا مسخنا برشا يخزروا تول تونسي يخزروا له كان يسرق وغبار و... ويضرب ويقتل حتى الكرامه انت يعني حتى معناها حتى البلاد انت يعني حتى يمسخوا هنا معناها في جرة حوايج ما عندها حتى قيمه. ونشكر زيد الحاكم نشكر الحكومه في تونس اللي معناها تعاونتني وقفت معايا ونشكر معنا الناس الكل اللي بقى معنا اللي شافوا الفيديو كله شو وبالحق
2: برشا وقفوا معك
4: حاجه معنا كبيره على قلبي.
2: شكرا لك سهيل. فقط سؤال اخير شو تخدم انت توا في ايطاليا؟ قلت تخدم الصباح بكري شو تخدم؟
4: انا نخدم سيكوريتي. يعني
2: تخدم سيكوريتي وين؟ سيكوريتي
4: نخدم في بو في في بولزان نخدم سيكوريتي نعس معنا على المخازنات
2: واضح واضح. شكرا لك سهيل ونقعد نتابع معك طبعا الموضوع في بتفاصيله. شكرا تحية لك سهيل مرة أخرى. طاليني قلت باش تحكي لي على ريتشي فوتا.
3: ريتشي فوتا يعني هو إيصال تجديد أو طلب بالإقامة
2: بلا
3: تمديد من طرف الشرطة
2: كما غشوا ناخذوا احنا على بي 3 ولا غيره
3: وإيصال يثبت أن أنت معناها عندك كونديسيون ريغولير في إيطاليا إيصال بون ما ولا سيتو معناها
2: لكن ما يضمنش 100% أنك تاخذ الإقامة من بعد
5: زوجته وولده يجيبوا له بالسيف من بعد يشوفوا فترة يا رب يستر ليكون عداوا له قضية تبادل عنف وقتها تولي مخطرة الحكاية. إذا كان هو اعتدوا عليه ما يغير حد شيء من الموضوع. إذا كان هو ما تم الاعتداء عليه فقط إذا كان قيده له هو الوضع من الوضع حرام هذوما جماعة اللي فهمت بالحق خاطر جاوها في وقت واضح العملية وقت مفصلي وقت هو يستنى باش ياخذ ورقاته وزاد توت أكدت بولي بمرته ولدت هم عندهم أمور الإنسانية قبل كل شيء راه هنا ريت كيفاش جابوها في وقت خايب ياسر وإن شاء الله السلطة غاديك ما يكونش مقيدون له تبادل عنف يكون تم اعتداء عليه فقط
2: باش يصير تحقيق زاده في الحادثة علاش وكيفاش شنو اللي صار شنو اللي وصل للموضوع هذايا. ان توكا شكرا ليه سهيل كان معنا بأكثر التفاصيل على اللي صار. احنا توا باش نمشيو توت سويت لي كويز. كويز الكويز اليوم قلت خلي نحكي لكم على أقصى موجات الحر عبر التاريخ. احنا تنقسيو على الكيماتيز غير شكون يبدا السؤال الاول؟
6: كابتن
2: سخانه دوخ. شنو اكثر موجه حر فتكن في التاريخ الحديث؟ انا عام جيت
3: التاريخ الحديث ما انا
2: روسيا 2010 اوروبا 2003 ولا الهند 2015؟
3: الهند
6: 2015.
2: الهند 2015 شنو نقولوا له نادي الطليني؟
3: ليه مش طليني انا والدكتور مع بعض
2: الدكتور يترام عملت بلانجون دكتور
3: تناقض كان قول
2: أوروبا 2003 خلفت موجة الحر الأوروبية
6: كانيكول
2: قداش 70 ألف وفاة في 2003 واعتبرت
6: قداش من واحد توفى
3: لا لا
2: فأنا أكثر موجة حر فتكن ركز هذا في السؤال
6: فتكن أنا ما فهمتكش قلت لازم نطقش مليح ما حبيش نركز
2: فتكن
6: لا
2: ننطق مليح انا دكتور
6: لا نعرف ايش عاد باش تقول لي انا
2: عندي في القول
5: اليابان سجلت اليابان ماركيت مع البرازيل
6: مقبليك صح
3: انت ليه فريش بوت
2: انا هرينا ليه غادي قلب ولد حرام
6: وبونتو حلو عنده درجي مكم
3: ليه مقبليك شادين اللعب
2: دونك واحد بلاش البرازيل واحد بلاش اليابان أمام البرازيل 35 دقيقة لعب. اعتبرت موجة الحر في أوروبا 2003 الأشد فتكا في التاريخ الحديث سجلت أوروبا حوالي 70,000 وفاة في 2003 وكانت هذه أشد موجة حر تضرب أوروبا منذ أكثر من 500 سنة استمرت شهر كامل مع درجات حرارة تجاوزت 40 وحتى 46 درجة مئوية في بعض المناطق وراهو توا الإعلام الأوروبي يقول بأن الموجة هذه 2026 هي الأعلى درجة منذ 2003 دونك إن شاء الله ربي يحفظ الأوروبيين الكل بي. في الموجة هذه دكتور أيوة. يعني أكثر دولة سجلت عدد وفيات
5: فرنسا.
2: في أوروبا
6: فرنسا ولا إيطاليا
2: فرنسا
5: فرنسا فرنسا فرنسا كيرتا
2: كانت أكثر الدول تضررا قديش زيد شوي 15,000 شخص بسبب الحرارة خاصة كبار شكون زيد خاصة كبار السن واضطرت السلطات لاستعمال مستودعات تبريد لحفظ الجثث بسبب كثرة الضحايا عميد
5: نعم.
2: متى شهدت روسيا سمعتوها نعم متى شهدت روسيا موجة الحر التاريخية التي تسببت في حرائق وغبار كثيف إنه العام نحكيه 2005 2010 ولا 2015
5: 2015 لا
2: ايه
5: خطة جديدة تكون 2005 ولا 2010
2: شنو بينات
3: برا مش 2005
5: لا لا 2010 2010
3: برا ماشي 2005
2: شفت قالك طاليني 2005 قلت لي ما لاش نقولوا له
5: 2005
2: قال لي سمحوا 2010 2010
5: تقول ربح
2: انت ربحت زي ما عملت فاس الطاليني
5: اعتذروا اعتذروا
2: ليه ده ضحكه
6: اي سخان هذا وجدت
2: انا خاطر عندي فتك نتاع موجه
6: عندي فتك وحط غنيته تلهويجه نتاع زيد
2: راسك اي تحس
5: 2010
7: سخونه وانا احب نخرج نصر سخونه وانا احب نعمل افضل سخونه وانا
5: صحيح
2: 2010 سخونه وانا مخي توا في السخانه دي
5: اعتذري انا دي اعتذر على الزمار اللي عملته
2: اعتذر يعني
6: هاي حطت لك
2: راك قاتلك سخونه وانا نحب نخرج نسهر اكثر من هكا اعتذار
8: تحيه لسيف عمران
2: رغم ان مغرومه بسيف عمران
8: هي
6: هي. هو اللي غني
2: وكل عام تقول لي علاش ما يكونش بحدنا سيف عمران كرونيكور عم
8: هو ما يحبش يظهر في الاعلام
2: كل ميركاتو تقول لي سيف عمران رغم ان روسيا معروفه بالبرد نتاعها لانها سجلت اكثر من 38 الى 40 درجه مئويه عام 2010 واندلعت حرائق كبيره وغابات ضخمه اتلفت فيها ملايين الهكتارات من المحاصيل بيه. السؤال الموالي للدكتور
6: أيوة أصلي واحد حاضر واحد
2: في الدكتور السؤال هو إنه في أي عام سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر موجة حر في التاريخ
6: أي نعم
2: نحكيه 1901 1905 ولا 1910
6: 1905
2: شنو نقولوا له
3: 1901
2: شقال طليني
3: من قبل 1901
2: صحيح
3: أنا حاضر عليها
2: حاضر عليها طليني 1901 دامت 6 أسابيع
6: ما نجمع هذا لبنان كوب دي موند أربع سنين
5: أعلى درجة حرارة سجلت على وجه الأرض راهي صارت في أمريكا في لافاليد لامور في عندهم معناها بقعة يسموها معناها بقعة منخفضة أي. جدا
2: أي.
5: وصلت درجة حرارة الموت. وصلت درجة حرارة لون روجستري راهو نكلمه أيوة. في الظل وصلت قريب 55 درجة قاتلة معناها
3: 60 ما
2: تفشل فوالا باهي دونك حكينا على 1901 الولايات المتحدة الأمريكية استمرت الموجة طوالي شهري جوان وجويليا تقريبا توفى خلالها 9000 راكم في كلكم في اليوتيوب تو انتم قاعدين تتابعوا فيا بس تابعوا بيجيكم هكا طليني والدكتور
6: وكذا لا ما عملتش بداية طليني
2: طليني
3: لا سكرونا من اللعب
2: لا فسر لهم شو عمل
3: لا سكرونا من اللعب
6: تقحم فيا في
2: الفلتين
6: انت على طليني لا خليني ما نحبش تقول نقول
2: باش قلت وريث طليل
6: لا ولا لا
2: استمرت الموجة قلنا جوان
6: يشجع في اليابان
2: بالحق في اليابان طليل
6: يشجع في اليابان
2: والعميد
5: حتى اليابان
2: والدكتور
6: تونس
5: تونس روح تونس روح
2: بين اليابان والبرازيل
6: الحق الحق
2: الحق الحق
6: هو نحن التونس كلنا نحبوا البرازيل اي مي في الكوب دي موند هذه مع اليابان
2: بالحق مع اليابان نورز برازيل ولا اليابان شكون تحب يربح
8: برازيل
3: برازيل
6: شكون
8: برازيل
2: نورز انت حاليا شكون تشجع
8: برازيل
3: شلابس البرازيل
2: اقرا
7: اشتغل نخرج نص
8: سخونة وانا أصفر وأزرق أصفر وأخضر
5: لولة لولة
2: أوكي قلت لك نورس باش تخوت
5: أصفر أصفر وأخضر توالي القنوية المرسى
2: باه نمشيو للسؤال اللي من بعده تيريدو توا يا جماعة طالياني
9: فين السؤال؟
3: هذا فين السؤال؟
9: تلقيني في الريرة
3: هذا السؤال
2: يا طالياني في أي عام ضربت موجة الحر القاتلة الهند اللي أودت بحياة أكثر من 2300 شخص 2002 2010 ولا 2015
3: ما قلت تقبليك يا أنت على الهند
8: ما قلت
2: ما
8: قالت
3: ما قالت شيء
2: ما قلت 2000
8: تبع ما تبع
5: يزي بالفوز كنت
2: نورس شفتك نورس
5: شفتها
3: ما
2: شفتش
9: ارحم امك ركز ركز
3: ركز امشي ركز
2: 2002 2010 ولا 2015
5: 15 جاوبت انا
2: خاطر شفت الفوز
5: فسكيت قبل كابتن
2: اجتاحت الحرارة أجزاء واسعة من الهند خلال شهر ماي وبلغت درجات الحرارة أكثر من 43 إلى 47 درجة مئوية في بعض الولايات سبت هذه في 2300 وفاة في الهند ب
5: أيوة أنا جيتي
2: سؤال للدكتور أي دولة آسيوية شهدت موجة حر سنة 2015 تزامنت مع شهر رمضان؟ سؤالي هبل بي نحكيو على الصين ولا باكستان ولا اليابان؟
5: باكستان
3: ما رمضان صايمين
5: طبعا
8: باكستان ما قلت شيء خزرت في زمان
5: مسلمين
3: شهر رمضان صايمين
5: أخي تو تنجل على رمضان باش نجاوبوا على الهنود مو على المسلمين
2: دونك في باكستان 2015
5: عملي نادي الموسيقى اللي طلعتها صحيحة
2: سنة وين نحب نخلص
5: يا بنتي صحيحة
2: لا احنا عنا موسيقى بركة توا من هنا على ماتينال على كذي اللي هي نديا
5: سخونة نحب نصر
2: ايه. سخونة وانا ريجي مشان بالبذ سخونة بش نصرف لنفلس سخونة بش ناكل لنفلس فالا سخونة وانا نحب نخرج نصر
5: ايه.
2: شهدت مدينة
5: ايه.
8: ايكو ايكو
2: نديا بالعلي ولا بالحق ولا
3: تلعب في اللعبة
5: ايه.
3: يا نديا
2: نادية
3: علاش نزلت يا شيء فلسة نزلت عليه
5: يطلعش فلوق ولدي
2: يلا فاصل فاصل ورجعين
1: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام

0: ديوان اف ام
1: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
0: ديوان اف ام صوتكم.
1: الموسيقى
2: نون ستوب
1: على ديوان اف ام.

0: راديو نفا من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 46 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان. تحية لزميلنا زعبار سلم علينا على طريقته حلنا لكم من صفاقس. زعبار سيسنا في الفلس فضلك ذيري مسؤولية وهذو ما راهو السادة المستمعين عندهم تصوير علينا ديوانا فمن حاولوا نخليوا تصويرتنا ديما هيلة عند حبيبنا واصحابنا والسادة المستمعين. وشكرا للسادة المخرجة نادية رجلتنا الأمور في ثواني. رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين معكم انتوا حتى للسبعة شوي آخر. حضروا لي رواحكم لايك ديز لايك. عندكم مواضيع هيلة اليوم مع قبل باش نمشي والتليفون SOS. نحكيه على مخيم الأمل في نسخته الثانية في قرى الأطفال SOS التظاهرة اللي تجمع بين الترفيه والتربية والتعليم وتمنح الصغيرات فرصة باش يكتشفوا مواهبهم وقدراتهم. والمميز في المخيم هذا أنه المشرفين على الصغيرات في المخيم هما الطلبة السفراء في الجمعية. أكثر تفاصيل معنا بالهاتف نور بن علي طالبة سفيرة بالجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. وقديش نفرح واكي ناخذوا معنا في المباشر الطلبة هذوما اللي هما طلبة برتبة السفراء إنسانية مع SOS. نور أول حاجة مرحبا بيك.
2: عايشك يا بيك فرحك.
1: مرحبا بيك نور. أول حاجة نور هيت نزيد نفسر معاك شنو ذا مخيم الأمل وين موجود وقديه من صغير مشارك فيه والأعمار كذلك.
2: مخيم الأمل هو بدا عمي ول
1: أيوة.
2: وكان ناجح باشا احتفلنا ب 530 طفل فاقد لسند العائلة وعاشوا تجربة الترفيه وتجربة تربوية معناها متميزة من نوعها ومعناها صارنا على أن نصعد الأطفال ضمن فاقد لسند اللي من المناطق النائية. مخيم الأمل كانت تجربة كبيرة باشا وكان مشروع ناجح باشا بالنسبة لقرية أطفال سويس. دونك عاودناه في نسخة الثانية.
1: نسخة الثانية وين باش تكون نور؟
2: النسخة الثانية توا موجودة في بنزرت
1: أيوة.
2: محرس سوسة والمهدية.
1: بنزرت محرس سوسة والمهدية. قديش فما من صغير يتمتعوا بالمخيم هذي؟
2: المخيم هذي يتمتعوا به هو اللي فائدة أكثر من 1500 من طفل. الأعمار تتراوح بين 6 و16 سنة ومعناها الكامب السنة أكبر من كامب عم ناول وفي أكثر تيمز معناها حتى لازم بس أدور أكثر نمبر خاصة أنه بعد ما شفنا الاستوار نتاع الكامب الأولاني وكان ناجح باشا أحنا كم لازم بس أدور كان ماذا بينا أن نشاركوا أكثر نكونوا موجودين أكثر.
1: تحية قلنا بنزرت محرس هكا ولا سوسة كذا قديش يقعد المخيم يعني صغير يمشي قديش يقعد؟
2: احنا في المخيم دونك في المخيم عنا 3 جمعات
1: بي.
2: كل مخيم في 3 جمعات. الجمعة الأولى يجينا 50 طفل ثم حتى يجينا
1: كل مجموعة تقعد جمعة
2: كل مجموعة تقعد جمعة
1: بي بي اي كل مجموعة جمعة دونك في كل مخيم فما 3 مجموعات باش يكونوا موجودين على 3 جمعات وكل مجموعة فيها 50 طفل يعني كل مخيم فيه تقريبا 150 صغير
2: النجم خدش أكثر من 50 صغير معناها
1: باهي برش
2: مثلا الكار آخر كيران جاونا كان فيهم 52 طفل كما نجم يجوا أكثر حتى من نجم يسمو أصلا 55 و56 طفل.
1: باهي أعمارهم قديش نور بين قديش وقديش الأعمار الموجودة؟
2: الأعمار موجودة بين 6 و16 سنة وتو بور لو مومون مثلا في بنزرت المدة الأولى خدمنا مع الأطفال من ستة لتسعة سنين ومثلا معناها باش نخدموا مع كيف الأعمار من ستة لستاش سنة.
1: حلو تو كي تقولي خدمنا مع الصغيرات من 6 لستاش سنة احنا ماذا بينا نعرفوا انتوما كطلبة سفراء والأهم كمتطوعين شو معناها تخدموا مع الصغيرات كيفاش عايشين هالتجربة هذيا خلي الناس تفهم الأجواء وهي تسمع فينا نور.
2: هو كيفاش نحكي معناها على اكزامبل الامل هو اسمه مخيم الامل لكن هو ما جابش كان الامل البركة الاطفال جاب الامل جاب السعاده وكانت اكسبيريونس اكسترا اوردينير انه احنا دي زامباسادور معناها في 3 شهور فما منا اللي عادوا 3 شهور كاملين بين الكامب باش نظهروا انا نفرد الصغار انا نخدموا معهم معناها احنا
1: فما ديزاكتيفيتي معناها ملي يقوموا الصباح تعيشوا معهم على طول النهار
2: احنا نفيقوهم 17 صباح حضروا لهم بدوا لهم كل شيء يعطوا يفطروا فطور الصباح تحيه العالم يمشيوا يبحروا يعملوا ديزاكتيفيتي يلعبوا العاب كيف ما لعبتي كانت العاب الكرمات معناها ديما نفرهدوا فيهم وفي طريقه متنوعه يتفرجوا في فيلم واحنا نكونوا مشرفين على كل اكتيفيتي معناها نقوموا معهم السبعه ما نرقدوا كين بعد ما يرقدوا هما معناها ساعات مش انا نحضروا خدمه النهار اللي
1: خدمه غدوه
2: فعلا وفيت هي كتجربه ماهيش هي مش متعبه لكن هي وفيت اكثر انك ترى صغيره ذيك فرحان معناها احنا مثلا في اخر جمعه قاعده عندي معناها صغيرات عم قتني معناها طفله صغيره بالكل وقالت لي باش نتوحشكم معناها كلي واطفال اخرين معناها يقولوا نحبوا نرجع ونحبوا نجيوكم صغيري زينة معناها ما يحب يروح يولي ما عاد يحب يروح يحب يقعد معانا
1: انا ما ننسيش نور عمناه والخدمنا على المخيم هذية وكنت معنا طفله في المباشر قالت لي انا فرحانه شفت البحر قعدت نخمم فيها الكلمة ما تنحتش من بالي سيف كامل قالت لي أنا فرحانة خاطر اليوم أنا شفت البحر والطفلة كنت عمرها 13-14 سنة ونتفكر مليح كنت من العلاء من القروان دوك فما راهي تجربة أكثر من إنسانية راهو بالحق أنا نحب نقول صحة ليكم أنتوما كطلبة سفراء الفروي نتاع التجربة هذية باش تقعدوا تعيشوا حياتكم الكل معناها ما كومش باش تكونوا كلي هكا كيما يبدا المخيم كيما يوفى يظهر لي لو بليزير إي بارتاجي Et l'expérience est aussi partagée, que ce soit et pour le Sraïrat ou Ntoumazid.
2: En fait, هي كانت قرار كان صعيب لكن الكامب علمنا
1: صحيح.
2: علمنا المسؤولية علمنا أن كيفاش نتعامل مع الأطفال علمنا أن نتحمل التعب علمنا أن نصهر للبيت متاعنا لخاطر كي ترى أنت الصغير هذاك فرحان بالرسم من التعب اللي على كتفك الكل يمشي
1: الكل يمشي تحية لي
2: أنا صغير يجيك يضحك لك ويقول لك محليك نشاتية ولا يقول لك يعني فرحان اللي أنا هوني ولا اللي أنا عامل جو ولا يرقد فرحان أنه غضو صح شكم شمشي للبحر كل هذاك الكل معناها ما هوش جست انسانساسيون معناها وليت
1: هي تجربة حياة بالنسبة لكم شكرا جزيلا تحية لك نور بن علي وتحية عن طريقك أنت لكل الطلبة السفراء في الاسواس باش الحلمة هذية تكمل باش المخيمات هذو ما يقعدوا يكونوا موجودين كل عام باش الصغيرات هذو ما يلقاو السند ويلقاو صغر يعيشوه ومستقبل يخموا فيه ويمنوا به تنجموا تواصلوا انتوما أو تتواصلوا مع الرسالة هذية وقت اللي تساهموا في دعم قرى الأطفال الاسواس وتتبرعوا بالمبلغ اللي تقدروا عليه وإلا باللي انتوما تقدروا على www.sosve.tn التجربة هذية زيدة تنجموا تكونوا جزء منها وقت اللي تكلموهم على 58-371-002 مرة أخرى نقولوا شكرا SOS وحنا باش نمشيو سان ترانزيسيون لي لايك ديزلايك
3: لايك في واقع غريبة ظهرت لافتات في بعض المتاجر والمطاعم في كوريا الجنوبية مكتوب عليها ممنوع دخول المدرب هونغ ميونغ بو واللافتات جاءت بعد خروج منتخب كوريا الجنوبية من دور المجموعات في كأس العالم 2026 وسط غضب جماهيري كبير نذكروا اللي هونغ ميونغ بو أعلن استقالته بعد فشل المنتخب في التأهل عقب خسارتين أمام المكسيك وجنوب أفريقيا والخروج أثار انتقادات واسعة من الجماهير وصلت موجة الغضب كما أذكرنا لرفع اللافتات على بعض المتاجر وبعض المطاعم اللي تمنعوا أنه يدخل لهم
1: هونغ ميونغ بو اسمه
3: هونغ ميونغ بو
1: نادي قالت لي بربي عاود الاسم سامح دوك تحب تضحك هونغ
4: ميونغ بو
3: هونغ ميونغ بو
4: ميونغ
3: ميونغ
4: هونغ
3: ميونغ بو
1: لايك ديزلايك يا جماعة ما طالين
4: لا ديزلايك
1: ديزلايك ما هوش هكا
4: معناها ما مشكوره على مشكوره ما تمشيش الشهره
1: معناها باهي. ممكن هي هي ممكن مش بشو ما يدخلش للمطعم، لكن هي طريقه يعبروا بها على الغضب نتاعهم، طريقه يحتاجوا بها في الاخر.
4: عنصريه ولا
1: عنصريه؟ ديزلايك بالنسبه للطليني دكتور.
5: لايك
1: لايك
5: لايك خاطر
1: خاطر الطليني ما عملت شايف الطليني
4: انا خاطري كل مني راهو بوي
5: انا لايك خاطر ماذا بيه المكتب الجامعي تاع تونس يعملوا له هيك اللي خاطر ما حبوش يستقيلوا
1: في المطعم.
5: نكتفي بهذا القدر. خاطر ما حبوش يستقيلوا، مش على خاطر مشهوش، ما حبوش يستقيلوا.
1: واضح. لايك بالنسبه ليك لايك. دكتور سيد عميد.
6: والله انا ضد اختزال الفشل في شخص.
1: اي
6: المسؤول اللي وقع انه ثلاثه دول هذوما الاوروغواي وكوريا وشكون اخرى
4: السعوديه
6: استقالوا هم مازالوا غادي. انا اقول لك فشلنا استقالوا وهم مازالوا انا وفاي الماتش الاخراني ما ترشحوش قد مستقالتهم. احنا يا اخويا رانا عندنا
5: كروبشين
6: احنا عندنا 3000 عام. لا لا اسمع رايز، صنع فينا العرب اللي يقعد على كرسي يعمل بالبولونه يشد روحه بالبولونات، ما عادش يحب يتقاعد، ما عادش يحب يخرج من غادي. ما فهمتهاش الحكايه هذه. ودي انتم فشلتوا، خلوا البلاصه لغيركم، يرحم والديكم
5: وبارك الله فيكم.
6: وبارك الله فيكم،
5: يعطيكم الصحه.
6: شوف خدمت. فما لوجوا على توا على الصيغه باش خاطر شيء يقرب راهو عندنا في سبتمبر عندنا بدايه اسمه يفو فيرفيت ويزم
5: والله تعب. نقول لك حاجه، نقص باش نعملوا استفتاء في تونس يستقيل ولا يقعد. والله معناتها كثر الهم يضحك.
1: ان توكا احنا استقلنا من احلامنا بكرة باهية في المستقبل القريب. استقلنا احنا التوانسة، مانيش قاعدين نحلموا بكرة باهية، قاعدين نتمناو في اصلاح كامل وشامل. ان شاء الله اولاد بناتي انا يشوفوا منتخب.
5: لا والله لا.
1: مش بناتي ان شاء الله اولادهم.
5: هو الكابتن يعرف الكابتن يعرف اذا كنت تخدم خدمة دون 5 ans 5 4 6 years
1: كابتن قال لي 20.
5: لا لا لا
1: والله بيني
5: تنجم تخدم على جينيراسيون.
1: بداية خدمة.
5: ايش نقول لك؟ 94 روحنا برومي تور كوب دافريك في تونس بفضيحة في تونس ونحن منظمين. 96 ونيتي فيناليست
6: اكزاكتومون، خسرنا 2-0 ضد مالي في تونس
5: على خاطر اون شوازي وقتها ان ويو دو جوغ اللي يستحق ليكيب ناسيونال،
7: خاطر كنت فهم ملاعبي.
5: اي
7: تو اش باه ملاعبي
5: هاني قلت لك 4-5 years من المينيم كادي تنجم
6: ونخدم على اولادنا. كابتن على اولادنا، نخدم على اولادنا في تونس
1: ان شاء الله.
6: وين نستخدم؟
1: اليابان ما زالت ربحه 1-0 امام البرازيل 45
5: ميتون
1: دقيقه لعب وفي ومازلنا نستناو في الميتون الثاني. شكرا لكم على المتابعه. قبل ما نمشيو كهو ما خليتونيش نمشيو
5: غدوه
1: عطيهم لايك ديزلايك.
5: واحدة فيسا فيسا
1: عاش عندي وقت
3: هذية خصيصا سيد العميد نحكيو على إلغاء
1: يلا
3: نحكيو على إلغاء حفل الشامي في ليبيا.
6: لايك
3: وانتم اعتبار اللي أغانيه ما تتناسبش مع طبيعة المجتمع الليبي المحافظ.
6: يرحم والديهم ومبارك الله فيهم
3: ويعطيهم الصحة. خليني كمان
6: لايك
5: هاي كمان وكمان
1: لايك. احنا نقولوا ألف مبروك النجاح بتفوق للتلميذ إلياس بوشحيمة شعبة رياضيات بمعدل 17.32. برافو إلياس، وإن شاء الله أياماتك الكل والسنوات القادمة الكل تكون بكلها تفوق. كيف ألف مبروك للمهندسة المعمارية سارة عبد السلام التخرج بملاحظة حسن جدا. هذية النوت وفينا بها باش نقولوا هذوما تونس غدوة، هذوما اللي معاملين عليهم، هذوما الأمل، هذوما الحلمة، وهذوما إن شاء الله تكبر بيهم بلدنا. تحية لكم وين ما كنتوا، ربي يحفظ تونس. العزيزة والغالية سماح مفتاح، قولكم نحبكم برشا في لمان.
0: من الاثنين للجمعة من 5 to 7 ناس الديوان مع سامح مفتاح.
8: تسمعونا في تونس الكبرى على 92.5.
0: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: ديوان اف ام، ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز السابعة، ديوان اف ام، عسلامة. رئيسة الغرفة الوطنية لصاحبة المؤسسات ليلى بلخيرية تفيد على هامش انعقاد المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسات الكوميسا بتونس. أن هذا المنتدى يهدف إلى تعزيز التنسيق بين مختلف هياكل الكوميسا والمؤسسات التونسية، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات تتعلق بالبرامج التكوينية والتعريف بمؤسسات الكوميسا، إلى جانب تحديد الحاجيات التونسية بما يساهم في تطوير التعاون الاقتصادي. وأكدت أن المنتدى يمثل فرصة لدعم جلب الاستثمار وتنشيط التبادل التجاري وإرساء الشراكات بين المؤسسات التونسية ونظيراتها في دول الكوميسا، بما يفتح أفقا جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري.
2: هام جدا بالنسبة لنا احنا كوننا نستقبل هالعدد الكبير من الزوار. الهدف الاول هو مؤسساتي كما قلت التنسيق، قطر هيكل الكوميسا عندها هيكل يمثل الاستثمار، عندنا هيكل مثل القطاع الخاص، عندنا هيكل يمثل الفلاحي، هيكل مثل شركات التأمين، هيكل يمثل شركات التنافسية، هما في عدد 13. يعني التنسيق بين الهيكل الكوميسا والهيكل اللي انذكرته توا في تونس، اول حاجة التنسيق، بل وراء الاتفاقيات باش تولي موجودة على ارض الواقع، الاتفاقيات على البرامج برامج التكوينية، تعريف بمؤسسات الكوميسا، تعريف بحاجياتنا احنا كتونس كبلد من الكوميسا وحاجيات الكوميسا. الهدف الثاني هو اقتصادي، يعني احنا نحب نجلب الاستثمار لتونس ونحب يوقع تبادل تجاري ويوقع شراكة بين الشركات التونسية وشركات البلدان هذوما 21 بلد، مع العلم اللي احنا استدعينا زادة بلدان اخرى من اوروبا كالمانيا وفرنسا باش تكون حاضرة الرئيسة العالمية لصاحبة المؤسسات، واستدعينا افريقيا الشرقية على خاطر عنا شراكة مع برشا بلدان.
1: المصالح البلدية بتونس العاصمة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتداخلة نفذت حملة ميدانية شملت محيط معهد صالح عزيز ومستشفى الهادي الرئيس ومستشفى الرابطة في إطار مواصلة الحد من ظاهرة الانتصاب الفوضوي والاستغلال غير القانوني للملك العام. وتمت خلال هذه الحملة إزالة عدد من الأكشاك والانتصابات الفوضوية التي تعيق حركة المرور والمترجلين، حرصا على تطبيق الترتيب البلدية والمحافظة على النظام العام وتحسين المحيط العمراني وضمان سلامة مستعملي الطريق ورواد المؤسسات الصحية. الخارجية الإيرانية تفيد بأن وفدا إيرانيا سيزور الدوحة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة تفاهم لسيما قضية الأموال المجمدة، وأضافت أن الوفد لن يعقد أي اجتماعات تفاوضية على أي مستوى مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة. وزيارة الممثلين الأمريكيين إلى قطر لا علاقة لها بزيارة الوفد الإيراني، كما قالت الخارجية أنها تركز على تنفيذ بنود مذكرة تفاهم وتسعى بجدية لتحقيق مطالب طهران. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول أن الحفاظ على قدرة حلف شمال الأطلسي ناتو على الردع وتعزيز تضامن الدول الحليفة بات أهم من أي وقت مضى في ظل الأجواء الإقليمية والدولية الراهنة. ودعا أردوغان الحلف لإنشاء شبكة للأمن والدفاع تمتد من مدينة تكساس الأمريكية إلى العاصمة التركية أنقرة دون أي شروط أو تحفظات. وقال أردوغان في كلمة خلال مشاركته بقمة رؤساء برلمانات دول الناتو في إسطنبول اليوم إن قمة الحلف المقرر عقدها في أنقرة يوم 7 و8 جويلية ستكون أقوى أرضية لتشارك الخبرات وفق قوله. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. مونديال إكسبرس يأتيكم الآن مع قدر، إلى اللقاء.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base, ma si fiahla.
1: D1FM.
0: Soutcom. Mondial Express.
2: مرحبا بكم في مونديال إكسبريس. بعد نكسة المنتخب في المونديال، أول قرار هو تعيين رضا الجدي في خطة مدير فني للجامعة التونسية لكرة القدم في انتظار بقية القرارات. قرار كانت أعلنت عليه قبيلة شوية وزارة الشباب والرياضة. نشير وزادة أنه منتظر اليوم وصول آخر وفود المنتخب التونسي لراجع لأرض الوطن على دفعات بعد الخيبة المونديالية والمركز 47 من 48 منتخب. ياسر المسحل أعلن عن استقالته رسميا من منصبه في رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد فشل الأخضر السعودي في بلوغ الدور الثاني من المونديال. المسحل أكد في بيان صادر عنه أنه يقول تحملت المسؤولية وخروج المنتخب السعودي من الدور الأول والنتائج اللي حققها الأخضر في كأس العالم تخليني غادر رسميا منصبي. ذكر زادة أنه رئيس اتحاد كوريا الجنوبية لكرة القدم استقال من مهامه بعد المغادرة منذ الدور الأول في المونديال. مونديال 2026 هو نسخة الأرقام القياسية الجديدة خلال مرحلة دور المجموعات فقط، وشملت المعدلات بالنسبة للحضور الجماهيري أرقام كبيرة وكيف كيف بالنسبة لأعداد الأهداف المسجلة حسب أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. الفيفا تقول في بيانها أن مباريات دور المجموعات 72 في ظل النظام الجديد ب 48 منتخب شهدت حضور 4,644,549 مشجع، رقم قياسي جديد هو تسجيل 215 هدف في دور المجموعات بمعدل 3 أهداف في كل مباراة. الختام ماتشوة اليوم وغدوة الفجر في دور 16 من مونديال 2026، شوط أول انتهى بتقدم اليابان أمام المنتخب البرازيلي هدف مقابل صفر. هل تكون أولى مفاجآت هذا الدور بإقصاء الساموراي لمنتخب سيريساو؟ 9:30 المانشافت الألماني ضد الباراغواي، ساعتين متاع الفجر قمة منتظرة بين الطواحين وأسود الأطلس، هولندا ضد المنتخب المغربي. مونديال إكسبريس وفاء والتفاصيل متواصلة على D1FM.net. كان معكم قدور، خليكم مع هدى في 60 دقيقة في لمان، وتحية تونس.
0: مونديال إكسبريس.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.d1fm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب D1FM.
1: D1FM صوتكم.
0: الموسيقى
4: نون ستوب
0: على ديوان FM.

ديوانا فام. على ديوانا فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوانا فام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2.

0: اهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقه مشورنا ينطلق معكم توا، يتوصل حتى لتسعة متاع الليل كالعاده، عوده على هم الاخبار والاحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر باكثر تفاصيل. ان شاء الله تكون بدايه اسبوع جميله وموفقه للجميع، بالتوفيق لتلامذه البكالوريا في دوره المراقبه، بالتوفيق لكل الطلبه اللي مازالوا يعديوا، بالتوفيق لكل الصغيرات اللي يستنوا في النتائج، والف الف مبروك للتلامذه المراحل الابتدائيه اللي اليوم توجوا مسيره سنه كامله ان شاء الله بالنجاح لكل الصغيرات، وان شاء الله مبروك لكل العائلات الفرحانه بنجاح وتالق صغيراتكم، ان شاء الله تشوفوهم في اعلى المراتب. مرحبا بكم، شو باش نحكيوا الليله، شنو هي مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا. قبل هدايا تحيه لكل مستمعينا اللي يسمعوا فينا في الطرقات، طريق السلامه للجميع، تحيه للناس اللي يسمعوا فينا في الخدمه، ربيعينكم ان شاء الله ربي يعطيكم القوه. للناس اللي تبع فينا في الديار، عشان نكونوا مونسينكم، والجنة التونسية اللي تبع فينا من الخارج، تحية خاصة للجميع. شما زي لحنا 29 معاكم اليوم، نهار 2 و3 و4، مازال آخر 3 حصص في البرمجة للصيفية. نهار الخميس إن شاء الله أبرتير من نهار الخميس نبدأ ونتقابل إن شاء الله من نص نهار الماضي ساعتين في البرمجة للصيفية، من 2 حتى للجمعة. في منك نسمع العدة تنازل، يعني مش ارتاح شوية في 60 دقيقة. شو مش نحكي والليلة، شنية هي مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا، يلا تتشفيتا. الغكاب قبل يوم واحد من دورة المراقبة، كيف اكتشف تلميذ نجاحه في البكالوريا من الدورة الرئيسية؟ نحكي في الموضوع في عيوننا. ما هي عقوبة اختراق الحسابات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي؟ موضوعنا في انفونتوكس. حريق في الكاف يتسبب في إتلاف مساحة تقدر بحوالي 120 هكتارا من القمح والأعلاف، موضوعنا في الأكتوية. جمعية الصيادين بسيدي بوزيد تحذر من تفاقم ظاهرة الصيد العشوائي، موضوعنا في فاسفاس. نقص أدوية البومريرة وعلاج التهاب الذرع يقلق مربي الماشية، ونقابة الفلاحين ضيفتنا في الأجرية. غدا آخر أجل للتصريح بالضريبة على الثروة، المستشار الجبائي أنيس بن سعيد ضيفنا في الانفيتي دو جور. وحملة تطلقها جمعية تونسي لفتح الشواطئ للعموم وعدم اعتبارها كفضاءات خاصة، نحكي في الموضوع في فيدباك. وكتاب يحتوي معلومات لأول مرة يمكن سماعها عن فوائد الضحك وجوانب خفية من هذا السلوك، كتاب نقترحه عليكم الليلة في بون بلان.
1: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
0: محمد زابر في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، أشرف الرباحي كوت ديجيتال، هدى الورغمي معكم كوت ميكرو
2: مع ديوان فام. كل ما يهمك تلقى

0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا. بيراتاج متاع ميل، بيراتاج متاع فيسبوك، بيراتاج متاع انستغرام، اي بيراتاج معناتها نجم تتعرض له في حياتك الحاجة شخصية، سواء كان بريد الكتروني والا اي حساب اخر على مواقع التواصل الاجتماعي، فما عقوبات في الموضوع هذايا. لكن هل يمكن اثبات الجريمة زادة في الموضوع هذايا ولا لا؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويته.
0: انفو وانتوكس.
1: الاستاذ زياد الكعبي المحامي ضيفنا في المباشر. استاذ مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: مرحبا بك هدى وبكافه
1: متابعي ومتابعات. مرحبا، اهلا وسهلا.
2: الو،
1: مرحبا، مرحبا بك استاذ زياد الكعبي. مرحبا، اهلا وسهلا.
2: الو،
1: مش موجود، نثبتوا في التليفون ثم نرجع باش نوصلوا معكم مشوارنا. مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع، شكرا على اختياركم للفريكونس نتاعنا 7:16 دقيقه. تابعونا على شانل اليوتيوب تاعنا على ديوان فام لايف، على صفحتنا على فيسبوك على ديوان فام. مرحبا، تحياتي لنور الدين حمزاوي. مرحبا، اهلا وسهلا. معز

0: نوبي مرحبا بك، مرحبا فدوى دالي بيبي، مرحبا اهلا وسهلا، شكرا على التفاعل. مساء الخيرات لكم جميعا. مواصلين معكم مشوارنا حتى للتسعة. الاستاذ زياد المحامي، زياد الكعبي الاستاذ المحامي ضيفنا في المباشر. مرحبا استاذ، اهلا وسهلا.
1: مرحبا بك هدى وبكافة مستمعات ومستمعي ذا الديوان.
0: شكرا، مرحبا اهلا وسهلا. بيراتاج، واحد بيراتيلك الفيسبوك متاعك، بيراتيلك الميل متاعك، يدخل معناتها سواء كان باش يتجسس عليك ولا باش يستعملهم لغايات او اغراض اخرى. القانون نظم المسألة هذه هكا ولا لا؟
1: هو طبعا هدى القانون تطرق لهذه المسألة في فصول مختلفة، أبرزها المرسوم عدد 54 سنة 2022 اللي خصص باب كامل للجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصالات، ونص على عقوبات جراء مخالفة أحكامه. واللي من أبرزها أنه اتطرق إلى فتح حساب شخص آخر، سواء بريد إلكتروني، حساب فيسبوك وغيرها من واقع التواصل الاجتماعي، ودون أن يمنحك صاحبها الإذن أو كلمة المرور. وفي صورة المخالفة بأي وسيلة من وسائل ما يعبر عنها البيراتاج، فإن هذا الأمر معاقب عليه بالسجن من 3 أشهر إلى عام وبخطية قدرها 10,000 دينار. والمشرع يشدد في العقاب إذا تم الوروج أو الدخول إلى الحساب أو النظام والقيام تباعا بفسخ رسائل أو تغيير كلمة المرور لمنع صاحبها من الدخول أو تدمير ملفات أو غيرها. العقوبة تصبح 2 سنين سجن.
0: نعم، عامين فوالا سجن
1: طبعا. وأكثر من ذلك تطرق المشرع في فصل آخر إلى ما يسمى بالاحتيال المعلوماتي، اللي نصص فيها على عقوبة بالسجن لمدة 6 أعوام وبخطية قدرها 100,000 دينار. وقتاش؟ وقت لي هالطريقة ما الطرق اللي كنا نحكي عليها بكري تؤدي إلى الحاق ضرر بالذمة المالية للغير عن طريق إدخال معلومات، تغييرها، فسخها، إلغائها بوجه بأي وجه كان. و يقول ذلك الأمر بالضرورة إلى الحصول على منافع مادية أو اقتصادية لنفسه أو لغيره. وهذا الأمر نلقاه برشا في الاختراقات والبيراتاج للابليكاسيون كما دي دي سيت مثلا نتاع البوست، ولا الحسابات نتاع الشركات، ولا أرقام البطاقات البنكية. نلقاه مثلا شكون يفتح على الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك باسم بنوك ولا حتى باسم غير من من البيانات المالية، ولا حسابات لشركات لا لشيء إلا بغاية الاستيلاء على أموال الغير. هذا الأمر يعاقب عليه بسجن مدة 6 أعوام وبخطية قدرها 100,000 دينار.
0: ستة أعوام ومائة ألف دينار كعقوبة مالية، معناتها فما تدرج حتى في العقوبات أنت وحجم الضرر، من 3 أشهر إلى عام، ثم من عامين، ثم عامين سجنا هكا ولا لا، ثم 6 سنوات سجنا مع 10,000 دينار. فما برشا ناس تتعرض للبيراتاج، مثلا يقول لك فلان بيراتيني باش ياخو معلومات، يعني من غير ما يبدل حتى شيء، فقط أنه باش ينسنس عليك، باش يعرف أنت مع شكون حكيت، باش يعرف علاقاتك مع شكون، مثلا علاقتك بفلان شنية بالضبط، يعني هدف بغاية التجسس أو مع تبيراتاج بغاية الاختراق بغاية التجسس. هذا يعاقب عليه القانون، وهل يمكن وكيفاش نجم نثبت ذلك معناتها أستاذ؟
1: هذا يطرق له المشرع كما كنت نحكي بكري، ونص عليه على عقوبة بالسجن من 3 أشهر إلى عام.
0: هذيك العقوبة، هذيك العقوبة. الإثبات سهل ولا مستهل في حكاية كن هكا، خاصة أنه هو ما قامش بتغيير مثلا الموت باس، ما عمل حد شيء؟
1: الإثبات يكون عن طريق إجراء تسخير فنية عن طريق الوكالة الفنية للاتصالات، بناء على تسخير مأذون بها من الجهات القضائية المختصة. والأكثر من ذلك حتى راو تطبيقة الفيسبوك ولا الانستغرام ولا غيرها تمكنك من أنك تعرف يكون الشخص اللي تخلي الحساب متاعك وثم قائمة في الهواتف وغيرها من اللي تمكنت من الولوج للحسابات هذيك.
0: ثم قوائم
1: يعني, يعني بالطريقة ذي يمكن إثبات، وإذا ثبت عن طريق اختبارات فنية أنه شخص معين
0: اخترق
1: تم من خلال طبعا اخترق الحساب ذاك وتمكن من الاطلاع على البيانات دون أن يكون له الحق فيها ودون إذن من صاحبها، يكون معرض للتتبع من أجل ما سبق ذكره.
0: واضح. إذا هو معناته هذه هي العقوبات، وهذا هو معناته ثلاثة
1: هو ده أكثر من نكيك، حتى المشرع تعرض لطريقة أخرى، تعرض حتى للإعاقة، لإعاقة عمل نظام معلومات. كيفاش؟ مثلا للهجمات اللي تستهدف مثلا مواقع الوزارات ولا حتى الشركات وتجعلها مؤقتا خارج الخدمة، ولا تعطل ديرينيون عن بعد ولا غيرها. المشرع راهو حط الحالات هذه تطرق لها، وهو ثم وصلت حالات حتى في شركات كبرى انه تعطل لها وتطرق لها العمل نتاعها مؤقتا بهدف وغاية تكون ربحية لشركة منافسة ولا لشخص منافس ولا غيره. المشرع حتى في الحالة هذه طرق لها في المرسوم عدد 54 سنة 2022، وقرروا ثم عقوبة بالسجن لمدة 3 سنوات.
0: 3 سنوات لكل شخص يتعمد إعاقة العمل بصفة مؤقتة في فوالا عبر النظم نتاع العمل نتاع الشركات. واضح جدا. شكرا جزيلا استاذ زياد الكعبي الاستاذ المحامي، شكرا على كل هذه التفاصيل اللي قدمتها لنا. مواصلين معكم مشوارنا، مرحبا 7:23 على موجتنا.
2: مع ديوان FM كل ما يهمك.

0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: خبر أكيد فرحه هو وفرح عائلته واعطى أمل زاد ربما حتى ناس أخرين باش تتثبت ولا إذا كان عندها شك في أنه جاب عدد ماهوش باهي في مادة من المواد ويعرف جيدا اللي هو خدم المادة هذيك بالباهي ربما يفتح له باب باش أنه يثبت من الأعداد متاعه اللي يطمئن قلبه ربما ويزيد يتأكد من العدد اللي خذاه. حكاية ظهرت للبعض أنه في الأول قالوا لا مش صحيحة وتنجم تكون إشاعة وغيره. دارت برشا على لي غيزو سوسيو حكاو فيها الناس الكل وحكا فيها حتى هو قبل يوم واحد من البكالوريا نهار السبت دورة المراقبة نهار الاثنين اليوم بداوا في الكونترول معناتها تلامذة البكالوريا. شو اللي صار بالضبط؟ جاه تليفون من المندوبية قالوا له مبروك راك نجحت. كيفاش نجح؟ شنو هي الحكايه؟ شنو هي تفاصيلها؟ نرجع عليها توت سويت.
2: على اون
1: وسام جفال هو التلميذ اللي نجح في البكالوريا واللي اسمه دار برشا. وسام مرحبا بك، اهلا وسهلا، مساء النور. مرحبا، الف مبروك الساعه النجاح، الف مبروك ان شاء الله العقبه للتخرج. مرحبا وسام، وين تقرا بالضبط؟ شنو اللي صار؟ شنو هي التفاصيل؟ كيفاش عديت البكالوريا؟ كيفاش جاتك النتيجة؟ وبعد كيفاش اكتشفت أنك نجحت؟
3: نقرا في ليسي الكتار
1: ولاد قفصة.
3: أي
1: باكشنو؟
3: باكشنو؟ باكتكنيك.
1: باكتكنيك هاي
3: عديت البك الناس الكل. تحب تعرف
1: فيها كداش كنت في وسط العام؟ قداش عندك معدل؟
3: عندي معدل 11.
1: عديت البكالوريا في ظروف عادية، خرجت النتيجة وجاك المساج متاع الباك، قداش قالوا لك عندك معدل؟
3: عندي 87.
1: 87 معناتها كونترول هكا ولا لا؟
3: كونترول.
1: حضرت روحك نفسانيا مش تبدأ الكونترول؟
3: هي
1: باي. شنو اللي خليك تشك للحظة أنك كنت تنجم تكون ناجح؟
3: خاطر النوت نتاع الفيزيك مثلا في الوسط العام ديما نجيب فيه مويه باهي، المره دي انا قاعد طايح.
1: قداش لقيت؟
3: لقيت 6.
1: 6 وانت ما خدمتش معناتها كي خدمت مش بتاع 6 هكا ولا لا؟
3: اي بالطبيعه خدمت بتاع 12 13.
1: 12 13 اي قعدت شاكك.
3: اي
1: شنو عملت بالضبط؟
3: شنو
1: عملت باش تاكدت من العدد نتاعك؟ مش
3: عطاك
1: في العدد
3: في الفيزيك. اي كي ثبتوا في نقوم نقصني لي صلحوا عاودوا حسبوا لي النقط من جديد.
1: قداش اخذت في الفيزيك؟
3: ها
1: من 6 قداش وليت؟
3: وليت 7.5.
1: 7.5
3: اي
1: مش ما طلعتش برشا معناتها، اما نجحتك 7.5
3: حتى ثبت معناها هما جيت عاودوا حسبوا من جديد معناها ما عملتش دوبل كولكسيون باش يصلحوا لي دوفوا.
1: جست
3: في الكوركسيون هذيك عاودوا حسبوها من جديد.
1: ما عملتش اعاده معناتها اعاده اصلاح؟
3: لا
1: جست تثبت في العدد وهذاك هو
3: كان ممكن كان عملت دوبل كوركسيون ممكن نلقاها نتيجه ما خير.
1: عندك امل معناها انه تكون النتيجه ما خير اذا كنت طلبت باعاده الاصلاح؟
3: ايه
1: واضح. ولا 7.5 هذه طلعت لك المعدل قديش؟
3: طلعت لي 9.
1: 9 نجحت بها 9؟
3: ايه
1: مبروك ان شاء الله، مبروك. واصحابك تو باش يعاودوا لكم معناتها كنت تنجم اذا كان انت ما طلبتش باعاده تثبت انك اليوم تعدي الامتحانات هكا ولا لا؟
3: ايه
1: وانت شنو كان الخيار الافضل انك تنجح بالتسعة ولا تعاود البكالوري؟
3: والله عادي كيف كيف، انا الفايده ننجح فيها.
1: الفايده ننجح سيدي ياك نجحت ان شاء الله، الف مبروك. شنو تو تخمم توجيه ان شاء الله؟
3: والله مازال مش باين،
1: مازلت ما ركحتش امورك معناتها، مازلت ما خممتش بالقداء.
3: ايه
1: مازلت ما بين شنو وشنو، قربت شوي.
3: والله عندي حاجه في مخي نخمم نمشي للميكانيك.
1: ميكانيك تمشي للميكانيك، مغروم بالميكانيك؟
3: ايه نجم تقول
1: ايزات معناتها باش تقرا ان شاء الله.
3: ان شاء الله
1: ربي يوفقك. إن شاء الله ربي يوفقك وبالنجاح والتوفيق. يعطيك ألف صحة وسام جفال، تلميذ لنجاح في البكالوريا، هو تلميذ من الكتار من ولاية قفصة، طالب بإعادة التثبت في عدد الفيزيك. يا أخي لقى روحه من 6 ولا عنده 7.5 نجح ب 9 معدل. يقول بالنسبة لي معناتها المهم نجحت وربي يوفقه إن شاء الله في التوجيه. يلا مرحبا بالجميع، أهلا وسهلا. 7:29 على موجتنا
0: معدي ونفهم كل ما يهم.

على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم الموسيقى نون ستوب على ديوان اف ام

0: راديو نفاق في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم. 37 دقيقة على موجاتنا. ألف ألف مبروك للناجحين في الباك فرنسي اليوم في تونس اللي عديوا البكالوريا باللغة الفرنسية. إن شاء الله ألف مبروك وبنظام فرنسي تدريس أكيد جدا. إن شاء الله ألف مبروك وإن شاء الله العقبة لما أهم وإن شاء الله للتخرج ومبروك العائلات متاحهم وفي انتظار زاد المؤجلين في دورة المراقبة. إن شاء الله ربي نجحهم جميعا. جمعية الصيادين بسيدي بوزيد تحذر من تفاقم ظاهرة الصيد العشوائي. شنية الظاهرة هذية؟ شنية الحاجات اللي صادوا فيها وقاعدة تهدد السيستم في تونس؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتسويتها.
0: فسفاس فسفاس.
1: مرحبا، ضيفنا في المباشر رئيس جمعية الصيادين بسيدي بوزيد سي محدين الهيني. مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك أستاذة، مرحبا بالسادة المستمعين وبارك الله فيكم. لكم تحونا فرصة باش
1: مرحبا
2: بلغوا صوتنا على موجات الإذاعة.
1: شكرا. ديوانة فهم مرحبا. يفضلك. مرحبا. كيبدا السيستم الإيكولوجي معتها يختل شوية هكا ولا لا؟ نعرفوا احنا فما سلاسل غذائية وفما توازن بيئي وغيره وغيره وغيره. شو اللي قاعد يصير الساعة في سيدي بوزيد؟ هل نحكي والظاهرة هذية متفاقمة في شنوة؟ شنوة يصطادوا بالضبط؟ والصيد العشوائي هذا ماذا يستهدف أساسا؟
2: هو صدقا الظاهرة هذه ما هيش خاصة كان في سيدي بوزيد ولا سيدي بوزيد والمناطق المحيطة بها، وإنما تقريبا هي ظاهرة ما موجودة في كامل تراب الجمهورية. ثم ناس ما همش منضبطين لقانون الصيد، ثم ناس ما همش ملتزمين بالقوانين اللي تنظم الصيد. هذوما ناس عندهم جرأة أنهم يستعملوا وسائل خطيرة وممنوعة ويصطادوا في المواسم اللي هي تبدأ معناها مغلقة بالقانون. تو الصياد النظامي، الصياد اللي ما يخدروه ومنظم حاليا الفترة هذه كلها معناها الموسم مغلق، ما يتحل إلا تقريبا في 26 جويلية، بالضبط في 26 جويلية باش نصطادوا الإمام العابرة هذيك اللي جينا من جنوب، معناها جينا من الجنوب وتستقر لفترة ثم بعد تغادر. الناس هذوما أنا بحكم أنهم ما عندهمش بلدق صيد مرخصة يستعملوا طرق غير قانونية باش يعملوا ما يسمى بالبركوناج، معناها يصطاد ليلة نهارا ويصطاد جميع الأصناف حتى الأصناف اللي ممنوعة معناها يصطادوها. دونك
1: ببنادق غير مرخص،
2: ببنادق غير مرخص على الغالب، لخاطر الصياد النظامي صياد اللي مرخص ومنظوقيته منظمة، صياد منضبط ما يخالفش القانون باعتبار انه متلقي تكوين في معناه في البعد هذا. الموسم مغلق، موسم ممنوع، ما يصطادش حتى كي حل الموسم ويتيحوا له بالجدول اللي تخرجه وزارة الفلاحة الكالندري معناه اللي فيها الاصناف والانواع والعدد تاريخ الفتح والغلق. هذا الصياد اللي منظم معناه عادة ما يغلطش، ما يخالفش، خاطر يعرف تم عقوبات خيبة بعت وليله في سحب الرخصة، حز البندقية، حز الوسيلة المستعملة. الناس هذوما ناس يشوفوا روحهم فوق القانون ولا ناس مستهترين بالقانون، ده كان يعملوا البراكوناج. خاصة أن الصيد ليلا معناه الصيد معناه خطير جدا، هذا في إباتة للأصناف بتاع الحيوانات وفي جهة هذه معناه سيدي بوزيد معروف جهة غنية بالمختلف المصيد وهي قبلة الأخوة الصياد المنظمين يجونا معناه من جمهورية تونسية كل. دونك شنو اللي نعملوه احنا توا؟ احنا واجب علينا حتى بالقانون اللي نظمنا والقانون اللي معناه ينظم الجامعة الوطنية لجمعيات الصيادين وجمعيات مختصة في الصيد باعتبارنا نضوي تحت، يلزمنا نقاوموا هذا، يلزمنا نتصدوا للظواهر هذه ويلزمنا نساندوا الإدارة العامة للغابات والفرق الجهوية لمقاومة الصيد العشوائي، يلزمنا نوقفوا معاهم، يلزمنا نساندوهم، يلزمنا نمدهم بالدعم. وبارك الله فيهم صراحة ما هونش مقصرين، لكن الحشاك كما يقولوا اللي يسرق يغلب اللي يحاح. على الامتداد متاع الولاية والامتداد الجغرافي والتنوع متاع الأصناف المصيد هذا يخلينا والله غلب توقع ساعات توقع ظواهر من هالنوع عدم. لكن نحاولوا نصدوا له بنداء كما عملنا النداء هذا ونحاولوا أما نطول نسقوا مع الخيان الصيادة اللي موجودين أنا ما هم بيدهم يتولوا
1: كصياد منظم اليوم وكرئيس جمعية صيادين بسيدي بوزيد. شنو الأصناف اللي أساسا تقلقك برشا أنه يتم اصطيادها بطريقة عشوائية وطريقة غير منظمة وهي تعتبر من ربما الصيد الممنوع في بلادنا؟
2: هو أي صنف موجود في المنطقة هذه في ولاية سيدي بوزيد ولا في الولايات المجاورة هو أراه ثروة وطنية، هو مكسب وطني، كالصواح جل والأرنب ولا اليمام العابرة ولا اليمام القارة ولا اليمام الأزرق ولا ثم أنواع معناها اللي موجودة في المنطقة بتاعتنا ولا الحلوف حشاك حتى براب المدار اللي موجودة فيه، ولكن ثم قوانين تنظموا معنا بيصطادوا. هذا يعتبر مكسب وطني، هذا ثروة وطنية، هذه حافظوا عليها الجدود وخلوها تتواجد وتتعدى وتوصل للجيل هذا وباش تتعدى للجيل اللي بعده. إذا كان نبدو بالاستنزاف هذا بالطريقة هذه نصطادوها من غير قانون من غير نظام، معناها الأجيال اللي جاي بعد مش بيشتكي حد شيء، وهذا أخطر حاجة. توسنا العام الحمد لله العام باهي، عام خير، عام بركة، معناها بدنا نحاولوا نحافظوا نمنعوا الثروة هذه باش نخلوها معناها تيجي وقتها. راهو حتى السيد النظامي والمنظم اللي هو بالقانون ويحترم القانون راهو عنده حدود ما يتجاوزهاش، عنده كوتا، عنده عدد منظمات وزارة الفلاحة مهبطات والمنشور نتاع ما يتجاوزوش. هذوما ناس ما يلقى 10 يقضي عليهم ويروح، كي يلقى أي نوع قدامه يصطاد ويروح ما يهموش. دونك احنا
1: هذا عنده غنيمة معناه يشوف فيها كغنيمة،
2: معناه عنده غنيمة وماذا بيه ما يخلي حاجة وراح، معناه إبادة. والكارثة الأكبر اللي موجودة توا هي المناطق الغير مرصعة هذه، ولا الظاهرة كبيرة،
1: العدد نتاعها يعتبر كبير،
2: عدد موجود، بالرغم من أنه وزارة الداخلية والمراكز والمناطق الأمن مشكورة بقي تتصدى للظاهرة هذه، وثم عندنا معلومات أنه معناها باقين يتبعوا في الناس هذوم ويحلوا البنادق هذه. لكن اختيار الغالب ساعات ما موجود حالات اللي معناها ما يمكنش السيطرة عليها باعتبار أن الناس في أماكن نائية شوي، وإلا يبدو كتتكتل على القبيلة ما يعلمش عليه، دونك تولي حالة معنا مضرب صراحة. الحمد لله ديما نمنعوا الماكسيموم، ديما موجود الماكسيموم الحمد لله.
1: فوالا هذا هو. توا يعتبر الموسم مغلق لكل الأصناف ولا فقط للحمام اللي عابرة؟
2: لجميع الأصناف الموسم حاليا مسكر،
1: تفتح نهار 26 جويلية،
2: نهار 26 جويلية حتى 20 سبتمبر. عندنا اليمامة العابرة في منطقتنا اللي أنا موجودة، واليمامة القارة اللي هي كلمة هجرش، والحمام الأزرق هذوما اللي موجودين معنا محدين. حتى الصياد كي يجي يصطاد عنده أيامات مش كامل أيام الأسبوع، ديجا يبدأ تقريبا من الأربعاء ولا الخميس ونهار الأحد، وعنده كوتا ما يفوتهاش، وهذا الصياد منضبطين يستنوا في النهار هذاك باش يصطادوا، يصطادوا زاد بالامور القانونيه ما يتجاوزوش.
1: منظم
2: يعني الارنب والعجل مازال وقت الوقت نتاعها كي يهبط القرار نتاع اداره الفلاحه، يهبطوها بينتو يهبط ان شاء الله.
1: فما سنوات يمنع فيها مثلا صيد الارنب ولا نوع من انواع نجموا نمنعوه معناها لسنه؟
2: نجم قرار من سيد وزير الفلاحه اذا كان مثلا ثم جوائح، ولا اذا كان ثم جفاف، ولا اذا كان ثم امراض متفشيه، سيد وزير الفلاحه نجم يتدخل، بالرغم انه يطلع قرار وينجم يدخل وينجم يحبس
1: موسم الصيد
2: الموسم كامل، وإلا صنف من الأصناف إذا كان يحس أنه مهدد وما عادش فيه معنا الكمية اللي تنجم تتوارث ومعنا وتخلي سلالة متاعتها موجودة.
1: إن شاء الله نوصلوا إلى درجة من الوعي، إن شاء الله نوصلوا إلى درجة من الوعي ونخموا في الأجيال القادمة ونخموا في توازن السيستم تاعنا معناتها الإيكولوجي في بلادنا. إن شاء الله نوصلوا لدرجة هذية.
2: هذا هدف من أهداف الجامعة الوطنية لجمعية الصيادين، وهدف من الجمعيات الصيادين متواجدين في كل ولاية موجودة جمعية بالقانون، هذا فصل 201 نتاع مجلس الغابات، يلزم أن كل ولاية فيها جمعية. جمعيات هذه من أهدافها أن تقاوم الصيد العشوائي، تقاوم الظواهر هذه متاع السلبيات هذه اللي موجودة متاع البراكوناج، وتساند الإدارة الغابات لبريغاد دو شاس. لما اتفاقية أختي سمعني نذكرها مثالش، اتفاقية شراكة إطارية تم إمضاءها دارنيير موم ما بين الجامعة الوطنية لجمعية الصيادين والإدارة العامة للغابات، هذه اللي تعطينا حتى الإطار القانوني أنك نتعاونوا بين وبين الفرق نتاع مقاومة الصيد العشوائي، معنا في إطار قانوني وندعموه، معناش حتى إشكال. احنا ديجا في الأهداف نتاع الجمعيات نتاعنا أنا ندعموا الفرق الصيد ونمدونهم يد العون في كل شيء. حتى في الأمور المادية إذا كانت تصير حاجات نقص الغالب نعرف أنه ثم الساعات البروتوكول الإداري يطول شوي، ثم حاجات تبدأ متأكدة احنا ندخله الأمور معنا صحيح معنا تشوت علينا.
1: إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله يعطيكم الصحة. شكراً لك،
2: شكراً مرة أخرى على إتاحة الفرصة.
1: مرحبا، نورتنا. شكراً لك رئيس جمعية الصيادين بسيدي بوزيتي محدد الهاني، شكراً على كل التفاصيل اللي قدمتينا. فارس العياري ألف ألف مبروك لولد أختك، نجاح في البكالوريا فرنسي، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح. مريومة مرحبا، سامي الهواري مرحبا، مولدي ساسي مرحبا بك، أهلا وسهلا. حمدي مرحبا، أهلا وسهلا. شكرا منى العامري. مريم تقول اختي اليوم اخذت الماستر نتاعها مونسيون تري بيان، الف الف مبروك. ان شاء الله ان شاء الله العقبه للدكتوراه يا ربي. مرحبا اهلا وسهلا. فارس العياري مرحبا اهلا وسهلا مره اخرى. حسام مرحبا بيك، تحياتي ليك. شكرا لميا شمام مرحبا، مرحبا دليله ضفلاوي اهلا وسهلا. شكرا لكم على التواصل ودامت افراحكم ان شاء الله يا ربي ودامت المسارات نتاعكم. يلا واصلين معكم مشوارنا جميعا. نحكي على حريق في ولايه الكيف، يوجع القلب احيانا يمكن نسمعوا بالحرائق، خاصه كي تكون في مناطق سواء كان غابيه ولا مناطق فيها انتاج الحبوب. ديما نخافوا وديما نتفاجئوا لانه ذاك معناتها امننا الغذائي جميعا. حريق في الكيف تسبب في اتلاف مساحه تقدر بحوالي 120 هكتار من القمح ومن الاعلاف. نحكي في الموضوع تشويته
0: معدي وانا فاهم كل ما يهمك.

0: في 60 دقيقة.
1: نمشي إلى ولاية الكيف، نحكي على الحريق اللي تسبب في إتلاف مساحة تقدر ب 120 هكتار. ضيفنا نستقبله تدفيت ونأخذ معها أكثر تفاصيل. ضيفنا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحري بولاية الكيف سيد منير العبيدي، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: مرحبا ومرحبا بكم مستمعين.
1: شكرا ليك. وين صار الحريق هذا؟ شنية التفاصيل متاعه؟ حجم الخسائر؟ وهل تم تسيطر عليه؟ أهم حاجة
2: هو الحريق هذا البارح في منطقة تبع سيدي خيارة مع تمديد نبر. مساحة كبيرة برشا، لكن الحمد لله اللي فيها يعني مساحات تم حزها حسيدة بمفهومنا نحن، لكن اللي تم مساحة معتبرة يعني نجم أقول لك تجاوز 50 هكتار هي مقام حصل. وهذه للأسف يعني هو احنا وقت اللي تحرق هكتار
1: يوجع
2: غيظة، خطر ذاك هي بتاع المجموعة الوطني، لكن للأسف هذيك هي احنا الحرائق والصيف، وهذا ننبه عليه ديما سواء يعني المداخلين في القطاع كله احنا قاعدين ننبه، لكن ساعات حاجات كما هكا تصير ديما اللي نوصوه حتى خاصتنا حتى توا بعد ان شاء الله دعوة للناس كل باش نكثفوا عملية الحصاد، ماذا بينا ديما نقلصوا في المدة نتاع الحصاد خاصة النهارات هذولا تعرفوا يعني تغير سخانة برشا، بالتالي يعني هي أكيد تأثيراتها كبيرة برشا، خاصة وقت تصير حريق كيما هكا يعني السيطرة عليه صعيب شوية، وذاك كله نقولوا الحمد لله يعني صناعة خاصة.
1: علاش قلت صعيب شوية سيطرة عليه؟ شنو اللي خلاه؟
2: هو راهو تعرف توا احنا أول حاجة درجة الحرارة كذا المرتفعة جدا، وتعرف يعني الحقول توا راهي الدنيا سخونه، وبالتالي يعني ثمك الاعشاب اللي يابسه، ثم الحبوب راه وقت اللي يصير حريق في القمح ولا في الشعير راهو صعيب ياسر السيطرة عليه، على خاطر تعرف الهشيم هذاك وقت اللي تشد فيه النار ما صعيب ياسر باش يعني باش يتحد يعني، وهذا جهد يذكر فيشكر خاصة الحماية المدنية للأمن للمواطنين اللي الناس كلها جندت، واللي يعني الخسارة حصلت لكن الحمد لله يعني بخف الضررين ومن ثم
1: حتى مش نقوموا بعملية الحرث أحيانا معناتها كي يصير حريق هكا باش نمنعوا البقية معناتها نحرث ونقابلوا هكا ولا
2: هو شوف هي ديما التقسيم بتاع المساحات هذه، ويرجع ديما الوعي للفلاح اللي ساعات ثم اللي يستجيب وثم اللي يستجيب، خاصة وقت اللي ثم مساحات كبيرة ندعو ديما وعملنا حتى ايام تحسين عن الحمايه المدنيه ونقولوا راه يلزم حرص الحواشي بتاع يعني المساحات هذه وتقسيم الضياعات الى قطاع اللي نجم السيطرة عليها، لكن بالتالي يعني ديما تصير هالحوادث هذه، واللي يغيظك هو يعني معني احنا في احنا المساحه نتاعنا تو 77% محسوب من المساحه، يعني لو مازال عندنا مساحه كبيره من القمح السلب، وبالتالي
1: 77 حصدناه ولا 77 مازال؟
2: لا 77 حصدنا احنا قلت وصلنا تو يعني تقدم في الموسم في الحدود 77-80%، بالتالي يعني مازالت عندنا 20% ديما خافوا احنا كيما نرجع لك كيما قلت لك تاري خوف، فما بالك مازالت مساحات كبيره وفي مناطق الانتاج، هذاك علاش ديما دعوتنا للفلاحه والمستعمل الطريق والناقلين والناس كلها باش نردوا بالنا، خاطر راهو ديما الحريق راهو خاصه كان السيطره عليه في الاول ما تمتش اكيد باش ينزل مساحات كبيره، وبالتالي تكون ثم خساره سواء للفلاح الدرجه الاولى، وكيف كيف كما قلت لك واحنا قمح السلب راهو نحبوا يكون عندنا اكتفاء ذاتي من قمح السلب، وبالتالي من ضمن الحرائق هذه يلزمنا نلقوا حل في كيف كيفية يعني الحد منها وحد من الخسائر نتاعها.
1: قالش من فلاح تضرر مع تجراء الحريق هذا؟
2: هو هي ثم أرض نتاع فلاح، هي مساحة كبيرة نتاع فلاح، لكن هي ثم فلاح أخرين فيها عندهم الحصائد وخاصة أشجار نتاع الزيتون، وبالتالي يعني المساحة تعتبر مساحة كبيرة.
1: معناتها حتى أشجار الزيتون ضررت من الموضوع؟
2: أكيد هي الحريق كبير هذاك علاش هو حتى السيطرة عليه اللي شكرا كيما قلت لك ديما الحماية المدنية تكون ديما في الموعد، وخاصة انه كانت يعني توفى الجهود الحقيقة الناس كل كانت حاضرة من حماية مدنية من أمن من السلطة المحلية، الحقيقة كانت الناس كل حاضرة وكانت فلاح يعني، وهذا الحاجة الباهية اللي ديما تضافر جهود الناس كل، وان شاء الله ان شاء الله تكون هذه حد الاخر اخر الحرائق واخر المشاكل هذه اللي صارت، تعرف ولايه كيف اسمها هي كانت الحقيقه اقل يعني مساحات يعني اقل حرائق، وبالتالي كان ثم حرائق لكن كانت الدخل السريع هو اللي يمنع التوسع نتاعها، والحمد لله اللي هذا هو، هذه الفلاحه دي ما فيها جوائح، هذه سواء جوائح طبيعيه ولا هالجوائح هذه نتاع الحرائق ان شاء الله.
1: والسبب بالحريق كشف ولا مازال معناتها سيمونيه؟
2: والله هو مازال بدا عند الجهات الامنيه قاعدين يحقوا في الموضوع هذا، ان شاء الله احنا ديما نمشوا للحسن النية ان شاء الله تكون ثم هي هذه وراء، وديما في معظم الاحيان تصير ساعات هك لتنسيل من اله حاسده ولا من جرار ولا، المهم تكون هكاك احنا ديما
1: معناتها ينجم جرار ولا اله حاسده يتبع في الحريق،
2: ينجم اكيد ينجم لتنسيل تخرج من الشطنه يعني من منه تكون تسبب في حريق اكيد يعني.
1: وهذا برشا مرات
2: اي تصير، لا تصير هي تصير
1: تصير فوالا تصير هذا هو معناتها. وانت كرئيس اتحاد اليوم شو اذا كان فما ما خاطر مش الكل قمح يضري حتى فما تبن هكا ولا لا؟
2: اي ثم شوف علاش احنا مشينا ديما للي يغيظ اكثر هو تبن يتعوض.
1: اي
2: اما اما القمح راهو ما انا قلت لك مش تاع الفلاح مش تاع المجموعه الوطنيه، احنا ما بينا كل كعبه قمح نستحفظ عليها سواء في التجميع في الحصاد ولا في التجميع ولا في الخزن، ماذا بينا نستحفظ عليها، وبالتالي ديما تغيظ يعني مساحات مهما تكون يعني المساحه حتى صغيره تغيظنا وبالتالي هذاك علاش هي دعوه حتى على مواجهي اذاعتكم، ماذا بينا دعوه الفلاح حتى سواء في ولايه السير ولا في ولايه اخرى، اول حاجه ماذا بينا نستحفظوا على حتى مستعملي الطريق، ماذا بينا الناس كل ردوا بالنا، موسم تاع حصاد ان شاء الله يتعدى، هو موسم في مجمله ان شاء الله طيب ان شاء الله يتعدى طيب، وبالتالي يكون خالي خاصة من الحوادث هذه سواء اللي هي مقدور عليها الحقيقة، خاصة من الحرائق هذه ديما نحاولوا باش نجتهدوا باش نقلصوا منها، ربما العوامل الطبيعية ما نجموش هذيك، حاجات أخرى ما نجموهاش هذيك عند ربي سبحانه، أما الحاجات اللي نجموا نقدروا عليها احنا ك يعني ففلاحة ولا مستعملي طريق ولا سواق بتاع الشاحنات هذه ماذا بينا نردوا بالنا ونحاولوا نردوا بالنا اكثر ما نقدر، هذاك اللي نجموا ندعو به فلاحتنا ردوا بالنا، ردوا بالنا مازالت المساحات اللي مازالت هذه، وخاصه ناكد اللي في مناطق الانتاج ماذا بينا نتقلصوا في يعني المده نتاع الحصاد، واحنا اليوم بدت الالات الحصاد يعني تتوفر، كانت ثم نقص المره الاولى تو ثم يعني جهات اخرى خاصه في جنوب الولايه نجم نقول لك الفلاحه تجاوزنا ربما حتى 85%، وبالتالي ماذا بينا اللي ما لقاش اله حاصده تو في جنوب الولايه موجوده، واللي عنده اشكاليه خاصه في اله الحصاد ينجم يتصل بينا نرجدوه وين يمشي، وباش المهم نكملوا نحصدوا وتتعدى سلامات ان شاء الله.
1: ان شاء الله، شكرا جزيلا رئيس الاتحاد الجهوي والفلاحه والصيد البحري بالكاف سي منير العبيدي، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا، واصلين معكم مشوارنا، مرحبا بالجميع، اهلا وسهلا. نقص ادويه البومريره، علاج التهاب الضرع يقلق مربيه الماشيه، نقابه الفلاحين ناخذوها تسويت ونحكي معها باكثر تفاصيل.
0: مع ديوان FM كل ما يهمك.

0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مبروك مبروك لكل الناجحين مره اخرى، سواء كان الناس اللي تخرجت اللي خذت الماجستير، الناس اللي نجحت في البكالوريا الفرنسيه اللي النتيجه نتاعهم خرجت، ان شاء الله مبروك. ومبروك الهديل بنت صديقتنا عشان اللي توبتانا لديوان فام لايف، نصاف الدهش، ان شاء الله الف مبروك سيده نصاف، ربي يفضل هالك وان شاء الله ديما تفرح بها وتشوفها في اعلى المراتب. شكرا لكم الناس الكل. نمشي ونحكي على نقص أدوية البومريرة، علاج التهاب الضرع، نحكي في الموضوع وتفاصيله تتسويتا. ضيفنا رئيس النقابة الجهوية للفلاحين ببنزرت عماد وعذور، مرحبا أهلا وسهلا، مساء النور.
2: مساء النور مدام هدى، مساء النور لكل المستمعين ومستمعات ديوان فام.
1: شكرا مرحبا أهلا وسهلا. حكينا شوية احنا معتها الفترة اللي فاتت على نقص بعض الأدوية، وكنت حضرة معنا معناتها عمادة البياطرة وتحدثنا، وحتى انتوما كنقابة فلاحين حكينا شوية معناتها في نقص الأدوية هذه، وانتوما كنتوا أول من أطلق صيحة الفزع خاصة على البومريرة. متواصل النقص هذا يا سي عماد، واليوم نسمعوا مثلا علاج التهاب الضرع، هذا دواء زادة يخص الأبقار أساسا هكا ولا؟
2: اي مدام هدى، احنا كنا كنقابه تونسيه الفلاحين، وكان اشار السيد ميداني الزاوي رئيس النقابه التونسيه الى انه فما نقص كبير كان في دواء البومريره هذايا، دواء خاص بالاغنام، يعني بتربيه الماشيه خاصه بالاغنام، واحنا كنا نبهنا عديد المرات انه هذايا، لانه الى حد الان مازال فما نقص على مستوى الولايات، وخاصه على مستوى ولايات الانتاج، يعني نتاع الاغنام هذايا اللي برشا فلاحة اليوم لقات إشكال في أنها تقوم بالتلقيح هذية. وإحنا من المنبر هذايا ندعيه إلى توفيره، لأنه حتى الأدوية هذية كما بومريرة رأي حتى الفاعلية نتاعها نقصت، إحنا برشا أدوية نقصت، الأدوية البيطرية نقصوا برشا، يعني في الصيدليات عدة أنواع متاع أدوية، يعني كما قولوها ما عادش لقيناها جملة، معناها خرجت عن نطاق الاستعمال جملة واحدة، اللي تفقد صعيب برشا يقعد برشا باش نعاودوا نراجعوه ويتعوض
1: عليه.
2: فما نقص على مستوى الصيدليه المركزيه، كي نسالوا فما نقص، في الادويه اللي يجيبوا فيها من برا، نقص هذا الكل، فما نقص على مستوى التزويد في المركزيه، اول حاجه الصيدليات المركزيه والصيدليات الاخرين اللي متواجدين في على مستوى الجهات والمعتمديات. هذايا اليوم يعني فما نقص كبير، حتى الفاعليه نتاع بومريره تغيرت، كانت قبل تقعد 6 شهور تويكا ولات 4 شهور، معناها الفاعليه نتاع الدواء هذايا. حاجه اخرى اليوم زاد الالتهاب نتاع الذرع عند الابقار والاغنام هذايا اللي نسميوها احنا الماميت. واللي هي يعني خطيره برشا، كي يجي في زرع البقره تمرض بالماميت، معناها فما حقن بعد ما يقوم الطبيب البيطري اليوم بالعمليه نتاعو الاولى، يعني في المعالجه للبقره، يكتب وصفه انه اليوم يلزم يكمل المربي يقوم بالعلاج نتاعو، ويقوم بعلاج الماشيه نتاعو بطريقه استعمال هما حقن، يقع وضعهم في زرع البقره ولا في زرع النعجه، وهذوما مفقودين اليوم، مفقودين فقدان تماما، وهذا ما هو باش ياثر تاثير مباشره. تعرف انت اليوم البقره تسوى 12 و13 مليون، يجب يخسرها الفلاح يعني وتمشي هكاكا ما غير، يعني تمرض وتولي عندها لا قيمة ولا معنى حتى في البيع والشراء، تنقص القيمة متاحة، بخلاف أنه القيمة متاحة في الانتاج على الحليب يتراجع بنسبة كبيرة، بخلاف أنه الفلاح اليوم يفقد يعني كما قولوها مورد نتاع انتاج نتاع حليب، ينقص له الكونتيتي هذيك، هذاك بالطبيعه باش يرجع
1: ما يقتلش هو، معناتها ماهوش مرض قاتل معناتها،
2: والله هي
1: اما فقط هو يقضي على الانتاج، يعني ما تكون بقره للحليب وتولي تمشي تطيح القيمه نتاعها وتتذبح هكا ولا
2: فما فما لا وفما راهي فما حالات تمشي للموت، يعني فما ماميت قويه تتسمى والتهاب ذرعي من نوع الحاد يؤدي حتى الى الموت. والأغرب اليوم يعني فما إشكال آخر لقيناه، يعني اليوم باتصال مع جميع الأطراف اليوم لقينا اللي حتى دواء البوصوفية تعرفوا اليوم فترة متاع حشرات، الفترة متاع السخانة الانتقال هذايا مقطوع تماما، يعني دواء البوصوفية اللي العلاج متاعه ما يكون كان بالحقنة اللي يأديها الطبيب البيطري للأبقار وإلى هذاك. دونك اليوم الدواء حتى البوصوفية مفقود، يعني فما اليوم التربية الماشية ولا التربية اللي تحدثنا فيه القطيع متاعنا اللي باش نحافظوا عليه ما تبقى من قطيع، اليوم فما إشكاليات كبيرة قاعدة تتعرض للقطيع وهي الصحة الحيوانية. الصحة الحيوانية اليوم يعني بالحق قاعدة المربين في صراع يومي، في صراع يومي للمحافظة على القطيع متاعهم. أول حاجة ساعة من التعايش من العاملة من هذاك الكل، وفي المقابل نقاو زاد اليوم اللي برشا أدوية مفقودة على النطاق سواء حتى الوطني ولا الجهوي. يعني ثم تشكيات جاتنا من بيحة من كيف من عدة مناطق إنتاج من بنزرت بالطبيعة، هذوما كلهم تشكيات قاعدة تجينا وعينناهم على أرض الواقع وتكلمنا حتى مع أطباء بياطرة خواص، قالونا راهو الأدوية مفقودة وإحنا بيدنا كي يصير لنا حالات كيما هذيا حتى كي يكتبونا نمشيو للصيدليات ما نلقاوش الأدوية.
1: لا في الأخر هو بيطري باش يعطيك أردونونس يقول لك اشري ما عندوش الدواء يعني فوالا هكا ولا لا.
2: هذيك هي خاصة الحقن هذوما اللي يلزمهم المربي هو اللي يستعملهم، وهذوما هامين وهامين برشا لأنه اليوم يعني عندهم فاعلية في أنه قد ما المربي يقوم بالعملية هذه مبكرة وقد ما يعمل العلاج مبكر قد ما يحافظ على القطيع متاعه ويحافظ على البقرة هذيك ما تضيعش، قد ما يوخر وقد ما هو مش يلقاش الدواء في الفترة هذيك قد ما هو مش تضيع عليه البقرة وتضيع عليه الانتاج ويمكن يخسر راس ماله اللي يسوى هويك غالي برشا اللي هو أكثر من 10 أو 12 ألف دينار كبقرة، ولا حتى عجل في بوصوفير يا جميع يخسر 6-7 ملايين في عجل متاع الحم، وهذا اليوم يعني ما هوش بش يعود بالنفع على القطيع متاعنا في تونس. واليوم يعني احنا نتسألوا اليوم شنو اللي حذرنا احنا كنقابة تونسية، نتسألوا شنو اللي حذرنا لحماية القطيع متاعنا، وبعد نجي ونتسألوا شبيه القطيع ناقص شبيه فما نقص شبيه فما ارتفاع في الأسعار على مستوى البيع في الحم ولا على مستوى العلوش نهار آخر، هذا كلهم انعكاسات مش ينعكسوا على الانتاج وعلى التعداد وعلى الأرقام وعلى كله موجود وعلى المنتوج وعلى العرض اللي باش نقروه بعد، يعني فما حاجات باش تنقص لنا برشا من الانتاج نتاعنا الوطني.
1: شكرا سيد عماد وعدو رئيس النقابه الجهويه للفلاحين ببنزرت، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا، شكرا لكل الاصدقاء، خليكم معنا على ديوان فهم الاخبار مع اميره الاخبار الرياضيه مع قدور، مشوارنا متصل حتى للتسعة
0: في 60 دقيقه مع هدى الورغمي على ديوان فهم.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز وثامنة. ديوان اف ام عسلامة. يمكن للتلاميذ الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 والذين لم يتمكنوا من الحصول على كلمة العبور الشخصية الخاصة بالتوجيه الجامعي الدخول على منصة التسجيل في امتحان البكالوريا لإصلاح أرقام الهاتف الخاصة بهم في الفترة الممتدة بين 30 جوان وغرة جويلية وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتربية في بلاغ مشترك اليوم. سيتم حسب البلاغ تمكين المترشحين لتوجيه الجامعي من كلمات العبور الشخصية عبر إرساليات قصيرة بداية من 3 جويلية على أرقام الهاتف التي تم إصلاحها. وأكدت الوزارتان ضرورة استعمال أرقام الهاتف الشخصية للمترشحين لتوجيه الجامعي للحصول على كلمات العبور. العالم يشهد يوم الأربعاء 12 من أوتيل المقبل ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في كسوف كلي للشمس، حيث يعبر مسار الكسوف الكلي مناطق واسعة تشمل شمال غرينلاند وإيسلندا وإسبانيا وأجزاء من حوض البحر الأبيض المتوسط. وستكون هذه الظاهرة مرئية في تونس على شكل كسوف جزئي للشمس يتزامن مع غروبها، حيث سيحجب القمر ما يصل إلى 59.3% من قرص الشمس، مما يوفر للمشاهدين منظرا فلكيا نادرا وجميلا عند الأفق الغربي وفق ما أكدته مدينة العلوم في بلاغ صدر عنها اليوم، معلنة عن تنظيم تظاهرة فلكية استثنائية بموقع سيدي مشرق بسجنة التابعة لولاية بنزرت لمتابعة هذه الظاهرة الفلكية. معتمدية ابن خلد من ولاية نابل تشهد خلال هذه الأيام انتشارا وزحفا كبيرا للخنزير البري، ما ألحق أضرارا عديدة بالمحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة وكذلك أشجار القوارص، كما تسبب في إتلاف معدات الري وفق ما أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة وصيد البحر بابن خلد البشير عون الله في تصريح لمراسلة ديوان فم. ووجه عون الله نداء إلى وزارتي الفلاحة والداخلية لمطالبتهما كل فيما يهمه بضرورة توفير الدعم للفلاحين للقيام بتسييج ضيعاتهم من أجل حمايتها من الهجومات المتكررة للخنزير البري وتمكين الفلاحين من بنادق صيد للحد من انتشاره باعتباره أصبح يشكل خطرا على سلامة المتسكنين. بلدية المعمورة تمكنت من إنجاز مشروع تركيز لقطة شمسية على سطح قاعة بلدية متعددة الاختصاصات في إطار اتفاقية شراكة بين البلدية ومقاطعة ألمانية في مجال الطاقة المتجددة وفق ما فدت به الكاتب العام لبلدية المعمورة جميل أنصيري لمراسلة ديوان فم. وتقدر التكلفة الجملية للمشروع ب 200,000 دينار وسيمكن من إنتاج 55 كيلووات من الطاقة الفلتضوئية صديقة للبيئة.
4: تركيز لوحات فوتوضوئية فوق قاعة متعددة الاختصاص تابعة لبلدية المعمورة، تبرر أن هذا المشروع مشروع نموذج يتم وتم إنجازه في ظرف 2 شهرين وتم إنجازه بطريقة جد طيبة. يوجد به عديد التقنيات الحديثة التي تستعملها، الامتيازات والإيجابيات التي يمكن إنجازها من عبر هذا المشروع ليس فقط هو ربح مادي فقط، ولكن هو المحافظة على البيئة، لأنه كما تولى في العرض يوجد تخفيض من CO2 هو عبارة عن الغازات والمحافظة على الطبيعة بنسبة 52%، نقص المصاريف الستيك حسب العرض الذي تقدم 17,000 دينار سنويا، إضافة لكل الامتيازات البيئية، إضافة أنه كل ما سيتم إنتاجه من طاقة ومن كمية من إضاءة سيتم طرحه طرح معلومي من السريع. كلفة المشروع كاملة هو 200,000 دينار، تم إنجاز القص لعبارة على التركيز فوتوضوئي بكلفة جملية 111.
3: في العالم، نائب وزير الخارجية الإيراني يقول إن طهران أبلغت سلطنة عمان بضرورة تغيير المسارات في مضيق هرمز، كما أكدت أنها لمست في اجتماع اليوم رغبة سلطنة عمان في مشاركة طهران الترتيبات المستقبلية لمضيق هرمز. وطلب نائب وزير الخارجية الإيراني بالحصول على تكلفة الخدمات في مضيق هرمز، كما أكد أنه ناقش ذلك مع سلطنة عمان وشدد على أن الوضع في مضيق هرمز لن يعود كما كان قبل الحرب. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني خيرو. أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع قدور. إلى اللقاء.
5: ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم
6: ديوان اف ام فلاش سبور
7: مساء نور الناس كل مرحبا بكم في الفلاش سبور بعد شوية نحكي على ترشح مثير للمنتخب البرازيلي قبل هذا نبدأ برضا الجدي اللي باش يكون مدير الفني الجديد للجامعة التونسية لكرة القدم حسب ما عنا تعليه اليوم وزارة الشباب والرياضة نضال عبد الكريم باش يكون مدير فني لجامعة كرة السلة بسام الفراتي مدير فني لجامعة الفوليبول وابراهيم العقربي مدير فني لجامعة كرة اليد المهاجم السابق للدرجة الرياضي الجرجيسي مؤمن الرحماني أمضى اليوم رسميا عقد مع السي اس اس لمدة زوز مواسم في صفقة انتقال حر الرحماني تألق في الموسم الفارط مع فريق العكارة كان سجل 7 أهداف نذكر زيادة أن السي اس اس يستعد لرفع عقوبة المنع من الانتدابات والإعلان على الصفقة هذه وصفقات أخرى يتم حسمها في الأيام القليلة القادمة النادي الافريقي اجرى اول حصه تدريبيه في اطار التحضيرات للموسم الكروي 2026-2027 المدرب فوزي البنزرتي اشرف على اول حصه بعد ما قرر مواصله التجربه مع فريق باب جديد مع العلم انه خالد المليتي كان حاضر اليوم باش يشغل خطه مدرب مساعد ثاني نذكر انه الافريقي اتفق مع المدافع ياسين مرياح على الانتقال للفريق الاتحاد الرياضي المونستيري أعلن التعاقد مع المدرب الجديد رومان فولز بالنسبة للمدرب الفرنسي باش يقود نادي عاصمة الرباط في الموسم الكروي 2026-2027 ذكر أنه فولز عنده عديدة تجارب ضمن الأطر الفنية لسان داونز الجنوب أفريقي يانغ أفريكانز التنزاني حوريا كوناكري الغيني وبيراميدز المصري هيئة النجم الرياضي بالمتلوي أعلنت اليوم استقالتها من مهامها في بيان رسمي البيان يقول أن الهيئة قامت بمجهودات كبيرة من أجل توفير الحد الأدنى من مقومات النجاح والتحضيرات للموسم القادم لكن هذا استحال بسبب الغياب الكامل للموارد المالية الهيئة في بيانها تقول أن السلطة الجهوية وشركة فوسفات قفصة أخلوا بتعهداتهم تجاه النادي اللي يعاني أزمة مالية خانقة البيان يقول أيضا ندعو جميع الأطراف لتحمل مسؤولياتهم تجاه الفريق وإنقاذه من الوضع الخطير اللي يعاني فيه في الفترة الأخيرة ختام بلقايات المونديال الدورة 16 بالنسبة للمنتخب البرازيلي يقلب تأخره ضد جابون الانتصار وترشح بهدفين مقابل هدف هدف الترشح كان سجل في الدقيقة 96 من المباراة بالنسبة للمباراة الموالية بين ألمانيا باراغواي بتكون 9:30 متاع الليل والساعتين متاع الفجر قمة مرتقبة بين الطواحين وأسود الأطلس بالتوفيق إن شاء الله منتخبنا العربي المغربي أمام منتخب هولندا أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net كان معكم قدور خليكم مع هدى في 60 دقيقة في الأمان وتحيا تونس

Vivez l'été autrement. Wake up, وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكند على الكيف وسام فايبس.

على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.

على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء.

0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. 8:21 دقيقة على موجاتنا اللي قاعدة يتواصل حتى لتسعة متالي. نذكركم في الجزء الأولاني من في 60 دقيقة تحدثنا على اكتشاف تلميذ لنجاحه في الدورة الرئيسية من البكالوريا قبل يوم واحد من ابتداء أو من انطلاق دورة المراقبة. تحدثنا على عقوبات اختراق الحسابات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي. مشينا للكيف وين تحدثنا على حريق تسبب في تلاف مساحة تقدر تقريبا بحوالي 120 هكتار من القمح والأعلاف وأشجار الزيتون. تحدثنا مع جمعية الصيادين بسيدي بوزيد اللي حذرت من تفاقم ظاهرة الصيد العشوائي اللي تستعمل بنادق غير مرخصة ورغم غلق الموسم لأنه قاعدة تقوم بخروقات وتصطاد في أنواع ممنوعة من الصيد. واختمنا مع نقابة الفلاحين اللي أطلقت نداء عاجل لتوفير أدوية البومريرة علاج التهاب الذرع وكذلك البوصفير اللي هدد قطيع المشي اليوم في بلادنا. الجزء الثاني مش نذكره بتذكير متاع الإدارة العامة لدائات بوزارة المالية اللي ذكرت أنه 30 جوان غدوة هو آخر أجل للتصريح بالضريبة على الثروة للأشخاص المعنيين بهذه الضريبة لأقرها الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026. نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويته.
0: L'invité du jour.
1: ضيفنا في المباشرة المستشار الجبائي سيد أنيس بن سعيد. مرحبا، أهلا وسهلا، نورتنا، مساء النور.
2: تحياتي أخت هدى ليك وكيف العاملين بالإذاعة وكيف المستمعين ومتابعة طيبة إن شاء الله.
1: شكرا، مرحبا. القانون هذا والفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026 لأقرها التصريح بالضريبة هذية على الثروة، هات نحكي ساعة شكون هما المعنيين بالضريبة هذية، شنية القيمة متاحة، أول مرة يطبق في بلادنا ولا تم تطبيقه قبل، هات نحكي في التفاصيل.
2: شكرا. هو ماهوش معناها ضريبة جديدة وقع تغييرها وكهو، كانت ضريبة على الثروة العقارية بداية من سنة 2023، الفصل 23 من قانون مالية سنة 2023 أقر ضريبة على الثروة العقارية واللي تشمل الأشخاص اللي عندهم أشخاص طبيعيين شركات ماهيش معنية اللي عندهم أملاك فوق 3 مليارات بالمليمات التونسية 3 مليون دينار. هذوما مطالبين انهم يقوموا بالتصريح. دونك عندنا السنوات 23 و24 و25 هذوما شملهم التصريح، وسنا في سنة 2026 في الفصل 88 من قانون المالية ولينا نحكيه على ضريبة على الثروة، معناها كي نحكيه على الثروة نحكيه على العقارات والمنقولات، ما نحكيهش على العقارات فقط. دونك والمنقولات معناها تشمل المنقولات اللي معناها نجموا نمسكوها وننقلوها من بلاصة لبلاصة، السيارة ولا الدراجة ولا الذهب ولا الأموال نقدا، وكما تنجم تشمل الحاجات اللي ما هيش ملموسة كما الأسهم ومعناها بالغ اللي هي محطوطة في معناها حسابات لدى الشركات ولا معنى عدة أموال اللي نجم تكون مشمولة بهالضريبة هذية. بالطبيعة كما قلنا من الأول راهو خطرنا، فما حتى شكون اتصل بيا من المواطنين قال لي هالآن هيش مني ولا لا، قلت له راهو هذا في دعابة راهو يشمل كان الأغنياء، معناها مش الناس الكل مطالبة إنها تعمل تصريح، راهو ما هو مطالب باش يعمل تصريح كان اللي عنده ثروته معناها تبلغ 3 مليون دينار. وبالطبيعة راهو نحكيه على قيمة يقع تحديدها معناها كل عام.
1: ترى عنده 3 مليارات فيما فوق هكا.
2: هو اللي مطالب باش يقوم بالتصريح.
1: بالتصريح.
2: مثلا نعطي مثال، مثلا واحد عنده داره تسوى 4 مليارات. دار يسكن فيها المسكن الرئيسي متاعه. وعنده أملاك أخرى ومنقولات ما قيمتهم 2 مليارات. معناها كل في كل عنده 6 مليارات. هذا مطالب أن يقوم بالتصريح. المسكن الرئيسي راهو معفي، ما هوش بيش يخلص على خاطر وقت اللي عملنا الطرح، معناها ما هو قلنا مسكن رئيسي قيمته 4 مليارات. وعنده أملاك أخرى ومنقولات
1: 2 مليارات.
2: عنده
1: قانونين ما يدخلش هو معناته إذا كان المسكن غير معني.
2: لا هو مطالب
1: في السام. فلاي صرح عليه،
2: مطالب انه يصرح على خاطر عنده ثروه فاتت الحد الادنى اللي هو 3 مليارات، اما راه مش باش يخلص على خاطر بعد ما نعملوا الاعفاء نتاع المسكن الرئيسي تقعد قاعده ضريبيه 2 مليارات ما ماهوش باش يخلص عليهم معناها اداءات. والجديد زاد في قانون الماليه 26 هو انه ولاو فما 2 نسب كي تعاملت في قانون الماليه سنه 23، فما نسبه واحده نسبه 0.5% الناس اللي عندها ثروه فوق 3 مليارات يدفع 0.5%. بالطبيعه هذه ضريبه تدفع كل سنه، معناها مش مره واحده يدفعوها معناها المعنيين بالامر. توا ولات فما 2 نسب، اللي عنده ثروته فوق 3 مليارات يدفع 0.5%، واذا الثروه تجاوزت 5 مليارات اللي تخضع للضريبه بالطبيعه راهو باش يخلص 1%. معناها وماهوش تدريجي، معناها مش مثلا هو عنده 7 مليارات باش يخلص على الزوز على الخمسه الاولانيين 0.5
1: 5% هذايا نورمالمون ديريكت
2: ديريكت، معناها ماهوش تدريجي، معناها مش تصاعدي، مش نسبه تصاعديه، لا راهي نسبه تطبق على الثروه الكلها.
1: معناها الاغنياء في تونس توا اللي عندهم 3 مليارات فما فوق، والاغنياء جدا اللي عندهم 5 فما فوق. هذا التقسيم انا اللي فهمته هكا ولا
2: هذا التقسيم؟ وعلى اساس انه نعمله في العداله الجبائيه اللي انا معناها قلته في عده منابر، الضريبه هذه باش تخلق عده اشكاليات مع ضعف المردوديه، خاطر في البرلمان في بطبيعه وزاره الماليه كعادتها ما تعطيناش احصائيات وتقييمات حتى في السنوات السابقه، ما عندناش معناها تقييمات يقع نشرها في المواقع الرسميه والا في مجلات علميه. دونك حسب معناها المداولات اللي صارت في البرلمان، وزاره الماليه قالت راهي الضريبه على الثروه العقاريه جابت تقريبا 22 مليار بالمليارات اللي هو مبلغ زايد. وتوا كي باش نمشيو للضريبه على الثروه معناها شامله باش تولي تجيب 12 مليار جدد، معناها تقريبا باش نكونوا في حدود 35 مليار مبلغ اللي هو مبلغ زهيد جدا معناها في المردوديه نتاعو، واللي باش تكون عنده معناها كمام فما معناها اللي وضع ضريبه جديده فما كلفه باش معناها تتكلف على الدوله. ناهيك انه توا لليوم معناها ولا للغدوه نتصور المنظومه نتاع التصريح في القباضات مازالت ماهيش محاينه. لليوم القباض معناها ما ينجموش يقوموا بالتصريح، وقع اعلامهم من قبل سلطه الاشراف بقبول التصاريح هذه اللي يجيبوهم المواطنين ويعطيوهم ديشارج، وفما اشكاليات فما قبضات ما مش حابه تعطي ديشارج للعباد. وتخيل انت واحد معناه يعمر شيك في 100 مليون ولا 50 مليون ولا اللي هو ويخليه من غير ديشارج، هذا مش معقول. كيف نبداو عارفين انه ما خلطناش، ساعه نخرجوا بيان للراي العام ما فيها باس نعلموا الناس، واثنين معناه نكونوا عمليين مع العباد. كي نقبل عليه شيك ولا نقبل عليه تصريح وهو جاء في الاجال، علاش؟ هو خاطر العباد تمشي باش تودع تويكا باش ما تراسلهاش تدفع في خطايا تاخير. اذا نتجاوزوا الاجل الاقصى اللي هو 30 جوان بالقانون اللي هو غدوه اخر اجل، باش يولي فما خطايا تاخير توظف على المواطنين هذوما. وحاجه
1: كمل تفصيلك، وعندي سؤال
2: تفصيل اخر ما قلناش اللي هو راهو يشمل المقيمين ويشمل زاد غير المقيمين،
1: معناها حتى الجاليه في الخارج معناتها
2: اي معناها هو التونسي المقيم في تونس. نحكيو على الاقامه الجبائيه راهو دونك اللي هي فيها تفصيل مش الناس الكل تنجم تفهمه. خلينا نقولوا المقيم اللي مقيم في تونس عنده املاك ومنقولات في تونس ولا في الخارج راهو يخلص عليهم، والناس اللي مقيمين بالخارج يخلصوا على املاكهم ومنقولاتهم اللي في تونس. مع العلم انه نحن نعطيه في امتيازات جبائيه للغير المقيمين للتوانسه المقيمين بالخارج باش يقتنيوا بالعمله الصعبه ويدفعوا معناها معلومه التسجيل بنسب تفاضليه. نعطيهم باش يجيبوا سياره بالاف سي ار، والسيارات تويكا ولا تدخل في القاعده نتاع الضريبه على الثروه اذا تتجاوز 12 معناها خيول جبائيه. اذا كانت معناها تتجاوز 12 خيول جبائيه القوه نتاعها تولي تدخل في القاعده نتاع الضريبه على الثروه. دونك هذوما معناها بعض الاشكاليات اللي يلزم حق معناها الضريبه هذه يقع تقييمها بطريقه مستعجله معناها علاش لا، واذا ما فيهاش مردوديه كما يجب راو ما فيها باس راو نكونوا معناها من شيم العظماء انهم يكونوا متواضعين ويسمعوا الراي المخالف. ونحن راهو في الاخر حشنا بمصلحه البلاد وحشنا بضرائب تكون عادله وفيها مردوديه للبلاد. نخرجوا من الشعبويه انه هذوما باش ناخذوا من عند الاغنياء باش نعطيو للفقراء بمردوديه زهيده تخلق اشكاليات في المنظومه الجبائيه نتاعنا اكثر من المردوديه نتاعها. على خاطر فما ناس راهو وارثه ما عندهمش مداخيل. معناها باش تولي عنده اشكال انه
1: معناها باش يبيع الورث نتاعه وباش يبدا يخلص فيه هكا ولا
2: باش يبيع من املاكه باش يخلص. معناها هل يعقل هذا؟ معناها يجب معناها دراسه الموضوع.
1: فقط سؤال، شكون يقيم اليوم حجم الاملاك هذيا؟ ما تقول لي مثلا الدار راهي تسوى كذا كذا والمنقولات اللي عنده تسوى كذا كذا، معناتها شكون يقيم المجموع؟ معناها يسوى زوز مليارات، ثلاثة مليارات، اكثر اقل؟ فما لجنه، فما حاجه تقوم بشيء هذيا ولا لا؟
2: لا، هو حتى في المذكرة اللي أصدرتها، المذكرة العامة أصدرتها وزارة المالية نهار 11 جوان اللي هي متأخرة ياسر، معناها نعرفوا اللي القانون دخل وحيز النفاذ من جانفي، وقعدنا 11 جوان باش خرجنا المذكرة العامة واللي هي مش واضحة، معناها لازمها زادة حتى هي مذكرة تفسيرية بزيد توضح أكثر. خلق معناها يقول لك في المذكرة العامة راو المطالب الأداء هو يصرح بالقيمة، ماذا إشكال زاد هو المطالب الأداء كيفاش يعرف القيمة نتاع العقار نتاعو باش يلتجئ يعمل اختبار فيه كلفة حتى الاختبار، خاطر ما عندناش معناها منظومة تقييم معناها موجودة في تونس كسوة للسيارات وإلا للبنقولات بصفة عامة وإلا للعقارات كذلك. دونك هذوما معناها هو باش يصرح بقيمة، ووزارة المالية معناها بمصالح المراقبة نتاعها عندها معناها دور الرقابي نتاعها انها تقوم بتعديل القيمة اللي قام بالتصريح نتاعها المطالب بالأداء، وهذا باش يخلق زادة مشاكل نتاع معناها كونتونسيو فيسكال ما بين النزاع جبائي ما بين المطالب بالأداء والإدارة في هل ضريبة هذه، مع العلم مع انه المردودية نتاعها ماهيش مردودية مرتفعة.
1: واضح. نحكي بعد الفاصل سيد أنيس بن سعيد المستشار الجبائي على ديما، احنا ما حكينا توا على اخر 30 جوا هو اخر اجل، توا نحكيه على بداية من غرة تجويل الزامية تركيز اجهزة تسجيل الاستهلاك العين المكان، شنية الحكاية شنو تفاصيلها؟ يلا تتشويتا
0: معدي وانا فاهم كل ما يهمك.

0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: ينتظر بداية من الأربعاء غرة جويليا أن تمتثل بقية الشركات الناشئة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان وتلتزم بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمي بالمحلات تنفيذا لما ضبطه قرار وزيرة المالية المؤرخ في 14 أكتوبر 2025. مازلنا في وزارة المالية ولا معناتها القوانين هذين عندها علاقة بوزارة المالية. ضيفنا المستشار الجبائي سيد أنيس بن سعيد حتنفسروا أكثر فأكثر هالإلزامية هذية لما شكون تستهدف أساسا وشو الهدف منها؟
2: شكرا. هو هذه منظومة الجهاز تسجيل العمليات متعلقة بخدمات الاستهلاك عن عين المكان مهيش راهو جديدة في التشريع الجبائي التونسي، دخلت حيز النفاذ معناها في 1 نوفمبر 2025، أما راهي موجودة في التشريع الجبائي التونسي من قانون مالية 2016، هي والفوترة الإلكترونية تعاملوا مع بعضهم في وقت سيسليم شاكر الله يرحمه كي كان وزير مالية. عادنا نستناه في النصوص التطبيقية، وهذه معناها عادة مهيش جديدة في تونس أنه الحكومة تاخذ وقتها باش تخرج النصوص التطبيقية. أخرج نص تطبيقي أول اللي هو أمر حكومي سنة 2019 واللي أعطاه معناها مجال تطبيق معناها الإجراء هذا، واستنينا الآن معناها القرار متاع وزارة المالية اللي صدر في 14 أكتوبر 2025، ودخل حيز النفاذ 1 نوفمبر 2025، واللي هو يشمل المؤسسات المزدية لخدمات الاستهلاك على عين المكان. معناها يقولوا الاستهلاك على عين المكان اللي كل شوية عندها النشاط الرئيسي متاعها ولا النشاط الثانوي يتمثل في بيع المأكولات والمشروبات المعدة بمحل النشاط أو الجاهزة والتي توفر لحرفائها خدمة الاستهلاك على عين المكان. معناها نحكي لهنا على المقاهي، على الريستورانات، المطاعم، على الوتلة اللي فيها الاستهلاك على عين المكان ما هوش كنشاط رئيسي. نحكي على زادة الاستاسيون دو سيرفيس كيما الكيوسك اللي عندهم زادة مشرب تلقاها عندهم في معناها في المحطة متاعهم. دونك هذوما راهم معنيين بالإجراء هذا، وفي القرار متاع وزارة المالية اللي ذكرته سيادتك بتاريخ 14 أكتوبر أعطى كيفاش التدريجية في تطبيق هالإجراء هذا. بدينا 1 نوفمبر 2025 بالذوات المعنوية، نحكيو على الشركات معناها اللي هي تتعاطى في نشاط المطاعم المصنفة. كي نحكيو مطاعم مصنفة معناها اللي هما عندهم معناها تراخيص مع عند وزارة السياحة وما إليه، قاعات الشاي والمقاهي اللي هما من صنف 2 وصنف 3. تويكا اللي باش الجماعة اللي باش يدخلوا معناها بداية من 1 جويلية 2026 بقية الذوات المعنوية، معناها أي مؤسسة شركة تتعاطى في نشاط معناها الاستهلاك على عين المكان كسو سواء نشاط رئيسي وإلا نشاط سنوي راهي معنية بالإجراء متاع هذوما الآلات التسجيل اللي هما الكيس أو ريجستروز اللي هما فيهم معناها خصوصيات تقنية. فما مزودين معتمدين من قبل وزارة المالية اللي أعطات فيهم معناها قائمة، فما معناها الموقع ناصف اللي هو يعطي للمواطنين شكونهم هالمزودين هذوما اللي عندهم الآلات هذه المعتمدة باش ينجموا يكونوا عندهم ربط مباشر مع وزارة المالية في العمليات معناها البيع متاعهم.
1: وشو الهدف معناتها انه نعرفوا معناتها شو بالضبط قداش يدخلوا قداش هكا وشو بالضبط؟
2: اي هو هو هو ما هو نحن بصفة عامة في المنظومة الجبائية متاعنا عنا إشكال استقصاء بالنسبة للمعاملات نقدا. أنا خاطر ديما كي نذكر مهن معينة ساعات نذكر مهن نقولوا راو يتهربوا جبائيا، راو الإشكال مش في المهنة بيدها، راو الإشكال في المنظومة الجبائية متاعنا اللي ما فيهاش عملية معناها طريقة استقصاء لعمليات الدفع نقدا. معناها وقت اللي أنت تمشي المزدي خدمات وتخلصوا نقدا الدولة ما تنجمش تعرف هل إنه العملية هذه صرح بها ولا ما صرحش بها. وقت اللي باش تكون معناها النشاط هذا نتاع المقاهي والمطاعم يقوم ب معناها تدوين العمليات في الهليكيسون ريجستروس، معناها باش يولي رقم المعاملات نتاعو مصرح به حينيا عند وزارة المالية، وبالطبيعة إذا ما يستعملش الكاسة وإلا معناها يستعمل كاسة أخرى ولا أي طرق نتاع تهرب ضريبي راهو العقوبات معناها صارمة وتوصل حتى العقوبات سجنية بالنسبة للناس اللي باش تحاول تعمل هالعمليات هذه. هو المشكل الآخر هو الكلفة نتاع هاللي كاس هذوما واللي يمكن فما مطالبين بالأداء، خاطر هذا راهو يشمل الناس اللي موجودة على التراب التونسي الكل، وتدريجيا باش نمشيو حتى الأشخاص الطبيعيين. دونك فما كلفة في وضع العملية معناها الآلات هذه. هل انه وزارة المالية ولا الدولة خمت في انه تتحمل جزء من هالاعباء هذية باش تشجع العباد تمشي للمنظومة التصريح معناها شفاف وتلقائي معناها على شلاء، وهذا ندعيه له اكيد، اما زادة يلزم تكون فما تحفيز من قبل الدولة باش نشجعوا هالعباد هذوما، مش بالعقوبات بركة، لا يلزم تكون فما عقوبات، اما لا زادة فما امتيازات نعطيهم للعباد للاشخاص هذوما والمؤسسات هذية كيف تنخرط في هالاجراءات من هذا القبيل. مثلا طرح جبائي معين والا علاش لا منح مالية معينة، وهذا راهو يلزم زادة يشملوا الوعي نتاع المواطنين باش انهم يوليوا يطلبوا إلزاميا أنه يأخذوا هل معناها تيكي دو كاس اللي بيش يخرجها له معناها مزدي الاستهلاك على هذوما المعناها نتاع الخدمات نتاع الاستهلاك على عين المكان، واللي يلزم يكون فيها تنصيصات معينة منها الكيو ار كود، منها معناها قداش المبلغ معناها بلاش الأداء والمبلغ بالأداء وما إليه، معناها كافة التفصيلات شكون اللي معناها رقم معناها العون اللي قام بإزداء الخدمة هذه. دونك هذا الكل يجب يكون موجود في التيكي هذه اللي بشي يستلمها الحريف، وعلاش لا معناها تكون زادة حتى الحريف وقت اللي ينجموا نعملوا عملية طنبولا وطني ولا حاجة باش نشجعوا العباد انهم ياخذوا التيكي هذوما، وتكون فما اللي ياخذ تيكي نتاعو ينجم من بعد يربح جائزه ولا اللي هو. دونك يلزم يكون معناها فما منظومه تبع بعضها باش تنجم تنجح العمليه، خاطر نتصور ما نعرفش وزاره الماليه ما عطتناش تقييمات ديجا الفئه الاولى اللي كانت مشموله بالاجراء قديش العدد نتاعها وقديش نسبه الانخراط، نحكيو على الفئه اللي شملها الاجراء من 1 نوفمبر 25 لليوم قداش من مطالب بالأداء انخرطت في العملية هذه، وعليش ليه زادة وزارة المالية لازمها تعمل عمليات مراسلة للأشخاص هذوما اللي هي تعرفهم وعندها المعارفات متاعهم، خاطر نحكيو على ناس عندهم نشاط أصلي ولا نشاط ثانوي، باش نعموا المعلومة وندقوا الباب على المواطنين ونكونوا في عملية إصلاح مش في عملية عقوبة للناس اللي نقاوهم خالف. علاش لا المره الاولى ما نعاقبوش، نكونوا متساهلين مع المواطنين ومع المؤسسات ونشوفوا الظرف العام، خاطر الانشطه هذه راهي تمست بالتضخم وبارتفاع الاسعار معناها الاستهلاك
1: نقص بالكورونا عنه. فوالا من الكورونا نحس فما برشا معناتها خاصه اصحاب المحلات الصغرى يقول لك انا من الكورونا ما نجمش نتنفس يعني.
2: اي هو هذه هو المشكل، مي هذه فما منظومه جبائيه هو الغايه انه يكون رقم المعاملات مصرح به، اما زاد فما اشكاليات اخرى راهو العباد هذه تتزود من عند مزودين ما يعطيهمش فاتوره باش ينجم يطرح الاعباء نتاعو، يلقى روحه في مشكل، معناها يقول لك مثلا الريستورون نشري من عند خضار ما يعطينيش فاتوره، والا القهوه يشري البن والسكر واللي هو باش يخدم بهم ولا الحليب ولا اللي هو باش يخدم به وما يعطيش فاتوره المزود اللي يبيع له، هو كي باش يصرح برقم المعاملات من بعد يدفع الضرائب زاده على النتيجه المحاسبيه نتاعو اللي يخرج منها النتيجه الجبائيه، باش يلقى روحه في اشكال ما عندوش اعباء ولا دي شارج باش يطرحهم باش ينجم يدفع الضريبه على النتيجه الصحيحه نتاعو. دونك هو يلزم نظره شامله، وعلاش لا نمشي نخرجوا من الضريبه على الارباح وناخذوا نسبه معينه من رقم المعاملات ونعفيه هذوما المطالبين بالاداء من عده واجبات اللي تحملهم اعباء ويمكن تخليهم يهربوا من انهم يمشيوا للشفافيه ولمعناها الحكومه الجبائيه المنظمه.
1: شكرا المستشار الجبائي سيد انيس بن سعيد، شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا. 8:44 دقيقه على موجاتنا، مشوارنا متواصل معكم حتى للتسعة
0: في 60 دقيقه كل يوم من الاثنين للجمعه من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
3: Vous écoutez Diwana Fa.

0: UMFM. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dunfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب DUNFM.
1: DUNFM صوتكم.
2: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على DUNFM.
3: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع، شكرا لكل من التحق فينا في المتابعة هذه في 60 دقيقة لـ9 متاع الليل. متواصلين مع بعضنا نحكيوا على حملة قاعدة تقوم بها جمعية تونسي الشط حق مش ملكية خاصة. شنية أهداف الحملة هذية، شكون تستهدف وتفاصيلها بالضبط نحكيوا عليها تتفيتها.
4: فيدباك.
3: ضيفتنا في المباشر دكتورة أمينة بن سعيد، الدكتورة في العلوم البيولوجية وعضو جمعية تونسي للعلوم التشاركية. دكتورة مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
5: مرحبا
3: أهلا وسهلا. شنية الحملة هذية، في أنه إطار جيد، شكون تستهدف بالذات وشنية أهدافها؟
5: مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة قبل كل شيء. هي عايشك. وهي كانت حملة اسمها شطنا حي من اللول، بديناها حملة مناصرة للبيئة، وهي بادرة من جمعية تونسي للعلوم التشاركية المشروع تونسي أكاديمي. جت ضمن مشروع روز اللي يهدف لدعم منظمات المجتمع المدني الناشئ، والمشروع هذا ممول من طرف الاتحاد الأوروبي.
3: الإطار
5: هو اسمه كيما حكيته، مثلا بنقول بدينا نقولوا شطنا حي، نقصد به اللي الشط فيه كائنات حية وتنوع بيولوجي كبير. هو نظام حي ما يجيش لبالنا احنا باش نركزوا فيه، بحكم البشر يحب كان يمشي للبحر ويتفرهد وما يتعمقش في الطبيعة. القضية المطروحة كانت هي تنظيف معناتها اللي معناها فيزيناها احنا، هي تنظيف الشواطئ بالمحرق. معناتها ما حبيناش هيك التنظيف هذاك، ما هيش ارض،
3: ما نحرثوش البحر الشط معناتها.
5: اي خاطر العباد يمشي بالهم اللي هم ينظفوا، اما هو في الحقيقة تدمير منظم للموطن متاع الحيوانات ومتاع قشريات تانيكو سيستم.
3: عملية التعشيش اللي قاعدة تصير على الشط سواء كان للطيور وإلا للسلاحف البحرية هكا ولا
5: صحيح فما الطيور المهاجرة، هي موسمية معناتها زوار موسميون نقولوا لهم. تحط البيض نتاعها معناتها على الشط اكسبوزي للهواء، معناتها ما همش في أعشاش وإلا حاجة، فهمت؟ والسلاحف البحرية اللي تختار الشواطئ نتاعنا في ماي وجوان وجويليا باش تحط البيض نتاعها معناتها الحرات متاعنا عشتو. وبيان سيغ معناها تعمل ديستركسيون متاع نفس البوزيدونيا اللي هي الضرية اللي يثبتنا الكثبان الرملية ويحمينا الشطوط متاعنا من التآكل.
3: واضح باي هذي ما توجهتوا بها معتها مع وكالة حماية الشريط الساحلي مع البلديات ولا الكل مع بعض؟
5: احنا نظمنا جلسة حوار في منزل تميم بالشراكة مع جمعية البيئة بمنزل تميم وبلدية منزل تميم، حضرها مدير لابال، أعضاء مجلس النواب، الرئيس المعتمد والكاتب العام بلدية ومثلين عن الجمعيات وناشطين في المجتمع المدني. قدمنا لهم أدلة علمية وكان حاضر معنا أستاذ وليد بن بلقاسم اللي عمل الانيماسيون تاع الجلسة هذه. وقدمناها بمعنتها باش نوعي ومعناها
3: وجابت نتائج، معناتها فما تراجع عن الظاهرة هذية ظاهرة حرث الشواطئ، معناتها لقيتوا تجاوب
5: في الكربون مريناش معناتها حرث نتاع شط، معناها كان فما تجاوب معناها إيجابي من عندهم هما. صحيح معناتها فكر البامبات اللي صارت وخرج شوية معناتها رمل من الشط نتاعنا على الكياس، صارت كما نقولوا إعاقة المشي وجاي معناتها على الكياس وكل دونك دخلوا بالتراكس باش يجوا يرجعوا الرمل وكها، وشفنا معناتها شويه غربله ما شفناش حتى البحر الحق معناتها في قربه. هذا اللي صاير انا اللي شفته.
3: واضح معناتها الظاهره نتاع الحرثان نتاع البحر تراجعوا عليه. هذه في الاول اللي هي شطنا حي هكا ولا لا؟ توا مشيتوا للشط معناتها حق مش ملكيه خاصه في اطار ماذا؟
5: حق مش ملكية خاصة. هي كانت كما نقوله فما خمسة حملات مناصرة وفما الملكية الخاصة هذيك وفما ليكات فوكات اللي ما يزمهمش تعديهم عنها على الشط نتاعنا اللي حضر ينزموا معناها يسبوا كوارث معناها في النظام البيئي. وكيف كيف هذه كما نقولوا اكل كما نقولوا الواحد يجي يحط كما نقولوا بريفي ولا حاجه
3: هكا معناتها يسكر الشط ويعمل خاص معناتها وهذوكم بالترخيص ولا من غير ترخيص؟
5: هما نورمالمون باش يعملوهم بالترخيص ما يجيش من غير ترخيص. اما المشكل اللي هو ياثر بطريقه غير معناتها طريقه سلبيه على النظام البيئيه نتاعنا. تعمل بيرتيرباسيون للسلاح البحريه نتاعنا اللي هي بتجي تعشش عنا. الوقت اللي يصير الكلوزيون نتاع العظام نتاع السلاح هما يتبعوا الضوء نتاع القمره باش يعرفوا الباركور نتاعهم. انا كنت تلقاهم ماشيين بالكياس بعد اللي يرجعوا للبحر نتاعنا. على هذاك احنا تدخلنا وعملنا الحمله هذه باش نحافظوا على السلاح نتاعنا البحريه هذوما اللي هما من 100 كيما نقولوا الانسه تحط 100 بيضه تنجح منها كاين واحده بركه باش ترجع تعمل الريبرودكسيون نتاعها معناها في الشط هذاك معناتها بعد عوام طويله. فهمت دونك هم مهددين بالانقراض على هذاك لازم نستحفظوا عليهم ما كانش باش تصير معناها خلل في التوازن البيئي شي يكثروا عنا الحريقة اللي عنا مشكلة معاها برشا طول البريود هذية وتولي معناها حتى البحار معاش نجم تعوم فيه معناها
3: تبدا فما مشاكل معناتها حتى وشفناها دايور معناتها في عديد الشطوط انه سجلنا خاصه الصيف هذايا تواجد عدد كبير من الحريقه في عديد الشواطئ.
5: على هذاك العباد يتذمروا اما هما في الاصل سبب معناها الكبير اللي كان هو سبب معناها هذاك غير الشانجمون كليماتيك معناتها الارتفاع الحراره بطريقه غير عاديه نورمالمون باش ياثر على الحريقه هذيك كيما باش ياثر على التورتي زاد المارين اللي هي معناها وقت تحط البيض نتاعها البيض نتاعها كيما نقولوا سكس راتيو نتاعو باش تكون عندنا عظمه هذه مال والا فمال راهي سادبون من التمبيراتور اقل من 29 تعطينا مال اكثر من 29 باش تعطينا فمال.
3: فهمت معناها احنا عندنا ارتفاع فوالا عندنا ارتفاع في درجات حراره البحر معناتها اذا ينجم يقضي على وجود المال معناتها من السلاحف
5: اي ينجم ياثر على هذيك هي قاعده تبعد معناها هي كانت مقتصره على جزيره قوريا في مستير وكل شيء نلقاوها توا بكثره عندنا في حمامات في نابل في بنزرت نلقاوها ماشيه
3: خرجت الاماكن جديده معناتها نتاع تعشيش
5: اي نتاع تعشيش خاطر هي تختار الموقع الاستراتيجي اللي تنجم تجيب فيه الفميل اكثر معناتها ولا المال اكثر فهمت باش تعمل كيما نقولوا ايكيليبر بيناتهم.
3: واضح. الحمله هذايا على طول الصيف معناتها مفتوحه ولا في ايامات معينه ولا كيفاش؟
5: احنا بديناها قبل الصيف بديناها من قبل الصيف معناتها
3: بديناها يعني على طول العام تواصل الحمله هذايا
5: على طول العام احنا كانت تترجم الصفحه عندنا تلقى انا بدينها من حتى قبل ديسمبر بدينا معناها بديت فيش على الفيسبوك وكل شيء ومن بعد هيك معناها كنا على ارض الواقع وتو قاعدين نقدموا معناها في الحملات هذو اللي عملناها.
3: واضح. ان شاء الله بالتوفيق والنجاح. شكرا لك يعطيك الصحه دكتور امينه بن سعيده دكتوره في العلوم البيولوجيه وعضو جمعيه تنصيل العلوم التشاركيه. شكرا لك. الشط حق مش ملكيه خاصه حمله قامت بها جمعيه تونسي في اطار حمله التوعيه البيئيه للجمعيه هذيا باش ما عادش يصير ولا ما عادش تكاثر ظاهره تغول غلق الـ ولا تغول ظاهره غلق الشواطئ قدام المواطنين تحت اللافتات اللي يحطوها برايفت معناتها شط خاص وكأنه معناتها البحر فضاء سياحي خاص بالناس هذوما مش خاص بعموم المواطنين.
0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام. جوك موسيقى اسمع راب بوب.

0: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مواصلين معاكم مشوارنا كالعادة، نختم الحصة متاعنا بأمبون بلون نقترحوها عليكم اليوم. باش نحكيو على كتاب فلسفة الضحك يجاوب على جملة من الأسئلة اللي تجمع بين الفلسفة وعلم النفس، نقترحوا عليكم تتشيتا بون بلون. شنو اللي خلينا نضحكوا؟ علاش مرة نضحكوا من نكتة ذكية ومرة من موقف تافه ما في حتى معنى؟ كتاب فلسفة الضحك يحاول يجاوب على الأسئلة هذية بطريقة تجمع بين الفلسفة وعلم النفس. الكتاب يأخذنا في رحلة مع ثلاثة مفكرين كبار، كل واحد عنده تفسير مختلف للضحك. واحد يشوف اللي الضحك يجي وقت نكتشفه حاجة غير متوقعة، والثاني يعتبره طريقة يفرغ بها الناس الطاقة الزايدة ولا يفرغ بها الإنسان الطاقة الزايدة، وثالث يراه وسيلة لمقاومة الملل اللي ساعات يدور بينا. أما الكتاب ما يقفش عند نظرياتك هو، بل يفسر زادة كيفاش دماغنا يتفاعل مع النكت والصور الساخرة والمواقف المضحكة، وكيفاش تتحرك عضلات الوجه في لحظة ما بين التفكير والضحك. والأجمل أن يورينا الجانب الإنساني للضحك، وين يكون تعبير على الفرحة وعلى الرحمة، وين زادة ينجم يتحول إلى سخرية وإلا إلى استهزاء. إذا كنت من الناس اللي تحب تفهم الحاجات اليومية الوسيطة من زاوية مختلفة، مال هذا الكتاب ينجم يغير نظرتك حتى لأبسط ضحكة. على خطر الضحك في النهاية مش مجرد ردة فعل عابرة، هو ظاهرة إنسانية معقدة تخبي وراها أفكار ومشاعر أكثر من اللي نتخيله، وهذا نخليكم تكتشفوه في كتاب فلسفة الضحك اللي تقترحه هيفا عليكم الليلة في بون بلان. بون بلان. هكا وصلنا لختام لقانا لليلة. شكرا محمد زعبار، شكرا هيفا بن يوسف، شكرا أشرف الرباحي، أجمل تحية هدى الورغمي. الأخبار بعد شوية مع أميرة مقني، نايت كلوب مع محمد القرقني. لتكم زينة، تصبح على خير.
0: في 60 دقيقة كل يوم الاثنين للجمعة من 7 ل 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.

0: ديوان اف ام عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: ديوان فم فلاش نيوز
1: مجزء التاسعة ديوان فم عسلمة. أعضاء لجنة التشريع العام يستعرضون لابوب المتعلقة بالمسائل العقارية والسياسة العدلية ضمن مشروع مخطط التنمية 2026-2030، مضيفين أن من أبرز مشروع المخطط هو أن الفترة الممتدة بين سنتي 2021-2025 شهدت إدخال إصلاحات تشريعية وترتيبية هامة ساهمت في تثمين العقار الدولي واستغلاله كآلية لتحفيز الاستثمار، كما مكنت رقمنة جزء هام من الرصيد العقاري للدولة من توفير لفرص استثمارية واعدة. ويهدف التوجه الاستراتيجي للفترة الممتدة من بين 2026 إلى 2030 إلى حوكمة تصرف الرصيد العقاري عبر استكمال مراجعة مشروع مجلة أملاك الدولة وتطوير منظومة السجل العقاري ومراجعة القانون المنظم للأراضي الاشتراكية إلى جانب تطوير المنظومة الرقمية العقارية، خاصة من خلال تطوير الفضاء العقاري ورقمنة تنفيذ الأحكام وإرساء الترابط البيني بين السجل العدلي والقبضات المالية والديوان الوطني للملكية العقارية. الأيام التوعوية بالتبرع بالأعضاء تنتظم في نسختها الثانية على باخرة الحياة خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 5 جويلية القادم على متن رحلة الباخرة التونسية تانيت على خط البحري تونس مرسيليا تونس. وتتنزل هذه التظاهرة التي تشهد صباح الجمعة 3 جويلية بالميناء القديم بمرسيليا تكريم المتبرعين وعائلتهم في إطار فعاليات التوعية السنوية بالتبرع بالأعضاء والتي ينظمها المركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة صيد البحري بالكاف منير العبيدي يفيد بأن الحريق الذي اندلع مساء أمس في منطقة تابعة لسيدي خيار بمعتمدة نبر من ولاية الكاف تسبب في تلف مساحة تقدر بحوالي 120 هكتارا منها أكثر من 50 هكتارا من القمح. وبين المصدر ذات خلال تدخلي في برنامج 60 دقيقة بأن أسباب الحريق ما تزال غير معلومة في انتظار استكمال التحقيق من قبل الوحدة الأمنية. في أخبار العالم، رئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول إن المفاوضات مع واشنطن خلقت فرصا اقتصادية وخففت حدة التوتر في المنطقة لا سيما في لبنان، مرحبا بالحوار لضمان المصالح الوطنية ومشددا على أن طهران لن تقدم أي تنازلات في المفاوضات. وقال بازشكيان أن إيران أصبحت قوة مؤثرة في المعادلات الإقليمية والدولية والعدو عاجز عن إخضاعها رغم الضغوطات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن اجتماع الدوحة قد يكون مهما، مضيفا أن واشنطن تحقق تقدما جيدا للغاية في معركة نزع السلاح النووي الإيراني، وأشار إلى عقد جلسة محادثات غدا في الدوحة وفريق واشنطن يستعد للمغادرة إلى قطر. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، موعدكم ينطلق الآن مع محمد في نايت كلوب، إلى اللقاء.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فم.
2: ديوان فم.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: بونسوار بونسوار مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديون اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زاد على www.dionfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله لو رونديفو اللي يكون معاكم من اثنين للجمعه من 9 حتى لنص الليل. سلام عليكم الناس الكل, نتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه وين ما كنتوا تسمعوا فينا. شادين تاول كريبه قاعدين ماشيين تعملوا دولي شام حويسه خيوه بوتيتر ولا زاد لما مع العائله. نسلم عليكم نقول لكم ان شاء الله تعجبكم البليس كيما العاده, ان شاء الله تعملوا بون كيف. نسلم على ليكيب الكل. سلام عليك محمد الزعبار سيد المخرج, هيفا بن يوسف الاعداد, هذا محمد القرقني من نور الميكرو. اي كوم دابيتود البليس مختاره سبيسيالمون ليكم انتوما, اي دايوغ ديريكتومون يكون الرونديفو مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمحها في رود تريب.
0: في رود تريب من بعد شوي باش نسمعوا ميترو جيمز في

مريم فيان زهير بهاويس بها سلطان مرتضى الفتيتي دافيد جيتا سي ا هذوما اللي بعد شوي باش تلقاهم معنا في البلاي ليست في راوند تريب اي تو سويت باش نخليكم مع ويزا ذي ام سي شاومي لاف هذه المزيكا نتاعنا نقول لكم بونيكوت انتم تسمعوا فينا كلوب

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2. يا عم ده ملا العالم برا عاملين كده ليه وانا وانت

0: sur Diwan FM.
1: مرحبا بكم جيت في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل. جاسبر بيان كوم عاملين بون كيف معنا بالموزيكا. اي دايور لو ريتم يتبدل كيما العاده. كوم دابيتود لو رونديفو يكون توت سويت مع كاسيت.

0: كاسيت.
1: في كاسيت الليلة بعد شو اسمه عبد المجيد عبد الله رهيب مروان خوري يا رايح يا بلوس شيرين بوس بقى ومصطفى أمر شانكيلو اي تو سويت باش خليكم مع رامي عياش قلبي ميل هذا الموسيقى متاعنا جوستومون شوية خير تكون معكم الأخبار مع أميرة بقني وإحنا راجعين معكم في ساعتنا الثانية من نايت كلوب.

باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

0: توتكم ديوان افام فلاش نيوز
1: جزوة العشرة ديوان افام عسلمة. حديث مرور جد الساعة الواحدة من الليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين بالطريق المؤدية إلى المنطقة الصناعية بسجنان من ولاية بنزرت تسفر عن وفاة شاب يبلغ من العمر 20 سنة على عين المكان وإصابة شخصين آخرين وفق ما أفاد به مصدر أمني لمراسل ديوان فم. وأضاف المصدر ذاته أن الحادث تمثل في اصطدام بين دراجتين ناريتين مشيرا إلى أنه تم نقل الشخصين المصابين للمستشفى فيما وقع فتح بحث في الغرض ورفع جثة الشاب وتحويلها إلى المستشفى الجامعي الحبيب قطفاء ببنزرت. رئيس جمعية الصيادين بولاية سيدي بوزيد محي الدين الهاني يحذر من تنامي ظاهرة الصيد العشوائي بمختلف جهات البلاد مبينا خلال تدخله في برنامج 60 دقيقة بأن هؤلاء الأشخاص غير ملتزمين بقوانين الصيد ويعمدون إلى استعمال وسائل صيد خطيرة وممنوعة على غرار بنادق صيد غير مرخصة وذلك خلال فترة يكون فيها الصيد ممنوعا ويقدمون على صيد جميع الأصناف. ووصف الهاني الأشخاص بالمستهترين بالقانون موضحا بأن عددا منهم يعمدون إلى الصيد ليلا وهما يشكل تهديدا كبيرا لكافة أصناف الحيوانات. لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بالبرلمان عقدت اليوم الاثنين جلسة تمهيدية خصصت للنظر في المحاور والمسائل المضمنة بمشروع مخطط التنمية للفترة الممتدة بين 2030-2026 ذات الصلة بمجالات اختصاصها. وقدم النواب جملة من الملاحظات والتساؤلات المتعلقة بمنهجية تحديد أولويات المشاريع المبرمجة ومدى توفير الاعتمادات المالية اللازمة فضلا عن آليات متابعة نسب الإنجاز السنوية لهذه المشاريع وتقييمها وذلك بالاستناد إلى الميزان الاقتصادي السنوي والتقرير النصف مرحلي والتقرير النهائي الخاص بتقييم إنجازات فترة 2026-2030. مع تواصل المتغيرات الاقتصادية عقب الاتفاق الأمريكي الإيراني واستقرار أسعار النفط قرب مستويات ما قبل الحرب بدعم من زيادة تدفقات الخام عبر مضيق هرمز وأسهم ارتفاع الصادرات الإيرانية بعد الإعفاء المؤقت من العقوبات إلى جانب تراجع الطلب الأسيوي في تعزيز الضغوط على الأسعار وسط ترقب لنتائج المفاوضات وانعكاساتها على أسواق الطاقة العالمية. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. أخير وأخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع قدور. إلى اللقاء.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام. ديوان فام.

0: ديوان فام فلاش سبور.
1: مساء النور الناس الكل، مرحبا بكم في فلاش سبور. رضا الجدي هو المدير الفني الجديد للجامعة الدونسية لكرة القدم حسب ما أعلنت عليه اليوم وزارة الشباب والرياضة. وزارة الشباب والرياضة أعلنت أيضا عن المديرين الفنيين الجدد لرياضات الجماعية: نزار عبد الكريم مدير فني لجامعة كرة السلة، بسام الفراتي مدير فني لجامعة الكرة الطائرة، وإبراهيم العقربي مدير فني لجامعة كرة اليد. المهاجم السابق للترجي الجرجيسي مؤمن الرحماني أمضى اليوم رسميا مع نادي صفاقسي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر. الرحماني كان متميز مع العكارة الموسم الفارط، كان سجل 7 أهداف وكان عنده عديد التمريرات الحاسمة. ذكر نادي صفاقسي يستعد لرفع عقوبة المنع من الانتداب للإعلان على الصفقة وصفقات أخرى باش يتم حسمها في قادم الأيام، منهم لاعب من الرابطة المحترفة الثانية. كيف نادي صفاقسي يعلن عن المدرب الجديد خلال الأيام القادمة، ومفاوضات متواصلة مع مدرب تونسي وآخر فرنسي. النادي الافريقي اجرى اول حصة تدريبية في اطار تحضيرات للموسم الكروي 2026-2027. مدرب فوزي البنزرتي اشرف على حصة اليوم بعد ما قرر مواصلة التجربة مع فريق باب جديد، مع العلم انه خالد المليتي كان حاضر اليوم باش يشغل خطة مدرب مساعد ثاني في الكلوب. نذكر الافريقي اتفق رسميا مع المدافع ياسين مرياح. الاتحاد الرياضي المونستيري اعلن تعاقد مع المدرب رومان فولز المدرب الفرنسي باش يقود نادي عاصمة الرباط في الموسم القادم. ذكر انه عنده عديد التجارب ضمن الاطر الفنيه لميلودي سان داونز الجنوب افريقي، يانجا افريكانز التنزاني، حوريا كوناكري الغيني، وبيراميدز المصري. هيئة نجم المتلوي أعلنت اليوم استقالتها من مهامها. الهيئة تقول أنها قامت بمجهودات كبيرة من أجل توفير الحد الأدنى من مقاومات النجاح والتحضير للموسم القادم، لكنها استحال أمامها العمل لغياب الموارد المادية. بالنسبة للبيان كان استنكر غياب السلطة الجهوية وشركة فصفات قفصة عن الدعم وتخليهم عن الفريق. يقول أيضا أنه جميع الأطراف مطالبة بتحمل مسؤوليتها تجاه الفريق وإنقاذه من الوضع الخطير اللي مر به في الفترة الأخيرة، والبيان موجود على موقعنا diwanafan.net. نادي ليلى الفرنسي استرد 80 مليون يورو من أجل التفويت في النجم المغربي الشاب أيوب بوعدي، متوسط الميدان المتألق في المونتيال مع أسود الأطلس، مطلوب من مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، أرسنال، بايرن ميونخ، ليفربول، وحتى ريال مدريد، في انتظار الجديد في ملف بوعدي في قادم الأيام. الختام ماتشوات المونديال: صدامات الليلة في دور 16 من المونديال بدأت بموقعة البرازيل واليابان. المنتخب الياباني كان متقدم في الشوط الأول 1-0، السامبا تعود بقوة في الشوط الثاني، تعدل عن طريق كازيميرو، ثم مارتينيلي كان سجل في دقيقة 96 من المباراة وأهدى ترشح للسيريسا ضد الساموراي. حاليا منتخب ألمانيا متعادل سلبيا مع منتخب باراغواي 2:00 الفجر، القمة المرتقبة بين المنتخب المغربي ونظيره الهولندي. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanafam.net. كان معكم قدور، خليكم على نايت كلوب، صباح الخير وتحية فلسطين.
2: من زغوان القيروان بيجا السليانة، ديوان فام ديما معاك 103.2.

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. يبقى نقول لكم متواصلين معكم بتبيع حتى للنص الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموزيكا سيغمون كيما العاده. لو رونديفو نتاعنا تو سويت يكون مع الاغاني القديمه ونرجع بكم للبيلبورد نتاع عام 2001 تو سويت. نمشي مع بعضنا الاولديز. اولديز في اولديز باش نبداو ليله مع المرتبه 74 وين نلقاو موسيقى من عند ليل روميو ماي بيبي. هذه الموسيقى وبدايه الالفينيات شهدت ظهور جيل جديد من نجوم الهيب بوب, ومن اكثر الاسماء اللي لفتت الانتباه وقتها كان ليل روميو اللي حقق نجاح كبير وهو مازال في سن صغيره برشا. الموسيقى سيغمون تعرفوها وتسمعوها ودندنت برشا في برامج نتاع برامج تاع اطفال ولا برامج زاد حتى نتاع كبار وغيره. في الاخر لو ظن مسمع عليها معناها اغنيه ماي بيبي صدرت عام 2001 ضمن الالبوم الاول اسمه ليل روميو, وكانت الغنيه اللي عرفت الجمهور بصوته واسلوبه الفاني. الغنيه

تتحدث على الاعجاب بشخص مميز بروح خفيفة وبعيد على التعقيد هو ما خلاها تلقى صدى كبير عن جمهور الشباب. وراء نجاح ليلى روميو كان زاد الوالد نتاعو رابور والمنتج ماستر بي اللي دعمه من البداية وفتح له الابواب في عالم الموسيقى من خلال شركة الانتاج الخاصة به. لكن رغم هذا الدعم روميو قدر انه يكون شخصية فنية مستقلة بالاسلوب اللي يناسب عمره ويقربه من جيل كامل من المراهقين في الوقت هذاك. موسيقيا ماي بيبي تعمل في ميلانج بين الراب والار ان بي مع ايقاع خفيف وكورس سهل، وهذا اللي خلاها تنتشر بسرعة في لي راديو على قنوات الموسيقى وتصبح من اشهر اغاني عام 2001. الغنية كانت زادة بداية لمسيرة مسيرة متنوعة ليلى روميو اللي ما اكتفاش بالموسيقى اما دخل من بعد زادة عالم التمثيل وريادة الاعمال وواصل حضوره في الساحة الفنية لسنواته.

في المرتبة 73 فما غاني تنجح على الخطرة تحكي على إحساس يعيشوه الملايين. ومن أكثر الأغاني تأثيرا في موسيقى الكاونتري هي I'm Already There لفرقة Lone Star. الموسيقى صدرت عام 2001 ضمن ألبوم اسمه I'm Already There ولا وكيما تيتر بتاع الموسيقى. وتحكي قصة أب وزوج بعيد على عائلته بسبب العمل في مكالمة هاتفية مع أولاده يحاول أن يطمنهم ويقول لهم حتى كان أنا بعيد بدنيا روحيا وقلبي معاكم, أنا موجود معاكم وفي وين ما تكونوا انتم أنا موجود معاكم. الكلمة بسيطة لكنها تمس كل إنسان اضطر نهار أنه يبعد على الناس اللي يحبهم سواء بسبب الخدمة سفر أو أي ظرف آخر. الغنية ذكرنا أنه القرب الحقيقي مش ديما بالمسافة أما بالمحبة والاهتمام. وصوت المغنية ريتشي ماكدونالد وصل الغنية معطاها إحساس صادق كبير برشا مع لحنها وليت واحدة من أشهر أغاني الفرقة وأكثرها نجاحا. وبعد أحداث الأحداث 11 سبتمبر اكتسبت الغنية معنى أعمق عند برشا عائلات خاصة عائلات العسكريين ورجال الإنقاذ والمسافرين لأنها أصبحت ترمز للشوق والصبر والأمل في اللقاء الجديد والجو هذاك الكل. لليوم مازلت I'm Already There تعتبر من أكثر الأغاني الكاونتري تأثيرا لأن ذكرنا أنه المسافات تنجم تفرق بين الناس أما الحب الحقيقي ديما يلقى طريقه باش يبقى حاضرة.

كان فما غنية تختصر أجواء البوب والدانس في 2001 فهي بلاي للنجمة الأمريكية جينيفر لوبيز. الغنية اللي خرجت عام 2001 ضمن ألبوم اسمه جيلو هو الألبوم اللي أكد أنه جينيفر لوبيز مش كان ممثلة نجحة كهوا مزيدة واحدة من أبرز نجمات البوب والغنبي في العالم. بلاي تحكي على حب الموسيقى بطريقة بسيطة وفاني، الرسالة واضحة، كي يكون نهار طويل ولا ضغوطات برشة الحال ساعات يكون بسيط هز ولا قوي في الحس بتاع الموسيقى وخلي الموسيقى هي اللي تبدل المود. الغنية تحتفل بالإنرجي بوزيتيف وبقدر وبقدرة الأغاني على الهروب بينا من الروتين اليومي. ساعات الواحد يبدأ هكا قلق فادت مور ماهيش يخدم موسيقى بتاتر تبدل المود كومبليتمون. موسيقى نحكيو على ميلونج بين البوب والإغنبي مع دي توش إلكترونيك خفيف إيقاع سريع خليك تتحرك مع البيت. أما الأداء بتاع جينيفر لوبيز خلى الغنية زادة مناسبة للراديو والحفلات وحتى لدانس كلوب. الكليب كان من أكثر الكليبات في المتميز معناها في الفترة هذيك بالأجواء هكا حاجات فيتويست برشا روين زاهية وعكس الصورة العصرية اللي كانت جينيفر لوبيز تبنيها في بداية الألفية كفنانة تجمع بين الغناء الدانس زادة والستايل. رغم مرور السنوات ما زالت بلاي ترجعنا مباشرة الأيام كانت فيها موسيقى البوب فيها برشا انرجي وفيها برشا جو تسمعها تسفيتها.

في الكاونتري فما موسيقى فما غاني رومانتيك يعيشوا لسنوات طويلة وما يفقدوش الشارم نتاعهم ومن أبرزها أنت Nothing About You للثنائي الأمريكي بروكس أند دان. الغنية خرجت عام 2001 ضمن ألبوم Spheres and Sweeps وحققت نجاح استثنائي حتى أنها كانت أكثر غنية كاونتري تبث على الإذاعات الأمريكية خلال السنة هذيك وأصبحت واحدة من أكبر نجاحات في تاريخ الديو. الفكرة بسيطة ولكنها مؤثرة. المغني حاول أنه يقنع نفسه أنه الشخص اللي يحبه ما في حتى حاجة مميزة, لكن في كل مرة يكتشف العكس. ابتسامته وحضوره وكلامه حتى أبسط تفاصيل فيه كلها تخليه يتيح في الحب كل مرة أكثر. ومن هنا جاء عنوان الغنية ما فهم حتى شيء فيك إلا ويشدني ليك, هكا كان ترجمتها بصحيح. صوت كيكس بروكس وروني دان أعطاه الغنية زادة تامبر مزين برشا في الكاونتري. النجاح الكبير الغنية أكد مرة أخرى ما كانت بروكس أندان كواحد من أهم الثنائيات في تاريخ الموسيقى الكاونتري وفضل قدرتهم على تقديم قصص حب بسيطة لكن صادقة وقريبة من الناس.

في المرتبة 70 والأخيرة بالنسبة لليلة نحكيو على موسيقى اسمها Turn Off The Light للنجمة الكندية نيلي فورتادو. الغنية خرجت عام 2001 ضمن الألبوم الأول اسمه هو نيلي. الألبوم اللي قدم للعالم صوت مختلف يعمل في ميلانج بين البوب والفولك والليرنبي بطريقة متميزة وخلى نيلي فورتادو من أبرز اكتشافات بداية الألفينات. رغم الإيقاع الإنرجيتيك كلمات غنية تحكي على الوحدة والحيرة والصراع الداخلي. نيلي تغني على لحظات أن الإنسان كي يلقى روحه وحده مع أفكاره ويتمنى ساعات انه يطفي الضوء يقول مش صعيب عليه معناها مش هروب من الحياة لكن هكا يلوج على شوية هدوء وسط الحس وسط الجوجمة اللي عايشينه. ولهذا سبب برشا الناس حسوا ان الغنية تعبر على مشاعرهم رغم اللحن الانرجيتيكي ما قلت بتاع الموسيقى. المميز في نيلي فورتادو انها من البداية رفضت تتبع القوالب الجاهزة للبوب كانت تكتب اغانيها بنفسها تضيف ديتوش من هكا من ثقافات مختلفة وهذا اللي اعطاها موسيقى واعطاها موسيقين بالنسبة ليها معناها هوية خاصة وسهلة سهلة انه انك تفرزها ما بين برشا اغاني. الكليب زاد كان فيه برشا رموز ومشاهد فنية وعكس الحالة بتاع تأمل بحث على الجو اللي حكيت لكم عليه هو زاد كان عاون باش نشحت الغنية على قنوات الموسيقى. Turn Off The Light غنية ذكرنا ان الانسان مهما بدأ قوي من الخارج يحتاج ساعات هكا لحظة هدوء يواجه فيها نفسه ومن بعد يوصل طريقه بقوة اكبر.

0: الموسيقى الفوتو في ساعة سلطنة.
1: في ساعة سلطنة دونك باش نسمعوا ام كلثوم انت عمري. هذه الموسيقى اللي تكون معاكم تسويت شوية خير تكون معاكم الاخبار مع اميرة بقني، واحنا راجعين معاكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوبه.

0: ديوان فم فلاش نيوز
1: وجزوة 11 ديوان فم عسلمة. اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات أعدت 6 لسنة 26 و2000 تصادق خلال اجتماعها اليوم بمقر وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية على عمليات استثمار لمشاريع بولايات سليانة ومنوبة والمنستير بقيمة استثمارات جملية تقدر ب 11 مليون دينار في النشاط الفلاحي ونشاط تربية الأحياء المائية. كما صادقت لجنة على إسناد 5 قروض عقارية لباعثين شبان لاقتناء أراضي فلاحية على مساحة جملية تساوي 37.6 هكتار بولايات سليانة والقصرين وقفصة بقيمة جملية في حدود 726.8 ألف دينار لبعث مشاريع فلاحية عليها وفق بلاغ صادر عن الوكالة. ديوان الخدمات الجماعية للشمال يعلن في بلاغ له الاثنين أن الاثنين الموافق للثالث عشر من جويلية القدم هو آخر أجل لاستكمال الوثائق المنقوصة المتعلقة بالحصول على منحة الدكتوراه، مؤكدا أن كل الوثائق الواردة بعد هذا التاريخ تعتبر ملغاة. في العالم، نائب وزير الخارجية الإيراني يقول أن طهران أبلغت سلطنة عمان ضرورة تغيير المسارات في مضيق هرمز، كما لمست في اجتماعي اليوم رغبة عمان في مشاركة طهران الترتيبات المستقبلية لمضيق هرمز. وطالب نائب وزير الخارجية الإيراني بالحصول على كلفة الخدمات في مضيق هرمز، مؤكدا أن الوضع في المضيق لن يعود كما كان قبل الحرب، وشدد على إصرار طهران على إيجاد ترتيبات جديدة في المضيق بالتشاور مع سلطنة عمان. سلطان عمان هيثم بن طارق ورئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يشددان على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدين التزام البلدين بحرية الملاحة البحرية من دون شروط أو قيود بما يضمن حق العبور وفقا لقانون البحار. وجدد بيان مشترك صدر في ختام مباحثات بين الجانبين التزام البلدين بحرية الملاحة من دون شروط أو قيود بما في ذلك حق العبور وفقا لقانون البحار، واتفق الطرفان على التعاون مع جميع الأطراف المعنية للعمل على تحقيق حرية الملاحة في المستقبل وعلى إجراء عمليات مشتركة لإزالة الألغام من المضيق. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام منتصف الليل، إلى اللقاء.

0: sur D1 FM.
1: Zone VIP.
2: هو أيقونة الأغنية التونسية في العالم العربي، هو العملاق لطفي بوشناق. صوت متميز، قوة في الأداء وإحساس عالي ورقي فني، منطقة حلو خليه يتعرف برشا كلمات كيفما بابا الغالي يفضلك، وعلى راسي متربع على عرش الفن رغم اللي هو قال لهم خذوا المناصب والكراسي. هو اللي قال للعالم الكل بالصوت العالي أحنا الجود، أحنا الكرم، أحنا الشهامة والهمم. غنى للطفولة أنا مية أنا مية، غنى للشباب والعرب، غنى لفلسطين وللعمالقة كيفما السيد مكاوي، وقال فينك يا عبد الحي يا سلامة يا شيخ سيد درويش. غنى لربط الحلفاوين وللمنسيين، للناس اللي تعاني ونسيتهم لغاني، وهديلهم غنية وغنى للحبيبة وقال لها انتي شمسي يا نسية. عطى دروس في الحب وقال إذا المحبة كلام لا تحبوني، وأخطانا من السينما. هو نجم تونسي وصل صوته للعالم العربي من بلاسته وبأصالته، وكل ما يطل في أي برنامج عربي يشرفنا، وقديش ديما تفرحنا كل ما خيالك شبحنا.

لطفي بوشناق من مواليد 1954، من أول ما بدأ يغني تعرف بالغناء الملتزم والكلمة التونسية، تعلم العزف على العود وتمكن منه لدرجة أنه ما يفرقوش في حفلاته وطلاته. واللي يقول لطفي بوشناق يقول عرض النوبة في القديم وحتى في الجديد، وين غنى جينيريك مسلسل النوبة وبرشا أغاني أخرين تعرفوا في مسلسل النوبة إخراج ولده عبد الحميد بوشناق، كيف ما غنيت عشاق الدنيا نوار اللوز وكيف شبحت خيالك.

ولد الحلفاوين اللي غنى لها ريتك ما نعرف وين، وغنى للوطن برشا أغاني وطنية كيف ما غنيت يا الخضرة، وهو مطبوع في الذكرى التونسية، وصوته يفكرنا بلمة العائلة في طاولة شقان الفطر في سيدي رمضان، يفكرنا بتقرميشة البريكة وريحة الشربة، وصوته مربوط في ذكرتنا بالابتهالات، ابتهالات من أروع ما تنجم تسمع.

في البداية لطفي بوشناق غنى الطربيات والتغرم بكوكب الشرق أم كلثوم، وانضم لفرقة الموسيقى التونسية في المدرسة الراشدية كأول عازف منفرد. لطفي بوشناق صوت فخم قادر على أداء برشا أنماط موسيقية مختلفة، كيف ما الموشحات، القصائد، المقام العراقي، الغناء الصوفي، المالوف وحتى الأوبرا. لطفي بوشناق تعامل مع برشا أسماء كبيرة كيف ما المبدع المصري سيد مكاوي والعراقي فتح الله أحمد والمبدع التونسي أنور إبراهيم، وغنى برشا أغاني من كلمات المبدع آدم فتحي. آدم فتحي اللي أغلب أغاني لطفي بوشناق كانت بإمضائه هو، كيف ما غنيته خدعني الزمان خدعني، أنا حبيت وتحبيت، نغني لنحيا، والأغنية الإنسانية اللي تعبر على وجهة فلسطين، هل دمنا ماء وهل دمهم دم؟

0: اللي غنى يا للا وينك توحشت وزينك ونجح باش يواكب الجيل الجديد والموسيقى الجديده.
1: لو كانت جيني وتشوفك عيني نحلف بيه.

0: ومعروف بأنه منفتح برشا على برشا موزيكات مختلفة، وغنى جاز على طريقته، وغنى مع لي رابور كيف ما سمرة، وغنى جينيريك سلسلة كان يا ما كانش مع إيلي.
1: برشا كلام تقول أحلام عشناها مع أيام زمان فيها العرب.

ومن المعروف على لطفي بوشناق انه ديما يغني اغاني فيها رسائل نبيله وراقيه، كيف ما غنيته اجراس العوده والا صفقه القرن اللي تلخص الوضع العربي والخذلان باتم معنى الكلمه.

في بوشنيق هو مدرسة فنية كاملة. حفلاته ما اقتصرتش على تونس ولا على ركح قرطاج ولا على المهرجانات الوطنية أكهو. هو دار العالم العربي الكل من المشرق للمغرب، وين في كل مرة يخلي بصمة فضل حضوره المتميز على الركح.

أكثر حاجة تميز لطفي بوشناق في حفلته هي الارتجال، صوته القوي وتحكمه الكبير في المقامات، وديما يشارك الجمهور ويتفاعل معه. وشكون ينجم ينسى الروائع الفنية اللي غناها والديول المتميز اللي جمعه بمارسيل خليفة، العين اللي ما تشوفكش.

عمري ضاع ورايا وخلى ورقي تفل بين ايديا عمري ضاع ورايا وخلى ورقي تفل بين ايديا ولما حبيتك يا للا شجرة عمري رجعت

ومن أصدق وأجمل أعماله زادة غنيته علمني، اللي ما كانتش مجرد أغنية أما رسالة وفاء وتقدير لكل معلم ومربي تعب وضحى في صمت.

لطفي بوشنيق ما هوش مجرد مطرب ناجح أكاهو، هو فنان ملتزم، صوته يحمل رسالة وفنه مرتبط بالقيم، بالهوية والاحترام للكلمة وللمعنى وللحن. أعماله تثبت أنه الفن ينجم يكون راقي مؤثر وممتع في نفس الوقت، وأنه الإبداع الحقيقي هو اللي يعيش ويقعد راسخ في الذاكرة مهما تعدى.

0: Zone VIP. Qui dit soirée, dit night club.
1: ومع الموسيقى الحلوه هذه نوصلوا للفينيش نتاعنا لليله. شكرا للكيب الكل اللي كان سهره معنا, شكرا لكم انتم على اختيار ديوان اف ام وعلى اختيار نايت كلوب باش انكم عديتوا معنا للسهريه. شكرا كيما قلت للكيب الكل, الموعد نتاعنا كيما العاده في نايت كلوب. ايبا ما بقى لي كيما نقول لكم, ليلتكم زينه. تشاو, باي باي.
2: نايت كلوب, ليميسيون ريفيرونس دو لا ميوزيك.

0: sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base, ma si fiahla.
1: D1FM.
0: Soudkom. D1FM. Flash News.
2: مجاز منتصف الليل دي وانا في مع السلامة. وزير الشؤون الدينية أحمد البوهلي ووزير السياحة سفيان الدقي شرف صباح الاثنين على اجتماع اللجنة الوطنية، وخصص الاجتماع لدراسة مشروع الوثيقة التوجيهية لموسم العمرة الجديد 2026-2027. وأكد الوزيران أهمية مناسك العمرة وضرورة أداء المعتمر لها على وجه صحيح وفي ظروف طيبة، معتبرا أنها مسألة تقتضي العديد من المقترحات والإجراءات التي سيتم أخذها بعين الاعتبار واعتمادها في تحين الوثيقة التوجيهية لحسن تنظيم الموسم بما يخدم المصلحة المشتركة للمعتمرين ووكالات الأسفار ويحفظ حقوق الطرفين. 3 أفلام تونسية تتنافس على الجوائز الرسمية للدورة 7 من مهرجان عمان الدولي للفيلم أول فيلم، التي ستقام من 26 من جويلية وحتى 3 أوت بالتزامن مع تنظيم تظاهرة خاصة تحتفي بالسينما التونسية وفق البرنامج الكامل الذي كشف عنه المهرجان الاثنين. وتسجل السينما التونسية حضورها في مسابقة الأفلام العربية روائية طويلة بفيلم وين ياخذنا الريح للمخرجة أمل جلاتي، الذي ينافس ضمن قائمة تضم 8 أفلام من مصر والجزائر والمغرب ولبنان والعراق والسودان. كما تشارك تونس في مسابقة الأفلام العربية القصيرة بفيلمين هما مكان أنتمي إليه للمخرج يوسف هندوس وما لم تأخذه الشمس للمخرج يوسف القرمازي ضمن مسابقة تضم 20 فيلما من عدة بلدان عربية من بينها الأردن ومصر ولبنان والمغرب والجزائر وفلسطين والعراق والسودان والمملكة العربية السعودية والبحرين. يمكن للتلاميذ الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 والذين لم يتمكنوا من الحصول على كلمة العبور الشخصية الخاصة بالتوجيه الجامعي الدخول على منصة التسجيل في امتحان البكالوريا ليصلح أرقام الهاتف الخاصة بهم في الفترة الممتدة بين 30 جوان وغرة جويليا القدم، وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتربية في بلاغ مشترك الاثنين. وسيتم حسب البلاغ تمكين المترشحين للتوجيه الجامعي من كلمات العبور الشخصية عبر إرساليات قصيرة بداية من 3 جويلية على أرقام الهاتف التي تم إصلاحها. وأكدت الوزارتان ضرورة استعمال أرقام الهاتف الشخصية للمترشحين للتوجيه الجامعي للحصول على كلمات العبور. مجلس نواب الشعب يعقد الثلاثاء جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030 في إطار جلسة موحدة لكافة لجان القارة وفق بلاغ صادر عن البرلمان. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي إلى 1719 قتيلا في وقت ضربت فيه هزة ارتدادية جديدة البلاد، بينما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين تحت الأنقاض. وقال رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية أن الهزة الارتدادية التي ضربت صباح الاثنين لم تسفر حتى الآن عن خسائر بشرية أو أضرار إضافية. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الهزة بلغت قوتها 4.6 درجات وكان مركزها شمال العاصمة كاراكاس وعلى عمق 10 كيلومترات، فيما قدرها المركز الجيولوجي الكولومبي ب 5.1 درجات. نهاية المجازة الإخباري قدمته لكم أميرة مقدي، تصبحون على خير.
0: نهج التريبونال والدريبة على ديوان فام، وهو برنامج وثائقي درامي استقصائي يقدم القضايا اللي شغلت الرأي العام في تونس وفي العالم، جرائم متسلسلة، جرائم منظمة، جرائم عاطفية وسياسية وغيرها. باش تسمع وقايع وأحداث توريكم مدى قدرة الإنسان العجيبة في ارتكاب الجنايات بأنواعها، وتدخل بيكم العوالم تجمع ما بين الرعب الضحك والإثارة بما فيها الظواهر الخارقة للعادة واللي التشويق فيها سيد الموقف. نهج التريبونال والدريبة تسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. مرحبا الشباب مستمعي ديوان فام وين ما كنتم، وننبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش الصغار ما يكونوش معكم أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث ثم ما يفزع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبينال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوخطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبيونال والدريبة في موسم الرابع على ديوان فهم. وقبل ما نبدأ القضية، ما تنساوش باش تحطوا جماتكم وجدوراتكم الأكثر رواج، معناها بكل بساطة اللي يسمع يدس فيها لايك. قضية اليوم صارت في الصعيد المصري في شهر ماي 2016. الشرطة جاهم بلاغ اختفاء شاب اسمه عمر، مازال كيفت العشرين سنة بشوية، واللي جاء بلغ عليه هو أبوه. قال اللي ولده مختفي من مدة جمعة، ريحته ما ثماش وما عنده عليه حتى خبر. البوليسية استغربوا وقالوا له طوى ظهر لك باش تجي تبلغ على اختفاء ولدك، وينك جمعة كاملة؟ قال لهم اللي ولده مستانس يغيب، واللي السيرة متاعه ما هيش باهية بالكل، يخالط في منحرفين ومدمن على المخدرات، ومرات يبات في الدار ومرات لا، أما ما يبقاش جمعة كاملة ما يجيش، وهذاك علاش تحير عليه. البوليسية سألوا البو على ولده عمر وين في العادة يمشي وقت اللي يغيب عليهم. قال لهم اللي عنده شلة متعصو ديما في وسطهم، يتلموا كل يوم ويشربوا ويستهلكوا المخدرات، وساعات يبقاوا بالنهارين على بعضهم في نفس البلاصة. وقال اللي هو وقت اللي يسأل ولده وين قاعد يمشي يقول له كنت نلوج في خدمة، وبالطبيعة ما هوش صحيح. والمعلومة الوحيدة اللي عند البو أنه ولده عمر قال له اللي هو باش يمشي سافر مع واحد من صحابه، ومعطاه حتى تفاصيل أخرين، لا اسم الصاحب هذا ولا المكان اللي مسافرين له. في ترابط الأحداث، البوليسية انطلقوا في التحديات وما عندهم حتى معطى مؤكد، وحاولوا باش يزيدوا يعرفوا حاجات على عمر لعل يفهموا الأسباب والمسببات اللي وراء اختفائه. مع العلم أن عمر هذا ما عندوش إخوات، أم وبوه ما يكسبوه، كان هو فرد كعيبة وكان مذلل الأبعد الحدود، لدرجة أن ولا مستهتر وعديم المسؤولية. ومن اللي هو تلميذ في الابتدائي كان مسيب على طلق ذراعه، وتعلم الدخان على بكري وهو مازال ما دخلش للمرحلة الإعدادية، ومن بعد كخرج من المكتب ادخل في وسط الخلايق والمنحرفين، ولا ما يخلطهم كان هما، وبتبيع اغتص في الممنوعات الكل، من الشراب الحبوب الهلوسة لذات لبن واحد. الأولياء متاع عمر يعني بوه وأمه كانت أعمارهم في الأربعين سنة، معناها كي عرسوا عندهم أقل من عشرين. وبعد ما جابوا عمر جاتهم بنية، أما ما عشتش، ماتت في القماطة، والأم من وقتها ما زادتش حبلت. عمر القى روحه وحده يرتع فيها كما يحب. داربوه كانت كبيرة قلعة على حالها، وقسموها على اثنين، يعني عملوا منها زوز بورتمانات، واحد عايشين فيه والآخر مسكر، مخلينه العمر باش كي عرس يسكن فيه، وفي نفس الوقت قاعدين ينظموا فيه ويزهزوا فيه بشوية بشوية. خلف هذا بو عمر عنده أرض زراعية بفدان، يعني كتار غير ربع، وحتى واحد ما هو لاهي بيها، لأنه هو ديما يتنقل ويعدي بالشهرة في القاهرة، وولده عمر ما هوش متاع فلاحة بالكل، وهذاك علاش كان كاريها الواحد من جيرانهم يزرع فيها لحسابه الخاص. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، بو عمر كان مقاول بناء كل مرة في بلاصة، أما كان يخدم أساسا في القاهرة وعنده فيها بارشة شوانت، وهذاك علاش ديما غايب على داره، لأنه تحب له ستة ساعات باش يمشي ويجي، واختار أنه يبات بعيد على داره باش ما يتعبش من المشي والجاي، ومرات يبقى بالأشهرة وما يروح كان في المناسبات، يعيد صغير يعيد كبير، وكأنه مسافر في بلاد أخرى. وفما شكون اللي ماشي في بالهم اللي هو يخدم في السعودية. في تواتر هالأحداث قلبه كانت مشكلته الوحيدة الفلوس، وكي أي واحد يكلمه ويقول له انسى الخدمة شوية وتلهي بدارك، يقول له نحب نضمن مستقبل ولدي عمر ما نخليهش محتاج. لكن انسى اللي حضوره في الدار مهم برشا، ولو كان جاء موجود راه ولد عمر ما دخلش في دواليب أخرى وتبع ثنية الانحراف. أمه كانت حنينة أكثر من لازم، وبما أنه ولد عمر فرد كعيبة كثرت عليه بدلال لين تفرت، ولات ما عادش تنجم تسيطر عليه. يعمل اللي يحب وما تقولوش لا، اللي يطلب ياخد، وكي تكلم ولا تلوم عليه يشريها لها. من الأول الأم حبت ولدها يدخل مع أبوه يخدم في المقاولات، وعمر ما قالش لا ولا يمشي للقاهرة. لكن في ساعة مقلق وقال البوه اللي هو ما هوش مرتاح، يعني حكاية الشوانت هذه ما تساعدوش. البوه خلاه على راحته، هاوكا وقت اللي يحب يجي يعاون ما يقولوش لا. لكن هو اختار باش يقعد فاضي يشغل وديما مع شلته، والبوه ما كانش يتقلق بالكل، استانس بيه ويعرف اللي هو ما يحبش يتحمل حتى مسؤولية وما يدخل حتى سوردي لا ليه ولا الأمه. المصروف متاعه كان يغذ فيه من عند بوه، وبكله يمشي في المخدرات والقعدات، وحد ما يحاسبه لا على المياه لا على المليون، الفليسات بكلها بكلالها يمشي، وفي ما لا يعني يمهب الرياح والغبابر. ويمكن الحاجة الوحيدة اللي عمر ما كانش يعملها تتمثل في أنه ما يجيبش الشلة متاعه لدارهم، وكي قابلهم البرة من بعيد لبعيد، وقعدانه معاهم ديما بعيد على الدار ما يدخل حتى واحد منهم. ما عاداش بواحد كان يجي بحداه واللي اسمه خالد، جاروا ونديدوا وتربيوا مع بعضهم اللي صغار وقراوا في نفس القسم الأولى ابتدائي. أما خالد هذا لا كان متاع شلة سوء، لا مدمن مخدرات ولا يشرب ولا عنده حتى حاجة من الخلط اللي يعمل فيهم صاحبه، بعيد على الفساد، عاقل الأبعد الحدود وداخل ببوشته، وعائلته نسبهين وسمعتهم طيبة. في نفس المضمار خالد كان خدام من نوع اللي يثني الركبة، وهذاك علاش لم برشا فلوس وكان يجهز في أموره باش يعرس، على عكس عمر اللي ما كان عامل حتى حساب لحتى شيء. وخلف هذا كان ديما يتسلف من عند خالد والآخر يعطيه من غير مشكل وما يحاسبوش، لا يقول له لوين فلوسي لا رجع لي متاعي. والوضعية متاع عمر استمرت على هالحال حتى لين جاء شهر ماي 2016. أمه اتصلت بوه باش تقول له اللي ولدك عنده جمعة ما روحش للدار وتليفونه ما يخدمش، والمعلومة الوحيدة اللي عندها أنه سافر للإسكندرية باش يخدم مع واحد من صحابه. معناه ذاك هو اللي قاله لا عمر قبل ما يمشي، وما تعرفش عليه إذا كلامه صحيح وإلا لا. والغريب في التصرف متاع الأم أنها ما تقلقتش بالكل، واعتبرت أنه ولدها مدامه في وسط أصحابه ما عندها علاش تخاف عليه، وحتى كي تلقى تليفونه مسكر ما تتحيرش. لكن المرة هذه المدة طالت، ووقتها لوجت على نوامر أصحابه وطلبتهم، لكن اتفاجئت اللي كلهم قالوا لها اللي هما ما عندهم عليه حتى فكرة. بو عمر كيف هم اللي المسألة ما هيش عادية، سايب الشانتي ورجع للقرية باش يشوف شنية الحكاية، ودار على عائلته الكل. مشى الولاد عمه وسألهم بالواحد بالواحد شكو شي عمر، هذا خلف اللي طلبهم بالتليفون. وكي آيس باش يلقى ولده افهم اللي ما بقاله كان حل واحد، انه يعلم الشرطة، وهذاك هو اللي صار. مشى هو ومرته وجماعة من عائلته للمركز وقدموا بلاغ، والأمنين بداوا يحقوا مع

في مجرية الأحداث والأبحاث، الأمنين سألوا خالد على عمر عندوش عليه فكرة وين مشى. قالوا لهم اللي هو عنده مدة من اللي فقدوا، وفي العادة ديما يقول له وين ماشي، أما المرة هذه ما عطاه حتى خبر. وقد ما طلبوا عاود شيء تليفونه ما جاوبش. البوليسية زادوا سألوا خالد، يا هل ترى عمر رح كلوشي على خلافات وإلا مشاكل ما بينه وبين أي حد من الشلة أو المجموعات اللي خالد فيهم، وبالك شي عنده بونتوات مع واحد من انداده في جرة فتاة أو بيناتهم فلوس سلف. خالد قال للبوليسية اللي ما عندوش فكرة على المسائل هذه بالكل، أما عمر أحكاله اللي هو ولا يتعامل مع جماعة يخرجوا في الأثار من تحت الأرض، وأكد اللي هو يعني خالد نبه عليه لأنه حكاية الأثار هذه اختيرة برشة وثنيتها تز وما ترجعش. البوليسية زادوا سألوها عطاهش اسم متاع واحد من اللي يتعامل معاهم في حكاية الأثار وعندوش عليهم فكرة. خالد قال لي عمر أكد له حاجة واحدة، أنه الجماعة هذو مبراينية ما همشي من السعيد مرة واحدة، وتعرف عليهم بالصدفة وهم قاعدين يحفروا في بلايس قريبة من الطريق الصحراوي، أما ما ينجمش يقول لهم وين بالضبط لأنه عمر ما حبش ينعتوا على البلايس هذو. في نفس الإطار الأمني التصريحات متاع خالد خلات الأمنيين يمشيوا في فرضية عملية تصفية جسدية، وبحكم اللي عمر كانوا عنده برشا أصحاب وأصدقاء سوء بطبيعة الحال ينجم يكون أحكي لهم على هالجماعة هذو اللي يجبدوا في الأثار والخبر وصلهم، وبما أنه ما يحبوش الكلام ويخدموا في السرية قتلوه لأنه يحكي برشا وفين يمشي لسانه يمشي معاه، وهذا بطبيعة الحال احتمال وارد بالنسبة للأمنيين. وخالد قال نفس الشيء للبوليسية وأكد لهم اللي هو حاول باش يبعد عمر على الثنية هذه لكن ما حبش يسمع كلامه. وفي الأثناء الإشاعات بدأت تكثر في القرية وفي المحيط متاعها، ناس يقولوا عمر تقتل وتدفن في جبل، وناس يقولوا اللي طاح عليه سرداب وهو يحفر. الحاصل بارش حديث ودقان حناك والرسم يجيب وربي. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، تعداو ليامات وعمر غبر واسمه ما عاد يتذكر. البوليسية ما لقاو حتى ثنية، والحاجة الوحيدة اللي شدوا فيها هي آخر مكالمة قام بها قبل ما يختفي. وفي تقصياتهم وتحرياتهم عرفوا أنه المكالمة هذه كانت مع أبوه، لكن هالمسألة هذه ما وصلتهم لحتى شيء، وبقات نقطة الاستفهام كبيرة لأنه الأبحاث ما جابوا حتى دليل ملموس على مسألة الأثار هذه. وخلف هذا حتى معلومة ما تقول أو تأكد اللي عمر مورط مع العصابات اللي يعملوا في حفريات سرية، وحتى التليفونات اللي عملهم وإلا وصلوا له الكل هم الناس يعرفهم وما ثم فيهم حتى واحد غريب، يا عائلته يا الشلة متاعو. في تسارع الأحداث وبعد بحث مكثف وأيامات من الاستجوابات لصحاب عمر، المحققين بداوا يأيسوا وتخلاو تدريجيا على البحث، معناها فقدوا الأمل في أنهم يلقاو عمر. وحتى اللي قال أنه المسألة وراها اختطاف وفدية سكر فمه. وفي وسط هالحالة متاع اليأس الأمنيين باش تجيهم معلومة تغير مجرى الأحداث 180 درجة، لأنه بعد اختفاء عمر بشهرين تقريبا شاب من نفس القرية ادخل لمركز الشرطة وقال اللي عنده معلومة تخص عمر. والشاب هذا خرج تليفونه وورى للبوليسية كابتور ديكران، معناها تصوير أخذها من الانترنت وفيها واجهة متاع تليفون عليها تصويرة عمر. بعبارة أوضح الواجهة هذه هي متاع تليفونه. البوليسية سألوا الشاب هذا وين لقاها كالتصويرة، قالوا لهم في الفيسبوك، وراه خرجها واحد قال اللي هو عنده محل متاع تصليح تليفونات، وواحد جاب له سمارتفون باش يحلوا له وقال اللي هو ضيع المود باس متاعه. والمعروف أنه أغلب التليفونات اللي يجيوا للمحلات هذم

0: مسروقين، وهذيك علاش الحوانت متاع التصليح يخافوا أنهم يتورطوا في مشكلة، وعلى هذاك يوليوا يخرجوا الواجع متاع أي تليفون يجيهم مشكوك فيه على شبكات التواصل الاجتماعي. هذا كي تبدأ فيها التصوير متاع مولاه، وإلا عندهم التقنيات باش يحلوه ويعرفوا مولاه شكون. المهم أنه كي حد يعقلوا يتصل بهم وهما يتأكدوا إذا كان الهاتف مسروق وإلا لا. في تسلسل هالأحداث المعلومة هذه خلات الأمنيين ينطلقوا من جديد في البحث، وفي وقت قياسي وصلوا المولى المحل اللي خرج التصوير على الفيسبوك، وكان موجود في قرية بعيدة نسبيا على القرية اللي يسكن فيها عمر. والحسن الحظ القاو التليفون عنده، معناها الشخص اللي جابه له باش يحل الموت باس مازال ما رجعلوش. البوليسية سألوه على الشخص اللي جابه له، قالوا لهم اللي ماهوش من المنطقة وأول مرة يشوفه. قالوا له خلالكش ينومر باش تتصل بيه. قال لهم لا، أما راهو ناوي باش يرجع هو بنفسه. والإشكال بالنسبة للبوليسية أنه مولى المحل ما كانش مركب كاميرا متاع مراقبة، وإلا راهي المهمة تولي سهلة برشا على البوليسية. مختصر الحديث، الأعوان في الحالة هذه بداوا يدوروا على المحلات اللي موجودين في النهج متاع هكا الصلاح، وكل واحد عنده كاميرا أعطاهم اللي فيها، وكي لموا التسجيلات الكل هزوهم معاهم المولى هكا الحانوت اللي جاه التليفون على أساس يشوف معاهم التصاور الكل، بالكش يجيب له هكا التليفون اللي هو في الأسلم تاع عمر. المسألة خذت عدة ساعات، لكن في نهاية الأمر ما جابت حتى نتيجة، لأنه مدخل المحل متاع هكا الصلاح كان موجود في زاوية ما ينجموش الكاميراوات الأخرين يصوروها بوضوح. أشني الحل اللي بقال الأمنيين؟ ما نسبوش الأحداث وبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهج التريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فام.
1: نهج التريبيونال والدريبة
2: حاجة أخرى. عشاق السهرية، خليكم بغوشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في روديف نهج تريبيونال والدريبة. والغونديفو يكمل، تسمعوا روديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس.
3: ديوان فام صوتكم.
1: نهج تريبيونال والدريبة.
0: كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في الصعيد المصري في شهر ماي 2016، الشرطة جاهم بلاغ على اختفاء شاب اسمه عمر، عمره 20 سنة، واللي بلغ عليه أبوه. قال اللي ولده اختفى من مدة جمعة، ريحته ما ثماش وما عنده عليه حتى خبر، مع العلم أنه عمر هذا ما عندوش إخوات، وإنما هو الكعيبة الوحيدة اللي كسبوه أم وأبوه، وكان مذلل لدرجة أنه ولا يخالط في جماعة مدمنين مخدرات، وحياتهم كلها سهريات وما يروحوش لديارهم بالكل. وبعد اختفاء عمر بشهرين تقريبا، شاب من نفس القرية جاء لمركز الشرطة وقال اللي عنده معلومة على عمر، وورى للبوليسية تصويرة قال اللي هو اخذها من الفيسبوك. التصويرة هذه فيها واجهة متاع التليفون وعليها تصويرة عمر، معناها التليفون متاعو. وكي الشرطة عملوا تحرياتهم، ظهر الشخص هذا من الناس اللي عندهم محلات تصليح التليفونات، وهو اللي انشر التصويرة. البوليسية مشاو له سألوه، وهو قال لهم راهو جابه لي واحد على أساس نسى الموت باس، واحتمال يكون سرقه، وهذاك علاش الشرطة حبوا يطلعوا الشخص هذا من خلال الكاميراوات اللي موجودين في الحومة اللي فيها محل الصلاح.

في هالمرحلة هذه من القضية، البوليسية داروا على السكان وطلبوا من أي واحد فيهم عامل كاميرات صور النهج باش يعطيهم التسجيلات، واخذوا منهم نسخة ومشاو المولى المحل متاع التليفونات وقالوا له تعقل شي واحد. قال لهم هذا هو الشخص اللي جاني. قالوا له مثبت؟ قال لهم هو بيدو، ما نجمش نغبى فيه، نفس الطول ونفس الحوايج. الأمنيين هزوا كالمقاطع متاع الفيديوهات ووراوهم لصحاب عمر ولولاد حومته، والكلهم عقلوا هكا الشاب الموجود في التصور، وظهر أقرب واحد العمر وثرانته خالد اللي حكينا لكم عليه، وهو اللي قال للشرطة أن عمر طاح في وسط عصابة متاع أثار ويمكن قتلوه. البوليسية ما ضيعوش الوقت ومشاو لدار خالد هذا وعائلته، قالوا لهم راهو عنده نهارين من اللي سافر، مشى في خدمة. قالوا لهم لوين مشى؟ عائلته ما عندهمش إجابة، ما يعرفوش، وصحابه زادة. ولهنا البوليسية فهموا اللي خالد فاق بالتصوير متاع التليفون اللي خرجها مولى المحل في الفيسبوك، وفهم اللي هو تفضح ويلزمه يهرب. لكن يقول القائل، إيش موصل التليفون متاع عمر الخالد؟ وشنو اللي صار بالضبط؟ الأمنيين باش يوجهوا أبحاثهم في نفس الاتجاه، على اعتبار أنه خالد ولا هو المشتبه فيه في قضية اختفاء عمر. في تواتر الأحداث، الشرطة عملوا مجهود كبير وجندوا المخبرين متاعهم الكل في الصعيد، حتى لي نعرفوا بالتحديد المكان اللي موجود فيه خالد. وكالعادة التليفون متاعه عاونهم على تحديد موقعه، وما استحقوش باش يعملوا كمين، شدوه في الشارع وما كانش يتصور بالكل اللي البوليسية باش يوصلوله بهك السرعة. بطبيعة الحال ألقاو عليه القبض وهزوه للمركز باش يستنطقوه، لكن هو انكر وقال لهم اللي ما عنده حتى علاقة باختفاء عمر. ورغم المحاولات متاع المحققين شد صحيح وقال لهم اللي عمر صاحبه أكثر من خوه وما ينجمش يذيه. قالوا له باهي الكلام هذا مفهوم، لكن تليفونه شي يعمل عندك؟ خالد قال لهم اللي هو مسلف عمر فلوس وما نجمش يرجعهم له، وهذاك علاش اعطاه التليفون مقابلهم، على أساس يبيعه ولا ياخذه هو. وباقي وحسب كلامه قال اللي عمر قبل الحل هذا. البوليسية ما صدقوش خالد لسبب بسيط، كيفاش عمر يعطيه تليفون من غير ما يمد له المود باس؟ وسألوه على الحكاية هذه. خالد قال لهم عمر اختفى قبل ما يعطيه هكا المود باس، وبطبيعة الحال الكلام هذا ما يجدش على غشير. ووقتها البوليسية قالوا له تكذب، علاش ما قلتش الكلام هذا كي سألناك أول مرة على اختفاء عمر؟ وكيفاش قعدت شهرين كاملين باش تحل التليفون؟ وخلف هذا هزيت الحانوت بعيد برشا في قرية أخرى، ومش من باب الصدفة أنه المحل اللي اخترته ما فيهش كاميرا متاع مراقبة، معناها واضح اللي أنت مخطط لكل شيء. والضربة القاضية اللي باش تجي لخالد من عند المحققين هي مسألة المهربين متاع الأثار. البوليسية اتمكنوا باش يثبتوا بالحجة والبرهان وبشهادات الناس أنه خالد هو اللي طلع بحكاية العصابة هذه اللي يتعامل معاهم عمر في البحث على الأثار، وخالد زادة هو اللي أكد أنهم قتلوه وردموه في بعض البلايس. لكن الخرافة هذه ما ثماش منها بالكل، معناها هو اللي طلع بيها والإشاعات خرجت من عنده هو. ملخص الحديث، المحققين بعد ما مارسوا عليه ضغط كبير بالوسائل المتاحة والغير متاحة، خالد بداي زقزق ويورور وقال لهم على الحقيقة، والاعترافات متاعه خلات المحققين في حال الذهول تام. ما لقاو ما يقولوا، لأنه اللي سمعوه على لسانه فات كل تصوراتهم. وعجيكم الحديث.

في نفس السردية من اعترافات خالد قال أنه هو وعمر سحاء الروح بالروح، أما مختلفين في طريقة العيش وكل واحد وتفكيره. عمر بحكم اللي عائلته لبس عليها متملح من الطرح والخلط متاعه فاسدة وما يفكرش في مستقبله، لكن خالد عائلته بسيطة وبالتالي يخدم على روحه وكان يعاون في بوه في مصروف الدار. ورغم هالاختلاف هذا وبما أنهم جيران ومتلازمين من الصغرى ابقاوا صحاب ويدخلوا لديار بعضهم. وباش ما نفوتكمش بالحديث، خلف خالد ما يدخل حتى واحد لدار عمر، وكان يجي وقت ما يحب ويبات إذا كان لزم. ومن هنا بدأت تظهر العلاقة ما بين خالد وأم عمر، وما يشي علاقة بريئة متاع أم مع صاحب ولدها، وإنما الأمور كانت أعمق برشا واخذت منحى آخر. ورغم فارق العمر الكبير اللي بيناتهم، الأم كانت تحكي لخالد على أمورها الشخصية. بعبارة أوضح، بدأت بشوية بشوية تجبد له على مشاكلها وتشكي له من رجلها، تحكي له كيفاش يسافر ويقعد غايب الأشهر وينسى حتى باش يقوم بواجباته الزوجية. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، العلاقة في سع ما ولات غرامية ما بين أم عمر وخالد، ودخلت فيها الأمور الجنسية مباشرة. وبما أنه عمر ديما مع الشلة متاعه وبعيد على الدار، خالد كان يستغل كل فرصة يكون فيها صاحبه غايب، ووقتها يمشي بشغرم زمانه مع الأم. البو بطبيعته لا وجود له، وحتى كيجي هاو كمرة بعد قداش يبات ليلة ويرجع منين جاء.

في نفس هالعلاقة متاع الخيانة والخناة، خالد ادخل في دوامة المحظور وما فكرش حتى لحظة في الثقة اللي كان عطيها له عمر، ولا في العشرة ولا في الماء والملح اللي بيناتهم. وباش تعرفوا حجم الخيانة، العلاقة هذه اللي ما بين خالد وأم عمر بقات قرابة 3 سنين، وحد ما فتن بحاجة بما فيهم الجيران اللي من المفروض يكونوا هما أول من يعلم. والأدهى والأمر في هذا الكل أنه خالد كان على أبواب عرس وداره حاضرة والخطيبة متاعه موجودة، لكن واصل في هكا العلاقة الحميمية مع أم صاحبه، حتى لين جات الصدمة اللي غيرت مجريات الأحداث. وما نسبقوش الوقايع. في نفس هالإطار، يعني إطار الرذيلة، وفي نهار من نهارات عمر سافر كعادته مع أصحابه، وخالد ما كانش يتوقع بالكل اللي هو باش يرجع في نفس النهار، لأنه في العادة ديما يعلم أمه قبل ما يجي. واللي صار أنه برنامجه تبدل وتلز باش يرجع بالزربة وما قالش لأمه. ودوب مخلط للدار وحل الباب يسمع في فحيح متاع لفعة، سمع أصوات جاية من بيت النوم. وكان شابش يشوف ويثبت لقى أمه وصاحبه خالد في طنبك العلاقة الجنسية، وما فاقوش حتى بالباب متاع بيت النوم كي تحل. عمر بالوقت تنطر على خالد وتخلى عليه بالضرب، دم دموت دم ديم. وأمه بقات لابدة في الفرش ومغطية روحها، حتى لين خالد ملص روحه من عمر واختف سروال وهرب لبسه في باب الدار. وعمر وقتها تصدم ودار على أمه، سبحها سبان، سمحها اللي ما تسمعش، وقال لها اللي باش يحكي لبوها على كل شي دوب ما يجي من القاهرة ويخليه يطلقها، لأنها ولات عار عليه وعلى أبوه. وزاد حلفلها اللي هو ما هوشي باش يفلت خالد وينتقم منه. لكن ما بين الكلام والفعل تم فرق كبير، وعمر بعد الواقعة هذه ما عمل حتى شيء. لا قال البوه على اللي صار خايف عليه لا يتصدم، ولا نفذ تهديد وانتقم من خالد. خلى الأيامات هكاكة تتعدى وكأنه خايف من الفضيحة اللي باش تصير، وهما بتبيعتهم في الصعيد كيفاش باش يواجه العار. والحل اللي لقاه أنه سيب الدار مرة واحدة، وزاد غرق الشراب والمخدرات، وما عادش يحب يحكي مع أم ولا حتى يشوفها. وحتى كي روح وهي تحاول باش تكلمه يمسح بها القاعة وخسه باش يعطيها تريحة. لأن أم ولات عايشة في رعب وخايفة لعمر يحكي لبوه على كل شيء ويدمر لها حياتها. ووقتها طلبت خالد وقالت له زعم عمر يحكي لبوه؟ قال لا ما نعرفش. قالت له يمشيش يغلط ويحكي لحد من الشلة متاعه هو سكران وإلا مسطول. ما هي لسانات المعقودة تتحل وقت الكيف. الأم ما وقفتش عندها الحديث، وإنما استعملت الخبث اللي عندها الكل باش تحل المشكلة على طريقتها. وغادي فين قالت العشيقة خالد راهو عمر ناوي باش يقتلو، قاعد يخطط له، وبالتالي فهمته اللي يلزمه يموت. الأم في نهاية الأمر ولات تفكر كيفاش تتخلص من ولدها كبدتها، وحطته هو في كفة وعشيقها خالد في كفة. مختصر الحديث قالت له تبع عمر في كل خطوة، وراقبه مليح وهز معاك سكينة تحتك، واستنى له اللحظة اللي يبدأ فيها وحده وقته. في تساعد هالأحداث وبعد أيامات، الأم كلمت عشيقها خالد وقالت له راه عمر ولدها باش يمشي للقرية اللي بجنبهم وباش يتعدى على طريق زراعي خلاه وقفار. خالد استغل الفرصة والبدله في وسط الحشيش فيها كثنية، وكي تعدى تنطر عليه وما خلاله حتى فرصة، ودخل عليه باك السكينة وضربه في ظهره في رقبته، ودوب مطاح برك عليه وبدا يطعن فيه في كرشه في صدره، حتى لين مات وهو يعوم ويغطس في دمه. ووقتها كلم عشيقته أم عمر واعطاها الخبر، قالت له اردمه في بلاصة ما يطلعها حد
وزادت وساته باش ياخذ له تليفون ويسكره ويتخلص منه في ترعة. لكن خالد اطمع في هكا التليفون، ماشي في باله أنه كي باش يتعدى الوقت ينجم يبيعه من غير مشكل. الملعوب والتخطيط متاعو كله فسد، رغم اللي يعمل كل شيء باش ياخذ حذره. لكن هكا المشي متاعو لمحل تصليح التليفونات فزدت له الملعوب الكل، رغم اللي خطط مليح وخذا حذره بالكذا، لكن الأقدار خليته يتيح عند واحد ما يحبش الحرام. ووقتها خرج تصويرة عمر متاع التليفون وانشرها على الفيسبوك. في نهاية هالقضية المحققين وقت اللي استنقوا الأم اعترفت بالخيانة، لكن قالت اللي ما عندها حتى مسؤولية في قتلان ولدها. أما ما كانتش عاملة حساب العشيقة خالد اللي كان يسجل في مكالماته معها، بما فيهم المكالمة اللي قالت له فيها تخلص من الجثة متاع ولدها وتخلص من التليفون، وبالتالي ما بقى لها إلا أنها تعترف. وهذاك هو اللي صار، اعترفت بكل شيء بالتفصيل، وفي نهاية الأمر تعديت على المحكمة هي وخالد في جو كبير من الغضب والسياء الرأي العام اللي ما هتذمشي بالكل الخيانة متاعها الأم وتخطيطها لمقتل ولدها. العقاب متاع المحكمة كان منتظر وما ثماشي غيره باش يهدي الغضب متاع الناس، وعلى هذاك العشيق وعشيق تتحكموا بالأعدام. ولهنا نكونوا أنهينا الموسم الرابع من برنامج نهجة تريبينال والدريب على ديوان فهم، وما بقى كان باش نقولوا لكم إلى اللقاء في الموسم الخامس في بداية شهر سبتمبر. نهج التريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. ديوان فهم، تبع الموسيقى.

0: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة ومتينة للعادة. مرحبا بكم في راف ماجل 2 29 جوان 2026، ساعتين ونص العادة نترافقوا فيهم من توا حتى للتسعة ونص. نرجعوا في يوم على حصيلة مسار في تونس والعالم، آخر أخبار المونديال، آخر تداعيات خروج منتخبنا من كأس العالم، والحديث اللي بدأ يخرج في الكواليس في علاقة بالناخب الوطني المنتظر، هل يكون إيرفي رونار نعم أم لا؟ التفاصيل والكواليس أكد أنه النسبة تقريبا منعدمة. الحديث رجع لمدرب تونسي، قائمة قاعدة تدور على مواقع التواصل الاجتماعي، ما الصحيح من الخطأ؟ نحاول نكتشفوا هذا بعد شوية. بقية الأخبار تكتشفوه انتباعا تلت الساعتين ونص. سلموا عليكم مما كنتوا، شرى نهاركم أسعد الأيام، شرى بداية أسبوع موفقة للجميع. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الناس الكل اللي تسمع فينا، وإن شاء الله يا ربي نهاركم أسعد الأيام. حسعيد لوليداتنا اللي يجتازوا امتحان البكالوريا دورة التدارك، شاء الله بالتوفيق في دورة الأبطال هكا تسميت وسط التلامذة، إن شاء الله يا ربي الفرحة تدخل كل دار تونسية، إن شاء الله بنجاح لوليداتنا الكل، وإن شاء الله نسمو الحاجات الباهية على كل التلاميذ والطلبة. سعيد جدا بتجديد العهد معاكم، ثلاثة حلقات يفصلون على نهاية الموسم، اثنين ثلاثة ثم أربعة تكون الحلقة الأخيرة من موسم جديد في الراف ماك ديما على ديوان فام. سعادة جدا بالتجربة، سعادة جدا بالعشرة، بالعائلة اللي تكبر من عام العام، وبكل التفاعلات لت الموسم والمواسم. دونك تقريبا ما زالونا معاكم سبعة سوايع ونص من البث المباشر، نتمنى على سبعة سوايع ونص من البث المباشر نتمنى وإن شاء الله ينالوا إعجابكم وننهيوا الموسم كأحسن ما يكون. يقود الفريق رغم كل الظروف ورغم توالي المواسم لوغران الكابيتان وبرنس. صباح الأنوار وكيف حالك؟
1: فيه كتير تقول فيها من عرشك يا أخي، ما نسحقش باش نكون رغم المواسم ورغم
0: ثمن، معناه رغم العواصف رغم البراكين،
1: ربي يبارك لك،
0: معناه تشيريزيست،
1: ربي فضل لك خط وجه الغالي يا
0: ربي خليك.
1: شوف كل شيء يزول ما يبقى كان وجه ربي سبحانه وتعالى. نحب أقول لك يا رفيق، بجاه ربي نداء خاص جدا للتوانسة الكل، بجاه ربي فوق علينا من رميان السواقر، بجاه ربي فوق علينا من رميان الدبابس كلي تتكسر وبعدين تشعل فيهم السمس. شوفوا النيران الحارقة اللي قاعدة تقع آخر واحدة اللي صار في حومتي، هذيك تسمى حومتي، ربي بقى علينا الستر اليوم الستر، ونقول فيها كل صباح وذر لي شوي، والله في كل صلاة من صلواتي نقولها أكثر من 10 مرات، ربي بقي على بلادنا الستر إليهم السلام.
0: أمين، ربي يحفظنا يحفظكم يحفظ الجميع. سيسروا إحنا زادة في الكياس، وأنا جاي توا الرومبو هذا بحث الجامعة نتاع لاك، معناه تشوف الحادث الحمد لله العباد لاباس، أما الكراهب كيفاش تقول علاش في الكياس هذا 7 نتاع الصباح شو اللي صار معناه باش يصير حادث؟ ساعة القضاء عليها غفلة، ولكن ردوا بالنا بربي على الصباح، معناه تقول مساكن، معناه العباد باش تدفع ملايين تصليح كراهب وكذا، وعطات له دنيا على حادث مرور 7:15 نتاع الصباح في كياس البحيرة. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. نجم النجوم أيقونة المزدح والكاميرا لوغران زياد المكي زيدون، صباح النور.
2: كيف نرحب بالفريق كامل رفيق علينا هالاربعة، واحد جويلي هو عادة واحد جويلي مش يدخلوا للسيف هذه زتة من عندك معناتها
0: ولا والله
2: بلا قل لي معناتها عسر من نورما مو لعبت تخفر راس الشعر تزيدهم حليقة معناتها عادلين وكل خاطر سمعتوا الأخبار معناتها هالاربعة نوفير نحن علينا نوفير وشلو كان
0: قلت ندلل الديوان
2: ندلل يا خويا رفيق هالاربعة يا